0: وبعتقد انه الدعوة دي موجودة على مصر دايما عبر العصور. ف عندي ايمان وثقة ويقين انه مصر هتفضل ملجأ، ودي مش شعارات عنترية او يعني حاجة بنمني بيها نفسنا وخلاص، لكن انا عارف ان البلد دي مصدر للخير دايما. اي نعم احيانا تنهب تسلب، لكن مازال ربنا بيقيم فيها اتقياء ياخدوا اللي على قلبه ويبدأوا يفعلوه، مش بس انقاذا لمصر لكن للمنطقة كلها،
1: لا.
0: ومنها بتخرج بركة. لدرجة ان لوط يعني لما كان شايف ارض مصر يقول كجنة الله كأرض مصر، فهي جنة الله فعلا.
1: بلد محبوبة، بلد الله راضي عنها وباركها وبارك شعبها.
0: ده حقيقي، ويوصفهم شعبي،
1: شعبي
0: اقل ما يقال شعبي، ما قالش على اي امة او نيشان تاني شعبي غير مصر.
1: مش عارفة أقول لك إيه على اللي جاي، وناس خايفة وناس مرتبطة بربنا قوي واثقة فيه، لكن ربنا النهاردة عايز يعلن إعلانات وحاجات نعملها علشان لما يجي الوقت الصعب نكون إحنا جاهزين،
0: كويس
1: زي ما حصل في أيام يوسف بنى المخازن بتاعت الأمن،
0: صحيح
1: عمل حاجة ربنا إداهاله. ايه اللي ربنا بيقوله لنا النهارده؟
0: يعني خليني ارجع زي ما انت قلتي ايفات لقصه يوسف. يعني ده كان راجل عبقري جدا في التخطيط المالي. اولا قسم الموازنه بتاعت الدوله لثلاث تلات، 40% للاستهلاك، 40% لاعاده الاستثمار، 20% للملك. ده كان لازم يعطى للملك مبلغ، وكان حاططها 20%. وانا بدعو كل الناس اللي بتشوفنا انها تنتقل من ثقافة الاستهلاكية للاستثمار. ودي بالك الثقافة دي ثقافة اتزرعت في العالم لسنين طويلة، وتزعمتها بعض الدول في الماركتس بتاعتها وفي الماركتينج والاعلانات، انه
1: اشتري
0: ومن كتر ما الاوفرز او العروض بتنزل احنا بنشتري احيانا حاجات
1: مش عايزينها.
0: انا شخصيا لقيت في البيت عندي حاجة كنت شاريها وثمان شهور انا ما لمستهاش. وفي قاعدة بتقول لك لو في حاجة انت في البيت عندك ست شهور ما لمستيهاش، افهم انك مش محتاجها، هي قاعدة في البيت بتشغل او حد تاني محتاجها، محتاج انك تباركي الشخص ده بيها. فبادئ ذي بدء. لو انا عايز ازرع في ولاد ربنا حاجة، انا نفسي اعلم ولاد ربنا الاستثمار. وهنا انا عايز افرق ما بين ثلاث الفاظ: الاكتناز، الادخار، الاستثمار. الكتاب المقدس مش بيشجعنا على الاكتناز خالص. ما هو الاكتناز؟ يعني كلنا
1: اخزن.
0: ليه بخزن؟ عشان خايف. طب ولما تخزن خوفك ده هيتحل ازاي؟ لان زي ما الكتاب المقدس بيقول، قول للاثرياء الاغنياء ان هم فاكرين ان معيشتهم من اللي خزنوه. فانا حولت ثقتي من ربنا لثقتي في اللي انا خزنته، وده اللفظ اللي هحجز فيه كلمه اكتناز. فكتاب مقدس بيوصي بيقول للاغنياء ما تحطوش يقينيه حياتكم على اللي انتوا بتكتنزوه، لان مش هو ده اللي هينقذك. ومتهيألي احنا شفنا في دول كتير قوي، شفنا انه النهارده، زمان كان الدولار بخمسه جنيه، بقى 6 جنيه، بقى 15 جنيه، بقى 30، بقى 50، وبيلعب في 47. ده معناه لو انا كان معايا 10,000 جنيه، 10,000 جنيه دول قيمتهم قلوا، بقوا 5,000 جنيه، بقوا 3,000 جنيه، بقوا ما يوازي 2000 جنيه. فالقيمة اللي انا شايل فيها الفلوس وحاطط رجائي في ان معيشتي ده هينقذني، ده بيروح. والمسيح في متى 6 قال كده، قال انه في ثلاث حاجات واحدة فيهم بيأكلهم السوس والصدأ واللصوص يسرقوها. لأن زمان الوسائل الاكتناز كانت في الغلة، فده هيأكلها السوس. الصدأ في العملات المعدنية كانت بتتصك من مادة ممكن تصدأ، والمعادن الثمينة زي الذهب والفضة ده ممكن يسرقها اللصوص.
1: واو.
0: فدول الثلاث حاجات اللي المسيح قدمه في متى 6 وقال لهم بل اكنزوا لكم كنزا في السماء لا يفنى. ايه بقى الكنز اللي في السماء اللي لا يفنى ده؟ هو التشكيل اللي بيحصل في الشخصية بتاعتي.

0: النضوج اللي بيحصل في الشخصية بتاعتي. كل بر أنا بصنعه لمجد الله في الأرض، واحدة من البر ده هو الادخار للاستثمار. فأنت هتلاقي اتنين بيشيلوا فلوس، واحد بيشيل فلوس زي ما شرحنا قبل كده، لكن واحد بيشيل فلوس عشان الفلوس دي هيحطها في شغل يدورها وتجيب فلوس تاني. واقع الأمر أنا مش بتكلم عن الفلوس ككرنسي كعملة، لكن أنا بتكلم عن الموارد عموما. احنا اعتدنا النهاردة نقيم الموارد بالفلوس، يعني لما حب أجمع مجهود 5 بني آدمين زائد جهازين كمبيوتر هنزلهم على أرضية الكرنسي أو العملة. فأنا إيه الموارد اللي في إيدي اللي أنا هفكر بطريقة إلهية دريفن من السماء، وده إزاي أنا ببقى هيكل بيحصل فيه تقابل المجال الروحي اللي ربنا عايز يعمله في المجال المادي المنظور الأرضي. وده اليوسف، التكنيك اللي يوسف فكر بيه. احنا قدامنا موارد، ايه الموارد يوسف اللي عندك؟ قمح. هتعمل ايه بالقمح ده؟ هحط له نظام 40% expenses تكاليف لسد احتياجات الشعب، 40% هخزنها. القمح ساعتها يتخزن، بس النهارده احنا عندنا موارد يعاد تدويرها تاني، يعاد الاستثمار فيها، هحطها وده يجيب ده. بنشوف الكلام ده فين؟ في المثل المشهور بتاع المسيح لما قال كده ان سيد جاب العبيد بتوعه اداهم وزنات، ادى واحد واحد واثنين وخمسه وعشر. وانا بيلفت انتباهي في المثل ده انه الرب يسوع ما بيفرقش معاه العدد اللي انا عملته. فاللي خد اثنين جاب اثنين، اللي خد خمسة جاب خمسة. ممكن واحد يقف قدام كده يقول اشمعنى اللي خد خمسة وانا بس خدت اثنين؟ لكن ده يمتدح وده يمتدح. ليه يمتدح؟
1: لانه اشتغل بيهم وعمل بيهم
0: ونسبة العائد 100%. فاللي خد اثنين جاب اثنين، نسبة العائد 100%. اللي خد خمسة جاب خمسة، نسبة العائد 100%. اللي جاب عشرة كذلك نفس الامر. مشكلة كانت في اللي خد واحد. اللي خد واحد ده عمل الكارثة اللي بنتكلم عليها، اكتنزها طمرها في الأرض. وادعى ادعاء خاطئ عن السيد، قال له أنا عرفت أنك مولى قاسي، بتاخد من حيث لم تضع وعايز تحصد من حيث لم تزرع، فأنا خفت. بصي الكلمة دي، أنا خفت. أول ما الخوف بيخش قلوبنا بنتشل، فحتى الوزنات والموارد اللي في إيدينا ما بنعرفش ندورها وما بنعرفش نستثمرها، بنقوم دفننها في الأرض. حد يقول لي طب لا ما أصدق خد وزنة واحدة، ما بيفرقش، بدليل ان في حد خد اتنين وحد خد خمسة وخد عشرة، وكل دول امتدحوا لانهم اعادوا تدوير الوزنات اللي في ايديهم. ده فكر الاستثمار وده فكر الادخار. يعني ايه بقى ادخار هنا في الحتة دي؟ يعني ان انا مبرغي كتير، لو عايزة تقطعيني في اي وقت قطعيني وانا هوقف كلام. يعني
1: نو بليز كونتينيو.
0: يعني ادخار هنا وازاي نفرقه عن الاكتناز؟ انت بتقتطع الفلوس دي من اللي معاك عشان ايه؟ عشان قلبك خايف من المستقبل، فالقرش الابيض هينفعنا في اليوم الاسود. انت كده بتكتنز، وانا بقول لك والمسيح بيقول لك ان اللي هتكتنز ده عرضه للصوص وللسوس وللصدق.
1: طب اعمل ايه؟
0: انت بتدخر عشان اللي بتدخر ده هترجع تحطه في شغل بعد كده. مثال عمل، النهارده انا بقبض 10 مثلا، 10 جنيه. مش لازم نحط نسب يوسف، لكن في الاخر انا احتياجي قد ايه؟ احتياجي 4 مثلا 5. وانا هشيل جزء منه للحاجات اللي ربنا عايز يتحرك بيها من خلال الامانه دي في شريعه موسى، على الاقل العشر. ممكن يبقى اكتر من العشر، لكن في جزء انا هشيله عشان هحطه في حاجه بعد كده. اضعف حاجه ممكن يتحط فيها الجزء اللي بيتشال ده هو في البنك ويجيب عائد، لان ده اضعف عائد يعني. لكن النهارده بقى في حاجات كتير ممكن نحط فيها الجزء المدخر ده، ممكن يتحط في ذهب. والذهب كمان مش استثمار بالمناسبه، يعني لو في ناس بتفتكر ان الذهب استثمار، الذهب مش استثمار. الذهب بيحافظ على القيمه الشرائيه للفلوس. يعني ليه؟ بسبب القيمه الشرائيه دي بتبوظ بسبب حاجه اسمها الانفليشن او التضخم، او زي بلد زي حالتنا بتقيم كل حاجه بالدولار، الديفالويشن او تقدير العمله والتعويم واللي حصل. فقيمه الفلوس عشان تفضل بس على قيمتها ممكن تتحول لذهب، لكن ربنا عايزنا ناخد الكلام ده

0: ونشغله، نشغله فيجيب يجيب عائد. بشغله يعني ممكن احطه في ستوك، ستوكات في البورصه. وهنا انا بحذر برضو من نقطه، لان البورصه احيانا بيؤخذ عنها سمعه سيئه. البورصه سمعه سيئه في المضاربه. يعني ايه المضاربه؟ يعني انا كان معايا 100 جنيه حطيتهم في سهم قليل، ولما السهم عالي رحت بايعه ب 150 جنيه فرحت. المكسب السريع 150 جنيه، طب ما تيجي نحطهم في سهم تاني، هوب نزلوا 70 جنيه. الناس بقى بتجيلها سكتات قلبية، وناس بتمرض، وناس بتتشل بسبب المضاربة. فدخول البورصة في المضاربة ده حاجة غلط. لكن ان انا احطه في سهم، السهم ده بيكبر. فانا بعمل حاجتين، اولا بالمبلغ ده انا ببارك ناس، لان بفتح بيوت وبشغل ناس. ولان الفلوس دي اتحطت في شغل، فالفلوس هتجيب موارد، الموارد هتجيب موارد. هو ده فكر الاستثمار اللي ربنا حتى اتكلم عليه في المثل اللي كنا بنقوله، اتخدت وزنتين شغلتهم.
1: طب انت بتتكلم هنا على مبالغ كبيرة. طب واللي بيعمل يدوب ومقضي المرتب بتاعه، يدوب مش مقضي وبيستلف عشان يكمل الشهر،
0: كويس
1: يعمل ايه؟
0: هرد عليك في نقطتين. في النقطة دي نقطة منهم احنا قلناها من شوية، انه اللي خد وزنتين كان ممكن يقول انا عشان ادورهم انا كنت محتاج اخد 10 زي اللي خد 10. لا خالص، انت معاك وزنتين هتتاجر بيهم. الحاجة التانية، مرة كنت في اجتماع من الاجتماعات بقدم التعليم ده، وبعدين سألت الولاد قلت لهم لو كل واحد فيكم حصل وان جه في ايده 2 مليون دولار هتعملوا بيهم ايه؟ طبعا احلام الثراء الفاحش طفحت. انا اسف في اللفظ يعني، فهلا ده انا هشتري عربيه واشتري فيلا واروح اصيف فين واسافر فين. وبعدين في الاخر قلت لهم والفلوس تتبعزق وترجعوا تاني معكوش فلوس. وهي دي ثقافه الاستهلاكيه.
1: معظم الناس اللي بتكسب اللوتري وزين 5 years بيرجعوا مفلسين.
0: ليه؟
1: عشان استهلكوا،
0: عشان المايند سيت.
1: يس،
0: عقليه الاستهلاكيه، العقليه اللي انا هنا هدخل بقى في حته روحيه شويه. اللي رئيس هذا العالم عاوز يحطها في الناس عشان يفضلوا دايما
1: فقراء
0: تحت عبودية.
1: yes.
0: مش بس فقراء، تحت عبودية. في في في مبدأ كتابي كبير قوي ممكن نتكلم عنه بعد كده اسمه الحرية المالية. وإبليس مش عايز ولاد ربنا يبقوا في حرية مالية. وأنا هنا أنا بكرر، أنا مش بتكلم على إنجيل الرخاء، ولا بتكلم ان ربنا عايزك تبقى غني وما بتمرضش ونو
1: no.
0: الحريه الماليه ان انا ما بقاش تحت عبوديه ممن، اله المال.
1: بالظبط،
0: ما بقاش ممسوك من رقبتي ومستعبد لهذا الاله القاسي. بالمناسبه في نفس متى 6 المسيح بيفرق ما بين العمله، في اليوناني اسمها هوبر خونتا، فالعمله او الممتلكات دي اسمها هوبر خونتا. لكن لما يجي الايه بيقول لا يقدر احد ان يخدم سيدين اما الله او المال، هنا ما بيقولش على المال هوبر خونتا، بيقول مامون. مامون ده اسم رئاسة ساقطة، كائن حي مرتب تحت إبليس لإدارة الجشع باستخدام نقود.
1: واو واو. وده يعني لما احنا بنتكلم على روح الفقر، ما قصدش الفقر اللي هو ما معكش ما معكش ما معكش، لكن الفقر ده مايند سيت.
0: وبالظبط، وده اللي بولس قاله. يعني الآية المشهورة اللي بنستخدمها احيانا في وعظات، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. إيه المناسبة اللي اتقالت فيها؟ بيقول أنا اتدربت، اتعلمت إن أنا أستفضل وأن أجوع، أعيش باللي معايا، أعيش بأقل من اللي معايا. وبعد ده تمرين، بص بولس بيستخدم اتعلمت، اتمرنت، اتدربت. فده تغيير المايند سيت، ده تدريب بولس بيتكلم عليه. فحقيقة الفقر والغنى يا إيفيت هي في الذهن مش في الموارد. وأرجع بقى للسؤال اللي أنت سألتيه، لو انا بقبض 10 جنيه او لو انا بقبض 100,000 جنيه، مش فارق، العقليه هي العقليه. فانا بال10 جنيه ممكن يبقى معايا 4-5 جنيه بدبق اكلي عليهم، و4 جنيه تانيين او 3 جنيه هدورهم هشتري بيهم اساتك وفلايات وشربات وابيعهم في المترو. اللي عايز يتاجر هيتاجر، واللي عايز يدور فلوس هيدور فلوس، هشتري بيهم مصاصات وابيعهم جنب مدرسه، هديهم لحد يشغلهم ويجيب لي العائد. ولو معايا 30,000 جنيه هعمل فيهم كده، ولو معايا 2 مليون دولار وما عنديش عقلية الاستثمار هيروحوا مني. وهرجع تاني مفلس.
1: بالظبط.
0: وانا هنا مش بتكلم عشان يبقى بس معانا

0: فلوس نو، لانه خدي بالك الموارد اللي ربنا حطها في ايدينا هي بركتنا وبركه اخرين. فانا مؤتمن على الموارد دي ان انا ادورها لصالح المملكه. دي كلمه عايز اقف عندها.
1: هو للاسف وقت البرنامج خلص، بس هنعمل حلقه ثانيه ونكمل فيها الكلام، لان الكلام ده خطير جدا وللزمن ده.
0: مين؟
1: امين. هنرجع مره تانية في حلقه الاسبوع الجاي، وانا فعلا بشجعكم تقولوا لكل اصحابكم وقرايبكم والناس اللي تهمكم اسمعوا الحلقات دي وشيروها. ارجوكم شيروا الحلقات دي لانقاذ شعب، لانقاذكم من الايام اللي جايه. احبائي دايما قولوا انا علي الاختيار وهو علي التغيير. هو علي التغيير لما احنا بنختار صح. ايه رايكم نتقابل الحلقه الجايه وبرنامج المراه الفاضله.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. نحن نعيش في مجتمعات هناك الكثير من الناس الأصحاء فيها، وأغلبهم أصحاء، ولكن هناك عدد من المرضى. بعضهم أصيب بحوادث عادية، بأمراض عادية، وبعضهم أصيب بحوادث مثل حادثة سيارة أو حادثة انقلاب قالب في البحر. يا ترى هل من حل لهذه المشاكل؟ هل يستطيع المسيح أن يشفي اليوم كما كان يشفي في الماضي؟ هل انتهت أيام الآيات والمعجزات؟ الجواب لا. كلمة الله تقول أن يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد، لا يتغير ولا يتبدل. نحن نعرف من قراءتنا للإنجيل أن المسيح شفى الأعمى، والمسيح شفى الشخص المقعد، والمسيح حتى أقام الشخص الميت من بين الأموات. الذي فعل هذا في الماضي قادر اليوم أن يجري هذه المعجزة. وأنتم تعلمون أيها الأحباء أنه باسم المسيح أجريت الكثير من المعجزات حول العالم اليوم. وأمامنا مجموعة من القصص في هذه الحلقة تتحدث عن شفاء سيدة وكانت في حادث قارب، وتتحدث أيضا عن أشخاص آخرين تعرضوا لانقلاب سيارة أو أصيبوا بأمراض مختلفة. لكن في قصتنا الأولى في هذا اليوم أود أن أتحدث معكم عن سيدة وكانت تشتغل في مجال الرسم وكانت تحب عملها. هذه السيدة واسمها مريم دودز أصيبت بحادث انقلاب قارب، وعندما انقلب بها القارب تعرضت لآلام لا تطاق في منطقة الكتفين، ولكن الله تدخل وأجرى معجزة حقيقية في حياة مريم. إليكم قصتها.
1: منذ 5 سنوات أصبت في حادث قارب، لقد وقعت عن القارب وانخلع كتفي الأيسر، ومنذ ذلك الوقت أعاني من آلام شديدة. أنا رسامة وأحب أن أمارس عملي، لم يكن بإمكاني أن أمسك الريشة أو أن أبقي رأسي مرفوعاً لأرسم. بعد كل محاولة كنت أجد نفسي عند معالج للحركة للمعالجة. تناولت الكثير من المسكنات ومهدئات العضلات ولم تنفعني أي منها في مداوات كتفي. وفيما كنت أشاهد برنامج 700 كلاب نطق جوردن بكلمة حكمة، قال إن أحدهم يعاني من مشاكل في العنق والكتف منذ زمن طويل لقد شفي. فعرفت للحال أنني أنا المعنية وقلت نعم، أنا أعلن شفائي. ومنذ ذلك الحين أنا أرفع كتفي وأرسم وألون قدر ما أشاء، وأريد أن أسبح الله الذي أعاد إلي رغبة قلبي ألا وهي الفن. وأريد أن أؤكد للناس أن الصلاة فعالة وأن الله يصنع المعجزات باستمرار على صعيد يومي.
0: أصبح الشغل الشاغل للكثيرين في هذه الأيام كيف يحافظون على وزنهم، فيأكلون أكلات معينة لكي لا يزيد أوزانهم. ولكن بصورة خاصة بين الفتيات المراهقات يحببن دائما أن يبقى جسمهم جسما لائقا وفيه لياقة كبيرة، فيحاول تجنب تناول المأكولات، ولكن البعض يأكلون هذه المأكولات ويفرطون في الأكل ثم يصابوا بأمراض بأن يردوا كل ما يأكلونه. مشكلتنا في هذه القصة التالية مع الآنسة اسمها دينيس، وكانت تشعر بأنها غريبة، تشعر بأن وزنها زائدا مع أن وزنها لم يكن زائدا، وتشعر أنها بشعة مع أنها لم تكن بشعة، ولكن كانت دائما تبحث عن طرق لكي تراقب وزنها، كم صار، قديش وزن اليوم، قديش وزن بكرة. ودخلت في مشكلة النهم أو الإفراط المسرف في الأكل. ماذا كانت النتيجة؟ المسيح تدخل، حل المشكلة. إليكم هذه القصة.
2: ساءت حالة النهم عندي إذ كنت آكل ولا أكتفي، فكنت أتقيأ عمدا وآكل أكثر. كنت أتقيأ 6 أو 8 مرات في اليوم، كميات هائلة من الطعام لو ابتلعتها وهضمتها لكنت سمينة جدا الآن.
3: قلة اشتهاء الطعام والنهم هما اختلالان في الأكل، وهما تصيبان في 5 إلى 10% من المراهقات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 11 و20 سنة. والعواقب تكون خطيرة جدا، حوالي 20% من الذين لا يشتهون الطعام يموتون من الجوع. إن نظرتم إلى دونيس شابو لما عرفتم أنها عانت من الاختلالات خلال نموها.
2: كنت أرى نفسي قبيحة و أشعر بأنني مختلفة. أذكر أنني في الصف، حتى لو لم تنادني المعلمة كنت أحمر خجلاً. ليس عليك أن تخافي، هذا ما كنت أسمعه غالباً، لكنني كنت دائماً خائفة.
3: وهي تذكر:
2: كنت سمينة وضخمة وأيضاً قبيحة.
3: مع أن دونيز لم تكن أياً من هذه، فترة النمو صعبة مثل الكثير من الأولاد. سنوات المراهقة كانت الأصعب لدونيز، فقررت أن تسيطر على كل مشاعرها.
2: كنت أتبع حمية قاسية قاسية قاسية للغاية، وكنت أمارس الرياضة لساعة ونصف. قلت لنفسي: أنا أقوم بعمل جيد، أخيراً أنا أنجح في شيء ما. خسرت حوالي 5 كيلوغرامات خلال أسبوع ونصف، فخف مستوى أكلي جداً، فكانت وجبة الغداء ليمونة.
3: في المدرسة الثانوية عزلت دونيس نفسها عن الناس، سيطرت بالكامل على وزنها، فلم يزد وزنها عن 40 كيلوغراماً، وأبقت سرها لنفسها. بعد المدرسة انتقلت من عدم اشتهاء الأكل إلى دوامة النهم العشوائي.
2: كنت أتشوق للوصول إلى المنزل لآكل 0.5 كيلوغرام من رقائق البطاطس مع الكاتشب، كانت المفضلة لدي. كنت أجد في الأكل متنفساً لي، فكنت أتشوق للأكل. والآن عندما أرجع إلى الوراء كنت آكل بسبب كل المشاعر التي كانت تنتابني. كنت أفعل كل ما بوسعي لأبعد عني الناس.
3: وسبب معاناتها من النهم هو السيطرة على مشاعر عدم كفاية الأكل. وأخيراً شعرت بضرورة الإفصاح لأحدهم، فشاركت سرها القبيح مع والديها.
2: أذكر أنني جلست في الغرفة، فقالت أمي: أخبري أبيك ما تفعلين. كنت أشعر بعار كبير، شعرت بخجل كبير، وقلت: أتقيأ كل ما آكل. فقال أبي: لماذا؟ فانفجرت بالبكاء، قلت: لا أعرف. فقال أبي: كف عن ذلك. فأجبته: حسناً، لكنني كنت أعرف أن هذا ما علي فعله.
3: وقد نجح الأمر لبعض الوقت، إذ سيطر العقل على المشاعر واستسلمت دونيز مجدداً إلى هذه الحاجة الملحة.
2: لا يفهم الناس ما معنى المعاناة من خلل غذائي، إنه إدمان على الطعام كالإدمان على الكحول، ولا سبيل للإقلاع عنه ما لم يرشدك أحد للإقلاع عنه.
3: الآن وقد فضح أمرها، كان على دونيز أن تتخفى أكثر. كانت تخرج مع حقيبة كبيرة وتبتاع الطعام وتأكله في غرفتها، أما بالنسبة لأصدقائها فلم تتقبلهم أيضاً.
2: شجعني صديقي كثيراً بقوله لي: أحبك رغم كل شيء، قد تكتسبين كيلوغرامات وهذا لا يهمني. لكن صوتاً في ضميري كان يقول لي: أنت تكذب، لا تعني هذا، لا تريد أن تكون بجانبي. المظهر كان الأهم بالنسبة إلي، كانت هذه فكرتي، فإذا كان مظهري جميلاً تكون شخصيتي أيضاً جميلة.
3: لا عجب أن دونيز لم تكن تثق بالآخرين. في الجامعة ألقت مرة قصيدة ألفتها عن معاناتها.
2: في المقدمة قبل أن ألقي القصيدة ذكرت أنني كتبتها لمعاناتي من خلل غذائي. كنت غارقة في دوامة النهم، لكنني اضطررت للكذب رغماً عني.
3: لكن هذه القصيدة لاقت صداً، فوجدت دونيز المساعدة. زميلتها في الصف دعتها إلى اجتماع سري للمصابين بالنهم، حيث اعترفت دونيز بمشاكلها الغذائية، كما وجدت صديقة

0: بشرتها بإنجيل يسوع المسيح، فتجاوبت دونيس:
1: أظهر لي الله كيف أتقبل نفسي، ولا ضير في التقرب من الآخرين، ولا ضير في الكشف عن ذاتك، لأنني أنا خلقتك هكذا.
0: لكان الأمر رائعاً لو أكملت دونيس حياتها بهناء، لكن هذه ليست الحقيقة، فقد عانت من صراعات كثيرة بعد أن وضعت ثقتها بالمسيح، فبعد الانتصار انتكست حالتها.
1: كنت أشعر بالعار وبالسوء، فلما لا أعود إلى النهم؟ وتوجهت حالاً إلى خزانة الطعام ورحت آكل بجنون، وانتكست حالتي لشهر.
0: نهضت من أزمتها وعادت مجدداً إلى الله، مع أنه مضى على شفائها وقت، لا تزال تتعرض للتجربة.
1: أحياناً يذكرني خلل عدم اشتهاء الأكل. يا إلهي، ليتني كنت نحيفة. أتعرفين ماذا أقول؟ إبليس، لست أذكى مني أبداً.
0: أمضت دونيس وقتاً طويلاً تفكر بماضيها، وقد أصبحت مسيحية ملتزمة. إليكم استنتاجها.
1: لو أمضيت حياتي ألوم الناس، ألوم الناس الذين أذوني في صغري وأساءوا معاملتي، ألوم والدي على عدم كمالهما، ألوم هذا الشخص الفلاني أو ذاك، فهذا سيعيق الله عن إنجاز عمله.
0: وهي مستعدة لتشجيع الآخرين الذين يعانون من خلل غذائي.
1: الأمل موجود حقاً، هذا ما وضعه الله في قلبي. أنا أؤمن حقاً أننا إذا كرسنا إرادتنا وحياتنا له، فهو قادر أن يحولنا.

0: من الواضح أن الكثير من الشباب يحبون المخاطرة بأنفسهم. الحياة مليئة بالمخاطرات، ولكن أن يسعى الإنسان لكي يعرض نفسه للمخاطر فهذا أمر غريب. لكن هذه مشكلة يقع فيها الكثير من الشباب. من أمثال هؤلاء الشباب واحد اسمه داني سنايبس. كانت حياته تتعلق بالمخاطر، كيف يأخذ المخاطر. كان يسوق دراجة نارية، وكان يقودها بسرعة كبيرة، وكان يريد أن يسرع بهذه الدراجة إلى أقصى حد. ولكن في يوم من الأيام أسرع سرعة جنونية، وكانت النتيجة أنه وقع مرميا على الأرض. حصلت معه مشكلة، ولكن حصلت معه معجزة. إليكم المشكلة وإليكم المعجزة.
1: اختفى داني وراء التلة في قسم يدعى القسم الخاطف للأنفاس. كان هذا القسم وعرا، فهو أضيق جزء من الطريق، وكان يتطلب مهارات خاصة ومستوى احتراف، وكان داني مسرعا جدا.
2: كان داني سنايبس يحب ركوب الدراجة بشراسة، السرعة، القوة، وحتى الخطر. كل هذه كانت توفر له متعة خاصة، وهو المبتدئ نسبيا في رياضة سباق الدراجات النارية. كان داني يعطي كل ما عنده إلى أقصى حدود، وكان ذلك النهار المشؤوم غريباً من أوله. لم تكن الدراجات تسير بشكل جيد، وكان راكبوها يسقطون عنها.
1: عندما وجدنا جو وقد انحرف عن الطريق، لم تكن إصابته خطرة، فذهبنا للبحث عن داني. لم يكن بإمكاني أن أجاريه.
2: حاول لاري أن يلحق بداني، لكنه تذكر أنه اقترب من التلة.

0: عندما وصلت إلى التلة رأيت دراجة داني منطرحة على جانب الطريق، فخففت سرعتي ونظرت فرأيت داني منطرحا بين الأشجار.
1: عندما اقترب لاري من داني أدرك أن الحادث لم يكن بسيطا.
0: عندما اقتربت منه كانت رجله في وضعية غريبة وذراعه وكتفه خارجين من مكانهما، لكن الأخطر كان إصابة عنقه، وأول ما ظننته هو أنه كسر عنقه، وعندئذ أدركت أن إصابته هذه قد تكون قاتلة.
1: فيما كان لاري ينتظر وصول الشبان الآخرين لاحظ تغيرا مفاجئا في حالة داني.
0: لاحظت أن داني كان شاحبا جدا، حتى الألوان في المكان كادت تخفت كليا، وقد تحول كل شيء إلى رمادي بلمح البصر. ليس داني وحسب، بل كل أوراق الصنوبر وكل ما حوله، حتى لباسه الملون، الدراجتان، كل شيء أصبح داكن اللون. وفي الحال شعرت أن الألوان تختفي، وشعرت في روحي أن روحه كانت حينها تفارق جسده. من الصعب فهم الأمر إن لم تكن في موقع الحدث، لكنني شعرت في روحي بوضوح روح الموت.
1: وبعد ثوان قليلة وصل مايك وآلن وبدأ بالتنفس الاصطناعي، فيما واصل لاري صلاته لداني الذي كان ملقا على الأرض ولا أثر للحياة فيه.
2: نزعنا الخوذة عن رأسه، وما إن قلبناه إلى الجانب الآخر حتى راح الدم يسيل من فمه مما سهل تنفسه، لكن نبضه كان ما يزال معدما، وتنفسه أيضا كان جسديا ميتا دون شك. عندئذ بدأنا أنا ومايك بالتنفس الاصطناعي مجددا، كنت أنفخ الهواء في فمه وراح مايك يضغط على صدره،
1: وبعد دقيقة راح داني يتنفس بمفرده وقد أحرز تقدما.
2: حل السلام بيننا، لقد ارتحنا فعلا أن كل شيء سيسير على خير ما يرام، كما لو أن الروح القدس حضر بيننا.
3: عندما وصلت إلى الموقع كان الجو هادئا، وكان الشبان يصلون ويسبحون الرب، فوقفت واتفقت معهم بالصلاة.
1: انتشلت حياة داني من مخالب الموت. عندما وصل إلى المستشفى كان يتنفس بمفرده ويتكلم مع الممرضين، فظن الأطباء أن إصابته طفيفة.
4: في تلك الليلة قالوا سنضعه في العناية الفائقة فقط لمراقبته، قد يعود إلى المنزل غدا.
1: لكن داني لم يعد إلى المنزل في ذلك اليوم. في الصباح التالي تساءل الأطباء إن كان داني سينجو فعلا. خلال الليل دخل في غيبوبة. غيبوبة ظن الأطباء أنه لن يخرج منها أبداً، وأظهرت الفحوصات كسوراً في الفقرات والأضلاع والجمجمة وعطباً في الأعصاب ونزيفاً داخلياً. وما زاد الأمر سوءاً هو أنهم لم يجدوا مصدر النزيف، لكن داني، ريناتا وأصدقائهم عرفوا فعالية الصلاة.
0: كنت واثقاً كل الثقة أنني أنا وداني سنمشي مجدداً ونتكلم ونجوب هذه الأرض معاً. كنت واثقاً من ذلك تمام الثقة. لقد عرفت من دون شك أن إبليس لن يقوى على أخذه.
1: لم يكن الإيمان والصلاة مفهومين غريبين على عائلة داني. هذه الثقة وهذا الإيمان القوي في الوقت العصيب كانا جزءاً من كيانهم ومسيرتهم في الحياة.
4: عندما ترى أحداً يضع آلة تنفس تشعر أن الأمر سيء، تشعر وكأن الشخص أمامك ميت. عندئذ طلبت من الناس أن يأتوا بالشرائط والمسجلات ووضعناها خلف سريره لتشجيعه. وعندما نهضت في الصباح التالي كانت الساعة السادسة، وكانوا يذيعون برنامجاً مسيحياً يتكلمون فيه عن فعالية الشراكة وعن عمل الإيمان والصبر مجتمعين، وهذا ما أعطاني دفعاً من القوة ودفعاً من الأمل، لأننا نظن أننا عندما نصلي يجب أن تستجاب صلاتنا فوراً. وأدركت عندئذ أنه يجب علي أن أتحلى بالصبر. كنت أتحلى بالإيمان لكنني احتجت إلى الصبر. أذكر أنني كنت في غرفة الممرضات أتحدث مع أحد الأطباء وقال لي: تريدين أن أقول لك إنه سينجو؟ ولا يمكنني ذلك.
1: بعد 8 أيام في الغيبوبة استفاق داني.
3: لم أكن أعي ماذا حصل، لكنني لم أخف، لأن أول ما استفاق في هو الكلمة التي خبأتها في قلبي، وأول ما خطر على بالي وبجلداته شفيت. كل آلة صورت ضدي لا تنجح، والمزمور 91 الذي يقول إنه سيشبعنا من طول الأيام. كنت مستلقياً في السرير أفكر بهذه الآيات الثلاثة وأتأمل فيها، وكانت ريناتا تسمعني موسيقى تسبيح على مسجلة صغيرة، وكانت هذه الكلمة

0: كلمات من الكتاب المقدس، ورحت أتأمل بكل هذه، وهذا ما شجعني في فترة مكوثي في العناية الفائقة.
1: بعد أسبوعين كان داني ليتعافى ويغادر المستشفى لو مشى بشكل صحيح.
2: كان يركز جداً على المشي في خط مستقيم كي يغادر المستشفى، وأتذكر أن الطبيب وقف قائلاً: إنه فعلاً رائع. قال: هل تدرك ماذا حصل لك داني؟ وكم هو مدهش؟
1: يثق داني وريناتا كل الثقة أن الله شفاه ويؤمن.

0: صلاة الأصدقاء التي تصدت للموت في ذلك اليوم في الغابة.
1: كما قلت سابقا، لم نشعر بالخوف، وأمامنا مهمة لإنجازها. كنا مستعدين وعرفنا أنه مع التمرين ستتحسن حالته.
2: نحن كمسيحيين علينا أن نبقى موحدين بغض النظر عن الظروف المحيطة بنا، وبغض النظر عن مدى سوء مشاكلنا، وأظن أن صلاتنا استجيبت لهذا السبب.
3: أنا سعيد لأنني كنت في الغابة مع هؤلاء الأصدقاء، لأنهم كانوا رجال إيمان، فقد وضعوا الكلمة في قلوبهم، وعرفوا أن رسالة يعقوب تقول: قاوموا إبليس فيهرب منكم، ولم يشلهم الخوف بل استخدموا سلطانهم باسم يسوع، وصلوا لأجلي. وأؤمنوا أن السبب الرئيسي في بقائي حياً هو أنني أعاشر أناساً مؤمنين، لذا أنا ممتن وشاكر لهم وأدين لهم بحياتي.
4: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية، بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
5: إلهنا بحق يستجيب الصلوات، كل صلاة أو دعاء ترفع باسم المسيح تستجاب. كان في مشكلة ألام في الظهر، في الكتفين، كان في مشكلة نهم، كان في مشكلة إصابة في دراجة، في كل هذه الحالات تدخل المسيح وأجرى الشفاء. عندما كان المسيح معنا على الأرض، تقول كلمة الله: كان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، فذاع خبره في جميع سوريا. انتبهوا ما تقول كلمة الله. فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين، فشفاهم. اليوم المستشفيات متخصصة في أمراض معينة، ولكن عندما كان المسيح معنا على الأرض لم يكن مختصا بعلاج مرض ما ويترك مرضا آخر لإرساله إلى مستشفى آخر. كان المسيح وحده يشفي الأمراض الروحية، يشفي الأمراض النفسية، يشفي الأمراض الجسدية. لاحظوا معي أنواع الأمراض التي عالجها. يقول الكتاب: جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين. إليكم خبر سار أيها الأحباء، المسيح قادر أن يأتي الآن إلى بيتكم ويمد يمينه عليكم ويشفيكم. هل تريدون أن يأتي المسيح في زيارة إلى بيتكم؟ لن يأتي المسيح في زيارة شخصية كما كان عندنا في الجسد، لكن قادر بالروح أن يلمس الشخص المريض. إذا في مرضى بيننا في هذا اليوم، أريد أن أقول لكم أنه مهما طلبتم من الآب باسمي، يقول المسيح، فذلك يكون لكم. كلمة المسيح تقول أيضا: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، وكل من يقرع يفتح له. إذا أنت أتيت إلى المسيح كما أنت، مهما كان نوع المرض اللي عندك، قل: يا رب أنا موجود في الكتاب المقدس أنه أنت شفيت، اشفيني يا رب. أيضا شفت القصص هذه عن السيدة التي شفيت في كتفها، أنا عندي يا رب مشكلة في الكتف، مد يمينك علي باسم المسيح واشفيني. أنا يا رب عندي مشكلة أيضا داخلية، ربما عندك مشكلة النهم، أو ربما أنت أصبت بحادث وتركت طريحا ولا علاج لك. المسيح قادر أن يمد يده إليك الآن ويشفيك. أريد أن أصلي معك، أريد أن أرفع هذا الدعاء معك. قل معي من كل قلبك، قل له: يا رب أنا جربت الأطباء ما فيش علاج، أنا جربت الأدوية ما فيش علاج، أنا بحاجة إليك، المسني الآن، أنا أطلب من الأب باسم يسوع، المسني الآن. والرب يلمسك الآن. والكتاب أيضا يقول: إذا اتفق اثنان في أي شيء يطلبانه على الأرض يكون لهما. أنا أريد أن أتفق معك، أنا من خارج بيتك من التلفزيون وأنت في بيتك، دعنا نتحد معا بصلاة واحدة. ما هي المشكلة؟ هل أنت تعاني بمشكلة في الكتفين؟ باسم المسيح لتشفى. هل أنت تعاني من جراء حادث سيارة أو حادث من

نوع آخر باسم المسيح لتشفى. المسيح قادر أن يمد يمينه ويشفيك. لكن أيضا يقول الكتاب المقدس أنه كان يشفي الأشخاص المجانين، كان يشفي الأشخاص المصابين بأمراض نفسية. ربما صديقي وأختي أنت تعانين من مشكلة نفسية، جراح من الماضي، شخص أذاك جنسيا أو أذاك فكريا، وأنت يا صديقي ربما تعرضت للأذى من نوع أو آخر. أقدم لك المسيح القادر أن يمد يمينه عليك الآن ويشفيك. وكلمة الله بتقول أن المسيح حمل على الصليب خطايانا، حمل على الصليب آلامنا، حمل على الصليب أسقامنا، حمل على الصليب أحزاننا. لماذا تحمل حزنك والمسيح حمله عنك؟ لماذا تحمل مرضك والمسيح حمله عنك؟ لماذا تمر بهذه الصعاب والمسيح حملها كلها عنك؟ تعال إليه كما أنت. كما يأتي المريض إلى الطبيب يقول له يا دكتور أنا عندي مشكلة، أنا عندي هذا المرض، تعال عند المسيح بالضبط كما أنت، قل له يا رب أنا عندي مشكلة، يا رب أنا بعاني من هذا المرض، مد يمينك علي اشفيني. لكن أحبائي أريد أيضا أن أقول لكل واحد منكم إن أكبر مشكلة تواجه الإنسان اليوم هي مشكلة البعد عن الله. لأن الكتاب المقدس يقول خطايانا قد أصبحت فاصلة بيننا وبين الله، ولكن جاء المسيح له كل المجد وحمل خطايانا وحمل آلامنا وأسقامنا لكي يضع هناك جسرا بيننا وبين الله. وكأن الصليب هو الجسر الذي يوصل الإنسان الخاطي مع الله القدوس. من خلال المسيح يمكن اليوم أن تنال غفران خطاياك، والمسيح على الصليب قدم هذا الغفران. لكن من يستطيع أن يستفيد من هذا الغفران؟ أنا إن كنت قدمت لك كتابا أقول لك تفضل هذا الكتاب هدية. الشيء الوحيد اللي عليك أن تعمله أنك تمد يمينك وتأخذ الكتاب. أريد أن أقول لك أخي وصديقي، أريد أن أقول لك أن المسيح قدم الغفران لك، عليك أن تقبله. تقول يا رب أشكرك لأنك كنت من أجلي، أشكرك من أجل هذه المحبة الكبيرة التي أحببتني بها، أنا خاطي، أنا بحاجة إليك، تعال يا يسوع غير حياتي، تعال غسلني من كل خطية، تعال اخلقني من جديد، أعطني حياة جديدة. كلمة الله بتقول من يأتي إلي لا أخرجه خارجا، هكذا قال المسيح، إن أتيت إليه كما أنت تنال الشفاء، تنال الخلاص. اكتبوا إلينا ويسرنا أن نسمع منكم، وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خطوات قدام من استوديو الكارما في تورونتو كندا. الحقيقة أنا وفريق العمل ممتنين جدا أنكم النهاردة انتقلتكم الثمين، علشان كده صلاتنا أنه الساعة دي تكون بركة واستفادة لينا كلنا، والروح القدس يتكلم لينا ويلمع قدامنا الكنوز اللي موجودة في كلمة الله. أنا كمان ممتنة بصفة خاصة لأنه مجموعة معايا النهاردة هم أعزاء على قلبي جدا وغاليين عليا وعميقة وشديدة من سنين طويلة جدا. أنا سعيدة ومتحمسة ومتشرفة إنه النهاردة ضيف الحلقة هو زوجي العزيز القسيس فريدي صالح، راعي الكنيسة الإنجيلية العربية في تورونتو كندا. أهلا بيك يا قسيس فريدي.
1: أهلا بيك.
0: منور.
1: نعرف بعض من زمان
0: شوية. وكمان موجود معنا في الترنيم صديقتي العزيزة والمرنمة الجميلة الممسوحة المبرنال، أهلا بيك يا كارول. وموجود كمان معنا باهر، أهلا بيك يا باهر. خدمنا مع بعض سنين طويلة في الجامعة في الترنيم، ربنا يبارككم، أهلا بيكم وشكرا أنكم انضميتوا لينا. من فضلكم ابدأوا لنا الحلقة النهاردة وقدونا في ترنيمة قبل ما نبتدي حلقتنا.

0: طيب النهاردة هنكمل رحلتنا في سفر أيوب، وهنتأمل في بقية الأجزاء. لكن كلمنا يا أسيس فريدي، المرة اللي فاتت إحنا سمعنا منك حقيقة وجود عالم روحي، والحقيقة أنه بالنظر لقصة أيوب، ومش بس قصة أيوب لكن كمان دانيال لما يوصف الكتاب أنه الملاك اتعطل عشان أجناد الشر عطلته وهو رايح لدانيال. إذن واضح جدا من الكتاب وزي ما حضرتك قلت لنا أنه العالم الروحي موجود. محتاجين نسمع منك أكتر إيه علاقة وتأثير هذا العالم الروحي على عالمنا المادي.
1: يعني طبعا لو ما صدقناش انه في تأثير للعالم الروحي على العالم المادي يبقى الصلاة ملهاش معنى. يعني انا السبب الكبير اللي يخليني اقول انه في علاقة بين العالم المادي والعالم الروحي انه ما يحدث في الصلاة هو وجود في العالم الروحي. فأنا لو هقول لا دول عالمين منفصلين، ده حاجة وده حاجة، يبقى بصلي إزاي؟ هي إيه الصلاة؟
0: صحيح.
1: الصلاة إن أنا هي وقوف أمام الله في العالم الروحي. يعني إحنا دلوقتي لما بصلي لوحدي أو بصلي مع الجماعة أنا بعمل إيه؟ سواء غمضت عيني أو ما غمضتش، أنا بدخل في العالم الروحي في السماويات وأطلب أو أسكب قلبي أو أتكلم مع الله الروح في العالم الروحي. فعشان كده لو العالم الروحي ده مش منفصل تماما عن العالم المادي، يبقى اللي بقوله في العالم الروحي ده كلام كده وكأنه نوع من الصوفية اللي فيها بس تواصل بس مع الله، وده جزء من الصلاة، لكن بلا أي طلب من الله أن يتدخل في العالم المادي. لكن احنا بنقول في الصلاة باجي بدخل في العالم الروحي واطلب من أجل أمور في هذا العالم، بطلب أنه مشيئة الله الروح تتحقق في هذا العالم المادي. إذن في ربط، الصلاة كأنه الصلاة هو أداة الربط ما بين العالم الروحي والعالم المادي. المثل اللي انت قلتيه بيوضح الفكرة دي قوي. في دانيال 11 لما دانيال ابتدى يصلي جاله جبرائيل وابتدى يتكلم معاه. لو انا هبص فيها بيقول له كده، بيقول له من في عدد 12 في دانيال 10، اسف مش 11، في دانيال 10 بيقول له كده: فقال لي لا تخف يا دانيال. اللي بيتكلم هنا جبرائيل الملاك.
0: أيوه.
1: بيقول له لانه من اليوم الاول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولاذلال نفسك قدام الهك سمع كلامك. وبعدها وانا اتيت لاجل كلامك. وانا اللي هقوله لك دلوقتي امور تختص بالعالم المادي. بالعالم المادي. يعني
0: أوكي.
1: يعني انا بقول لك حاجات اهو، احنا دلوقتي في العالم الروحي، انت معايا في العالم الروحي في السماويات زي ما قلنا المره اللي فاتت، السماويات في رساله افسس الهيفنلي بليسز دي بتتكلم عن العالم الروحي اللي الله فيه الملك.
0: ايوه.
1: والشيطان موجود، كنا نتكلم فيها بعد كده. لكن في هذا العالم الروحي تحدث امور نتيجتها تؤثر على العالم المادي. فعشان كده اللي حصل، وده اللي حصل في قصة أيوب. وقصة أيوب إيه؟ أمور تحدث في العالم الروحي، بنى الله موجودين، الله في العالم الروحي موجود، دخل إبليس يشتكي. بناء على اللي حصل في العالم الروحي أعطى الله الإذن للشيطان، فابتدأ يمس مال أيوب في العالم المادي. هناك علاقة ما. هنا في حاجة يعني

0: يعني أشرحها بفكرة كتابية، قصة كتابية جميلة قوي. في ملك اسمه يؤاش في ملوك الثاني 13 راح له أليشة على النبي وبيقول له كده، قال له فقال في ملوك الثاني 13 وعدد 15، فقال له أليشة خذ قوسا وسهاما، فأخذ لنفسه قوسا وسهاما. تخيل كده مريم القصة معايا، بيقول له امسك، أليشع بيقول له يؤاش امسك سيف ومسكه له قوس، أسف قوس وسهم، وقال وركب إيدك، قال له حط إيدك على القوس، فركب يده، ثم وضع أليشع يده على يدي الملك، يعني اللي هو مسك القوس كده، راح أليشع جه وحط إيده عليه وقال له إيه، افتح القوة الشباك وارمي وقول سهم خلاص للرب، سهم خلاص من أرام. كان وقتها بيحاربوا أرام. كل ده موجود بيحصل وكأنه الحرب مش هنا، يعني ده هم قاعدين في الأوضة مع بعض، فتح الشباك وقال له ارمي سهم وقول ده سهم خلاص للرب، وبعدها قال له ايه، قال له خذ السهام فأخذها وقال له اضرب على الأرض، فابتدأ يضرب فضرب 3 مرات ووقف، قاعد يمسك القوس ويضرب على الأرض. خد بالك دي مش المعركة،
1: أيوه.
0: ملك أرام هناك لسه معركة ما حصلتش، وبعدين في الأوضة، بس بيقول له إيه، امسك سهم واضرب في الأرض، قوس واضرب في الأرض، فضرب 3 مرات ووقف. فرد فأليشع قال له إيه، فبيقول الكتاب فغضب عليه رجل الله وقال لو ضربت 5 أو 6 مرات حينئذ ضربت أرام إلى الفناء. بيقول له لو كنت ضربت أكتر.
1: مظبوط.
0: هو بيضرب فين؟ في الأوضة مش في الحرب هناك، بس لو كنت ضربت 5-6 مرات هناك كنت كسبت الحرب هناك،
1: حسمت نتيجة الحرب.
0: فكأنه أنا بدي المثل ده، كأنه إيه؟ كأنه ما يحسم في الأوضة هنا هيأثر على أرض المعركة هناك. أخد الفكرة دي وأطبقها على الصلاة في العالم الروحي، إنه ما يحسم في العالم الروحي في السماويات يؤثر على الأرض. ليش قالوا لو كنت ضربت شويه كمان، انا ساعات اقول في الصلاه تعالوا نصلي شويه كمان، لانه بقدر ما نضرب في العالم الروحي يحسم هذه المعركه، او هذا يحسم المعركه بره. فللرد على سؤالك، في تداخل بين العالم الروحي والمادي، ما يصنع ما نقوم به في العالم الروحي امام الله، ما يحدث في السماويات يؤثر على الارض. اقول لك حاجه اخيره في دي، ده في العهد القديم، مش احنا شفنا قصة بتاعت ملوك الثاني 13. في العهد الجديد الرب يسوع بيقول لبطرس في لوقا 22، بيقول له يا سمعان الشيطان قد هوذا الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم. ده حصل فين؟
1: في
0: العالم الروحي.
1: اوكي تمام.
0: يعني فين الشيطان
1: طلب
0: الغرباء الطلب ده؟ ده في العالم الروح. نفس على فكره اللي عمله بالزبط. ايوب في محضر الله
1: بالزبط.
0: طلب عايز
1: ابليس في محضر الله.
0: ده اللي عمله ابليس في محضر الله.
1: تمام.
0: انه يعني طلب يغربله
1: بالزبط.
0: لكني طلبت من اجلك لكي يفنى ايمانك. فاللي حصل ايه، في حاجه حصلت في العالم الروحي والمسيح وقف في صف بطرس فمنع الغربله، أو حط حدود للغربلة عشان يحمي إيمان بطرس. فما حدث في العالم الروحي أثر على بطرس. عشان كده الرب يسوع بعدها في لوقا 22 بعدها بشوية في البستان بيقول له بطرس إيه، صلوا بطرس والثلاثة اللي معاه أو الاثنين اللي معاه، صلوا لألا تدخلوا في التجربة. ليه؟ احسموها هنا. صلي هنا. وده اللي هم ما فهموهوش. لو صليتوا هنا وحسمتوا الحتة دي هنا التجربة هتكون لها حدود أكتر. لو ما حسمتوش المعركة في العالم الروحي هيتأثر به العالم المادي.
1: رائع، هايل. طيب عشان تكتمل الصورة ليا والعزيزي المشاهد كمان، كلمنا أكتر إيه هي مكونات العالم الروحي، أو إنجاز التعبير مين أبطال العالم الروحي وإيه أدوارهم
0: في العالم الروحي؟ نقدر نقول المشهد كده اللي موجود في أيوب واحد، يعني احنا بصينا في أيوب واحد هنلاقي ان الله موجود. بيقول كده كان ذات في عدد 6:1 كان ذات يوم انه جاء بنو الله ليمثلوا امام الرب.
1: أيوة.
0: ففي العالم لما يقول فلان مثل امام فلان، فيبقى الفلان ده اللي هو مثله قدامه، مثله يعني سجدوا قدامه، جاءوا باحترام امامه.
1: يس.
0: فيبقى الشخص اللي في النص

0: نص اللي موجود ده ايه؟
1: ملك
0: ده اللي ده كبير القعده
1: يس.
0: ده اللي جايين يمثلوا امامه. لما يقول بنو الرب احنا اشرنا الحلقه اللي فاتت هو بيتكلم عن الملائكه. وسط المشهد ده جه الشيطان. فنقدر نقول انه المشهد ده مكون من مين؟ الله على العرش يجلس. مزمور 11 يقول ثبت كرسيه
1: بالسماوات.
0: بالسماوات جالس في إشعياء يقول العالي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه. ده الايه؟ ده السيد، ده الرب، ده الجالس على الكرسي، ثبت كرسيه. فده نقدر نقول الله يجلس على العرش، الله له مكان السيادة. وفي هذا العالم لا يحدث شيء في هذا العالم الروحي بدون إذن هذا السيد
1: أو خارج عن سلطان
0: فنقدر نقول الشخصية الأولى في العالم الروحي هو الله، وهو الذي يأذن وإذن له مقادير معينة، يعني مش وخلاص. فهنا في القصة عشان الشيطان يجي عايز يمد إيده على أيوب لازم ياخد الإذن. فهنا الله يجلس على العرش وله الإذن. وهو أنا بشبهها بتشبيه، يعني معلش هو يعني يبان يعني تقيل شوية، بس عارفة الليش اللي بنمسك بيه الكلب لما بيبقى معانا كده كلب بنمشي نمسك كده ليش، نمسك سلسلة، نمسك حبل. فيفضل وكأنه الشيطان مربوط في حبل، آخر الحبل في يد الله،
1: يد الله طبعا،
0: فيديله الإذن لكن زي ما الليش كده بالظبط يجي عند حتة معانا يروح شاد، وكأنه بيقول له انت لغايه هنا، انت حدودك هنا، بعد كده ما ينفعش يتخطى. فهو الله يجلس على العرش يعطي الاذن ويمسك بطرف الحبل لو احنا بنقول كده. الشخصيه الثانيه اللي في هذا العالم المشتكي ابليس. ابليس يعمل ايه؟ ابليس له، واحنا فهمنا من افسس 6 انه مصارعاتنا ليست مع دم ولحم بل مع اجناد مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاه العالم، مع اجناد الشر الروحيه في السماويات. دول موجودين في العالم الروحي. جاي يعمل ايه؟ يشتكي. يبقى الله ياذن ويسيطر على الموقف. ابليس ياتي يشتكي، بيجي بيعمل ايه؟ يشتكي قدام الله على استقامه الانسان، ويشتكي على الانسان للانسان على صلاح الله. تاني
1: بيلعب على الطرفين،
0: هو ما هو كده، هو كذاب اصله. وابو الكذب، وابو الكذاب. فهو جه قدام الله يقول له ايه؟ هل مجانا يتقي ايوب الرب؟
1: بالظبط.
0: هنا بيطعن في ايه؟ في استقامه ايوب.
1: مظبوط.
0: خدي بالك الله بيقول عنه انه عبدي ايوب كامل.
1: ايوه.
0: يحيد عن الشر. بار. هو الحقيقة أربع مستقيم. بيقول عنه إن هو رجل كامل ومستقيم، يتقى الله ويحيد عن الشر. أربع حاجات. والحقيقة لما الله يقول عن حد
1: بالظبط
0: حاجة كده
1: جماله.
0: يا جماله فعلا، إيه ده حاجة. فهذا الشخص جاي بقى الشيطان أمام الله يقول له إيه؟ ده مش ببلاش.
1: بالظبط.
0: أفتكر حاجة لطيفة كده، مرة خادم حكى لي الحكاية اللطيفة دي، بيقول ولاده كانوا بيقعدوا في الكنيسة وهما صغيرين، بيقعدوا في الكنيسة مؤدبين جدا طول الخدمة، الاجتماع ما بيتحركوش. وهو طبعا حاجة جميلة وحاسس انه كده. فرح له واحد من الاجتماع بعد كده قال له هل مجانا يجلسون في الكنيسة بهدوء؟ ما انت مديهم قبلها شوكولاتة وبعدها تديهم بونبون
1: يا رب.
0: فاللي هو ايه؟ هو بيطعن في ان الولاد دول قاعدين ساكتين ليه؟ ما هم
1: لسبب ما
0: فهو رايح قدام الله بيقول له ايه؟ هو يعني مش ببلاش، هل مجانا؟ ما انت مدير. وبيقول له اليس لانك سيكت حوله من كل جانب. فهنا بيطعن في دوافع واستقامه ايوب. ويجي على ايوب وجوه ايوب يطعن في صلاح الله. هو لو بيحبك يعمل فيك كده ازاي؟
1: Yes.
0: ازاي وانت وهو بيشهد عنك انك انت كامل ومستقيم وتحيد عن الشر انت. فهو ده الدور. يبقى الله جالس على العرش يعطي الاذن ويضع حدود بالحبل اللي ماسكه. ابليس ياتي يشتكي على صلاح الله امام الانسان، ويشتكي على استقامه الانسان امام الله. لغايه المشهد بتاع ايوب واحد

0: احنا مش شايفين غير الاثنين دول، وبنوا الله طبعا اللي هم الخدام اللي هم الملائكه.
1: ايوه.
0: في العهد الجديد بقى نلاقي حد ثالث دخل المشهد.
1: طبعا.
0: الشفيع.
1: يس.
0: اللي هو بحسب افسس 2 اقامه واجلسه في يمين العظمه في الاعالي، بيعمل ايه؟ في رمية 8 يقول: لانه من هو الذي يدين؟ المسيح الذي مات، بل بالحري قام ايضا، بل ايضا جلس، بل ايضا يشفع فينا. يبقى هو جالس يحامي، شفيع يعني محامي. عبرانيين 7 يقول كده: فمن ثم يقدر ان يخلص الى التمام الذين يتقدمون به الى الله، اذ هو حي في كل حين لكي يشفع فينا. فهنا دخل في المشهد ده بعد قيامة المسيح وصعوده، دخل المسيح كالشفيع. يبقى الله ماسك السلطان وبيدي الإذن بحدود، إبليس يشتكي ويطعن في استقامة الإنسان وصلاح الله، يجي المسيح الشفيع يدافع عن الإنسان، يدافع بكفرته ودمه اللي بيغطيه، ويدافع عن صلاح الله في قلب المؤمن بالروح القدس لما يقول له أبوك بيحبك،
1: فيدافع برضه عن الطرفين.
0: وكأنه هنا بيقوم
1: بيوزن
0: هنا،
1: أو بعمل مضاد للي بيعمله عدو الخير،
0: فعلى الناحيتين بالضبط كده. بيشتكي هنا بيصد ويشفع فينا، فلنا ممثل وشفيع يقف أمام الآب من أجلنا. ده يمكن الصورة اللي كملت في العهد الجديد بصعود المسيح للسماء.
1: هللويا. طيب أنا شايفة أن احنا معانا مصطفى، فواحنا بنستعد نسمع الترنيمة اللي جاية، خلينا ناخد مصطفى. مساء الخير يا مصطفى، أهلا بيك. مساء الخير مصطفى، يا ترى أنت معانا؟
2: ألو.
1: أهلا مصطفى، أهلا بيك.
2: ألو.
1: ايوه احنا سامعينك، يا ترى سمعنا؟
2: ايوه
1: اهلا بيك يا مصطفى.
2: اذا كان الله قال ان اصحاب الايوب ما تكلموش عنه بالصواب، فليه كانوا واثقين ان اي الم لازم يكون دليل على الذهن؟ واتمنى اجابه على هذا السؤال.
1: شكرا ليك يا مصطفى، شكرا ليك اسيس فريدي.
0: طبعا احنا هنيجي لاصحاب ايوب يمكن في حلقات جايه، لكن بالعكس ده هو مصطفى بيقول ليه الالم نتيجه الذنب. بالعكس ده الحوار او ده الارجيومنت او الدفاع اللي كان بيقولوه اصدقاء ايوب، انه اكيد انت عملت حاجه غلط فذنبها انك بتتالم.
1: بالظبط.
0: الله اثبت والكتاب اثبت من خلال سفر ايوب ان ده مش نتيجه كده، لكن هنيجي بعد كده ونحكي انه فيها اهداف تانية خالص، وانه الفكرة دي غلط جدا، انه مش مكاش الالم لايوب نتيجة الذنب لانه ما عملش ذنب. بالعكس كتاب الله بيقول عنه انه هو رجل كامل.
1: بالضبط كده، اذا كان تقرير الله عنه انه رجل كامل يبقى ده مش ذنب عمله. طيب كارولو باهر، تمتعونا بترنيمة.

0: أمين. وزي ما سمعنا أنه لينا شفيع، فإحنا أكيد، أنا أكيد أقدر أقول بملء الفم أنا مش وحيد. قبل الترنيمة يا أسيس اتفقنا أنه تقرير الله بنفسه عن أيوب أنه كان رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. فإذا نقدر نقول أنه اللي حصل لأيوب ده مش حصاد، يعني مش هو كان راجل شرير فاللي حصل له ده نتيجة لشره أو حصاد لحاجة زرعها. يبقى إيه، يبقى نوصف بإيه أو نسمي إيه اللي حصل لأيوب دوت؟ هل هذا ما يسمى بالتجربة؟ واشرح لنا أكتر يا أسيس، قول لنا ده يعتبر إيه اللي حصل مع أيوب، واشرح لنا أكتر مفهوم التجربة في ضوء كلمة الله.
1: هو طبعا كلمة تجربة في العربي يعني مش بتدي كل المعنى ليها، يعني لما بنقول تجربة ما بنبقاش عارفين ده يعني ايه. تجربة يعني امتحان، ولا تجربة يعني أزمة، ولا تجربة يعني غواية، ولا ايه يعني؟ فكلمة الله بتفرق، يعني في أكتر من معنى للتجربة. وعشان كده يعني لو فهمنا ده نقدر نشوف موضوع أيوب يقع تحت أي بند من دول. في رسالة يعقوب بيتكلم عن التجربة

0: في العربي جاية نفس الكلمة، لكن لو شفناها في أي ترجمة تاني ودي المرتبطة بالأصل اليوناني هنلاقي إنه في معنيين للتجربة.
1: أوكي.
0: يعني مثلا في رسالة يعقوب أصح واحد في عدد اثنين بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون
1: في تجارب
0: متنوعة. إيه التجارب دي؟ دي هنا تجارب. بعد شوية خد بالك بيقول إيه؟ احسبوه كل فرح.
1: بالضبط.
0: يعني لما تيجي التجارب دي افرح.
1: تمام.
0: يجي بعد شوية في عدد 12 في عدد 13 لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله.
1: أيوة.
0: لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. بعدها ولكن كل واحد يجرب إذا انخدع، إذا انجذب وانخدع من شهوته. دي بقى التجربة غير الأولانية. ده الأولانية بيقول لك افرح فيها.
1: بالظبط. دي ما تفرحش.
0: دي حاجة ما تفرحش خالص. دي مشكلة.
1: تمام.
0: ليه؟ لأنه الشهوة إذا حملت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. يبقى إيه الفرق بين تجارب متنوعة نفرح بيها؟ وتاني حاجة خدوا بالكم من التجربة دي لأنتوا هتقعوا فيها لو أنتوا انجذبتوا وانخدعتوا. الأولى تيجي بمعنى في الإنجليش ترايل. محنة.
1: امتحان.
0: امتحان.
1: تمام.
0: حاجة خارجة عن إرادتي خالص، تحصل في حاجة دي برة خالص إرادتي، أنا ماليش دخل فيها، أنا ما صنعتهاش لنفسي.
1: تمام.
0: دي تجربة. لما تحصل في دي الكتاب بيقول لي افرح فيها. مش موضوعي أن أنا أدخل في القصة دي قوي عشان الوقت يعني.
1: مصدر.
0: التانية بقى لما بيقول إذا جرب أحد، هنا بيتكلم عن الشهوة بمعنى temptation، غواية، إغراء.
1: يعني حد عمل لك فخ عشان تقع فيه مثلا،
0: أو شيء مغري. عشان كده بعدها بيقول إيه؟ لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله. هنا خدي بالك مش حد اللي عمل لك فخ، لكن ممكن يكون فخ أنت بتدور عليه وتقع فيه.
1: صح.
0: لأنه هو بعدها بيقول إيه؟ كل واحد يجرب بالمعنى ده بتاع التمتشن ده، إنه يجد تمتد يعني، إذا انجذب وانخدع من شهوتي. فالأولى دي محنة خارجية بتعرض ليها، التانية استجابة لإغراء معين بروح له بقع فيه بفتح الباب لخطية بنجذب أو شهوة تنجذب فيها فتنتج خطية والخطية تنتج موت.
1: فنقدر نقول إن الأولى أنا مفعول به،
0: نقدر.
1: التانية أنا فاعل،
0: أنا
1: أو
0: فاعل
1: ليا دور،
0: أو ليا دور كبير فيها. نقدر نقول بالمعنى ده نقدر نحط أيوب فين؟
1: في المفعولون به.
0: طبعا دي محنة.
1: المحنة. بالضبط.
0: هنا ده ما يتعارضش مع كمال أيوب وحيدانه عن الشر واستقامته. دي محنة بيعدي بيها. التانية بقى مين أقدر، لو أنا أقول مثلا في الكتاب أمثلة للي انخدع ودخل التجربة برجله؟ قايين.
1: طبعا.
0: قايين وخدي بالك في الحالتين الله عايزني أنجح في التجربة، سواء محنة أو امتحان أو ألم خارجي، الله في صفي دايما عايزني أنجح فيها.
1: تمام.
0: أو هي عبارة عن شهوة أو فخ بيتنصب قدامي برضو عايزني أعديه. لو خدناها بالأولى نشوف مثلا قايين. قايين راح له الله لما سقط وجهه وحس انه زعلان جدا، راح يقول له ان احسنت افلا رفع.
1: بالظبط.
0: وان لم تحسن فهناك خطيه رابط. هنا الله بعد عايز يعمل ايه؟
1: بيساعده.
0: في فخ قدامك. خد بالك اهو هتقع. ما سمعش، ما تجاوبش. يبقى هنا ايه اللي حصل؟ ان هو راح بنفسه دخل الفخ، قفل ودنه عن محاولات الله لاسترداده لحفظه لحمايته من التجربه. فدي دخل فيها بنفسه. في العهد الجديد عندنا برضو حد انجذب وراح في شهوته وحذره وهو مش عايز يسمع، يهوذا الاسخريوطي.
1: لسه هقول
0: لا ما انا عارفك شاطرك. فيهوذا ايه؟ يهوذا خدي بالك في حوار الرب يسوع معاه وكأن يسوع عايز ينبهه. على فكرة في يوحنا 13 المسيح غسل رجلين يهوذا.
1: بالظبط. يعني مش عايز يفرط فيه لاخر لحظه.
0: لاخر لحظه وكانه بيقول له يعني بلاش، انا بحذرك. وبعد كده يقول واحد منكم سيسلمني. وكانه عايز يقول له

0: لو عايز وكأنه بيعمل كل اللي عليه انه انا مش عايزك تضيع، انا مش عايزك تفقد، لكن هو
1: أثر.
0: أثر. فهنا بالمفهوم ده، ده انخدع، انجذب وانخدع في شهوته فسلم نفسه الى هذا الامر. عايز اقول حاجه، يبقى هنا احنا شفنا التجربه، ارجع بقى لايوب. ايوب بقى هي محنه يتعرض ليها وهو غير مساهم فيها بقرار شخصي لي، لكن له يعني الجالس على العرش في صفه بيقول له عبدي أيوب، خدي بالك الله هو بيتكلم بيقول له هل وضعت قلبك على عبدي أيوب؟
1: فخور يعني بي كمان.
0: آه فخور بي. وهنا على الناحية ومفهومنا في العهد الجديد المسيح أيضا شفيع ويشفع. فبالنسبة للتجربة هي دي مفهوم التجربة هنا أو هنا، والله يريد أن ينجيني سواء في محنة هو يريد أن يجتاز بي أو أجتازها بنجاح، أو في إنجذاب هو بيحل علي وعايز يحفظني من التجربة، بس ساعات أنا اللي بقفل ودني وبروح ليها وأنا مختار أن أنا أروح ليها.
1: تمام، ده كلام ممتاز. طيب لو اتفقنا أن اللي حصل لأيوب دوت محنة وهو كان قاعد ما تسببش في أي حاجة وما ما بادرش بأي خطأ، هل ده معناه أن إحنا دلوقتي نشعر أنه من حيث لا ندري ممكن حياتنا تتقلب رأسا على عقب؟ هل ده ممكن يولد جوانا خوف أن إحنا ريشة في مهب الريح، أن في أي وقت وبالرغم من ان انا بتقي الله وبحيد عن الشر، وحتى شفنا ان هو كان بيعمل حاجه بالنيابه عن ولاده علشان يقول لالا يكون حد فيهم اخطا، فيعني هل ممكن بالخطا نظن انه الراجل اهو ما عملش حاجه وبالرغم
0: الموضوع كده احنا بالظبط
1: احنا متسابين بالظبط كده؟
0: أنا هاخد شهادة إبليس نفسه، يعني خلينا إيه من فمه ندينه. إبليس واقف قدام الله بيقول له إيه؟ بيقول له في عدد 10 من أيوب 1: أليس أنك سيكت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية؟ مين اللي بيتكلم؟
1: إبليس.
0: إبليس بيشهد شهادة معينة. وأنا دايما بقول كده مريم، الله أحيانا يسمح بثغرة في السياج. هنا اللي هو يعني سيجت حوله، يعني عملت سور سياج
1: مظبوط.
0: فالله أحيانا إيه اللي عمله هنا؟ وكأنه إدى للشيطان ثغرة في السياج بس حددها
1: مظبوط.
0: احنا قلنا هو آخر السلسلة في إيده.
1: أيوه.
0: أنا دايما بحس بكده، احنا بنركز على الثغرة ونسين السياج كله. أبقى جاحد ومنكر لصلاح الله
1: صحيح
0: لما أكون يعني ناسي كل الإحاطة. أنا محاط. خدي بالك الله بيقول له أنت جاي منين، جئت منين؟ فقال له، أجاب الشيطان الرب: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. أنا عايزك تتخيلي الشيطان بكل قدراته عمال يتمشى في الأرض، لو متساب من غير سلطان وسلسلة محكمة كان عمل إيه؟
1: يا إلهي،
0: كان عمل إيه في بيتنا، في حياتنا، في في في العالم.
1: هو سارق وقتال.
0: بالظبط كده. فهو الحقيقة إنه في سياج. الحقيقة إنه في سور فعلا حامي طول الوقت، لكن يسمح الله بثغرة في السياج ما ينسنيش ابدا كل هذا السياج. لو انا النهارده عييت انا مش لازم انسى كل السنين اللي فاتت الله حفظني فيها.
1: صحيح.
0: لو النهارده بعدي بازمه انا مش لازم انسى كل الازمات اللي فاتت اللي الله انقذت منها اللي انا مش عارف معظمها.
1: صحيح بالظبط، قبل ما اعرفها اصلا.
0: قبل ما اعرفها. فهو هي دي الفكره، انه هنا في اعلان واضح ان الله يسيج. ان الله احنا مش متسابين. انا برجع لسؤالي، هو احنا كده يعني قرر احنا لعبه؟ احنا مش لعبه.

0: خالص، ده السياج موجود، لكن يسمح أحيانا الله بثغرة في السياج بمقادير بسلطان بحدود. مرة كنت بوعظ جه حد قال لي كده، وهو لازم الثغرة؟
1: أيوة
0: يعني، طب ما هو يعني مش لازم، مش هو بيقدر يعمل السور يعني، ليه لازم يعمل الثغرة؟
1: بصراحة سؤال إنساني وواقعي جدا، يعني الإنسان لو يقدر يعني يختار الحل الأسهل والأمثل هيفكر كده. فقول لنا بقى الإجابة إيه؟
0: أنا عندي كذا إجابة للحكاية دي، أو عندي كذا سبب يخلي لازم يكون في ثغرة. أو ما ينفعش يكون إحاطة كاملة، بمعنى إنه هو الإحاطة كاملة، بس قصدي بمعنى إنه ما ينفعش يقرب مني أي سهم يدخل لي، ما ينفعش. ليه؟ لكذا سبب. أول حاجة لأنه الشيطان موجود. يعني هو إحنا لسه العالم الساقط
1: مزبوط.
0: الذي هو مين اللي ادى موطئ قدم لإبليس في العالم؟ آدم. في الحياة البشر
1: آدم وحواء.
0: فاحنا فخلاص هو لقى له موضع قدم ودخل، فهو موجود وليه قدرة محدودة، أيوة ليها سلطان حاكمها، لكن هو موجود
1: والعالم وضع في الشرير
0: بالضبط كده. فمبدئيا أنا بقول لازم يكون في ثغرات أحيانا محكومة، لكن أو يعني ليه بقول كده؟ أول حاجة لأنه الشيطان موجود وله قدرة محدودة، تاني حاجة لأنه الإنسان كائن حر عنده حرية الإرادة، وطالما الله سمح بحرية الإرادة يبقى لازم يكون في ثغرات في السياج. ليه؟ لأن احنا بحرية إرادتنا بنأذي بعض
1: طبعا،
0: بنتسبب على فكرة بعض الكوارث الطبيعية والأزمات الطبيعية والأمراض نتيجة أخطاء الإنسان،
1: ده كثير منها متهيألي،
0: كثير جدا
1: بعض.
0: كثير جدا، في حاجات خارج إطار الإنسان يمكن، لكن بشكل كبير قوي حرية إرادة الإنسان خليته بيعمل حاجات غلط. فعشان كده أنا بعمل غلط ساعات أنت بتدفعي ثمنه.
1: مظبوط.
0: ليه؟ طب يعني طب الله لو يعني ليه ما يتدخلش ويمنعني أنا من أن أنا أذيكي؟
1: طب ما يبقى كده لغى حرية،
0: يبقى لغى حريتي. فعشان كده لازم هيكون في ثغرات في السياج، أولا لأنه إبليس موجود وليه قوة للعمل محدودة بسلطان الله، تاني حاجة لأنه في حرية إرادة، فإحنا بناخد بنعمل بنتصرف بحاجات بنأذي بعض وبنأذي نفسنا، تالت حاجة بحسب رمية 8 أننا نحن نعلم أن الخليقة تئن، الخليقة نحن نعلم أن الخليقة تئن وتتمخض مع الخليقة كلها بتئن. ليه؟ لأن بعدها بيكمل إذ أخضعت للبطل. يعني إيه أخضعت للبطل؟ أنا بتهيألي قلت الكلام ده هنا يمكن في حلقة من الحلقات قبل كده، إنه لما دخل الفيروس ده بتاع الخطية، حط يعني فيروس ضرب السيستم بتاع العالم بتاع الكون بتاعت خليقة الله، فبقت باطلة خضعت للبطل، يعني ما بقتش بتشتغل كما ينبغي،
1: عطلت.
0: بقى فيها إيرور في إرر حصل. فنتيجة الإرر اللي حصل بدخول الخطية وسقوط البشرية والعالم كله، الأرض اتلعنت، الشوك طلع من الأرض، قلت البركة في الأرض، النتيجة إنه في ألم وفي وجع. فعشان كده في ثغرات في السياج، وأرجع وأقول ده لولا حفظ عناية الله كان نتيجة البطل ده ما نقدرش نعيش يوم واحد في سلام. فإذا أول حاجة الشيطان موجود وليه قدرة محدودة، في حرية للإنسان فبيغلط بيأذي نفسه بيأذي اللي حواليه، الخليقة نفسها فيها إيرور اتعطلت، ثالث حاجة إنه إرادتنا البشرية، أو رابع حاجة إرادتنا البشرية عمال تاخد قرارات بالخطأ. باخد قرار خطأ، على فكرة أحيانا باخد قرارات خطأ في نظام أكلي فبضر صحتي،
1: صحيح
0: بسيطة خالص. باخد قرار غلط في ان انا ادخل في علاقه معينه تاذيني، باخد قرار غلط ان انا امشي اكثر وصيه الهيه كتابيه صحيحه قانون سماوي صحيح يعني الله وضعه لخيري ولصالحي، وبالتالي اقعد احصد حصاده في ايام كتيره في عمري. المشكله احنا بقى عايزين ايه؟ عايزين

0: احنا كل ده ونعمل كده
1: ومش
0: عايزين الثغره. مش هيحصل. هيفضل هذا او هذه جميعا اللي قلتهم اسباب انه الثغرات تحصل في السياج. وما ينفعش كل ما تحصل في السياج ثغره نسمع لابليس اللي يقول لنا الله مش صالح. عشان كده احنا قلنا ان هو بيشتكي على صلاح الله عندنا ويعني يخلينا نهرب من مسؤوليتنا عن نتيجة اللي بنعمله بس نقول ان المشكلة في الله اللي ما منعش الثغرة او سبب الثغرة. ارجع للإجابة، لا احنا مش ريشة في مهب الريح.
1: هل نقدر نستنبط من دوت انه الله مش هو مسبب الثغرة؟ يعني هل دي جملة صحيحة انه الله بريء من الثغرة دي؟ وانت اخترت الكلمة بأعتقد بقاصد لما بتقول بيسمح لكن مش هو اللي وضع الثغرة. اشرح لنا اكتر الجزء دوت.
0: انا يعني معاك 100% هو الله لا يصنع الثغرة ابدا. الله مش هيجي، الله مش هيناقض نفسه، مش هيبني السور ويروح حافر فيه حفرة.
1: بالظبط كده.
0: الله ما بيعملش كده. الله لا يأتي منه إلا الخير. أنا كنت بقول في الحلقة اللي فاتت كان معنا بيتر، كنت بقول له كده، بقول له تخيل لو أيوب سامع أو حاضر المشهد ده.
1: أيوة عجبتني جدا الجزء ده.
0: تخيل لو أيوب سامع الله بيتكلم عنه إزاي. لو سمع أيوب الله بيقول له عبدي أيوب كامل مستقيم بار يحيد عن الشر. فمش ممكن الله يروح وهو ده يعني رأيه في أيوب وهو دي تعاملاته مع أيوب يروح بإيده حافر الحفرة أبدا. فالله غير مسبب للثغرة، بالعكس الله هو صانع السور. إبليس هو من يضع الثغرات لكن يبقى الله مسيطرا على المشهد بالكامل. تحب أزيد حاجة في كده؟ عندنا وقت أكمل حاجة في كده؟
1: عندنا دقيقتين زيادة. أيوة
0: عشان عايز كارول ترنم.
1: ما هنحجي طيب. لها دلوقتي.
0: مش بس الله مش مسبب الثغرة، ده الله عندما يسمح بالثغرة وده بقى اللي هنشوفه في أيوب في حلقات جاية، ده بيعمل ايه؟ اول حاجة يحط ايديه حوالين الثغرة ويحوطها برحمة. يعني عارفة انت لما تحطي رابر كده على حاجة تبقى خايف على الولاد فتيجي مثلا تحط لهم على حواف الترابيزات
1: ولا حاجه،
0: تحطي كده رابر ولا حاجه عشان ايه لما يخبط
1: ما يتعورش.
0: الله بيعمل كده على فكره. انا بفهم مراحمه على كل اعماله بالطريقه دي. وكانه بيغلف كل شيء برحمه. حط رابر كده بحس انه في ثغره هخبط، بس يحط حاجه كده اللي هي ايه تخلي الخبطه في حدود الاحتمال لكي تستطيع أن تحتمل. فأول حاجة يحطها برحمة بإيديه. حاجة تانية لما بيسمح بثغرة يتحد معايا وأنا بعدي فيها. يقرب مني قوي ويتحد بي وأنا بفوت في الثغرة. وأنا لو في ده لو ده وادي ظل الموت.
1: أيوة.
0: لا أخاف شرا. ليه؟
1: لأنك أنت معي.
0: فيحوطها برحمة ويتحد بي ويمشي معايا أثناء عبوري للثغرة ويعديني منها. حاجة أخيرة أقولها، حاجات كتير يعملها في الثغرة دي لكن أقول حاجة كمان، لما يسمح بثغرة يوسع معايا يتسع ليا ويسمع كل أنا ويشوف كل دمع. وأنا أقصد الثلاث حاجات دول. يتسع ليه؟ لأن وأنا في الوجع ساعات بلخبط واتهمه.
1: مظبوط.
0: على فكرة أيوب سأل أسئلة صعبة في النص لكن الله كان واسع القلب والصدر جدا هو بيسمع. وفي الآخر قال لأصدقاء أيوب أنتوا الغلط هو الصح. لم تقولا الصواب كعبدي أيوب. هو اللي قال الصواب مش أنتوا. مع أن أيوب في النص لما هنعدي بعد كده نشوف الكلام صعب قوي. لكن الله يتسع. عشان كده مش لازم نلوم اللي في الألم وبيقول كلام

أحيانا في مرارة وتعب. الله نفسه قابل يتسع، لكن كمان بيسمع الأنات دي، بيسمعها. كل أنين للمجربين يصعد أمام الله. آخر حاجة مش بس يسمع التسع، لكن بيرى الدموع. لما يشوف كده الوجع والدموع اللي بالليل اللي محدش حاسس بيها، والدموع اللي في السراير في المستشفيات، والدموع اللي

0: أنا ممكن أزود نقطة أنت كتير بتقولها إنه بيتدخل في الحصاد.
1: أيوة.
0: ودي أنا تعلمتها كتير منك، إنه حتى لو أنا بجهلي زرعت واستحقيت حصاد معين، لكن الله بيتدخل في الحصاد فأمنته.
1: أنا يعني شكرا إن أنت فكرتيني بدي، ودي أنا بحب أقولها لإخواتي المجربين اللي يمكن مجربين بسبب حصاد لقرارات غلط حصلتوها. إلهنا الحنين الرحيم يدخل في حصادي، زي ما أنا عملت مع أولادي لما غلطوا وحاولت أني أقلل من عليهم التمن. دفعوا تمن يمكن، لكن لمحبتي الكبيرة ليهم أنا حاولت على قد ما أقدر أقلل من مرارة التمن اللي بيدفعوه. وعايز أقول كده لكل إخواتي المجربين، إنه لو حتى ولو ده كان تمن اللي عملته، أبوك الصالح هيكون معاك في مشوار الحصاد وهيطلع منه بركة وخير.
0: أمين أمين، يا بختنا بإلهنا. طيب للأسف وقتنا خلاص قرب ينتهي، فشكرا ليكم أعزائي المشاهدين، استمتعنا بيكم جدا، ونراكم على خير في حلقة قادمة. وكارول وباهر يختموا لنا الاجتماع الحلقة.
1: هو اجتماع برضه.

0: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.
1: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني من الذهب

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في إنجيل متى، إنجيل الملك، أول أسفار العهد الجديد، إلى أصحاح 2 إلى أعداد من 13 إلى نهاية الأصحاح. أشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا على الإيميل info@kulkitab.com أو كلمنا على الأرقام التليفونات اللي تظهر على الشاشة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخ حياد.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، ادينا فكرة عامة عن الجزء اللي جاي في أصحاح 2 عشان نربطه بالجزء السابق.
1: يعني نقدر نشوف ثلاث أفكار رئيسية في الجزء الثاني من هذا الأصحاح. الجزء الأولاني هو الهروب إلى مصر، الجزء الثاني المجزرة اللي عملها هيرودس الكبير مع الأطفال الصغار في بيت لحم ومجاورتها، وأخيرا موت هيرودس وعودة يوسف النجار والمطوابة مريم لكي يسكنوا في الناصرة ولم يذهبوا إلى اليهودية.
0: تمام، أشكرك. نقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبية وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبية ليهلكه. فقام وأخذ الصبية وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني. بعد ما أوحي للمجوس أن يمضوا إلى من طريق آخر، ملاك الرب أمر أو قال ليوسف أن يأخذ الصبي وأمه ويهرب إلى مصر. الهروب إلى مصر لأن كان هناك شر في قلب هيرودس وأراد أن يقتل المسيح. عايز تعليق على نزول المسيح إلى مصر هروبا من بطش هيرودس.
1: هذا كان ليتم الكتاب، وفي الحقيقة كل حاجة في حياة المسيح كانت إتماما لنبوات سابقة. فأنا بيقول راحوا إلى مصر لأنه مكتوب: من مصر دعوت ابني. الحاجة الثانية أن المسيح في هذه النبوة سيأخذ مكان إسرائيل لكن في كمال مطلق.
0: إزاي؟
1: بمعنى أن في أصحاح 2 بنشوف من مصر دعوت ابني في هوشع 11 عدد 1، في الحالة لما نرجع لهوشع 11 1 نلاقي أن النبوة دي عن إسرائيل، فعلا هي عن إسرائيل، لكن هنا بيطبقها عن المسيح لأن المسيح أتى لكي يضع أقدامه مكان أقدام هذه الأمة اللي في الحقيقة لم تكن مسرة لقلب الله على الإطلاق. انتظر أن تصنع عنبا صنعت عنبا رديئا. ده في أصحاح 2. لما نوصل لأصحاح 3 هنلاقي المسيح يعتمد صورة للأمة اللي دعيت من مصر واعتمدت لموسى في السحابة وفي البحر. لما نوصل لأصحاح 4 هنلاقي المسيح يجرب وينجح وينتصر على العدو، بينما الأمة لما طلعت من أرض مصر وعبرت البحر وصلت إلى البرية وفشلت فشلا ذريعا في البرية.
0: أكثرهم لم يصر الرب.
1: بالضبط، طرحت جثثهم في القفر. يبقى إذن هنا أولا إتمام للنبوة، ثانيا ليأخذ مكان أقدام هذه الأمة الشريرة، حاجة الثالثة لكي يكون صورة لشعبه، نموذج يحتذى من شعبه. يعني يا ما قديسين مضطرين انهم يهربوا الى من مكان الى مكان، وده اللي حصل مع ايليا على سبيل المثال، ده اللي حصل مع داود على سبيل المثال، ده اللي هيحصل مع البقيه التقيه في المستقبل، وده اللي اكيد بيحصل مع ناس كثيره من اللي بيحاربوا الايمان المسيحي وبيضطهدوا من يعتنق المسيحيه. لكن المسيح هنا أول من صار هذا الطريق، كأنه بيقول لنا أنا المقدام وأنتم عليكم أن تسيروا وتتبعوا خطواتي.
0: يعني جميل أن حضرتك عملت مباينة بين شخص المسيح والأمة.
1: أيوه.
0: فالمسيح نزوله إلى مصر وخروجه علشان ياخد مكان الأمة وينجح فيما فشلت فيه الأمة.
1: صحيح.
0: لأن الكتاب قال عن إسرائيل أنها كرمتا من مصر نقلت،
1: تمام،
0: لكنها فشلت.
1: فشل.
0: جاء المسيح في يوحنا 15 وقال أنا الكرمة الحقيقية.
1: صحيح.
0: ونجح فيما فشلت فيه الأمة.
1: تمام.
0: عايز أخذ تعليق على موجات العداء ضد نسل المرأة، يعني أراد هيرودس أن يقضي على شخص المسيح. هل هي المرة الأولى التي يحاول فيها الشيطان القضاء على نسل المرأة أو يقطع الطريق على مجيء المسيح أو يقضي على المسيح؟
1: لا الأولى ولا الأخيرة. نشوف الأولى إنجاز لنا أن نقول في قتل قايين لهابيل، لكن في الحقيقة ما كانش هابيل هو نسل المرأة، لكن مجرد عينة وفي عداء، ودي بداية العداء. لكن لما نوصل مثلا لأول سفر الخروج ونلاقي فرعون يريد إبادة كل ذكور هذه الأمة، هو عداء موجه إلى نسل المرأة. بعدين لما نمشي شوية ونلاقي أن عثاليا أبادت جميع النسل الملكي، عداء نحو نسل المرأة. لما نوصل لسفر أستير ونلاقي همان الرضيع يريد إبادة كل شعب اليهود، عداء نحو نسل المرأة. في المستقبل لما التنين وقف أمام الابن الذكر ويريد أن يفترس نسل المرأة، الابن الذكر لما يتولد صورة للبانوراما بتاعت الأجيال، عداء الشيطان نحو نسل المرأة.
0: تمام، حضرتك أشرت إلى أنه نزول إلى مصر لكي يتم الكتاب.
1: نعم،
0: وتتكرر كثيرا في هذه الأجزاء هذه الكلمة، لكي يتم ما قيل بالنبي القائل.
1: صحيح.
0: لو قدرنا بس تفكرنا وتفكر المشاهدين كم مرة جات في الجزء ده لكي يتم الكتاب، لكي يتم ما قيل بالنبي القائل، وتربط لنا أنه الكتاب العهد القديم إنما كان يتكلم عن شخص المسيح.
1: في أصحاح 1 و2 نلاقي 5 نبوات تمت في الرب يسوع المسيح. أول نبوة المولد العذراوي في أصحاح 1، ثاني نبوة أين يولد في بيت لحم أصحاح متى أصحاح 2، ثم من مصر دعوت ابني النبوة الثالثة، ثم راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى، وأخيرا سيدعى بالأنبياء ناصريا.
0: تمام، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في أصحاح 2 عدد 18 بيقول لنا: صوته سمع في الرامة نوح، وبكاء وعويل كثير. رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى. ليه الحزن هنا ارتبط برحيل؟
1: تفضلي يا يوسف.
2: رحيل اعتبرت رمز للأمة كلها. لما يوسف حلم الحلم أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة له، يعقوب اعترض وقال له: أنت عايزني أنا وأمك، مع أن في الوقت ده كانت أمه ماتت، لكن كأنه عايز يقول أنا وأمك وإخوتك، يعني الأمة كلها نأتي لكي نسجد لك. كمان ما ننساش أن رحيل خلفت ولدين، يوسف وبنيامين. يوسف جاب أفرايم، وأفرايم يكلمنا عن مملكة الشمال عندما انقسمت المملكة إلى مملكتين، فأفرايم هو مملكة الشمال، وتحت كان في يهوذا وبنيامين، وبنيامين برضو ابن رحيل، فأفرايم وبنيامين يمثلوا المملكة كلها أو 12 سبت. الأمة كلها.
1: أخ يوسف، ما قام به هيرودس في بيت لحم هو مذبحة، والتاريخ سجل لنا هذه القصة، وعبر العصور تمثل مذبحة وتعبر عن شراسة قلب الإنسان، ولا سيما هيرودس. لكن نعرف إيه تاني عن تاريخ الهرادسة، سواء في الأناجيل أو في الأعمال، من قصة سفك الدماء؟
2: يعني عائلة تميزت بالوحشية والقسوة، سواء هيرودس الكبير قاتل الصبيان الصغار، وخطيته إذا كان هو كبير في نظر الناس، خطيته كبيرة في نظر الله. ده انتهى. جه أرخلاوس ويقول لنا أن يوسف لما عرف أن أرخلاوس ملك مكان أبوه، وعارف أخلاق أرخلاوس، ما راحش إلى اليهودية، لأنه عارف أن هذا الرجل شرس، وفعلا ثبت من التاريخ أنه شرس. فالإمبراطورية الرومانية عزلته لأنه قام بمجزرة وقتل فيها آلاف اليهود. لما نوصل لهيرودس ابن

0: هيرودس الكبير هيرودس أنتيباس تزوج بامرأة أخيه في حياة امرأته وفي حياة أخيه منتهى الفجر، لكن كمان قتل يوحنا المعمدان أعظم المولودين من النساء، وبعدين استهزأ واحتقر رب المجد رب يسوع المسيح عندما وقف أمامه كما يخبرنا لوقا أصحاح 23. ثم لما نوصل لسفر أعمال الرسل نلاقي أن هيرودس أغريباس قطع راس يعقوب الرسول بالسيف وعجبته الشغلة، فقرر أن يقتل بطرس أيضا، لكن خدمة بطرس ما كانتش انتهت، لذلك أنقذه الرب من انتظار شعب اليهود ومن هيرودس، لكن وهيرودس مات ميتة بشعة كما يسجل التاريخ وكما سجل لنا أعمال أصحاح 12. وما ننساش هيرودس أغريباس الثاني اللي وقف قدامه بولس الرسول وفي تهكم قال له بقليل أن تقنعني أن أصير مسيحيا. المسيحية لا تتشرف بأمثالك، أنت الذي كنت ستتشرف بالمسيح لو قبلت المسيح ربا ومخلصا لك، لكن بكل أسف كما نعلم من التاريخ أنه لم يؤمن.
1: تمام، أشكرك. إذا رحنا للأعداد التي تبدأ بعدد 19 يقول لنا: فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبية وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. فقام وأخذ الصبية وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. ولكن لما سمع أن أرخلاوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك، وإذ أوحي إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل، وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. قبل ما نعرف شوية عن الناصرة والجليل وليه الرب راح الجليل، عايز أشوف فين في الأنبياء جاء عن المسيح أنه سيدعى ناصريا. هنشوف على الشاشة دلوقتي بعض العبارات وحضرتك تعلق عليها يا أخي يوسف من فضلك.
0: بداية نلاحظ أن ما قالش لكي يتم بالنبي أو بإشعياء أو بإرمية، لكن الأنبياء مشاع. وإحنا ما نلاقيش في الأنبياء إطلاقا التعبير بذاته
1: ناصريا
0: ما نلاقيش، لكن زي ما حضرتك حاطط هنا في الصورة اللي قدامنا، 7 مرات في النبوات بتكلمنا عن المسيح باعتباره غصن، وكلمة ناصري معناها غصن، نتصر بالعبري اللي هي غصن، ترجمتها غصن. وعشان كده بنقرأ 7 مرات، 3 مرات في إشعياء، مرتين في إرميا، مرتين في زكريا. في إشعياء 4:11 و53 غصن الرب، المرة الثانية ينبت غصن من أصول ياس، المرة الثالثة نبت قدامه كفرخ وكعرق أو غصن من أرض يابسة. دول 3 مرات بتوع إشعياء، مرتين في إرميا غصن بر فيملك ملك، غصن البر فيجري عدلا وبرا في الأرض، إرميا 23 و33، مرتين في زكريا، زكريا 6 وزكريا 3، هو ذا الرجل الغصن اسمه، ده في زكريا 6، زكريا 3 هو ذا هأنذا آتي بعبدي الغصن. فالمسيح هو الغصن، فعلا هو الغصن، لكن البعض أيضا بيقول إن المقصود بكلمة ناصري معناها محتقر، وإحنا بنقرأ في إشعياء 53 محتقر ومخذول من الناس. وعشان كده الجليل كانت محتقرة من اليهود، وكانت الناصرة محتقرة من الجليليين، زي ما نفهم الآيتين دول في يوحنا 1 ويوحنا 7. آخر يوحنا 1 الجليل تحتقر الناصرة، وآخر يوحنا 7 اليهود يحتقرون الجليل، والمسيح يقال عنه جليلي ويقال عنه ناصري، محتقر ومخذول من الناس.
1: تمام، برضه نرجع تاني ونقول انه ان كان لم يوجد بحصر اللفظ انه سيدعى نصريا في نبوات العهد القديم، لكن معظم النبوات السبعة دول يقولوا انه هو غصن. ولما اتكلم عن المسيح انه كالغصن، بتشوفها ايه في قضية مجيء المسيح ونمو المسيح، الشجرة التي لم يسقط ورقها ابدا وكانت تعطي ثمارها في اوان؟
0: فالحقيقة الغصن يعني فيه حياة، الغصن في حياة

0: تقول المسيح في يوحنا واحد يقول فيه كانت الحياة. الغصن منظره يفرح والمسيح كان كده. الغصن فيه فايدة لأنه محمل بالثماره. يوسف غصنه شجرة مثمرة على عين والمسيح كان كذلك.
1: عشان كده آية من ضمن الآيات اللي فيها الغصن يقول يخرج قضيب من جذع يسى.
0: أيوة.
1: وينبت غصن من أصوله.
0: صحيح.
1: وإحنا هنا بنتكلم في إنجيل متى أن المسيح اللي جاي ده ابن داود.
0: صحيح.
1: اللي جاي عشان يجلس على الكرسي.
0: تمام.
1: تمام. وأيضا حضرتك أشرت لأنه محتقر ومغزول من الناس.
0: أيوة.
1: حياة المسيح الإنسانية كانت في نظر الناس إيه؟ اربطها لي بمنظر الخيمة قدام الناس لما كانوا بيشوفوا من بعيد جلود الكباش وجلود التخس.
0: يعني اللي كان من برة جلود التخس، يعني الناظر من الخارج لا يرى الشقق الجميلة ولا حتى يرى شعر المعزة، ويمكن من الصعب يشوف كمان جلود الكباش المحمرة. اللي من برة خالص من برة هو جلود التخس، وهو حيوان ملوش يعني جلد حيوان ملوش منظر جذاب. صورة المسيح الذي كان ملوش منظر في نظر الإنسان الطبيعي، محتقر من الناس، لكن في نظر الله أو في نظر الإيمان الذي يدخل إلى داخل الخيمة يرى الشقق الجميلة، يرى أمجاد المسيح.
1: تمام. لم تكن ساعة المسيح قد جاءت لكي يمضي إلى الصليب، ده لسه يعني في مرحلة الصبا.
0: أي.
1: لكن الذين كانوا يطلبون نفس الصبي قد ماتوا. والعبارة اللي بتقول إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا قم وخذ الصبي وام واذهب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. يعني كان هناك مخطط شيطاني للقضاء على المسيح، لكن الذين خططوا له هم الذين ماتوا. عايز برضو أخذ تعليق من حضرتك عن سلطان السماء في دارة الأحداث، أنه كل المؤامرات والتدبيرات للقضاء على المسيح فشلت إلى أن جاءت الساعة التي خططتها السماء ليكون المسيح على الصليب.
0: تلاحظ حضرتك أنه مش بيقول مات الذي كان يطلب نفس الصبي اللي هو هيرودس الكبير. يبدو أنه تشاور مع مستشاريه وقرروا هذه الجماعة أن يقتل المسيح، عشان كده بيقول مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي، وكونهم مجموعة الذين دي يعني ثلاثة وطالع، وكونهم يموتوا في زمن متقارب واضح أن عدالة السماء تدخلت في هذا الأمر. أنتوا عايزين تاخدوا هذا الصبي اللي هو في ظل كناناته أخفاني زي ما بيقول إشاعة 49، لذلك أنتم ستقتلون. أفكر المشاهد أن شاول عايز يقتل داود، شاول انتحر ومات وداود ملك. هامان عايز يصلب مردخاي، هامان هو اللي اتصلب على الصليب اللي عمله، ومردخاي علي يعني وضعه وشأنه، وهكذا المسيح. سبع محاولات انتهت بصلبه لأن ساعته قد جاءت. لكن قبل ما تيجي ساعته حاولوا في أصحاح 2 من إنجيل متى، حاولوا في أصحاح 12 من إنجيل متى، محاولتين لقتله باعتباره الملك، ومحاولة في مجمع النصارى في لو 4 ولما أرادوا أن يطرحوه من الجبل، ثم ثلاث محاولات في إنجيل يوحنا 5 و8 و10، يبقى 6 محاولات. لكن في النهاية مات المسيح مصلوب عندما أتت ساعته كما سجلت الكلمة النبوية تماما،
1: كما خططت السماء
0: بالضبط
1: ولما جاءت الساعة.
0: تمام
1: تمام. أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من أبيض.

0: عدد 19 من الإصحاح الثاني. فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر. هو السؤال ليه ما ظهرلوش مباشرة، وهل في فرق بين الحلم والرؤية؟
1: ليه كان الملاك يتعامل مع يوسف عن طريق حلم مش مباشرة زي مريم؟
2: يعني بهذه المناسبة أقول إن في هذا الأصحاح 1 و2 إحنا قلنا إن في 5 نبوات، وأقول أيضا إن في 5 أحلام، وأيضا 5 ظهورات ملائكية، وأيضا 5 مرات بتيجي تعبير الصبي وأمه.
1: أيوة.
2: إيه الرقم 5؟ ليه مدلول؟ ليه مدلول؟ إيه هو المدلول اللي جه في آخر أصحاح 1؟ إنه هل عذراء تحبل وتلد ابنا و

0: تدعو اسمه عمانوئيل. عمانوئيل رقم 5، لأن الاسم الخماسي في إشعياء 9:6 تدعو اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ويقال إن 5 هي 4 اللي هو رقم الخليقة، واحد اللي هو رقم الله، كأن الله معنا هو ده عمانوئيل. عشان كده 5 نبوات، 5 أحلام،
1: 5 ظهورات،
0: 5 ظهورات ملائكية،
1: 5
0: الصبي وأمه 5 مرات. ما الفرق بين الحلم والرؤية؟ الحلم وأنا نايم، الرؤية وأنا مستيقظ، لكن ياخدني الروح القدس في مشاهد بحيث أني ما أشوفش اللي قدامي لكن أشوف حاجات تانية. دي بتشوف مثلا الرؤية اللي شافها بطرس لما كان على السطح في أعمال 10، سفر الرؤية ورؤية حزقيال وهكذا،
1: وهو يقظ
0: يقظ. لكن الحلم وأنا نايم. لماذا لم يظهر له مباشرة؟ سبق وقلنا في حلقة سابقة أنه في إنجيل لوقا الملك جبرائيل يظهر بنفسه للمطوبة مريم، لكن هنا نظرا لأنه يريد أن يشعر أن هناك فاصل بين السماء والرعية. لماذا؟ لأنه يكلمنا عن المسيح الملك، عندما جاءنا باعتباره إنسان قريب منا، لكن إذا جاء الملك لازم يبقى في فاصل بين الملك وبين رعيته. لذلك تأتي الظهورات في حلم وظهورات ملائكية وظهورات ليوسف، مش مباشرة لكن ليشعرنا بوجود المسافة.
1: تمام. أخي يوسف، أرجع تاني لحادثة قتل صبيان بيت لحم.
0: نعم.
1: وعندما أراد الروح القدس أن يقتبس، اقتبس من سفر إرميا 31:15.
0: أيوه.
1: وقال لنا في عدد 17: هنا حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء وعويل كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. بس لما نروح لإرميا 31:15، يعني عايزين نعرف الاقتباس اللي ورد في إرميا 31 مناسبته إيه؟ أنا هقرأ تاني الاقتباس في عدد 15 من 31: وهكذا قال الرب: صوت سمع في الرامة، نوح بكاء مر، رحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعز عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين. هكذا قال الرب: امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء لعملك يقول الرب، فيرجعون من أرض العدو، ويوجد رجاء لآخرتك يقول الرب، فيرجع الأبناء إلى تخمهم. إيه مناسبة الاقتباس الوارد في إرميا هنا؟
0: يعني في البداية عايز أقول لماذا الرامة بالذات؟ الرامة تقع في شمال أورشليم، بينما بيت لحم في جنوب أورشليم. المسيح ولد في بيت لحم، فما دخل الرامة؟ يبدو أن هيرودس الشرس لكي يضمن قتل الصبي توسع في الأمر زمانا ومكانا، فمن ابن سنتين فمدون. ليه سنتين؟ ليه يا عم كده؟ وبعدين لماذا الرامة؟ ده بعيدة قوي عن بيت لحم. قال لك عشان تبقى ضامن 100%. طبعا ليس مشورة ولا حكمة ولا فطنة ضد الرب، تجاه الرب. الرب يستهزئ بمشورة هذا الملك الشرس، والمسيح لم يمت.
1: تمام.
0: النبوة بتاعت إرميا في الحقيقة غريبة، لأنه بيتكلم عن الرحيل السبي، وبعدين بيقول يا رحيل ما تزعليش، هيرجعوا الأولاد، هيرجعوا من السبي. في الحقيقة الدموع هنا مش للراحوا إلى السبي، إنجاز أن نقول ذلك، مش للمطوبة مريم ويوسف النجار، ده اللي ما راحوش. فهنا عجيب النبوة، كانوا بيقول ان اللي راح الى ارض مصر المسيح هيرجع وحيموت على الصليب، لكن لن تكون هذه النهاية، فهناك خراب لأورشليم وسيذهبون الى السبي. وده اللي حصل في
1: 70
0: ميلادية، وده اللي قاله المسيح لبنات أورشليم: ابكينا على انفسكن وعلى اولادكن. لا مش بس كده، بعد اختطاف الكنيسة سيحدث ما هو أمر وأنكى بما لا يقاس، عندما كثير من هذه الأمة سيقتل من شراسة الوحش والنبي الكذاب. على أن في إرميا بيقول يوجد رجاء وآخرة لبكائك ودموعك، مش النهاية. وفي الحقيقة كم نشكر الله لأن النبوة لا تنتهي بالحزن والمأساة والدموع، لكن لابد أن الله ينهيها بالفرح والبهجة والبركة.
1: أشكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، أراجع الحلقة مع الضيوف.

0: طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
1: عرفنا إن الهروب من مصر ده كان لكي يتم مقيلة بالنبي من مصر دعوته ابني، وده بنشوفه في هوشع 11 واحد اللي بتتكلم عن إسرائيل. أما هنا في متى بتتكلم عن المسيح ولكي ينجح ما فشلت فيه الأم.
2: بنشوف سلطان السماء في إدارة الأحداث عندما خطط هيرودس لقتل المسيح وبقتل كل أطفال بيت لحم من سنتين فما دون، لكن مات هيرودس.
3: إن كانت ما تذكرتش في نبوات كلمة نصريا، لكن بمعنى هي خزن، وذكرت في 7 نبوات في العهد القديم.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا يوسف. عزيز المشاهد، أسيب معاك ما ختم به الروح القدس الأصحاح الثاني عن شخص المسيح، أنه أتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. وعرفنا في هذه الحلقة أنه لم تأتي آية صريحة في العهد القديم تقول أنه سيدعى ناصريا، لكن عرفنا أن معنى كلمة ناصري يعني غصن. وهناك ليست فقط آية، لكن 7 آيات تتكلم عن المسيح أنه الغصن. وعرفنا أنه معنى كلمة الغصن يعني الغصن الأخضر الذي ينبت ويأتي بثمر، وإن كانت الأمة قد فشلت عن أن تأتي بثمر، لكن قيل عن شخص المسيح أنه نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة في وسط جدوبة الأمة اليهودية. جاء المسيح العرق الأخضر، نبت قدام الله كفرخ وكعرق من أرض يابسة، واستطاع أن يأتي بثمر، فهو المشبه في مزمور 1 بالرجل الذي مثل الشجرة التي تأتي بثمرها في أوانها وورقها لا يذبل، بل كل ما يصنعه كان ينجح. نعم، مسرة الرب بيده نجحت، ومشيئة الرب بيده نجحت، وحياتك عزيز المشاهد لن تستقيم وتأتي بثمر إلا عندما تطعم في شخص المسيح، تولد من الله وتنتمي إلى شخص المسيح. وكان المسيح أيضا نصريا محتقرا من الناس، لم يكن له هيئة مقبولة من الناس، كان رجل أوجاع، كان مختبر الحزن، كان مصدر به في وسط الناس، كانت الأعين لا ترى فيه إلا جلود تخس، لكن السماء كانت ترى فيه جمالا بديعا. نراه نحن أيضا الآن إذ قبلناه ربا ومخلصا بالإيمان، نحن نشير إليه ونقول أمام الكل هذا حبيبي وهذا خليلي. نعم، إنه حبيبنا، إنه خليلنا، إنه ربنا، إنه سيدنا، هو الأبرع جمالا من بني البشر. أدعوك أن تأتي وتقبل شخص المسيح ربا ومخلصا، فستكتشف فيه جمالا بديعا. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

كان العالم ما يزال جميلا خارج جنة عدن، ولكنه كان يحوي أشياء سيئة كالشوك الجارح والحشرات اللاسعة والركب المتشققة والأنوف المسكومة، ولم تعد الكثير من الحيوانات أليفة.

فالطعام ليس سهل العثور، وكان ينبغي لآدم وحواء أن يعملا بجد لسد جوعهما. ولكن كانت هناك لحظات من الفرح والمتعة أيضا، وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت: اقتنيت رجلا من عند الرب. أطلقت حواء على مولودها الأول اسم قايين ومعناه اقتناء، ويا لها من عطية ثمينة من يد الله. وربما ظنت حواء أن ابنها سيكون المخلص الموعود، ولكنها سرعان ما اكتشفت أن ابنها الصغير عنيد وأناني كوالديه تماما. وبعد مدة ولدت حواء ابنا ثانيا فدعته هابيل، ومعناه بخار أو لا شيء. وقد أدرك آدم وحواء أنهما لن ينجبا نسل المرأة الذي بلا خطية والذي سيخلص الناس من خطاياهم. فعوضا عن أن يعكس نسلهما صورة الله القدوس، عكس طبيعتهما الخاطئة، وولد آدم بنين وبنات على شبهه كصورته. انظر إلى الصورة، هل ترى قايين وهو يأخذ البطيخ من يد أخيه الأصغر؟ إنه كوالديه حين أخذ الفاكهة التي لم تكن لهما. وكما هي حال المرض المعدي، انتقلت خطيئة آدم وحواء إلى أبنائهما. ولهذا فكما دخلت الخطيئة إلى العالم على يد إنسان واحد آدم، وبدخول الخطيئة دخل الموت، هكذا جاز الموت على جميع البشر لأنهم جميعا أخطأوا. هناك مثل إفريقي يقول: إن الجرذ ينجب جرذانا صغيرة ماهرة في حفر الجحور. وهناك مثل عربي مشابه يقول: إن فرخ البط عوام. فعندما أخطأ أبوان الأولان صارا كغصن مكسور ومقطوع من شجرة، وكما أن كل فرع صغير وورقة في هذا الغصن تتأثر، فإن جميع أفراد الجنس البشري تأثروا بخطيئة آدم. وبعد وقت طويل من موت آدم، كتب الملك والنبي داود: ها أنا ذا بالإثم صورت، وبالخطية حبلت بي أمي. ومع أننا قد لا نحب أن نسمع كلاما كهذا، فإننا نعرف أنه صحيح. أنجب آدم وحواء العديد من البنين والبنات، ولكن الكتاب المقدس يركز على قصة الولدين الأولين. وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. كان كل من قايين وهابيل يعمل بجد ويعرف عن خالقه، وكان كل منهما يرغب في أن يقبله الله وعبادته. كان لديهما نفس المشكلة، الخطية. لم يقتصر الأمر على ولادتهما في الخطية، بل على عيشهما كالخطاة. ففي كل يوم كانا يفكران ويتحدثان ويتصرفان بطرق لا تعكس طبيعة الله الطاهرة المحبة. وفي الكتاب المقدس يقول ملك الكون: إن أشياء كهذه هي خطية، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. هل كانت هناك طريقة لدى الله لكي يغفر لقايين وهابيل ويعلنهما برين أمامه؟ أجل، ولكن الثمن سيكون باهظا جدا. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وهكذا كان ينبغي تطبيق ذلك القانون الذي لا يجوز التعدي عليه، ناموس الخطية والموت. فينبغي أن تعاقب الخطية بالموت، لذلك فطريقة الملك في الغفران تتطلب موتا. ومع أن الخطاة يستحقون الموت، فإن الله مستعد لقبول دم بعض الحيوانات مثل الخروف. ولكن لا يجوز أن يكون الخروف مريضا أو مصابا أو وسخا، بل يجب أن يكون بصحة جيدة ونظيفا. بمعنى آخر، يجب أن يكون خروفا كاملا، ويجب أن يذبح الخروف ويحرق ويموت بدلا من الخاطئ المذنب، أي أن الخروف هو بديل عن الخاطئ. وذات يوم أحضر الأخوان تقدمات لله، ولكن واحدا أحضر التقدمة الصحيحة.
وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه.

ومن ثمارها. ما التقدمة التي قبلها الله؟ انظر إلى الأخوين، انظر إلى ما سيقدمانه إلى الله، انظر إلى المذبحين. كان المذبح منصة مرتفعة مصنوعة من الحجارة أو التراب، وكان المذبح مكانا للموت، فقد كان يحمل الذبيحة في مكان بين السماء والأرض أو بين الله والإنسان، وكل ما قدم على المذبح يحرق بالنار. إن الله عادل ولكنه رحيم أيضا، ولكن كيف يفعل كلا الأمرين في آن واحد؟ أو كيف يمكنه أن يدين الخطية دون أن يعاقب الخاطئ؟ بعد وقت طويل من زمن قايين وهابيل، قال الله للنبي موسى: لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. وقد قال له أيضا: ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه. ولكن ما معنى الكفارة؟ إنها دفع الفدية اللازمة لتغطية الخطايا المرتكبة وتطهيرها وغفرانها. وفي أزمنة العهد القديم قال الله للناس إنه يقبل سفك دم بعض الحيوانات السليمة والمعافاة كالحملان والكباش والتيوس والثيران والحمام للتكفير عن خطاياهم، وهذه الدماء تكفر عن الخطايا فقط إلى الوقت الذي سيدبر الله فيه الذبيحة الكاملة لدفع الثمن الحقيقي الذي يطالب به ناموس الخطية والموت. والآن انظر إلى قايين وإلى ما سيقدمه إلى الله، فيا لها من مجموعة رائعة من الفاكهة والخضروات. ولا شك أنه تعب كثيرا من أجل إحضار هذه التقدمة، ولكنها لم تكفر عن خطاياه لأن لا دم فيها ولا تتطلب موت أي حيوان. بالمقابل انظر إلى هابيل وتقدمته، يا له من مشهد حزين. فالحمل الصغير مربوط على وشك الموت، أترى هابيل يضع يده على رأس الحمل؟ ولأن هابيل آمن بخطة الله رفع الله جميع خطاياه ووضعها على الحمل. وقد شكر هابيل الله لأنه بالرغم من أنه يستحق عقوبة الموت، فإن الله سيقبل دم الحمل للتكفير عن خطاياه. وكان ناموس الله يقضي بمعاقبة جميع الخطاة بالموت، ولكن الله بعدله ورحمته رضي بموت حمل بدلا عنهم، وقد دعا الله هذا القانون شريعة ذبيحة الخطية. لقد حررت شريعة ذبيحة الخطية هابيل من ناموس الخطية والموت. ولكن ماذا عن قايين؟

هل ترى مذبح قايين؟ ماذا يوجد عليه؟ بعض المحاصيل الزراعية. والآن انظر إلى مذبح هابيل، ماذا يوجد عليه؟ دماء ورماد. وما رأي الله في هذين الأخوين وفي عبادتهما؟ فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. ومع أن الكتاب المقدس لا يخبرنا كيف أظهر الله قبوله لتقدمة هابيل ورفضه لتقدمة قايين، فإنه يقول في كلمته: بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه. ولأن هابيل آمن بالرب وبخطته، غفرت خطاياه وأعلن أنه بار أمام الله. كانت هذه هي عطية الله لهابيل، فقد وضع الله خطايا هابيل على الحمل، فقد مات الحمل بدلا من هابيل، وقد سفك دم الحمل وأحرق حتى صار رمادا. وبذلك وقع غضب الله البار على الخطية على الحمل بدلا من أن يقع على هابيل. إذن لماذا سر الله بتقدمة هابيل؟ لأنها أشارت إلى المخلص الآتي يوما ليدفع أجرة خطية البشر جميعاً.

وبسبب إيمان هابيل بخطة الله صار الآن يتمتع بعلاقة سليمة معه. وعندما مات هابيل لم يصر منفصلا عن الله إلى الأبد، بل إنه ذهب ليكون في حضرته لأنهما صديقان. وبذلك انتصرت شريعة ذبيحة الخطية على ناموس الخطية والموت. أما قايين فحاول أن يتقرب إلى الله بصلواته، لكنه تجاهل شريعة الله التي تعاقب الخطية بالموت. كان قايين متدينا، ولكنه لم يكن يتمتع بعلاقة سليمة مع الله، لذلك كان ناموس الخطية والموت يحوم حوله كسحابة سوداء. وإن لم يكن يتكل على الله وخطته، فإنه لن يعرفه بوصفه صديقا، بل سيواجهه بوصفه ديانا له. يحاول البعض أن يدافع عن قايين قائلين إنه كان مزارعا وإنه قدم ما لديه، ولكن الله لم يكن يريد ما لديه، فقد كان بإمكان قايين أن يقايض بعضا من محصوله بحمل من هابيل، أو يضع يده على حمل هابيل وأن يتعبدا على المذبح نفسه. ماذا سيفعل قايين؟ هل سيتوب ويتقرب إلى الله بالذبيحة الملائمة؟ مع أن الله رفض تقدمة قايين، فإنه استمر في إظهار الحب له وفي دعوته إلى التوبة. ولكن ما معنى التوبة؟ افترض أنك ترغب في السفر إلى مدينة ما، وبعد أن صعدت إلى القطار أدركت أنه ذاهب إلى مدينة أخرى. ماذا ستفعل؟ ستقر بخطائك وتغادر القطار قبل انطلاقه، وستستقل القطار الصحيح. هذا هو المعنى الحقيقي للتوبة. فالتوبة تعني تغيير الفكر، أو أن تترك ما هو خطأ وتفعل ما هو صواب. والتوبة أمام الله لا تعني أنه ينبغي لي أن أعاقب نفسي على خطاياي، بل أن أرى خطاياي كما يراها الله. لقد أراد الله من قايين أن يتوب وأن يتوقف عن الاتكال على طريقه، وأن يبتدئ في الاتكال على طريق الله. فاغتاظ قايين جدا وتجهم وجهه كمدا، فسأل الرب قايين: لماذا اغتظت؟ لماذا تجهم وجهك؟ لو أحسنت في تصرفك ألا يشرق وجهك فرحا؟ وإن لم تحسن التصرف فعند الباب خطيئة تنتظرك تتشوق أن تتسلط عليك، لكن يجب أن تتحكم فيها. كان غرور قايين سببا في عدم توبته، فقد كان يشعر بالخجل أمام أخيه، وكان يريد التخلص من هذا الشعور بالعار واسترجاع كرامته بطريقته. وعاد قايين يتظاهر بالود لأخيه هابيل، وحدث إذ كانا معا في الحقل أن قايين هجم على أخيه هابيل وقتله. وسأل الرب قايين: أين أخوك هابيل؟ فأجاب: لا أعرف، هل أنا حارس لأخي؟ فقال الرب له: ماذا فعلت؟ إن صوت دم أخيك يصرخ إلي من الأرض. انطلقت نفس هابيل وروحه ليكونا مع الرب، ولكن جسده سيعود إلى التراب، إلى أن يغير الله ذلك التراب إلى جسد ممجد يليق بالحياة الأبدية. أما قايين فأعطاه الله فرصة أخرى للتوبة، ولكنه رفضها، وهكذا خرج قايين من حضرة الرب. وبهذه الروح المتمردة انتقل قايين شرقا وبنى مدينة، وأنجب قايين وزوجته عددا من الأبناء، وكان أبناؤه الأوائل هم الذين صنعوا أول الأدوات المعدنية والآلات الموسيقية. وهكذا فقد كان نسل قايين ذكيا جدا، ولكنه لم يكن يعرف الرب.

ما أخطر استغلال الدين للوصول إلى المصالح الشخصية، وما أصعب أحبائي أن يستغل اسم الله عشان أبين اسمي أنا قدام الناس. هذا الأمر الخطير كثر جدا في هذه الأيام. في الأول دعوني أرحب بحضراتكم، أهلا وسهلا بكم في همسة ولمسة جديدة حول هذا الفكر اللي الرب عايز يوضحه لنا في همسة النهاردة، واللي موجودة أحبائي في إنجيل متى أصحاح 23. خلونا في الأول نقرأ مع بعض الجزء حول فكرة المسيح على استغلال الفريسيين للأمور الدينية عشان يظهروا أمام الناس، زي ما النهاردة كتير قوي بيستغلوا اسم الله وبيستغلوا الدين علشان يظهروا برياء أمام الناس ويؤدوا مصالح شخصية ليهم. يلا نقرأ مع بعض أحبائي إنجيل متى أصحاح 23. حينئذ خاطب يسوع الجموع تلاميذه وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. والسؤال أحبائي، إيه اللي خلى الرب يقول لنا هذه الكلمات: حسب أفعالهم لا تفعلوا؟ الرب اللي بيحب كل الناس، اللي غاليين عليه كل الناس أحبائي، بيحذرنا النهاردة من ناس أخدوا مكانة مش بتاعتهم. على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. والسؤال: هو موسى كان عنده كرسي أحبائي؟ الإجابة لا. ثم يقصد بكرسي موسى يعني مكانة القائد ومكانة المشرع. موسى اللي أخد الوصية من عند الرب، اللي أخد الناموس من عند الرب. موسى ما كانش عنده كرسي. لكن الناس النهاردة، بعض رجال الدين، هم عملوا لنفسهم منصب، عملوا لنفسهم مكانة، وخدوا دور الحكم على الناس، وصبوا الويلات على كثيرين من الناس أحبائي. ده اللي كان يقصده به الرب على كرسي موسى جلس الكتب والفريسيون. وضعوا، يقول الرب، أنهم وضعوا أثقالا، أحمالا ثقيلة عسرت الحمل، حطوها على أكتاف الناس ولا يريدون أن يحركوها بإصبعهم. ما أبعد الفارق بينهم وبين الرب يسوع المسيح الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هؤلاء الناس كانوا محبين للرياء جدا والظهور. اسمع معايا في عدد 5 ماذا يقول الرب. في عدد 5 الرب يقول: وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس. ليه يا رب مش عايزنا نبقى زي الناس ديت؟ قال هم بيعملوا حاجات كتيرة بس مش هدفهم يمجدوا الرب في السماء، لكن هدفهم أن ينظروهم الناس. فبيعملوا حاجة، يقول: فيعرضون عصائبهم. العصائب هي عبارة عن قطعة جلدية توضع على الجبهة أو على الكتف، اليد اليمنى، ويكتب عليها الوصايا. يعرضون العصائب ديت ويعظمون أهداب ثيابهم. على فكرة في سفر التثنية أحبائي، الرب أوصى أن الشعب يعملوا نفسهم عصائب ويكتب عليها كلمة الله، الوصايا، وتوضع على الجبهة عشان الواحد يحط كلمة الله قدامه باستمرار. النهاردة في ناس زي الكتب والفريسيين، بدل ما يهتموا أن يحفظوا الوصايا، بدل ما يقولوا خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، اكتفوا فقط بالمظهر الخارجي، أنه يبينوا للناس أنهم يكررون الوصايا ويكررون كلام الله.

لكن لا يفعلون. والسؤال أحبائي الأفاضل، هل الرب يريدنا أننا نحفظ الوصايا في قلوبنا، أم يريدنا الرب أن نتشدق بها ونظهر بها أمام الناس؟ أحبائي، الرب يكره

رب في الهمسة واللمسة بتاعت النهاردة بيحذرنا جدا من هذه الخطية، خطية رياء الكتبة والفريسيين. وعشان كده الرب في الجزء اللي قدامنا في متى 23 موضوع همستنا النهاردة، نطق الرب بثمان ويلات لهؤلاء الكتبة والفريسيين الذين جلسوا على كرسي موسى، مع أن الرب في متى 5 نطق بتسع تطويبات. الرب دائما يحب البركة، يحب أن يبارك، لكن الرب يكره جدا الرياء ويكره جدا التظاهر بالأمور الدينية. اسمعوا معايا حيثيات الدينونة التي يدين بها الرب ويكره بها الرب هؤلاء المرائين الدينيين. أحبائي، الأمر الأولاني أو الحكم الأول أو السبب الأولاني، يقول الرب له كل المجد في عدد 13: لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. السبب الأولاني لدينونتهم أنهم يغلقوا الباب أمام الناس. بمعنى يعني يغلقوا الباب، يعني يبعدوا الناس عن خلاص الرب يسوع المسيح، يضللوا الناس، وكأنهم يبينوا للناس أحباء أن دي الطريقة اللي بتدخل الملكوت، أن تتظاهر، مش مهم قلبك من جوه، رب يحفظنا. قال الرب: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. لكن في سبب تاني في عدد 15 من متى 23، يقول الرب له كل المجد: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم، لذلك تأخذون دينونة أعظم. هؤلاء المرائين أحبائي اللي بيتظهروا قدام الناس بالدين ده، بيعملوا عمايل سودة في الخفاء لدرجة أن هم يأكلوا بيوت الأرامل والأيتام. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب على الناس اللي ما عندهاش قلب تقتل وتذبح وتنهب وتتظاهر أمام الناس بالتدين. ألا نعاني في مجتمعاتنا في هذه الأيام؟ نعم أحبائي، نعاني بالكثير، وربنا يرحمنا إحنا عشان ما ندينش الآخرين فقط، لكن ربنا يدينا النهاردة، ياريت تقول أمين معايا، رب يدينا النهاردة أن نعيش كما يحق لإنجيل المسيح. اسمعوا معايا كمان سبب تاني، الله الرب يسوع المسيح بيدين هؤلاء الناس. يقول: تطفون، عدد 15، البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم. عايزين يلموا ناس كتيرة عشان يحولونهم أبناء لجهنم، يعملهم أكثر تعصبا وأكثر تشددا وأكثر بعدا عن الله. لا حاجة تاني كمان، يقول لهم الرب له المجد في عدد 23 هذه الكلمات، اسمع معايا، لهم في عدد 23: تعشرون النعنع والشبث والكمون، وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان. يعني اهتميتوا بالأمور الصغيرة وسبتوا الوصايا الكبيرة. صحيح الرب عايزنا نهتم بالعشور، نعشر الشبس والنعنع، ده شيء كويس، لكن ليس على حساب أن نترك كل الوصايا، ليس على حساب أننا نعيش الوصايا في حياتنا. اهتم بالحاجات الصغيرة اللي على مزاجي، وسيب الوصايا اللي الرب عايزها لأنها مش على مزاجي. فقال لهم: لكم دينونة أعظم. حباء الغالين، الصح دوت مليء بالأفكار الكثيرة، لكن أتمنى أن الرب يوصل همسة ولمسة لقلوبنا النهاردة. الرب مش عايزنا نبقى زي الكتبة والفريسيين، مش عايزنا زي الناس اللي بيستغلوا الدين والمظهرة الدينية عشان يخبوا شر قلبهم من جوه ويتظاهروا بالتقوى. قال عنهم الرسول لابنه تيمساوس: لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها. هل تصلي معي أن الرب يعطينا في هذه الأيام حياة تقوية، ولا تأتي هذه الحياة التقوية
إلا

0: في قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا متأكد أنه يكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا.

عايز استغل الفرصه دي ان اشجعكم انكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشه، وعندنا ويب سايت وعندنا ايميل. عايز اشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. اذا كان هناك عندكم طلبه معينه وتحبوا انه اصلي معاكم، انا مستعد اصلي معاكم. الهنا قادر، الهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر ان يصنع كل شيء، واؤمن بكل قلبي انه يستجيب صلواتكم. ان كان هناك كمان عندكم اي سؤال في الحلقه او في الكتاب المقدس، انا احب اسمع اسئلتكم. اشجعكم على الاتصال بينا، ومره ثانيه اقول انه رقم التليفون موجود على الشاشه، نحب نسمع منكم. ودلوقتي اسيبكم مع الحلقه حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركه لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.

0: الموضوع ده.
1: بلاش. هو ايه ده اللي بلاش يا رفيق؟
0: بلاش زيارة السجن والمسجونين.
1: يا رفيق انا قررت اني اشوف احوالهم واتابع اخبارهم بنفسي.
0: سعادتك دول مجرمين ومش مجرمين عاديين كمان. دول حرامية وبلطجية وقتالين قتلة.
1: قتالين قتلة؟
0: بالظبط يا فندم. انا كل اقصده ان المكان ما يلقش بسعادتك. ولو سعادتك مصمم على القرار ده ممكن يجي هنا بعض المسجونين وسعادتك تسمحهم بنفسك.
1: يا رفيق انا خدت قرار ان انا اشوف احوالهم بنفسي. ادي تعليمات عشان يحضروا الموكب يا رفيق.
0: اوامر سعادتك يا فندم.
2: ما شاء الله بلطجية. ها مكتوب ايه على الحيطة هنا؟
3: نهدى.
2: طب لما مكتوب نهدى ما بتهدوش ليه؟ ايه اللي حصل يا ما حدش عايز يتكلم. ها ما حدش عايز يتكلم. حسابي معاكم لما يعدي اليوم ده على خير. اسمع يا انت وهو اللي جاي النهارده مش اي حد. اللي جاي رئيس البلد. فاهمين يعني ايه؟ مش عايز بلطجه. مش عايز قله ادب. عسكري فكري.
1: تمام يا فندم.
2: العيال دي تنضف الزنزانه كويس. عايزها تبرق. ولو اي عيل اثر فيهم هاتهولي من قفاه على المكتب.
1: تمام يا فندم. يلا مسجون انت وهو. يلا. نضف الزنزانه دي. يلا.
4: يا فكري براحة. فكري صباحك صغير يا طوق. استغل يا اخويا استغل.
5: يعني يعمل لنا ايه يعني رئيس البلد ده؟
4: انا سمعت ان هو هيفرج عن كل واحد هيطلع بريء ومظلوم.
5: ايه تتكلم بجد ابو رسال؟
4: اه بمناسبة عيد ميلاده هتاكل تورته يا فكري.
1: خلص يا مسجون انت وهو. خلص
4: يا فكري. في ايه؟
1: خلص
4: يا فكري.
6: طبعا انتوا موجودين هنا لانكم مجرمين. أذنبتم في حق نفسكم وفي حق المجتمع مش كده برضو؟
7: ظلم ظلم ظلم ظلم.
5: اخر خلا مجرم يا ابني. اهدى اهدى يا ريس. خلاص احنا عايزين نتكلم.
7: ليه يا ريس؟ عايزين نتكلم. عايز اتكلم يا ريس.
6: اتفضل انت اتكلم.
4: انا بريء يا ريس. بريء.
6: بريء؟ امال جيت هنا ليه؟ وتهمتك ايه يا ابني؟
4: محسوبك يا بلسان سرقة بالإقرار. لكن وصرفي وصرفي السرقة دي عمري ما إيدي اتمدد فيها وجيت هنا غلط.
5: اخلص يا ابني. اقعد يا ابني. اقعد يا ابني. اقعد. ايه ده؟ ايه ده؟
6: اتفضل.
5: قوم اقعد.

بحب تاخد حاجة مش بتاعتي، حتى لو على سبيل السلف. حتى وانا كبير فضلت عارف الحياة الأمانة كنز لا يفنى، عشان كده عمري ما نطيت على سرك ولا لبست جوانتي ولا مسكت سنيور.

0: بس الظلم وحش بقى. تقول ايه؟
1: وانا كمان مظلوم يا ريس.
2: وانت كمان مظلوم؟
1: ايوه.
2: امال جابوك هنا ليه يا ابني؟
1: انا جابوني غلط يا ريس، جابوني في تهمه ولا مؤاخذه يعني الاعتداء الجنسي، مع اني بكره ستات كره العامة يا ريس.
3: صدق يا ريس، انا عمري ما بصيت على اي واحده ولا حتى فكرت فيها. انا لو اشوف اي ست اغير الشارع على طول.

0: واضح ان كلكم مظلومين وجيتوا هنا بالغلط.
1: صح يا ريس، مظلومين صح يا ريس.
0: وانت يا ابني مش بتتكلم ليه؟
1: انا بس
2: اخرس يا راجل انت اهو. قوم يا ابني انت لابس اسد. اقعد يا راجل انت اهو. انت يا ابني رد على سعاده الريس، اتكلم.
3: انا مش بتكلم يا سعاده الريس لاني مش مظلوم، انا استحق كل اللي انا فيه واكتر كمان.
0: غريبة، يعني انت مش مظلوم ولا جيت هنا بالغلط؟
3: انا استحق كل اللي انا فيه واكتر كمان، انا استاهل الشنق.
0: انت تهمتك ايه؟
3: حاجات كتيرة قوي يا سعادة الرئيس، قتل وسرقة واغتصاب، انا ماضيه كله اسود يا سعادة الرئيس.
4: اخفى عليك يا مجرم، يا سارق، يا قاتل،
5: يستاهل الاعدام والشنق كمان ولك.
0: يعني انت المذنب الوحيد اللي اعترف بغلطه، وعشان كده ما يصحش تعيش في وسط الملائكة دول. انت اسمك ايه يا ابني؟
3: امين مفدي شكري.
0: ايه؟
3: امين مفدي شكري.
0: حضرة الضابط
6: يا فندم،
0: انا مضيت على قرار حريته، اخلي سبيله فورا.

0: اتمنى تكون فكره الفيلم كانت واضحه لينا. النهارده معانا ضيفه فنانه شابه كاتبه وفي نفس الوقت مخرجه، وقريب جدا خدت جايزه احسن فيلم روائي قصير من المركز الثقافي الفرنسي. منى مكرم، اهلا بيك يا منى.
1: اهلا بيك.
0: احكي لنا بسرعه بقى عن الجايزه اللي انت خدتيها دي.
1: هو مهرجان اسمه مهرجان لقاء الصوره، بيتنفذ كل سنه في المركز الثقافي الفرنسي، والفيلم بتاعي اخد جايزه احسن فيلم روائي قصير، هو 6 دقائق، صغير قوي. واخد جايزه احسن ممثل لعصام فايز.
0: هايل. ممكن تحكي لنا باختصار الفيلم كان بيتكلم عن ايه بما انه 6 دقائق يعني؟
1: هو يتشاف اكتر الحقيقه. هو زوج واخد مراته في رحله لمده يوم واحد، وبنشوفه هو بيكلمها طول الطريق في الرحلة وهي ما بتردش عليه وما بنشوفهاش، وفي الآخر بنكتشف ان هي ميتة وان هو قتلها. يعني هي تبان غريبة لما تتحكي، بس
0: اكيد لما نشوفها هتبقى مختلفة
1: ويعني

0: انا كنت عايزه اعبر عن حاله من عدم التواصل يعني.
1: هايل،
0: اهلا.
1: مبروك.
0: ميرسي.
1: طيب الفيلم اللي احنا كنا لسه بنتفرج عليه، مجموعة من المساجين وكل واحد بيقول انا ما عملتش حاجة.
2: انا عايز اتكلم يا ريس.
3: اتفضل انت اتكلم.
2: انا بريء يا ريس، بريء.
3: بريء؟ امال جيت هنا ليه؟ وتهمتك ايه يا ابني؟
2: محسوبك يا فرسان، سرقة بالإقرار، لكن وصرفي وصرفي السرقة دي انا عمري ما ايدي اتمدد فيها، وجيت هنا غلط.
4: وانا كمان مظلوم يا ريس.
3: وانت كمان مظلوم؟
4: ايوه.
3: امال جابوك هنا ليه يا ابني؟
4: انا جابوني غلط يا ريس، جابوني في تهمه ولا مؤاخذه يعني الاعتداء الجنسي، مع اني بكره ستات كره العامه يا ريس.
1: تفتكري ليه؟ يعني ليه كل واحد من الناس دي كان بينكر وبيقول انا ما عملتش حاجه، انا مسجون ظلم، فيما عدا طبعا الاخير يعني.
0: غالبا ما حدش بيحب قوي يواجه نفسه او يقول انا غلطان او يشيل جواه الاحساس بالذنب، بيبقى احساس متعب قوي، فبيبقى الافضل التجاهل.
1: الافضل اني اقول انا ما عملتش حاجه.
0: وكمان الاسهل على البني ادم انه يحس انه ضحيه وان الظروف حواليا صعبه وانا مقهور
1: تمام. وممكن يكون واحد منهم مثلا، في واحد كان متهم في جريمه اغتصاب، واحد تاني سرق شنطه ولا سرق خزنه، فهو حاسس انه يعني انا بالنسبه لفلان ده
0: طبعا المقارنه ببعض بتخلينا دايما شايفين نفسنا الاحسن، وادور على حد تاني مش عايزه اقول اقل بس يمكن مختلف، واطلع نفسي احسن. ده اللي بيبقى اقرب للبني ادم، انه انا احسن،
1: اسهل
0: كتير طبعا.
1: اقول انا كويس، انا زي الفل. طيب تعالي ناخد بقى الرمز ونفكه زي ما بنعمل دايما في كل حلقه. الرمز هنا ايه؟
0: الفيلم ابتدى بالرئيس وزي الوزير او المساعد بتاعه بيقوله لا ما تروحش، هو مصمم يروح للمساجين بنفسه، طب نجيبهم لك هنا، طب ما تروحش، طب ده مش معقول، صمم.
3: بلاش. هو ايه ده اللي بلاش يا رفيق؟
5: بلاش زياره السجن والمسجونين
3: يا رفيق. انا قررت اني اشوف احوالهم واتابع اخبارهم بنفسي.
5: سعادتك دول مجرمين ومش مجرمين عاديين كمان، دول حراميه وبلطجيه وقتلين قتله.
3: قتلين قتلة؟
5: بالظبط يا فندم. أنا كل أقصده إن المكان ما يليقش بسعادتك، ولو سعادتك مصمم على القرار ده ممكن يجي هنا بعض المسجونين وسعادتك تسمحهم بنفسك.
3: يا رفيق أنا خدت قرار إن أنا أشوف أحوالهم بنفسي. إدي تعليمات عشان يحضروا الموكب يا رفيق.
5: أوامر سعادتك يا فندم.
0: وده فرق معايا قوي الحقيقة، إنه الرئيس بنفسه صمم يروح.
1: اللي هو بيرمز إلى؟
0: لله اللي قرر يتنازل ويغفر خطية الإنسان.
1: طيب نكمل. الرئيس قرر انه ينزل ويزور، الله قرر انه ينزل ويشوف مين يستاهل انه يعني لو صح التعبير يعني مين يستاهل انه ياخد براءة النهارده.
0: قبل ما يلتقي بيهم كان في مشهد ظريف قوي، شفنا حالة المساجين والسجان وقد ايه السجان قاسي يعني. ما شفناهوش عمل حاجة فيها قسوة، لكن كفاية نظراته وحدته في الكلام وطريقته.
6: ما شاء الله بلطجية. ها مكتوب ايه هذا على الحيطة هنا؟
2: نهدى.
6: طب لما مكتوب نهدى ما بتهدوش ليه؟ ايه اللي حصل يا مش حاجة؟ ايه اللي حصل؟ محدش عايز يتكلم. ها محدش عايز يتكلم. حسابي معاكم بعدين، حسابي معاكم لما يعدي اليوم ده على خير. اسمع على انت، وهو اللي جاي النهاردة مش أي حد، اللي جاي رئيس البلد. فاهمين يعني إيه؟ مش عايز بلطجة، مش عايز قلة أدب. عسكري فكري.
3: تمام يا فندم.
6: العيال دي تنضف الزنزانة كويس، عايزها تبرق، ولو أي عيل أثر فيهم هتقولي من قفاه على المكتب.
3: تمام يا فندم.
1: السجان بيرمز برضو،
0: وبرضو السجان طبعا بيرمز لإبليس. وبعد كده حصل اللقاء بين الرئيس والمساجين، برضو لفت نظري قوي ان السجان القاسي ده ملوش كلمة جنب الرئيس، ملوش عليهم كلمة، وكل ما يجي يشتم يقوم بالع الشتيمة.
2: وجيت هنا غلط.
6: اخر سنة ممكن. اقعد يا ابني، اقعد يا ابني، اقعد. ايه ده؟ ايه ده؟
0: بعد كده بنشوف المساجين وكل واحد بيتخانق عشان يتكلم ويقول انه قد ايه بريء ومظلوم، في حين ده بنشوف انه مش حقيقي خالص.

0: بحب تاخد حاجة من بتاعتي حتى لو على سبيل السلف. حتى وانا كبير فضلت عارف الحياة الأمانة كنز لا يفنى، عشان كده عمري ما نطيت على سرك ولا لبست جوانتي ولا مسكت سنيور.
1: تصدق يا ريس، انا عمري ما بصيت على اي واحده ولا حتى فكرت فيها. انا لو اشوف اي ست اغير الشارع على طول.
2: يعني انا مش عارفه هما بيكذبوا على نفسهم ولا لا، هما شايفين نفسهم مش غلطانين فعلا، بس ده موجود وده موجود في الحياه.
3: تعالي نحكي بقى القصه بعد ما فكناه، يعني ربنا قرر، او خليني انا احكيها باختصار، يعني ربنا قرر انه يشوف ينزل، ومصر ان هو اللي يجي بنفسه، مش يجيبوا له المساجين او الناس المذنبين. ونازل وبيشوف، وقدامه في صوره قاسيه جدا للسجان، لكن السجان قدامه مش قادر يتكلم، وبيسال بقى، بيسال انت عملت ايه، بيسال كل واحد فينا انت عملت ايه. مين بقى في الواقع العملي، مين هم المذنبين، مين المساجين، مين المتهمين
2: في الواقع العملي؟ كلنا. يعني مش حد، كلنا من غير استثناءات.
3: فكرة صعبة شوية
2: بس حقيقية جدا. مفيش حد واحد نقدر نقوله بلا خطية، برغم إنكارنا ليها، برغم كل الإنكار، كلنا واحد في الحتة دي.
3: حتى لو كنت متدين، وحتى لو كنت بروح الكنيسة وبدفع العشور أو بعبد ربنا بأي طريقة،
2: ملهاش علاقة، كلنا خطاة. طيب. لحد ما بناخد قرار، ما اللي هو اللي عمله المسجون الأخير،
3: انه وقف واعترف بذنب،
2: عرف هو مين.
4: انا مش بتكلم يا سعادة الرئيس لاني مش مصدوم، انا استحق كل اللي انا فيه واكتر كمان.
5: غريبة، يعني انت مش مصدوم ولا جيت هنا بالغلط؟
4: انا استحق كل اللي انا فيه واكتر كمان، انا استاهل الشن.
5: انت تهمتك ايه؟
4: حاجات كتيرة قوي يا سعادة الرئيس، قتل وسرقة واغتصاب، انا ماضية كله اسود يا سعادة الرئيس.
6: اخفى عليك، اخفى عليك، اخفى عليك يا مجرم، يا سارق، يا قاتل،
7: يستاهل الاعدام والشن كمان ولك.
2: والرئيس عارف هم مين. هو الرئيس ابتدى بمقدمة كده، انتوا طبعا موجودين هنا علشان عملتوا جرائم ماوي،
3: تمام،
2: فما ينفعش اضحك عليه مبدئيا حتى لو ضحكت على نفسي.
3: ما ينفعش اقف قدامه واقول انا ما عملتش حاجه.
2: هو عارف انا مين، هو قابلنا كده جدا، بس منتظر مننا خطوه، اعترف بده،
3: اعترف بان انا عملت ايا كانت الخطيه،
2: أي
3: او
2: كانت.
3: ان انا يعني هل هي الفكره، انا بس عايز اقول، هل هي الفكره مجرده كده ان انا اقف اقول له انا عملت كذا وكذا وكذا؟ يعني هل لازم اعدهم؟ ايه الفكره من ان ربنا بيدور على واحد يعترف؟ يعني ليه؟ يعني قد تكون فكرة فيها شوية إهانة يمكن بالنسبة لي، أو
2: الاعتراف بيسبقه توبة. يعني أنا من جوايا عارف إن أنا عملت ده وده غلط وأنا مش هعمله تاني،
3: مش لأنه هو عايزني يسمعني وأنا بقوله أنا غلطان، أنا وحش، أنا
2: لا لا، لأنه عايزني أبطل ده، أبطل ده لأنه بيتعبني، لأنه الخطية بتشوه الإنسان أيا كانت صغيرة كبيرة، هي بتشوه. فبداية هو عايزني على صورته وعايزني أكون سعيد ومرتاح وفرحان بيه، والخطيئة كمان بتحجز بيني وبين مصدر الحياة.
3: في ناس كتير جدا بتيجي قدام ربنا يقول له أنت عملت إيه، يقول أنا عملت وعملت وعملت وعملت، أنا معترف أن أنا وحش، بس خلاص، يعني معترف وساكت، مش باخد أي خطوة، مش بعمل أي أكشن. يعني
2: بعترف وبروح لربنا بالخطية دي زي ما هي، ما بحاولش، يعني ما ينفعش اتاخر اقول طب اصلح نفسي، طب يعني هو الشخص اللي لازم اروح له دايركت مباشره بالخطيه دي، وبعد كده ربنا هو اللي بيغفر. وبعد كده طبعا انا لازم اقبل ده، اقبل فكره انه الله غفر لي وحررني وفداني،
3: وبالتالي لازم هحاول ان انا اغير بقى الاتجاه
2: مسار،
3: زي ما انت قلتي توبه بقى، يعني تغيير اتجاه. طب انا عايز ارجع بس للفيلم هنا، لما الراجل ادعى

0: اعترف الشخص الاخير ده، قال انا استاهل، انا عملت كل حاجه وانا استاهل ابقى موجود. ببساطه طلع قرار الراجل ده ياخد يعني براءه.
1: يعني انت المذنب الوحيد اللي اعترف بغلطه، وعشان كده ما يصحش تعيش في وسط الملائكه دول. انت اسمك ايه يا ابني؟
2: امين مفدي شكري.
1: ايه؟
2: امين مفدي شكري.
1: حضرة الضابط
3: يا فندم،
1: انا مضيت على قرار حريته، اخلي سبيله فورا.
0: يعني مش ده بيتناقض شويه مع العدل؟ يعني
4: لا، يعني ده ما بيحصلش في الحياه طبعا، ده الفيلم. لكن الحقيقه انه الخطيه هنعتبرها دين ما لازم يدفع.
0: تمام،
4: في ثمن ما لازم يدفع. مين اللي يدفعه بقى؟ يعني الله هو اللي دفعه، الله هو اللي اخذ القرار انه يدفع الدين، مش لغاه.
0: تمام،
4: لانه الله عادل، لازم في ثمن هيدفع، فهو اللي قرر ينزل وياخد مكان الانسان ويدفع الثمن ده.
0: ففي حد اتسجن يعني بمعنى اصح بدل طبعاً الشخص اللي خد براءة ده
4: طبعاً،
0: اللي هو المسيح.
4: المسيح.
0: طيب عايز بس اختم معاكي بسؤال. النهارده انا شاعر ان انا واحد من المذنبين، انا واحد من الناس اللي يعني محكوم عليهم بالموت لان انا خاطي زي كل الناس، زي ما قلنا كل الناس خطاة وكل الناس مذنبين. امتى استنى زيارة السيد الرئيس؟ يعني امتى ربنا بيزورني؟ امتى ربنا بيدور علي؟ هل دي فرصة بتيجي مرة في العمر وبتفوت؟ ولا حاجة بتتكرر كل يوم؟ ولا حاجة هتحصل في النهاية؟
4: يعني مش عارفة ده خبر حلو ولا وحش، هي بتبقى كل يوم الزيارة دي، كل يوم. ويا إما هتفاعل معاها زي ما ربنا عايز، يا إما هاخد سكة تانية خالص زي ما باقي المساجين عملوا، الإنكار أو أنا حلو أو أنا مضطهد أو أنا مقهور، حررني أنا لأني ما عملتش حاجة، لا حررني أنا لأنه أنا عارف قيمة اللي أنت عملته، أنا عارف أن دمك هو اللي يمحي الدين ده من عليا.
0: طيب مش إحساسي يعني، معلش أنا قلت آخر سؤال بس عايز أختم بسؤال تاني، إحساسي بأن الزيارة دي متوفرة كل يوم، يعني الرئيس جاي النهاردة وبكرة وبعد، ربنا هي يعني واقف مستني، مش ده يمكن يخليني أجل أطنش
4: الزيارة كل يوم؟ بس إمتى آخر يوم أنت عارفه؟ آخر يوم في حياتك.
0: ده سؤال جميل. أشكرك يا منى.
4: أشكرك يا هادي.
0: قد تكون زيارة ربنا ليك النهاردة من خلال الكلمات البسيطة اللي احنا سمعناها ومن خلال الفيلم اللي شفناه، قد تكون آخر زيارة. أنا مش عايز أنكد عليك يعني، بس هي دي الحقيقة. محدش يعرف بكرة في إيه، محدش ضامن إن بكرة يجي. النهاردة ربنا بيخبط وبيسأل، إيه الإجابة يا ترى اللي أنت هتجاوب عليه بيها؟ في الكتاب مثل عن اتنين وقفوا في الهيكل قدام الله بيصلوا، واحد فريسي يعني راجل متدين وزي الفل، وقال له اللهم أشكرك أني لست مثل هذا العشار. العشار هو الشخص التاني، شخص خاطي وكل المجتمع وكل الناس عارفة أنه الراجل ده مذنب. قال له أنا بعشر مرتين وبصلي وبصوم. بينما العشار وقف وبكل بساطة خبط على صدره وقال له اللهم ارحمني أنا الخاطي. أنا مش عارف النهاردة أنت هتختار تكون الفريسي ولا العشار، الشخص اللي حاسس أنه زي الفل ولا اللي عارف أنه هو مذنب ومحتاج انه يعترف بخطيئته. اشجعك من كل قلبي ان انت تكون الشخص اللي بيقول يا رب ارحمني انا الخاطي، انا بعترف بخطيئتي. لكن مش بس بعترف بخطيئتي، انا بصدق ان انت تغفر الخطيئة دي، انا بصدق ان انت تمحي الذنب والدين اللي عليا.

0: مبروك يا ابني. العود ردت فيه الروح من تاني.
1: ده نفس العود بتاعي؟ طب ازاي؟
0: العود ده انا اللي عملته من اكتر من 30 سنة، وانا اللي اقدر ارجعه جديد حتى لو عملته من الاول.
2: اعزائي المشاهدين، انا متأكد انكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الايام القادمة وفي الاسابيع القادمة، وحب اشجعكم انتوا واصدقائكم واصحابكم انكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج. وعايز اشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت عنوان الويب سايت موجود، والايميل كمان موجود. نحب نسمع منكم. ان كان عندكم احتياج للصلاة، اؤمن بكل قلبي الهنا قادر انه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي انا احب اصلي معاكم. ان كان هناك في سؤال في الحلقة او في الكتاب المقدس، احب اسمع منكم، احب اسمع اسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم ان اجاوب على هذه الاسئلة. احب استغل الفرصة دي ان اقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. ربي يباركهم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي أن ربي يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.

هذا البرنامج الله بيعطي لنا أمل جديد، وبيعطي لنا إعلان جديد، وبيعطي لنا أيضا الرب قوة جديدة لننطلق بيها إلى الأمام، ليغير الرب بيوتنا، ويغير الرب حياتنا وطريقة أفكارنا، لكي ما يصنع الله خلاصا ومجدا وعزا وقوة في بيوتنا مع زوجتك ومع زوجك ومع الأولاد أيضا. عنوان الحلقة بتاعتنا النهاردة عن الغفران، كيف نستقبل ونقبل فكر الله أن نغفر لبعضنا البعض. معي في هذه الحلقة ضيوف أعزاء، معايا الأخ خلف، برحب بيك في هذه الحلقة، وزوجته الفاضلة الأخت هناء، برحب بيك أخت هناء.

0: الحقيقة قبل ما أتكلم مع أخواتي عن موضوع هذه الحلقة، أنا أعرفهم شخصيا وهم مروا باختبار حقيقي، وصنع الله معهم وبهم أمور غير عادية. بعد ما كانت حياتهم بالكامل ملكا للعدو، للشر، لإبليس، للعادات، وبعدما وصلوا إلى حافة الانهيار، لكن نعمة الله وافتقاد الله العجيب لهم ولبيتهم غير المشهد بالكامل، وصنع الله سلاما، وصنع الله أمورا عظيمة كاد العدو أن يهدمها في حياتهم. وهم أمامنا في هذه الليلة ليحكوا بأنفسهم عن هذا الاختبار الحقيقي اللي انتم مريتوا بيه. برحب بيك مرة تاني.
1: مرحبا حضرتك.
0: وحضرتك عايزك تقول لنا حياتك كان شكلها ايه انت ومراتك السنة اللي فاتت، وقبل ما اقول ايه اللي حصل والتغيير اللي حصل، عايز حضرتك تقول الاول انتم متجوزين لكم كام سنة
1: دلوقتي؟ من 2006.
0: يعني 2006 يعني بتتكلم في 15 سنة.
1: 15 سنة تقريبا.
0: ابنكم الكبير عنده كام سنة؟
1: حوالي 14 سنة.
0: 14. انتوا عندكم ثلاث اولاد؟
1: وبنت.
0: وبنت.
1: نعم.
0: اولادكم جمال.
1: شكرا.
0: لكن اربع اولاد وزوجة، كان حياتكم شكلها ايه السنة اللي فاتت؟ وايه التغيير اللي حصل من السنة اللي فاتت للنهاردة؟ اتفضل.
1: كانت حياتنا السنة اللي فاتت بصراحة متدمرة خالص. كان خراب ما يعني ما اقدرش اوصفه لك. مشاكل، خصام، نزاع، تقدر تقول حضرتك كده كان كل واحد فينا في ناحية. المشاكل ما سادتش علينا احنا بس، بل سادت حتى على الأولاد ودمرت نفسيتهم، ومش كمان الأولاد بل باقي الأسرة والعيلة اللي هو أبويا وأخواتي وكل، طبعا يعني المشاكل أطارت الناس كلها حوالينا. ولكن نشكر المسيح، ده يعني الواحد ربنا يتمجد في حياته ونلت خلاص من ربنا ومجد الله.
0: لكن كانت حياتكم وكان البيت
1: متدمر.
0: متدمر لمدة كم سنة؟
2: طبعا 14 سنة.
0: 14 سنة. ادينا فكرة برضو حضرتك كزوجة ازاي كنت قادرة تعيشي 14 سنة في مشاكل وانقسامات وتعب طول الوقت اللي فات.
2: وانا في ال 14 سنة دي كنت بعيدة عن ربنا خالص، فطبعا كنت مشاكل برضو بتعب منها وبروح وازعل كتير
0: وغضب. تقصدي
2: وغضب
0: وتسيب البيت؟
2: واسيب البيت، وكانت مشاكل كتير واشتكي للناس، ويعني افتكر الناس كمان هتحل لي مشكلتي، لكن المشكله ما كانتش بتتحل. لحد ما قعدت مع الله كده واتكلمت.
0: معلش قبل ما نوصل، قعدت مع ايه المشاكل كانت حاصله؟
2: مشاكل بسبب خيانه او فلوس يعني وكده.
0: يعني عايزه تقولي ان شريك حياتك في يوم من الايام انت عرفتي وتاكدتي ان هو كان ليه علاقه مع حد تاني غيرك كزوجه؟
2: ايوه.
0: وحضرتك الكلام بتقوله المدام ده صح؟
1: نعم، ما اقدرش انكر هذا.
0: ايه اللي وصلك للمستوى ده؟
1: يعني اقدر ان انا كنت بعيد عن الاله الحقيقي شخص يسوع المسيح.
0: نعم.
1: وبدات المشاكل لما كنت بعيد عن ربنا. طبعا حصلت مشاكل، كنت بروح شغل عادي وارجع من شغلي، ابتدت مشكله صغيره، المشكله ابتدت تكبر تكبر تكبر.
0: انت طبيعه شغل حضرتك انك انت عندك عربيه،
1: عندي عربيه بوصل،
0: وانت اللي بتسوقها وانت اللي شغال في السوق بتعامل مع ناس.
1: ايوه. روحت البيت حصلت مشكله ابتدت تكبر. طبعا انا راجل بعد عن ربنا.
0: مشكله بينك وبين المدام؟
1: طبعا. فابتدى الشيطان يطرح افكار فيا، وانا بجهلي ابتديت امشي وراه ونفذ الافكار ديت.
0: قبلتها.
1: وابتديت امشي وراه. ابتديت اعرف علاقات مش كويسه، بكل ايه علاقات. طبعا الانسان فينا عندما يرى علاقات اخرى بيترك يعني مراته ويبتدي يتجه للطريق دوت. وانا كنت فاكر ان دي هي السعاده، لان هو كان بيطرح عليا من بعض الحاجات ايه اللي يخليك تعيش مع ست نكديه. هي كانت
0: الشيطان كان بيقول لك كده.
1: طبعا.
0: ايوه
1: ده بيت جحيم. ازاي انت راضي بعيشه زي دي؟ يا عم عيش شبابك،

0: شوف حياتك ازاي، عيش حياتك، انت لسه شباب. وابتديت امشي ورا الافكار ديت، وابتديت اسعى وادور، وكان لي علاقات.
1: انت عايز تقول اني لما حصل مشاكل في البيت وانت ما كنتش مبسوط من المشاكل دي ومراتك كانت متضايقه، انت قلت لا انا مش هعيش في المشاكل دي، انا اشوف بديل.
0: حبيت ادور على سعاده نفسي واشوف السعاده دي فين، وانا اصنع سعاده لنفسي.
1: لكن انت كنت عارف ان ده تصرف ما ينفعش؟
0: كنت عارف طبعا ان كان ضميري بيبكتني، بس معلش طبعا انا كنتش يعني كنت يعتبر ابن للشيطان او ملك للشيطان.
1: تقصد تقول انك انت كنت تحت سلطان ابليس،
0: تحت سلطان
1: فكان
0: ابليس
1: متسلط عليك
0: بالظبط،
1: يديك الفكره
0: بالظبط
1: ويخليك تمشي فيها
0: بالظبط. كنت كان هو متحكم فيا من الاخر.
1: يعني تقدر تقول انت عايز، يعني جوزك عايز يقول ان ممكن الحاله اللي هو بمر بيها دي في بيوت تانية بتمر بيها، ان لما يحصل مشاكل ما بين الزوجين تبدا الزوجه مثلا تفكر انا اشوف شاب تاني او راجل تاني؟
2: لا طبعا.
1: لا انت فكرت في كده في يوم من الايام؟
2: لا طبعا، لا مش هو ده الحل.
1: امال
2: ايه؟ انا ما اعملش الشر بالشر.
1: برافو عليكي.
2: لا هو ضعف يعني او ابليس مثلا اغراه، مش معنى ان هو خاني اروح اعمل زيه.
1: برافو عليكي.
2: اشوف ايه سبب المشكله. انا ممكن برضو ان انا مش بديله مبرر ان هو خاني، بس نعم. ممكن اكون انا قصرت في حاجات
1: يعني
2: ما خدتش بالي ليها يعني ناحيته.
1: بصراحة دي جرأة كبيرة منك انك
2: انت ممكن تعترفي. اكون انا مقصرت في حقه، وده اللي خليني راح بص على واحدة غيري.
1: وفي نفس الوقت انت ام للاربع اولاد،
2: لكن انا ما فكرش ان انا اعمل زيه.
1: لما عرفت في يوم من الايام ان هو سلك المسلك ده وان في امور مش مظبوطة وانه كسر العهد المقدس، عهد الزواج اللي الرب اقامه معاكم في هذا البيت، كان في ذهنك تعمل ايه؟
2: يعني هو في الاول انا اديت
1: شعورك شوية. بالخيانه، شعورك ان جوزك كسر العهد.
2: هو كان شعور صعب.
1: طبعا.
2: بس
1: انا عايزك تكلمينا عن المشاعر دي،
2: كان
1: وازاي
2: شعور صعب.
1: ممكن الله يشفيها؟
2: كان شعور صعب طبعا ان انا جوزي يروح يبص لواحده غيري. طب ازاي عمل كده؟ كان احيانا الشيطان يضحك عليا يعني يقول لي هو بص لغيرك، اصل هو شايفك مش حلوه، اصل هو مش عارف ايه. بس ارجع تاني قلت ما هو انا لو انا عملت زيه هخسر نفسي وهخسر بيتي وهخسر سمعتي واهلي كمان. يعني ده مش حل ان انا
1: ابليس بيعمل ايه.
2: طبعا
1: رغم ان انت قلتوا في البدايه علاقتكم بالرب كانت علاقه ضعيفه،
2: كانت ضعيفه،
1: بس انت عندك بعض المعرفه.
2: بس انا عندي بعض المعرفه وفاهمه ان انا لو انا هجازي الشر بالشر فده هضر نفسي وهضر اولادي وهضر اسرتي يعني اهلي. فده مش هينفع ان انا اعمل زي ما هو عمل.
1: اخ خلف، ما كنت شايف الاولاد؟ يعني النكد والمشاكل والانقسامات اللي كانت بينكم في البيت، كنت شايف الاولاد بيتقابلوا معاها ازاي او بيقابلوها ازاي؟
0: كانوا
1: بيعيشوا في وسطها ازاي؟
0: كانوا متعذبين طبعا وما كانوش بيفرحوا لكده، وكانت نفسيتهم متدمره. بس
1: كانوا يكلموك مثلا يقولوا لك حاجه؟
0: طبعا.
1: زي ايه؟
0: يا بابا احنا ما ينفعش كده، مش كل شويه مشاكل، مش كل شويه خناقات ونزاع. الناس بتسمع صوتنا، احنا مكسوفين قدام اصحابنا. حاجات توجع. بس ارجع للايه لما بيقول في كتاب إله هذا الدهر أعمى أذهان الغير المؤمنين.
1: ما كنت شايف؟
0: لا طبعا.
1: كنت شايف بس اللي أنت تحل أمورك بنفسك،
0: بنفسي،
1: وتشوف بدايل.
0: بالظبط.
1: طب أنت لما مشيت في البدايل دي تقريبيا قعدت فيها كم سنة؟
0: يعني
1: تقريبا
0: سنة سنتين تقريبا.
1: سنة سنتين وأنت شايف إن ده الحل ومفيش غير كده. طب أنت لما لجأت في الاتجاه ده حسيت الوضع اتغير في البيت؟ المدام اتغيرت؟
0: لا ده كان بيز يعني كان بيز يزيد يعني
1: أسوأ
0: أكتر.
1: يعني الخطية والاندماج في الخطية ليه تأثير سلبي
0: طبعا.
1: طيب خليني أسألك سؤال تاني.
0: اتفضل.
1: أنت كنت عارف وكنت بتواجه نفسك أنك أنت ماشي سكة غلط، ولا كنت شاعر أن هو ده الحل؟
0: لا ما كنتش، كنت حاسس أن هو ده الحل بصراحة.
1: هو ده الحل؟
0: ولما
1: مراتك كانت تكلمك ولا أهلك ولا أصحابك؟
0: كنتش اسمع لحد. كنت يعني شايف دايما نفسي انا اللي صح.
1: يعني ابليس بيقنع

0: الإنسان اللي ماشي في الخطية إن هو اللي صح
1: طبعا،
0: وإن هو المستفيد من الوضع ده، وإن أي حد تاني يشير عليك أو يكلمك هو الغلطان.
1: طبعا.
0: طب إيه المبرر اللي إبليس كان بيبرر بيه مشاعرك؟ يقول لك خليك كمل في اللي أنت فيه.
1: كان يقول لي مثلا أنت لو مراتك بشايفك فهماك قادرة تفهمك قادرة تعرف قادرة تحس بمشاعرك ما كنتش تبص بره، ما كنتش تنظر نظرة مش كويسة.
0: طيب كانت قبلاك وعايشة معاك وكانت باقية عليك.
1: نعم.
0: بصراحة يعني شخصية يعني زي ما بيقولوا يرفع عليها القبعة. حافظت عليك وحافظت على البيت وحافظت على العهد اللي هي خدته قدام الرب. لكن خلينا نصل لمرحلة أخرى. كيف تقابلت مع الله ونقطة التحول اللي حصلت في حياتك؟
1: أنا رأيت الموت بعناية طبعا بعد المرار اللي فات الأيام المريرة، ولكن في يوم من الأيام شفت الموت أو رأيت الموت بعيني وسمعت صوت بيناديلي بيقول لي أنت دلوقتي لو مت هتروح فين؟
0: أيوه ده مواجهة حقيقية حصلت معاك.
1: طبعا
0: أنت في العربية كنت سايق وحصل معاك حادثة؟
1: حادث كان خلاص. أنا فعلا أنا غمضت عينيا وقلت أنا خلاص يا ميت يا العربية هتتقلب. لكن مجدا للرب مفيش أي حاجة حصلت من ده.
0: مجدا يسوع.
1: وأول ما فتحت عينيا سمعت الصوت دوت بيقول لي أنت لو كنت مت هتروح فين؟ رديت الجحيم. قال لي طب أنا اديتك عمر تاني لأجل ترجع وتتوب.
0: من
1: نفس اللحظة سلمت حياتي للمسيح
0: مجدا للرب
1: وأشكر ربنا وغير حياتي تماما. وأنا كنت بعترف وبعترف إن الأول كنت أعمى والآن أبصر.
0: مجد ليسوع من أجل النعمة الغنية. لما قبلت الرب وخدت قرار إنك أنت تعيش للرب، إيه الحاجات العملية اللي أنت وضعتها في برنامج حياتك إنك تعملها وتبعد عنها وقيود وتقطعها؟ إيه اللي حصل؟
1: أول خطوة خدتها الصلاة والصوم وقريت.
0: أنا عايزك تقولي عملت إيه مع الماضي؟
1: الماضي ده قفلت زي ما بيقول للمرنم اقفل الشبابيك استنار البيت.
0: ايوه
1: قطعت كل ما هو ماضي وقفلت كل شبابيك.
0: يعني قطعت العلاقات
1: تماما
0: وبعدت عن اللي انت كنت بتقولي قبل كده ان كان ليك اعداد اصحاب يعني كانت اصحاب سوء وكانوا بيشيروا عليك مشورات يعني مش احسن حاجه. العلاقات دي عملت فيها ايه؟
1: انا مش هقول قطعت اصحابي، بس كل قعدة أقعد فيها لازم أن يكون شخص يسوع المسيح حاضر فينا بالحوار. لو هم أحس أن هيتكلموا في حاجة، طب يا جماعة تعال نتكلم في آية وابتدي أتكلم عن آية في الكتاب المقدس إزاي مثلا أو عن شخص يسوع المسيح أي حاجة زي ما بيرشدني ويقودني الروح القدس كنت أتكلم، وهم كانوا يندمجوا معايا ونبتدي وأحول القعدة بدل ما كنا نتكلم على حاجات نشيل خطية ودينونة، لا ناخد بركة ونستفاد من القعدة اللي احنا قاعدينها. وده كان هدفي عشان أخليهم ينول النعمة اللي أنا خدتها
0: مجدا يسوع
1: ويشوفوا ويشبعوا بشخص يسوع المسيح.
0: يعني أنت خدت قرار شخصي نابع من إرادتك وبفهم وبمعرفة
1: طبعا.
0: إن أنا كنت ماشي غلط وإن أنا كلمت الناس دي إن من النهاردة أنت كلمتهم من النهاردة ملكوش علاقة بيا وان انا اعيش للرب صح كده؟ طيب ايه مشاعرك تجاه مراتك وتجاه بيتك بعد اللي انت عملته في مراتك وفي بيتك لما عرفت الرب؟
1: ابتديت احبهم
0: نعم
1: من كل قلبي، وكنت بتاسف وما زال لحد النهارده بتاسف اللي انا عملتهم فيهم، وجعتها بكل خطيه وبكل حاجه وجعتها وبتاسف لربنا.
0: نعم
1: بقول له انا عارف ان هو غفر خطياتي، ولكن خطيتي زي ما قال النبي داود خطيتي امامي في كل حين. وفعلا هي امامي في كل حين،
0: بس غطاها رب الدم
1: غطاها
0: خلاص
1: الدم.
0: بدا معاك بدايه جديده
1: ولكن انا ما تبكتش على خطيتي الا بعد ما غفرت. اما قبل ما تغفر فلم ابكت عليها اطلاقا، يعني ما كانش في تبكيت في حياتي.
0: انا عايز اسالك بقى بطله بصراحه
2: اتفضل.
0: انت بطله
2: ربنا يخليك.
0: سؤال مهم جدا وعايزك النهارده تكوني بتكلمي كل ست أو كل زوجة مرت بالاختبار الصعب اللي انت مريت بيه، ان بيوت كتيرة أو في حالات كتيرة الزوج

0: ممكن يكون مراته مع حد من العيلة، مع واحدة من الشغل، مع حد من الشارع، تحت أي مسمى. وممكن الرب يتعامل مع الزوج ده وبعد كده يرجع، لكن الزوجة مش قابلة. والكتاب علمنا إن عدم القبول ده معناه عدم الغفران، ما عندهاش إمكانية تغفر. أنا عايز أسألك، إزاي قدرت إنك تغفري رغم إن المشاعر صعبة؟
1: هي طبعا عشان لما انا التجأت الناس ولقيت المشكلة بتكبر وبيتها هيتدمر، لقيت ان ده مش حل،
0: نعم.
1: فقعدت واتكلمت مع الله. لما اتكلمت مع الله والله سكن جوايا، حسيت بحاجة غريبة بتحصل لي،
0: نعم.
1: حاجة بتهديني كده وتقول لي ان انا لازم أن اسامح.
0: يعني انت عايزه تقولي لي انك مريتي باختبار روحي
1: اه طبعا قعدت في الاول اتكلم
0: مع
1: مع
0: الرب
1: الله.
0: شخصيا، بينك وبينه زي ما الرب عمل معاه، الرب كمان اتعامل معاكي
1: ايوه
0: وشدك ليه وقدرت انك تتكلمي معاه، وبدأ الرب يحط جواك طبيعة جديدة وفكر جديد.
1: بالظبط كده.
0: النتيجة كانت ايه؟
1: النتيجة كانت حلوة طبعا، خاصة انا كنت بدخل الأوضة وابكي واقول يا رب انت شايف اللي بيحصل لي، انا تعبت ومفيش حد هيحل لي مشكلتي الا انت، انا
0: نعم.
1: حطيت مشكلتي قدامك وانا واثقة ان انت هتسرع وتحلها لي.
0: نعم.
1: انا عايزة جوزي يرجع لك قبل ما يرجع لي.
0: نعم.
1: لما جوزي يرجع لك ويعرف طريقك ويمشي في طريقك يا رب، انا حاسه ان البيت هيبقى مليان سلام وحب.
0: مجدا للرب.
1: فعلا انا الله سمع لي، وفعلا في اسرع وقت المشكله اتحلت وقدرت اسامحه لدرجه انا
0: سامحتيه بسهوله ولا كانت تقيله
1: لا
0: عليكي؟
1: كانت تقيله شويه، بس لما الله يعني اتحرك جوايا وملاني بالمحبه قدرت اسامحه، بس سامحته واحده واحده يعني ما كانش مره، لدرجه انا كان احيانا الشيطان يجي يضحك عليا تاني يقول هو معقوله من مره بيصلي
0: يتغير
1: ده مش عارف ايه.
0: ويرجع.
1: كنت بروح اتصنت على الباب الاوضه وهو كان يجي من الشغل يدخل على الاوضه يقفلها، فكنت بدخل اتصنت على الباب كده، كنت الاقيه بيصلي بدموعه
0: مجد
1: وبيركع ويصلي.
0: مجد يسوع.
1: مره في مره قعدت بتحسبه على ده لحد ما اتاكدت ان فعلا مجد الله
0: مجد للرب.
1: ظهر في حياتنا وان فعلا عمل معجزه معانا وان هو ما سابنيش.
0: هتوجهي رسالة لكل زوجة مرت الاختبار اللي انت مريت بيه والمشكلة الصعبة اللي انت مريت بيها، تعمل ايه بدل اليأس والانفصال والطلاق وانها تسيب البيت والعيال؟ تتصرف ازاي؟ وجهي رسالة بالكلام اللي الرب يديهولك لكل زوجة بتمر بالمشكلة اللي انت مريت بيها.
1: طبعا بقول لكل اخت او كل اخ مر بنفس المشكله بتاعتي ايا كانت المشكله، تعالي واتكلمي مع الله واثقي ان الله تماما هيحللك مشكلتك، بس اتكلمي من قلبك يعني صلي من قلبك، اقبلي الله في حياتك واكيد الله هيغير حياتك كلها ويخلي حياتك كلها سلام ومحبه.
0: يعني انت عايزه تقول ان الحل ومصدر السلام
1: هو الله،
0: الوحيد في البيت هو
1: هو الله في حياتي.
0: هذا الله للبيت.
1: ايوه طبعا البيت
0: سكن الله في قلوبنا. مجد للرب. عايزك تقولي بقى مشاعرك بعد ما الرب نقلك النقله دي، وافتقدك، افتقد مراتك، وافتقد بيتك، وخلاك في مكانه النهارده مميزه جدا. مشاعرك شكلها ايه؟ وناوي تعمل مع الرب ايه؟
2: انا طبعا اشكر المسيح لان السلام دخل بيتي، ان رئيس نفسه رئيس السلام هو اللي دخل البيت وعطى البيت سلام واستقرار.
0: نعم.
2: ملانا بالفرح والسعاده. نشكر ربنا يعني على النعمه.
0: امين. ناوي تعمل ايه مع الرب الوقت اللي جاي؟
2: اخدمه
0: وهتكمل؟
2: واشهد له في كل مكان.
0: امين.
2: وكل خطوه بمشيها بشهد لشخص يسوع المسيح.
0: انا عارف انه ما كانش سهل عليكم، ولا سيما ان جوزك ليه علاقات، ولا عليكي كمان كزوجه، ان انتوا تيجوا قدام الكاميرات وفي البرنامج تحكوا الاختبار ده، لان المفروض ان دي حاجه خاصه بخصوصيات حياتكم. لكن ان الرب عمل حاجه حقيقيه اديتكم الجراه ان كنتوا تخبروا بكام صنع الرب بيكم ورحمكم، واعطاكم الرب هذه الطاقه الروحيه ان احنا نبارك بعض، نقبل بعض، نغفر لبعض، ونبدأ بداية جديدة علشان عمل الله فينا وعشان الأولاد. تقول إيه لكل زوج بيخون مراته ولسه واقف في الخطية؟ توجه له إيه رسالة النهاردة علشان يستفيد من الاختبار؟

0: ان هو يرجع ويسلم حياته لربنا ويتوب توبه حقيقيه، لان معلش الشهوه دي كانت وقتيه، لذه وقتيه، ولكن ليس فيها السعاده الابديه. السعاده والهنا والفرح كله في شخص يسوع المسيح. عندما الانسان يقدم توبه ويقبل المسيح كمخلص على حياته، هو ده مصدر السعاده والفرح الحقيقي.
1: امين. بصراحه درس الغفران درس في مجمله سهل، لكن في مضمونه قد يكون صعب الناس كتير. ساعات كتير ما نقدرش نسامح اللي بيسيء إلينا، اللي بيغلط فينا، اللي بياخد حقنا، لكن إن أنا أغفر لشريك حياتي اللي خاني أمر مش سهل. أخي في كل مكان وأختي أمامنا اختبار حي. بصدق وبأمانة أمام الرب ما حدث وما تكلموا عنه حدث بالفعل. ونحن شهود على المشاكل اللي كانوا بمر بيها، لكن نعمة الله الحية المغيرة الغير عادية، لأنها لا يقف أمامها أي صعاب. تفتقد بيتك النهاردة، لو جوزك بخونك الرب يرده، الرب يفتقده. وإذا كان مراتك أنت عرفت أو عندك علم أنها بتخونك، باسم الرب يسوع نعمة الله تفتقدها في هذه الليلة، ويغيركم الرب تغيير غير عادي، ويعطي ليك الرب قوة النهاردة أنك تقبل مراتك وهي بترجع للرب وتكون بتغفر ليها. وأنا بشجع كمان كل زوجة أنك تقبلي زوجك لو رجع للرب وقطع كل علاقات في الماضي. لكن في جملة جميلة قالتها الأخت هناء، أنها كانت مقصرة أيضا في الماضي في حياتها وعلاقتها مع زوجها. كوني أمينة للرب وقومي بالدور اللي الرب عايزك تقومي فيه، والرب سيحسن إليك وسيصنع معك الرب أمور غير عادية. إيه رأيك خلينا نصلي إحنا الثلاثة مع بعض، ونصلي من أجل كل بيت إن الرب يجي ويزور البيوت دي. خلينا نصلي. يا رب أنا بشكرك من كل القلب من أجل أخويا وأختي، ومن أجل روح الله اللي أعطاهم الإمكانيات وأعطاهم القوة والسلطان إن هم يغفروا لبعضهم البعض. بشكرك من أجل الشفاء الإلهي اللي زار هذا البيت ويزور ملايين البيوت في هذه الأيام، ليصنع خلاص، ليفتقد الجالسين في الظلمة، ليفتقد رب الجيل الجديد من الأولاد والبنات المعذبين في دائرة الانقسامات العائلية. بصلي باسم الرب يسوع شفاء غير عادي يصل إلى كل بيت، إلى كل زوجة، إلى كل زوج، إلى كل ولد، إلى كل بنت، إلى كل مكان استطاع العدو أنه يتسلط عليه بشر أو بقطية. في اسم الرب يسوع حرية في هذه الليلة، حرية ورجوع وتقطيع للقيود والربط في اسم الرب يسوع. بداية جديدة وغفران لبعضنا البعض، ليصنع الله أمور غير عادية الوقت اللي جاي. بشكركم جدا من أجل وجودكم معنا في هذا البرنامج، ومن أجل هذه الشهادة الحية وهذا الاختبار الممتع. هختم، ولادك عاملين إيه دلوقتي وإحنا بنختم؟
2: الحمد لله كويسين،
1: فرحانين، سلام يملأ قلوب الأولاد. أمين. أيضا دي بركة غير عادية. حبايب بشكركم في هذه الليلة من أجل نعمة الله العاملة فينا، وستعمل معاكم وفيكم وتدوم إلى الأبد. أصلي أن يكون هذا الاختبار سبب بركة لحياتكم. أترككم في رعاية الله وليحفظكم القدير، والرب معكم.

أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم مرة ثانية معنا في برنامج إرسالية المسيح. في الحلقات اللي فاتت كنا تكلمنا على الصليب، وقلنا البراهين بتاعتنا على الصليب، وخدنا أول برهان علم الآثار. وقلنا في علم الآثار إن عندنا علماء الفرنسويين والعلماء الألمان، واحد منهم اكتشف لوحة نحاسية مكتوب فيها حيثيات الحكم على السيد المسيح، والألمان اكتشفوا جواب من بيلاطس البونطي طالع إلى تيباريوس قيصر بيحكي له على أحداث اليوم اللي حدثت في يوم الصليب. وقلنا علم الآثار تاني، وخدنا الكنائس المسيحية في القرن الأولاني اللي كان فيها جرن معمودية، اللي كان فيها صور متعلقة من ضمنها صورة صليب ومصلوب. وبعدين خدنا الترابيزة اللي محطوط عليها أدوات المائدة اللي بنعمل فيهم الإفخارستية أو التناول أو فريضة الشكر. النهاردة عايز أخذ حضراتكم مع البرهان الثاني على أن المسيح قد صلب في قلب الزمان والتاريخ. هاخد شوية مؤرخين زي ما قلت لحضراتكم. مؤرخ وثني اسمه كارنيليوس تاسيتوس، هذا الرجل كان حاكم في آسيا

الصغرى بتقريبا سنة 112 ميلادية. بعت جواب لصديق ليه حاكم برضه في آسيا الصغرى روماني، بيحكي له على أحداث روما لما نيرون ولع في روما وادعى أن اللي حرقوها ناس اسمهم المسيحيين. وهو بيكتب له الديباجة ديت خاف ليكون صديقه ده مش عارف يعني ايه مسيحيين، فراح شرح له وكتب له الكلام اللي جاي ده. بيقول إن المسيح مصدر هذا الاسم، قد قتل في عهد بيلاطس البنطي حاكم اليهودية أثناء سلطنة تيبريوس قيصر، وقد أمكن السيطرة على خرافة المسيح، لكنها عادت وانتشرت لا في اليهودية فقط حيث نشأ هذا الشر، لكن في روما أيضا. بيقول إن المسيح قتل، وبيجيب أسماء الحكام اللي كانوا موجودين أيام السيد المسيح، ويقول إنه الخرافة خرافة المسيح انتشرت مش في اليهودية بس، ده في روما كلها سنة 112 ميلادية، يعني بعد 50 سنة من حادثة الصليب. هذا المؤرخ بيكتب لا دفاعا ولا إثباتا إن المسيح صلب، لكن جاية في السكة بيحكي على أحداث روما، جت سيرة ناس اسمهم المسيحيين، حب يشرح للرجل ده منين جت كلمة المسيحيين. فقال القصة بتاعت السيد المسيح إنه صلب في عهد بيلاطس البنطي حاكم اليهودية أثناء سلطنة تيبريوس قيصر. شكرا لكارنيليوس تاسيتوس، الرجل الوثني اللي ملوش برضو في الطور ولا في الطحين، لكن الرجل بيحكي عن حاجات حدثت وصلت لأقاصي الأرض، وانتشرت الفكرة مش في اليهودية بس، ده في كل روما اللي كانت أياميها روما مسيطرة على العالم المعروف في ذلك الوقت. يعني كل العالم سنة 112 ميلادية عرف إن المسيح صلب. يجي لي واحد بعد كام قرن يقول لي لأ ده ما حصلش، ده بيتهيأ لكم، أنا عايز أقول له أين برهانك إن كنت من الصادقين. أخذ المؤرخ الثاني اللي هو مؤرخ يوناني اسمه لوسيان. الرجل ده شاعر هجائي، يعني من نوع اللي لما أخذ لسانه طويل وبيشتم، بيكتب وبيقول إيه في القرن الثاني الميلادي، بيقول الرجل الذي صلب في فلسطين لأنه جاء بديانة جديدة إلى العالم، فوق ذلك قال لأتباعه أنهم إخوة لبعضهم البعض، بعد أن أخطأوا برفض آلهة اليونان وعبادة السوفسطائي المصلوب. بيشتم ويقول على السيد المسيح السوفسطائي، يعني اللي بيتكلم كلام كتير لا معنى له، كلام سطحي ملوش معنى ولوش دليل ولا له إثبات، لكن بينعته بصفته، بيقول عليه إيه؟ المصلوب. القرن الثاني بيقول، ومش بيدافع، ده بيحكي وبيقول بكلام هجائي وحش، لكن في نفس الوقت بينعت السيد المسيح بصفته المصلوب. شكرا للوسيان، مع أنه بيتكلم كلام مش حلو، لكن بيثبت لي حادثة حدثت في قلب الزمان والتاريخ. يجي لي واحد بعد كام قرن يقول لي لأ ده ما حصلش، أين برهانك إن كنت من الصادقين؟ هاجي للمؤرخ نمرة ثلاثة، وهذا المؤرخ مؤرخ عظيم عند اليهود، زي كده الطبري والزمخشري وابن كثير عند إخواتنا المسلمين، كلامهم يبقى كأنه منزل. ففلافيوس يوسيفوس اليهودي ده بيكتب في كتاب ليه وبيحكي على أحداث المسيح بالضبط زي ما رواها البشيرين الأربعة. بيكتب بيقول إيه؟ بيقول في هذا الوقت كان يسوع الرجل الحكيم، إن كان يحق لي أن أدعوه رجلا، لأنه عمل أعمالا عجيبة
وعلم تعاليم قبلها أتباعه بسرور،

فجذب لنفسه كثيرين من اليهود والوثنيين إنه المسيح. عندما حكم عليه بيلاطس بالصلب بناء على نصيحة قادة شعبنا، لم يتركه أتباعه لأنه ظهر لهم حيا في اليوم الثالث كما سبق للأنبياء والقديسين أن تنبأوا عن هذا. أما الطائفة التي تبعته فهي طائفة المسيحيين الموجودة إلى يومنا هذا. يا خبر، ده بيكتب عكس اليهود ما هم فاهمين، مع أنه يهودي، واليهود بيقولوا إحنا ما صلبناهوش، المسيح ما ماتش، ومش هو ده أصلا المسيح، نحن منتظرين آخر. وراحوا في ثلاثينيات القرن الماضي لبابا الفاتيكان وخدوا منه تصريح براءة من دم السيد المسيح، واداهم تصريح. الرجل ده مؤرخ يهودي معتبر بيتكلم وبيحكي الحادثة بالظبط، إن المسيح حكم عليه أيام بيلاطس وعلى حسب نصيحة قادة شعبنا، بالظبط زي ما البشرين كتبوا إن اليهود راحوا لبيلاطس وقالوا له اصلبه اصلبه، دمه علينا وعلى أولادنا. شكرا لفلافيوس يوسيفوس اليهودي اللي بيقول إن المسيح فعلا صلب في قلب الزمان والتاريخ. في عندهم برضو حاخام اسمه يوحنا ابن زكا، تلميذ لهليل المعلم اليهودي وأشهر، كتب في كتابه اللي مسميه سيرة المسيح، بيقول حكم الملك وحكمات حكم الملك وحكمات اليهود على يسوع بالموت لأنه جدف بقوله أنه ابن الله. وبعدين لما كان المسيح في سكته إلى الموت كان اليهود بيصرخون فلتهلك كل أعدائك يا رب، تهلك كل أعدائك يا رب، يعني المسيح عدو لله وإنه رايح يتصلب وكاتب الكلام ده في كتاب إنه المسيح فعلا صلبوه. حاجة غريبة قوي. التلمود بتاعهم، وده أهم كتاب عند الجماعة اليهود بعد التوراة على طول، بيكتب القانون بتاع الراجل اللي راح يتصلب إيه اللي مفروض يحصل له الأول. فكاتب بيقول إنه يسوع الناصري نودي أمامه 40 يوم بأن الرجل ده سيقتل لأنه ساحر وحب يخدع بني إسرائيل ويضللهم عن عبادة الله الحي. وإذا كان في أي حد عنده حجة للدفاع عن الرجل ده يتفضل يتكلم خلال 40 يوم. وبعدين يكتب في التلمود أنه لم يتقدم أحد، لذلك صلب المسيح في مساء عيد الفصح. إيه ده؟ التلمود الكتاب الثاني بعد التوراة بيكتب إن المسيح صلب بعد ما ادوله فرصة 40 يوم، أي حد يطلع بس يعلن براءته ويقول يا جماعة لأ ده هو بريء من التهمة بتاعته، حدش طلع، فصلبنا المسيح في مساء عيد الفصح. كتب اليهود، شهود العيان اللي كانوا عايشين في وقت حادثة الصليب، يجي لي حد بعد هذه السنين العديدة يقول لا المسيح لم يصلب، المسيح لم يقتل، ده بيتهيأ لكم، أين برهانك إن كنت من الصادقين؟ آخر واحد في المؤرخين الأستاذ عباس محمود العقاد، كتب في كتابه بتاع حياة المسيح اللي صدر سنة 1958 بيتكلم وبيقول ليس من الصواب أن يقال أن الأناجيل جميعا عمدة يعول عليها في تاريخ السيد المسيح، لأنها كتبت عن سماع قريب ولم تكتب عن سماع بعيد في الزمن والمكان، ولأنها في أصلها مرجع واحد متعدد النقل والنساخ، ولأنها روت من أخبار الحوادث ما لم يذكره أحد من المؤرخين. وبعدين يقول إنما الصواب أنها العمدة الوحيدة في كتابة ذلك التاريخ، وليس في أيدينا مرجع أوفى منها لدرس حياة السيد المسيح والإحاطة بأطوار الرسالة وملابساتها.

0: اقول لكم بالبلدي بقى، اشرح لكم اللي حصل بالعربي ده. ناس كتير قالوا الاناجيل دي ما نعتمدش عليها، لان اللي كتبوها ناس ما عاشوش مع المسيح لا في الزمان ولا في المكان. عباس العقاد بيرصد عليهم بيقول لهم لا حرام عليكم، ده هي مظبوطه والعمده الوحيده اللي عندنا، وما عنديش اي مراجع تانية بتكتب قصه وتاريخ حياه السيد المسيح الا هي الاناجيل، فيبقى الاناجيل العمده الوحيده المعول عليه. هي ده الورقه اللي معايا اللي ما عنديش غيرها، اللي بتحكي كل ملابسات واطوار وحياه وتاريخ السيد المسيح. طيب ده بيدافع عن الاناجيل. الاناجيل كتبت ان المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ. يبقى ده اعتراف ضمني من الاستاذ محمود العقاد انه الكلام ده حصل، والا كان يقول يا جماعه الاناجيل كلها صح والعمده الوحيده المعول عليها، لكن ما عدا قصه الصليب، فالصليب ما حصلش والصليب مش موجود والمسيح اصلا ما اتصلبش. لكن الراجل ما قالش كده، ده قال كل الانجيل كده، هو العمده الوحيده المعول عليها في سرد قصه حياه السيد المسيح والاحاطه باطوار حياته وملابساته، وما عنديش اوفى منها انها تحكي لي عن الوقت ده. شكرا للاستاذ عباس العقاد اللي مع ان ايمانه وعقيدته بتقول انه ما اتصلبش، لكن لانه مؤرخ، لانه عالم في اللغه، بيكتب وبيشهد شهاده حق ان المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ. عزيزي المشاهد، نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل براهننا على ان يسوع صلب في قلب الزمان والتاريخ، فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. اذا كان لديك اي سؤال او استفسار، او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740.
0: في الوقت اللي جاي لينا عزيزي المشاهد هنتكلم عن البرهان الثالث اللي بيثبت تاريخية صلب المسيح في قلب الزمان والتاريخ. البرهان الثالث عبارة عن الكنيسة والرسل. أول قانون إيمان يتكتب في الكتاب كتبه الرسول بولس وبعته لأهل كورنثوس في كورنثوس الأولى والأصحاح 15 الأعداد من 3 إلى 5. بيقول فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وإنه دفن، وإنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وإنه ظهر لصفا ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باقي إلى الآن لكن بعضهم قد رقدوا. يعني جاي بولس الرسول بيشهد بيقول يا جماعة أنا زي ما استلمت من اللي قبل مني هسلمكم إن المسيح مات، إن المسيح دفن، إن المسيح قام، وفي قيامته ظهر لكثيرين، ظهر لصفا، ظهر للإثنى عشر، ظهر لأكثر من 500 أخ كلهم باقيين. اللي مش مصدقني يروح يسأل الناس اللي شافت والناس اللي صحية لحد النهاردة ما ماتتش. شهود وكنيسة الرسل بتحط قانون إيمان وبتقول الكلام ده، وعنده ناس أحياء. لو الناس الأحياء شايفين إن القانون اللي بيكتبه بولس الرسول مش مظبوط كان اعترضوا، لا يا بولس أنت بتقول كلام مش مظبوط، ده ما حصلش إنه اتصلب، ده ما حصلش إنه مات، أنت إزاي بتقول كده؟ وكان يكتبوا رد تاني معاكس. ونبص نلاقي في السوق في كتابتين، كتاب واحد بيقول إنه قبر، انه قام، واحد بالتاني بيقول لم يصلب، لم يقبر، لكنه صعد الى السماء. فنقدر نشوف ان في حاجه غلط بين الاثنين. لكن الراجل بيكتب وبيقول انا مش بقول كلامي انا، ومش اللي استلمته بس من

القدام، ده أنا عندي ناس كتير أحياء عاشوا هذه الفترة وشافوه، شافوه وهو في حياته، شافوه وهو بيرفع على الصليب لأنه كان على الملأ، الناس كلها بتشوف، شافوه وهو بيدفن، ناس كتير منهم شافوه وهو قايم من بين الأموات كاسرا شوكة الموت. يبقى البرهان الثالث قانون الإيمان والكنيسة والرسل الأولانيين اللي قالوا لنا عليه. نيجي للبرهان الرابع. البرهان الرابع شهادة الشهود. وشهادة الشهود في أي محكمة أقوى شهادة، اللي ممكن لو متهم الناس شهدت أنه بريء القاضي بيحكم ليه بالبراءة. أقوى شهادة في التاريخ، ناس شافوا بعينيهم، ناس لمسته أيديهم، ناس سمعوه بأذانهم بيحكوا وبيقولوا إيه اللي حصل. فاكرين حضراتكم في يوم 50 لما جه بولس بطرس وقف قصاد الملأ والجماهير الكتيرة وقعد يحكي لهم على اللي حصل، وقدامه يقول لهم أنتم بأيدي أسمة صلبتموه وقتلتموه. ورد الفعل بتاع الناس والجماهير اللي بتسمع الراجل الصياد اللي ما بيعرفش الألف من كوز الذرة، اللي راجل طالع لسه طالع من البحر وهدومه مبلولة من المية ومزفرة من السمك اللي بيصطاده، يعني راجل على قد حاله ما هوش مثقف، وعمال يطيح في اليهود اللي فيهم كهنة وفيهم كتبة وفيهم فريسيين وفيهم يهود عاديين، أكتر من 3000 نفس واقفة قدامه، والستات ما بتتعدش والأطفال ما بتعدوش والشيوخ ما بتعدوش، يعني اللي قدامه أكتر من 10,000 15,000. ويجي بطرس ويقولهم أنتم بأيدي أسمة قتلتموه. لو الناس دي شايفة أن بطرس مفتري وبيحكي حاجات ما حصلتش كان هيسيبوه؟ ده كان طلعوا ومسكوه من زمارة رقبته كده وعلقوه في خشبة وقطعوه حتت. أنت راجل مفتري بتتهمنا باتهامات ما حصلتش، أنت عايز تعمل فتنة طائفية، إحنا هنقطعك كده عشان تبقى عبرة لأي حد يجي مفتري يقول كلام ما حصلش. لكن بنلاقي رد فعل الناس، كل الجماهير اللي قاعدة دي، السكوت المطبق، محدش بيفتح بقه، لأن ناس شافت المسيح وهو بيصلب، شافته والجنود الرومان بينزلوه من على الصليب، وشافته وسمعان القيرواني بياخده ويدفنه في القبر ويدحرجه حجر كبير ويتقفل عليه ويختم هذا الحجر بخاتم قيصر عشان ما يتفتحش، وجنود رومان يقفوا ويحرسوه. شافوا كل المشاهد دي. فلما يقول أنتم بأيدي أسمة صلبتموه وقتلتموه، الأحداث لسه ما كملتش شهرين، 50 يوم، والمكان قريب، أي واحد مش مصدق يقدر يخطف رجله ماشي على رجليه، مش محتاج باسبور وفيزا، مش محتاج طيران وتيكت غالي يسافر عشان يروح يشوف جبل الجلجسة ويشوف الصليب، ده يمشي على رجليه لأن المكان قريب والزمن بقاله 50 يوم بس. فممكن يطلع هيلاقي الصليب لسه محطوط، يلاقي الدم لسه ما نشفش، يبص يلاقي القبر فارغ مش موجود فيه الجثمان اللي اتدفن فيه السيد المسيح. الناس دي شهود عيان، كان رد فعلهم حصل، كل الكلام اللي بتقوله يا بطرس مظبوط، واحنا شهود عيان على كل اللي حصل. يجي لي واحد بعد قرون عديدة يقول لي ما حصلش وهو ما كانش موجود، وكذب شهود 3000 منهم أمنوا في نفس اليوم لما بطرس أنهى وعظته، قالوا له بس طب نعمل إيه عشان نخلص؟ لهم تأمنوا وتوبوا، اعترفوا وتوبوا وأمنوا بالمصلوب تغفر ليكم خطاياكم. 3000 واحد جه آمن لأنه شاف بعينيه، ورؤية العيان بتخلي الواحد خلاص، ده أنا شفت بعينيا، مش سمعت من ناس نقلوا لي قد يكونوا كاذبين
قد يكونوا مفتريين.

قد يكونوا صادقين؟ ده أنا شفت بعيني، محدش حكالي، أنا شفت المنظر كله والشاهد قدامي. شهادة الشهود أقوى شهادة في التاريخ، بتشهد أن السيد المسيح قد صلب في قلب الزمان والتاريخ. عندي برهان تاني، البرهان نمرة خمسة، بنسميه برهان شهادة الافتخار، اللي دايما يقول عليها بولس لأهل غلاطية في 6:14، بولو أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. بنسأله بنقول له يا بولس ما عندكش حاجة في سيدك تفتخر بيها إلا أداة إعدام بشعة؟ هي دي حاجة تشرف؟ وبعدين هل سيدك ما عملش حاجة تانية تفتخر بيها أحسن من موت ودم وقبر ودفن؟ لو أنت يا بولس مش فاكر، إحنا ممكن نفكرك. سيدك قوم ميت بقاله 4 أيام لما أنتن بكلمة واحدة، لعازر هلم خارجا، راح لعازر لوحده قايم. والمفسرين بيقولوا لو السيد المسيح قال هلم خارجا بس وما قالش الاسم، كان كل اللي في القبور قاموا، لكن قال لعازر بس اللي قام. مش دي حاجة تفتخر بيها، انك تتبع اللي عنده سلطان على الموت، انه قادر بكلمة واحدة يقيم موتى بعد ما انتنوا؟ بتهالي لو بولس واقف معانا النهاردة هيعمل لي كده، اقول له ايه دي مش عاجباك يا بولس؟ اقول له طب اقول لك حاجة غيرها، يعني سيدك خلق للمولود اعمى اللي ملوش عين خالص، خلق له عين بذات الطريقة اللي خلق بيها الاول خالص آدم من طين ونفخ فيه نسمة حياة. ده جاب طين وحطها على عينه وقال له روح اغتسل، اللي راح غسل عينه فتحت وشاف. يبقى أنت بتتبع الخالق، مش تقول حاشا لي أن أفتخر إلا بالخالق. طب حاجة شيك جاي تفتخر بصليب وأداة إعدام بشعة؟ الله الله الله، هي برضو مش عاجباك دي يا بولس؟ يقولك آه بلاش، نازفة الدم اللي بقالها 12 سنة عندها حمام دم ما بيقفش، لا نافعين فيها دكاترة ولا نافع فيها أدوية ولا نافع فيها أي حاجة، وخلصت كل فلوسها ومعيشتها وما زالت مريضة. حصل إيه؟ جت لمست هدب توب السيد، طرف جلابيته، وقف حمام الدم. مش تقول أنا بتبع الشافي اللي مش بكلمة، ده بلمسة من هدومه الست خفت يعمل لي كده. طب ايه الحكايه يا بولس؟ يعني كل حاجه مش عاجباك؟ طب هقول لك حاجه اخرانيه بقى، الراجل المقعد اللي بقاله 38 سنه قاعد على البركه منتظر حد يشيله ويرميه في البركه لما يجي ملاك يحركها، عشان عقيدتهم ان لما الميه بتتحرك يبقى في ملاك بيحركها، اول واحد ينزل هو ده اللي يخف. فالراجل مقعد مش قادر وملوش حد، يا عيني سايبينه بقاله 38 سنه قاعد على البركه دي، محدش بيزقه لما يجي الملاك يحرك الميه. السيد بكلمة واحدة قال له قوم وقف. الرجل راح قايم واقف، وقف يتنطط زي العيال الصغيرة، مقعد 38 سنة شفي وقام. انت تتبع ده اللي بكلمة واحدة بيغير الأزمنة والأوقات؟ والراجل اللي قاعد بقاله عمر طويل يقوم ويتنطط وكأنه شاب لسه صغير في ريعان شبابه؟ قوله لا، قول لي بقى انت عمال تعمل كده ايه الحكاية؟ يقول لك اصلا انا اقول لك على حاجه، لعازر قرايبه اللي فرحوا بيه لانه كان ميت وقام، انا حي ما استفدتش من المعجزه دي. الراجل الاعمى وخلق له عين من اول وجديد، انا الحمد لله علي مفتحه ونظري 6/6، فانا ما استفدتش من المعجزه دي. الراجل المقعد اللي بقاله 38 سنه انا رجلي سليمه، ولا معجزه من اللي انت بتقول عليهم دي افادتني. لكن اللي فادني وانا رايح في الطريق الى دمشق عشان اخد الجماعه المسيحيين دولي اذبحهم، اسجنهم، اموتهم، يقوم يظهر لي المسيح المصلوب

المدفون المقام الحي إلى أبد الآبدين، ويرجعني تاني لعقلي، بدل ما كنت ماشي وراكب طيارة رايح إلى الجحيم يعدلني على طول، واركب طيارة رايح إلى ملكوت ابن محبته. فهو ده الصليب اللي غير حياتي من طريق رايح إلى الهلاك إلى طريق رايح إلى المجد وأعيش في ملكوته. عشان كده بقول حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. عزيزي المشاهد، وقتي خلص، لكن إن شاء الرب وعشنا في حلقة قادمة هنكمل معاك براهننا أن المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ. فليك مني أطيب المنى، وننتظرك بالخير والبركة.

صلواتكم وتشجيعكم ودعمكم لقناة الكارما في غاية الأهمية لاستمرار القناة. من فضلك ارسل لنا تبرعك الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي، برنامج من هو الله في المسيحي. اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن هرطقات حول ألوهية المسيح وعقيده الثالوث، وده كان الجزء الاول، لكن بنستكمل حلقتنا النهارده في الجزء الثاني، ومعانا ومع حضراتكم ضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريس صموئيل. اهلا وسهلا بحضرتك. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن ما هي البدع والهرطقات اللي واجهت الكنيسة الأولى، وقلنا أنه في خطر كان في فعلا واجهته الكنيسة قدام العالم اليهودي اللي هو التهود، وطبعا كمان واجهت الكنيسة أيضا أنواع من الثالوث زي الثالوث المريمي والثالوث القرآني، وهو لا يشبه تماما وهو منافي تماما للثالوث المسيحي. أيضا كلمنا أيضا في الحلقة الماضية على الخطر اللي واجهته الكنيسة أمام العالم الروماني واليوناني والوثني، وكلمنا باستفاضة عن الغنوثية. لكن خلينا النهاردة نستكمل حديثنا عن الغنوثية، وبنقول هل كتبت الأسفار في الكتاب المقدس هل ردوا على الفكر الغنوثي أم لم يردوا عليه؟
1: الغنوثية هي ديانة

0: الفقهية،
1: بمعنى
0: فهي مزجت بين الفكر الزرادشتي اللي هو الديانة التي تنتشر في جنوب شرق آسيا اللي هي ثنائية الإله، وأيضا أخذت جزء من اليهودية والمسيحية وجزء من الديانة المصرية القديمة، فعثر من ضمن مخطوطات ناجح حمادي كتابات تتعلق بهرمس المصري. الغنوصية تبلورت كعقيدة في القرن الأول الميلادي والثاني واستمرت حتى نهاية القرن الخامس. في زمن أو في عصر الرسل لم تكن عقيدة واضحة، لكن كان هناك بعض الكتاب زي باسيليدس الذين نادوا بفكر غنوسي. لذلك كما يرى كثير من المفسرين أن بعض كتبة الأسفار وخاصة الرسول يوحنا في الرسالة الأولى والرسول بولس قاوموا هذا الفكر الغنوسي. فمثلا الرسول يوحنا عندما يتحدث عن أننا يجب أن نمتحن كل تعليم، كل روح ينكر أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد، كل روح ينكر فهو ليس من الله، وكل روح يعترف أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد فهو من الله، وبيتكلم عن أن هؤلاء الذين ينكرون التجسد هم ضد المسيح. يرى بعض الشراح أن الرسول يوحنا كان في هذه الجزئية يرد على الفكر الغنوسي الذي ينكر تجسد المسيح. قلنا أن الغنوسية ترى أن جسد المسيح جسد إثيري غير مادي. بالنسبة لما كتبه الرسول بولس، يقول البعض أن الرسول بولس عندما تكلم في رسالة كولوسي الأصحاح الأول عندما قال سر أن يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، هنا بيقول هؤلاء المفسرون أن الرسول بولس كان بيرد على الفكر الغنوسي الذي كان يرى أن المسيح واحد من الانبثاقات أو الأيونات. الفكر الغنوسي كان يقول أن الإله الأسمى مع كل ما خرج منه من انبثاقات يطلق عليه ملء الله، أو في اللغة اليونانية كلمة بيليروما، يعني الإله الأسمى وكل الانبثاقات التي خرجت منه هي ملء الله. الرسول بولس بيقول لهم أو بيرد على هذا الفكر في رسالة كولوسي، يقول إن كل ملء الله بالروما حل فيه جسديا أو حل فيه فعليا، وكأنه ينفي أن يكون المسيح واحد من الانبثاقات أو واحد من الأيونات التي خرجت من الإله الأسمى. الأمر الثاني لما نقرأ في نفس الرسالة الأصحاح الأول وعدد 15 و16 بيتكلم عن المسيح وقولهم فيه وبه وله قد خلق الكل، بمعنى أنهم بيقولهم المسيح ليس هو كل ملء الله فقط ولكن هو الخالق.
1: صحيح، هو الله،
0: هو الخالق، فيه وبه وله قد خلق الكل. وكانوا بيقولهم إذا كنتم تؤمنون أن الإله الخالق هو إله اليهود وهو انبثاق يبعد عن الإله الأسمى فهذا الكلام غير صحيح، فالمسيح في الجسد حل فيه كل ملء الله وهو الخالق. وبالتالي يرى الكثير من المفسرين أن هناك ردود، وربما يقول البعض أن ما جاء في رسالة يهوذا عندما يقول يحولون نعمة الله إلى دعارة، هنا يرد على بعض الفكر الغنوسي الذي يرى أن الجسد شر ولذلك بما أنه ليس له خلاص فاستباحوا وعاشوا حياة جنسية غير شريفة.
1: لكن أنا وقت يمكن يعني نطرح سؤال، السؤال هو أنه هل أباء الكنيسة اللي بيطلب منهم الإيمان المسيحي القوي، هل هم نفسهم، هل في كان جزء منهم كان بيعلم تعاليم خاطئة؟
0: بلا شك نحن نقدر دور أباء الكنيسة في الحفاظ على الإيمان المسيحي، وهناك مثلا عندما نتكلم عن صحة الكتاب نتحدث عن اقتباسات أباء الكنيسة. يعني واحد من الدارسين هذه القصة ذكرها جوش ماكدويل في كتابه برهان جديد يتطلب قرار. واحد قال أن لو افترضنا أن الكتاب المقدس العهد الجديد في زمن الاضطهاد ضاع أو اتحرق فقد، فابتدى يدرس كتابات أباء الكنيسة قبل مجمع نيقيا ووصل إلى هذه النتيجة، أمكن جمع كل أسفار العهد الجديد ما عدا 11 آية اللي هي الآيات اللي بتقول سلموا على فلان أو يسلم عليكم فلان، وهذا ليس لها موضع من الاقتباس. فدور أباء الكنيسة دور رائع، لكن بعض أباء الكنيسة ربما في مقاومة بدعة أو هرطقة تطرفوا ونتج عن هذا التطرف بدعة أخرى. والمشكلة

0: أن الخطر الذي واجهته الكنيسة من داخل الكنيسة هو الأصعب.
1: أكيد.
0: لأن العدو الخارجي عندما يواجهني بشيء فأنا متوقعه ومنتظره ومستعد له، لكن عندما يأتي الخطر أو المشكلة من داخل الكنيسة، وبلا شك أن يكون لهؤلاء الأشخاص أتباع وناس بيؤمنوا بفكرهم، فده بيكون صعب. عشان كده المخاطر التي واجهتها الكنيسة الأولى من الداخل كانت أصعب. وهذكر ثلاث أمثلة من أباء الكنيسة.
1: اتفضل.
0: أولا أبولوناريوس. أبولوناريوس أحد أساقفة الكنيسة، لكنه أنكر وجود الروح الإنسانية في المسيح. للحقيقة لم يكن أبولوناريوس هو أول من أنكر وجود الروح الإنسانية، لكن الأريوسيون هم من أنكروا، وهناك قوانين إيمان قد وضعوها وجاء في كتاباتهم أنهم أنكروا وجود الروح الإنسانية. لكن مجمع نيقيا لأنه كان يركز أساسا على لاهوت المسيح فلم يناقش هذه القضية.
1: طيب خلينا نشرح شرح صغير قوي، هو يعني إيه روح الإنسانية للمسيح من فضلك؟
0: أوكي. دارسون بيقولوا أن الإنسان كائن ثلاثي يتكون من روح ونفس وجسد. لما نرجع للكتاب المقدس نجد أن المسيح أيضا كإنسان يتكون من روح ونفس وجسد.
1: لكن
0: في إنجيل متى أصحاح 26 قال المسيح: نفسي حزينة جدا حتى الموت. في إنجيل لوقا وهو على الصليب قال المسيح: أيها الآب في يديك أستودع روحي. والمسيح الظاهر في الجسد، أو الله الظاهر في الجسد، فهو جسد. يعني هنا نرى المسيح كإنسان، كائن ثلاثي، نفس وروح وجسد. لكن بعض الدارسين بيرى أنه الكتاب المقدس لم يفرق كثيرا ما بين الروح والنفس، فأحيانا بيستخدم كلمة نفس تعبيرا عن الروح أو الروح. فعشان كده هؤلاء الأشخاص بيقولوا أن الإنسان كائن ثنائي، جزء اللي هو المادي هو الجسد، وجزء غير مادي في علاقته مع الله يطلق عليه روح، وفي علاقته مع العالم المادي يطلق عليه نفس. فسواء كان هذا أو ذاك فليست هذه هي القضية.
1: لكن عايزين نفهم إيه الفرق بين الرب يسوع كإله ظاهر في الجسد وأي إنسان آخر. حضرتك بتقول الإنسان هو نفس وروح وجسد، أو لو نقدر نقول إنه جسد وروح. الرب يسوع هو بجسده على الأرض، ماذا كان له؟ هل جسد هل روح؟ اشرح لنا أكتر الاختلاف بين أي شخص وشخص الرب يسوع المتجسد.
0: سأعطي إجابة مختصرة لأننا سوف نناقش هذا الموضوع بالتفصيل في لقاء تالي. نحن نؤمن أن إقنوم الإبن أو إقنوم الكلمة اتخذ جسداً، والكلمة صار جسداً وحل بيننا. فالمسيح هو إله كامل وإنسان كامل. أي إنسان في الأرض هو إنسان كامل، لكن المسيح لاهوت وناسوت اتحد معا. نرجع نكمل حديثنا عن أبولوناريوس. أبولوناريوس أنكر وجود الروح الإنسانية وكان عنده مبرراته. قال إن وجود الروح الإنسانية معناها وجود إنسان كامل، ووجود إنسان كامل معناه إنه خاطئ. فعشان يقول أن المسيح معصوم من الخطية، قال أن اللاهوت حل محل الروح الإنسانية. وبنى كلامه على ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول، بيقول والكلمة صار جسدا. بيقول أن يوحنا لم يقل أن الكلمة صار روحا. الأمر الثاني اللي دفعه لإنكار وجود الروح الإنسانية، قال أن وجود الروح الإنسانية ووجود اللاهوت الاثنان يتصارعان معا. وعشان هو يحل مشكلة الصراع الداخلي في المسيح، وعشان ينفي أن المسيح قد اعتراه خطية أو أنه معصوم من الخطية، قال أو أنكر وجود الروح الإنسانية. لكن المشكلة هنا إنكار وجود الروح الإنسانية معناها أن المسيح إنسان غير كامل، وكون أن المسيح إنسان غير كامل فهذا يمس قضية الفداء، لأن من شروط الفادي أن يكون الله ويكون إنسان.
1: صحيح.
0: هذا هو المعلم الأول.
1: ماذا أيضا من معلمين أخطأ؟
0: المعلم الثاني أو الشخص الثاني سابيليوس، وهذا أيضا كان أسقفا في الكنيسة الأولى. كانت لدي سابيليوس

0: مشكلة في عقيدة الثالوث، فنادى بتعليم يطلق عليه الانتحالية أو الموديلزم. يعني إيه؟ قال إنه هناك شخص واحد هو الذي تعامل مع اليهود في العهد القديم وأعطى التوراة. هذا الشخص هو نفسه الذي أصبح في العهد الجديد، هو الابن الذي مات على الصليب، هو نفسه الروح القدس، فهو شخص واحد مر بثلاث مراحل، يعني أخذ ثلاث شخصيات مختلفة في مراحل متعاقبة، وبذلك أنكر عقيدة الثالوث.
1: بالفعل في هناك آباء أخطأوا، لكن أيضا هناك المزيد، ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل نرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وبنرحب بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريد صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك، وبنستكمل حديثنا حول هرطقات حدثت حول ألوهية المسيح، وأيضا حدثت حول عقيدة الثالوث. وكنا في الجزء الأول بنتكلم على أنه في تعليم خاطئة علم بها بعض أباء الكنيسة، وكلمنا على أنه كان في مثلا أبو ليناريوس وأيضا سابيليوس، لكن هل هناك أيضا معلمين آخرين أباء من الكنيسة الأولى هل عملوا أخطاء وعلموا تعليم خاطئة؟
0: طبعا في هذا اللقاء أنا أتحدث فقط عن بعض أباء الكنيسة الذين قدموا تعاليم خاصة فيما يتعلق بألوهية المسيح والثالوث. ذكرنا أبو ليناريوس وإنكار وجود الروح الإنسانية، وسابيليوس الذي أنكر الثالوث وادعى أنه شخص واحد انتحل ثلاث شخصيات في ثلاث مراحل متعاقبة. ثم أريوس، وقد تحدثنا عن أريوس بالتفصيل في لقاء سابق، لكن عايز ألفت أنظار المشاهدين الكرام أن هؤلاء الآباء عندما أخطأوا ربما كان ذلك بحسن نية، أو ربما كان شططا أو تطرفا في الرد على البدع والهرطقات، لكن الكنيسة قد اجتمعت أو حدثت عدة مجامع كنسية في كل بدعة وهرطقة، وردوا على هؤلاء الأشخاص وقدموا التعليم الصحيح فيما يتعلق بألوهية المسيح والثالوث. أي أن الكنيسة أخذت موقف إيجابي وأخذت وأصدرت قرارات ناقشت فيها هؤلاء الأشخاص وقدمت لنا التعليم الصحيح الذي ما زال حتى اليوم.
1: لكن يا ترى هل إلى الآن هل هناك هرطقات وبدع حديثة بتتعلق بالثالوث، أم انتهت بانتهاء هذه العصور وهؤلاء الآباء منذ العصور الأولى؟
0: إذا كان الناس يقولون أن التاريخ يعيد نفسه هكذا ما يحدث اليوم، فهناك بدع وهرطقات هي امتداد للبدع والهرطقات التي كانت في القرون الأولى. كل ما حدث إنها حدث نوع من العصرنة أو التجديد أو الإضافة، لكن المضمون والمحتوى هو نفس العقيدة التي نادى بها هؤلاء الآباء أو أخطأوا وعلموا هذا التعليم الخاطئ.
1: ادينا فكرة من فضلك، ادينا فكرة عنه.
0: يعني أنا مش هدخل في تفاصيل هذا الموضوع لأنه يحتاج إلى وقت طويل، لكن مثلا عندنا الأدفنتست 7 day أدفنتست أو السبتيون. السبتيون من الطوائف التي تنكر وجود الروح الإنسانية، وهناك خلط ما بين الروح الإنسانية وروح المسيح أو الروح القدس. شهود يهوى، وهي أكثر الطوائف أو أكثر البدع والهرطقات المؤثرة والمنتشرة في كل العالم في هذا اليوم. شهود يهوى بدأوا بشخص اسمه تشارلز راسل. تشارلز راسل كان عنده مشكلة في الحياة بعد الموت. حضر اجتماع لطائفة السبتيين، السبتيون كان له وجود قبل شهود يهوه، وهناك

0: سمع عن عقيدة الفناء الأبدي، حيث أن شهود يهوى والسبيون يؤمنون أنه ليس هناك خلود للأشرار، لكن في النهاية تنزل نار وتحرق هؤلاء، وبالتالي ليس هناك عذاب أبدي. أراحته هذه العقيدة واستمر معهم فترة، وبعدين انشق وأسس جماعة خاصة به سميت الرشليين نسبة إلى تشارلز راسل، ثم دارسي الكتاب المقدس، ثم وصلوا في النهاية إلى أنهم أطلقوا على أنفسهم شهود يهوى. بعد موت تشارلز راسل تولى الرجل الثاني فرانكلين راذرفورد، وده كان هو من وضع أسس كثيرة لفكر شهود يهوى، ومن ضمنها عدم الاحتفال بأعياد الميلاد، وعدم تحية العلم، وعدم نقل الدم، وهكذا. واستمر القادة في سلسلة متتالية. شهود يهوى بيبدأوا عملهم كمجموعات يتدربون فيما يسمى مدرسة جلعاد على الكرازة، ثم نصل في التكوين الهرمي لهم إلى القائمة الرئيسية أو الهيئة الحاكمة، وهي موجودة في نيويورك، ودي تتكون من 13 شخص يكون قد مر عليهم على الأقل 40 عاما في خدمة شهود يهوى. وهذه الهيئة الحاكمة هي من لها سلطة التفسير واتخاذ القرار. شهود يهوى أنكروا الثالوث، شهود يهوى أنكروا قيامة المسيح الجسدية، شهود يهوى عملوا ترجمة خاصة بهم للكتاب المقدس تسمى ترجمة العالم الجديد أو New World Translation. في هذه الترجمة حرفوا الكتاب المقدس بما يناسب العقيدة التي ينادون بها.
1: صحيح.
0: هم ينكرون الروح القدس أو أقنومية الروح القدس، لذلك نجد في سفر التكوين الأصحاح الأول بيقولوا لنا كده: وكان بدل روح الله قوة الله الفعالة. هم ينكرون العذاب الأبدي، فلما يكلم ما جاء في إنجيل متى أصحاح 24 أو أصحاح 25: ويمضي هؤلاء إلى العذاب الأبدي، يقول ويمضي هؤلاء إلى القطع الأبدي. هم ينكرون إلهية المسيح، فبالتالي عندما يكتبون ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول يقول لك: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة إله.
1: إله ليس
0: يقول لك إن المسيح ما هوش الله لكنه إله. طب إزاي بيفسروها؟ يقول لك إن الكلمة في النص العبري في النص اليوناني سايوس، والكلمة جاءت بدون أداة التعريف، وبالتالي فهي تعني الله وليس الإله. وهذا الكلام غير صحيح، لأن في نفس الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا جاءت كلمة سايوس بدون أداة التعريف 5 مرات، من ضمنها ما جاء في العدد 12: أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. هم يترجموها الله رغم أنها بدون أداة التعريف. وكان إنسانا مرسل من الله اسمه يوحنا المعمدان، برضو يكتبونها بدون أداة التعريف. لما يتكلموا عن ما جاء في سفر أعمال الرسل أصحاح 20 اللي هي ارعوا رعية الله التي اشتراها بدمه أو اقتناها بدمه، هم يترجموها اشتراها بدم ابني. لما يجي يقول في الرسالة إلى العبرانيين: ومتى أدخل الابن البكر اللي تسجد له كل ملائكة الله، يقولوا لكي تطيعه كل ملائكة الله. ففي الترجمة بتاعتهم حرفوا الكتاب المقدس بحيث يناسب العقيدة التي ينادون بها، وهي إنكار الثالوث وإنكار إلهية المسيح وإنكار موت قيامة المسيح بالجسد. يقولوا المسيح قام قيامة روحية، ولست أدري ماذا يعنون. فكلمة قيامة تشمل قيامة الروح والجسد معا. كيف ننكر قيامة المسيح والجسد والقبر كان فارغا؟ عندما ذهبت المريمات قال لهم الملاك: ليس هو هاهنا، ولكنه قام كما قال. عندما ذهبت مريم المجدلية وأخبرت بطرس يوحنا وجاء ونظر إلى القبر لم يرى جسد المسيح. نفس اليهود الحراس ذهبوا إلى اليهود وقالوا لهم: لقد أتوا تلاميذه ونحن نيام وسرقوا الجسد ولسنا نعلم أين وضعوا. فطائفة شهود يهوى المعاصرة. وبالمناسبة كل ما يكتبه أصدقائنا عن إنكار الثالوث هو مبني على ما قال به شهود يهوه، وشهود يهوه أقوالهم مبنية على فكرة أريوس.
1: فكرة أريوس بالضبط كده. وهم طبعا اسمهم برج المراقبة عشان

0: برضو لو اي حد جاله ورق او جاله اي نبذات، لانه فعلا هم نشاط جدا، اسمه برج المراقبه، فهم مش بيقولوا ان هم شهود يهوه غير لما حد بيكون بيتعمق منهم، لكن هم اسمه برج المراقبه. وطبعا بتلاقوا طبعا على الانترنت كمان، عندهم صفحات، عندهم ويب سايت كبير جدا جدا، يعني ارجو ان احنا
1: سات ليهم موقع
0: ما
1: يشوفها ويتنس.
0: نتخدعش بيه. بالظبط، جهوفا ويتنس. فاذا المهم ان احنا نفهم فكرهم كويس قوي.

0: لكن خلينا حضرتك تقدر تقول لنا بدعة تانية من البدع الحديثة اللي ممكن نكون بنتقابل معاها.
1: يسوع وحده.
0: يسوع وحده.
1: جيسوس اونلي. بدعة يسوع وحده تشابه فكر سابيليوس. سابيليوس أنكر الثالوث وقال إنه شخص واحد انتحل ثلاث شخصيات في ثلاث مراحل متعاقبة. بدأت يسوع وحده يحصرون اللاهوت في يسوع، وأما الآب والروح القدس فهم أسماء. وأنا ما مش يعني لدي عشرات النصوص الكتابية، لكن لو هذكر نص واحد، عندما قال المسيح عن إرسال الروح القدس اللي هو أنه هيصعد إلى الآب ويرسل الروح القدس الذي من عند الآب ينبثق. يعني الثلاثة موجودين، الابن يرسل الروح القدس والروح القدس ينبثق من عند الآب، فكيف يكون الآب وكيف يكون الروح القدس؟ هم أسماء ليسوع. طبعا واحدة من يعني هما بينكروا عقيدة الثالوث إنكارا تاما، ويدعون كما يدعي شهود يهوى وغيرهم أن هذه عقيدة وثنية أدخلت أو اقتبست من ديانات ونادى بها مجمع نيقيا. يعني والحاجة تانية يعني بخلاف هذا، يقولون أن الإنسان ينال الخلاص أولا يؤمن يعتمد والمعمودية بالتغطيس باسم يسوع، ثم يتعمد بالروح القدس ويتكلم بألسنة. إذ لم تتوفر هذه الأمور فالإنسان لا ينال الخلاص. يعني طب ماذا عن الغالبية العظمى التي لم تتكلم بألسنة؟ وماذا عن من قد عمدوا بالرش؟ بدأت يسوع وحده منتشرة، وخاصة هنا في كاليفورنيا. أعتقد ده مقال الرئاسة، وأحد القادة كتب ثلاثة كتب ترجمت إلى اللغة العربية، وواحد من قادة هذه الجماعة في مصر هو من ينشر هذه. لو أتحدث عن مصر، فكرة أو بدأت يسوع وحده بدأت في سنة 1960، وكان ليهم ثلاث كنايس بعدين في الأقصر وقوس وأسوان، اتقفل اجتماعين وأصبح ليهم اجتماع واحد في مدينة الأقصر منذ أربع سنوات منذ بدأت الكورونا، الاجتماع مقفل، فليس هناك اجتماع رسمي في مصر لبدأت يسوع وحده. لكن طبعا في بعض الدول العربية التي تتيح أو مباحة لانتشار المزاد، وهنا في العالم الغربي هناك كثير من البدع. فعندنا بدعتين أساسيتين منتشرين في العالم الغربي وفي العالم الشرقي تنكر الثالوث وإلوهية المسيح، وهم شهود يهوى وبدعة يسوع وحده.
0: ربنا يحمينا، وعشان كده يمكن الكتاب المقدس بيقول لنا امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن، لأنه الكتاب بيقول لنا كده في تيموثاوس الإصحاح الرابع، تيموثاوس الأولى الإصحاح الرابع بيقول: لكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن إيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين فرياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم إلخ. إذن مهم أوي نحن ناخد بالنا من كل حاجة، نمتحن كل روح ونتمسك بالحسن. مشكورة جدا جدا يا دكتور لأجل وجودك معنا، ولأجل فعلا أمطت لسام عن أمور فعلا صعبة، وأحيانا إحنا مش بقى عارفين بنتعامل مع شوديها أو بنتعامل مع ناس كتير حوالينا لكن مش عارفين إيه هو إيمانهم وحقيقة إيمان. مشكورة جدا، ربي يبارك خدمتك.
1: شكرا.
0: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

0: في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

مبسوطين قوي نكون معاكم النهاردة من الكنيسة هنا، ومتباركين ان احنا هنسبح الرب سوا. تعالوا نقرأ مع بعض الشاهد اللي قدامنا، فيليبي 2 من عدد 5. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبدا صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله.

نشكرك لأجل عطية العطايا يسوع المسيح. نشكرك لأنه ملناش في حد تاني الخلاص، ليس بأحد غيره الخلاص، هو وحده يسوع المسيح.

فكرني الحقيقة بعبرانيين 11 لما بنشوف سحابة الشهود، بنشوف كل الناس اللي الله بيختار انه يفكرنا بيهم في الإصحاح الجميل ده. بس بيلفت نظري ان موسى انه أبى ان يدعى ابنة فرعون حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر. كم مرة انا بشغل بالي بكل الحاجات اللي حواليا بس مش ببص عليه. كل الناس دي شافوا الوعود وشافوا الله بالإيمان من بعيد. نفسي نرنم الكلمات اللي جاية تقول ان انا رافع ايدي بسلم ليك، دفت عمري ملك ايديك. قالوا كتير فين الخير، النهاردة بيقولوا كتير برضه، بس هو الوحد الخير اللي احنا عايشين فيه، احنا ملناش بغيره الخلاص.

امبارح كنت في اجتماع شباب ناشئ، وكل الشباب زي الورد بيحبوا الكلمة وبيحبوا الكتاب، بس شاركتهم بحاجة وحابب قوي اشاركها معاكم النهاردة. اتكلمنا عن النبوة اللي اتقالت عن شخص المسيح في سفر إشعياء، واتكلمنا كمان عن تحقيق النبوة في شخص يسوع المسيح في العهد الجديد. بس الحاجة اللي لفت نظرهم ليها وربنا لفت نظري كمان ليها، انه تحقيق النبوة ده مش دايما انا بستفاد منه. انا كمؤمن مرات ناس دايما تسالها عامل ايه النهارده، اهو يعني طالع ونازل بس الحقيقه مش ده اللي ربنا خلقنا عشانه، مش ده اللي ربنا خلقنا نعيشه، مش ده اللي ربنا خلقنا نكونه. خلقنا ان احنا نكون بثقه نتقدم لعرش النعمه كل يوم لنجد نعمه وننال رحمه عونا في حينه. نفسي نصلي في الدقيقة الجاية قبل ما نكمل الوقت بتاعنا النهاردة، واحنا بنفتكر عمل المسيح الكفاري، دينا رب نفتكر القوة دي اللي لينا في شخص يسوع المسيح.

المعادن يا رب. كل يوم كل يوم ناكل من المن النازل من السماء ومشبع كل الجياع. ارفع عينينا عليك وحدك يا رب النهارده.

إلهنا أجلسنا معاه في السماويات، مش دي حاجة عظيمة؟ ندخل لحجاله، نشبع بجماله، نهدي لجلاله أحلى النشيد، يملانا نوره، يغمرنا سروره.

مشاهد الكارما في كل العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع وراء الاحداث، حلقه النهارده الاربعاء 19 اغسطس 2026. الحقيقه للاسف الشديد بدا يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي اختفاء الناشط القبطي باسم الجنوبي في ظروف غامضه، وناس كتير طبعا علقوا على هذا الخبر ومن هو باسم الجنوبي، وهنعرف مع حضراتكم ايه برضو تفاصيل حول اختفائه. بالنسبة لي برضو الأنبا يوحنا الذي تنايح من فترة كده بسيطة يعني في مينيسوتا لأنه كان بيتعالج هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، دفن في المقابر في ولاية مينيسوتا. والحقيقة في جدل حول كيف يدفن يعني أسقف وكيف يدفن، وهو أساسا يعني المفروض أنه يدفن في ديره اللي تراهبن فيه. فالحقيقة طبعا هنا تساؤلات حول هذه الواقعة. عندنا ايضا النهارده موضوع كان ليه كام يوم برضو متداول، ان في كان في مصر كده حاجه انتشرت على مواقع التواصل، ملابس بعبارات ورسومات تاريخيه، فاثارت هذه الملابس جدل واسع، وقالوا انه المسؤول عن طباعه هذه التيشيرتات والرسومات الغريبه دي تم القبض عليه، وهنعرف برضو القصه. فيبي وصفي تتوج بلقب أفضل شخصية عالمية في مجال التعليم لعام 2026، بنقول لها ألف ألف مبروك. عندنا كمان الإفراج عن بحارة مصريين كانوا محتجزين على سفينة في إيران، مش البحارة المحتجزين في سفينة الصومال، ودول كانوا اتنين بحارين. كمان موضوع بقى يعني خلى مصر ترد بشكل رسمي طبعا، وهو مزاعم من صحيفة بوليتيكو بوجود عيوب في مفاعل الضبعة النووية. مصر ردت وأثبتت سلامة المفاعل، وطبعا أنه هو بيتحمل تسونامي وزلزال وزلازل وكل حاجة، ومعانا تقرير حول هذا الموضوع. الرئيس ترامب كعادته أثناء كان بيكرم على فكرة الشاب اللي كان أنقذ واحد من الغرق، وكعادته وهو بيكرم الشاب المراسلين الصحفيين موجودين وبيسألوه في موضوعات مختلفة. صحفية من CNN سألته عن أمور ليها علاقة بكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، فهجمها وقال لها أنتوا فيك نيوز وأنتي مش محترمة. كمان عندنا إدارة ترامب بتسعى لتوسيع حملاتها العسكرية ضد شبكات مخدرات في أمريكا اللاتينية، من طبعا استهداف قوارب إلى عمليات برية مشتركة. الهجوم على قاعدة الظهيرة الجوية في إدلب، ردود فعل كتيرة جدا، غضب أساسا وصل لأنه يكون تعليق على أنه هناك وجود تركي. إسرائيل بتقول في وجود تركي، وبدأ يحصل خلافات بين إسرائيل وتركيا ظهرت إلى

العلن. أما وزير الخارجية الفرنسي كان أعلن أنه سيتم طرد 2 من الدبلوماسيين الإيرانيين خلال الأيام المقبلة، وفي بعض العقوبات اللي بدأت تفرض على إيرانيين. بالنسبة الخارجية الإيرانية قالت هنعتبر الطيارين اللي هم كانوا فقدوا في بداية الحرب، كده بتعود لمارس في قطر، قالوا ان هم هيعتبروهم مأسورين في قطر حتى نتأكد من مصيرهم. ترامب فاجئنا وقال ما فيش يا جماعة ولا محادثات ولا اتصالات جارية ولا توجد اي لقاءات مكررة مع إيران. هنا ممكن يقول ان ما فيش محادثات مباشرة زي ما كان اتكلموا مثلا عن برزاني والكلام ده، وانه دخل على الخط في الموضوع مع الحرس الثوري، ولا بيقصد ايه، وانه او بيحاول يقول ان المفاوضات اللي جاريه دلوقتي مفاوضات ما بين ايران وعمان بس حول المضيق. المهم برضو في كان تقرير استخباراتي اسرائيلي بيحذر من تداعيات تهديدات ترامب بضرب عمان، وطبعا الموضوع هنا مش مفروض انه يعني لازم يكون في حرص شويه. قاليباف راح لبغداد، وقاليباف من بغداد بيقول تقويه النظام الجديد في المنطقه يجب ان يكون من دون تدخل اجنبي. الحوثيون يزعمون استهداف مصفات نفط سعوديه بطائره مسيره، وعايزين يسيطروا على باب المندب على فكره. امريكا فرضت عقوبات على رئيسه الجنائيه الدوليه توموكو اكاني بسبب موضوع اتهام طبعا نتنياهو بان هو في مجازر اللي عملها في غزه. وزير الدفاع الاسرائيلي كاتس بيقول سياستنا في غزه واضحه، وهي ازاله التهديدات والقضاء على المسلحين ممن شاركوا في هجوم 7 اكتوبر. وبن جفير بصراحه بيقعد يقول تصريحات غريبه جدا واثار الدنيا، قال لك احنا عايزين نقتل 30 ل 40 فلسطيني كده كل يوم. طبعا ردود فعل غاضبه حول هذه التصريحات من بن جفير. لبنان بتقول ان اسرائيل تواصل تفجير مواقع في بلدات جنوبيه وسط اتهامات محاولة تغيير طبيعة المنطقة. والقضاء اللبناني قرر تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى دمشق لمحاكمته بجرائم منسوبة إليه، استنادا إلى اتفاقية قضائية بين البلدين. وانتم عارفين طبعا ان كان في سوريا كانت اطلقت عدة احكام الفترة اللي فاتت على بشار الاسد وكتير جدا من معاونيه في حكومة بشار الاسد السابقة. البرلمان الأوكراني بيصادق على تعيين يفجيني خمار وزيرا جديدا للدفاع، ولقينا الوزير القديم وزير الدفاع القديم كان السابق يعني بيقول انه يجب ان تكون هناك انتخابات سريعة في أوكرانيا، لانه لا يعترف بانه استمرار حكم الرئيس فولوديمير زيلينسكي. صور بالأقمار الصناعية أظهرت حجم الدمار اللي خلفته حرائق الغابات في البلقان واليونان، وعندنا كمان ارتفاع ضحايا في زيمبابوي، غرق قارب كان قرب بحيرة كاربيا في وصلوا ل80 شخص. لقطة بقى مع الفنانة إليسا مع الكوفية الفلسطينية أثارت الجدل من حفلها في مهرجان كارتاج. حد رمالها كوفية وراحت طبعا رمتها له تاني، والدنيا بقى فضلت يتكلموا كتير على الموضوع ده. لكن ناس كتير قالت لك يا جماعة خلاص دي مغنية وبتقدم أغاني وفن، إيه فكرة ان احنا نقحم موضوع فلسطين والكوفية الفلسطينية. في مصر ايضا تجديد تكليف حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي للمرة الخامسة. وصحيفة المصري اليوم بتقول بقى هنعلن عن السبب في حينه. ايه يا جماعة اللي هيحصل؟ رئيس المتحف المصري الكبير اعلن غلقه في هذا التوقيت اللي هو امتى يعني هيتم اغلاق المتحف المصري الكبير امام الزيارات في 2 سبتمبر المقبل. وقال لك ان رئيس المتحف، مش صحيفة المصري اليوم اللي بتقول، رئيس المتحف هو اللي قال هنعلن عن السبب في حينه. طب ما كنت اعلنت السبب وخلصنا، يعني انت هتغلق الزيارات في يوم؟ طب ما كنت تقول بالمره، هو تشويق ولا ايه؟ عموما المتحف المصري الكبير هيكون مغلق في يوم 2 سبتمبر المقبل يا جماعه. عندنا بقى للاسف انهيار منجم ذهب في افريقيا الوسطى، والحقيقه نتج عن هذا الانهيار 100 قتيل. في مؤشر جديد على تصاعد الانشقاقات داخل الدعم السريع، مجموعه عسكريه جديده بكامل عتادها غرب العاصمه الخرطوم اعلنت انضمامها للجيش السوداني. يعني دلوقتي على فكره دي مش اول مره يحصل انفصالات عن الدعم السريع، واضح كده انه هناك يعني كل هذه التحركات بتؤكد على قوه الجيش السوداني، وكتير جدا من الدعم السريع بيصبوا وينضموا للجيش السوداني. بنتمنى طبعا تنتهي كل هذه الصراعات على خير باذن الله الفتره اللي جايه للاشتباكات ما بين الدعم السريع وقوات الجيش السوداني في السودان.
كتير بتسأل

قال يا جماعة مين باسم الجنوبي اللي الناس بدأت تسأل عنه؟ ابتدى الموضوع بسعيد فايز كتب على صفحته يا جماعة ممكن حد من قرايب باسم الجنوبي يتواصل معايا. ناس قعدت تسأل هو مين باسم الجنوبي، في البعض يعرفه والبعض ما يعرفوش. بدأنا بعد كده نلاقي ناس تانية كتبت، كان رامي كامل كتب، شريف رسمي، كمال زاخر، وبدأوا يعرفوا الناس مين هو باسم الجنوبي، وإنه هو ليه كام يوم كده محدش عارف يوصل له، وهو كان ناشط يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى في التواصل مع الناس كان سريع الرد على طول في أي حد بيتواصل معاه. اختفى الناشط القبطي والباحث باسم الجنوبي في ظروف غامضة. تم تداول منشورات من أصدقاء مقربين حول اختفائه منذ يومين، وكمان أسرته لا تعلم عنه شيء. يعني بدأت الناس لما سألوا عن ناس قرايبه يتواصلوا معاهم ما يعرفوش حاجة. آخر منشور ليه كان على صفحته في الفيسبوك، كان مقطع فيديو كان بيصور يعني كلبة أم وهي بتهرب من أطفالها من الكلاب الصغيرين أو الجراوي الصغيرين كانوا بيرضعوا منها، وكان كاتب عليه مقطع بيقول طبعا أنه في التغير الاجتماعي السلوك الناتج عن ظاهرة اقتصادية قديمة. يعني هو بما معناه أنك أنت لما بتكون الظروف صعبة معاك فبتهرب زي ما الأم هربت من عدد الكلاب الكتير. ده اللي كان الفكرة اللي كانت الحقيقة مكتوبة عن باسم الجنوبي. رامي كامل كان كتب عنه وكان بيقول هنا نشوف الأنا والجنوبي طرفي نقيض، أعرف باسم الجنوبي من عام 2009 في خضم صراع فكري كنت في كاتب ومحرر لمجلة الكتيبة الطبية وساعة الانتشار، وكان باسم قيادة شابة في وسط الشباب العلماني. اختلفنا على مدار 17 سنة، البعض كان بيعتقد أنه مشاكل شخصية والبعض كان بيحاول يخليه شخصي، لكن ما كانش كتير برا الشلة بتاعتنا يعرف أن لينا لقاء لقاءات أسبوعية وعلى أقصى تقدير شهرية. لقاءات كانت تمتد لساعات بتناقش فيها كل شيء. انتقلنا من الثقافي للإنساني والعمل. باسم مش ملتزم بطبيعته المواعيد وأنا ديكتاتور في إدارتي، فتجنبنا أي علاقة عمل حفاظا على صداقة عزيز. على مدار 17 سنة ما بين الصداقة اللي جمعت باسم ورامي كامل، بيقول فهمت إن باسم ابن تجربة إنسانية جنوبي جهة القاهرة للتعليم، فطبعا بلعته المدينة وأوسطها الثقافية، تمرد على كل ما يعيق عقله، إنسان لأقصى مدى خف الدم وبيضحك حتى لو اتريقت عليه، طيب الطفل ألبسوه جسد رجل ووضعوه له عقل فيلسوف متمكن. ايه اللي حصل لباسم؟ هنكتب كلنا بس منتظرين بعض المساعي لعل الامور تنتهي الى خير. فعلا هو مثقف جدا، فيلسوف، كمال زاخر كمان كتب عنه، صديقي الشاب باسم الجنوبي مثال المواطن المصري المثقف المشتبك مع هموم وطنه والمشارك بوعي في تحليل وفك اشكالياته بعمق والدفاع عن امنه وحريته ومدنيته، بيدافع عن الوطن، عن الدفاع عن الامن الوطن، عن حريه الوطن، عن مدنيه الوطن. اختفى فجاه قبل 3 أيام ولا يعرف احد مكانه او ملابسات الاختفاء. نتمنى الا يصيبه مكروه. نناشد وزاره الداخليه مساعده اسرته في البحث عنه. والكلام ده كان كاتبه النهارده ونشر صوره ليه معاه، وبرده شريف رسمي كان نشر له صوره برده قال ان هو كان بيشوفه في معرض الكتاب. والحقيقه ناس كتير، هو شخص باحث مثقف شغال كده يعني في مجال هو اخر مره انا كنت في تواصل معه سالته انت بتشتغل ايه، لان احيان كتير بنلاقي فعلا بوستات ليه فيها عمق كبير قوي. فقال ان هو باحث وكده، ودلوقتي بيعمل زي مواقع على الانترنت بيحاول يحدثها ويعمل لها شكل جديد، وده طبيعه عمله، لان كنت بساله انت بتشتغل ايه الحقيقه. المهم دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم الكلام ده كان من فتره طويله، في النهايه دلوقتي اصحابه واسرته الكل بيسال اين باسم الجنوبي وإيه اللي حصل معاه وليه هذا الاختفاء في ظروف غامضة بهذا الشكل. طب تخلص قصة باسم الجنوبي بس؟ لا، لقينا إن في قبض على تيك توكر جون، مفيش أي حاجة عنه غير إن هو اسمه جون، واتكتب برضو على مواقع التواصل يا جماعه جون اتقبض عليه من شويه، كان فاتح بث مباشر. الفكره ان البث المباشر ده بيقول لك كانت الساعه 2:30، الساعه كانت 4:50 الفجر وانا كنت عنده على الجست، يعني بيتابع البث المباشر، وبيقول لسه قلبي بيدق جامد من الرعب، فجاه سمعنا حد بيخبط جامد على الباب. جون قال يا ساتر يا رب يا جدعان سلام، وكان واضح ان في عدد كبير من قوات الامن موجودين، اصوات لاهله، بنات بتعيط بتصوت، الصوت كان واضح جدا في البث والمشهد كان مرعب، وكانهم داخلين يقبضوا على إرهابي. يا رب احفظنا، يا رب احفظه واحفظ أهله، يا رب تكون الأمور تعدي على خير. واحد من الناس اللي كانوا معايا كاتبين البوست ده على مواقع التواصل الاجتماعي، الحقيقة ما عرفناش نوصل لأي معلومات أكتر عن مين جون، طب إيه البث اللي بيبثه، طب إيه اللي

حصل معايا في الوقت ده، لكن كده برضو الناس بتسأل يعني بعض المقربين ليه واللي يعرفوه اللي كانوا متابعين النشاط بتاعه على مواقع التواصل الاجتماعي بيسألوا برضو او بيقولوا اهو ان جون اتقبض عليه. فدلوقتي عندنا باسم الجنوبي مختفي، وجون معلومات متداولة على مواقع التواصل برضو بتقول انه اتقبض عليه. نتمنى توضيح ببيان من الداخلية حول اين باسم الجنوبي واين جون. أعلن خبر نياحة الأنبا يوحنا من يمكن الأسبوع اللي فات، وكنا اتكلمنا طبعا إن هو تنيح وتاريخه، وإن هو كان من الناس اللي من سكرتارية المتنيح البابا شنودة الثالث، وإنه هو كان في مينيسوتا للعلاج، وبعدين مكانه قالوا هنعلن عن صلاة الجناز والدفن في موعده، ولقينا إنه فعلا كانت صلاة الجناز تقريبا بالأمس، وبعدين لقينا بعد كده إنه الفيديو ده تداول بإنه إيه ده؟ ده الأنبا يوحنا بيتم دفنه في المدافن الموجودة العامة، يعني المدافن اللي كلنا هنا بنعرفها في الولايات المتحدة الأمريكية. كل كنائس أحيانا كتير بيكون ليها مدافن كده لأي حد ما يكونش مشتري مدافن. الناس هنا على فكرة مش زي الحاجات اللي بيحصل فيها تريقة في مصر والكلام ده، لا الناس هنا بتبقى مهتمة قوي انها تشتري مدافن، والكنيسة دايما بتبقى عاملة حسابها على مجموعة من المدافن مشترياها لحساب الكنيسة لأي حد ما كانش عنده مدفنه. المهم انه طيب هو الدفن هنا في ناس كاتبة صدقة، لا يا جماعة ما فيش حاجة اسمها مدافن صدقة في الولايات المتحدة الأمريكية، دي مدافن تابعة للكنائس، الكنائس كلها عندها مدافن تابعة ليها كده، بعض المدافن للكنائس. المهم ان تم تداول هذا الفيديو اللي اثار الجدل ان الانبا يوحنا هو الاسقف العام السابق لكنائس مصر القديمه ومن سكرتاريه مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، نشر في مقابر اسمها اوك هيل سيمتري بمدينة ساوث سانت بول بولاية مينيسوتا الأمريكية. أثار هذا الفيديو جدل يا جماعة ليه الأسقف وهو كان في الأسقف عام لكنائس مصر القديمة وتابع لأحد الأديرة، طب يا جماعة إزاي وهو راهب و أسقف وكان راهب طبعا ما يتنقلش جثمانه لمصر؟ طب عايزين نفهم ايه الحكايه. الانبا يوحنا كان قد خدم لسنوات في مينيسوتا بالولايات المتحده الامريكيه بعد انتدابه من قداسه البابا شنودة المتنيح للخدمه هناك، وحتى وفاته حتى تنيح في 10 اغسطس 2026. متابعون واحنا كمان ضم صوتنا لصوتهم، الحقيقه هل ده طقس؟ هل في ايه؟ طب يعني ردوا يا جماعه ببيان رسمي او حاجه الكنيسه معلش عشان نوضح بس، لان ناس بتقول بدات تنشر ان ده طقس، ناس تاني قال لا مفيش طقس كده. هل كان مفروض ان الانبا يوحنا يرجع مصر جثمانه يرجع مصر ويدفن في الدير اللي هو تابع ليه او على الاقل في الإبرشية اللي كان اسقف عليها؟ فبنتمنى توضيح من الكنيسة. نياحة أبونا بؤطر يوسف تنيح عن عمر 87 عام، من ناس كتير ودعته على مواقع التواصل، شيخ من شيوخ الكنيسة، كان كاهنا وأبا ورعيا أمينا، كتبوا عنه كلام كتير قوي حلو جدا الحقيقة. فارقنا إلى السماء قدس أبونا بؤطر يوسف. أبونا بؤطر هو راعي كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الشركة، تنيح عن عمر يونيه 87 عام، كان طبعا بيتكلموا على ترتيبات الجنازة. وفي نفس الوقت هنا اعتقد في بعض المعلومات عن قدس ابونا، اللي طبعا زي ما قلت لكم كده انه ناس كتير معلومات عن رسم كاهنا امتى، وسيم قمص في 20 اغسطس 2020، جدد الكنيسه في عام 1986، كان بيرعى الشعب رعايه امينه في عهد البابا شنوده، وهو كان يعني مرضى من 4 سنوات، وطبعا الناس كلها بتقدم التعزيات لحضره صاحب القداسه البابا المعظم الانبا توادروس. المدافن كانوا قالوا ان هيكون في قداس من 7 ل 9، الجنازه 10، وهيكون في مدافن زفته لدفن جسده الطاهر. تعزياتنا لشعب الكنيسة ولكل أيضا محبي كنيسة السيدة العذراء أرض الشركة بالقاهرة. متجر بدأ ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ملابس، الملابس دي عليها عبارات ورسومات غريبة فأثارت جدل شوية، يعني إيه الكلام المكتوب ده يا جماعة؟ فإما أن تسلموا وإما مش عارف إيه، وزي ما أنتوا شايفين كده، وهل الكلام ده أنت بتدعو للمسيحيين للإسلام؟ وبعدين الصليب اللي طالع منه جزئين ده تحت،
يعني فانا الذي مش عارف ايه كده امي ايه، شعارات غريبه قوي. المنتجات المتداوله سيف، عفوا ده سيف انا اسفه، بس اللي

مكتوب عنده كده تحتيه، انا مش قادره افهم ده ايه. المهم انه انا الذي سمتني امي حيدره، اوكي ما علينا. المهم انه رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا صاحب المتجر وطلبوا بالتحقيق في طبيعه المحتوى اللي بيروج ليه. والحقيقه لينا اسبوع كده، وكان الاستاذ نادر شكري اول من كتب، الصحفي طبعا في الامم المتحدون، اول من كتب الموضوع ده وطالب برضو ان هو يشوف ايه الموضوع ده يا جماعه، الولد ده عايز يقول، المتجر ده عايز ينشر ايه وايه الحاجات الغريبه دي. المهم بعد ما انتشر الكلام ده لقينا واثار جدل، لان الناس مش فاهمه وانت ايه الحاجات اللي انت حاططها دي على التيشيرتات وبتروج ليها، ايه الموضوع. 5 محامين قدموا بلاغ ضد صاحب المتجر وقالوا ان منتجاته تشكل اساءة للهوية المصرية المدنية وتدعو الى العنف، في سيف وحاجات غريبة وايه حيدرة، مين حيدرة. المهم طبعا تم تداول انباء بعد كده بشان القبض عليه من منزله في مدينه القناطر الخيريه شمال القاهره. بس انا مش عارفه برضو اذا كان في، لان احنا متعودين من وزاره الداخليه انها بتنشر كل ما بيتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبتنشر لنا وبتقول بناء على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حصل كذا وكذا. فهل مثلا فعلا تم القبض على المالك المتجر ده، وايه اللي بيروج له، وايه الحاجات الغريبه دي اللي اثار بيها الجدل، ولا هيطلعوا علينا ويقولوا لنا ده هو بس كان بيعمل الحاجات دي علشان نوع من انواع الدعايه. انا بقول لحضراتكم انا ما اعرفش، يعني ما فيش كلام اتكتب وما فيش بيان رسمي، في انتظار برضو ان يكون في بيان رسمي يعرفنا ايه القصه بتاعه هذا المتجر الغريب. ألف مبروك في بوصفي توجت أفضل شخصية عالمية في مجال التعليم لعام 2026، حيث أعلنت الجمعية الدولية لكبار المحترفين IAOTP اختيار في بوصفي الحصول على لقب The Top Global Education Visionary of the Year 2026، يعني أفضل شخصية عالمية ذات رؤية في مجال التعليم لعام 2026. جاء اختيار فيه بوصفي تقديرا لمواصفاته الجمعية بالقيادة المتميزة، التفاني والالتزام بمجال التعليم. التكريم لا يرتبط فقط بالعمل في مجال التعليم، لكنه يركز بشكل خاص على الرؤية والقيادة والتأثير، وهي العناصر اللي استندت إليها الجمعية في اختيار في بوصفي للحصول على هذا اللقب. كتب عنها الدكتور خالد منتصر وقال: هذه السيدة العظيمة زرت المدرسة اللي بتشرف عليها في كندا أنا والفنان هاني رمزي، شيء يدعو للفخر، متميزة في منتهى الجدية والصرامة، لكنها في نفس الوقت تشع حنانا ورقة تحتوي الجميع بكل اختلافاتهم النفسية والاجتماعية والاستيعابية. في بفوزي صارت اسم متميز في عالم التربية والتعليم، مصر يا جماعة مزروعة في تلفيف روحها، بتحملها معها إنما ذهبت، تسكن روحها وقلبها، لدرجة إنها أسست متحف فرعوني داخل المدرسة اللي بتشتغل فيها في كندا، وصار رمز لكل من يريد لمس ورؤية يعني تتسم بعمق التاريخ المصري وثقافته، أو بعمق التاريخ المصري وثقافته. ألف مبروك للمصرية اللي بيقول الدكتور خالد، اللي أعتقد لو إحنا استعنا بخبراتها في وزارة التعليم المصرية لحققنا نهضة حضارية تنشد المستقبل وتتغلب على تحديات وتندمج في محيط التقدم العلمي. مبروك في بوصفي. حاجة جميلة أن يكون في تكريم لأطفال متفوقين، حيث كرم وزير الاتصالات الطفل مارتي روس مينا لتفوقه في البرمجة والروبوتات. الحقيقة عنده 10 سنوات، يعني ده متميز جدا وهو في هذا العمر، فدي حاجة جميلة جدا جدا، بنهنيه الحقيقة على هذا التميز. الطفل قال أنه تمكن وهو في سن 5 من تصميم وبناء روبوت، وبدأ في سن 6 دراسة البرمجة من خلال أكاديمية متخصصة، وفي سن 7 سنوات خاض أولى تجاربه في المسابقات المحلية، وتوسع من عمر 8 سنوات وشارك في العدد من المسابقات الدولية في الصين، استونيا، رومانيا، وحقق جوائز ومراكز متقدمة. الطفل الحقيقة مارتيروس يعني بجد جميل جدا، مارتيروس مينا من أبرز جوائزه أنه حصل على الميدالية الذهبية في مسابقة دولية للبرمجة باستخدام لغة بايثون ونظمتها الصين خلال العام الجاري، وتصنيفه ضمن أفضل 2% من المشاركين في المسابقة على مستوى العالم. ألف مبروك مارتيروس، وإن شاء الله نسمع عنك كده تفوق أكتر وأكتر لما تكبر شوية، يعني أنت من سن يعني من السن الصغيرة دي وعامل هذا الإنجاز، أكيد هنسمع عنك بعد كده في المجلات العالمية.
ايه بقى قصة البحارة المصريين؟ اول ما شفت الخبر انا قلت الله، البحارة اللي هم محتجزين في الصومال. كملت الخبر لقيت لا، دول كانوا 2 بحارين محتجزين في سفينة، والسفينة دي في ايران. نجحت جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، واللي امتدت على مدار الشهور الماضية، في الافراج على البحارة المصريين الاثنين المحتجزين على السفينة ريم البحار. كانوا

0: محتجزين. السفينة دي كانت في ميناء بندر عباس الإيراني، وكانوا محتجزين منذ يناير الماضي. تم تأمين خروجهم الحمد لله من إيران وتسهيل عودتهم إلى مصر، حيث أنهت بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران إجراءات عودتهم لمصر. الجدير بالذكر يا جماعة أن البحارة الثمانية المختطفين ضمن طاقم سفينة ناقلة النفط الام تي إيريكا لسه لغاية دلوقتي الحقيقة السفينة دي كانت تعرضت لهجوم مسلح من 2 مايو 2026 قبالة السواحل اليمنية، والسفينة دي سيطر عليها قرانصة صوماليين في المياه الصومالية اقتضوهم للمياه الصومالية. منذ ذلك الحين الحقيقة واتنشرت فيديوهات عن المعاناة اللي بيعانوها، ولغاية دلوقتي ولا حس ولا خبر. نتمنى ان احنا نعلن خبر الافراج عنهم وعودتهم الى مصر قريبا بإذن الله. موضوع الضبعة النووية، محطة الضبعة لينا فترة كام يعني نقول أسبوع أسبوعين كده، وشوية كل شوية بيكون في صحف بتتكلم عن موضوع الضبعة وأمان الضبعة والدنيا إيه، ومفيش في ممكن يسبب تسونامي، ممكن يتسبب في زلازل. ميناء الضبعة إشراف روسيا يا جماعة. فالمهم يعني إيه، صحيفة بوليتيكو بقى صحفي كده كتب وقعد يكتب عن إنه في عيوب وإنه مفيش إجراءات سلامة عفوا كافية، لكن جت شركة روستوم الروسية ونفت ما أثير بشأن الضبعة. أكدت أن المشروع يسير وفق الاتفاقيات والجدول الزمني المعتاد. مشروع الضبعة بيخضع لرقابة مصرية ودولية ومعايير سلامة صارمة، وأكدت الشركة أن الإدعاءات المتداولة لم يتم تأكيدها ضمن الإجراءات الرسمية للمشروع. والحقيقة التقرير ده بيوضح لنا إيه اللي حصل بالظبط والردود الرسمية.
1: بعد تقرير لبوليتيكو رد من هيئة المحطات النووية المصرية نفت فيه وجود مخاطر جوهرية في مشروع محطة الضبعة، مؤكدة أن تصميمها يعتمد تقنيات الجيل الثالث وفق أعلى معايير الأمان الدولية ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الصحيفة كانت تحدثت عن عيوب ومخالفات في أعمال البناء، بينها مشكلات مرتبطة بصب الخرسانة وادعاءات بوجود إهمال متعمد وإخلال بثقافة السلامة النووية، بناء على رسالة سرية مؤرخة في 4 يونيو موجهة لمسؤول بشركة روزاتوم. الهيئة المصرية أكدت أن المحطة تعتمد مبدأ الدفاع في العمق عبر حواجز وأنظمة أمان متعددة، وتشمل وسائل الحماية مصيدة لقلب المفاعل ووعاء احتواء مزدوجا مصمما لتحمل اصطدام طائرة تجارية ثقيلة، إضافة إلى مقاومة الزلازل والتسونامي والأعاصير والرياح. ورغم إقرار الهيئة بوجود ملاحظات فنية وعدم تطابقات إجرائية أثناء البناء، إلا أنها وصفتها بأنها أمر طبيعي في المشروعات العملاقة، مؤكدة أنها تخضع لإجراءات تصحيح واختبارات قبل اعتماد أي مرحلة إنشائية، إذ يشارك نحو 25,000 متخصص بالمشروع ضمن منظومة لضبط الجودة وتقييم المخاطر مع إجراءات أمنية متشددة داخل الموقع، كما أنه يخضع لرقابة مستقلة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية إلى جانب المتابعة الدولية. كلفة المشروع الذي تستمر فيه أعمال البناء تقدر بنحو 30 مليار دولار، وتم الاتفاق عليه بين روسيا ومصر في عام 2015، فيما يقع المفاعل بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، ويضم 4 وحدات توليد بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها.
0: معانا النهاردة الحقيقة حالة إنسانية، أم بتعاني من مجموعة أمراض، حاجات في الأعصاب، وجع في الظهر. معانا بنت مدام فيفي هتحكي لنا الظروف إيه والإيه احتياج إيه. أهلا بيكي وألف سلامة لوالدتك. طيب قولي لنا ايه الاوجاع اللي عندها وايه المشاكل والعمليه اللي محتاجاها وتتكلف كام؟ اتفضلي.
2: انا ماما مريضه عند شقي، عندها العمود الفقري اخذوا فيه فقرتين مجنونين وجنبه، محتاجين ان هم يوقفوا احنا شفنا عند الدكتور كتير الكلام ده بقاله سنين، بقاله تعبان اكتر من 20 سنه.
0: يا رب.
2: واخر الدكتور قال لها ان احنا محتاجين ان احنا نعمل تثبت للفقرات في شرايح حاجات معينه كده.
0: طب معلش بالراحه، بس بالراحه، لان انا اوكي انا فهمت جدا انها من 20 سنه، هو الصوت بس فيه خربشه شويه. هي ماما عندها كام سنه؟
2: عندها 60 سنه.
0: كام؟ ما سمعتش.

0: الحقيقة 60. طيب طيب ألف سلامة. بالنسبة للعملية تثبيت فقرات تمام؟
1: تمام.
0: طيب قالوا لك، قال لك الدكتور تكلفة العملية كام؟ لا احنا مش سامعينك خالص كويس. انا مكتوب عندي هنا 80,000، ومعنى كده ان هم حوالي 1600 دولار. هي بتعاني ليها 20 سنة، محتاجة تثبيت فقرات، ازالة الغضروف وتسليك العصب، وده طبعا محتاجة في اقرب وقت. والدكتور قال لهم انه التأخير ممكن يأثر اكتر على الفقرات، وهي دلوقتي محتاجة ما معاش اي حاجة من المبلغ ده. فطبعا بنطلب من حضراتكم الدعم بشكل سريع لحالة المدام فيفي من مدينة السلام. ألف سلامة لوالدتك، ومعلش بعتذر إن أنا قلت المعلومات اللي حضرتك اتكلمتي معنا فيها، ولأنه الواضح إن الخط مش كويس، يعني الاتصال مش كويس، مش أنا مش سامعاكي كويس. المهم في النهاية مشاهدينا دلوقتي مدام فيفي محتاجة عملية بشكل عاجل للفقرات، ومحتاجة العملية دي هتكلف حوالي 1600 دولار. بنشكر حضراتكم على دعم الحالات اللي احنا دايما بنقدمها، وكل مرة بنأكد طبعا احنا قبل ما بنعرض اي حالة على الهواء بنكون متأكدين ومتواصلين مع الأب الكاهن، ومعانا طبعا تقارير طبية وكل حاجة بتأكد احتياج الحالة اللي بنقدمها. وبنشكركم دايما على التعديل الدائم والسريع لكل الحالات اللي بنعرضها لحضراتكم. الرئيس ترامب يشيد بالمنقذ البطل ريدر ويليامز. الحقيقة ان احنا شفنا انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب كان عنده 16 سنة، والشاب ده بينقذ طفل، كان الطفل ده بيصارع الامواج والشاب مش عايز يسيبه، واللي هو هنقذه يعني هنقذه. فالحياة دي كانت حاجة جميلة جدا، وكان اتكلموا عنه اشادوا بيه، وبعد كده قالوا هيتم ترتيب تكريم من الرئيس ترامب نفسه، ودي كانت افضل حاجة. الطفل كان عنده 10 سنوات الحقيقة، وانه كان في امواج سانتا كروز الخطيرة. الرئيس ترامب قال انه بطل حقيقي، ده امر مذهل جدا، محظوظ ايضا، وكان الله يراقبه، اليس كذلك؟ اتكتب عنه طبعا هذا الموضوع. وفي الاثناء التكريم كان الرئيس ترامب كان خلى الناس تضحك، يعني أثار الرئيس ترامب ضحك الحضور اثناء تكريمه، واللي طبعا كان بيتكلم. خلينا نشوف هنا بيقول ايه.
2: You know, when you see that, I don't know if I'd do it. I wouldn't, probably. You're lucky I wasn't. You're lucky I wasn't on the service that day. I don't know. But, no, he's a real hero. It's an amazing thing. And he is a real lucky guy, too. God was watching you, right? Great.
0: اللي قالوا للبطل الشاب الجميل المنقذ، انا مكانك كنت شاعمل كده، يعني بيهزر، ولكن طبعا يعني تحيه للبطل ويليامز على انه فعلا يعني كان، يا جماعه بجد تقريبا الفيديو كان شغال اثناء ما بيتكلم ترامب وراه. لا الولد يعني كان اللي هو هنقذه يعني هنقذه، ويصارع هو مع الولد الامواج بشكل كبير قوي قوي، والامواج تقلبهم تاني، لا وهو ماسكه مش عايز انه يسيب. الحقيقة انه ناس بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي، احنا عارفين طبعا الواقعة اللي كانت حصلت، انفجار انبوبة الهيليوم اللي كانت في حضراتكم طبعا من كام يوم كده في المول في التجمع. والبنت الدكتورة الأربيلا كانت الدكتورة هايا، وقد ايه ان هي يعني كان المشهد المتداول ليها وهي بتلم شعرها وبتنزل وسط الناس عشان تنقذ اي حد. وعرفنا بعد كده ان هي في ثالثة، في سنة ثالثة في كلية الطب. وبعدين طبعا البنت دي انقذت ناس كتير على فكرة وبسرعة، وكانت في وقت الدنيا دي والحادثة. فالحقيقة يعني كان جه التكريم من وزير التعليم، فكان الحقيقة ناس بتقول يعني يا جماعة هنا ده أنقذ طفل، وانتوا شايفين يعني تكريم من الرئيس، ما هي كان مفروض تاخد تكريم يليق بها. واللي حصل كمان انه مش بس كده، ده كان في صحفي غريب المنظر كده، وناس كتير قوي كانوا اتكلموا عن صورتها وهي باللبس، يعني وازاي ان التيشيرت اللي كانت او البادي اللي كانت لابساه، ودي هي نازلة المول بايه ولابسة ايه، واتكلموا كده عن حاجات بصراحة كانت منتهى الغرابة اللي في الدنيا. انا بس عايزه يعني لانه بجد الموضوع ده كان موضوع رخم قوي يعني بصراحه، والصحفي ده لما قعد ينشر الحاجات دي ناس كتير هجمته. البنت دي بصراحه تستحق كان تكريم.

0: اكبر من كده. وزي ما بقول لكم انه معلش خليني ابعت لك زميلنا، انا اسفه الصوره متاخره عليك. الحقيقه انه الصحفي ده قال لك يعني ايه وقت الحوادث والبتاع ده طبيعي تظهر شهامه، تظهر شهامه الناس في حريق مول اربيلا التجمع، لكن ليه تم التركيز على صوره هذه الفتاه دون غيرها؟ وما هي الرساله اللي بيريد البعض ارسالها للمجتمع؟ يعني بعيدا عن كل تغييب للعقول. هو ده مش اول بوست ينشره، ده رشر كذا بوست وكان بيعلق يلا نازله بقميص نوم انا اسفه يعني، وكان بيعلق بشكل غبي جدا جدا. يعني ناس بتشوف انه كانت يجب ان تكرم من الرئاسه، وناس تانية شايفة انه ايه ده وانتوا بتتكلموا عنها ليه. ربنا يرحمنا من هذه العقول. ده صحفي على فكرة اللي بيفكر التفكير ده، معلش ولا يهمكم. الحقيقة الرئيس ترامب وهو بيكرم هذا الشاب ويليامز ال 16 سنة، الصحفيين كانوا موجودين أثناء التكريم عشان يغطوا طبعا التكريم، وبيفتح فرصة أنهم يسألوا في أسئلة. راحت صحفية من ال CNN سألت الرئيس ترامب على موضوع كوريا الشمالية، فراح طبعا قال لها أنت مين؟ أنت تبع إيه؟ قالت له CNN. لا فيك نيوز، اخبار كاذبه، اخبار ملفقه طبعا. يعني خلينا نشوف وهي بتساله وهو رد عليها ايه.
1: هدوء هدوء، أنت تقللين من احترام هذا الشاب، ألا تعتقد أنها تقلل من الاحترام؟ صمت. من تمثلين؟ CNN. أنتم قناة أخبار مزيفة، أنت شخص يرفع صوته. هدوء هدوء، أنت مراسلة مزيفة وأنت تقومين بنقل أخبار مزيفة.
0: هي السؤال اللي سألته، انتوا عارفين احنا عرضنا عليكم الحلقة اللي فاتت ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان قرر تقليص التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وكان تحدث عن كوريا الشمالية باعتبار ان هي طبعا عدوة كوريا الجنوبية، وان علاقته حلوة بكيم جونغ اون والكلام ده كله. وهي بتسأله انت يعني بتقول له ايه القرار المفاجئ اللي انت طلعته ده، ويعني قبل يوم واحد من انطلاق التدريبات العسكرية. بس لما جت تسأل، معلش هو الجزء كان الرد بس من غير سؤالها، هي كانت ردت بصوت عالي قوي علشان صوتها يعلو فوق صوت الصحفيين التانيين اللي بيسالوا، فعشان كده قال لها هدوء هدوء، هو انت كده بتسيئي للي احنا للشاب اللي احنا بنكرمه وبيساله؟ هي مش كده بتسيء فعلا؟ فطبعا قال لها انت مين؟ لما قالت له CNN طبعا بدا يتكلم عن ان دي اخبار، انها بتنقل اخبار مزيفه، وكان برضو في اسئله تانية عن حد تاني الحقيقه من برضو اللي كان في نشر صوره جمعته مع زعيم كوريا الشماليه، وكان جه تعلق برضو واتكلم عن زعيم كوريا الشماليه، وهو قال ان هو بتربطه بيه علاقه طيبه، و على الرغم من نظرات الغاضبه اللي بدت على وجهيهما، بيقول كده يعني. هو نشر الصوره وكان في زي غضب. المهم قال انه السبب وراء تلك الصوره كشف لاحقا على اساس انه عدم استجابه كوريا الجنوبيه، ان هي ما استجابتش للرئيس ترامب في مساعدته في الحرب بالنسبه لايران، وهي طبعا انتقدت هذا الامر. فالناس كلها فهمت ان هو بينشر الصوره دي مع كيم جون اون كوريا الشماليه، علشان طبعا هو دلوقتي قالب على كوريا الجنوبيه. وهو برضو في إطار تجمع هنا كده تقريبا، ده كان في البيت الأبيض علشان خاطر برضو القضية اللي هي ليها علاقة بالقاعة، القاعة اللي المفروض تتعمل في البيت الأبيض ورفعت دعوة ضدها، اللي هي قاعة الاحتفالات الكبيرة. فالصحفيين برضو موجودين، فراح اتكلم وعلق على موضوع كيم جونج أون، وانت اسمعوا بيقول ايه.
2: But I get along with him, and you know what? The fact that I get along with him, that's a good thing, not a bad thing. He has 57 very powerful nuclear weapons. Should have never allowed it to happen. They should have never allowed it. If I were president, I wouldn't have allowed it. But he's got them. I get along with him very well. I can't let Iran have a nuclear weapon. And I know Kim Jong-un very well, and he's going to be fine. As long as we have a smart president, he's going to be fine. If we have a dumb president, then he's probably not going to be so fine.
0: زي ما قلت لكم طبعا هو هنا قال واتكتب اخبار ان هو هيجي الرئيس ترامب على لسان الرئيس ترامب ان هو هيزور الولايات المتحده الامريكيه قبل نهايه هذا العام. الحقيقه زي ما بقول لكم المشهد ده كان وهو بيتكلم على الموضوع بتاع قاعه الاحتفالات الحقيقه، وانه القاعه دي للاسف المصير معلق امام القضاء، ولكن اداره الرئيس ترامب استعرض طبعا القاعه ومميزاتها

0: والدنيا اللي فيها، وقال انه لا يمكن ايقافها الان. اما نيويورك تايمز فاكدت انه هناك مواصله للبناء لعشرين ساعه يوميا.
1: رغم ان مصير قاعة الرقص معلق في المحكمة، الا ان ترامب يسابق الزمن لاتمامها. تايمز كشف تفاصيل سير البناء بواقع 20 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع بالاستعانة بفريق مكون من 250 عاملا لإنجاز أكبر قدر ممكن من العمل. القضاء الأمريكي قرر تعليق مشروع القاعة في البيت الأبيض، إلا أن ترامب طلب من المحكمة العليا مواصلة البناء مستندا إلى متطلبات الأمن القومي وتهديدات سابقة لحياته. إدارة ترامب تقدمت بملف للمحكمة وذكرت أنه من المقرر هذا الأسبوع تركيب مليون رطل من حديد التسليح وصب
2: I can't imagine it happening. The lawsuit had the person had no standing. It was a person said she walked along and she didn't like the view, even though nothing was built. A person that didn't like it and never even saw a rendering of it. We've gotten tremendous architectural reviews. It's beautiful. The woman has absolutely no standing, according to virtually every according to every.
0: اللي هنا بيقولوا رئيس ترامب قبل، يعني احنا عرضنا حضراتكم التقرير، هي معلش انا بس قلت ان انا اعلق لانه ما اعرفش ليه بيترجموها في العربي قاعه الرقص. هي قاعه الاحتفالات الكبيره اللي حتى رئيس ترامب قال هتضم كل حاجه، وفاكرين محاوله الاغتيال واطلاق النار اللي كان اثناء ما كانوا مجتمعين في فندق شيراتون تقريبا، وكان مع المراسلين واللي هي العشاء اللي بيتعمل كل سنه. فالمهم ان هو قال دلوقتي ان الشخص اللي رفع الدعوه دي اساسا ملوش اي صفه قانونيه، وانه واضح انه كان اي شخص كده مر في المكان وما عجبوش المنظر، وبيقول ان دعوه ما كانش المفروض تترفع. وفي نفس الوقت شفنا في التقرير ان هو شغالين اساس، يعني هم شغالين في القاعه دي، ودي القاعه بيقال انه الراجل ده كمان ما كانش في حاجه لسه اتبنت، بس هم الجدل كان كبير قوي من ساعه ما الرئيس ترامب اعلن عن القاعه دي، وهو اكد كلامه. يا جماعه ديكوا شفتوا لما اجتمعنا في مكان عام ايه اللي حصل، وكان في محاوله واطلاق نار، لكن لما هنجتمع في البيت الابيض ما فيش اي حاجه ممكن تحصل، وبيكون في تفتيش قوي جدا جدا. فالقاعة دي احنا لينا فترة، بس انا حبيت بس اعلق ان معرفش ليه قناة العربية دايما تسميها قاعة رقص. هي مش قاعة رقص يا جماعة، دي قاعة احتفالات، قاعة احتفالات كبيرة في البيت الابيض عشان تضم كل الاحتفالات اللي بتتعمل وكل الاجتماعات واللقاءات مع صحفيين وغيرهم. نروح بقى لأهم الأخبار الأمريكية الحقيقة، عندنا شوية أخبار كده مهمة جدا. يمكن بالنسبة للموضوع الخاص بأنه الجنائية الدولية، الولايات المتحدة الحقيقة قالت أنها فرضت عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني ونائب المدعي العام الحالي للمحكمة السنغالي عبدالله سي في إطار حملتها ضد هذه الهيئة اللي بتتهمها بأنها مسيسة. ونشوف التقرير اللي هيشرح لنا الموضوع بأكمله.
3: عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني ونائب المدعي العام للمحكمة عبد الله سي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إنهما شاركا في جهود المحكمة لملاحقة مسؤولين من دول لم توافق على اختصاصها، وفي مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة.
4: أطلقت الشهر الماضي حملة دبلوماسية لتقويض التهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية على سيادتنا الوطنية، وتفرض إدارة ترامب عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني وكبير محامي المحكمة عبد الله سي، وذلك في إطار سعينا الراسخ لحماية الأمريكيين من هذه المحكمة الزائفة.
3: تشمل العقوبات الأمريكية منع الأفراد المستهدفين من دخول الولايات المتحدة، إلى جانب فرض قيود على المعاملات المالية والممتلكات المرتبطة بهم في الولايات المتحدة. المحكمة الجنائية ردت على الخطوة الأمريكية معتبرة أنها تقوض سيادة القانون، وأعرب الاتحاد الأوروبي وألمانيا الأربعاء عن دعمهما لرئيسة المحكمة. تأتي هذه العقوبات ضمن حملة أمريكية متصاعدة ضد المحكمة على خلفية تحقيقاتها المتعلقة بإسرائيل، بعدما أصدرت عام 2024 مذكرتي توقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يواف جالانت. وأشرف عبد الله السي على التحقيقات التي أدت إلى مذكرات التوقيف. وشنت واشنطن خلال الشهر الفائت حملة دبلوماسية كبيرة ضد المحكمة الجنائية الدولية، داعية شركائها إلى الانسحاب منها، وهي خطوة أقدمت عليها تشاد وفنزويلا.
0: Associated Press كتبت إن إدارة

0: أو أعلنت أن إدارة ترامب بتسعى لتوسيع الحملات العسكرية ضد شبكات المخدرات في الولايات المتحدة، أي عفوا في أمريكا اللاتينية، هيستهدفوا قوارب لعمليات برية مشتركة. وأنتم عارفين طبعا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم جدا بموضوع محاربة المخدرات، سواء عن طريق هذه الحرب الكبيرة ضد شبكة المخدرات في أمريكا اللاتينية، أو المخدرات اللي بتيجي عن طريق الحدود مع المكسيك. وده كان تصريحات لأسوشيتد بريس.
1: في أدغال بنما تتجه الحملة العسكرية الأمريكية ضد شبكات المخدرات في أمريكا اللاتينية نحو مرحلة جديدة. واشنطن تبحث الانتقال من مرحلة استهداف القوارب في البحر إلى تنفيذ عمليات برية مشتركة داخل دول حليفة. فبحسب وكالة أسوشيتد بريس، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توسيع حملتها العسكرية بعد قصف قوارب اتهمها الجيش الأمريكي بنقل المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى خلال العام الماضي. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أعلن أن كولومبيا وغواتيمالا وهندوراس وافقت على عمليات عسكرية مشتركة ضد جماعات إجرامية على غرار الإكوادور التي بدأت مهام مماثلة في مارس الماضي، لكن غواتيمالا نفت التوصل إلى اتفاق. وخلال مناورة عسكرية في بنما، قال هيكسيث إن العمليات البرية ستكون مشابهة للضربات التي شنت على قوارب المخدرات. فيما تثير هذه الخطوة مخاوف من سقوط ضحايا مدنيين.
0: كمان زي ما قلت لكم في مزيج بقى بالنسبه، بيعتبروه مزيج قاتل للمهاجرين على حدود بين المكسيك والولايات المتحده الامريكيه، ان في حراره شديده وعاليه قوي قوي، الجو فعلا حر قوي في المناطق دي، وكمان تشديد امن الحدود. ولكن زي ما قلت لحضراتكم ان هي في سياسه ترامب لموضوع طبعا محاربه الهجره غير الشرعيه من المكسيك، وايضا محاربه المخدرات اللي بتدخل عن طريق هذه الحدود او عن طريق بالنسبه برضو لامريكا اللاتينيه. تم برضو الاعلان عن ان في دفعة أولى من 20 مرحل وصلت الخميس ليبيريا، وليبيريا وافقت على استقبال ما يصل إلى 1200 مرحل من الولايات المتحدة ضمن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجديد الهجرة. أيضا الرئيس ترامب بالنسبة للمفاوضات اللي جرت بين واشنطن وكندا، أعلن تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% على كندا لمدة 3 أيام. كان في برضو مشروع خط أنابيب كاستون إكس إل وعاد إلى الواجهة مرة أخرى، وكان برضو بيتحدثوا عن إعادة إحيائه بعدما ألغاه بايدن بشكل نهائي قبل أعوام على اعتبار أنه هو بيتسبب بجدل بيئي وسكاني، ولكن الرئيس ترامب أعاده مرة أخرى. أمور كتيرة حصلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. كمان في أوكلاهوما انتشر مشهد صعب جدا، قالوا أنه في صاعقة ضربت خزان للغاز الطبيعي المسال بمدينة جليمبول قرب تولسا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل وامتد لثلاث خزانات يا جماعة، مع إخلاء منازل مجاورة. ألسنة اللهب كان زي ما أنتم شايفين في الخزانات، طبعا مشهد ألسنة لهب، مشهد دخان كثيف تتصاعد موقع الحريق بعد انفجار الخزانين. وطبعا وصلت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران ومنع انتشارها دون تسجيل أي إصابات. مشهد بقى غريب بيفكرنا بالايام اللي كانت زمان يا جماعه، لما كان نروح بقى لكاليفورنيا وبالتحديد بالفلاور ومتجر اسمه ENZ. المتجر ده المفروض فيه خمور، متجر متنوع. مره واحده مجموعه من الشباب الملثمين كسروا باب المتجر ده بعد ما عاد اغلاقه يعني منتهى العمل، ودخلوا بسرعه كبيره جدا، وكل واحد يقدر يشيل حاجه ويجري ويجري ويجري. في دقيقتين خسائر فاقت 30,000 دولار. فاكرين ايام برضو ما كان في تظاهرات ضد موضوع الايس والدنيا دي والهجره والجمارك، والدنيا كانت مقلوبه في لوس انجلوس، وكان في مواضيع زي كده والناس كانت بتحذر. طبعا الشباب دول شكلهم بيجمعوا نفسهم على تيك توك ولا فين، وطبعا لازم يكون في رقابه، الكل بيطالب انه لازم يحصل حاجه. وده كان تاني محل، بعد كان محل اوتوزون ده الحاجات العربيات والكلام ده. في خلال يومين كان في هجوم بهذا الشكل على المحلات. Thank you. بالنسبة للذهب قفز بنسبة 3.1%، يعني وصل دلوقتي الأونصة 4486 دولار. الفضة ده ارتفع 3% وصلت 66 دولار. ليه يا جماعة الحكاية دي؟ قال لك أصل فيه هبوط للدولار وتراجع عائدات عوائد السندات الأمريكية.

0: المهم انه برضو كان في ناس بتقول انه خلي بالكو قرار متسرع قد يلتهم قيمة مدخراتك، وامتى الاوقات اللي ينصح فيها بالاحتفاظ بالذهب، عشان الخبراء بيعتبرون انه ليس كل ارتفاع او هبوط اشارة للبيع او انك تشتري والكلام ده كله، بس طبعا الناس بقى بتدور على المواضيع دي المهتمة. عندنا كمان خبر كان خبر مهم جدا ادى الى ارتفاع سهم موديرنا. سهم موديرنا، شركة موديرنا دي شركة ادوية، وكنا سمعنا عنها وقت اللقاح بتاع الكوفيد 19. المهم ان قفز السهم بنسبة 83% قبل ما تفتح السوق الامريكية. ليه؟ لان اعلنوا عن لقاح جديد لسرطان الجلد، وده برضو هيكون فعلا لو هذا اللقاح فعال هيكون حاجة ممتازة في اطار المواضيع الخاصة بسرطان الجلد. في ولايات أمريكية كانت عملت دعوة أمس ضد شركة ميتا، بيقولوا ان فيسبوك وانستجرام مصممان بطريقه بتضر بالصحه النفسيه للمستخدمين صغار السن، وده كانت الدعوه دي امام محكمه اتحاديه في كاليفورنيا في اجراءات ربما تقود لاعاده تشكيل بعض اكثر التطبيقات شعبيه في العالم، وده قلق كبير جدا يا جماعه. عندنا كمان في مؤسسات عامه فرنسيه تعرضت لهجمات الكترونيه عديده، الهجمات دي طالت وكاله الضرائب والضمان الاجتماعي ونظام التعليم الوطني، ما جعل البلاد تبدو من أكثر الدول الأوروبية عرضة لمثل هذه الهجمات. خبراء الأمن السيبراني بيقولوا إنه الموضوع ده بسبب إنه في تحول رقمي هائل وقلة التخطيط المسبق. طبعا موضوع السايبر سيكوريتي والحاجات دي يا جماعة بدأت تنتشر بشكل كبير جدا عشان تحمي الشركات اللي زي كده اللي تحولت لتحول رقمي من غير ما يكون في حماية. المشكلة بقى في كمان أندي برنهام، ده رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا، تعرض للحياة اللي عملية نصب، حد انتحل شخصية واحدة، انتحلت شخصية هوية سوزي ويلز كبيرة موظفي البيت الأبيض، وده بحسب موقع بوليتيكو برضو. والمهم ان بدأت تتواصل معاه على انها سوزي، وبدأنا نلاقي بعد كده انتشار لأرقام هواتف ثلاث وزراء بريطانيين على الانترنت بالتزامن مع تعرض أندي برنهام خدعة انتحال شخصية أثارت مخاوف أمنية. دي برضو من الحاجات اللي كان عليها جدل منتشرة جدا الأيام اللي فاتت، وأنه طبعا إزاي وزير رئيس الوزراء البريطاني يقع في مشكلة زي كده. بريطاني بقى زي الشاب الجميل اللي هو الطفل الجميل اللي تم تكريمه، عمره 25 عام يا جماعة وما كانش بصراحة مكمل تعليمه. بريطاني أصبح أصغر ملياردير في أوروبا بفضل شركته الناشئة لتصميم رقائق الذكاء الاصطناعي أوليكس. عندنا بقى الصين، دول جميلة، دول في حتة تانية خالص. الصين استضافت دورة الألعاب الأولمبية العالمية للروبوتات البشرية بمشاركة أكثر من 2000 روبوت في منافسات بالعاصمة الصينية بكين. قلنا اخبار طريفه كده خفيفه، لكن هنرجع بقى للهجوم على قاعدات الظهيره الجويه في ادلب. اسرائيل شنت 8 غارات على مدرج مطار ابو الزهور العسكري في ريف ادلب الشرقي قرب الحدود التركيه. مصدر عسكري سوري كان بيقول ان الاضرار ماديه، وطبعا كان في تقارير بتبين الموضوع ده. نتنياهو قال لن نتسامح مع وجود عسكري تركي قد يهدد اسرائيل. نشوف مثلا 30 ثانيه او دقيقه من التقرير ده يا جماعه، التقرير اللي كان معانا.
1: تنتشر قوات من جيشي البلدين.
2: صور اعتقد ان هناك لا توجد رساله واحده او لطرف واحد من خلال هذا الهجوم، ولكن ممكن ان نقول هو ياتي ضمن معادله امنيه واسعه تتعلق بمستقبل المؤسسه العسكريه السوريه وايضا بحدود النفوذ.
0: ادانت كل من قطر والسعوديه والكويت ومصر هذا الاستهداف، والامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي قال بندين طبعا الغارات شد العبارات الغارات اللي شنتها قوات الإسرائيلية على مطار أبو الزهور العسكري في محافظة إدلب السورية. تركيا جت بقى ونددت بشدة الادعاءات إن الادعاءات ملهاش أساس ومن إسرائيل بعد الغارات على مطار عسكري سوري. فبدأ دلوقتي كده نشوف إن في صراع دلوقتي تركي إسرائيلي ظهر على السطح. دفاع الامارات امبارح فاجئنا مره واحده بخبر عاجل يا جماعه، اللي في دلوقتي الدفاعات لقت رصدت ان في صواريخ جايه على الامارات، قالوا ان في صاروخان ايرانيان استهدف الملاحه البحريه وان هم جايين من ايران وسقط في البحر. بيقولوا ان التقييمات اظهرت ان الصاروخين البالستيين اللي تم رصدهما قادمين من ايران وان هم كانوا بيستهدفوا حركه الملاحه. وزاره الخارجيه الاماراتيه اعلنت وقف جميع الانشطه والتبادلات مع ايران، مفيش اي تعاملات مرة أخرى لا تعاملات تجارية ولا معاملات مالية.

ولا أي معاملات. طبعا الخارجية الإيرانية رفضت الاتهامات بإطلاق الصواريخ تجاه الإمارات وقالت مش إحنا. طب أمال مين اللي ضرب الصواريخ؟ هنقعد بقى في الدنيا دي كلها. إيران بقى يا جماعة بتهدد بتوسيع الحرب إلى أوروبا وبتهدد بضرب دول الخليج. وجهت إيران اليوم تحذير لدول الخليج، قالت فيه إنه توفير أي مساعدة للجيش الأمريكي تعد دعما للعمليات العسكرية اللي بتشنها واشنطن على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكالة أنباء مهر الإيرانية رجعت عن رئيسها

قواعد تانية راحت لأوروبا، هيبقى في برضو بتدرس استهداف مواقع عسكرية في أوروبا حال تصعيد ترامب للحرب. فبدأت إيران طبعا بتوسع، وإحنا اتفقنا أنه الموضوع خرج من فكرة أنه دفاع لهجوم دلوقتي من إيران. ترامب بقى بالنسبة لمضيق هرمز نشر عبر موقع ترو السوشيال، هو بيغزهم أكتر ولا إيه، أثناء التجمع الانتخابي اللي في نيويورك قال لك إحنا هنعلن مضيق هرمز منطقة أمريكية، راح برضو عمل الصورة وكتب عليه أنه المضيق خلاص دلوقتي منطقة أمريكية. وترامب كان صرح بالكلام ده، والبيت الابيض كان قال يا جماعه ده بيهرج. ترامب اعلن برضو ان احنا بنتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل، وتدفق النفط عبر المضيق لن يكون مثاليا، ولا يمكننا السماح لايران بامتلاك سلاح نووي، المره الالف المره المليون، كل مره طبعا بيقول هذا الكلام، ولغايه دلوقتي ما حدش عارف مصير الحرب دي هتوصل لايه، والمضيق برضو ما اعلنوش ان في سفن مرت. المملكه العربيه السعوديه اعلنت استئناف شحن وبيع النفط عبر مضيق هرمز، وقالوا ان في ممر عماني شغال. والحرس الثوري كان قالوا انه احتجز ناقله نفط في مضيق هرمز، فدي كلها طبعا. وجي بقى واحد يعني مسؤول استخباراتي اسرائيلي قال يعني بيوجه رسالته للرئيس ترامب انه موضوع التداعيات بضرب عمان دي ممكن تكون ليها يعني ممكن تكون تسبب طبعا نوع من انواع الضغط، سياسه الضغط الاقصى، وان السياسه دي مش هتدفع ايران للاستسلام، وبالتالي من المفترض ان يراعي الرئيس ترامب تصريحاته. بالنسبه لل مفاوضات قلت لكم ايران، رئيس ترامب قال ما فيش ولا محادثات ولا اتصالات جاريه ولا اي حاجه مقرره مع ايران هذه الايام، وان المحادثات وكل ده بيجي عن طريق الوسطاء. وعراقجي قال احنا قلنا للوسطاء اننا لن نقبل وقف اطلاق النار، بل يجب انهاء الحرب، والامن في الخليج يجب ان يكون امنا جماعيا يشمل ابعاد يعني ابعاد تعتبر اقتصاديه. كانوا بيقولوا برضو ان اكسيوس كشفت ان في كواليس تواصل اداره ترامب مع طهران عبر نجري فان بارازاني، واللي بالمناسبه هم اعلنوا يا جماعه جهاز المكافحه في ايران في العراق عفوا قالوا انه المسيرتين الايرانيتين كانوا من طراز حديد 110، ودول اللي استهدفوا فجر الاثنين الماضي مكتب رئيس حكومه الاقليم مسرور بارازاني. الدنيا متوتره طبعا لسه زي ما هي، وزي ما قلت لكم عندنا برضو توترات بالنسبه لقاليباف راح للعراق وعايز يوقف موضوع حصر السلاح في يد الدوله، اعلن ان في انهيار لقيمه العمله المحليه الايرانيه وان في تضخم، وكان في احتجاجات ضد الغلاء في ايران، وبالرغم من كده قالوا ان احنا لازم مش هنتوقف عن ضرب اعدائنا الامريكيين. بشكركم على متابعتنا، وان شاء الله يكون عندنا المزيد من الاحداث وراء الاحداث يوم الجمعه، انتظرونا، الى اللقاء.

0: أحبائنا في كل مكان، برحب بكم في هذه الحلقة من برنامج أمل جديد. وفي كل مرة نتقابل فيها معا في هذا البرنامج، الله بيعطي لنا أمل جديد، وبيعطي لنا إعلان جديد، وبيعطي لنا أيضا الرب قوة جديدة لننطلق بها إلى الأمام، ليغير الرب بيوتنا، ويغير الرب حياتنا وطريقة أفكارنا، لكي ما يصنع الله خلاصا ومجدا وعزا وقوة في بيوتنا مع زوجتك ومع زوجك ومع الأولاد أيضا. عنوان الحلقة بتاعتنا النهاردة عن الغفران، كيف نستقبل ونقبل فكر الله أن نغفر لبعضنا البعض. معي في هذه الحلقة ضيوف أعزاء، معايا الأخ خلف، برحب بيك في هذه الحلقة، وزوجته الفاضلة الأخت هناء، برحب بيك أخت هناء. الحقيقة قبل ما أتكلم مع أخواتي عن موضوع هذه الحلقة، أنا أعرفهم شخصيا وهم مروا باختبار حقيقي، وصنع الله معهم وبهم أمور غير عادية. بعد ما كانت حياتهم بالكامل ملكا للعدو، للشر، لإبليس، للعادات، وبعدما وصلوا إلى حافة الانهيار، لكن نعمة الله وافتقاد الله العجيب لهم ولبيتهم غير المشهد بالكامل، وصنع الله سلاما، وصنع الله أمورا عظيمة كاد العدو أن يهدمها في حياتهم. وهم أمامنا في هذه الليلة ليحكوا بأنفسهم عن هذا الاختبار الحقيقي اللي انتم مريتوا بيه. برحب بيك مرة تاني.
1: مرحبا حضرتك.
0: وحضرتك عايزك تقول لنا حياتك كان شكلها ايه انت ومراتك السنة اللي فاتت، وقبل ما اقول ايه اللي حصل والتغيير اللي حصل، عايز حضرتك تقول الاول انتم متجوزين لكم كم سنة
1: دلوقتي؟ من 2006.
0: يعني 2006، يعني بتتكلم في 15 سنة.
1: 15 سنة.
0: ابنكم الكبير عنده كم سنة؟
1: حوالي 14 سنة.
0: 14. انتوا عندكم 3 أولاد؟
1: وبنت.
0: وبنت.
1: نعم.
0: أولادكم جمال.
1: شكرا.
0: لكن 4 أولاد وزوجة، كان حياتكم شكلها إيه السنة اللي فاتت؟ وإيه التغيير اللي حصل من السنة اللي فاتت للنهاردة؟ اتفضل.
1: كانت حياتنا السنة اللي فاتت بصراحة متدمرة خالص. كان خراب ما يعني ما أقدرش أوصفه لك.

0: مشاكل، خصام، نزاع، تقدر تقول حضرتك كده كان كل واحد فينا في ناحية. المشاكل ما سادتش علينا احنا بس، بل سادت حتى على الأولاد ودمرت نفسيتهم، ومش كمان الأولاد بل باقي الأسرة والعيلة اللي هو أبويا وأخواتي وكل، طبعا يعني المشاكل أثارت الناس كلها حواليا. ولكن نشكر المسيح، ده يعني الواحد ربنا يتمجد في حياته، ونلت خلاص من ربنا ومجد الله.
1: لكن كانت حياتكم وكان البيت
0: متدمر.
1: متدمر لمدة كام سنة؟
2: أعتبر 14 سنة.
1: 14 سنة. ادينا فكرة برضو حضرتك كزوجة، ازاي كنت قادرة تعيشي 14 سنة في مشاكل وانقسامات وتعب طول الوقت اللي فات؟
2: وانا في ال 14 سنه دي كنت بعيده عن ربنا خالص، فطبعا كنت مشاكل برضو بتعب منها وبروح وازعل كتير
1: تغضبي تقصدي
2: واغضب
1: وتسيب البيت؟
2: واسيب البيت، وكانت مشاكل كتير واشتكي للناس، ويعني افتكر الناس كمان هتحل لي مشكلتي، لكن المشكله ما كانتش بتتحل. لحد ما قعدت مع الله كده واتكلمت.
1: معلش قبل ما نوصل، قعدت مع ايه المشاكل كانت حاصله؟
2: مشاكل بسبب خيانة أو فلوس يعني وكده.
1: يعني عايزة تقولي إن شريك حياتك في يوم من الأيام أنت عرفتي وتأكدتي
2: إن
1: هو كان ليه علاقة مع حد تاني غيرك كزوجة؟
2: أيوه.
1: وحضرتك الكلام بتقوله المدام ده صح؟
0: نعم، ما أقدرش أنكر هذا.
1: إيه اللي وصلك للمستوى ده؟
0: يعني أقدر إن أنا كنت بعيد عن الإله الحقيقي شخص يسوع المسيح.
1: نعم.
0: وبدأت المشاكل لما كنت بعيد عن ربنا. طبعا حصلت مشاكل، كنت بروح شغل عادي وارجع من شغلي، ابتدت مشكلة صغيرة، المشكلة ابتدت تكبر تكبر تكبر.
1: انت طبيعة شغل حضرتك انك انت عندك عربية،
0: عندي عربية بوصل،
1: وانت اللي بتسوقها وانت اللي شغال في السوق بتعامل مع ناس.
0: ايوه. روحت البيت حصلت مشكلة ابتدت تكبر، طبعا انا راجل بعد عن ربنا،
1: مشكله بينك وبين المدام.
0: طبعا. فابتدى الشيطان يطرح افكار فيا، وانا بجهلي ابتديت امشي وراه ونفذ الافكار ديت.
1: قبلتها
0: وابتديت امشي وراه. ابتديت اعرف علاقات مش كويسه، بكل ايه علاقات. طبعا الانسان فينا عندما يرى علاقات اخرى بيترك يعني مراته ويبتدي يتجه للطريق دوت. وانا كنت فاكر ان دي هي السعاده، لان هو كان بيطرح عليا من بعض الحاجات ايه اللي يخليك تعيش مع ست نكديه. هي كانت
1: الشيطان كان بيقول لك ايه؟
0: طبعا.
1: ايوه،
0: ده بيت جحيم. ازاي انت راضي بعيشه زي دي؟ يا عم عيش شبابك، شوف حياتك ازاي، عيش حياتك انت لسه شباب. وابتديت امشي ورا الافكار ديت، وابتديت اسعى وادور، وكان لي علاقات.
1: انت عايز تقول اني لما حصل مشاكل في البيت وانت ما كنتش مبسوط من المشاكل دي ومراتك كانت متضايقه، انت قلت لا انا مش هعيش في المشاكل دي، انا اشوف بديل.
0: حبيت ادور على سعاده نفسي واشوف السعاده دي فين، وانا اصنع سعاده لنفسي.
1: لكن انت كنت عارف ان ده تصرف ما ينفعش؟
0: كنت عارف طبعا ان كان ضميري بيبكتني، بس معلش طبعا انا كنت يعتبر ابن للشيطان او ملك للشيطان.
1: تقصد تقول انك انت كنت تحت سلطان ابليس؟
0: تحت سلطان
1: ابليس، فكان متسلط عليك.
0: بالظبط.
1: يديك الفكره
0: بالظبط
1: ويخليك تمشي فيها.
0: بالظبط، كان هو متحكم فيا من الاخر.
1: يعني تقدر تقول انت عايز، يعني جوزك عايز يقول ان ممكن الحاله اللي هو بمر بيها دي في بيوت تانية بتمر بيها؟
2: اكيد.
1: ان لما يحصل مشاكل ما بين الزوجين تبدا الزوجه مثلا تفكر انا اشوف شاب تاني او راجل تاني؟
2: لا طبعا.
1: لا، انت فكرت في كده في يوم من الايام؟
2: لا طبعا، لا مش هو ده الحل.
1: ملقيك
2: انا ما اعملش الشر بالشر.
1: برافو عليكي.
2: لا هو ضعف يعني او ابليس مثلا اغراه، مش معنى ان هو خاني اروح اعمل زيه.
1: برافو عليكي.
2: اشوف ايه سبب المشكله. انا ممكن برضو ان انا مش بديله مبرر ان هو خان، بس نعم. ممكن اكون انا قصرت في حاجات
1: يعني
2: ما خدتش بالي ليها يعني ناحيته.
1: بصراحه دي جرأة كبيره منك انك
2: انت ممكن اكون انا مقصرت في حقه، وده اللي خليني راح بص على واحده غيري.
1: وفي نفس الوقت انت ام للاربع اولاد.
2: لكن

0: انا ما افكرش ان انا اعمل زيه.
1: لما عرفت في يوم من الايام ان هو سلك المسلك ده وان في امور مش مظبوطه وانه كسر العهد المقدس، عهد الزواج اللي الرب اقامه معاكم في هذا البيت، كان في ذهنك تعمل ايه؟
0: يعني هو في الاول انا اديت
1: شعورك
0: شوية.
1: بالخيانه، شعورك ان جوزك كسر العهد،
0: هو كان شعور صعب.
1: طبعا
0: شويه بس
1: انا عايزك تكلمينا عن المشاعر دي،
0: كان شعور
1: وازاي
0: صعب.
1: ممكن الله يشفيها.
0: كان شعور صعب طبعا ان انا جوزي يروح يبص لواحد غيري. طب ازاي عمل كده؟ كان احيانا الشيطان يضحك عليا، يعني يقول لي هو بص لغيرك، اصل هو شايفك مش حلوه، اصل هو مش عارف ايه. بس ارجع تاني قلت ما هو انا لو انا عملت زيه هخسر نفسي وهخسر بيتي وهخسر سمعتي واهلي كمان. يعني ده مش حل ان انا
1: ابليس بيعمل ايه.
0: طبعا
1: رغم ان انت قلتوا في البدايه علاقتكم بالرب كانت علاقه ضعيفه،
0: كانت ضعيفه،
1: بس انت عندك بعض المعرفه.
0: بس انا عندي بعض المعرفه وفاهمه ان انا لو انا هجازي الشر بالشر فده هضر نفسي وهضر اولادي وهضر اسرتي، يعني اهلي. فده مش هينفع ان انا ايه ان انا اعمل زي ما هو عمل.
1: اخ خلف، ما كنت شايف الاولاد، يعني النكد والمشاكل والانقسامات اللي كانت بينكم في البيت، كنت شايف الاولاد بيتقابلوا معاها ازاي او بيقابلوها ازاي؟
2: كانوا
1: بيعيشوا في وسطها ازاي؟
2: كانوا متعذبين طبعا وما كانوش بيفرحوا لكده، وكانت نفسيتهم متدمره. بس
1: كانوا يكلموك مثلا يقولوا لك حاجه؟
2: طبعا.
1: زي ايه؟
2: يا بابا احنا ما ينفعش كده، مش كل شويه مشاكل، مش كل شويه خناقات ونزاع، الناس بتسمع صوتنا، احنا مكسوفين قدام اصحابنا. حاجات توجع. بس ارجع للايه لما بيقول في كتاب اله هذا الدهر اعمى اذهان الغير المؤمنين.
1: ما كنت شايف؟
2: لا طبعا.
1: كنت شايف بس اللي انت تحل امورك بنفسك،
2: بنفسي،
1: وتشوف بدايل.
2: بالظبط.
1: طب انت لما مشيت في البدايل دي تقريبيا قعدت فيها كم سنه؟
2: يعني
1: تقريبا
2: سنه سنتين تقريبا.
1: سنه سنتين وانت شايف ان ده الحل ومفيش غير كده. طب انت لما لجأت في الاتجاه ده حسيت الوضع اتغير في البيت؟ المدام اتغيرت؟
2: لا ده كان يعني كان يزيد يعني
1: أسوأ
2: اكتر.
1: يعني الخطيه والاندماج في الخطيه ليه تأثير سلبي
2: طبعا.
1: طيب خلينا اسألك سؤال تاني.
2: اتفضل.
1: انت كنت عارف وكنت بتواجه نفسك انك انت ماشي سكه غلط، ولا كنت شاعر ان هو ده الحل؟
2: لا ما كنتش، كنت حاسس ان هو ده الحل بصراحه.
1: هو ده الحل؟
2: ولما
1: مراتك كانت تكلمك ولا اهلك ولا اصحابك؟
2: ما كنتش اسمع لحد. كنت شايف دايما نفسي انا اللي صح.
1: يعني ابليس بيقنع الانسان اللي ماشي في الخطيه ان هو اللي صح.
2: طبعا.
1: وان هو المستفيد من الوضع ده، وان اي حد تاني يشير عليك او يكلمك هو الغلطان.
2: طبعا.
1: طب ايه المبرر اللي ابليس كان بيبرر بيه مشاعرك؟ يقول لك خليك كمل في اللي انت فيه.
2: كان يقول لي مثلا انت لو مراتك بشايفك فهماك، قادره تفهمك، قادره تعرف، قادره تحس بمشاعرك، ما كنتش تبص بره، ما كنتش تنظر نظره مش كويسه.
1: طيب كانت قابلاك وعايشه معاك وكانت باقيه عليك.
2: نعم.
1: بصراحة يعني شخصية يعني زي ما بيقولوا يرفع عليها القبعة. حافظت عليك وحافظت على البيت وحافظت على العهد اللي هي خدته قدام الرب. لكن خلينا نصل لمرحلة أخرى. كيف تقابلت مع الله ونقطة التحول اللي حصلت في حياتك؟
2: أنا رأيت الموت بعناية طبعا بعد المرار اللي فات، الأيام المريرة. ولكن في يوم من الأيام شفت الموت أو رأيت الموت بعيني، وسمعت صوت بيناديلي بيقول لي أنت دلوقتي لو مت هتروح فين؟
1: أيوه. ده مواجهة حقيقية حصلت معاك؟
2: طبعا.
1: أنت في العربية؟ كنت سايق وحصل معاك حادثة؟
2: حادث كان خلاص. أنا فعلا أنا غمضت عينيا وقلت أنا خلاص، يا ميت يا العربية هتتقلب. لكن مجدا للرب مفيش اي حاجه حصلت من ده.
1: يسوع.
2: واول ما فتحت عيني سمعت الصوت دوت بيقول لي انت لو كنت مت هتروح فين؟ رديت الجحيم. قال لي طب انا اديتك عمر تاني.
1: نعم.
2: لاجل ترجع وتتوب. من
1: يسوع.
2: نفس اللحظه
1: ايوه

0: سلمت حياتي للمسيح
1: مجدا لرب
0: وأشكر ربنا وغير حياتي تماما. وأنا كنت بعترف وبعترف إن الأول كنت أعمى والآن أبصر.
1: مجدا ليسوع من أجل النعمة الغنية. لما قبلت الرب وخدت قرار أنك أنت تعيش للرب، إيه الحاجات العملية اللي أنت وضعتها في برنامج حياتك أنك تعملها وتبعد عنها وقيود وتقطعها؟ إيه اللي حصل؟
0: أول خطوة خدتها الصلاة والصوم وقريت.
1: أنا عايزك تقولي عملت إيه مع الماضي.
0: الماضي ده قفلت زي ما بيقول للمرنم اقفل الشبابيك استنار البيت.
1: أيوة.
0: قطعت كل ما هو ماضي وقفلت كل شبابيك.
1: يعني قطعت العلاقات
0: تماما
1: وبعدت عن اللي انت كنت بتقولي قبل كده ان كان ليك قعدات اصحاب، يعني كانت اصحاب سوء وكانوا بيشيروا عليك مشورات يعني مش احسن حاجه. العلاقات دي عملت فيها ايه؟
0: انا مش هقول قطعت اصحابي، بس كل قعده اقعد فيها لازم يكون شخص يسوع المسيح حاضر فينا
1: مجدد.
0: بالحوار. لو هم احس ان هيتكلموا في حاجه، طب يا جماعه تعال نتكلم في ايه، او وابتدي اتكلم عن ايه في الكتاب المقدس ازاي مثلا، او عن شخص يسوع المسيح، اي حاجه زي ما بيرشدني ويقودني الروح القدس كنت اتكلم، وهم كانوا يندمجوا معايا ونبتدي واحول القعده مكان بدل ما كنا نتكلم على حاجات نشيل خطيه ودينونه، لا ناخد بركه ونستفاد من القعده اللي احنا قاعدينها. وده كان هدفي عشان اخليهم ينول النعمه اللي انا خدتها
1: مجدا يسوع،
0: ويشوفوا ويشبعوا بشخص يسوع المسيح.
1: يعني انت خدت قرار شخصي نابع من ارادتك وبفهم وبمعرفه
0: طبعا.
1: ان انا كنت ماشي غلط وان انا كلمت الناس دي ان من النهارده انت كلمتهم، من النهارده مالكوش علاقه بيا وان انا اعيش للرب، صح كده؟ طيب ايه مشاعرك تجاه مراتك وتجاه بيتك بعد اللي انت عملته في مراتك وفي بيتك لما عرفت الرب؟
0: ابتديت احبهم
1: نعم
0: من كل قلبي، وكنت بتاسف وما زال لحد النهارده بتاسف اللي انا عملتهم فيهم، وجعتها بكل خطيه وبكل حاجه وجعتها، وبتاسف لربنا
1: نعم.
0: بقول له انا عارف ان هو غفر خطيتي، ولكن خطيتي زي ما قال النبي داود خطيتي امامي في كل حين، وفعلا هي امامي في كل حين،
1: بس غطاها رب الدم،
0: غطاها
1: خلاص
0: الدم.
1: بدا معاك بدايه جديده
0: ولكن انا ما تبكتش على خطيتي الا بعد ما غفرت، اما قبل ما تغفر فلم اتبكت عليها اطلاقا، يعني ما كانش في تبكيت في حياتي.
1: انا عايز اسالك بقى بطله بصراحه، انت بطله،
2: ربنا يخليك.
1: سؤال مهم جدا، وعايزك النهارده تكوني بتكلمي كل ست او كل زوجه مرت بالاختبار الصعب اللي انت مريتي بيه، ان بيوت كتيره او في حالات كتيره الزوج ممكن يكون مراته مع حد من العيله، مع واحده من الشغل، مع حد من الشارع، تحت اي مسمى، وممكن الرب يتعامل مع الزوج ده وبعد كده يرجع، لكن الزوجه مش قابله. والكتاب علمنا ان عدم القبول ده معناه عدم الغفران، ما عندهاش امكانيه تغفر. انا عايز اسالك ازاي قدرت انك تغفري رغم ان المشاعر صعبه؟
2: هي طبعا عشان لما انا التجأت الناس ولقيت المشكله بتكبر وبيتها هيتدمر، لقيت ان ده مش حل.
1: نعم.
2: فقعدت واتكلمت مع الله. لما اتكلمت مع الله والله سكن جوايا، حسيت بحاجه غريبه بتحصل لي.
1: نعم.
2: حاجه بتهديني كده وبتقول لي ان انا لازم اسامح.
1: يعني انت عايزه تقولي لي انك مريتي باختبار روحي؟
2: طبعا. قعدت في الاول اتكلم
1: مع الرب شخصيا بينك وبينه زي ما الرب عمل معاه، الرب كمان اتعامل معاكي.
2: أيوة.
1: وشدك ليه وقدرت انك تتكلمي معاه، وبدا الرب يحط جواك طبيعه جديده وفكر جديد.
2: بالظبط كده.
1: النتيجه كانت ايه؟
2: النتيجه كانت حلوه طبعا، خاصه انا كنت بدخل الاوضه وابكي واقول يا رب انت شايف اللي بيحصل لي، انا تعبت ومفيش حد هيحل لي مشكلتي الا انت. انا
1: نعم.
2: حطيت مشكلتي قدامك وانا واثقه ان انت هتسرع وتحلها لي.
1: نعم.
2: انا عايزه جوزي يرجع لك قبل ما يرجع لي.
1: نعم.
2: لما جوزي يرجع لك ويعرف طريقك ويمشي في طريقك يا رب، انا حاسه ان البيت هيبقى مليان سلام وحب.
1: مجدا للرب.
2: فعلا انا الله سمع لي، وفعلا في اسرع وقت المشكله اتحلت وقدرت اسامحه. لدرجه
1: سمحتي انا سمحتي بسهوله ولا كانت تقيله عليكي؟
2: كانت تقيله شويه، بس لما الله

0: يعني اتحرك جوايا وملاني بالمحبه، قدرت اسامحه بس سامحته واحده واحده يعني، ما كانش مره واحده، لدرجه انا كان احيانا الشيطان يجي يضحك عليا تاني يقول هو معقوله من مره بيصلي ده مش عارف ايه، كنت بروح اتصنط على الباب الاوضه وهو كان يجي من الشغل يدخل على الاوضه يقفلها، فكنت بدخل اتصنط على الباب كده، كنت الاقيه بيصلي بدموع وبيركع ويصلي
1: مجد يسوع.
0: مره في مره قعدت بتاع سبوعه على ده لحد ما اتاكدت ان فعلا مجد الله ظهر في حياتنا وان فعلا عمل معجزه معانا وان هو ما سابنيش.
1: هتوجهي رساله لكل زوجه مرت الاختبار اللي انت مريتي بيه والمشكله الصعبه اللي انت مريتي بيها، تعمل ايه بدل الياس والانفصال والطلاق وانها تسيب البيت والعيال، تتصرف ازاي؟ وجهي رساله بالكلام اللي الرب يديهولك لكل زوجه بتمر بالمشكله اللي انت مريتي بيها.
0: طبعا بقول لكل اخت او كل اخ مر بنفس المشكله بتاعتي ايا كانت المشكله، تعالي واتكلمي مع الله واثقي ان الله تماما هيحل لك مشكلتك، بس اتكلمي من قلبك يعني، صلي من قلبك، اقبلي الله في حياتك واكيد الله هيغير حياتك كلها ويخلي حياتك كلها سلام ومحبه.
1: يعني انت عايزه تقول ان الحل ومصدر السلام
0: هو
1: الوحيد
0: الله
1: في البيت هو
0: الله في
1: حياتك، هذا الله للبيت.
0: ايوه طبعا
1: البيت سكن الله في قلوبنا. مجد للرب. عايزك تقولي بقى مشاعرك بعد ما الرب نقلك النقلة دي وافتقدك، افتقد مراتك وافتقد بيتك وخلاك في مكانة النهاردة مميزة جدا، مشاعرك شكلها ايه وناوي تعمل مع الرب ايه؟
2: انا طبعا اشكر المسيح لاني السلام دخل بيتي، ان رئيس نفسه رئيس السلام هو اللي دخل البيت وعطى البيت سلام واستقرار.
1: نعم.
2: ملانا بالفرح والسعادة، نشكر ربنا يعني على النعمة.
1: أمين. ناوي تعمل إيه مع الرب الوقت اللي جاي؟
2: أخدمه.
1: وهتكمل؟
2: وأشهد له في كل مكان.
1: أمين.
2: وكل خطوة بمشيها بشهد لشخص يسوع المسيح.
1: أنا عارف إنه ما كانش سهل عليكم، ولا سيما إن جوزك ليه علاقات، ولا عليكي كمان كزوجة، إن أنتوا تيجوا قدام الكاميرات وفي البرنامج تحكوا الاختبار ده، لأن المفروض إن دي حاجة خاصة بخصوصيات حياتكم. لكن إن الرب عمل حاجة حقيقية، اديتكم الجرأة إن كنتوا تخبروا بكام صنع الرب بيكم ورحمكم، وأعطاكم الرب هذه الطاقة الروحية إن إحنا نبارك بعض، نقبل بعض، نغفر لبعض، ونبدأ بداية جديدة علشان عمر الله فينا وعشان الأولاد. تقول إيه لكل زوج بيخون مراته ولسه واقف في الخطية؟ توجه له إيه رسالة النهاردة علشان يستفيد من الاختبار الحلو اللي انت مريت بيه؟
2: انه يرجع ويسلم حياته لربنا.
1: وجه رساله النهارده ومن قلبك، وجه رساله حسب ما يديك رب من كلام،
2: ان هو يرجع ويسلم حياته لربنا ويتوب توبه حقيقيه، لان معلش الشهوه دي كانت وقتيه، لذه وقتيه، ولكن ليس فيها السعاده الابديه، السعاده والهنا والفرح كله في شخص يسوع المسيح. عندما الإنسان يقدم توبة ويقبل المسيح كمخلص على حياته، هو ده مصدر السعادة والفرح الحقيقي.
1: أمين. بصراحة درس الغفران درس في مجمله سهل، لكن في مضمونه قد يكون صعب الناس كتير. ساعات كتير ما نقدرش نسامح اللي بيسيء إلينا، اللي بيغلط فينا، اللي بياخد حقنا، لكن إن أنا أغفر لشريك حياتي اللي خاني أمر مش سهل. أخي في كل مكان وأختي، أمامنا اختبار حي بصدق وبأمانة أمام الرب، ما حدث وما تكلموا عنه حدث بالفعل، ونحن شهود على المشاكل اللي كانوا بمر بيها، لكن نعمة الله الحية المغيرة الغير عادية، لأنها لا يقف أمامها أي صعاب. تفتقد بيتك النهاردة، لو جوزك بخونك الرب يرده، الرب يفتقده، وإذا كان مراتك أنت عرفت أو عندك علم أنها بتخونك، باسم الرب يسوع نعمة الله تفتقدها في هذه الليلة، ويغيركم الرب تغيير غير عادي، ويعطي ليك الرب قوة النهاردة أنك تقبل مراتك وهي بترجع للرب وتكون بتغفر ليها. وأنا بشجع كمان كل زوجة انك تقبلي

0: زوجك لو رجع للرب وقطع كل علاقات في الماضي. لكن في جملة جميلة قالتها الأخت هناء، أنها كانت مقصرة أيضا في الماضي في حياتها وعلاقتها مع زوجها. كوني أمينة للرب وقومي بالدور اللي الرب عايزك تقومي فيه، والرب سيحسن إليك وسيصنع معك الرب أمور غير عادية. إيه رأيك خلينا نصلي إحنا الثلاثة مع بعض، ونصلي من أجل كل بيت إن الرب يجي ويزور البيوت دي. خلينا نصلي. يا رب أنا بشكرك من كل القلب من أجل أخويا وأختي، ومن أجل روح الله اللي أعطاهم الإمكانيات وأعطاهم القوة والسلطان إن هم يغفروا لبعضهم البعض. بشكرك من أجل الشفاء الإلهي اللي زار هذا البيت ويزور ملايين البيوت في هذه الأيام ليصنع خلاص، ليفتقد الجالسين في الظلمة، ليفتقد رب الجيل الجديد من الأولاد والبنات المعذبين في دائرة الانقسامات العائلية. بصلي باسم الرب يسوع شفاء غير عادي يصل إلى كل بيت، إلى كل زوجة، إلى كل زوج، إلى كل ولد، إلى كل بنت، إلى كل مكان استطاع العدو أنه يتسلط عليه بشر أو بخطية. في اسم الرب يسوع حرية في هذه الليلة، حرية ورجوع وتقطيع للقيود والربط في اسم الرب يسوع. بداية جديدة وغفران لبعضنا البعض ليصنع الله أمور غير عادية الوقت اللي جاي. بشكركم جدا من أجل وجودكم معانا في هذا البرنامج، ومن أجل هذه الشهادة الحية وهذا الاختبار الممتع. هختم، ولادك عاملين ايه دلوقتي واحنا بنختم؟
1: الحمد لله كويسين،
0: فرحانين. السلام يملأ قلوب الأولاد. أمين. ايضا دي بركة غير عادية. حبايبي بشكركم في هذه الليلة من أجل نعمة الله العاملة فينا وستعمل معاكم وفيكم وتدوم إلى الأبد. أصلي أن يكون هذا الاختبار سبب بركة لحياتكم. أترككم في رعاية الله وليحفظكم القدير، والرب معكم.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: اهلا بيكم اعزائنا مشاهدي قناه الكارما في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الشفاء الالهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور القس أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: ربي يباركك دكتوره ليبيا، شكرا.
0: اهلا بحضرتك. النهارده عنوان الحلقه الله القادر على كل شيء، وده في تكوين 48 بدايه من العدد الثالث. وقال يعقوب ليوسف: الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في أرض كنعان وباركني وقال لي: ها أنا أجعلك مثمرا وأكثرك وأجعلك جمهورا من الأمم وأعطي نسلك هذه الأرض من بعدك ملكا أبديا، والآن ابناك المولودان لك في أرض مصر قبلما أتيت إليك إلى مصر هما لي، إفرايم ومنسة كرأوبيم وشمعون يكونان لي، وأما أولادك الذين تلد بعدهما فيكونون لك. يا ترى يعقوب على كده اتمتع بقدرة الله على كل شيء زي ما احنا عارفين، لكن ازاي عرف ينقله لأولاده هذه القدرة الإلهية والعناية الإلهية؟
1: الكتاب لما بيقول ان احنا ابناء إبراهيم وأسحاق ويعقوب، يعني نكون أبناء بننقل البركة. ويتكلم الكتاب عن المؤمنين هم وارثين للبركة، وأنه من هم أبناء إبراهيم اللي هم من إيمان إبراهيم. فاللي كان بيعمله إبراهيم وإسحاق ويعقوب لغاية لما جه المسيح وإحنا بنكمل من بعديهم، أنه كان بيعرف الأجيال اللي جاية ويوسف وأحفاده على الإله القادر على كل شيء، اللي ظهر ليه في المطاردات الوقت ما انكسر حق فخذه وخلع وقال له فعلا انت هتكون اب لشعوب كثيره، واختبر بركته. فبنفس البركه اللي قال له اجعلك مثمرا واكسرك واجعلك جمهور من الامم، نفس البركه دي راحت ليوسف ونطقها على يوسف، ونطقها ايضا على افرايم ومنسة ورأوبين وشمعون وكل الاسباط. والبركة دي أيضا بتتمثل كمان يقول فيكهنون لي بالتواجد المستمر في محضر الله. فإن إحنا ننقل بركة مش بننقلها بإمكانياتنا ولا بننقلها باللي ورثناه أو باللي عندنا، لكن بننقل بركة إنه بننطق هذه الكلمات على أبنائنا وبناتنا: أجعلك مثمرا أكثرك، أجعلك جمهور من الأمم، وأعطي نسلك هذه الأرض. فإحنا لما بنتنبأ الرب بالكلام ده بياخد الكلام ده في السماء.

0: السماويات وبيحققوا فعلا على أولادنا وأولاد أولادنا. فننطق دائما كلمات البركة والامتلاك والإكثار والإثمار في اسم يسوع.
1: بالضبط كده، لأنه مكتوب في يد الحياة في يد اللسان الحياة والموت. مهمة قوي، وأنا بتكلم أنا بدي حياة ولا بدي موت، كلماتي بتعمل إيه في الجو المحيط بيا. طيب نقرأ من تكوين 27 وابتداء من العدد 29. وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب، ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه، أن عيسو أخاه أتى من صيده، فصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه، وقال لأبيه: ليقم أبي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك. فقال له إسحاق أبوه: من أنت؟ فقال: أنا ابنك بكرك عيسو. فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال: فمن هو الذي اصطاد صيدا وأتى به إلي فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركت؟ نعم ويكون مباركا. فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا، وقال لأبيه: باركني أنا أيضا يا أبي. فقال: قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك. فقال: إلا أنه أن اسمه دعي يعقوب، فقد تعقبني الآن مرتين، أخذ بكوريتي وهو ذا الآن قد أخذ بركتي. ثم قال: أما بقيت لي بركة؟ ترى إيه التغيير اللي الرب عمله في عيلة يعقوب بين أولاده؟
0: بنلاقي العائلة كان كلها غيرة. الأم مع الأم رفقة كانت مع إسحاق، وهو لأجل عيسو كان بيحب، لأجل الطعام، لأجل معدته يعقوب وكده، وده خلق انقسام. ولأنه مشكلة الكنيسة، قصدي مشكلة البيت ده، كانت في الطعام، والأب اللي هو يعقوب كان بيحب عيسو اللي في فمه صيد. فعن طريق الأكل دي التجربة اللي دخل بيها العدو إلى العائلة وأسمها وخربها عن طريق الأكل. فبسبب الأكل حصلت محاباة، في حلقة نتكلم عنها بعد كده عن مرارة والحياة العائلية. فاستغل العدو كل حاجة واحد بيحبها. رفقة كانت بتقوي في يعقوب البركة، وازاي يسرق البركة ما خدهاش بطريقة قانونية، وما اكتفيش ان هو يكون الصغير. وفي ناس تبقى في شخصيتها عاوز دايما يكون الاول، وعاوز هو اللي يكون المتفوق في كل شيء، وما فيش اهمية لأي حاجة غير ان هو يكون الاول بأي ثمن. فرغم كل الاخطاء دي، وترك البيت في فزع هاربا من وجه اخيه اللي كان ملتمسا بقتله، الا ان الرب ظهر، إله يعقوب ظهر لي برغم المكر، برغم الحسد، برغم الغيرة، بكل هذه الأمور الرب ظهر واسترد نفس يعقوب وبارك نفس يعقوب وأعطاه أرض لوز اللي فيها نال فيها مواعيد أخرى، وكانت بالنسبة له أرض راحة. فأنا عاوز أقول إن إحنا كتير بنرتكب أخطاء في حق العائلة، وكتير بنرتكب أخطاء حق الأخ في أخوه، لكن الرب اللي ظهر وفي أرض لوز بيقول لك ورغم أخطائنا الشخصية وضعفتنا، إنه عدم أمانتنا لا تبطل أمانة الله. فالله بيظهر في أمانته وفي محبته رغم عدم الأمانة وعدم الاستحقاق اللي فينا.
1: لكن يا حضرة القسيس، أحيانا أما بنعمل غلطات إحنا كآباء وأمهات، بنجد انه الاولاد ساعات بيفترقوا عن بعض وساعات بيعادوا بعض. يمكن ده شفناه في عيسو ويعقوب،
0: بيشتكوا على بعض،
1: بيشتكوا على بعض. شفناه في حياته انه يعقوب زي ما حضرتك عارف ان هو امه ساعدته ان هو يكون بيسيب البيت وبيروح عند خاله لابان، وقعد
0: تفش
1: مدة طويلة قوي، وهي اتحرمت منه زي ما حضرتك عارف. لكن انا السؤال هو انه جه وقت المواجهة بين يعقوب وعيسو، كان وقت سهل ولا صعب بعد ما سرق منه أغلى حاجة اللي هي البكورية؟ أغلى حاجة كانت في العهد القديم فعلا، لأنه بيها يا يتبارك يا مش هيتبارك. يا ترى كانت المواجهة شكلها
0: ايه؟ هو مش بس كمان أخذ البكورية، يعني لم يترك له أي بركة. فبنلاقي ناس بتحب تستأثر بالميراث كله، ناس تحب تستأثر بالعطية كلها، بس الأنانية والكبرياء في المعنى.

0: عاملة وإنه طرف يدوس على طرف، ده بينتهي بصرخة كبيرة، لأنه هنا لما نقرأ في القصة نلاقي إنه في الوقت ده إسحاق الآب ارتعد ارتعاد عظيم جدا، وقال له أنا ابنك بكرك عيسو، ما سبتليش ولا بركة. ولما جه متأخر بيقول لما سمع عيسو كلام أبيه أيضا صرخ صرخة عظيمة جدا ومرة جدا. يبقى الأب في حالة ارتعاد، الابن في صراخ وفي مرارة شديدة، والأم بتحاول تهرب الابن قبل ما يجي أخوه يعقوب لخاله، فلا لقي بركة، لقى انقسام، لقى مكر، صرخة، مرارة شديدة، انقسام في البيت. وقال تعقبني، عارف لما واحد يجيب للتاني بقى ايه الأخطاء اللي مسكاله من يوم ما اتولد. يعني
1: صحيح
0: هنا لما عيسو حب يفتكر كل حاجة افتكر من وقت الولادة، فامتلأ غل وامتلأ مرارة في ذلك الوقت. لكن عاوز اقول انه علاج الله في نفس يعقوب في ذلك الوقت خلاه رغم انه قسم الجيش، جيش اول وجيش تاني، وحب ان هو ينجو بذاته وبتقسيماته البشرية، لكن قبل ما يفكر في الحرب فكر في الهدية، وفكر انه يقول لاخوه هذه الكلمات: بص انا قدامك اهو، والزوجات قدامك والولاد قدامك، خد اللي انت عاوزه وما يكونش في حرب بيني وبينك.
1: ده صحيح الأسيس، لكن عمل حاجة جميلة جدا، صلى وطبعا زي ما احنا عارفين وصرع وملاك حتى
0: نعم.
1: طلوع الفجر وكسر حق فخذه، لكن الله ساعتها كسر كبرياءه وكسر ان هو اعتماده على نفسه وقوته، واللي حصل ان هو كان في صلح بينه وبين اخوه. لكن برضو انا افتكر انه برضو عيسو برضو كان متبارك، لكن مش زي طبعا بركة يعقوب. لكن المشكلة انه يعقوب جه كرر الغلطة تاني، وكان يوسف هو المفضل لديه عن أولاده كلهم، ما تعلمش الدرس، وإحنا ساعات أحيانا
0: كرر
1: مش
0: وراسه.
1: بنتعلم الدروس يعني.
0: طريقة
1: لكن
0: التربية اللي بنتربى بيها هي نفس الطريقة اللي بنمارسها في عائلاتنا سواء أردنا أو لم نرد، وهي تفضيل واحد عن التاني والمعاملة في التفرقة بين الأبناء. لكن كانت نتيجتها برضو أنه زي ما يعقوب انطرد وذهب لأرض لابان، يوسف أيضا لم يجد مكان في البيت، وإخواته يعني قالوا عليه أنت عارف القصة أنه مات وحش مفترس، وحصروا أبوه عليه، فكانت الصرخة بتزيد في حياة يعقوب مش بتقل.
1: ده صحيح، ودفع ثمن غالي قوي بعد يوسف عنه وقت طويل قوي قوي. هنستكمل حديثنا الشيق والممتع المبارك بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بنا نطلع فاصل ونرجع مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وبنرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أهلا بك دكتورة ليديا.
1: وبنستكمل حديثنا عن بركات الإله القدير، وبنقرأ من تكوين 49 والعدد بداية من العدد 19: جاد يسحمه جيش ولكنه يسحم مؤخره، أشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك، نفتالي إلى مصيبة يعطي أقوالا حسنة، يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين، أغصان قد ارتفعت فوق حائط فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب، من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي

0: تباركك، تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرعب تحت، بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبوي، إلى منية الأكام الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته. بنيامين ذئب يفترس، في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم نهبا. ما هي بركات الإله القادر على كل شيء في حياة يوسف؟
1: لعل يوسف خد معظم البركات هنا. وبنشوف أنه كان غصن شجرة مثمرة، مش لأنه الظروف مواتية معاه، لكن ده أكتر شخص عانى في إخواته وأكتر شخص مررته السهام. فده بيورينا أنه في وسط الضيقات وفي وسط التجارب، لما بعيش كغصن شجرة مثمرة، غصن لأنه هو غصن في المسيح، والذي يأتي بثمر ويدوم ثمره في المسيح، هو الذي يستطيع أن ينتصر على كل هذه التجارب. فالغصن الشجرة المثمرة دي غصن شجرة، الشجرة الكبيرة هي شخص ربنا يسوع، لكن الغصن المثمر بيصنع إيه؟ الغصن ده تتثبت بمتانة قوس، وتتشدد سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب. نعم، هنا بنشوف أنه غصن الشجرة المثمرة اللي بتبدأ في حياة يوسف يعطيه القوة الروحية والنفسية والقوة الجسدية، ويشدد سواعد إيديه رغم أنه كان صبي صغير حين ألقي في الجب، وحينما أخذ إخوته الثياب واقتسموا عليها قرعة وأخذوها إلى أبيه. لكن الإثمار في وقت الآلام يشددنا روحيا ومعنويا وجسديا، ويطفئ السهام الملتهب، السهام الشرير. أيضا نجد أن بركة يوسف بتكلم عن الراعي صخر إسرائيل، الراعي الحقيقي شخص ربنا، ويوسف ذاته كالراعي يذهب وراء سلامة إخوته ويحاول أن يفتقدهم، لكنهم أنكروه ورفضوه ورفضوا المحبة، فلم يترك يوسف قلب الراعي. وكأن هذا الراعي هو أقوى وأشد من كل الحروب التي اجتاز فيها، حروب السجن، حروب السمعة، لما أرادت امرأة فوتيفار أن تقول أنه اعتدى عليها وترمى في السجن سنتين. ولكن في كل مرة كانت تأتي هذه الحروب عليه، كان يصير يوسف هو سيدا ورأسا ولدا. البركات اللي كان بيعيش فيها بركات السماء من فوق، بركات الغمر اللي هي غمر الروح القدس، الغمر الإلهي والغمر السماوي، فلم يعيش في الواقع المؤلم المر، ولكن كان يعيش في غطاء الروح القدس وقوة الله. تحب تضيف حاجة؟
0: في الحقيقة أنا عايزة أحط يعني سبوت لايت أو ننور على كلمة غصن شجرة مثمرة على عين، عين البشرية دي، ولا يقصد إيه عين إيه؟
1: أفتكر أن العين دي عين الماء أو بئر الماء اللي تتغذى منها الشجرة، يعني المياه جارية بصورة مستمرة بالزبط. والمياه ماشية باستمرار بتروي هذا الغصن لدرجة أنه ارتفع فوق الحائط، يعني هو ده محيط، ومسكش فاس يهد هذا الحائط أو يحاول يهدم الحائط ده بأي طريقة، ولكن بارتفاع في العلاقة مع الله صار الإنسان الثاني بعد فرعون في أرض مصر، وأتت الأرض كلها إلى يوسف لتأكل وتتغذى في زمن الجوع. فبالإثمار في الله وبالإثمار في الشجرة المثمرة اللي هي مغروسة على مجاري المياه اللي بيشبهها الكتاب عن المؤمن، صارت أغصانه مرتفعة تصل إلى أقصى الأرض.
0: ولأنها الأغصان ارتفعت فوق الحائط، عشان كده مررته ورمته واضطهدته أرباب السهام. أحيانا الناس إحنا مش بنشوف العز اللي إحنا فيه عشان إحنا أولاد الرب، البركة اللي إحنا فيها، الحياة اللي إحنا فيها المختلفة، اللي حوالينا بيشوفوا دوت مش بيعرفوا السبب، فبيحاولوا يتهدونا ويحاولوا يمررونا زي ما يوسف ورمته واضطهدته أرباب السهام. يوسف اضطهد مش عشان خاطر كان بيعمل حاجة وحشة، لكن هو كان عشان إنسان كويس، لأنه هو لو كان بيعمل حاجة وحشة كان فضل صح. واستمر. لو كان طاوع امرأة فوتيفار كان زمانه فضل في الأصل، بس كان هيفضل عبد، ما كانش هيرتفع فوق حائط. فإذا الاضطهاد بيجي والأزمات والتمرير اللي حوالينا، المرارة بتيجي والرامي السهام بيجي، إن إحنا فعلا حلوين في المسيح وإن إحنا لينا علاقة قوية وإن إحنا بنرتفع مع المسيح بالرغم من الآلام والأتعاب اللي بنقابلها، لكن إحنا بنرتفع لأنه مكتوب

0: زي مكتوب احنا نحن سيرتنا اما نحن فسيرتنا في السماويات.
1: وهو خد التفوق يعني بالزبط. لما بيقول انه البركات بتاعته فقط على بركات ابويا، يعني هو رغم ترتيبه في النسل ورغم ترتيبه في وسط اخواته، وانه كان اخ صغير بس اخرون اولون واولون اخرون، فصار في المقدمه على بقيه اخواته وفاقت بركاته على ليه؟ لانه في الوقت اللي جاله ابوه واخواته وجم يلتمسوا، وايضا صار الشفاء على يده لابيه ايضا حينما وضع يديه عليه بسبب البكاء الشديد الذي معه، على النظر وفقد النظر، لكن قال تعالوا إلى يوسف، هاتوا أثاثكم، هاتوا إخواتكم، هاتوا بيوتكم، هاتوا عجلاتكم، هاتوا كل ما لكم وتعالوا إلى يوسف. وهناك باركهم الرب في أرض جديدة، فهي بركات على رأس يوسف. وكان حينما يذكر اسم يوسف يذكر معه الشبع وتسديد كل احتياج في الأرض وقمة نزير إخوته. فهو لم يعيش كأخ مجرد أخ جسدي في علاقة بشرية، ولكن نزير للرب في تكريس كامل.
0: ده صحيح القسيس، لكن برضو يعني أنا عايزة أحط نقط برضو على حاجات أو خطوط تحت 24، عدد 24 بيقول لكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه. مش من الظروف ولا أتعاب ولا ألام، لأنه كل ده كان كل حاجة جاية ضده. أهله كانوا ضده، وأيضا سيدته اللي كان في البيت كانت ضده، وأنه هو في سجن وأنه هو في عبودية، كان طول الوقت الدنيا كلها ضده. ويمكن ساعات كتير حال القسيس بنقول كده، هو كل هذا جاء عليا، وبنقولها زي ما مكتوب في الكتاب، كل ده جاء عليا أنا مرة واحدة، والمصائب يقول لك لا تأتي فرادة. هو يوسف عدى في وقت زي دوت، وقت صعب قوي، لكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه. منين ايه سر القوة اللي كانت في حياة يوسف؟
1: من الراعي الصالح اللي هو كان الصخر في حياته، وكان ايضا على عين المياه، وكان في حالة الارتواء، وكان ايضا في غفران، رغم انه ابنه اساء اليه اساءة شديدة، قال لهم ترفقوا لي بالفتى ابشالوم، بهدله في بيته وفي زوجاته وقصوره وأرضه،
0: كان عايز ياخد الملك منه كمان،
1: وكان عاوز يخطف الملك، وكان بيسبي قلوب الشعب ويعاملها بخداع. رغم كل هذا وكان باقي على حياته، ما فيش خطية حد ممكن يفكر فيها ما ارتكبهاش أبشالوم ضد أبيه، سواء الزنا، العهارة، القتل، السرقة، ولكن رغم كل هذا والحرق ترفقوا لي بالفتى أبشالوم. فدايما بنغلب الشر بالخير، ولم يكن يترصد لي، ولكن اغتاظ جدا حينما سمع خبر قتله، ولم يكن سعيدا أبدا. لذلك هكذا الرب كان مثال لمحبة الرب المتناهية حتى النهاية.
0: وأظن أنه كمان قتل ابنه،
1: قائد جيشه،
0: كان فاكر ان هو اللي هو القائد جيشه ان هو
1: هيكافئه،
0: ان هو بيقول له ان انا قتلت ابنك، لكن هو بالعكس خالص، هو اتألم جدا جدا. ودي احشاء الابوه حضرتك، دي احشاء الابوه والقلب. الاب مهما الابن عمل فيه، الاب فعلا بيحب
1: الابن الضال والاب اللي كان بيعتذر
0: كده للمنتهى. بركات الاله القدير.
1: جاد مثلا برضو في بركة، لما بنشوف جاد كان بيسحمه جيش ولم يستطيع المواجهة، يعني كان الجيش ده من العمالقة والشعوب الأخرى الأموريين، بيمشي ورا الشعب، وكانت عمله يخطف الولاد والبنات ويخطف ثروة الشعب وينهب من المؤخرة. لكن الرب أيضا لأنه كان بيدخل كعمود نار وعمود سحاب في المقدمة وفي المؤخرة، فيمكن أنت زي جاد في زحمة من الحروب وزحمة من القتال حواليك، ولكن الرب واقف ند وصول لشعبه، يمنع وصول العمالقة ويمنع وصول الخطف لمؤخرة هذا الجيش ليعيش في بركة الرب.
0: ده صحيح أحد الأسيس. إذن مهم أوي أعرف وأدرك بركات إلهي ليا برغم من الحروب، برغم من

الأزمات والألمات اللي أنا بعدي فيها إلهي صالح وإلهي يقدر يخرجني وإلهي قادر وقدير على كل شيء. دي نقطة مهمة ساعات بننسى، وساعات لأنه الله ساعات بيتمحل علينا بنفتكر إن هو مش واخد باله. الله تمحل على يوسف 13 سنة، و 13 سنة أنا شخصيا لو مكانه وأقول خلاص لا هو نسيني وخلص الموضوع على كده وخلاص، أنا ترميت طول الوقت طول عمري في السجن، ولو خرجت من السجن هخرج كإنسان عادي.

يقدر قوي قوي زي ما عمل مع دانيال. دانيال خلاه برضو يفسر الحلم وخلاه ورقاه. يوسف برضو خلاه يفسر الحلم ورقاه. ونفس الحكاية برضو مع أيضا ملك أحشاويرش، خلاه يقلق علشان خاطر يخلي مردخاي أيضا كمان يكون بيتكرم. إلهنا قادر وقدير، وطول الوقت نقدر نقول إن هو فعلا الإله القدير، لنا ملجأ والأذرع الأبدية من تحت. وزي ما العذراء مريم قالت، لأن قدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. قدوس. مشكورك جدا حل الأسيس لأجل وجودك معنا. ربي يباركك ودايما يستخدمك لمجد اسمه. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، وإلقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي. ورب معكم.

ألف ب التبرير، ألف ب الخطية، ألف ب الخلاص، البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف ب هنناقش ألف ب بعض القضايا التي تخص الإيمان المسيحي.

أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل صهيون من كنيسة صياح الديك بيت قيافة. رح أتكلم عن محاكمة المسيح، ابقوا معي حتى أتكلم عن هذا الموضوع.

0: أهلا أحبائنا مشاهدينا، أنا موجود في موقع في غاية الأهمية، أنا على جبل صهيون ورح أتكلم في هذه الحلقة عن محاكمة المسيح. أنا موجود في الموقع ذاته على جبل صهيون، والكنيسة اللي شايفينها خلفي الكنيسة اسمها سانت بيتر زينغاليكانتو أو كنيسة صياح الديك. بنيت هذه الكنيسة فوق بيت قيافة، وبيت قيافة في نفس الموقع في السجن، ومش بس موجود السجن، موجود الجب الأسفل وين أبقوا يسوع حتى الصباح اللي يأخذوه للمحاكمة المدنية أمام بيلاطس. هذه المنطقة مشهورة جدا في الكتاب المقدس، جبل صهيون، جبل الرب، وتوجد عدة مواقع من هذه الجهة، يعني عدة أمطار في العلية، علية صهيون وين المسيح أخذ العشاء الأخير مع التلاميذ، وفي نفس العلية امتلأ التلاميذ في يوم 50 بالروح القدس. وهذه المنطقة تستطيع أن ترى البلدة في الأسفل، هذه البلدة اسمها سلوام، وين المسيح طلب من المولود أعمى أن يذهب ويغتسل في بركة سلوان ورجع بصير. وترى جبل الزيتون ومسجد الأقصى وبيت عنيا من خلفي جبل الزيتون، مثل ما شايفين منطقة مليئة بالمواقع الكتابية. ابقوا معي، سأتكلم عن محاكمة المسيح.
1: فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. أجابه يسوع:
2: أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم، هؤلاء يعرفون ماذا قلت.
3: هكذا تجاوب رئيس الكهنة.
2: إن كنت قد تكلمت ردياً فاشهد على الردي، وإن حسناً فلماذا تضربني؟
0: أهلا أحبائي مشاهدينا في كل مكان، أنا على جبل صهيون ورح أتكلم عن محاكمة المسيح، محاكمة المسيح الدينية ومحاكمة المسيح المدنية. خليني أبتدي أتكلم عن المحاكمة. يسوع المسيح قضى الساعات الأخيرة هنا على جبل صهيون في العلية مع التلاميذ، وبعد العلية مكتوب خرجوا، وشيء طبيعي رح ينزلوا من هذا الطريق، مثل ما شايفين هذا الطريق الروماني القديم اكتشفوه، وتصل إلى سلوام، وفي أسفل وادي، هذا الوادي وادي قدرون، طبعا شيء طبيعي بيأخذوا شمال إلى منطقة جناح الهيكل، وهناك عند أسفل جبل الزيتون في بستان يسمى

بستان جتسماني. في بستان جتسماني ألقوا القبض على يسوع في تلك الليلة، ليلة الخميس، ثم أخذوا يسوع طبعا تحت الضرب واللكم واللطم والإهانة، ورجعوا نفس الطريق وادي قدرون صعودا إلى نفس الدرج. يمكن شايفين بعض السواح ماشيين الدرج، بس هذا حديث اللي قبله هو الدرج القديم، ثم إلى بيت قيافة. هذه المحكمة تعتبر مهزلة المحاكم، فالمسؤولين عن هذه المحكمة جماعة الصدوقيين، يعني جماعة الليبرالز، جماعة التي لا تؤمن بالقيامة ولا تؤمن بالأرواح ولا بالحياة الأبدية ولا بالملائكة، وهذه الجماعة التي وقفت وحاكمت المسيح. أخذوا المسيح في نفس الليلة ووقف أمام حنان. حنان يعتبر هو الرئيس الكبير، رئيس الكهنة، ولكن أقالته الحكومة الرومانية بسبب فساده. وطبعا مشهور هذا الموضوع في كتابات اليهود ولا سيما في التلمود: ويل لبيت حنان جحر أفاعي، لأنه كانوا بيستغلوا الناس من ناحية دينية حتى يجمعوا ويكوموا الأموال لجيوبهم الخاصة. ومش بس حنان، حنان كان عنده عدة أولاد، 5 أولاد كانوا كلهم رؤساء كهنة، وصهره في تلك الأيام في وقت محاكمة المسيح كان صهره قيافة، وطبعا في كمان حفيد حنان. تخيل وقف أمام هذه الجماعة اللي أصلا حاولت قتل يسوع والتخلص منه، رغم أنه شافوا المعجزات وسمعوا عن أمور خارقة مثل المولود أعمى اللي اغتسل هنا في أسفل الوادي، اكتشفوا بركة سلوام وعارفين أنه شفى مولود أعمى، ولا يقدر أحد أن يشفي واحد مولود أعمى، وعارفين أنه هاي من خصائص المسيح، ومع كل هذا لم يؤمنوا به. والأصعب جبل الزيتون من وراء في بيت عنيا في طرف منشوف من هون، ولكن أقام ألعازر بعد 4 أيام، ومع هذا عملوا مجمع، كمان مجمع سنهدريم، واجتمعوا حتى يتخلصوا بطريقة يتخلصوا من يسوع. ماذا نعمل؟ إن تركناه يؤمن الجميع به، وابتدأوا يخططوا للتخلص من يسوع المسيح. فتخيل هذه الجماعة أرادت أن تتخلص من يسوع المسيح قبل دخول الفصح، وطبعا بمساعدة يهوذا الإسخريوطي الخائن اللي باع سيده وأسلمه هنا في أسفل جبل الزيتون في بستان جتسماني. هذه المحاكمة تسمى المحاكمة الدينية. وقف المسيح أمام حنان، أمام قيافة، ولا أعتقد أنه كان في نصاب قانوني، لأنه في 70 شخص في مجمع السنهدريم مع رئيس الكهنة 71. فهذه الجماعة كانت أو أرادت التخلص من يسوع. في المحاكمة أحبائي شيء غريب عجيب، يعني ناقضوا كل الأخلاقيات والأدبيات والكتابات، الكتاب المقدس، إذ أحضروا شهود زور مع أنه كان نصاب غير قانوني. حتى شهود الزور كانت الشهادات متناقضة أحدهم مع الآخر. كان الدافع لهذه المحاكمة الكراهية ضد يسوع والحقد والغيرة وعدم الإيمان بيسوع المسيح، ولكن خلال كل هذه المحاكمة كان يسوع صامت. مش بس أحضروا شهود زور، في محاكمة إعدام إذا كان الشاهد شاهد زور وشهد شهادة زور يحكم عليه بالموت. شيء آخر في موضوع الشهود، لازم يعطوا فرصة كمان ليسوع يستجوب الشهود أو يسألهم إذا حقيقة اتكلموا أو تآمروا عليه في هذه الكلمات، ولكن شهادة الشهود كانوا شهود زور وكانت تعتبر مهزلة المحاكم. شيء آخر، هذه المحاكمة كانت في فترة العيد،
وممنوع تكون أي محاكمة في

0: أهلا أحبائي، أواصل حديث من جبل صهيون من كنيسة صياح الديك، مكان محاكمة يسوع المسيح. مثل ما ذكرت أنه كانت هذه مهزلة المحاكم، أي حكموا على يسوع المسيح قبل المحاكمة وخلاص، يعني أكدوا أنهم يريدوا أن يتخلصوا من يسوع في تلك الليلة قبل المحاكمة. فالمحاكمة كانت يعني مسرحية هزلية، يعني زي شهود أو شاهد ما شافش حاجة، فإذا تعتبر مهزلة المحاكم. لأنه أول شيء مثل ما ذكرت شهود زور، لم تعطى فرصة ليسوع المسيح أن يستجوب الشهود، وكانت الشهادات كلها متناقضة. مش بس كان شهود زور ممنوع منعا باتا تكون أي محاكمة في فترة العيد، طبعا كانت فترة الفصح، ثم ممنوع منعا باتا تكون أي محاكمة في الليل، فكانت المحاكمة في الليل. ممنوع تكون المحاكمة في البيت، لازم تكون المحاكمة في إحدى ساحات أو باحات الهيكل، لأنه هذا موضوع خطير جدا، موضوع الإعدام، ولكن حدثت هنا في الظلام الدامس وظلام قلوبهم الفاسدة. ثم لم يعطى الوقت للمسيح للدفاع عن نفسه بنفسه، فكان كله ضغط على يسوع المسيح. ومثل ما ذكرت انه الاوتكم الحصيل النتيجه، نتيجه المحاكمه تقررت قبل المحاكمه. وايضا احبائي قرار المحكمه صدر في الليل، ممنوع اصدار اي حكم في الليل، لازم يكون على الاقل 24 ساعه في النهار، ولكن اصدروا الحكم على يسوع المسيح في الليل. أخيرا بعد صمت المسيح سأل رئيس الكهنة، وهنا بحلفان، أستحلفك بالله قل لنا هل أنت المسيح ابن الله أو ابن المبارك؟ وهنا أجاب يسوع المسيح نعم أنا هو. ومش بس اقتبس من نبوة دانيال أنه سيأتي بمجد ملائكة عظيم، فطبعا هنا قال الرئيس الكهنة برضو تكملة المسرحية، ما في داعي للشهود، مثل ما شايفين إن هو جدف جعل نفسه إله. ولكن هذه التهمة غير يعني كفيلة، غير كافية إنه يكون في حكم إعدام على يسوع المسيح. فهنا أحبائي في هذا البيت وين الكنيسة مبنية، كان في أمر حدث، إنه بينما يحاكم يسوع كان بطرس تلميذ يسوع المسيح ينكر يسوع المسيح، أنكر يسوع المسيح وصاح الديك مثل ما تنبأ يسوع عن بطرس وتمت نبوة المسيح إذ صاح الديك. ولكن الفرق بين يهوذا وبين بطرس، يهوذا ذهب وشنق نفسه هنا في أسفل الوادي في مكان اسمه حق الدم، التقاء بين وادي بن هنوم أو وادي جهنم ووادي قدرون، انتحر يهوذا وشنق نفسه وسقط، وطبعا انفتحت أمعاؤه، مات بدون ما يتوب للرب يسوع المسيح. أما بطرس عندما نظر يسوع إلى عينيه فخرج وبكى بكاء مرة، وطبعا الرب يسوع استرد الرسول بطرس إلى رسوليته وإلى خدمته. طبعا بقي ليلة حتى الصباح، أنزلوه في الجب الأسفل بحسب النبوة في مزمور 88، وفي الصباح الباكر أخذوا يسوع المسيح من هذا المكان من جبل صهيون سيرا إلى منطقة مثل ما شايفين وين أسوار أورشليم المسجد الأقصى. بعد المسجد كان منطقة الهيكل، في هناك قلعة تسمى قلعة أنطونيا للمحاكمة المدنية أو المحاكمة السياسية أمام بيلاطس.
1: وسمعان بطرس كان واقفا يصلي، فقالوا له ألست أنت أيضا من تلاميذه؟
2: لا، لست أنا.
1: فأنكر ذلك، وواحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه قال:
3: أما رأيتك معه في البستان؟
2: لا.
1: وللوقت صاح الديك.
0: أهلا أحبائنا مشاهدينا، أواصل حديث عن محاكمة المسيح من جبل صهيون من نفس الموقع من كنيسة صياح الديك التي بنيت فوق بيت قيافة. الجدير بالذكر أن صيت حنان وأولاده وصهره قيافة كان صيت رديء، كان عندهم البزنس في دار الأمم في الهيكل، المكان اللي طرد يسوع الباعة والصيارفة وقال لرجال الدين: بيت بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. هذه المنطقة كان يسموها سوق حنان. تخيل معي كم الموضوع مخجل ومكروه. فإذا حنان أقالته الحكومة الرومانية، وقيافة طرد من وظيفته في سنة 36 في نفس التوقيت مع بيلاطس، طرد من وظيفته. الكهنوت أصبح في الحضيض في تلك الأيام. عادة الكهنوت لازم يكون من عيلة واحدة كهنوتية، وأنه الكاهن يبقى حتى الممات، ولكن واضح تحولت أمور سياسية دينية. الحكومة الرومانية كانت تحط أو تقيل الكاهن بحسب مزاجها وبحسب هواها. فطبعا اللي كان يحكم اليهودية الوالي الروماني بيلاطس. بيلاطس طبعا كان شخص شرس جدا، وعلاقته باليهود صعبة جدا. أول ما دخل في أعلام النسر الروماني، وطبعا اعترض اليهود على هذا الموضوع، اضطر انه يشيلهم. والمرة الثانية اذا بتذكر الحادثة في لوقا 13 عندما سألوا المسيح عن دم اليهود الجليليين اللي خلط بيلاطس دماءهم بذبائحهم، فهذه كانت واقعة سوداء، لأنه بيلاطس أخذ الخزنة الفلوس عشان يبني مشروع المياه. والمرة الثالثة طبعا عندما ذبح السامريين على جبل جرزيم، وفي هذا التوقيت في سنة 36 وحكم من 26 ل 36 ميلادي، بسبب هذه الحادثة طردوا الأمبراطور الروماني. فأخذوا يسوع المسيح إلى مكان يسمى قلعة أنطونيا. قلعة أنطونيا بناها هيرودس الملك، هيرودس الكبير، وبالضبط هي بجانب الهيكل، تطل على الهيكل، لها أربع أبراج ضخمة جدا. فأخذوا يسوع على الساحة لألا يتنجس، لأنه كان لازم يكون تعزل الخمير ويأكلوا خبيز أو خبز غير مختمر. أليس عجبا عم بيجيبوا شهود زور وحقد وكراهية، وعم بحاكموا يسوع المسيح، ومع كل هذا مش عاوزين يتنجسوا، عاوزين يأكلوا الفصح. فكانت هذه المحاكمة المحكمة المدنية. بيلاطس كان خبير جدا وعارف أفكار اليهود. هذه المحكمة، خليني أقول شيء مهم جدا، وحدت الفريسيين والصدوقيين مع أنه اختلاف شاسع بينهم، ثم وحدت هيرودس أنتيباس مع بيلاطس، كان في عداء بينهم. محاكمة المسيح وحدتهم، ثم وحدت المحاكمة اليهود والرومان، وهذا شيء غريب جدا. أليس عجبا

عندما نصل إلى هوية وشخصية يسوع المسيح مستعد أو ممكن تلاقي كل البشر يتحدوا فقط حتى يكونوا ضد المسيح، مع إنه المسيح لم يفعل شيء سوء أو مكروه لأي إنسان. على أي حال، بيلاطس كان شخص محنك، رجل خبرة وأدرك وفاهم عقلية اليهود. في هذه المحاكمة بيلاطس عندما سأل يسوع في دار الولاية شعر في داخله إنه شخص، إنه يسوع شخص بريء، مع إنه بهمش حكم الإعدام وقد قتل آلاف من الناس، لدرجة إنه اعترض وقال لم أجد علة، ما فيش أي علة في هذا الإنسان. بيلاطس طبعا كان عنده صراع بين ضميره، بين عقله، بين قلبه. بصراحة أراد أنه ينقذ يسوع المسيح، وبعدين أخذ يسوع داخليا في الداخل عنده وسأله أأنت ملك اليهود؟ وطبعا لما المسيح ابتدأ يتكلم أنه مملكتي ليست من هذا العالم، شعر بيلاطس أنه أسلموه حسدا كما يقول الكتاب المقدس. وطبعا لأنه أسلموه حسد، شعر بيلاطس أنه عاوزين يتخلصوا من يسوع المسيح. بيلاطس حاول مرارا، يعني حتى زوجة بيلاطس كلوديا قالت له إياك وذاك البار، يعني شافت في حلم أنه شخص بريء. ومش بس أعطاهم الخيار أنه يطلق أسير برقابس، كان قاتل ولص وصانع فتنة، ولكن اختاروا أنه برقابس يخرج وأنه المسيح يصلب. ثم حاول، يعني قال لم أجد علة، طب أجلده وأطلقه؟ لا، وصل لوضع إن، يعني إن أطلقت فأنت لست محبا لقيصر، يعني مسكوه على الوتر الحساس وقالوا عبارة ليس لنا ملك إلا قيصر. وهون إنكار رؤساء الدين، مع أنهم يؤمنوا أنه لا رب إلا الله، ولكن هنا قال ليس ملك إلا قيصر، باعوا ضميرهم حتى يصلبوا يسوع المسيح. وبين كل هذه المحاولات أخيرا غسل بيلاطس يديه وقال أنا بريء من دم هذا البار، خذوه واصلبوه. اليهود لم يجدوا علة، ما فيش أي شكاية عليه، ابتدأوا إنه أثار فتنة في الجليل، وعم بيعلم الناس إنه لا يجوز دفع الجزية الضريبة لقيصر. وبعدين قالوا إنه هو بيدعي إنه هو المسيح، المسيح يعني الملك، وكلمة ملك ليس ملك إلا قيصر. هذا الشيء اللي لفت انتباه بيلاطس، مع إنه عارف إن اليهود أسلموا حسدا، ولكن هذه تهمة خطيرة إنه شخص يعلن أنه الملك. وطبعا إذا تنازل أو تساهل بيلاطس، طبعا الإمبراطور ممكن كمان يعاقب بيلاطس. فهذه المحكمة مهزلة دينية ومهزلة سياسية، ولكن الكل اتفق على محاكمة المسيح. والشيء الأجمل إنه كل ما حدث كان في مشورة الله المحتومة التي ينبغي أن تتم تتميما للنبوات.

0: أنا لست أجد فيه علة واحدة، لكن
1: لكم عادة أن أطلق لكم شخصاً واحداً في الفصح. أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟

محاكمة المسيح ما زلت موجود على جبل صهيون، الجبل المقدس، مدينة داود، منطقة الهيكل، بيت قيافة أو كنيسة صياح الديك. هنا حدثت المحكمة الدينية أمام مجمع السنهدريم، وأخذ إلى دار الولاية للمحكمة المدنية أمام بيلاطس. أخيرا أحبائي، بيلاطس جلد يسوع المسيح، ومعظم الناس بتموت تحت الجلد الروماني. عادة الجلد بيربط الشخص المحكوم عليه إيديه، والعمود بيكون علو متر وعشرة سنتي، والجسد بيكون معرى مدل على الأرض، والصوت بيكون عبارة في نهايته في قطع من العظم اليابس الحاد أو قطع حديدية. عندما يضرب بالصوت فطبعا يلصق في اللحم فتتفجر الشرايين، واللحم كله بيتجرح وبيتشوه الجسد. ما حدث هنا وما حدث في محاكمة المسيح أمام بيلاطس، أليس عجبا أنه أصبحت أماكن زيارة، أصبحت أماكن عبادة؟ وحتى يمكن ما أعرفش إذا أنتم سامعين الصوت، أنا سامع صوت ترنيم لجروب اللي وراي عم برنم وبسبح للرب اللي عمل كل هذا العمل العظيم من أجلك ومن أجلي. بعد الجلد الروماني المحكوم عليه بيحمل الصليب، وصار المسيح في طريق الآلام في ضرب الصليب فيا دولوروسا خارج أسوار أورشليم، وطبعا تاج الشوك مغروز في جبينه ورأسه، وهناك أحبائي سمروا يديه ورجليه وعلق على الصليب، وعلى الصليب قال: قد أكمل، تمم كل هذا الخلاص. بغض النظر محاكمة دينية أو محكمة سياسية، بغض النظر اتفاق هيرودس مع بيلاطس، بغض النظر بيلاطس أو اليهود أو الرومان اللي حكموا، بالنهاية نحن جميعا حكمنا على المسيح بخطايانا. هذه المنطقة تشهد الأحداث، في هذا المكان بطرس أنكر، في أسفل هذا الجبل يهوذا انتحر اللي سلم الرب يسوع، وفي المقابل منطقة أو قلعة دار الولاية هناك تحاكم المسيح، وهناك صار إلى الجلجثة لكي يقدم الخلاص الكامل، يموت موت كفاري وبديلي عنك وعني. من أجل هذا نحن من هذا المكان نسبح ونسجد له ونعظمه من أجل هذا الخلاص العظيم. أصلي من كل قلبي إنك اليوم تعلن يسوع في حياتك ملك ورب. هو فعلا ملك وفعلا رب، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب. ربنا يباركك وإلى اللقاء.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

مشاهدينا الأعزاء، مشاهدين برنامج نحو أسرة أفضل، يسرنا جدا نلتقي معاكم في حلقة جديدة النهاردة بنتناول فيها سؤال من الأسئلة الكثيرة الهامة جدا التي تصل إلى البرنامج. وفي مستهل الحلقة أود أن أشجعك أنك تكتب وتكتبي إلينا بالطريقة المتاحة ليكي بأي عنوان من العناوين اللي بتظهر على الشاشة أثناء أو في نهاية الحلقة. وأحب كمان ألمح أنه أسئلتك وأسئلتك هي موضوع عنايتنا واهتمامنا الشديد، كما أننا نحرص على السرية التامة لأسماءكم وأيضا لعناوينكم، فاكتبوا دون أي تردد. النهاردة بنجيب على سؤال وصلنا من شخص بيسأل سؤال قصير لكن الحقيقة سؤال عميق جدا. هل من طريقة لتثبيت حياتي الروحية كمؤمن حديث أمام تحديات العالم؟ سؤال قصير لكن يحمل معاني كبيرة جدا. ورائع للمؤمن الحديث أن يدرك أن تحديات العالم قاسية وصعبة وكبيرة، ولما ندرك هذه الحقيقة نتسلح بسلاح الله الكامل عشان نقدر نقاوم في اليوم الشرير. وكل الأيام أصبحت أيام صعبة، حتى أن الكتاب يتكلم مفتدين الوقت، لأن الأيام أي الأيام القادمة أيام شريرة. الله معانا في كل يوم، لكن بتظهر قوة الله معانا لما احنا بنكون معاه بالفكر وبالفعل أيضا. وإجابة على هذا السؤال الرائع أحب أضع بعض الأمور الإيجابية، وهجتهد ألاقي لها سند كتابي اللي تشجعك وتشجعك كمؤمن حديث تريد أن تحيا حياة النصرة الروحية. الأمر الأول عايز أركز على التدريب. درب نفسك. التدريب ده مهم جدا، لأن ده اللي هيساعدني على استخدام كل الوسائل اللي تقوي حياتي الروحية. درب نفسك زي ما بتكلم الرسول بولس كتب في سفر أعمال الرسل هذه العبارة في أعمال الرسل أصحاح 24 وآية 16. أحب أقرأ الآية دي بالنص معاك لأنها مشجعة جدا. يقول الرسول بولس: لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما، الاستمرارية في التدريب، أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بالعثرة من نحو الله والناس. درب نفسك إن الله بيمثل المركز الأول في حياتك. وزي ما يوسف اعتبر الله واعطاه الاعتبار الأول في وقت كان فيه ظنت امرأة فوتيفار أنها في خلوة وأن لا أحد يرى هذا الموقف، لكن يوسف نطق بالحقيقة العظيمة: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ ضع الله في المركز الأول ودرب نفسك على هذا الفكر، إن يوميا وباستمرار يكون

ليك ضمير صالح بالعصرة من نحو الله أولا وبعدين الناس. بعد هذا التدريب، التدريب ده بيشمل الاستيقاظ المبكر، ألزم نفسي ببرنامج، أضع أولويات لحياتي اليومية. وأنا عايز أقول لك بإخلاص، أنا شخصيا بجتهد كل يوم أني ألزم نفسي بالتبكير في الاستيقاظ، بالالتزام بالجزء الكتابي اللي أنا أقراه في الصباح، بالجلوس أمام الله وطلب وجهه معونته إرشاده، بألزم نفسي بالالتزام في الأكل، كمية الأكل، ألزم نفسي في ساعات النوم. وإلا الحقيقة الحياة هتسير على غير ما يرام، ويبقى الوقت ملوش قيمة ومفيش أولويات. عشان كده إلزام النفس ده نوع من أنواع التدريب المهم. الأمر الثاني اللي أحب أركز عليه بعد درب نفسك، أقمع جسدك. الجسد بتاعنا ده فيه طبيعة حيوانية، ويحب يأكل ويحب يستريح ويحب يتفسح يتفرج ويتنزه ويحب. والجسد بتاعنا لا يميل أبدا للإلزام والالتزام والإرهاق، كل الأمور دي الجسد بتاعنا مش عاوزها. لكن الرسول بولس بيتكلم لكنيسة كورنثوس في هذه الآيات، أحب أيضا برضو أركز معاك فيها في قرايتها، في كورنثوس الأولى أصحاح 9 بيتكلم من آية 25، يقول: وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. وأما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده. أقمع جسدي وأستعبده. وقال أحدهم: إن لم نقمع أجسادنا فسوف تقمعنا أجسادنا. مش مقصود بأقمع جسدي يعني أذله ولا أحرمه، لا، الله أعطانا الجسد ده عشان نقوته ونربيه، وإن كان مقصود ببيوتنا وزوجاتنا، لكن أجسادنا الخيمة دي مقصود بيها أعتم بنظافتها، أعتم بتغذيتها، أعتني برشاقتها. جسدي مهم جدا، لكن أيضا أضع حدود. أقمع جسدي أي أضع حدود لهذا الجسد. وعلى فكرة تريح الجسد قوي يتعب الروح، وتقمع الجسد تبتهج داخلك الروح، روح الله الموجود فينا، الروح القدس اللي جوانا بينطفي ويحزن بسبب أعمال الجسد والاتكال الكتير على الجسد والتخطيط الكتير للجسد من أكل وفسح ومظاهر وملابس وزينة وأمور كثيرة جدا تأخذ وقتنا وتأخذ قدرتنا وتأخذ فكرنا. كويس جدا أن الجسد يكون سليم وقوي ومتزن ومستريح وصحي، مهم جدا. لكن اللي مش مطلوب أبدا أن الجسد يأخذ كل مسرح الحياة وكل وقت موجود. أمر ثالث أحب أركز عليه، اهضم كتابك. كنت عاوز فعلا بتقول إزاي أن أنا يكون عندي طريق يثبت إيماني، اهضم كتابك. هو إيه الفرق بين اتنين أمنوا بالمسيح أيا كان خلفيتهم، أيا كان سابق معتقداتهم، جايين منين؟ مش ده الموضوع. لكن إيه الفرق بين اتنين أمنوا بالمسيح؟ واحد في نمو مستمر كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرة في أوانه، وشخص تاني بيتقهقر وإيمانه بيتذبذب وعنده متاعب كثير. الفرق بين الاتنين، واحد مسك الكتاب وبدأ يهضم الكلمة. في المزمور الأول يقول كده عن المختبر والشخص اللي آمن بالمسيح، إنه في ناموس الرب يلهج نهارا وليلا كشخص داء طعم جميل
مش قادر يستغنى عنه.

فبدأ نهار وليل يلهج يجتر يختزن يشبع يتأمل يدرس في كلمة الله. اهضم كتابك، وده موضوع هيساعدك قوي على ثباتك في الإيمان ونضوج ونمو حياتك الروحية. كلمة الله دي عظيمة جدا، ملهاش بديل. وقال كده واحد إن كلمة الله هي زي البوصلة بتاعة البحار، تحميه من إنه يتخبط في أي صخور، وهي بالضبط زي الخريطة بتاعة السائح. السائح ده اللي بيروح بلد غريبة ما يعرفش عنها حاجة، تبص تلاقيه عارف الشوارع والأماكن والفنادق وأماكن السياحة، رايح لها وقصدها بسبب الخريطة اللي موجودة معاه. كتاب المقدس بالنسبة لنا هو الخريطة اللي ممكن تساعدنا وتهدينا في الطريق في رحلة برية هذه الحياة. عشان كده مش سهل أبدا أن يضل مؤمن قارئ للكتاب وفاهم لفكر الله، مش سهل أن الشيطان يضحك عليه بأفكار جديدة، بتعاليم غريبة، بأمور دخيلة. مش سهل جدا أن الشيطان يقدر يوقعه في يكون محمول بكل ريح تعليم، لأنه ثابت في الكلمة، مكتوب كده: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. يبقى اتذكر معايا: درب نفسك، اقمع جسدك، اهضم كتابك. في أمر رابع: تمم خدمتك. ودي العبارة اللي جاية بحصر اللفظ في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 4 آية 5: تمم خدمتك. في مؤمنين كتير حداثة في الإيمان توكل إليه خدمة يبدأ فيها، لكن سرعان ما يرى خدمة من نوع آخر فيترك ما أوكل إليه دون إتمام، ويبتدي في الثانية وهكذا الثالثة، ما كملش أي حاجة، عمل حاجة من كل حاجة، وفي الآخر يفاجأ أنه هو لا يعرف موهبته فين ولا أتمم الخدمة. زي ما يقول الرسول بولس: أتممت السعي. مهم جدا أنك تتمم خدمة ابتدأتها، ده هيعلمك التركيز والرسوخ والرزانة في حياة الخدمة للرب. أمر خامس: ارفع بصرك. أولا ارفع بصرك، أقصد بها ارفعه عن الآخرين، لا تنظر للآخرين ولا تنظر لمؤمن قديم، سواء حياته قوية أو ضعيفة، ليه سقطاته أو ليه امتيازاته، ولا تنظر لمؤمن حديث. فأنت شخص في حد ذاتك مخلوق كامل، لك خطة وفكرة في قلب ونظر الله. وأقصد أيضا برفع بصرك، ارفع بصرك إلى فوق، خلي أفكارك علوية وخلي ميولك واتجاهاتك علوية. بيتكلم الكتاب في رسالة كولوسي أصحاح 3 الآيات الأربعة الأولى، أحب قوي أشاركك بهذه الآيات. بيقول فيها: كما قبلتم المسيح يسوع الرب. رسالة كولوسي أصحاح 3: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. أمر سادس أحب أقوله: اشغل وقتك. عايز تكون نافع وناجح وثابت وبتنمو، اشغل وقتك في هواية خاصة، في تعليم لغة جديدة، في دراسة الكتاب المقدس، في دراسة الكتاب بلغة جديدة. وعايز أقول لك أمر سابع وأخير: تذكر وطنك. عشان تعيش هنا ناجح ومنتصر، اتذكر دايما إنك ضيف غريب هنا ومعد للسماء. كل مرة يقترب فيها منك روح الشعور بالفشل أو الضعف، اتذكر إنك واصل آجلا أم عاجلا للوطن السماوي. بصلي ليك من أجل حياة روحية قوية، اكتب لينا، بنفرح قوي تكتب لنا، وهنجتهد نجيب على أسئلتك. إلى أن نسمع منك مرة أخرى، بحييك باسم البرنامج وربنا معاك. ما هو دور الأب في الأسرة؟ هل هو قاصر على تدبير الاحتياجات والعمل بخارج المنزل فقط؟ وجود بابا داخل البيت أمر لا يمكن أبداً
الاستعاضة عنه حتى لو

وفرت كل الاحتياجات المادية بدليل. وأنا أتذكر واحدة ست قالت لي العبارة دي: فزوجي بالنسبة لنا كأسرة بيمثل عبء، أولادك هما الهدف وكل ما بعد ذلك هو وسيلة، مش كتر المصروف والفلوس اللي هيخلي ابنك يحترمك ويرتبط بيك.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في إنجيل متى، إنجيل الملك، أول أسفار العهد الجديد، إلى أصحاح 2 إلى أعداد من 13 إلى نهاية الأصحاح. أشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا على الإيميل info@kulkitab.com أو كلمنا على الأرقام التليفونات اللي تظهر على الشاشة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخ حياد.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، ادينا فكرة عامة عن الجزء اللي جاي في أصحاح 2 عشان نربطه بالجزء السابق.
1: يعني نقدر نشوف ثلاث أفكار رئيسية في الجزء الثاني من هذا الأصحاح. الجزء الأولاني هو الهروب إلى مصر، الجزء الثاني المجزرة اللي عملها هيرودس الكبير مع الأطفال الصغار في بيت لحم ومجاورتها، وأخيرا موت هيرودس وعودة يوسف النجار والمطوابة مريم لكي يسكنوا في الناصرة ولم يذهبوا إلى اليهودية.
0: تمام، أشكرك. نقرأ بعض العداد وأرجع لحضرتك بسؤال. وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني. بعد ما أوحي للمجوس أن يمضوا إلى من طريق آخر، ملاك الرب أمر أو قال ليوسف أن يأخذ الصبي وأمه ويهرب إلى مصر. الهروب إلى مصر لأن كان هناك شر في قلب هيرودس وأراد أن يقتل المسيح. عايز تعليق على نزول المسيح إلى مصر هروبا من بطش هيرودس.
1: هذا كان ليتم الكتاب، وفي الحقيقة كل حاجة في حياة المسيح كانت إتماما لنبوات سابقة. فأنا بيقول راحوا إلى مصر لأنه مكتوب: من مصر دعوت ابني. الحاجة الثانية أن المسيح في هذه النبوة سيأخذ مكان إسرائيل لكن في كمال مطلق.
0: إزاي؟
1: بمعنى أن في أصحاح 2 بنشوف من مصر دعوت ابني في هوشع 11 عدد 1، في الحالة لما نرجع لهوشع 11 1 نلاقي أن النبوة دي عن إسرائيل، فعلا هي عن إسرائيل، لكن هنا بيطبقها عن المسيح لأن المسيح أتى لكي يضع أقدامه مكان أقدام هذه الأمة اللي في الحقيقة لم تكن مسرة لقلب الله على الإطلاق. انتظر أن تصنع عنبا صنعت عنبا رديئا. ده في أصحاح 2. لما نوصل لأصحاح 3 هنلاقي المسيح يعتمد صورة للأمة اللي دعيت من مصر واعتمدت لموسى في السحابة وفي البحر. لما نوصل لأصحاح 4 نلاقي المسيح يجرب وينجح وينتصر على العدو، بينما الأمة لما طلعت من أرض مصر وعبرت البحر وصلت إلى البرية وفشلت فشلا ذريعا في البرية،
0: فأكثرهم لم يصر الرب.
1: بالضبط، طرحت جثثهم في القفر. يبقى إذن هنا أولا إتمام للنبوة، ثانيا ليأخذ مكان أقدام هذه الأمة الشريرة، حاجة تالتة لكي يكون صورة لشعبه، نموذج يحتذى من شعبه. يعني ياما قديسين مضطرين انهم يهربوا من مكان الى مكان، وده اللي حصل مع ايليا

0: على سبيل المثال، ده اللي حصل مع داود على سبيل المثال، ده اللي هيحصل مع البقية التقية في المستقبل، وده اللي أكيد بيحصل مع ناس كتيرة من اللي بيحاربوا الإيمان المسيحي وبيضطهدوا من يعتنق المسيحية. لكن المسيح هنا أول من صار هذا الطريق، كأنه بيقول لنا أنا المقدام وإنتم عليكم أن تسيروا وتتبعوا خطواتي.
1: يعني جميل أن حضرتك عملت مباينة بين شخص المسيح والأمة.
0: أيوه.
1: فالمسيح نزوله إلى مصر وخروجه علشان ياخد مكان الأمة وينجح فيما فشلت فيه الأمة.
0: صحيح.
1: لأن الكتاب قال عن إسرائيل أنها كرمطة من مصر نقلت.
0: تمام.
1: لكنها فشلت.
0: فشل.
1: جاء المسيح في يوحنا 15 وقال أنا الكرمة الحقيقية.
0: صحيح.
1: ونجح فيما فشلت فيه الأمة.
0: تمام.
1: تمام. عايز أخذ تعليق على موجات العداء ضد نسل المرأة. يعني أراد هيرودس أن يقضي على شخص المسيح. هل هي المرة الأولى التي يحاول فيها الشيطان القضاء على نسل المرأة أو يقطع الطريق على مجيء المسيح أو يقضي على المسيح؟
0: لا الأولى ولا الأخيرة. نشوف الأولى إنجاز لنا أن نقول في قتل قايين لهابيل، لكن في الحقيقة ما كانش هابيل هو نسل المرأة، لكن مجرد عينة وفي عداء، ودي بداية العداء. لكن لما نوصل مثلا لأول سفر الخروج ونلاقي فرعون يريد إبادة كل ذكور هذه الأمة، هو عداء موجه إلى نسل المرأة. بعدين لما نمشي شوية ونلاقي أن عثاليا أبادت جميع النسل الملكي، عداء نحو نسل المرأة. لما نوصل لسفر أستير ونلاقي همان الرضيع يريد إبادة كل شعب اليهود، عداء نحو نسل المرأة. في المستقبل لما التنين وقف أمام الابن الذكر ويريد أن يفترس نسل المرأة، الابن الذكر لما يتولد صورة للبانوراما بتاعت الأجيال، عداء الشيطان نحو نسل المرأة.
1: تمام. حضرتك أشرت إلى أنه نزول إلى مصر لكي يتم الكتاب.
0: نعم.
1: وتتكرر كثيرا في هذه الأجزاء هذه الكلمة لكي يتم ما قيل بالنبي القائل.
0: صحيح.
1: لو قدرنا بس تفكرنا وتفكر المشاهدين كم مرة جات في الجزء ده لكي يتم الكتاب، لكي يتم ما قيل بالنبي القائل، وتربط لنا أنه الكتاب العهد القديم إنما كان يتكلم عن شخص المسيح.
0: في أصحاح 1 و2 نلاقي 5 نبوات تمت في الرب يسوع المسيح. أول نبوة المولد العذراوي في أصحاح 1، ثاني نبوة أين يولد في بيت لحم أصحاح متى أصحاح 2، ثم من مصر دعوت ابني النبوة الثالثة، ثم راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى، وأخيرا سيدعى بالأنبياء ناصريا.
1: تمام. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: أصحاح 2 عدد 18 بيقول لنا: صوته سمع في الرامة نوح، وبكاء وعويل كثير، رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى. ليه الحزن هنا ارتبط برحيل؟
1: تفضل يا يوسف.
2: رحيل اعتبرت رمز للأمة كلها. لما يوسف حلم الحلم أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة له، يعقوب اعترض وقال له: أنت عايزني أنا وأمك، مع أن في الوقت ده كانت أمه ماتت، لكن كانه عاوز يقول أنا وأمك وإخوتك، يعني الأمة كلها نأتي لكي نسجد لك. كمان ما ننساش أن رحيل خلفت ولدين، يوسف وبنيامين. يوسف جاب أفرايم، وأفرايم يكلمنا عن مملكة الشمال عندما انقسمت المملكة إلى مملكتين، فأفرايم هو مملكة الشمال، وتحت كان في يهوذا وبنيامين، وبنيامين برضو ابن رحيل، فأفرايم وبنيامين يمثلوا المملكة كلها أو 12 سبط. الأمة كلها.
1: أخي يوسف، ما قام به رودس في بيت لحم هو مذبحة، والتاريخ سجل لنا هذه القصة، وعبر العصور تمثل مذبحة وتعبر عن شراسة قلب الإنسان، ولا سيما هيرودس. لكن نعرف إيه تاني عن تاريخ الهرادسة سواء في الأناجيل أو في الأعمال من قصة سفك الدماء؟
2: يعني عائلة تميزت بالوحشية والقسوة، سواء هيرودس الكبير قاتل الصبيان الصغار،

0: وخطيته إذا كان هو كبير في نظر الناس خطيته كبيرة في نظر الله. ده انتهى. جاء أرخلاوس ويقول لنا أن يوسف لما عرف أن أرخلاوس ملك مكان أبوه وعارف أخلاق أرخلاوس ما راحش إلى اليهودية لأنه عارف أن هذا الرجل شرس، وفعلا ثبت من التاريخ أنه شرس. فالإمبراطورية الرومانية عزلته لأنه قام بمجزرة وقتل فيها آلاف اليهود. لما نوصل لهيرودس ابن هيرودس الكبير هيرودس أنتيباس اللي تزوج بامرأة أخيه في حياة امرأته وفي حياة أخيه منتهى الفجر، لكن كمان قتل يوحنا المعمدان أعظم المولودين من النساء، وبعدين استهزأ واحتقر رب المجد رب يسوع المسيح عندما وقف أمامه كما يخبرنا لوقا أصحاح 23. ثم لما نوصل لسفر أعمال الرسل نلاقي أن هيرودس أغريباس قطع راس يعقوب الرسول بالسيف وعجبته الشغلة، فقرر أن يقتل بطرس أيضا، لكن خدمة بطرس ما كانتش انتهت، لذلك أنقذه الرب من انتظار شعب اليهود ومن هيرودس. لكن وهيرودس مات ميتة بشعة كما يسجل التاريخ وكما سجل لنا أعمال أصحاح 12. وما ننساش هيرودس أغريباس الثاني اللي وقف قدامه بولس الرسول وفي تهكم قال له بقليل أن تقنعني أن أصير مسيحيا. المسيحية لا تتشرف بأمثالك، أنت الذي كنت ستتشرف بالمسيح لو قبلت المسيح ربا ومخلصا لك، لكن بكل أسف كما نعلم من التاريخ أنه لم يؤمن.
1: تمام، أشكرك. إذا رحنا للأعداد التي تبدأ بعدد 19 يقول لنا: فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبية وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. ولكن لما سمع أن أرخلاوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك، وإذ أوحي إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل، وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. قبل ما نعرف شوية عن الناصرة والجليل وليه الرب راح الجليل، عايز أشوف فين في الأنبياء جاء عن المسيح أنه سيدعى ناصريا. هنشوف على الشاشة دلوقتي بعض العبارات وحضرتك تعلق عليها يا أخي يوسف من فضلك.
0: بداية نلاحظ أن ما قالش لكي يتم بالنبي أو بإشعياء أو بإرمية، لكن الأنبياء مشاع. وإحنا ما نلاقيش في الأنبياء إطلاقا التعبير بذاته
1: ناصريا
0: ما نلاقيش، لكن زي ما حضرتك حاطط هنا في الصورة اللي قدامنا، سبع مرات في النبوات بتكلمنا عن المسيح باعتباره غصن، وكلمة ناصري معناها غصن، نتصر بالعبري اللي هي غصن ترجمتها غصن. وعشان كده بنقرأ سبع مرات، ثلاث مرات في إشعياء، مرتين في إرمية، مرتين في زكريا. في إشعياء 4:11 و53 غصن الرب، المرة الثانية ينبت غصن من أصول ياس، المرة الثالثة نبت قدامه كفرخ وكعرق أو غصن من أرض يابسة. دول الثلاث مرات بتوع إشعياء، مرتين في إرمية غصن بر فيملك ملك، غصن البر فيجري عدلا وبرا في الأرض، إرمية 23:33 مرتين في زكريا، زكريا 6 وزكريا 3، هو ذا الرجل الغصن اسمه، ده في زكريا 6، زكريا 3 هو ذا هأنذا آتي بعبدي الغصن. فالمسيح هو الغصن، فعلا هو الغصن، لكن البعض أيضا بيقول إن المقصود بكلمة ناصري معناها محتقر، وإحنا بنقرأ في إشعياء 53 محتقر ومخذول من الناس. وعشان كده الجليل كانت محتقرة من اليهود، وكانت الناصرة محتقرة من الجليليين، زي ما نفهم الآيتين دول في يوحنا 1 ويوحنا 7. آخر يوحنا 1 الجليل تحتقر الناصرة، وآخر يوحنا 7 اليهود يحتقرون الجليل.

0: جليل، والمسيح يقال عنه جليلي ويقال عنه ناصري، محتقر ومخذول من الناس.
1: تمام، برضو نرجع تاني ونقول أنه إن كان لم يوجد بحصر اللفظ أنه سيدعى ناصريا في نبوات العهد القديم، لكن معظم النبوات السبعة دول يقولوا أنه هو غصن.
0: غصن.
1: ولما تكلم عن المسيح أنه كالغصن، بتشوفها إيه في قضية مجيء المسيح ونمو المسيح، الشجرة التي لم يسقط ورقها أبدا وكانت تعطي ثمارها في أوان؟
0: فالحقيقة الغصن يعني فيه حياة، الغصن فيه حياة، والمسيح في يوحنا واحد يقول فيه كانت الحياة. الغصن منظره يفرح، والمسيح كان كده. الغصن فيه فايدة لأنه محمل بالثمار، يوصف غصنه شجرة مثمرة على عين، والمسيح كان كذلك.
1: عشان كده آية من ضمن الآيات اللي فيها الغصن يقول يخرج قضيب من جذع يسى.
0: أيوة.
1: وينبت غصن من أصوله.
0: صحيح.
1: وإحنا هنا بنتكلم في إنجيل متى أن المسيح اللي جاي ده ابن داود.
0: صحيح.
1: اللي جاي عشان يجلس على الكرسي.
0: تمام.
1: تمام. وأيضا حضرتك أشرت لأنه محتقر ومغزول من الناس.
0: أي.
1: حياة المسيح الإنسانية كانت في نظر الناس إيه؟ اربطها لي بمنظر الخيمة قدام الناس لما كانوا بيشوفوا من بعيد جلود الكباش وجلود التخس.
0: يعني اللي كان من برة جلود التخس، يعني الناظر من الخارج لا يرى الشقق الجميلة ولا حتى يرى شعر المعزة، ويمكن من الصعب يشوف كمان جلود الكباش المحمرة. اللي من بره خالص، من بره، هو جلود التخس، وهو حيوان ملوش، يعني جلد حيوان ملوش منظر جذاب، صورة المسيح الذي كان ملوش منظر في نظر الإنسان الطبيعي، محتقر من الناس، لكن في نظر الله أو في نظر الإيمان الذي يدخل إلى داخل الخيمة يرى الشقق الجميلة، يرى أمجاد المسيح.
1: تمام. لم تكن ساعة المسيح قد جاءت لكي يمضي إلى الصليب، ده لسه يعني في مرحلة الصبا.
0: أي.
1: لكن الذين كانوا يطلبون نفس الصبي قد ماتوا، والعبارة اللي بتقول إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلاً قم وخذ الصبي واذهب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. يعني كان هناك مخطط شيطاني للقضاء على المسيح، لكن الذين خططوا له هم الذين ماتوا. عايز برضو أخذ تعليق من حضرتك عن سلطان السماء في دارة الأحداث، أنه كل المؤامرات والتدبيرات للقضاء على المسيح فشلت إلى أن جاءت الساعة التي خططتها السماء ليكون المسيح على الصليب.
0: تلاحظ حضرتك إنه مش بيقول مات الذي كان يطلب نفس الصبي اللي هو هيرودس الكبير، يبدو إنه تشاور مع مستشاريه وقرروا هذه الجماعة أن يقتل المسيح، عشان كده بيقول مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي، وكونهم مجموعة الذين دي يعني ثلاثة وطالع، وكونهم يموتوا في زمن متقارب واضح أن عدالة السماء تدخلت في هذا الأمر. أنتوا عايزين تاخدوا هذا الصبي اللي هو في ظل كناناته أخفاني زي ما بيقول إشاعة 49، لذلك أنتم ستقتلون. أفكر المشاهد أن شاول عايز يقتل داود، شاول انتحر ومات وداود ملك، هامان عايز يصلب مردخاي، هامان هو اللي اتصلب على الصليب اللي عمله، ومردخاي علي يعني وضعه وشأنه، وهكذا المسيح سبع محاولات انتهت بصلبه لأن ساعته قد جاءت. لكن قبل ما تيجي ساعته، حاولوا في أصحاح 2 من إنجيل متى، حاولوا في أصحاح 12 من إنجيل متى، محاولتين لقتله باعتباره الملك، ومحاولة في مجمع النصارى في لو 4 ولما أرادوا أن يطرحوه من الجبل، ثم ثلاث محاولات في إنجيل يوحنا 5 و8 و10، يبقى 6 محاولات، لكن في النهاية مات المسيح مصلوب عندما أتت ساعته كما سجلت الكلمة النبوية تماما،
1: كما خططت السماء
0: بالضبط
1: ولما جاءت الساعة.
0: تمام
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من ربنا.

عدد 19 من الإصحاح الثاني: فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر. هو السؤال ليه ما ظهرلوش مباشرة؟ وهل في فرق بين

0: حلم والرؤية.
1: ليه كان الملاك يتعامل مع يوسف عن طريق حلم مش مباشرة زي مريم؟
2: يعني بهذه المناسبة أقول أن في هذا الأصحاح 1 و2 احنا قلنا أن في 5 نبوات، وأقول أيضا أن في 5 أحلام، وأيضا 5 ظهورات ملائكية، وأيضا 5 مرات بتيجي تعبير الصبي وأمه.
1: أيوة.
2: إيه الرقم 5 ليه مدلول؟ ليه مدلول؟ إيه هو المدلول اللي جه في آخر أصحاح 1؟ إنه هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ عمانوئيل رقم 5، لأن الاسم الخماسي في إشعياء 9:6 تدعو اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ويقال إن 5 هي 4 اللي هو رقم الخليقة، وواحد اللي هو رقم الله، كأن الله معنا هو ده عمانوئيل. عشان كده 5 نبوات، 5 أحلام،
1: 5 ظهورات،
2: 5 ظهورات ملائكية،
1: 5 الصبي
2: وأمه 5 مرات. ما الفرق بين الحلم والرؤية؟ الحلم وأنا نايم، الرؤية وأنا مستيقظ، لكن ياخدني الروح القدس في مشاهد بحيث أني ما أشوفش اللي قدامي لكن أشوف حاجات تانية. دي بتشوف مثلا الرؤية اللي شافها بطرس لما كان على السطح في أعمال 10، سفر الرؤية ورؤية حزقيال وهكذا،
1: وهو يقظ
2: يقظ. لكن الحلم وأنا نايم. لماذا لم يظهر له مباشرة؟ سبق وقلنا في حلقة سابقة أنه في إنجيل لوقا الملك جبرائيل يظهر بنفسه للمطوبة مريم، لكن هنا نظرا لأنه يريد أن يشعر أن هناك فاصل بين السماء والرعية. لماذا؟ لأنه يكلمنا عن المسيح الملك، عندما جاءنا باعتباره إنسان قريب منا، لكن إذا جاء الملك لازم يبقى في فاصل بين الملك وبين رعيته. لذلك تأتي الظهورات في حلم وظهورات ملائكية وظهورات ليوسف، مش مباشرة لكن ليشعرنا بوجود المسافة.
1: تمام. أخي يوسف، أرجع تاني لحادثة قتل صبيان بيت لحم.
2: نعم.
1: وعندما أراد الروح القدس أن يقتبس، اقتبس من سفر إرميا 31:15.
2: أيوه.
1: وقال لنا في عدد 17 هنا: حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء وعويل كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. بس لما نروح لإرميا 31:15، يعني عايزين نعرف الاقتباس اللي ورد في إرميا 31 مناسبته إيه؟ أنا هقرأ تاني الاقتباس في عدد 15 من 31: وهكذا قال الرب: صوت سمع في الرامة، نوح بكاء مر، رحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعز عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين. هكذا قال الرب: امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء لعملك يقول الرب، فيرجعون من أرض العدو، ويوجد رجاء لآخرتك يقول الرب، فيرجع الأبناء إلى تخمهم. إيه مناسبة الاقتباس الوارد في إرميا هنا؟
2: يعني في البداية عايز أقول لماذا الرامة بالذات؟ الرامة تقع في شمال أورشليم، بينما بيت لحم في جنوب أورشليم. المسيح ولد في بيت لحم، فما دخل الرامة؟ يبدو أن هيرودس الشرس لكي يضمن قتل الصبي توسع في الأمر زمانا ومكانا، فمن ابن 2 فما دون. ليه 2؟ ليه يا عم كده؟ وبعدين لماذا الرامة؟ ده بعيدة قوي عن بيت لحم. قال لك عشان تبقى ضامن 100%. طبعا ليس مشورة ولا حكمة ولا فطنة ضد الرب، تجاه الرب. الرب يستهزئ بمشورة هذا الملك الشرس، والمسيح لم يمت.
1: تمام.
2: النبوة بتاعت إرميا في الحقيقة غريبة، لأنه بيتكلم عن الرحيل السبي، وبعدين بيقول يا رحيل ما تزعليش، هيرجعوا الأولاد، هيرجعوا من السبي. في الحقيقة الدموع هنا مش للراحوا إلى السبي، إنجاز أن نقول ذلك، مش للمطوبة مريم ويوسف النجار، ده اللي ما راحوش. فهنا عجيب النبوة، كأنه بيقول ان اللي راح الى ارض مصر المسيح هيرجع وحيموت على الصليب، لكن لن تكون هذه النهاية، فهناك خراب لأورشليم وسيذهبون الى السبي. وده اللي حصل في 70 ميلادية، وده اللي قاله المسيح لبنات أورشليم: ابكينا على انفسكن وعلى اولادكن. لا مش بس كده، بعد اختطاف الكنيسة سيحدث ما هو أمر وأنكر.

0: بما لا يقاس عندما كثير من هذه الأمة سيقتل من شراسة الوحش والنبي الكذاب. على أن في إرميا بيقول يوجد رجاء وآخرة لبكائك ودموعك مش النهاية. وفي الحقيقة كم نشكر الله لأن النبوة لا تنتهي بالحزن والمأساة والدموع، لكن لابد أن الله ينهيها بالفرح والبهجة والبركة.
1: أشكرك أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، أراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: عرفنا أن الهروب من مصر ده كان لكي يتم مقيلة بالنبي من مصر دعوت ابني، وده بنشوفه في هوشع 11:1 اللي بتتكلم عن إسرائيل. أما هنا في متى بتتكلم عن المسيح ولكي ينجح ما فشلت فيه الأم.
3: بنشوف سلطان السماء في إدارة الأحداث عندما خطط هيرودس لقتل المسيح وبقتل كل أطفال بيت لحم من 2 فما دون، لكن مات هيرودس.
4: إن كانت ما تذكرتش في نبوات كلمة نصريا، لكن بمعنى هي خزن، وذكرت في 7 نبوات في العهد القديم.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيز المشاهد، أسيب معاك ما ختم به الروح القدس الأصحاح الثاني عن شخص المسيح، أنه أتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا. وعرفنا في هذه الحلقة أنه لم تأتي آية صريحة في العهد القديم تقول أنه سيدعى ناصريا، لكن عرفنا أن معنى كلمة ناصري يعني غصن. وهناك ليست فقط آية لكن 7 آيات تتكلم عن المسيح أنه الغصن، وعرفنا أنه معنى كلمة الغصن يعني الغصن الأخضر الذي ينبت ويأتي بثمر. وإن كانت الأمة قد فشلت عن أن تأتي بثمر، لكن قيل عن شخص المسيح أنه نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة في وسط جدوبة الأمة اليهودية. جاء المسيح العرق الأخضر، نبت قدام الله كفرخ وكعرق من أرض يابسة، واستطاع أن يأتي بثمر. فهو المشبه في مزمور 1 بالرجل الذي مثل الشجرة التي تأتي بثمرها في أوانها وورقها لا يذبل، بل كل ما يصنعه كان ينجح. نعم، مسرة الرب بيده نجحت، ومشيئة الرب بيده نجحت. وحياتك عزيز المشاهد لن تستقيم وتأتي بثمر إلا عندما تطعم في شخص المسيح، تولد من الله وتنتمي إلى شخص المسيح. وكان المسيح أيضا نصريا محتقرا من الناس، لم يكن له هيئة مقبولة من الناس، كان رجل أوجاع، كان مختبر الحزن، كان مصدر به في وسط الناس، كانت الأعين لا ترى فيه إلا جلود تخس، لكن السماء كانت ترى فيه جمالا بديعا. نراه نحن أيضا الآن إذ قبلناه ربا ومخلصا بالإيمان، نحن نشير إليه ونقول أمام الكل هذا حبيبي وهذا خليلي. نعم، إنه حبيبنا، إنه خليلنا، إنه ربنا، إنه سيدنا، هو الأبرع جمالا من بني البشر. أدعوك أن تأتي وتقبل شخص المسيح ربا ومخلصا، فستكتشف فيه جمالا بديعا. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

هل حدث مرة صدت سمكة أو اشتريت سمكة وفتحتها ولقيت في داخلها شيء ثمين؟ هذا ما سنشاهده.

في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين لما تتواصلوا معنا بكل الطرق عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق اليوتيوب قناة على اليوتيوب حياتك في قصة. تقدر تشاهد وتعمل داونلود لكل الحلقات السابقة وتتواصل معنا أيضا أو عن طريق الفيسبوك صفحة حياتك في قصة أو عن طريق تويتر أيضا. بكل الطرق ارسل لنا قصة عجبتك أو قصة حياتك أو قصة من الحياة قرأتها علشان تبقى بركة ونتبارك بيها وننشرها للآخرين أيضا. قصتنا النهاردة من القصص الرائعة المميزة. قصتنا النهاردة بعنوان السمكة والإستار. وهذه القصة هي واحدة من أروع وأبسط لكن أعمق المعجزات التي صنعها المسيح وهو على الأرض. سنقرأ معا بنعمة الرب من الإنجيل بحسب البشير متى وأصحاح 17 وعدد 24. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ولما جاءوا إلى كفر نحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا: أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ قال: بلى. فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا: ماذا تظن يا سمعان، ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية، أم من بنيهم أم من الأجانب؟ طبعا يعني الرب يسوع ما كانش معاه، لكن الرب يسوع والله ظهر في جسد شاف كل الحديث اللي تم، فهو اللي بادر بطرس وسأله. فقال له بطرس: من الأجانب، يعني الدرهمين دول ياخدوه من الأجانب مش من أهل البلد. قال له يسوع: إذن البنون أحرار، ولكن لألا نعثرهم اذهب إلى البحر والق سنارة والسمكة التي تطلع أولا خذها، ومتى فتحت فاها تجد استارا فخذه واعطيهم عني وعنك. معجزة نادرة لم ترد إلا في إنجيل يوحنا، لما الناس اللي بياخدوا ضريبة الهيكل أو الجزية أو الدرهمين أو الوصية اللي كانت في العهد القديم، وقالوا له: هو مفروض مين اللي يدفع، الأجانب ولا أهل البلد؟ قال: لا الأجانب. قال: إذن فالبنون أحرار، بس عشان ما نعسرهمش روح وإلقي صنارة. وهذه المرة الوحيدة في الكتاب المقدس بعهديه اللي جات كلمة سنارة. إلقي سنارة يعني جات شخص، لكن سنارة لم ترد إلا في هذه الكلمة فقط. إلقي سنارة وأول سمكة تطلع هتلاقي في بقها استار، عملة مالية، وادفع عني وعنك. وحصلت. يعني إيه الإله العظيم ده، إله الطبيعة اللي يقول له ارمي السنارة في أي مكان وتطلع سمكة، والسمكة دي اللي فيها الفلوس. هذه قدرة عظيمة، معجزة بسيطة مليئة بالمعاني، هستكملها معاك بعد ما نستمتع بترنيمة ولا أروع مع مرنمنا الجميل هاني بلدي والعزف الرائع بيتر أنيس. ابقى معي لما بعد.

أنا ابن الملك، ملك الملوك. كانت هذه الترنيمة الرائعة مليانة تمجيد وتعظيم في شخص ربنا يسوع المسيح، ملك الملوك ورب الأرباب، الذي لابد أن تكسو باسمه كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ولابد أن يعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله الآب. هذه الترنيمة الجميلة التي رنمها ولحنها وألفها لنا مرنمنا الجميل هاني بلدي، والعزف الرائع، مش عايز أقول الخطير، لأ قال كلمة الخطير، بس خطير يعني مش عادي، مع بيتر أنيس في قصتنا النهاردة اللي بعنوان الشبكة والإستار. لما الناس بتوع الضريبة الدرهمين قابلوا بطرس، ما قدروش يروحوا للمسيح، في سلطان كان عنده، فراحوا لبطرس قالوا له ايه المعلم بتاعكم مش بيوفي الدرهمين؟ فبطرس داخل لقي الرب يسوع كان شايفهم، طبعا شايفهم هو في حتة تاني، بس شايفهم لان هو كلي المعرفة وكلي القدرة، زي ما شاف في لب ناثنائيل وقال له انت تحت التينة هناك رأيتك، وسأله قال له هم بياخدوا من مين، من ولاد البلد ولا من أجانب؟ قالوا من أجانب. قال إذن البنون أحرار، بس عشان ما نعسرهمش. وعمل المعجزة دي، إلقي صنارة والسمكة اللي تطلع هتلاقي فيها إستار، وادفع عني وعنك. عايز أشاركك بثلاث كلمات هامة جدا في هذه القصة الرائعة. عايز أتكلم كلمة عن كاشف الأسرار، هذه المعجزة مميزة جدا، كاشف الأسرار. وعايز أتكلم كلمة تاني عن الرب العظيم اللي قال البنون أحرار، ثم عايز أتكلم كلمة ثالثة على السمكة والإستار.

كاشف الأسرار. هذه المعجزة، معلش شوية معلومات سريعة عنها. صاحب المعجزة واحد، هذه المعجزة ذكرت في إنجيل متى فقط، معجزات ذكرت في أشياء في أماكن كثيرة، هذه المعجزة ذكرت في متى فقط. الحاجة الثانية، هذه المعجزة الوحيدة اللي فيها سمكة واحدة، معجزات كثيرة في الكتاب بس سمك، حتى خمس خبزات وسمكتين، دي المعجزة الوحيدة اللي فيها سمكة واحدة. المعلومة الثالثة، هي المعجزة الوحيدة التي صنعها المسيح لأمر يخصه، يسد احتياجه، وطبعا هو مش يخصه هو لأنه هو حر وبطرس حر، بس عشان ما يعسرهمش. هذه المعجزة الوحيدة التي تخص المال، فيها فلوس يعني. هذه المعجزة الوحيدة التي صنعت لأجل بطرس وحده. في معجزات صنعت لأجل بطرس وآخرين، زي مثلا شفاء حماد بطرس، لكن دي صنعت لأجل بطرس وحده. ثم هذه المعجزة الوحيدة، والموضوع ده يهمني بقى لأن الرب اداني كتاب اسمه الصنارة الروحية، هذه المعجزة الوحيدة التي ذكرت فيها كلمة صنارة. ثم هذه المعجزة الوحيدة التي لم تذكر نتائجها، يعني بعد ما قال له اعمل كده ما قال لك شوف ذهب بطرس ورمى، لا، لم تذكر نتيجتها لان نتيجتها معروفة. في هذه المعجزة بتشوف الله كاشف الأسرار، يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد. واحد، فهو يعرف الأسماء الأشخاص قبل أن يتقابل معهم. قال لبطرس أنت صفا، قبل ما يقول له في يوحنا 1:42 يراهم من على بعد زي نثنائيل، قال له رأيتك تحت التينة. يعرف ماضيهم وحاضرهم زي السامرية في يوحنا 4، قال لها كان لك 5 أزواج. يعرف ما في القلوب على ما يسوع قلوبهم، لوقا 9:46. يعرف ويسمع من على بعد زي المعجزة دي، كلام الذين يأخذون الدرهمين، طب شافهم ازاي، سمعهم من على بعد. ثم الحاجة السابعة، يعرف زيف المرائين لما قال واحد منكم شيطان في يوحنا 6:70. يعرف المستقبل قبل حدوثه، مثلا يا رب قال له بطرس أنت تعلم كل شيء. معجزة عظيمة من صاحب المعجزات، ثم معجزة مميزة فيها الرب يسوع كلي المعرفة، لكن الرب كلي القدرة. قال السمكة التي تطلع أولا، إيه يا أخي ده، خذها ومتى فتحت فيها تجد إستار. هو له قدرة على المرض، بيشفي أصعب الأمراض زي المريض اللي 38 سنة، قدرة على الطبيعة بسكت الريح. 50 مرة في الأناجيل يذكر اسم من أسماء المسيح ابن الله، ومرة 10 و500 ما فيش مسيحي على وش الأرض بيدعي أو بيقول إن الله اتجوز العذراء المطوابة القديسة مريم وجاب منها المسيح. ده اتهامات باطلة للمسيحيين، وحتى اللي بيتهموهم عارفين المسيحيين ما بيقولوش كده، صدقني. إذن ما معنى المسيح ابن الله؟ مش عايز أقول برضو التشبيهات البسيطة القديمة، لما كنت في مؤتمر أحد الدول حطوا بج زكريا ستاورو سان أوف ذا بيراميدز، ابن الأهرامات. طبعا مش ممكن تكون الأهرامات اتجوزت أمي، لكن معناه ابن النيل، ابن مصر البار، ابن وهكذا يعني. فما معنى أن المسيح ابن الله؟ تعني واحد، المشابهة الكاملة، الله لم يره أحد قط. مين يقدر يشوف الله ويعيش؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، وهذه الآية موجودة في يوحنا 1:18، يعني اللي جه يحكي لنا عن صفات الله، هو اللي قال لنا هكذا حب الله العالم، هو اللي أظهر إن الله بيحب، هو اللي أظهر إن الله حنان، هو اللي أظهر إن الله الطبيب، وهكذا. معنى المسيح ابن الله إنه مشابه لله، هو ذات طبيعة الله، هو صورة الله غير المنظور، هو بهاء مجد الله ورسم جوهره. هذا هي معنى المسيح من الله، المشابهة الكاملة، أيضا المعادلة الكاملة. مكتوب ابن الله الوحيد، وفي يوحنا 5 لما رفع حجارة يرجموا قال بيقول عن نفسه ابن الله معادلا نفسه بالله. إذن معنى ابن الله أنه معادل لله، لم يحسب خلسة أن يكون معادلا له، لكنه أخلى نفسه. الحاجة الثالثة، المحبة الكاملة، مكتوب في رسالة كولوسي ابن محبته، يعني هو اللي أعلن لنا عن حب الآب. حاجة الرابعة، التمثيل الكامل، وهو ذكر كده في المثل بتاع الكرامين، قال هذا صاحب الكرم إذ له ابن وحيد أرسله إليهم، هو قال كده عن نفسه أرسله إليهم، فقالوا هذا هو الوارث هلما نقتله. ثم أخيرا الإحياء الكامل في يوحنا 5:25 كان

0: ما إن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أن يكون له حياة في ذاته. كاشف الأسرار البنون أحرار. لكن أختم كلامي بكلمتين عن السمكة والإستار، للأسف وقت البرنامج بيخلص. كلمة الأولى عن إلقى سنارة، وأنا بشكر الرب على هذه الآية. ربنا قال لبطرس هجعلك صياد للناس، وكل مسيحي يقدر يصيد يا إما بالشبكة يا إما بالسنارة يا إما بالحاجتين، يصيد ناس. يعني إيه؟ يعني يربح النفوس للمسيح. بس في فرق كبير بين صيد السمك وصيد الناس. أهمهم إن صياد السمك بيصيد السمكة الحية ويقليها في النار، وصياد الناس بيصيد الناس الأموات اللي هيترموا ويتقلوا في النار الأبدية، ويصنع لهم حياة أبدية عن طريق الرب يسوع. قال له إلقي السنارة، بس قال له لألا نعسرهم. قال المسيح في إنجيل مرقس وصح 9: ويل لمن تأتي بسببه العسرات. واختبر الطاعة بتاعت بطرس. أدعوك إنك تطلب المسيح لحياتك، يسدد ديونك، يعتني بيك. مزنوق، تعبان، عندك ظروف مادية صعبة أنت وعائلتك، هذا الإله العظيم ربنا يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد يقدر يحللك كل مشكلة. قل له يا رب يلي صنعت معجزة من سمكة جواها استار، تقدر تحللي كل مشاكلي وأهمهم مشكلة الخطية. صلي في قلبك قل له يا رب استلم حياتي، يا رب أنا مديون بدين الخطية، اغفر لي خطاياي. هتسمع في قلبك الآية الأروع بتقول لك مغفورة لي خطاياك، مغفورة لك خطاياك. ارسل لينا وفرحنا بأخبارك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

بيت الله ليا، إن أحب كل الناس اللي ليا واللي عليا، وإني أسامح كل اللي بيغلط فيا، ونسيت أصل القضية. القضية مش حب ولا كره ولا أذية، القضية فيها ظلم ليك وليا، فيها إجرام وقتل للنفس البشرية، فيها الكنيسة وشعب الله الضحية، فيها انتهاك للحقوق الإنسانية، فيها لغة سياسة غبية. ولو المجرم مكان الضحية، كان هيبقى بنفس الأسودية، ولا كان هيملأ قلبه إحساس بالمرارة من العيشة والدنيا. أتمنى أن يكون لينا صوت عالي، مش بنفس طريقة العنف والإجرام والأذية، ولا بنفس الطريقة الهمجية، ولا تكون قلوبنا مليانة كراهية، لكن رد فعلنا يكون بحب وبإيجابية، ويكون في صحوة مسيحية حقيقية. أتمنى وبشجاعة وبكلمة الله ليا إننا نواجه الظلم بطريقة حضارية، إن يكون سلاحنا الحقيقي هي الكلمة الإلهية. بس بلاش أسكت، بلاش أمشي جنب الحيط بسلبية، لازم أتكلم وأصرخ وأرفض الظلم للبشرية. ومنساش إن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح النصح وحكمة التصرف في مواجهة الظلم والأذية. الله بيعلمنا نعيش في سلام مش باستسلام، الله بيعلمنا الخضوع مش الخنوع. الله حق وأنا بدافع عن الحق في بلدي وفي العالم وفي الدنيا. ودي كلمة بسيبها ليك ولكل العالم والبشرية.

هي الحرب فيها جمال. أحب التجارب نقول له يا رب سمحت كده ليه وعملت كده ليه، أعمل إيه في التعب والأحمال الثقيلة اللي أنا فيها. لو أنت في وسط الخوف بتدور على أمانك، أمانك هيروح لو كل حاجة وصلت للنهاية. ولكن نؤمن من كل القلب أن نرى جود الرب في أرض الأحياء. الرب عاوز يتكلم إلى قلوبنا.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. وحلقة هذا الأسبوع أحبائي

0: حلقة جديدة طبعا بعنوان يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنكي. هذه نبوءة أتكلم فيها الوحي المقدس بقلم داود الملك قبل 1000 سنة من مجيء المسيح، وشرح فيها عن ألام المسيح، عن صلبه، ألامه صلبه، عن أنه كيف ثقبوا يديه ورجليه، كيف اقترعوا على لباسه، وأمور كثيرة متنوعة بمزمور 22. وضع الروح القدس على قلبي هذا العنوان، لأنه كيف لما بيقول كتاب لصق لساني بحنكي، كيف استطاع يصرخ بالأخير الصرخة العظيمة، ومع أنه القفص الصدري عنده اللي بيصلبوه بيبقى دايما طابق صدره عامل هيك، لأنه بيبقى مضغوط ومعلق بمسامير وعم بيحاول يرفع نفسه، كيف استطاع؟ هي أنا أراها أنه إحدى علامات معجزية، علامات الألوهة في شخص المسيح اللي كان عم ينصلب، لأنه هو الله الظاهر في الجسد وهو الإنسان الكامل، إله كامل وإنسان كامل. وحبايبنا المسلمين دائما بيسألونا أسئلة، أوكي معكم حق تسألوا، بس ما تتهكموا، خلوا خط رجعة لأنفسكم، لأنك عم تتهكم على رب المجد الذي فداك، جاء يفتديك من خطاياك ويموت بجسده البشري عنك حتى يعطيك حياة أبدية وتغفر خطاياك بدمه الثمين. بحسب ترتيب قانون الذبائح المسوية لازم يسفك دم الذبيحة حتى يغفر ويصفح للخاطئ اللي قدمها. تصور هذا قانون الشريعة المسوية عند اليهود. فأنا سعيد جدا أحبائي أنه ربي يباركنا اليوم إن شاء الله نحن وإياكم بهذه الحلقة. معي بنعمة الرب بالاستوديو الدكتورة سونيا سعد، دكتورة هي بروفيسورة بجامعة سيدني وبجامعة التكنولوجي، مسؤولة عن أحد أقسام الأبحاث في جامعة سيدني، ونشكر الرب، بتحب الرب كثير وعم تخدم الرب على عدة جبهات الرب عم يستخدمها، والرب فعلا ميزها بخدمة مباركة. الرب يباركك دكتورة.
1: نشكر الرب من أجلك، أنا سعيد أكون معكم اليوم ومعكم مع الأخ أندرو. حقيقة بركة لألي أنا أنه أحكي عن صليب الرب وعن إلام الرب، وأنا بشوف نفسي أعجز عن أني أتكلم عن هيك موضوع، لكن الرب يعطينا نعمة أنه نقدر نظهر للي عم يسمع اليوم مدى محبة الرب اللي أظهرها لنا من خلال موته على عود الصليب.
0: مجدا للرب، أمين. وأنا سعيد جدا أنه يكون معنا خادم الرب الفاضل، وأنا دائما بعتبره بطل من الجبابرة اللي الرب أقامه في هذا العصر، أنه يقدموا رسالة الإنجيل خاصة لأحبائنا المسلمين اللي طبعا هم مخلصون يبحثون عن الحق، كثر منهم مخلصون، والحلو فيه أنه هو متعمق في الأمور الإسلامية ودارس وباحث، وكان مخلص جدا قديما قبل ما يتعرف على المسيح وقبل ما المسيح يكلمه شخصيا. فأنا بفرح جدا أنه عنده عمق قديم إسلامي، عمق إسلامي لأنه كان مخلص جدا في ديانته الإسلامية، إلى أن اتكلم معه المسيح وأتى به إلى نور المسيح، فصار عنده كمان أيضا عمق. يعني أنا كخادم بقدر شوف الخدام لما بيخدموا، الأخ أندرو أنا مش عم بمدحه، هو أحد الجبابرة بالخدمة، يعني أنا لما بسمع وعظته أتلذذ بوعظته. فالرب يباركك أخ أندرو، أهلا وسهلا بحضرتك، ونشكر رب من أجلك أخ أندرو، مقدم برنامج أنا مش كافر على القنوات الكرمة الفضائية العالمية. الرب يباركك أخ أندرو.
2: أهلا بك حضرتك العزيز، الرب يباركك، ده شرف وامتياز كبير ليا أنك بتديني فرصة أنا أكون موجود معك في هذا البرنامج الرائع جدا، اللي أنا وكثيرين بنعتبره من أعظم البرامج اللي بتقدم من خلال الميديا المسيحية. أشكر رب جدا لأجلك، شخص رائع جدا محب لكلمة الله، تدافع عن الحق بكل شجاعة وكل قوة، تعلم الحق باستقامة مفصلا لكلمة المسيح بكل قوة. بشكر رب جدا لموضوع الحلقة النهاردة عن الصليب، وزي ما قالت الدكتورة سونيا واللي أنا بتشرف أن أنا أكون موجود معاها، ده أعظم بركة لينا، وأنا بعتبر الصليب هو لب الكتاب المقدس كله، ويعني هذا هو العمل الذي من ضمن الأعمال، بل هو يعني على رأس الأعمال الذي جاء من أجلها شخص الرب يسوع المسيح. صلي أن ربي يدينا وقت مبارك، وصلي لكل أحبائنا اللي بيشاهدونا أن ينتبهوا جدا لموضوع الحلقة النهاردة، وبصلي أنه أكبر عدد يقدر يشير الحلقة لأنه فيها نقاط مهمة جدا بتجاوب على أسئلة مهمة جدا بيسألها الكثيرين، من جهة

0: موقف او المشهد اللي ظهر بيه الرب يسوع المسيح على الصليب.
1: امين يا رب يباركك. اخ اندرو، شو بتحب تقول في البدايه حول هذا العنوان الرائع؟
0: الحقيقه يا حضرة الأسيس، دايما اختياراتك في المواضيع اختيارات جديده وملهاش شبيه في الميديا المسيحيه. عايز اقول انه قارئ المزمور، مزمور 22، وهو يعد واحد من ضمن المزامير المسيحيه اللي بتتكلم بشكل واضح جدا عن صليب المسيح. بل انا اراه وكأن شخص، وده عمل الروح القدس، وده من قوة الكتاب المقدس ومن قوة النبوات من الكتاب المقدس، انه شخص في داود الذي هو قال هذا المزمور، وكأن شخص يقف امام الصليب ويشرح لنا بشكل تفصيلي ما اجتاز فيه المسيح على الصليب. شيء روعة وشيء رائع وشيء مدهش وشيء عجيب. يعني إن لم يكن الروح القدس هو من أخبر داود، كيف لداود أن يعرف ويتنبأ ويوصف ويشرح ويقدم بوصف تفصيلي أحداث الصليب؟ وأستأذنك في شيء كنت قرأته في إحدى في الكتابات اليهودية القديمة المنسوبة لترجوم يوناثان، وترجوم قديم كتب يعني في الفترة اللي بعد في القرن الأول على ما أظن. يقال أنه في وقت أعياد الفصح كانت هذه المزامير المسيانية تردد بين الشعب المحتفل بعيد الفصح في أورشليم. ولأن المزامير لم تكن لها ترقيم بالشكل اللي متواجد عندنا، فكانوا يعرفوا، ودي طريقة لسه الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بتتبعها لهذا الوقت، كان يعرفوا قراءة المزامير أو المزمور من خلال الآية الأولى. فالكاهن أو اللاوي الخادم يضبط الآية الأولى فقط اللي على رأس المزمور، كل الجموع اللي واقفة حواليه واللي قاعدة حواليه تردد المزمور تلقائي، لأنه عرفت وبيشير إلى أي نوع من المزامير. يعلق شخص ويقول أن المسيح كان بمثابة المرشد الذي يأخذ عقول الواقفين عند الصليب إلى مزمور 22 ليروا تطبيق مباشر لكلمات مزمور 22 متجسد قدامهم بشكل واضح من خلال المسيح المعلق على الصليب.
1: الرب يباركك، اشكرك جدا. دكتوره، بتحب تعلق تعليق ولا بنقرا من البدايه بعض النقاط؟
2: فينا نقرا.
1: اوكي. بيقول احبائي المزمور بمزمور 22، وهذا المزمور رائع جدا جدا جدا، من النبوءات الواضحه عن الام وصلب المسيح وقيامه المسيح، مش بس الصلب يعني الموت والالام. بيتكلم فيها، والعنوان رائع، انه جاي المزمور على اساس بيقول لامام المغنين، الشخص المتقدم الذي يقود الجوقة الموسيقية التي ترنم هذا المزمور في الهيكل في بيت الرب، لإمام المغنين على أيلة الصبح، مزمور لداود. بيقول فيه: إلهي إلهي لماذا تركتني، بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري، إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل، عليك اتكل أباؤنا، اتكلوا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يخزوا، أما أنا. هذا داود عم بيقول هالكلام، بس هو بروح النبوءة أيضا عم بيجيب بين السطور سيرة آلام المسيح والمسيح الضعيف. بيقول أما أنا فدودة لا إنسان، الدودة تسحق سحق. نعم. عار عند البشر ومحتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجه. المسيح لما جاء على الأرض اتكل على الآب السماوي كإنسان، كابن الإنسان يعني، لينقذه، يعني الرب ينقذه، لأنه سر به. وبيقول له أيضا: لأنك أنت جذبتني من البطن، جعلتني مطمئنا على ثديي أمي، عليك ألقيت من الرحم من بطن

0: أمي أنت إلهي. المسيح ولد إنسان كامل، بس الكلمة الأزلي الله تجسد في أحشاء مريم العذراء المطوبة ومن عمل الروح القدس، يعني طبعا بعمل الروح. لا تتباعد عني لأن الضيق قريب، لأنه لا معين. أحاطت بي ثيران كثيرة، أقوياء باشان اكتنفتني. هي إشارات للأقوياء والأشرار اللي اكتنفوه. فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر، كالماء انسكبت انفصلت كل عظامي. داود ما مر بهذا الاختبار. صار قلبك الشمع قد ذاب في وسط أمعائي، يبست مثل شقفة قوتي، ولصق لساني بحنكي، وإلى تراب الموت تضعني. لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي. داود لم يثقبوا يدي ورجلي. أحصي كل عظامي. كيف أحصوا؟ ما حدش أعد داود وقال له تعال نعدلك عظامك. لكن لما المسيح كان معلق على الصليب كان من يعني زي ما تقول ممغوط مغط، وفيك تعد كل عظمه خاصه من الاضلاع. اوكي. وهم ينظرون ويتفرسون فيا. فعلا وقفوا عند الصليب. لانه قد احاطت بي كلاب، جماعه من الاشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي، احصي كل عظامي. وهم ينظرون ويتفرسون فيا، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. طبعا باقي الاصحاح بيخبرنا عن قيامته وعن تسبيحه في وسط الجماعة. تسبيحه أي بمعنى في وسط الكنيسة، يسبح ويسبح لأنه هو رئيس المغنين الأصلي للكنيسة، لأنه هو رأس الكنيسة ومخلص الجسد أي الكنيسة. دكتورة شو بتحب تفوتي بالموضوع؟
1: أمين أمين. بحب أعطي خلفية بالأول عن المزامير.
0: نعم.
1: سريعة أكيد سريعة. نعم. وبحب أحكي عن مزمور 22، ومثل ما قال الأخ أندرو عن كيف أنه منقدر نشوف تفاصيل دقيقة عن موت المسيح من العهد القديم. نحن أصلا ما فتحنا سيرة العهد الجديد. للأحبة اللي بدهم يعرفوا الحقيقة، بتمنى أنه حقيقة الرب يلمس القلوب، وهي بحاجة، نحن بحاجة لإعلان إليه. لأنه قد ما نحكي نحن اليوم، إذا الرب ما أعلن نفسه للبشر ما حدا رح يفهم شيء. بحب أقول بالأول أنه سفر العهد القديم للي ما بيعرف مقسم بين أسفار موسى الخمسة يلي هي أسفار شريعة، أسفار تاريخية 12 سفر، وبعدين أسفار شعرية وخمس أسفار، وأسفار نبوية 17. أوكي؟ الأسفار الشعرية من سفر المزامير. ومثل ما قال الأخ أندرو، في أنواع كثيرة من المزامير. المزامير بتحكي عن صلوات أشخاص مؤمنين، أو بتحكي عن تسبيح، وبتحكي عن عبادات. صارت بعدين الكتب المزامير يعني تستعمل كعبادة وترنيم لشعب إسرائيل، وانكتبت بأشخاص عدة كتبوا هالمزامير. بنعرف نحن هن 150 مزمور، وكتب منهم داود 73 مزمور. هلا المزامير المسيانية ليش اسمها المزامير المسيانية؟ لأنها بتعلن أو بتفرجي بصورة خاصة، تتكلم عن هوية المسيح. مين هو المسيح؟ هو مثلا هو حجر الزاوية اللي رفض وصار رأس الزاوية. تتكلم عن كهنوت المسيح، تتكلم عن مركزه الأزلي، الكاهن على رتبة ملك صادق. تتكلم عن حياة المسيح، بتتكلم عن موت المسيح بالتفصيل، بتتكلم عن إلام المسيح، بتتكلم عن المؤامرات اللي الأعداء أظهروها للمسيح والظلم، بتتكلم عن قيامة المسيح حتى، وعن صعود المسيح، وعن الأمجاد جاد التي للمسيح. مزمور 22 مثل ما قلت حضرة الأسيس مقسم إلى قسمين كبار. أول قسم بيحكي بالتفصيل عن الألام، ألام الصليب. ولح نحكي بالتفصيل نحن عن شو معناتها طبيا إذا صار في مجال، بشو اجتاز المسيح. لكن أنا وعم حضر كنت عم شوف إنه في بالعهد الجديد 116 اقتباس اقتبسهم الرب يسوع المسيح أو التلاميذ من سفر المزامير، يعني تطبيقا لسفر النبوات الموجودة بسفر المزامير. وإذا بس عملنا جولة سريعة بسفر المزامير من خلال وبالعهد القديم ككل، يعني الرب قال لتلميذي عمواس، قال له لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. فمن سفر المزامير منشوف مثلا مزمور 41 أنه الرب يسوع المسيح اللي بده يجي. ونحن قلنا أنه المزامير انكتبت حوالي 1000 سنة، على ممر 1000 سنة، حوالي 1000 سنة قبل المسيح، قبل ما يجي المسيح. منشوف أنه هالمسيح سيسلم بخيانة

0: هيخونه آكل خبزه، مكتوب آكل خبزي رفع علي عقبه، لحيكون يسلم بخيانة، شخص قريب منه لحيسلم بثلاثين من الفضة بزكريا 12. منشوف أشعياء 53، يعني إذا بس بالتسلسل أنا حطيتهم تلي قاري العهد الجديد يشوفون أنهم كلهم تموا حرفيا قبل ما ينصلب المسيح، وهيدا بيدل على صحة الكتاب المقدس وعلى صحة الوحي.
1: وحضرتك أكاديمية يعني عم تتكلمي كإنسانة أكاديمية لأنك بروفيسورة علميا يعني
0: أكيد أتكلم. أكيد رح نحكي أكثر بهالموضوع. منشوف لكن أنه يسلم، منشوف ثمن الخيانة 30 من الفضة، منشوف أنه يحاكم، المحاكمة الظلم لح تكون وصمت خلال المحاكمة بأشعياء 53. منشوف بمزمور 22 اللي قريناه أنه الأشرار أحاطوا به وتآمروا عليه. منشوف بأشعياء 53 أنه جلد وضرب وبوسق عليه وحمل العار، لح يحمل العار. لاحظوا أنه هيدي كل النبوءات قبل ما تمت. منشوف أنه تشوه منظره، ما عاد ينعرف، حمل أحزاننا وأوجعنا، والناس حسبوا أنه مضروب من الله ومزلول. منشوف أنه بمزمور 22 كمان أنه نعروه، قاسموا ثيابه، اقترعوا على لباسه. منشوف بمزمور 22 الصلب، لح يسكبوا يديه ورجليه. منشوف بأشعياء 53 صلب بين اللصوص المذنبين. منشوف منرجع بين بأشعياء 53 بمزمور 22 سخروا منه، استهزأوا به وقالوا اتكل على الرب فلينجيه. منشوف بعاموس 8 الظلمة، مكتوب ظلمة الشمس أظلمت وقت الظهر. منشوف بمزمور 22 جفاف، عطش شديد ونزيف. منشوف بمزمور 69 أعطوه خلي يشرب. بمزمور 22 صرخ إلهي إلهي لماذا تركتني، وهلا رح نفسر شو معناتها. ومنشوف بمزمور 31 في يدك أستودع روحي وأسلم الروح. منشوف بزكريا 12 طعنوه. منشوف بخروج 12 عظمه لا يكسر. منشوف بأشعياء 53 دفن في قبر رجل غني. يعني إذا بنطلع بس من النبوءات اللي انكتبت على ممر مئات السنين أو ألف سنة قبل المسيح، وصفت بدقة شديدة شو صار بالمسيح، لكن
1: أو شو رح يصير
0: بالمسيح. وبدي أقول شغلي إنه المسيح اجتاز بثلاث أنواع من الآلام. اجتاز بآلام نفسية، واجتاز بآلام جسدية، واجتاز بآلام كفارية. الآلام النفسية رح نشرح عنها وممكن نفهمها شوي حتى علميا ممكن نفسرها. والآلام الجسدية ممكن نشرحها وقرينا عنها، لكن الآلام الكفارية اللي اجتاز فيها ولا يمكن حدا من البشر يقدر يفهمها. ورب يعطينا نعمة إنه شوي نقدر نكشف الضوء عن هالموضوع اليوم.
1: آمين آمين. أخ أندرو ربي باكك، طبعا عندك كلام كثير، بس خلينا نحاول نساعد أحبائنا البعيدين حتى يقدروا يستوعبوا سر المسيح، سر التجسد، سر وجوده كإله في جسد بشري، وكيف ممكن الله يموت. وخاصة كتار من الأحبة بيسألوا، وهذا المذيع اللي فعلا تجاوز حدود الإعلام وما كانش يعني محترم خالص، اللي تقابل مع أحد أحبائنا من الأخوة اللي عمل معه مقابلة، سألوا سؤال تهكمي، قالوا يعني لما مات المسيح هل مات الابن ومات الآب ومات الروح القدس، يعني وشو صار بالدنيا؟ تفضل يا محبوب.
2: ربنا يباركك. أولا أنا بحيي جدا الدكتورة سونيا لأجل العرض الرائع والقوي جدا اللي قدمته من خلال كل إشارات جاءت في الكتاب المقدس من جهة صلب المسيح. والحقيقة أنه ده يعني شيء رائع جدا أنه الكتاب المقدس سبق وتنبأ وأعلن ووضح كل شيء، علشان ما يجيش واحد يقول أن الأمور مشيت بطريقة صدفة أو غيره. لكن من جهة السؤال اللي حضرتك سألته، واضح أن السائل، لا أقصد حضرتك لكن السائل الآخر، يجهل تماما طبيعة الإيمان المسيح. أول حاجة، نحن لا نؤمن بتعدد الآلهة، فليس لدينا ثلاث آلهة. اثنين، نحن لا نؤمن بإله مركب من أجزاء، جزء جنب جزء جنب جزء. ثلاثة، نحن لم نؤله إنسان فجعلناه إله، رفعناه من مرتبة البشر لنجعله إله. هذا الكلام غير مظبوط. رقم أربعة، نحن لا نؤمن أن المسيح هو نصف إله ونصف إنسان. هذا الكلام عاري تماما من الصح. رقم خمسة، نحن لا نؤمن بما يشابه البدعة الوطاخية اللي هو الحصار الكامل لله في المسيح، وكأن الله ترك الكون وأصبح منحصر تماما.

تماما بفهم خاطئ من أوطاخي، وللأسف الإسلام جه ومشي على هذا المبدأ لما يعتقد إن إحنا بنؤمن إن الله خلاص ترك الكون وترك العالم وأصبح منحصر تماما لفهم خاطئ أن سر أن يحل كل من اللاهوت جسديا. لكننا نؤمن بإله واحد، والكتاب المقدس سبق وأعلن هذا الإيمان من قديم الأزل. ومن البداية الله بيتكلم عن طبيعته. أي واحد قاري لابد أن هو يتوقف أمام إعلان مهم جدا في أول سطر في الكتاب المقدس: في البدء خلق الله السماوات والأرض، في البدء خلق إلهيم السماوات والأرض، وجاء اسم إلهيم بصيغة الجمع. واحد يقول لي أن دي لغة تعظيم، وده الكلام غلط جدا. ليه؟ لأن الأسماء لا تجمع، الأسماء لا تجمع في كل اللغات، الأسماء لا تجمع. لو نفترض أن اللغة العبرية، مع أن اللغة العبرية ما فيهاش لغة التعظيم، لكن لو نفترض أن اللغة العبرية فيها لغة تعظيم، الأسماء لا تجمع. تكون ما فيش واحد مثلا، مع احترامي لحضرتك أو أقول على نفسي أنا اسمي أندرو، ما فيش صيغة جمع لاسم أندرو، ما فيش صيغة جمع لاسم جون. فالأسماء دي قاعدة لغوية في اللغة العربية أو في العبرية أو في الإنجليزية أو في أي مكان، الأسماء لا تجمع. تقول أن الله بيشير لنفسه باسمه في البداية وفي أول سطر في الكتاب المقدس عن اسم إلهيم، بيتكلم هنا عن وحدانية جامعة. نحن لا نؤمن بوحدانية مجردة ولا نؤمن بوحدانية مطلقة، لكننا نؤمن بوحدانية الله الجامعة المانعة الشاملة. ونحن والكتاب المقدس هو أول كتاب، هو الإعلان الأول اللي بيتكلم عن الوحدانية. نحن ولا نستخدم لفظ التوحيد، لأن التوحيد معناها تجميع للأشياء مع بعض. نحن في المسيحية، وأنا بقول الكلام ده لأني بسمع للأسف بعض الخدام، بعض الناس يقول لك احنا عندنا توحيد، احنا ما عندناش توحيد، احنا عندنا وحدانية. فنحن نؤمن بالله الواحد، هذا الإله الواحد، جوهر واحد، طبيعة واحدة. هو واجب الوجود، هو متكلم، هو حي. لا نؤمن بمسميات ممكن الناس ياخدوها على أنها آلهة منفصلة أو شخصيات منفصلة، لكن نؤمن بالله الواحد مثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس وكلمة أقنوم، ما هو من له عمل متميز دون انفصال، وهي كلمة سريانية ليس لها مرادف ككلمة واحدة في اللغة العربية. فعشان كده لأن الأقنوم يعرف أنه من له عمل مستقل دون انفصال، ده يعني أن المسيح الابن وهو الكلمة الأزلي، في البدء كان الكلمة، وهذه هي افتتاحية إنجيل يوحنا، في البدء كان الكلمة، وفي البدء هنا البدء الذي لا بدء له، يتكلم عن الأزلية. في البدء كان الكلمة، الكلمة أزلي حاضر موجود، وأنا ولم يستخدم صيغة التأنيث للكلمة، مع أن نطقها بالعربية يلزمنا أن احنا نستخدم لها صيغة تأنيث، لكن هنا يتكلم عن شخص، يتكلم عن أقنوم. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. نجد ثلاث إعلانات مهمة جدا في الآية الأولى: أزلية الكلمة، جوهر الكلمة في جوهر واحد، ألوهية أقنومية الكلمة الجزء الثالث من هذه الآية، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. ولأن الكلمة هو مش عايز أقول المسؤول أو القائم عن الإعلان، عشان كده يقول الله لم يره أحد قط، لأن الله روح، طبيعته روحية. ولما نقول الله روح مش معناه شبح أو خيال أو شيء هلامي، الله روح يعني طبيعته روحية وليست طبيعة مادية زي البشر زي المخلوقات، طبيعته روحية. ولأن طبيعة الله روحية، نحن ككائنات بشرية مادية محدودة لا تستطيع ولا يمكن لها أن ترى الله، لكن الله حريص جدا أن يعلن عن ذاته، أن يكشف عن ذاته.
والكتاب المقدس

قدس بيستخدم لغة مهمة جدا، لغة الإعلان. الله أعلن عن وجوده من خلال الخليقة، الله أعلن عن تفرده ووحدانيته من خلال الكتاب المقدس، والله أعلن عن شخصه من خلال المسيح. فكان المسيح

0: الذي هو الكائن في حضن الاب هو خبر، هو اعلن، فهو المسؤول عن الاعلان، المسؤول عن عمل الخلاص. فمن مات على الصليب ليس الاب وليس الروح القدس، من مات على الصليب هو الابن المبارك، شخص ربنا يسوع المسيح. ف كان الزاما ان يتم هذا العمل، لان لا توجد وسيله اخرى لنجاه وخلاص الانسان إلا من خلال شخص الرب يسوع المسيح وعمله الكفاري على الصليب. في ملء الزمان أرسل الله ابنه، شوف الكلمة أرسل، يعني له وجود سابق، وجود أزلي. في ملء الزمان أرسل الله ابنه، دخل لعالمنا إزاي؟ مولود من امرأة، فين؟ مولود تحت الناموس، ليفتدي كل الذين كانت حياتهم تحت الناموس. هذا هو عمل المسيح، وهذا هو المسيح الذي بذل نفسه بكامل إرادته لأجلنا. وعايز أضيف الجملة أن الصليب لم يكن شيء اعتراضي ظهر في الزمان، لكن كما تفضلت الدكتورة سوني، الصليب متنبأ عنه ومشهود له وتحدث عنه أنبياء، الذين الأنبياء الذين استخدمهم الله واستأمنهم على الوحي الإلهي، المتكلمين مسوقين بالروح القدس أعلنوا عن الصليب. فالصليب مش شيء عرضي وشيء كده ظهر، ويعين الرومان غلبوا المسيح أو اليهود غدروا بالمسيح، صحيح اليهود غدروا بالمسيح، لكن عمل الصليب وجوهر الصليب هو عمل إلهي كامل، خطة إلهية لخلاص الإنسان، لأن على الصليب كان المسيح بمثابة رئيس الكهنة الذي يقدم الذبيحة أمام الله، ذبيحة نفسه أمام الله. فلم يكن أحد من البشر، من رؤساء الكهنة اللاويين البشريين، ولا أي كاهن، إلا ليس لديه الجرأة وليس لديه أن يقدم المسيح، لكن كان المسيح هو رئيس الكهنة الذي يقدم نفسه، ذبيحة نفسه أمام الله. عشان كده واحد يقول لي ليه ما ماشي بكرسي متحرك، ولا زقوه من على الجبل، ولا رجموه بالحجارة؟ لا، المقصد الصليب، لأن على المسيح على الصليب في مشهد رئيس الكهنة الواقف ليقدم ذبيحة قدس.
1: طيب السؤال بسرعة لو سمحت أخي أندرو، لو معايا تليفون وبدي كمل مع الدكتورة. بس السؤال، حضرتك قلت أنه الذي مات هو الابن المبارك، يعني قصدك الابن أي بمعنى المسيح الإنسان وليس اللاهوت؟ لو سمحت بسرعة توضيحية.
0: يا فارس الأسيس، اللاهوت لا يموت،
1: لا يموت.
0: إذا كانت أرواحنا البشرية لا تموت، بل إنها تجتاز الموت، يقع على الوضع الكيان المادي.
1: حلو حلو.
0: يا حضرة الأسيس، لما الكوباية بنحط فيها شيء سخن، الإزاز اللي بيحس، لكن النار لما بيجوا يعملوا الحديد، النار ما بتتأثرش بالمطرقة اللي بتضرب الحديد، الحديد هو اللي بيتأثر ويمتد ويتشكل. أرواحنا البشرية بتجتاز الموت، اللاهوت لا يموت، الله له وحده عدم الموت.
1: آمين آمين. الرب يباركك، أشكرك جدا دكتورة سونيا. رح بأخذ الأخت نهال بسرعة، ولأنه موضوع طويل مش سهل. طيب أخت نهال، الرب يباركك. معنا الأخت نهال أحبائي على الهاتف، حضرتك معنا أخت نهال على الهواء، بس يا ريت بسرعة لأنه اليوم الحلقة يعني طار نص ساعة بعد ما حكينا الشيء نحن.
2: نعم وسلام. نعم وسلام. الأسيس جون، أنا برحب بحضرتك وبدكتورتنا الجميلة المتواضعة والمباركة الأخت سونيا، وكمان برحب بالأخ الغالي أندرو، وبتفق مع حضرتك إنه بطل من أبطال الإيمان اللي الرب باركنا بيهم في هذا العصر، سواء في المسيحية أو في الإسلام. وأنا عارفة إن الوقت قليل جدا، لكن نعم، لازم أشكر الرب من أجلك يا أسيس جون، ومن أجل أمانتك في السجود عند أقدام الرب، عشان دايما تباركنا بمواضيع مش هامة وبس، لكن مواضيع من على قلب الرب اللي هو وحده بيعلم احتياجات شعبه في كل مكان. فالرب يباركك يا بابا، ومن مجد المجد باسم يسوع. أنا بصراحة مش هزود حاجة، لأنه الضيوف النهاردة عمالقة وبيغطوا الموضوع بطريقة أكثر من رائعة، لكن كل اللي هعمله إن أنا هتقمص شخصية المعارضين، فاستحملوني أنا هذكر نقطتين اثنين فقط.
1: يعني حضرتك بتؤمني بالتقمص يعني ولا؟
2: أنا بحاول أجيب صوت الشعب
1: لحضرتك.
2: أول حاجة، إذا اتفقنا إن الصلب لم يكن معروفا في زمن داود، فمن في اعتراض بيقول إذا كان الصلب هو المقصود في هذا المزمور، فكيف يصف داود شيئا لم يكن هو نفسه يراه؟ فالمعارضين بيقولوا انه كتب

0: الإنجيل أو الأناجيل اخترعوا أو ألفوا بعض التفاصيل لتطابق مزمور 22 وتبان وكأنها تحقيق لنبوات. فإيه رأي حضراتكم؟ والنقطة الثانية والأخيرة، لو مزمور 22 كان نبوة عن الصليب، طب لماذا لم يذكر كلمة الصليب إطلاقا في كل المزمور؟ مش كان الله يسهل علينا الدنيا؟ ثم إن ليه اليهود لم يفهموا بهذه الطريقة لو هو واضح زي ما حضراتكم تتكلموا؟ أرجو التوضيح والرب يبارك.
1: الرب يباركك، أشكرك جدا. بتحبي تجاوبي عنهم ولا أيوة تحكي أيوة. ولا بترك الموضوع للاخ اندرو حضرتك بتجاوبي اللي حضرتيه ولا عندك
2: جاوب
1: عندك 3000 صفحه مش عارفه
2: بقدر جاوب بس بسرعه مشان ما نبعد كثير. ليش يعني هل المسيحيين حرفوا الكتاب المقدس بما معناه؟ لو المسيحيين حرفوا الكتاب المقدس ما كان الكتاب المقدس، انا اعطيت امثله عده عن مش بس المزامير، لكن نحن حكينا عن النبوءات عن كتب الأنبياء، وحقيقة الصليب واضح والوعد بأنه نسل المرأة يسحق رأس الحية واضح من أول صفحات الكتاب المقدس وعبر الكتاب المقدس. تاني شيء نحن نؤمن وواضح من الكتاب المقدس أنه كل الكتاب موحى به بالروح القدس، روح الله أعلن للبشر الحقيقة، وهيدا اللي بيثبت الإيمان المسيحي. ممكن ناس كتير يدعيوا أنه هن بيعرفوا الطريق المستقيم أو الصراط المستقيم، ممكن كتير يقولوا نحن كتابنا أنزل ولا ما أنزل، لكن اللي بيدل حقيقة على حقيقة الإيمان الحي الحقيقي بالإله الحي هي صحة النبوءات اللي كتبت من زمان كتير، يعني من آلاف السنين وطبقت حرفيا، هي وحدة الوحي. تاني شيء بعدين ليش اليهود ما آمنوا فيه؟ لأنه على عيونهم برقع. نحن بنعرف من كلمة الرب مع الأسف إبليس أعمى عيون الناس ما تفهم، وبعد لهلأ ناس عيونها معمية ولا بدها تعرف الحقيقة. النور جاء إلى هذا العالم لكن أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة بكل بساطة.
1: بدك تضيفي عن لأنه الأخت نهال قالت نقاط حلوة إنه إذا كان الصليب لم يكن معروفا كيف داود قدر يوصف هالموضوع؟
2: حقيقة
1: هل هذا عمل إلهي إعلانات؟
2: حقيقة كان بالعهد القديم يعني من الشريعة من كتاب اللاويين بنعرف انه اذا مات واحد وانصلب على خشبه كان لازم ما يخلوا جدته على لتاني نهار، بس الصليب بمفهومه اللي بيصلبوا عليه الناس اكتشفوا الفرس وتفننوا فيه، يعني اكتشفوا الفرس لكن تفننوا فيه وضافوا عليه وحسنوا الرومان. ليش؟ لانه جربوا يطولوا فترة التعذيب للشخص. يعني شو عملوا اليونان؟ الفرس كان صليب عادي ما كان فيه سندة الإجر من تحت، الرومان حطوا السندة مشان الإنسان يقدر يسند إجريه عليهم ويكون بطريقة يقدر يطعج إجريه ليقدر يعلي جسمه ويتنفس يسند
1: وهيك
2: جسمه،
1: وهيك بيكمل
2: وهيك
1: أكثر.
2: بيطول فترة العذاب، لأنه نحن بنعرف الإنسان يعني في فرق بين الواي شايب والتي شايب. الواي شايب لما الإنسان بيكون مصلوب مثل الواي شايب جسمه بيبقى التقل جسمه بيبقى منه قادر يتنفس. ليش؟ لأنه نحن بس نتنفس في شهيق وفي زفير. شهيق العضلات already very stretch يعني مشدودين، فأنا أقدر أتنفس وطلع الهواء لازم أنا يصير في relaxation، لازم أنا أدفي جسمي تقدر أحكي تقدر أتنفس. من هيك منشوف حقيقة يعني أنا كتير تعزيت أنا وعن أدرس الموضوع بأول الإصحاح اللي قريناه بمزمور 22
1: بعيدا عن خلاصي
2: بيقول لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري. يعني الإنسان ما رح يقدر يتكلم إلا إذا كان عن يعمل زفير. شهيق ما بيقدر، بس الرب يسوع المسيح والإنسان المصلوب لازم يشد جسمه وهو عن يتنفس أو يدفش الهواء بحالة الزفير بيقدر يحكي. أوكي؟ وليش الصليب؟ في شيء كتير مهم بالكتاب المقدس. ليش الصليب؟ أنه في ناس يقولوا لك أوكي أنه ليش ما يترجم اليهود
1: أو بسكيني أو بسيف.
2: اليهود كان عندهم الرجم، الرومان كان عندهم الجلد فننوا بالجلد، وهلا بنحكي عن الجلد كمان شو بعد شوي اذا الرب راد. والفرس الصليب، بس ليش الصليب؟ والرب اعطى من العهد القديم اشارات كثيره عن الصليب، كما رفع موسى الحيه بالبريه، هكذا كان ينبغي ان يرفع ابن الانسان. بس ليش الصليب؟ يعني لما كنت عم اتامل ما بعرف كيف انا حسيت حالي مرتاحه لهالتفسير،

0: المرأة السقوط صار بالجنة أوكي والسقوط صار من خلال الشجرة
1: السقوط البشري
0: السقوط البشري أكيد دخل أو دخل الخطية على الأرض من خلال المرأة ومن خلال الشجرة أو الخشبة ومن خلال هالخطية اللي دخلت على الأرض تعرى الإنسان وصار لعن الإنسان طرد من الجنة وصار تحت لعنة من شان هيك الرب يسوع المسيح كان لازم من خلال المرأة نسل المرأة ومن خلال الخشبة يلي هي ترمز للشجرة كان لازم يتعرى الرب يسوع المسيح وكان لازم يموت ويحمل العار اللي حمل اللي حمله بالعهد القديم العار بسبب دخول الخطية آدم والبشرية أكيد اجتاز الموت إلى الجميع بسبب الموت نتيجة عن الخطية كان لازم الرب يسوع المسيح يحمل العار وما في عار مثل موت الصليب لأنه موت الصليب هو موت العار يعني واضح أنه كان لازم يكون الصليب
1: وكان في تدبير أنه الشخص اللي عم بيصل المصلوب بيحطوا علته
0: الرومان
1: فوق راسه فلو الشخص قطعوا له راسه خلص باللحظة وخلصت
0: مزبوط.
1: بس قاعد ممكن يطول أيام العنوان تبع العلة المصلوب لأجله مكتوب كتبوا للمسيح ما فيش علة قال هذا هو اليهود هذا هو يسوع ملك اليهود
0: مزبوط مزبوط وليش ما قالوا كلمة الصليب قالوا أوضح لما حدا بيوم من الأيام يجي ويقول آن صلب يمكن ربطوا له إيداه قال سقبوا يدي ورجلي أوضح من هيك
1: مزبوط يعني وين بدوا يثقبوهن إلا بالمسمرة والمسمرة وين بتكون بخشبة والخشبة شو هي خشبة عود الصليب ربي باكي أخ أندرو بتحب توسع الفكرة بعد لو سمحت إذا بتريد
2: ربنا يباركك حضرتك لسيس ويبارك الدكتورة سونيا بس الفكرة اللي قالتها الأخت نهال ربما شخص يقول أنه المسيحيين لما قرأوا المزمور أو اللي كتبوا العهد الجديد فكتبوا العهد الجديد متوافق مع المزمور الفكرة يعني في نوع من اتهام التحريف زي ما قالت الدكتورة سونيا أول حاجة لو المسيحيين حابين يحرفوا هيحرفوا عن ملكهم مصلوب ولا يحرفوا عن ملكهم متوج على كرسي العرش الناس لما بتجي تكتب سيرة الناس لما بتكتب سيرة بتكتب أقوى نقاط في سيرة حياتهم السادات لما كتب مثلا كتاب اسمه البحث عن الذات كتب أقوى نقاط في مسيرة حياته فهل التلاميذ وهم بيحرفوا ان القائد بتاعهم والمعلم بتاعهم والملهم ليهم والملك بتاعهم يعلق على الصليب بهذا الشكل اللي لحد النهاردة ناس كتير جدا بتستهزأ بيه ناس كتير جدا بتسخر منه طبعا ده امر منافي للمنطق تماما فكون ان التلاميذ وكتاب الاناجيل ينقلوا لينا وصف تفصيلي ونلاقي ان الوصف ده مطابق تماما لمزمور 22 ده يدل على صدق الكتاب المقدس وصدق النبوات وزي ما قالت الدكتوره سونيا الموضوع مش بس مزمور 22 لا ده في اشعياء 53 في مزمور 69 في يعني الكتاب المقدس كله أو إشارات كثيرة جدا الكتاب المقدس بتتكلم بوصف تفصيلي عن الصليب عشان كده شبهة التحريف غير موجودة وغير منطقية لأن لو في فرصة للتحريف كان هيجمله كان هيشيله كان هيخلوا القائد بتاعهم شخص منتصر انتصر في المعركة أو يعني أيهما كان مقبول للشخص اللي فيه عنده فرصة انه يحرف ان يقول ان المسيح لما جم قبضوا عليه راح مموتهم كلهم واعلن نفسه الملك المنتصر وما ادالهمش فرصة ان ياخدوه للصليب ولا يكتب ان المسيح ذهب كشاة تساق للذبح وكنعجة صامتة امام جديئة وهذا هو ما حدث وما ظهر في الصليب الحاجة اللي بعد كده كيف لداود ان يعرف بدون ما يذكر كلمة الصليب أن يعرف تفاصيل الصليب هذا أيضا إشارة قوية جدا إلى قوة الكتاب المقدس وقوة وصدق النبوات أنه داود بالروح القدس بحوالي 700 وشوية سنة أو 800 وشوية سنة يتكلم بوصف وبدقة شديدة جدا عن أحداث الصليب وقصد الرب الصليب وزي ما قالت الدكتورة سونيا وأشارت إن في إشارة واضحة جدا الرب قالها لنقوديموس كما رفع موسى الحية في البرية

0: هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. فالموضوع مش متروك للصدفة، مش متروك لخيال الإنسان، مش متروك للإنسان يتفنن في طريقة موته. 7 مرات الأناجيل بتقول لنا إنه اليهود حاولوا يقربوا من المسيح بطريقتين، إما يرموه من على الجبل أو إما يرجموه، لكن لم تكن ساعته قد جاءت بعد. حاجة تانية، إن يسوع عارف هو المحدد الطريقة اللي هيقدم بيها نفسه على الصليب. الوصف التفصيلي كنت بستمع من فترة لشخص ملحد وكان بيقول إنه ناس كتير اتصلبوا، صح؟ ناس كتير اتصلبوا، فهي الضرورة إن احنا نقول إن المسيح اتصلب مطابق لنبوات العهد القديم. ناس كتير اتصلب، بس مش ناس كتير اتكتبت عليها اللي اتكتب وسبق وأعلنوا العهد القديم عن النبوات. فلو كان المسيح اترجم، ملايين اترجم، مفيش شيء مميز. ولو كان المسيح قطعت رقبته، واحد يقول لي طب مش هو ذبيحة؟ طب ما الذبيحة بتقطع رقبتها. لو كان المسيح وهو ذبيحة بالفعل وقدم نفسه بصفته رئيس الكهنة قطعت رأسه، أين العلة ستكتب؟ لكن ما كتب قد كتب، وهذا ما دفع بيلاطس أن يكتب يسوع المسيح ملك اليهود على الصليب دقة شديدة جدا. أحدهما يعني توقف أمام النبوات اللي تمت في يوم واحد، ومنها الأحداث الساعات اللي صلب فيها رب المجد رب يسوع المسيح تقريبا 21 نبوة تتم بشكل كامل في يوم واحد وفي 6 ساعات علق فيها الرب يسوع المسيح على الصليب. هتولي مين يقدر يعمل كده؟ مين يقدر يتنبأ ويكتب الوصف دي؟ كيف يتحقق هذا الكم وتتحقق هذه النبوات بهذا العدد في يوم واحد في 6 ساعات؟ إلى درجة أن المسيح قبل أن يسلم الروح، ونجي بعد شوية للجزء ده، يقول كده: بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل. كل شيء يعني، وهو حتى على الصليب وأهوال الصليب لكن مركز، يعني ما كانش في غيبوبة، ما كانش مغمى عليه، مركز تماما أن كل ما كتب عنه في العهد القديم تم. تبقى نبوة واحدة: بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء كل ما كتب عنه قد تم. لكي يتم المكتوب قال أنا عطشان. وكأن المسيح يحصر بذهنه كل النبوات التي سبق العهد القديم وتنبأ بها عنه من جهة الصليب، يقول لسه في نبوة واحدة لسه ما تمتش، وهو قبل ما يسلم الروح أن يقول أنا عطشان، في عطشي يسقونني خلاد. مين يعمل ده؟ لو في تحريف مين يعمل ده؟ لو داود بيكتب بطريقة شوية، إزاي يوصل لهذا العمق؟ وإزاي في مزمور 69 يشير إلى هذا؟ وإزاي عظام يعني حالة الأسيس وسيب الفرصة؟ كان الأمر الملكي للجنود أن يذهبوا ليكسروا أرجل المصلوبين لكي لا تبات الجسد، لأن اليوم التالي هو يوم السبت، وهذا السبت سبت عظيم لأنه سبت مرتبط بالفصح. رايحين واخدين أمر لكسر الساقين، عشان زي ما كانت بتقول الدكتورة سونيا إن في شيء كان حامله اللي هي المسامير، عشان الجسم ينزل يحصل نوع من الضغط على الرئة، يحصل اختناق يسرع وعملية الموت. قصروا الأولاني وقصروا الثالث وجمع عند المسيح فوجدوه ميت. في واحد مش واخد أمر ملكي إنه يعملش الأمر ده، هو واخد أمر بكسر ساقيه، لكن طلع من خياله، بس مش من خياله، لأن في نبوة. ضرب الحرب في الجنب عشان يخرج المعبد، عشان إيه؟ ينظروا إلى الذي إلي الذي طعنوه.
1: نبوة
0: تبقى طعن علامة. مين يعمل السيناريو ده؟ مين لوقا إزاي يعمل السيناريو؟ ولا يوحنا يعملوا السيناريو؟ يجي على بالهم إزاي هذا الأمر؟ شيء عجيب وشيء رائع وشيء عظيم.
1: ربي باكك روعة. حياة أحبائي، عجبتني النقطة اللي ظهرها، أو شرح كله نقاط طبعا الأخ أندرو، بس عجبتني النقطة اللي قالها بحسب يوحنا 19 28، بيقلك بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل.

0: فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان. يعني هل قد ما يهتم المسيح أنه يتمم كل النبوءات؟ نعم. ليه؟ لأنه عارف أنه رح يجي قوم مستهزئون عبر الأجيال، وناس عنيدين، وناس متفلسفين، وناس مقتحمين، وناس ما بدهم يعني إلا ما بدهم يخلصوا نفوسهم، بدهم يضروا عمل المسيح. الرب عارف. فالرب يسوع قام رمى الكلمة الأخيرة، قال أنا عطشان. هو ما كانش، هو لما ضاق رفض في البداية، مع أنه كنت عم بحكي أنا والدكتورة سونيا قبل الهوى أنه المسيح قام تنشرب آخر مرة، شرب لما كان عم يعمل بعشاء الفصح، يعني بمعنى الفصح بيعملوه بين العشاءين، اوكي، يعني من الساعه 3 وصاعدا، خلينا نقول انه يمكن الساعه 4 5 صار يعني شرب مي، اخذ شيء سوائل، ومن بعدها بعد ما مسكوه ما شربوه ولا نقطه مي. فعشان هيك بيقول لك لصق لساني بحنك. يا ريت توسع بعض الافكار اذا بتحب. تفضل.
1: ايه اكيد. حقيقه بس بدي اعلق على الشرب. كنت عم فكر انه ليش الرب ما رفض انه يشرب الخل اول شيء وبعدين رجع شرب الخل بعدين اخر شيء. وحقيقه قعدت ابكي يومين. الرب رفض انه يشرب الخل لانه الرب كان على الصليب عم يحمي يدفع اجره خصاص. خطايا
0: عم يحمل قصاص خطايانا،
1: قصاص خطايا ملايين او مليارات من الناس. على ملايين السنين.
0: لا مش على ملايين السنين، على
1: ابد الابدين،
0: على الاف على الاف. لا انا قصدك للابديه
1: يعني. لانه لكل شخص بده يموت.
0: قصدك انه مش بس على طول. اوكي
1: خليني افسر النقطه، انا وعم فكر وكنت عم صلي بالموضوع، الرب اخذني، حسيت حالي رحت على انه الرب يسوع المسيح قال له لا تخافوا من الذي يقتل الجسد، بل من الذي عنده سلطان انه يهلك الجسد والنفس في جهنم. الجسد والنفس في جهنم. وبجهنم الناس رح يكونوا واعيين، رح يكونوا حاسين بالالم، والرب كان عن يرفع إجرة الخطايا، كان عن يدفع دينوني، عن يدفع عني وعنك وعن البشر الدين،
0: الدينونة الأبدية،
1: عن يدفع دينوني، عن يحمل الخطايا، عن اللي كان لازم يحمل الخطايا ويحمل الدينوني ويحس بالألم بدل هالناس. ما هو أخذ، ما هو البديل، بدل هالناس اللي بدها تعيش كل أيامها وتحس بالألم كان لازم يحس بالألم. لهيك ما شرب. وكان عند الرومان عادة
0: ما بده يخفف ألامه يعني.
1: أكيد
0: كان فيها،
1: كان لازم يدفع للتمام، كان فيها مخدر، كانوا الرومان كانوا يسقوا الناس اللي بدها تنصلب هيدا النوع من المخدر، الخل المحطوط بمرارة كنوع من التخدير مشان يلشلش العضلات تبعينهم، او يصير في ريلاكسيشن للعضلات تبعينهم تما يحسوا بالالم.
0: انا سمعت وقرات مره انه النساء الشريفات او يعني بسموها النساء المحترمات عاملين كانوا اورجانيزيشن، عاملين مجموعه فكانوا هم طلبوا من الرومان انه اذا في مجال يجيبوا دائما للمصلوبين الخل الممزوج بالمر اللي بسكن الاوجاع، فسمحوا لهم فيها. انا هذه قراتها تاريخيا.
1: مزبوط يعني. بس ليش كانوا يعطوني اياه؟ كانوا يعطوني اياه قبل الصلب تمشان يخففوا الاوجاع تبعينهم، تمشان يلين العضلات، وتمشان يعني ما يكون بوعيه. لكن تقصد الرب يسوع المسيح انه يكون بوعيه تمشان يحس بكل خطيه ويحمل كل خطيه على التمام.
0: يعني قصدك هلا كدكتوره طبيا يعني انه لما بياخذ المخدر بيرخي العضل،
1: مخدر بيخليه ما يتوجع، بيخليه ما يتوجع،
0: وبيخلي ما بيقول يكون تنس، ما بيقول يكون مشدود.
1: مزبوط. ثاني شغله، نحن بنعرف انه يعني في شيء صار كمان على الصليب لما صرخ الرب يسوع المسيح، او ولما قال انا عطشان، جابوا له الخل او حطوا له اياه على قصبه زوفة. قعدت اتامل انا انه ليش الزوفة، يعني وما في شيء عرضا بالكتاب المقدس انه زوفة،
0: كان ممكن يقول له شقفة قماش
1: حيلا شيء، بس ليش تحطوه على قصبه الزوفة؟ ورجعت للعهد القديم، الزوفة للتطهير، كان يستعمل للتطهير. والزوفة لما صار الفصح، لما الرب يسوع المسيح قال لهم للشعب، قال لهم هن وبمصر، قال لهم انه يذبحوا الشاة ابن سنة، وبتجيبوا الزوفة بتغطوها بالدم وبتحطوا الدم على العتب العليا والقائمتين، كان لازم
0: في البيوت التي أنتم فيها
1: ومزبوط، وكان لازم الشعب يعمل هالشيء يلي هو رمز لدم المسيح وللألم وللتطهير. وهلا رح نحكي عن قوة الدم للتطهير إذا صار في مجال. وكان لازم الشعب يعمل هالشيء تيحتمي من الغضب، تيحتمي من الموت. وعلى عود الصليب

0: يعني بي بي بي بي بالكتاب المقدس بنشوف مثلا الابرص، شريعه الابرص، بنشوف الطير لما كان يشق اول طير وثاني ويموت يسفك دمه، وثاني طير يربطوه بالزوفه ويدكوه بالدم، مزبوط، وينضحوا عليه مشان يطهروا الابرص اللي بيرمز للخطيه. سو الزوفه كان لازم يكون مع الدم، وكان لازم هون على الصليب تتم النبوه حرفيا، تمت الزوفه تلامس مع حمل الله، حمل الله لما كانوا عن يقدموا له الخل وتمم نبوءات. يعني
1: خليني حتى مثل ما فهمت انا من حضرتك انه لما حطوا له اياها على تمه لابد تمه كان حوله كله دم، لانه كله دم
0: تلامس مع الحمل،
1: تلامس مع دم المسيح،
0: مع دم المسيح،
1: ربي باكي
0: مع دم المسيح. يعني بس اذا بدي احكي عن الاوجاع او عن الالم، يعني ممكن حدا يسال ويقول هل الرب يسوع المسيح خاف من الموت؟ هل الرب خاف من الموت؟ ولأنه لما كان بالبستان بجبل الزيتون كان الرب يسوع المسيح، يعني مكتوب عنه أنه كان يتصبب عرق، وعرق نزل كالدم، مظبوط،
1: كقطرات من الدم،
0: كقطرات من الدم. وكان الرب يسوع المسيح مكتوب ابتدأ يحزن ويكتئب وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت. ونحن بنعرف طبيا انه هيدي حالة طبية اسمها هيماتودروزيس. الهيماتودروزيس شو بتصير؟ تحت الضغط النفسي القوي، لما بيصير في ضغط نفسي قوي الشعيرات
1: تتفجر.
0: الشعيرات اللي فيها الدم اللي حوالي الغدد العرقية بتتفجر، الدم بيفوت بالغدة، بيصير الإنسان لما بيعرق بينزل معه قطرات الدم، حالة طبية، أوكي؟ بس نحن بنعرف
1: هذه من شدة الحزن،
0: من شدة
1: والألم،
0: الحزن وشدة الألم، شدة الألم. وبنعرف
1: الألم النفسي
0: أكيد. نحن عم نحكي عن الألام النفسية اللي صارت للمسيح هون. والألام الجسدية كمان شفناها بالمزمور، بس في شيء كمان لازم نعرفه، الرب يسوع المسيح هو الوحيد اللي انجلد وانصلب. عند الرومان كان في عقوبات، عقوبة الموت كانت صلب، ولكن الرب يسوع المسيح لأنه بيلاطس البنطي لم يجد شيء في يعني علي فيه تمنشان يموت ليصلب، ما كان بده يصلبه، لكن شو قال لهم
1: اليهود؟
0: ايه شو قال لهم اليهود؟ قال لهم أؤدبه وأطلقه، أؤدبه، وسلموا للكتيب اللي تفننوا بتعذيبه بجلده. والجلد بأيام الرومان كان يعني حقيقة شيء مرهب، لأنه كانت عبارة عن خشبة فيها سيور، وكان فيها أربع سيور، والأربع سيور فيهم أربع يعني 16 سير، وبراسهم كان فيه مثل عظام مثل سن أسنان مسننة أو
1: ولما
0: وقضى حديد معدنية، لما كانوا يضربوا الإنسان تمنشان يجلدوه ويسحبوا إيدهم كان يطلع معه اللحم والجلد، يعني كان ألم رهيب.
1: إشارة لسلخ الذبيحة الحيوانية قديمة،
0: مزبوط، من الرب على الصليب تمم كل الذبائح المكتوبة باللاويين anyway. مش بس هيك، بعد ما صلبوه وتفننوا بصلبوا بآلامه كانوا يجيبوا الخل، كانوا يستعملوا الخل مشان يطهروا الجرح وتصور الوجع، وبعد الخل نحن بنعرف انه ألبسوا الرداء الاسفنجي الاسمنجوني كملك، وصاروا يستهزئوا فيه ويتمسخروا عليه، وبعدين حطوا له اكليل الشوك، وبعدين جابوا العصبي وضربوه على راسه، ويعني وزن الوقت، يعني ما بقدر اتخيل هيك وجع وهيك الم. وبعد ما عملوا هالشيء رجعوا سلخوا عنه ثيابه، مع اكيد لما بيكون في دم وجلد رايح بيلزق على الثياب، عروه حتى يصلبوه، رجعوا سلخوه من جديد، بصقوا عليه، نتفوه، يعني من العهد القديم نقدر نشوف انه نتفوه
1: بيجي نبوءه بإشعياء 50
0: اكيد. الألم كان شيء رهيب، وهيدا كله كانوا عم يتفننوا فيه. وخلال الألم الرب يسوع المسيح، إذا علميا بدنا نكتب، يعني مرق بشيء اسمه هايبوفوليميك شوك، مرق بشيء اسمه تاكيكارديا، مرق بشيء اسمه بيريكارديال افيوجن، بلورال افيوجن، كوزالجيا، ريسبيراتوري اسيدوزيس، او زيروستوما، يعني رح افسرهم شوي بسرعه بكل سرعه. صار عنده مثلا صدمه ناتجه عن نقص الدم. هالصدمه اللي نتجت عن نقص الدم ايش بيصير؟ لما بينزف الانسان كثير دم القلب بيصير بده يحقن الدم مشان ما يموت الانسان، والقلب شو بيعمل؟ حوالي القلب في غلاف، هالغلاف بيصير يجمع فيه مثل مصل ماء. ليش لما انطعم الرب نزل دم وماء، بصير في غلاف مثل

0: مصل، ولما انكتب وهودي النبوات.
1: وهيدا المصل بيصير كأنه محل الدم؟
0: لا مش محل الدم، هيدا بيصير كأنه عم يحمي القلب من الشوك بس، وهيدا شو بيكون داير القلب وبيروح لداير الرئتين، وبعدين الإنسان بيصير بيختنق. بس اللي صار إنه لما الرب يسوع المسيح صار معه هالشي، نتذكر نحن لما طعنوه ما نزل الدم ونزل المي. أوكي، بس مش بس هيك، السائل هذا يفرز. بس لما انكتبت هاي النبوة، كنت عم بقول بالقبل، لما انكتبت هاي النبوة اللي كتب النبوة كان يوحنا، ما كان طبيب. ولما انكتبت النبوة كان إسا مش معروف طبيا هالموضوع. هالموضوع نعرف طبيا بعد آلاف السنين أو بعد مئات السنين بعدين. سو طبيا
1: يعني هو شهد وعاين، عاين وشهد وكتب عن اللي شافه،
0: هو كتب
1: بس هو مش عم يعرف شو عم يحكي،
0: طبيا ما كان إسا العلماء عارفين. وبعدين قصة اللاصقة اللساني بحنكي، مشان نرجع لها، بسموها بالطب زيروستوميا. ليش؟ لأنه لما بنشف الجسم من الماء، اللعاب اللي بجسم، اللعاب اللي بخلي اللسان يحرك، بيصير سميك، بيصير بيزيد، لأنه بيروح فيه منه الماء، بيزيد البروتين والميوسين بقلبه، بيصير يلزق، بيصير ستيكي، بيصير يلزق وبيصير في الحنك. يعني
1: إيش لاصقة؟ يعني لاصقة،
0: لاصقة، لاصقة من اللزق، يعني ما بقدر أحكي.
1: شو تعذب المسيح لأجلنا؟
0: يعني هذا على شي فيني أقوله، ما بقى فيني كمل على الأشياء، يعني بيعوزنا الوقت.
1: أنا من زمان أحبائي كنت عم تقلي هلأ شوي قبل الهواء، الدكتورة سونيا قالت لي كل ما أنا أحضر أبكي أبكي أبكي، يعني كثير بكيت لما هيك عم تتابع. قلت لها ذكرتيني لما كنت أوعظ، كل ما أجي عصيرة الصلب وألام المسيح صير أبكي أختنق بالوعظة، والناس طلعوا فيي حس حالي محرج. قلت له يا رب بليز أعطيني قوة إني لما أوعظ عن ألامك بليز ما أختنق ووقف، كأني أنا عم بعمل شو، كأني عم بعمل استعراض، ما يفكروني عم بعمل استعراض، إنه عم زي ما تقول عم بشحد اهتمام. لا قلت له يا رب بليز أعطيني نعمة. بس بالفعل لما بتجيب سيرة ألام المسيح لساني بيختنق من حش رجع، أو يعني ما بتتحمل إنك بس الرب بيعطي. يعني نشكر رب. أخ أندرو، أنا مش هطول على حضرتك، طولنا شوي. إيه اللي بتحب تضيفه زيادة، وخاصة إذا بتحب تجي على نقطة إنه المسيح أوكي، عم بيقول لي المخرج إنه عندنا الأخت إيفون ناطرة من قبل. طيب معلش اسمح لي أخ أندرو، بس بسرعة يعني نص دقيقة بياخد السؤال وبرجع. أخت إيفون، الرب يباركك، حضرتك معنا على الهواء، تفضلي.
2: ويباركك يا أسي جون، ويبارك الدكتورة سوني العظيمة دي، وابني أندرو الغالي. أنا صحيح ما شفتهاش بعض من الوجه، لكن ربنا عالم،
1: الرب يباركك.
2: أنا كنت عاوزة أقول حاجة، يعني معلش أنا بتكلم بسرعة. كان الابن أندرو كان ذكر حتة في المزامير إنه في واحد بيقول حتة وبعدين يكرروها. فلما المسيح قال على الصليب إيلي إيلي لماذا شبقتني، لما شبقتني، قالوا ده بيستدعي إلي علشان يسأل. لو الرب عاوز ليه بيصرخ؟ لا، هو كان يقول إيلي إيلي لماذا شبقتني، لأن دي كانت أول المزمور، وعند اليهود كان لما حد يقول أول المزمور لازم يكملوا المزمور. فهم لو كملوا المزمور كانوا هيعرفوا إنه ده عليه وعلى وضعه الحالي.
1: ربي باكك، ربي
2: يعني دي ربي باكك.
1: تعليق، لا تعليق رائع، ربي باكك، نقطة حلوة، ربي باكك. أشكرك جدا.
2: وعلى فكرة أنا لما بشوف حتى مشاهد المسيح بالجلد، قول أنا لو جلدة واحدة كنت هموت فيها.
1: أي
2: فده إزاي
1: استحمل المسيح؟ لا ربي باكك، أشكرك جدا. أحباء المسيح صلى وطلب كابن الإنسان من الآب السماوي إنه ما يموت تحت التعذيب، بل يموت على الصليب. أخ أندرو تفضل حبيبي، ربي باك، كمل معنى المواضيع. أنا بس كنت بدي أحط نقطة كمان تشرح لنا إياها زيادة، عدا عن كذا نقطة قلناها قدامك. المسيح دخل القبر بس بقي قدوس، المسيح علق على الصليب بقي قدوس، المسيح مات بقي قدوس. تفضل.
3: بس هعمل الاسترجاع للكلام الرائع اللي قالته الدكتورة سونيا في وصفها لكل الأمور الطبية اللي اكتشف فيها المسيح، ولا سيما الجلد. مرات كتيرة حضرة الأسيس اعتدنا على القراءة، فاعتيادنا على القراءة واعتيادنا على التسليم ان احنا عرفنا الموضوع ده، مش بندخل وعدم وجود تعليم للدخول في تفاصيل الصليب بيخلي الناس تشوف الصليب وكأنه المشهد بتاع الفيلم

شايفينه، لكن مش شايفين كم الألم اللي اكتسفه المسيح وكم التعذيب. عايز أشارك بحاجة اختبارية قبل ما أتكلم في الأسئلة أو الأفكار اللي حضرتك طرحتها قدامي. أنا سمح الرب قبل الإيمان إن أنا أكتس في سجن عسكري سياسي في سوريا، وهذا الفرع السوريين اللي بيسمعونا يعرفوه تماما، اسمه فرع فلسطين 303 مخابرات عسكرية. أنا اتسجنت في الفرع ده بعيد، كان لسه ما كنتش مؤمن بالمسيح، لكن أثناء التحقيق الجلد، ولما جلدوني جابوا اللي هو بيطلق عليه في سوريا الدولاب، اللي هو الإطار بتاع العربية، حطوه في راسي مع ركبتي، وبعد كده خلوني في وضعية الجنين جوه الرحم، وضعية كده، وبعد كده بالجلد كان بيضربوا، الجلد كان ينزل على جسمي يخض. لأول مرة في حياتي أشوف فيلم يسوع، ده كان بعديها بكذا سنة، بعديها بكذا شهر في الأردن، وأنا بتفرج على مشهد الجلد، مع إن ده تمثيل وأنا عارف إن ده تمثيل، لكن وأنا بتفرج أنا رحت بعقلي للحقيقة مش للتمثيل، وإزاي المسيح يتحمل هذا النوع القاسي جدا من الجلد اللي شرحته الدكتورة سونيا، إنه القضيب بتاع الجلد في 4 سيور، كل سير فيه عظمتين، يعني احنا بنتكلم 4 في 6، 4 في 2 ب8، في 40، اضرب بقى 40 في 8، عشان كده على ظهري حرث الخراطوم. فتخيل كل ضربة بتنزل تعمل حفرة، وفي تطليعة اللي بيضرب الجلاد، وهو بيضرب وبيشد الجلد بياخد جزء من جلد المسيح، زي ما حضرتك قلت ذبيحة بتتسلخ، ظهره اتسلخ بقى عبارة عن حفر حفر حفر حفر حفر حفر. تخيل احنا بنتكلم في 8 في 40، يعني انت بتتكلم في رقم كبير جدا من الحفر ومن آثار الجلد على ظهر المسيح. وأنا بشاهد المشهد، طبعا ما كنتش أعرف التفاصيل دي كلها، لكن شفت منظر الجلد وتذكرت المنظر المشهد أو الموقف اللي أنا اكتست فيه، وكنت بتجيلي حاجة من القشعرينة وحاجة من الخضة، إلى درجة أن أنا كنت بحس وكأنه كل ضربة هي نازلة فعليا على ظهري، بحس بيها. ده اللي تحمله لأجلنا على الصليب الرب يسوع المسيح، ده اللي تحمله المسيح من أجل أن ينقذنا من الخطية وعقوبة الخطية، ده اللي تحمله المسيح نيابة عنا، ده اللي اكتاس فيه المسيح ويوصف أنه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامت أمام جزيل. هذا هو المسيح. الفكرة اللي حضرتك بتطرحها أنه المسيح البار لأجل الأثمة، الذي لم يعرف خطية جعل الذي لم يعرف خطية لأجلنا. أصعب شيء حالة الأسيس، إحنا لأننا مختبرين الخطية والخطية معلمة فينا، وقدرنا من خلال نعمة الله نعرف جرم الخطية بالنسبة أمام قداسة الله، وعرفنا كل التعريفات للخطية، لكن المسيح لم يعرف خطية ولم يفعل خطية وليس فيه خطية، لأنه من البداية الملاك جبرائيل قال للقديسة المطوبة العذراء مريم: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. القدوس هو كلي القداسة، أنه في هذا المشهد يتحمل خطايا العالم. أنا عمال أفكر فيها من أول لحظة أنا أمنت فيها بالمسيح من 29 سنة، زي المسيح اتوضع عليه وكأن الخشب الجف بتاع فلك نوح بيطمي بالقار بالزفت الاسود اللي بيغير مش بيغير اللي بيطلي كل الخشب فيخفي كل معالم الخشب ولا يظهر الا الزفت القار اللي بيواجه كل مصدات المية وكل أهوال الطوفان.

0: بنية المسيح ومشاعر المسيح وفكر المسيح، وهو يهتز هذا الأمر بكل رغبة منه من أجل السرور الموضوع أمامه. احتمل الصليب
1: صح.
0: مستهينا بالخزي، مستهينا بالخزي. يا جماعة ده لو واحد قال عليه كلمة مش حقيقية بيفضل يأكل في نفسه عشان يبرق ساحة نفسه، وعشان يقول أنا ما فيهاش الكلمة دي، وإزاي تقول علي الكلمة دي؟ البار لأجل الأسماء، أنه يحمل خطايانا على الصليب، أنه الخطايا البشرية تتحط بالكامل عليه، وضع عليه إثم جميعنا كلنا كغنم ضللنا، ضللنا منا كل واحد إلى طريق، والرب وضع عليه. تخيل الكلمة حضرة القسيس والدكتور رسول، تخيل الكلمة وضع عليه أي نوع من أي كم من الإثم، إثم جميعنا كل البشرين موضوع على المسيح. وبقى المسيح وهو في موقف النيابة وفي موقف البدلية يعمل خطيئة لكنه القدوس.
1: طيب انا بسالك سؤال لو سمحت، معلش طولنا على نطول شوي على الديكوراسيون لانه مش كل ساعه بنقدر نتمسك بالاخ اندرو.
0: انا على فكره عايز اقول حاجه حاله الاسيس، انا النهارده صدقني وانا بسمع الدكتور اسوني وبسمع حضرتك قاعد يعني بتعلم
1: الرب يبارك
0: ومتعزي وإيه الكلام اللي بيتقال ده وإيه التفاصيل دي كلها. ربنا أنا بعتبر الحلقة دي حلقة الأسيس، والحلقة اللي عملناها بتاع القيامة
1: نعم
0: هي حلقات وثائقية، وأنا بقول للأخ صامول في القرمة خلي الحلقات دي تتذاع كتير لأنها بمثابة وثائقية تقدم وتعرض أمام المشاهدين، لأن فيها حقائق أكاديمية لاهوتية علمية طبية منطقية يعني لم يتعرض لها اي برنامج.
1: مجدا للرب. طيب انا رح بسالك سؤال عن الكاس، لما المسيح قال، لانه في ناس بيفكروا انه المسيح خاف من الموت وخاف من الكاس اللي بده يشربها، بمعنى انه شو هالكاس هيدي، هم ما عرفوا انه هي صبغه العار، انه ينفصل
0: صبغه الالم
1: وصبغه الالم. الالم بالنسبه له كان امر سهل، بس اللي كان صعب الموضوع عليه انه سيحسب لعنة، سيحسب اثيم وهو القدوس. تصور هو القدوس اللي جالس في وسط تسبيحات الملائكة لازم يصير اثيم ويصبغ بصبغة العار والاثم والنجاسة والشر. فالكأس يا اخ اندرو حضرتك بتعرف يعني انت خبير بالكتاب، بحسب ارميا 25 هو كأس اشارة على انه كأس دينونة كمان. تفضل لو سمحت.
0: طبعا
1: تفضل.
0: طبعا يعني إن في جهد امرين، الامر الاول انه البار اللي بيشرب هذه الكأس تماما ويتحمل ويتضع عليه اثم جميعنا، وفي نفس الوقت هي للدينونه، لانه هذا الغضب كان لابد ان ينزل علينا نحن نحن من كنا نستحق ان ينزل، تنزل نيران العدالة الإلهية تصب تماما علينا، والمسيح تصبت عليه نيران العدالة الإلهية. عشان كده صرخ إلهي إلهي لماذا تركتني، صرخ كان المسيح يصرخ صرخة البشرية.
1: نعم
0: بهذا الموقف صعب يا حضرة الأسيس، والكلام فيه فعلا يوجع القلب، والدموع ممكن تغلبنا واحنا بنتكلم على الأمر.
1: ربي باكك، أشكرك جدا. دكتورة سونيا بدي تابع قليلا عن موضوع الكأس، لأنه المسيح له كل المجد ببستان جثيماني في الليلة التي أسلم بها كان عم يصلي كابن الإنسان، بيقول له يا أبتا إن أمكن أن تجز، يعني تجيز أن إن أمكن أن تجز عني هذه الكأس، لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. اللي بيلفت بالنظر في الموضوع، في العهد القديم الرب أعطانا صور، بحسب إرميا 25 بيقول الوحي المقدس الرب كان غضبان على الشعوب بسبب شرورهم، ودون الوحي بسفر إرميا 25 أنه بيقول لأنه 25-15 لأنه هكذا قال لي الرب إله إسرائيل، خذ كأس خمري هذا السخط من يدي واسقي جميع الشعوب الذين أرسلك أنا إليهم إياها، اسقيهم إياها. فيشرب

0: يغضبوا ويترنحوا ويتجننوا من أجل السيف الذي أرسله أنا بينهم. فأخذت الكأس من يد الرب، هي رؤيا، وسقيت كل الشعوب. كلمة كل الشعوب بتذكرني بكل الأرض، كل العالم، من بدء السقوط الآدمي إلى آخر آدمي، نحن خطاة، والكأس يجب أن يشربه كل واحد منا. وبيعدد وبيقول لك، بيبتدي بمين؟ بيقول لك أورشليم، يعني ابتدى الرب بمين؟ باليهود اللي هن شعبه. وهذا ما يخلينا ننتبه أنه حتى المسيحي إذا ما قبل أنه المسيح يموت عنه ويتوب ويصير في المسيح قديس، رح يشرب كأس الغضب، أي كأس الدينونة. فبيقول لك أورشليم وكل البلاد المحيطة، بيقول لك ومدن يهوذا وملوكها ورؤسائها، ها، لجعلها خرابا ودهشا وصفيرا ولعنة كهذا اليوم، وفرعون ملك مصر وعبيده ورؤسائه وكل اللفيف، ملوك أرض عوس، ملوك كل أرض، كل ملوك أرض فلسطين، أشقلون، غزة، عقرون، بقية أشدود، لأنه الوقت عم بيعجل معي، وأدوم ومؤاب وبني عمون وكل ملوك سور وكل ملوك صيدون وكل وملوك الجزائر التي في عبر البحر، يعني القارات، وددان وتيماء وبوز وكل مقصوصي الشعر مستديرا، وكل ملوك العرب وكل ملوك اللفيف الساكنين في البرية، وكل ملوك زمري وملوك علام وملوك مادي وملوك الشمال القريبين والبعيدين. يعني ما خلى واحد، ما خلى شخص إشارة على أنه هذا الكأس اللي عبر قديما بالدينونة على أولئك هو المسيح شربه عن كل الأرض.
1: مزبوط،
0: تفضلي.
1: مزبوط، مكتوب كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. ما في حدا بدون خطية أو بيقدر يقول أنا لم أخطئ. الكتاب المقدس أظهر وأعلن أنه الأنبياء كلهم خطاط، الكل أخطأ، وأعوزه مجد الرب. ما في غير الرب يسوع المسيح، هو الوحيد الذي لم يعرف خطية، لم يعرف خطية، لم يعمل خطية، ولم يوجد فيه إثم. أوكي، هو البار، هو القدوس، هو البار. مش بس هيك، نحن منعرف لما الرب يسوع المسيح كان عم بيصلي بجبل الزيتون وقال يا أبتاه إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، ورجع سلم لمشيئة الله الآب، أنا فيني شوف فيها يعني. ونحن بنعرف أنه الكتاب بيفسر بعضه، الكتاب بيفسر بعضه، منشوف من عبرانيين الإصحاح الخامس عدد 7، مكتوب الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه. يمكن حدا يقول هون أوكي، يخلصه من الموت وسمع له، ما مات كيف يعني خلصه من الموت؟ رجعت أنا على اللغة الأصلية. إذا بترجع على اللغة الأصلية مفسرة بالإنجليزي أدق من العربي، جاي باللغة الأصلية out of death، منو out from death، out of death يعني يقيمه بعد الموت، هذا يخلصه من الموت. نحن بنعرف كمان أنه الرب يسوع المسيح، يعني في تفسير كتير وبيقولوا أنه ما مات قبل الصليب لأنه بسبب الألم وبسبب جلك لازم كإنسان طبيعي يموت قبل، لكن الرب تمم الفداء.
0: خلينا نشرحها حتى توضحيها كمان، لأنه
1: أوكي.
0: out of death لأنه لما كان عم ينجلد كان لازم يموت،
1: أكيد.
0: فالرب خلصه من موت الجلد، out of كذا، يعني الفكرة وين؟ المسيح لما طلب أنه ما يموت إلا يوصل على الصليب لأنه كان لازم يموت على الصليب،
1: لازم ما ينبغي، ما كان لازم كان لازم يتمم عمل الفداء. ما الرب يسوع المسيح ما تفاجأ بالصليب. يعني النبوات عن العهد القديم بتظهر مثل ما قلنا معنا وقت الأولى أنه المسيح سيأتي وسيموت، وبتظهر طريقة الموت وأمتين لازم يقطع المسيح بسفر دانيال معنا وقت. لكن المسيح أعلن عن نفسه أنه جاء ليموت، والمسيح أعلن عن نفسه قال أنه الكأس لازم يشربها، وقال أنه لي صبغة أصطبغها وكيف أنحصر حتى تكمل.
0: صبغة العار والموت،
1: مظبوط. الكأس بيدل على الألام الداخلية أو الألام النفسية، الألام الداخلية، لكن الصبغة لما واحد بتحطه بشيء وبينصبغ من برا بتدل على الآلام الخارجية، الآلام الجلد، آلام التعذيب. أوكي، وهيدي الرب يسوع المسيح قال، ونحن بنعرف مكتوب بيوحنا 18 فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم من تطلبون. لما نسلم نفسه كان عالم بكل ما يأتي عليه، ما كان هونيك عن يصلي فزعان أنه ما بده الموت، لأنه هو جاء ليموت. ما هو اللي أعلن وقال أنه مكتوب ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. مش بس يقتل،
0: عم يعلن
1: كان عارف حاله أنه ما كان فزعان من الموت لأنه إجل تيموت.

0: وكان عارف حاله انه لح يموت ولح يقوم.
1: لانه هو قال هو قال يعني مع كان عم بيقول هو انه يعني هل اقول للاب يعني ايها الاب نجني من هذه الساحه لاجل هذه الساحه قد اتيت.
0: مظبوط.
1: يعني المسلمه ما بحاجج بليز انت ارجوك انت بتاخذ ايه وبتقصها من سياقها وما بتعرف انت الابعاد. يعني سوري نحن بنضحك عليك نحن يعني لما بتصير انت تسالنا اسئله بحسك سخيف سامحني على الكلمه لانك انت مش قارئ انت مصدق حالك انه متمسك بموضوع ولقطت الديب من دينه. يا حبيبي اقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك لانه المسيح اتألم وحمل العار وقبل الموت وهو رب الحياه. صدقني اذا ما رح تقبله انت رح تدفع ثمن يو ابدي مره وتعض اصابعك اذا رح يبقى لك ضفير اذا جاز تعبيره اصابع رح تعض اصابعك ندامه حقيقه. قل له يا رب ارحمني وخلصني قبل فوات الاوان.
0: يعني بس نقطتين لضيق الوقت
1: معي
0: يعني
1: مكالمه كمان بدي اخذها كمان.
0: يعني الرب يسوع المسيح كان بيقدر يخلص من الموت كان بيقدر يطلب من الله الاب يرسل له ملائكه وهو اعلن لبطرس وينجى من الموت.
1: لا استطيع
0: اكيد بس في شغله لازم اقولها انه الكأس اللي من اللي شربوا الرب يسوع المسيح كأس الألم كأس الدينون اللي اخذوا عن العالم وعن البشرية هيدا نفسه الكأس صار كأس البركة.
1: هيدا كأس الخلاص
0: هيدا كأس الخلاص اللي نأخذه اللي كل ما اجتمعنا بنتذكره وبنعلن مجد الرب وبنعلن الغلبة على الموت من خلال عمل المسيح.
1: هللويا. هذا اللي قاله داود بمزمور 116 كأس الخلاص ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. اشرب كأس الخلاص لأنه بدك تشرب كأس الدينوني إذا ما قبلتش المسيح المخلص. معنا أحبائي بسرعة لو سمحت الأخ خادم الرب الفاضل الأخ إبراهيم سعد الرب يباركك. ليش تأخرت علينا شوي أخ إبراهيم تفضل. الرب يباركك.
2: انا بكرر الكلام اللي قاله اخويا اندرو انه زي ما هو كان قاعد عمال يسمع وعمال يتمتع انا برضه كنت بسمع واتمتع انكم اتكلمتوا في كل النقط.
1: الرب يباركك. حضرتك جبار بس
2: ده انت بص يا سيد عايز اقول حاجه انه الالام اللي تمت مع الرب يسوع ده مختلفه عن كل الالام اللي تمت مع كل البشر على مر العصور.
1: نعم
2: الرب يسوع شاف الاخت سونيا قالت كلام في غايه الروعه والالام التي لا يستطيع احد ان يحتملها. لكن عايز احط نقطه بس كده شويه في السكه. الرب يسوع برغم كل ما تعرض له ولم يتعرض له إنسان على وجه الأرض من التعذيب لكنه كان في منتهى الوعي والإدراك الكامل كابن الله المتجسد. عمل حوالي ثلاث حاجات. نمرة واحد في عز الألم بتاعه قدر يلقط الكلام اللي قاله النص على الصليب اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك وقال له اليوم تكون معي في الفردوس. انت في الام ولا انت مهتم بنفسك ولا انت مهتم بالناس اللي بره؟ لا هو يقدر يركز في الكلام ده. اثنين لما بص لمريم العذراء ولقى جنبها يوحنا يا امراه هذا ابني يا يوحنا هذه امك كان واعي. لكن الشيء العجيب انه هرد على بس على حته قالتها الاخت سونيا في الكلام كان بيتكلم على ان الاب السماوي يخلصه من الموت كان يقصد بيها انه ما موتش غير لما تمم كل النبوات اللي اتكتبت عني لانه عدى في سبع مراحل. طبعا ما فيش وقت ان انا اتكلم عنها لكن اي واحده من دول طبيا كانت ممكن تقضي على حياته.
1: صحيح صحيح
2: كانسان. وده اللي اتكلم عليه الرب يسوع مكتوب عنه في عبرانيين 2 اذ قد تألم مجربا. اتألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. يعني ما فيش حد في الدنيا هيحتمل ألم زي اللي احتمله المسيح عشان ما يقولش انا صليبي تقيل. والتانية اللي مكتوب عنها الذي لنا رئيس كهنة مجرب في كل شيء يعني أي تجربة حتى فيها إنسان الرب يسوع عدى فيها عشان يقدر أن يعين المجربين. لكن لما اجي

0: عند الصليب كان عنده حاجتين، كان عنده الصبغة وعنده الكاس. الصبغة من البشر، كل ما تعرض له نفسيا خارجيا، والكاس كل ما تعرض له من الآب السماوي. لما كان يتكلم عن الآب أكثر من مرة يقول لك الكأس الذي أعطاني الآب ألا أشربها، لما حب بطرس دافع عنه. كمان قال لبطرس وقال ليوحنا حتتين في غاية الجمال، قال لبطرس، ببطرس بيقول له أي أتبعك، قال له حيث أذهب الآب لا تقدر أن تتبعني. ليه؟ لأن اللي أنا هحتمله ما يقدرش إنسان يحتمله على الأرض.
1: قال له لا تقدر أن تتبعني الآن.
0: خد بالك، لانه مش هياخد عذاب ولا الم من يد البشر، لكن من يد الاب السماوي.
1: امين امين. اخ ابراهيم انا مضطر اوقف لانه بعد معي كم دقيقه ولازم انهي المكالمه، سوري الخدمه. الرب يباركك، كفيت ووفيت. رح نتابع معك الاسبوع الجاي بنعمه الرب، لانه حيكون معنا الاخ ابراهيم. لا الاسبوع الجاي ولا اللي بعده؟ اللي بعده،
0: اللي بعده،
1: اللي بعد اللي بعده. الرب يباركك، الرب يباركك. امين. بركي من بنكمل. اشكرك جدا لاجل المداخله. الرب يباركك محبوب خادم الرب المبارك اخ ابراهيم، حيكون معنا بنعمه ربي 1 سبتمبر بنعمه المسيح. اخ اندرو الرب يباركك، بعد معنا كم دقيقه، شو اللي بتحب تعمل فيه هيك اختصار سريع، واذا قدرنا خلصنا مع حضرتك بناخذك بتعليق سريع ايضا من الاخت دكتوره سوانيا. تفضل. وانا فعلا فرحان جدا انك تكون انه معنا اليوم حضرتك. تفضل.
2: ربنا يباركك أسيس. أنا شايف إنه الموضوع يعني له المفروض يبقى له تكملة جزء تاني وتالت، لأن الموضوع كبير قوي. لكن زي ما كان بيقول أخونا
1: بريمو، أنا أخ أندرو، أخ أندرو أنا قلبي عليك، إذا بتعطينا وعد إنه نكمله بعد كم أسبوع بنعمة رب نكمله، لأنه حضرتك حتصحى بكير الساعة 3 الصباح بده يكون معنا 3 فجرا، فإذا بتحب تعطيني وعد. أمين، ما عندي مشكلة. تفضل.
2: رغم هول الصليب، نعم، لكن المسيح لم يمت بسبب يعني تفاصيل الصلب، لكن المسيح لأنه قال أنه يضع نفسه، ليس أحد يأخذها منه. رغم كل ما حدث في هذا اليوم الطويل، هذا اليوم الصعب، أصعب يوم في تاريخ البشرية، لكن كانت النهاية إزاي؟ أن المسيح نكس رأسه، وضع، أخذ وضعية الموت. وهي كلمة نكس هي نفس الكلمة ليس لابن الإنسان موضع أين يسند رأسه. نكس رأسه ثم أسلم الروح. وفي تجمع أو التفصيلة دقيقة في اللغة اليونانية، كلمة أسلم معناها أمرها أن تنصرف. وهنا تم كلام المسيح، ليس أحد يأخذ مني، أضعها أنا من ذاتي. قل لي مين يكاس في هذا المشهد الرهيب من الآلام، من الجلد للصلب، ويظل محتفظ بقوته وذاكرته وسلطانه على روحه إلى درجة أنه في أبتاه في يديك أستودعه. كان واحد بيسلم، واحد بيطلق حاجة بكامل إرادته. مين يعمل كده إلا شخص الرب يسوع المسيح؟ مين يعمل كده إلا أن يكون هذا الشخص شخص غير عادي وعارف هو بيعمل إيه؟ لم يقبر على الصليب، لم يدخل في مشهد وكأنه محتاج اللي يساعده، وكأن زي ما بيظن المسلمين يعني مسكين، ليه الله سابه؟ وليه وإذا كان ابن الله ليه أبوه بيسيبه؟ الموضوع مش كده خالص خالص. موضوع أنه طريق الألام اجتازه الرب يسوع المسيح من أجلنا.
1: ربي باكك، شكرا من أجل تعبك معنا. الرب يكفيك تعبك خادم رب الفاضل الأخ أندرو حبيب، مقدم برنامج أكثر. سوري أنا مش كافر، قدمته معنا، أنا مش كافر. ربي باكك ونشكر رب من أجل نشكر رب من أجلكم حقيقة. دكتورة سونيا الرب باكك أخ أندرو، إذا عندك مجال نتابع الجزء الثاني يا ريت تقلي لو سمحت، حتى نحدد التاريخ بسرعة قبل ما تروح الأمور من ذاكرة الأحبة اللي حضروا الحلقة اليوم. الرب باكك يا محبوب. شكرا لاجل تعبك. دكتوره سونيا اخر كلمتين كلمتين يعني لو شوي يعني لا خلص الوقت.
3: اوكي بس كنت بدي اقول انه على الصليب صار عده اشياء، مش بس ابن الله صلى لاجل صليبيه، مش بس غفر الخطايا للص التايب، مش بس اهتم بخطايا.

0: قصته بمريم العذراء والتلميذ، ومش بس أعلن وتمم النبوات، ولكن الرب يسوع المسيح من خلال موته الطبيعة تغيرت. الطبيعة أعلنت وحزنت احتجاجها على موت المخلص الفادي نور العالم،
1: الظلمة.
0: إن كان بالظلمة بالشمس ولا تشقق
1: الزلزلة.
0: الزلزلة ولا أهم شيء شق الحجاب. نحن بنعرف بس كلمتين إنه

0: عشرة بيقول: فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. الحجاب انشق، بلش انشق بآخر ثلاث ساعات الظلمة الكفارية اللي يجتاز فيها الرب الألام الكفارية. بإصحاح متى ومرقس بنشوف أنه انشق من فوق إلى أسفل، بإنجيل لوقا بنشوف انشق في من وسطه آخر صرخة لما انصرخ الرب وأسلم الروح وانفتح مجال للدخول لأي شخص تايب مؤمن بالمسيح يدخل إلى محضر الله ويحصل على غفران الخطايا.
1: لما يقول من وسطه يعني
0: بالنص،
1: من وسط من يعني زي ما تقول المسافة
0: فتح مجال بالنص
1: مش على جنب جنب هيك يعني واضحة. مجدا للرب. ربي يباركك دكتورة سونيا، ربي يباركك ونشكرك من أجل مجهودك، حطيتي فعلا جهد قوي بالتحضيرات. المشاهدين عم بيحبوك كثير، الرب يستخدمك أكثر فأكثر ويفرح قلبك بربح النفوس. ربي يباركك. أحبائي نشكر الرب مثل ما ذكرتنا الدكتورة سونيا بالأواخر كمان والأخ أندرو بالنقاط الأخيرة إنه انشق الحجاب. تعرف شو انشقاق الحجاب؟ يعني الهيكل، بهيكل بني إسرائيل في حجاب سمكه قد كده ما بينشقش، بس الرب شقه حتى تدخل الناس إلى قدس الأقداس، لأن ممنوع حدا كان يدخل إلا واحد رئيس الكهنة. الآن صار في فرصة ندخل، ادخل قبل ما يغلق الباب. لوقا 13 واضحة، اقبلوا المسيح، ادخلوا، بقول المسيح اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. ليه؟ لأنه كثيرون سيطلبون في ذلك اليوم، رح يدقوا يا سيد مش رح تفتح، مش رح يفتح لك. الآن قل له للرب سمعت عن عمل الكفارة وآلامك وموتك وقيامتك وانت القدوس البار، مت لأجلي، يا رب أنا بقبلك مخلص شخصي لحياتي. اطلب الرب اليوم موجود، الرب عم بيكلمك، انت مش صدفة قدامنا على الشاشة، انت يا اختي مش بالصدفة، الرب عم بيكلمكم. لا تتفهم القصة مش فهلوة ولا زكا وبركي كده وبركي كده، لا، الرب يسوع المسيح مات بحسب قصد إلهي وبحسب إعلان النبوءات. 333 نبوءة تقريبا كلها كانت عم تعلن عن مجيء المسيح وخدمته وموته وقيامته. فمن أجل ذلك اللي بيقلك أي خبرية تاني بيكون جاهل، مع احترامي له جاهل، لأنه عم ببعدك عن خلاص نفسك. قل له يا رب ارحمني، غسل لي قلبي الخاطئ بدم صليبك، دم الذبيحة، لأنه المسيح مات بإنسانيته، اللاهوت لا يموت، واسكن فيه بروح القدس واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد مثلث أقانيم في جوهره هو واحد، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين. أمين. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة. أنت أن المسيح في مجيئه. الرب معكم.

سكن قلبك كده وانت داخل محضره وقول له أنا جاي عشان أتقابل معاك، جاي أتقابل معاك مقابلة حقيقية، مقابلة خاصة، مقابلة شخصية. مش جاي عشان اتعودت أجي أو داخل أبص على الكنيسة عشان اتعودت إن أنا أبص على الكنيسة، لكن أنا جاي النهاردة علشان أتقابل معاك، جاي عشان أتغنى بمراحمك، جاي عشان أدخل إلى ديارك ألتقي بيك. سكن قلبك لدقايق كده واحنا في محضر الرب، قول له مصدق انه حضورك في كل الكفايه لنفسي، حضورك في كل الكفايه، حضورك النهارده بيغير، انا طالب بس ان انا اتقابل معاك.

خلينا نقرأ مع بعض من سفر المزامير مزمور 89، بعض الأعداد نقرأها من سفر المزامير مزمور 89.

0: يبارك اسم الرب. سفر مزامير مزمور 89. بمراحم الرب أغني إلى الدهر، لدور فدور أخبر عن حقك بفمي، لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى، السماوات تثبت فيها حقك. قطعت عهدا مع مختارية، حلفت لداود عبدي، إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك. والسماوات تحمد عجائبك يا رب، وحقك أيضا في جماعة القديسين، لأنه من في السماء يعادل الرب؟ من يشبه الرب بين أبناء الله؟ إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين، ومخوف عند جميع الذين حوله. يا رب إله الجنود، من مثلك؟ قوي رب وحقك من حولك. أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لجاجي أنت تسكنها. أنت سحقت رهب مثل القتيل، بذراع قوتك بددت أعدائك. لك السماوات، لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها، أنت أسستهما. الشمال والجنوب أنت خلقتهما، طابور وحرمون باسمك يهتفان. لك ذراع القدرة قوية، يدك مرتفعة يمينك. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. طوبى للشعب العارفين الهداف يا رب، بنور وجهك يسلكون. باسمك يبتهجون اليوم كله، وبعدلك يرتفعون، لأنك أنت فخر قوتهم، وبرضاك ينتصب قرننا، لأن الرب مجننا وقدوس إسرائيل ملكنا. نفسي نردد بنفس واحدة من أول عدد 8 كلمات ديات، أعلنها النهاردة في محضر الرب. قل له من مثلك، من مثلك، من مثلك قوي رب وحقك من حولك. قول كده بكل إيمان وانت داخل لمحضاره، اعلن سلطانه. رب الجنود موجود، ملجأنا هو، لي كل السلطان، لي كل الكرامة والمجد في وسطنا. تعال نردد من أول عدد 8 كمان مرة مع بعض بنفس واحدة واحنا داخلين محضر الرب. يا رب إله الجنود، من مثلك قوي رب وحقك من حولك. أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لجاجه أنت تسكنها. أنت سحقت رهب مثل القتيل، بذراع قوتك بددت أعدائك. لك السماوات، لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها، أنت أسستهما. الشمال والجنوب أنت خلقتهما، طابور وحرمون باسمك يهتفون.
1: لك ذراع القدرة
0: قوية، يدك مرتفعة يمينك. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. طوبى للشعب العارفين الهتاف، يا رب بنور وجهك يسلكون. باسمك يرتفع اليوم كله، وبعدلك يرتفعون، لأنك أنت فخر قوتهم، وبرضاك ينتصب قرننا، لأن الرب مجننا وقدوس إسرائيل ملكنا. أعلن، أعلن وأنت داخل محضر الرب كده، قل له من مثلك، من مثلك، من مثلك، من مثلك قوي رب وحقك من حولك. من مثلك، من مثلك، من مثلك يا رب، أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لجاجه أنت تسكنها. من مثلك يا رب، يقول كلمة على كل بحر عالي وعلى كل موج هاج، فيصير هدوء عظيم. من مثلك، من مثلك، من مثلك. لك السماوات، لك أيضا الأرض مسكونة وملؤها، أنت أسستهما. من مثلك، من مثلك يا رب. لك ذراع القدرة قوية، يدك مرتفعة يمينك. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمامك.

أمام وجهك من مثلك؟ من مثلك؟ من مثلك؟ يعني ليس مثل الرب، ليس مثل الرب. إله أمانة، ليس مثل الرب، ليس مثل الرب. قدوس، قدوس، قدوس. عن سلطانه في محضره. هللويا. هللويا.

لن يزول سلطانك أبدي. هاليلويا هاليلويا، لك السماوات لك أيضا الأرض المسكونة والساكنون فيها، أنت خلقتهما، لك ذراع القدرة قوية، يدك مرتفعة يمينك. قدم له كل المجد، قدم له كل التسبيح.

مستحق مستحق مستحق. قدم له ترنيمتك، قدم له تسبيحتك. مستحق مستحق مستحق مستحق. انضم النهارده الى الوف وروات من الملائكه امام عرش الرب، بتسبح وتدي له كل المجد والسلطان. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك. قول تاني وكرر، كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك،

كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، استحق كل الإكرام، تسبيح والحمد. هللويا. هللويا. هللويا. هللويا.

0: أنت الله القدير،
1: أنت الله القدير، أنت الله العظيم.
0: اعلن عظمة الرب في محضر.
1: آمين، ليس فيك تغيير.
0: نعم، نشكرك.

عينك للرب ليس فيه تغيير ولا ظل دوران. الله القديم لنا ملجأ الأذرع الأبدية من تحت. هو الإله القدير والإله العظيم هو ملجأ. اللهم جاي النهاردة بعظمك دينا كل المجد كل الإكرام. لك ذراع القدرة قوية، يدك مرتفعة، يمينك

رب لك حسن، رب ليك النهارده نصرة، رب لك خلاص. نرجع النهارده بحدث بعظائمك، اذكر اسمك. قدوس قدوس رب الجنود، اسمه رب الجنود. اعلن الاله المنتصر، رجل الحرب، حارب عنك، اديك نصر النهارده وغلب في محضره. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب.

Alleluia, alleluia, alleluia. مزمور 89 اللي قريته على سماعكم واحنا في بداية الاجتماع في عدد 15 بيقول ايه؟ قول معايا كده، في عدد 15 بيقول ايه؟ طوبى للشعب العارفين الهتاف. طوبى ايه؟ للشعب العارفين الهتاف. لو بتعرف تهتف قدام الرب طوباك، هو بيقول كده، طوباك. طوباك إذا بتهتف للرب، طوباك إذا أنت بتغني للرب. طوبى للشعب العارفين الهتاف. يا رب بيعملوا إيه دولة العارفين الهتاف؟ بنور وجهك يسلكون، باسمك يبتهجون اليوم كله. عايز تختبر اختبار جديد، تبتهج باسم الرب، وطول النهار كده تبقى مبتهج باسم الرب وحسب حضوره. اهتف اهتف. لو ما بتهتفش اتعلم تهتف للرب، اتعلم ترنم للرب. هو رب الجنود، أن مثله هو المتسلط. بصلي بكل قلب النهارده انه صورة الرب تغلى في عينيك قوي وتكبر قوي، وتبتدي تهتف له وتسبحه. ايامك الجايه تبقى مليانه هتاف للملك، تفرح وتبتهج، تختبر اختبار جديد انك تبقى في الروح طول الوقت وطول اليوم في محضر الرب. الرب صانع امور مجيده في حياتك. تعالوا نختم بالترنيمه دي النهارده. احنا بنهتف للملك، نفرح نبتهج. لو ما هتفتش اهتف. لو النهارده يعني عايز تختبر اختبار جديد، عظم اسم الرب معانا.

مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك. صدق كده الكلام ده من فم الرب، تفتش على منازعيك فلا تجدهم، تفرح، تمتلك مواعيد الرب لأنه هو رب الجنود، رب الجنود معنا. مبارك اسم الرب إلى الأبد. أمين. تفضلوا استريحوا من الرب. حابب أن أنا أكمل معاكم بنعمة الرب الاتجاه اللي الرب دهولنا في الخدمات الأسابيع اللي فاتت، وكنت بتكلم ليكون هو متقدما في كل شيء. تكلمنا عن كنيسة أفسس وكنيسة سمرنا. خلينا نقرأ مع بعض من سفر الرؤيا أصحاح 2 من عدد 12. سفر الرؤيا أصحاح 2 من عدد 12، ودي الكنيسة الثالثة في السبع كنائس. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس، هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين: أنا عارف أعمالك وأين تسكن، حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيدي الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. ولكن عندي عليك قليل، أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بلاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا مذبحة للأوثان ويزنوا. هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعليم النقولويين الذي أبغضوا، فطب وإلا فإني أتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي، وأعطيه حصات بيضاء، وعلى الحصات اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذه. أمين. يبارك الرب لنا قراءة هذه الكلمات.

اتكلمت معاكم انه عايزين من خلال السبع كنايس نشوف ازاي المسيح يكون متقدما في كل شيء. وانا بحضر في السلسله ديت لقيت كده انه الطريقه اللي بيعرف بيها الرب نفسه لملاك الكنيسه في كل كنيسه هي المفتاح لفهم الرساله كلها. فهو

يعلن نفسه بصفة معينة اللي هي محتاجاها الكنيسة، اللي محتاجاها الكنيسة تحديدا علشان يكون فيها متقدما في كل شيء. وخلي بالكوا كده، لو بصينا مع بعض هنلاقي انه في اول الاصحاح، اصحاح 2 من سفر الرؤيا، كان بيكلم كنيسة افسس، فكان بيقول لهم ايه؟ هذا يقوله في رؤيا 2 عدد 1، هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه والماشي في وسط السبع مناير الذهبية. ليه بتعرفهم أفسس وتقول لهم أنا اللي ماسك السبع كواكب؟ وقلنا السبع كواكب دول اللي هم السبع رعاة بتوع الكنائس، وأنا اللي ماشي في السبع مناير في وسط السبع مناير الذهبية اللي هي الكنائس. بتعرف نفسك لأفسس كده زي؟ قال لأني عايز أشوف أنا الأول في أفسس، وأنا الأول ولا محبتي الأولى في أفسس، ولا الخدمة هي الأول. فجاي كالمسيح اللي بيمشي في وسط الكنائس ويعرف نفسه أنه هو اللي ماسك السبع الكواكب في يمينه. في كنيسة سمرنا الأسبوع اللي فات وإحنا بنتأمل كان بيقول لهم كده في عدد 8، أنا الأول والآخر والذي كنت كان ميتا فعاش. وشفنا أنه كان يستدعي الاضطهاد للكنيسة دي، كنيسة سمرنا كانت بتتعرض إليه، والألم والأمور التقيلة، أنه يعلن ليهم الإعلان دوت في بداية الرسالة، أنا الأول والآخر رغم كل اضطهاد، رغم كل ألم، رغم كل ضيق. وابتدى يتكلم معهم أنه في ضيق 10 أيام، وفي ناس هتلقى في السجن، وكان بيشجعهم وبيقول لهم لا تخافوا، بيقول لهم كن أمينا إلى الموت. وعايز أشوف معاكم النهاردة في الرسالة الثالثة إلى كنيسة برغاموس في عدد 12، بيقول كده، بيعرف نفسه للكنيسة أن هو الذي له السيف الماضي ذو الحدين. إيه ده؟ اشمعنى يعني بتعرف نفسك بالطريقة دي ازاي؟ قال لانه الكنيسة دي محتاجة اني انا ابقى بعمل حدود فاصلة، فانا بتكلم ليهم وبتكلم لهذا ملاك الكنيسة والكنيسة ديت اني انا اللي ليه السيف الماضي ذو الحدين، انا جاي افصل في امور معينه واحسم الامور في وسط الكنيسه، علشان كده بقول انا صاحب السيف ذو الحدين. وتعالوا نبص مع بعض، كنيسه سمرنا كان الشيطان، كنيسة سمرنا كنا بنتكلم عنها الأسبوع اللي فات، عدو الخير كان بيحاربها بالاضطهاد، فأسد بيجول وزائر وضاغط عليهم وبيحاول إن هو يكسرهم، ولم تنجح هذه الأمور مع الكنيسة، لكن الرب اداهم نعمة وكانوا صامدين ضد الاضطهاد. لكن هنا بيغير الطريقة اللي جاي يحارب بيها، فتبص تلاقي انه عدو الخير غير اسلوبه، جاي زي الحية داخل في وسط الكنيسة. ازاي الكلام ده؟ بيحاول يغوي الكنيسة وبيحاول انه تخليها تعرج بين الفرقتين. فهو ابتدى يتنقل من المضطهد اللي جاي يضطهد، الأسد الشرس اللي داخل على الكنيسة باضطهاد، إلى اللي بيحاول يخترق الكنيسة من الداخل. بيحاول يخترقها من الداخل إزاي؟ بيقول له خلي بالك، وصف الكنيسة إيه؟ بيقول له أنا عارف أعمالك، عدد 13، بيقول لك أين تسكن؟ حيث كرسي الشيطان، حيث كرسي رئيس هذا العالم. ليه بيقول كده؟ لأنه برغاموس كانت مركز الحكم الروماني في آسيا الصغرى كلها، ومش بس كده، لكن
كان فيها برضو نوع من الاضطهاد، وكان اللي بيعبدوا الحاكم عشان كده بيقول انت ساكن عند كرسي الشيطان، انت موجود عند كرسي الشيطان، وكانوا

بيبخروا على المذبح وبيقولوا كده انه الحاكم دوت هو الهنا. فعشان كده بيقول له انت ساكن عند كرسي الشيطان وانت متمسك بيا ولم تنكر الايمان. وبيقول له في عندك شهيد، يمكن التاريخ ما تكلمش عنه، اللي هو اسمه انتيباس. عنده بيقول له حتى لما استشهد انتيباس كنت امناء

ولم تنكر المسيح، كانت قوية في مواجهة الاضطهاد. طب ازاي بقى التجربة جت؟ من اين اتت التجربة على كنيسة برغاموس؟ بيقول له كده: عندي عليك قليل. في حاجة كده، في حاجة، في ثغرة مفتوحة، عندي عليك قليل. الثغرة المفتوحة تلاقيها في عدد 14 و15، بيقول أن عندك قوم متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بلاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. إيه ده؟ قال له بص، أنت في عندك ناس كده داخلة بتعليم غريب ومفتوح لهم السكة. القوم دول متمسكين بتعليم بلعام. ايه ده؟ مين بلعام ده؟ بلعام نبي. لو عايز تعرف قصته ممكن تروح لسفر العدد من أصحاح 22 ل 25، هتلاقي قصة بلعام وشعب الرب. بلعام نبي، لما شعب الرب ابتدى يتحرك ويتسلط في المنطقة وأخذوا معارك، ابتدى الشعب المنطقة يخاف. فملك مؤاب اسمه بلاق، الكلام ده موجود في سفر العدد أصحاح 22، بلاق ابتدى يدور يعمل إيه علشان خاطر يوقف شعب الرب من إنه يروح يمتلك أراضيهم، لأنه خدوا أراضي الأموريين وعملوا حاجات كتيرة جدا. فبيدور، قال كده: أنا أروح أبعت لبلعام دوت علشان يجي يلعن شعب الرب. فبعت له، وأول ما بعت له، الكتاب بيتكلم هنا في سفر العدد أصحاح 22 إنه لما الرسل راحوا لبلعام، بلعام راح يسأل الرب. ففي عدد 12 بيقول كده: قال الله لبلعام: لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك. ايه ده؟ لا، انت ما تروحش تلعن لأنه الشعب مبارك. وبعدين راحوا أرسلوا رسل مرة تانية في عدد 17 علشان يقولوا له انه الملك هيكرمك جدا لو انت جيت ولعنت شعب ربنا وعملت اللي هو قال لك عليه. راح سأل الرب مرة تانية، قال له اعمل ايه؟ فراح قال له اذهب، في عدد 20 قال له: اذهب وافعل ما امرك به فقط. ولما تقرا القصه كلها من سفر العدد اصحاح 22 لسفر العدد اصحاح 25، تلاقي انه اربع مرات يحاول بلعام انه يلعن شعب الرب والرب يديله بركه لشعبه. فاربع مرات يحاول انه يلعنهم لكن الرب يباركهم. وبعدين ايه اللي حصل؟ لو رحت معايا لعدد سفر العدد أصحاح 25 تلاقي في حاجة حصلت اللي هو بيذكرها لكنيسة برغاموس. إيه اللي حصل؟ بيقول كده في سفر العدد أصحاح 25 عدد 1، بيقول: وأقام إسرائيل في شطيم، وابتدى الشعب يزنون مع بنات مؤاب، فدعونا الشعب إلى ذبائح آلهتهم، فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهم، وتعلق إسرائيل ببعل فغور، فحمي غضب الرب على إسرائيل. إيه ده؟ قال اللي حصل إنه تواجدوا في حتة قدام البعل فغور عند كرسي الشيطان، وابتدى يحصل نوع من الإغواء للشعب، فابتدى الشعب يغوى في شطيم، ابتدوا يزنوا مع بنات مؤاب، ابتدوا يعبدوا آلهة مؤاب، ابتدوا يضلوا عن الرب. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه الرب ما بقاش نمرة واحد، إن الرب ابتدى الشعب يزوغ من وراء الرب. اللي حصل ده اتكلم عنه
بلعام وكان ملك مؤاب فطين جدا انه فهم انه لو الشعب ابتدى يزوغ عن عبادة الرب وابتدى يعبد آلهة اخرى هيعرف

يسيطر عليه. عشان كده هو بيكلم برغاموس بيقول له بص انا عندي عليك قليل، بس ده فخ انه ابتدى يبقى فيه حاجات تانية جنب الرب في حياة الكنيسة. ابتدت الكنيسة ما تبقاش بالكامل ملك للرب، ابتدى يبقى فيه مساومات، ابتدى العالم يدخل في الكنيسة، ابتدت الكنيسة تشاكل هذا الدهر تبقى زيهم، يبقى فيه كده ايه نوع من الانسجام بينهم وبين بعضهم. هو ده الكلام اللي بيقوله على برغاموس، بيقوله كده المعصرة دي الناس دول اللي هم في وسط شعبك دول عايزين يعملوا زي ما مؤاب عمل في شعب الرب، يخلوهم يعبدوا الأوثان، يخلوهم يزنوا زي ما بيعمل اللي حواليهم، يخلوهم يروحوا في سكة تانية خالص. وبيقولوش بس كده، لكن في عدد 15 بيقولوا كمان في عندك ناس متمسكين بتعليم النقولويين الذي أبغضه. وكلمنا عن تعليم النقولويين لما كنا بنتكلم عن أفسس، وقلنا النقولويين دول ليهم نفس الأفكار إن هم بيبيحوا مذبح للأوثان ويشجعوا العبادة الوثنية، مش مشكلة نعبد الوثن ونعبد الرب، يعني كل حاجة مع بعض مش مهمة، ننكر أن الله الخالق والكون ده اتوجد من العدم. وانتوا عارفين الناس اللي بتنادي انه يعني خلية وابتدت تتكاثر وابتدت تبقى كده هي دي اساس الكون، وحاجات كتير وامور كتير وافكار كتير جدا جدا بقت منتشرة. ايه الهدف؟ الهدف انه الرب ما يبقاش نمرة واحد، هو بقاش الرب هو اللي في المشهد، فيبقى جنب الرب في حاجات تانية. والنتيجة ايه؟ زيغان. لما بيبقاش في قداسة في الكنيسة كل حاجة ماشي حالها، مش مهم يعني النهاردة بنعمل كده ما خلينا يعني نمشي، بكرة الموضوع الفلاني دوت يعني خليك كده يعني منفتح، خلينا منفتحين على العالم والأفكار، ما بلاش نبقى يعني كده متشددين. إنجيل مرقس بيحكي حكاية عن هيرودس في أصحاح 6، بيتكلم وبيقول كده هيرودس ده كان راجل كول كده، كان كويس قوي يعني جميل. هيرودس ده بيحاول ان هو يعني يلم اطراف المجتمع كلها ويبقى يعني كده حلو كده يعني وصل للناس كلها. ايه نظام هيرودس؟ نظام هيرودس في مرقس اصحاح 6 عدد 20 يقول لك كده، لان هيرودس كان يهاب يوحنا، كان بيحب يوحنا، بيهابه يعني ايه ديله مهمه واحترام كده، عالما انه رجل بار وقديس، وكان يحفظه يعني بيحامي عنه ويدافع عنه وبيحافظ عليه، وإذا سمعه فعل كثيرا، يعني بيعمل بكلامه. لما يوحنا بيتكلم هيرودس بيعمل بكلامه ويسمعه بسرور. طب ده جميل قوي، حلو جدا، حاجة كويسة قوي، يعني ده حاجة كويسة. طب وبعدين؟ وكان عيد ميلاده، الكنيسة الكتاب بيقول في عدد 21 كان عيد ميلاد هيرودس، فراحت هيرودية مرات أخ هيرودس بعتت بنتها عشان ترقص له في عيد ميلاده. طب إيه اللي حصل؟ في عدد 22 تقول دخلت ابنت هيرودية ورقصت، فسرت هيرودس والمتكئين معه، فقال الملك للصبية مهما أردت أطلبي مني فأعطيك. مبسوط ويوحنا بيوعظ، ومبسوط وابنة هيرودية. إيه ده؟ هو ده بالظبط حال الكنيسة في برغاموس اللي بيتكلم عنه. مع يوحنا فرحانين ومبسوطين ونسمع كلمة الرب ونقول يا الكنيسة دي فيها كلمة الرب، الكنيسة دي فيها شبع، بنيجي كده ننبسط في الكنيسة وبنفرح وربنا بيكلمنا. ولما بيبقى فيه رأس وفيه هيصة وفيه فرحانين برضو، ما احنا فرحانين برضو. ايه ده؟
قال له عندي عليك قليل، عندي عليك قليل، عندي عليك انك انت سايب الدنيا

استاذ احمد انت سايب الامور مفتوحة، ما عندكش ضوابط في أي حاجة. تيجي تسأل يقوله يا عم كله بالنعمة يا محبوب، كله بالنعمة، يعني كله كويس، بنفرج عن نفسنا في وسط يعني الغربة اللي احنا فيها، ما تدقش كده وما تبقاش يعني متشدد كده ومقفل، خليها تمشي يبقى الرب مش في البسط. ايه يعني لما نفرح حياه مليانه ضغوطات قوي كتير، يعني ما فيش شويه مكسرات كده؟ فاهمين انتوا طبعا، ها؟ بل العالم بيغنيها لك عشان تحللها لنفسك. عندي عليك قليل، عندك قوم متمسكين بتعليم بلعام، عندك ناس بتنشر تعليم في وسط الكنيسة مش من الرب. ايه ده؟ كنيسة بقى فيها خلط، كنيسة بقى فيها نكذب، لأن الكذب ينجي صاحبه. كنيسة بقى فيها نخدع عشان تعدي المواقف، كنيسة بقى فيها نزور علشان الدنيا تمشي، كنيسة بقى فيها أمور غريبة اسمها تعاليم بلعام. ما تبصش بس للموضوع الكبير قوي ان هو يعني لا مش بنزني ومش بنعبد حد غير الرب، بس بنعمل حاجات بتخلي الرب ملوش السيادة والسلطان وهو مش نمرة واحد في الكنيسة. النتيجة ايه؟ ضلال. في هوشع أصحاح 7 بيتكلم عن إفرايم في عدد 8 و9، بيقول إيه؟ بيقول إفرايم يختلط بالشعوب. إيه؟ هوشع 7 عدد 8 و9، إفرايم يختلط، ويعني هو إفرايم يعني هينعزل عن الدنيا خالص، يعني لازم يبقى فيه اختلاط؟ لأ، القصة أبعد من كده بكتير. لما اختلط بالشعوب، لما فتح على العالم، إيه اللي حصل؟ بيقول إفرايم صار خبز ملة لم يقلب. خبز ملة يعني إيه؟ خبز الملة ده في الوقت دوت كان الخبز اللي بيسووه على الحجارة، يجيبوا حجارة يسخنوها وبعد كده يجوا يحطوا الخبز ده عليها. اما يقول خبز ملة لم يقلب يعني ايه؟ يعني اتحرق من ناحيه وما استواش من الناحيه الثانيه، يعني حطوه كده وسابوه، ولانه ما استواش من الناحيه الثانيه عفن، فبقى غير صالح للاكل، محروق من ناحيه وسوري من الناحيه الثانيه. ايه؟ خبز ملة لم يقلب. وبعدين بيقول كده، بيقول أكل الغرباء ثروته، يعني اتسلب. ليه؟ اختلط بالشعوب. النتيجة ايه؟ سلب. لو في خلط في حياتك وفي سلب في حياتك، اقف وقفة مع نفسك، لأن دي نتيجة طبيعية للاختلاط بالشعوب، نتيجة طبيعية. أكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف. يعني إيه؟ يعني حتى هو مش دريان إنه بيتسرق وبيتسلب. قد رش عليه الشيب عمره ضاع وهو لا يعرف. مش بس الكلمة جاية قد رش عليه الشيب يعني بقى ضاع عمره، لكن بتقول رش عليه الشيب زي ما العفن بتاع الخبز بيجي على الخبز، اترش عليه. انتوا متخيلين المنظر شكله عامل ازاي؟ السبب كان ايه؟ ها؟ إفرايم ايه؟ يختلط بالشعوب. كل ده يحصل اختلاط بالشعوب. خطة من عدو الخير. انا مش هخليك تسيب المسيح فجأة، لان لو جيت قلت لك سيب المسيح انت هتتمسك بالمسيح وتقول لا يمكن اسيب المسيح، لكن انا هسرسبه من ايديك، احط لك كده حاجات جنب المسيح، فتبقى حياتك ملخصها المسيح واشياء اخرى.
اتحط جنب المسيح

حاجات كتير. إفرايم يختلط بالشعوب، النتيجة ما بقاش المسيح نمرة واحد، بقى المسيح وأشياء كتير موجودة. هي دي المساومات اللي عدو الخير بيحاول يساوم بيها الكنيسة. وبعدين لما تحط جنب المسيح كده نجاسة وطمع وعبادات أخرى ومحبة المال، وتحط جنب المسيح كده أمور كتير جدا جدا، هيروح المسيح في السكة، فمش هيبقى نمرة واحد. يبقى أنا ما قلت لكش سيب المسيح، بس أنا حطيت لك الحاجات اللي تلهيك عن المسيح. دي خطة العدو. عشان كده بيقول لهم أنا اللي ماسك السيف الماضي ذو الحدين، أنا اللي جاي أعمل قطع وحدود فاصلة مع شعبي، ويرجع شعبي يتقدس مرة أخرى. خلي بالك، المسيح ما ينفعش يكون واحد من الاختيارات. يا تختار المسيح في حياتك، يا تختار التحرر والثقافة، يا تختار المسيح في حياتك، يا تختار انك تكون فاسد مع المجتمع الفاسد والمبادئ المخلوطة. ليش انا بتكلم بصراحة النهاردة، سامحوني يعني، بس ده اللي عندي من ربنا. أصلي من اجل الامر دوت ان ربنا يديني نعمة ان الكلمات تكون فعلا ربنا يعني استخدمها في وسطينا، وبكلم نفسي قبليكم. يا إما المسيح يا إما الفلسفات، يا إما المسيح يا إما المصالح الشخصية، يا إما المسيح يا إما التساهل مع أمور العالم وكل حاجة، وإيه يعني، ونرفع الشعار بتاع وإيه يعني كده. يا إما المسيح يا إما تتساهل مع كل حاجة. هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين. المسيح بيقدم نفسه ويقول له كده، انا القاطع المانع. النهارده انا جاي علشان اقول لك كده، ما ينفعش تعرج بين الفرقتين. الخطر في كنيسه برغاموس ما كانش الاضطهاد، لكن الخطر في كنيسة برغاموس كان التنازل التدريجي عن المبادئ والمسيح. تدريجيا العملية بتمشي، حاجة بتجيب حاجة بتجيب حاجة بتجيب حاجة. العلاج عشان ما كنش بطول عليكم قوي، بيتكلم هنا وبيقول له العلاج كلمة واحدة. حد خد باله منها؟ عدد 16 بيقول ايه؟ فتب. بس كده. اعمل ايه؟ توب. الامر مش محتاج انك انت تفاصل فيه مع ربنا وتقول له أصل وفصل، أصل الموضوع ده بعمله عشان خاطر، والموضوع ده بعمله عشان خاطر، والموضوع ده أصلي لازم يتعمل علشان ما عنديش حل تاني، علشان خاطر. ربنا ما عندوش جبر للخواطر. ده محتاج إيه؟ محتاج توبة. وإلا فإني أتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. هعمل ايه في الانبياء الكذبة دول؟ انا اللي هحاربهم. وحاربهم ازاي؟ بسيف فمي. يعني ايه؟ هعمل معاهم حاجة قاطعة. ده موضوعي انا، سيبهولي. لكن موضوعك انت ايه؟ تتوب. موضوعك انت ايه؟ ما تقوليش الظروف وانت بتتعامل مع الرب، تقعدش تقول له الظروف والاحداث والامور واصل وفصل ومعلش ولازم عشان نعدي الموضوع دوت، وعشان نعدي المرحلة دي، وعشان نخرج من عنق الزجاجة محتاجين ان احنا نعمل كده. مفيش مع ربنا كده. جاي بيقول له ايه؟ بلاش عدو الخير يدخل زي الحية يلف عليك ويخنقك. إن كان جه بطريقة الاضطهاد ولم ينجح فبلاش يخش كده. تبقى جاي للرب وعندك عهود وعندك كده يعني طموح مع ربنا في حياتك الروحية، وعايز تعمل أمور كتير

الرب لأنك أنت حاسس أنك تحت الضغط. طب لما الضغط يخف والدنيا تهدى والعيشة ترتاح وتبتدي يعني عايزين نستمتع بقى بالخير اللي ربنا ادهولنا, نرفع الشعار, خلينا يعني كده ما بقاش بقى زي زمان أصلا أنا في ضغط عليا فأنا عايز أقرب من ربنا أكتر. لا, حط حدود فاصلة النهاردة. ما هو المساومات دي مش تعرف تكمل بيها كتير. انت اوحت بقالك فترة وحاولت وبتحاول تمشي حالك وشوية مع الرب وشوية يعني كده وبتحاول ان انت تكمل وتلهس, يعني مش هتعرف تكمل كده كتير. انا عايز اعيش حياة منفصلة عن حياة العالم, الرب يكون فيها نمرة واحد في حياتي. من فضلك وانت بتسمعني النهاردة شيل كل قناع كنت بتحاول بيه يعني تظهر نفسك لنفسك, ما بقولش لحد تاني, انك انت كويس ومكمل. تواجه مواجهة واضحة النهاردة مع نفسك, مين اللي سايد عليا, مين اللي مستنزفني, مين اللي اقدر اقول عليه, وايه الحاجه اللي اقدر اقول عليها ان انا اختلطت فيها بالشعوب. رب النهارده بالروح القدس يدينا نعمه نقف وقفه. بشعر في قلبي كده انه رب بيشاور على حاجات كتير للناس وبيأكد لك النهارده لانه قال لك عليها مره واثنين وثلاثه واربعه, وانت بتلف في نفس الدايره ومستنزف بنفس الطريقه. وربنا النهارده جاي علشان عايز يحط حد فاصل ويقول لك كفايه كفايه. بلاش تبقى عامل زي افرايم, خبز ملا لم يقلب, أكل الغرباء ثروات, مستنزف طول الوقت. أنت مستنزف طول الوقت, أنت مسلوب طول الوقت, الإرادة مسلوبة, الروحيات مسلوبة, حتى الماديات مسلوبة, أمور كتير في حياتك مسلوبة, سلامك مسلوب, على طول خايف, على طول مضطرب, على طول قلقان, على طول مش عارف بكرة هيحصل إيه, سلامك مفقود. ليه؟ مختلط بالشعوب. المسيح مش نمرة واحد. عايز اقول لك النهاردة الرب جاي يكلم الكنيسة بكل محبة, زي ما بيكلمك بكل محبة يقول له عندي عليك قليل, هي حتة صغيرة اقفلها هتبقى كويس. الفكرة دي طريقة الرب. الرب لما بيجي يعاتب او يتكلم ليك مش بيكلمك بالطريقة اللي هو يهدك من كل ناحية يطلعك ما تسواش حاجة, عمره ما ربنا يعمل كده. عارف لو الصوت اللي جاي لك بيهد فيك كل حاجة اعرف ان ده صوت ابليس لان هو قتال منذ البدء. لكن رب يجي يروح رفعك في حاجات كده وبعدين يقول لي عندي عليك قليل, خلي بالك بس الحتة دي انا عايزة تقفلها. ايه ده؟ ده اسلوب مشجع مليان بمحبة, لانه مش عايز يهدك, ده عايز يبنيك, عايزك تبقى أفضل, عايزك تكمل معاه أحسن, عايزك تبقى للأفضل. فجاي يقول لك النهاردة الحتة دي بس عايزك تقفلها هتبقى زي الفل. وممكن يكون عندك 100 حتة زيها بس هو الرب يشتغل معاك كده بالراحة كده, اقفل دي وتعالى نكمل مع بعض, وعلى كده اقفل دي وتعالى نكمل مع بعض, أنا ماشي معاك المشوار كله. بس أنت ابني, أصل أنا دفعت فيك أغلى ثمن, أنا مش جاي عشان أهدك لكن أنا جاي عشان أبنيك. طب والعقاب اللي كان بيتكلم فيه على الناس اللي هم بيعملوا كده, ما اتكلمش معاه هو على عقاب معين, بالعكس بيقول له طب أنا مصدف, أنا مالي إيدي منك أنك هتتوب. عارف ليه؟ أنه بيقول له هديك مكافآت. جميل الرب هو بيتعامل مع شعبه وبيتعامل مع الكنيسة, بيقول انا هديك مكافأة, انا مالي ايدي منك ان انت هتسمع كلامي وهتوب وكمان هديك مكافآت, ايه رأيك؟ بيقول له كده. تعال بص عدد 17 بيقول من رؤية 2,
من له أذن في

ليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب هتعمل معاه ايه؟ فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي. يأكل من المن المخفي يعني ايه؟ المن كان طعام الشعب في القديم صح؟ كان بيرعاهم بيه الرب وسط الأزمة، وسط ما كانش فيه أي حاجة ينفع تطعم الشعب ده، كان بينطر عليهم المن ده. طب وانت هنا جاي بتقول له كده ليه؟ يقول له لو رفضت الملذات بتاعت العالم، لو رفضت قطايب العالم، انا اشبعك بيا. انا هو الخبز النازل من السماء الواهب حياه. هتاكل وتشبع، هاشبعك، أشبعك بمحبتي، أشبعك بخيري، أشبعك بمراحمي، أشبعك بوجودي في حياتك. مش هيبقى في احتياج أنك أنت تروح إلى هذه الأمور الضعيفة والأركان الضعيفة مرة أخرى وتروح تشاكل هذا العالم. هديلك من المن المخفي ده. ده أنا نفسي أشبعك. أنا هو خبز الحياة. أشبعك. أشبعك. إيه كمان؟ قال له مش بس المن المخفي، مش بس أشبعك، لكن أعطيك حصاه بيضاء. حصاه البيضاء دي لما ترجع لها في التاريخ في الوقت الروماني دوت، الحصاه البيضاء دي في الثقافة الرومانية كانت علامة على إنه أنت براءة من قضية معينة. لو أنت عندك قضية وطلعت براءة، القاضي يدي لك حصاة بيضاء زلطة كده لونها أبيض، تمشي بيها كده، ترفعها كده أنك أنت براءة. فالحصاة البيضاء معناها أنك أنت بريء. مش بس كده، معناها أنك أنت مقبول. لما كانوا بيوجهوا دعوات لحضور العرس أو لحضور احتفالات معينة، البطاقة بتاعت الدخول للأعراس في الوقت ده كانت الحصاء البيضاء، الزلطة البيضة دي. طالما معاك وانت داخل تدخل، يبقى انت مدعو إلى هذا العرس. ايه ده؟ كانوا بيقول لي ليك مكان عندي، ليك مكان عندي، أنا أشبعك هنا في الأرض وليك عندي مكان. حصاة بيضاء مكتوب عليها اسم جديد لا يعرفه أحد. إيه ده؟ لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. اسمك مكتوب عليها، ليك مكان أنت شخصيا باسمك. مقبول. حبايبي، مش عايز استفيد في الكلام اكتر، لكن عايز اقول لك النهارده ربنا جاي يتكلم ليا وليك. ايه اللي بينافس الرب في حياتك على المكان الاولى؟ ايه اللي بينافس الرب في حياتك على انه يكون الاول؟ ايه اللي بيحاول يخش يفسد هيكل الله؟ أنتم هيكل الله وروح الله إيه؟ ساكن فيكم. مفروض اللي ساكن دوت هو ليه السيادة. اللي داخل تاني ساكن، ها؟ مأجر أوضة جانبية لمين والإيه؟ محتاجة مواجهة حقيقية مع النفس. هياش فلسفة صدقوني، ومش محتاجة انه يعني نتكلم فيها اكتر من كده، لكن محتاجة النهاردة قرار حاسم. وانا لغاية امتى فاتح على العالم والعالم فاتح عليا؟ لغاية امتى بروح دايما يعني للحاجات المظلمة ديت اللي بحس فيها بالشبع، بعيد عن الرب وبعيد عن كلمته وبعيد عن محضره؟ انا لغاية امتى بتلزز أني أصنع الأمور التي لا تليق بي كابن لله؟ لغاية إمتى؟ أنا لغاية إمتى أفضل مكمل كده مع الفرقتين هنا وهنا وهنا؟ يعني إزاي إلي لما وقف على جبل الكرمل قدام كل الشعب وقدام 850 من أنبياء البعل والسواري، ابتدى يتكلم الشعب ويقول لهم
الموضوع محتاج ان انتوا تختاروا اختيار

واضح. إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله اتبعوه، إن كان البعل اعبدوه. اختاروا لكم حاجة، ما ينفعش تبقوا ماشيين بين الاثنين، ما ينفعش تكمل كده. إذا اخترت الرب يجي الرب وعظمته وقدرته يملى حياتك بشكل مش طبيعي فوق العادي، يتعامل معك بإمكانياته هو. نزلت النار لاحظت المحرقة والذبيحة والماء والحطب وكل حاجة، الشعب ابتدى يصرخ ويقول ايه؟ رب هو الله. رب بيكلمنا علشان بيحبنا، عايز يعبر بينا. لغاية امتى عمال تبص للماضي واللي حصل لك في الماضي والألم والتعب وبتشتكي منه ومش عايز تتفك منه، ومسبب لك مرارة جوه أعماقك، ومسبب لك تعب، ومسبب لك كسرة، ومسبب لك إحباط، ومسبب لك فشل في علاقتك بالرب، ومش قادر تغفر ولا قادر تستقبل غفران الله ليك؟ لغاية امتى كل ما بقى مضغوط تجري على حاجات تانية وعلى مصادر تانية، وبتحفر لنفسك أبار مشققة لا تضبط؟ لغاية امتى؟ إفرايم لما اختلط بالشعوب اتسرق عمره وهو لا يدري، خبز ملا لم يقلب غير صالح. رب النهاردة جاي يكلمني ويكلمك بمحبة، يقول لك عندي عليك قليل. هتجاوب معايا؟ عندي عليك قليل. ايه رأيك؟ هتفتح معايا صفحة جديدة؟ عندي عليك قليل. ايه رأيك؟ مش كفاية لحد كده؟ تجاوب مع صوت الرب النهاردة. بلاش العدو ينجح انه يدخل وياخد مكان ويلاقي سكة في حياتك. خلال الوقت اللي جاي واحنا بنصلي نطلب الرب، اطلب الرب يفصل النهاردة بقوة في امور كتير. خليك صادق مع نفسك وخليك صادق معاه، قول انا هربت منك كتير وكنت بختلق لنفسي اعذار كتير عشان اكمل في اللي انا بعمله، لكن النهاردة جاي قدامك بكل صدق وبكل قلب طالب وجهك وعايز مشيئتك وعايز أكمل أرضيك أنت، عايز اللي باقي من عمري يكون بيكرم وبيمجد اسمك. تعال يا رب النهاردة توبني فأتوب، تعال يا رب النهاردة اغسل أعماقي، تعال يا رب النهاردة ابدأ معايا بداية مختلفة، تعال يا رب النهاردة سد الثغرة دي، وديني النهاردة عدي وعبر معاك أشبع من المن المخفي، ولي حصى بيضاء عليها اسم جديد منك يا رب. تعالوا نصلي دقايق بالكلمات دي.

خد وقت في منتهى الصدق قدام الرب. رب انا بفتح قلبي تعاملات الروح القدس النهارده. كل حاجه بتشاور لي عليها رب في هذه الليله انا بتجاوب مع صوتك. تجاوب مع صوت الرب النهارده. ما اعرفش ربنا بيكلمك في ايه ولا بيكلمك في ايه، لكن انا مصدق الرب يصنع جوه اعماقنا امر جديد. قول انا بين ايديك يا رب، انا بين ايديك يا رب. انا بفتح قلبي قدامك واقول لك تعالى اديني نعمه وقوه. عناية تتفتح على الحرب اللي العدو عمال بيحاربني بيها بقالها فترة. تعالى انت رب افصل، حط حدود فاصلة بالسيف الماضي نذوح حد.

افصل يا رب، افصل يا رب. دي النهاردة القوة بالروح القدس، أتكرس لمجد اسم، عيش حياة مقدسة يا رب. مش عايز أكمل بعيش حياة بعرق فيها، بعيش في حياة برضي فيها العالم وبرضيك فيها، حياة ملخبطة، حياة مش أنت الأول فيها. أنا بختار النهاردة أن أكمل السكة معاك. خد وقت وانت بتصلي قدام رب، خدي وقت وانت بتصلي قدام رب. المسيح بيرفض ان يكون واحد من الاختيارات. يا رب اختار، اختار ان انت تكون الاول. اختار، بختار النهاردة ان ارضيك في حياتي. اختار يا رب.

أعلن سلطان الرب النهاردة على حياتك. كل حاجة الرب بيكلم بيها قلبك هاتها قدامه النهارده.

رب جاي بختارك النهاردة، جاي بختار طرقك واختار أحكامك، جاي بختار أخافك وهابك كل الأيام، جاي بختار يا رب أبقى ملك ليك، إناء أنت بتسود عليه، يا اللي خلقتني، يا اللي فادتني، يا اللي دفعت فيا أغلى ثمن عشان تستردني من عبودية الفساد وتطلقني في حرية مجد أولاد الله. أنا جاي النهاردة بقول لك اختارك، جاي النهاردة بقول لك يا رب دعت كتير وتهت كتير وتسرق مني وقت كتير وتسرقت مني أمور كتيرة وتسلبت، لكن النهاردة جاي قدامك وبقول لك أنا برجع، أنا بتوب، أنا جاي النهاردة يا رب بكل اختياري وأقول لك أنت الأول، أنت تستاهل أنك تسود على الحياة، كل حتة ضلمة النهاردة اكشفها وافضحها في نورك، كل أمور يا رب استحلتها لنفسي تحت شعار أن أنا متألم وأن أنا مضغوط وأن أنا مجروح وأن أنا موجوع وأن أنا مرفوض، أنا جاي النهاردة أدخل تحت ستر الدم الكريم، جاي النهاردة أتغسل من كل أمور في نفسي وفي أعماقي، جاي النهاردة أصدق أنك أنت شبعي، أنت المن الخبز النازل من السماء، أنت المن الحقيقي، فيك الحياة، هتحيي أعماقي من جديد، هتحيي نفسي من جديد، تديني نصرة في الحتة دي اللي بقى لي وقت سنين كتير بلف فيها ومش واصل فيها الحالة، في نصرة ليا النهاردة، أنا مصدق صدق أنا في نصرة غالبة ليك من الرب، صدق النهاردة جاي يهمس ليك بكل محبة وحنان، عندي عليك قليل، تجاوب معه، تجاوب معه، تجاوب معه، الله بيعمل أمر جديد مجيد جوه أعماقه، اقبله من يده، اقبله من يد الرب، اقبله من يد الرب، خليك بكل إيمان وبكل جسارة تمشي معاه السكة، بكل إيمان وبكل جسارة الوقت اللي جاي تسمي كل حاجة بأسمائها الحقيقية، بكل إيمان وبكل جسارة الوقت اللي جاي الرب ياخد مكانته،

لمجدك، اللي باقي لمجدك، اللي باقي لمجدك. خد قرار النهارده، اللي باقي يمجد اسم الرب في حياتك. تاخد خطوه مع ربنا النهارده، انسى ما هو وراء، امتد الى ما هو قدام. بحط اموري كلها النهارده عند رجليك، مصدق انك هتطلعني بقوه جديده، اكون شاهد امين ليك الوقت اللي باقي من عمري. لمجد اسمك، لمجد اسمك، لمجد اسمك يا رب، لمجد اسمك يا رب. هللويا.

نفسي كلنا نوقف قدام رب النهاردة. يا رب كل خطوة وكل قرار أنا خدته جوه أعماقي مصدق أنك تثبته. قول يا رب كلمة كلمتني بيها تديني قوة بالروح القدس أعيشها في حياتي. قول يا رب من غير قوتك ومن غير يا رب معونة الروح القدس هيبقى مجرد كلام سمعته في خدمة وعدى وخلاص. لكن بقوة الروح القدس تصنع أمر جديد مجيد جوا أعماقي. أنا واقف قدامك النهاردة كلنا وإحنا واقفين وبنختم وقتنا دوت قدام الرب. قول يا رب ثبت كل كلمة ثبت كل قرار حصرني بالروح القدس لا للمساومات في حياتي. المسيح أولا في حياتي لا للمساومات يا رب لا للمساومات بتاعت العدو والعالم. أنت تكون الأول. كل ثبت القرار جوايا ديني نعمة الوقت اللي جاي نعمة الوقت اللي جاي نعمة الوقت اللي جاي تكون أنت الأول.

عايش بعلن بين الناس ان الدم اللي فداني ثمين، سر خلاصي وتقديسي ورسم دخول المفديين. خلينا نختم بالكلمات دي. انت هدف اهداف العمر اللي انا بحيا علشان ارضيك، قولها بكل قلبك النهارده، وقول ثبت كل قرار انا بقوله قدامك. انت تكون يا رب بتدي المعونه والسندليه باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع.

بشكرك ونعظم اسمك القدوس من أجل حضورك. بشكرك من أجل كل كلمة بتكلم بيها حياتنا. بشكرك يا رب لأنه شئتك لينا تبقى أنت الأول. شئتك لينا يا رب كن مثمرين لمجد اسمك. شئتك لينا محدش يشاركك فينا. لينا نعمة بالروح القدس الوقت اللي جاي. انت اللي تسور. لينا نعمة بالروح القدس نشبع منك. خبز النازل من السماء الواهب حياة. نبص عليك. نسير زمان غربتنا بمخافة ليك. نعمل لك اعتبار في حياتنا. هي نصرة وغلبة على كل حاجة تحاول تشاركك فينا وتاخد مكانتك في حياتنا. وقت اللي جاي يا رب وانت السيد تكون متقدما في كل شيء. اسمر بالكلمة في قلوبنا اجعلها رب تعمل فينا بقوة الروح القدس. احفظ شعبك. سير بوجهك امامنا. اعطينا نعمة فوق نعمة. بتكلم بالبركة على شعبك. بتكلم بحفظ ورعاية في كل تحركات لينا ولولادنا ولكل ما لنا باسم الرب يسوع. يا رب مصدق انه تتراءى وتكمل ما بدأته يمينك في وسطنا لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. اسمعنا حين ندعوك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين. ادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. في المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. ارفع إيدك استقبل بركة الرب. يباركك الرب ويحرسك. يضيء الرب وجهه عليك ويرحمك. يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. نعمة ربنا يسوع المسيح حبة الله الآب شركة ومحبة الروح القدس تكون معنا دوم فينا من الآن وإلى أبد الأبدين. كل شعب الرب قال آمين. أمدوا سلام الرب.

واقفة عند الصليب مستنياك، يلي ياما قومت أموال. معقولة يا ربي هتموت؟ معقولة يجي عليا بكرة وانت مش موجود؟ طب وجموع اللي أشبعت جوعها وداويت وجعها، شفيت مرضها وقومت من الموت ولادها، برضو هتسيبها؟ بس أنا هكمل أستناك، هستناك تزلزل المكان وتبدل الزمان وتصنع الأمر الرهيب وتنزل من على الصليب. ولقيتهم فعلا بينزلوك، لكن علشان يدفنوك وانصرفت الجموع بلا حيرة ودموع. لأ، مش دي آخر الحكاية، مش منطقي تكون النهاية. لحد في الفجرية جرينا نبكي، والقبر قدامنا والرب مش فيه. ساعتها خانتني نفسي، قالت لي انسي خلاص إلهك مش في الوجود. ووقت ضعفي والخوف مليني، لحظتها بس فتح لي عيني وبصوت مليه الحب قال لي: يا مجدلية، يلي لسه مستنية حتى عند القبر وسط ريحة الموت وجاية، ولسه بتدوري عليا، انتي وكل شخص هيكمل يمسك فيا. هتلاقيني بحول كل ضلمة نور، برفع من الحزن والفتور. هتلاقيني ليك في كل أحداث الحياة، لأني

يا رب ما أجمل اسمك، ما أجمل يا رب الطريقة اللي بتحبنا فيها يا سيد. بحبك يا رب جدا جدا جدا يا سيدي، بحبك جدا يا إلهي، وحبك جدا يا رب، بحبك جدا يا سيد.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة قرار. يسعدني دائما أن يكون في ضيافتي سعادة المطران أندودو آدم النيل، مطران أبروشية كادوغلي جبال النوبة. سعادة المطران، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك.
0: ما زلنا نواصل في مسيرة حياتك الإيمانية والروحية. في الحلقة الماضية وقفنا أنه ربنا قدر يستجيب أو ربنا ما قدر يستجيب، ولكن ربنا على الأقل يتعامل معك وأداك الإمكانية لأنه يوريك بالضبط شنو أنت المفروض تعمله ومين هي اللي بتكون شريكة حياتك. بعد أن تيقنت وتأكدت أنه ده هو الاختيار الصحيح، هل ترددت لحظة ولا أنت مشيت طوالي على أنه ده اختيار بتاعت ربنا ونحن ماشيين لقدام؟
1: يا الاختيار بتاعت ربنا هي كويس، لكن برضو في عدة بنات يعني ما نكلموني أنه ربنا قال لهم نتزوجهم، فأنا احترمت رأيهم لكن صمت وصليت وربنا أدني أكيدة على زوجة. نعم. أنا اخترته ونحن وصلنا المشوار.
0: نعم، أنت دائما كنت بتأكد لنا أنه ربنا لما يديك الأكيدة بيديك إما بصوت أو بآية معينة، وأنت هل كان في علامة معينة، إشارة معينة من ربنا أنه لا ده يهودا أنت تمسك ده يهودا الطريقة اللي أنا اخترته لك؟
1: نعم، في الصوم والصلاة نهار

0: كله لحد المساء جاني فكرة يعني غريب إني نكتب الأسماء دي كلها. وطبقت الأوراق وكلمت ربنا إن الحاجة اللي أنا بطلبها من هنا ده يهو أنت. وده كان طبعا حاجة كتابي من لما اختاروا التلميذ بدل ما كان يهوذا
1: عمل قرعة.
0: سو أنا لخبطت الأوراق فعلا يعني بطريقة يعني ما بقدر نعرف. أنا قلت يا رب أنت يا هو بتشيل. أما اخترته لقيت الزوجة الجليلة ده يا هو مازال.
1: نعم أمين.
0: من وقت ده أنا قمت بدون شك وبدون أي حاجة وصلت المشوار.
1: وتيقنت ووثقت في ثقة بتاعت ربنا أنه اختيار بتاعت ربنا ما في أفضل منه.
0: نعم.
1: ما في أفضل منه.
0: نعم. بالفعل كان بالتأكيد.
1: بالضبط. أنت كنت منتظر في الفترة ده قبولك أو على الأقل منتظر دعم لدراسة بتاع اللاهوت وده القرار اللي انت اتخذته.
0: نعم.
1: ربنا انه خلاص انا لانه انت لقيت سمعت صوت واضح انا ناديتك وانا دايرك في الفتره ده كملته وربنا في الفتره اللي انت منتظر هل انت كنت بتحس انه ربنا قاعد يعدك لشيء معين ربنا قاعد يرتبك لعمل معين؟
0: بالتاكيد في اشياء كثير حصل في المرحله دي انه ربنا فعلا انا منتظر لكن ربنا بيعدني للخدمة إن نقعد مع الخدام ونرافقهم الخدمة ونفس الوقت كنت بعمل عمل فردي وكنت زول أساسي جدا في الكنيسة لبرنامج الشباب ومن خلاله يعني ربنا حول ناس كثيرين. أنا متأكد في ناس كانوا عايشين حياة صعبة بنصوم أكثر من يوم من أجل زول واحد لحد ما هو يجي في الإيمان. وفي ناس كتار في قدام كتار الآن هم نجوا الإيمان عشان الفترة دي.
1: أنت كنت لما أنت بتصوموا هل أنت بتكلم الشخص إنه نحن بنصوم من أجلك إنه نحن بنصوم وبنصلي من أجل افتقاد الرب للشخص معين والشخص ده نحن هنخط قدام ربنا؟
0: الصيام دي ما بنكلم الشخص لكن نحن بنتعامل معه كشخص ضايع محتاج لخلاصة الله. وعشان نحن نغير الوضع محتاجين مساعدة من الله والصيام دي فيه قوة غير عادية.
1: نعم.
0: فكثير من الأحيان ربنا بيستجيب والزول بياخد قرار يقبل المسيح ويبدأ معنا.
1: أمين.
0: فدي دي الحاجة اللي كانت كويسة. وفي حاجات كثيرة حصلت في الوقت ده. في مرة برضو في عرس الخادمة الجاية عمل عرس ده هو عمل حادث وتوفى. اليوم الثاني برضو حصل حاجة يعني العريس والعروس في النهار كله يعني استمروا لابسين وأنا انزعج روحي في المساء مشيت صليت أكثر من ساعتين. لما أثناء ما أنا بصلي أنا بسأل ربنا ليه هذا بيحصل
1: ليه الأمور دي حصل
0: بارك العروسين ديل
1: في شنو بالضبط
0: يا ربنا اديني كلام واضح قال امشي كلم الناس ما يعملوا عرس
1: نفرين ديل
0: هاي ما يعملوا عرس. انا خفت اول حاجه انا صغر سنا انا ما قسيس ولا مبشر ولا اي حاجه كيف انا امشي اتجرا واقول ما تعملوا عرس. كلمت اختي سيما قال لي يا اخي انت لو ده كلام تضرب انا امشي لسه ما اقتنعت مشيت لامي ومسالني سؤال واحد قال لي انت متاكد ده كلام من الله؟ انا قلت له نعم. قال خلاص امشي. انا مشيت صباح بدري قبل ما ننزل يشربوا الشاي فانا قلت لهم عندي كلام انا عايز اقول لكم انتوا كلكم والوزراء. الوزراء كان قاعدين في بيت واحد لسه يعني هم جو انا قلت لهم ربنا قال ما تعملوا العرس ده لو عملتوا العرس ده هيحصل حاجه صعب. يلا بقيت منتظر نسمع من مرد ما في زول رد لي. أنا مشيت وجا واصلوا العرس أنا ما حضرت العرس جا واصلوا العرس لكن بعد أسبوع يعني حصل حاجة العمود بتاعت الغرفة اتكسر يعني السقف.
1: في ناس ما بيعرفوا العمود بتاعت الغرفة لكن يعني الميرك هو العمود ده الأساسي ده أيوة. يكون نعم
0: يلا ولع نار في
1: الغرفة
0: يلا كان في خوف

0: واحد من الوزراء جاء كلمني انه حصل كده ونحن صلينا. في النهايه الايرس ده فشل وفي حاجات كثير يعني حصل.
1: انا ممكن اكد الكلام ده، انا شاهد على الكلام اللي انت قاعد تقوله.
0: نعم اوكي.
1: وكنا حضور، وانا اعتقد واحد من الشباب اللي انت بتتكلم عنهم ده من شباب كنيستنا.
0: نعم نعم.
1: ونحن كنا شهود على الشيء اللي حصل ده فعلا. فربنا بيكلم الناس
0: بطريقه، ربنا كلمني كان بصوت واضح،
1: وده اول مره اسمع هذا الشيء. ربنا استخدمك، ربنا عدك، جاء الدعم وانت ماشي للدراسه بتاع اللاهوت. هل انت كنت راضي وانت ماشي على الكليه بتاع اللاهوت؟ شنو الافكار اللي كان بيدور في ذهنك عن مستقبل الكنيسه، وضع الكنيسه؟ انا ماشي ندرس وانا ماشي جاي، انت شنو اللي كان بيدور في راسك؟
0: انا اتذكر
1: انه انتوا خلاص بقيتوا ثلاثه، تم الزواج وعملتوا كل الاجراءات، كوكو جاء الولد البكر وانتوا ماشيين انتوا ثلاثه. هل كان في صعوبات في البدايه، ولا انتوا مشيتوا بشكل جيد؟ شنو هي الامور اللي كان او الافكار اللي بيدور؟
0: الصعوبات ما موجوده، لكن احنا بدينا الخدمه. انا متاكد لما كنا عرسانا بعد العرس مباشره سافرنا لخط النار في العتمور، دي محل التماس بتاع الحرب. لسه نحن عندنا الحنة وهنادا، لكن لقيت المدام يعني هي مناسب جدا للخدمة، مشينا معها. يلا جينا مشينا يوغندا، وأنا في رأسي إنه نفهم ربنا أكتر عشان هي نكلم للناس ونفهم بالضبط ربنا ديش نزعته
1: بالضبط.
0: لكن عرفت ربنا ده المخطط، الإنسان ما بيستوعب
1: ربنا أكبر من كده بالتأكيد.
0: فلكن اتعلمت الخدمة، اتعلمت حاجات كتير عن الخدمة، وكنت مستعد إنه أخدم حتى لو ما قسيس، لكن أكون خادم لربنا.
1: يعني
0: دي الأفكار اللي كان موجود.
1: كرست حياتك بشكل كامل. نعم. تاني ما في رجوع.
0: لا
1: ما في رجوع. إنه أبدا ما في رجوع وأنا بمشي. بديت الدراسة. أنا عايز أعرف أول تحدي ممكن ربنا وضعك فيه وانت بتدرس. طبعا ما أي حاجة ما بيكون سهل مفروش بورود، لأنه إبليس كمان بيشتغل من جانب آخر. يعني انت ما براك أي خدمة انت بتعمله مواجهة مع إبليس وحرب شرس ضروس مع إبليس.
0: الإبليس بدأ أول حاجة في اللغة. يعني لما جيني من السودان كلموني إنه نحن بنقرأ إنجليزي بعد ذاك نخش الفصل، لأن الدراسة باللغة الإنجليزية. نحن مشينا قالوا لنا ما في دراسة بتاع إنجليزي أول. نحن خشينا زيادات تعبنا في الفصل الأول، أنا ما سمعت أي حاجة مع الأكسنت بتاع اليوغنديين وكده. يعني كانت صعبة. المدام يعني قاعد في البيت قال أنا ما مشي تاني، لأنه ريلي دم الوعد اللي كلمونا به. شجعتها. المهم نحن مشينا بالديكشنري بالحاجات، مشينا. الحاجة الثانية، المبلغ اللي كان مفروض يدرسل لنا كل سنة ما يدرسل، والعلاقة بين يوغندا والسودان كانت ما كويسة. يلا بقينا عندنا أيام كثير ما عندنا أكل، ما عندنا قروش.
1: يعني أنا متذكر أول تحدي أنه ما في يعني الدعم ذاته حتى ما في، وخاصة أنت لما تكون طالب وموجود في بلد غريب. موضوع بتاع القروش ده مهم لاستمرارية بتاع الدراسة، لاستمرارية بتاع الحياة، وخاصة أنكم طفل صغير.
0: الكويس إن الطفل ما بقت عيان، ما في زول بقت عيان، لكن بنطلع الجبل عشان نجيب الحطب، ما عندنا إمكانية نشتري فحم. أنا في البيت كله أنا عندي زيت وملح. أنا بمشي الغابة نجيب اليامس عشان نحن نجي ناكله.
1: اليامس ده زي البافرة،
0: زي البافرة وزي البمبي وزي البطاطا. يلا أحيانا بيكون في مطرة نازلة جاري، أنا بس بيحفر في الموية. المهم نجيب أي حاجة لأنه أنا مشغول.
1: شنو كان بيدور في راسك وإنت تحت المطر ما عندك فلس في جيبك، ابنك منتظر جعان، زوجتك منتظر، انت طالب وراك واجبات ان انت تعمله، شنو كان بيدور في راسك وانت بتشتغل وبتحاول ان توفر شيء للبيت؟
0: لانه انا مسؤول. انا راس البيت، لازم اوفر الاكل حتى لو ما في نوفر حاجه. وفعلا انا بيجي

0: نجيبه ونحن بنغلى الحاجة دي وناكله بالزيت والملح. بعد 10 سنة عرفت الزيت ده ما انتهى، بالرغم انه الزيت ده نحن بنستعمله كل يوم ولمدة اكثر من شهرين، ما اكتشفت ان الزيت ده ما انتهى.
1: يعني انتوا شهرين ما معاكم ولا فلس، ما في، لكن ربنا كان بيسدد. مذكرني قارورة بتاع الزيت بتاعت المرأة،
0: نعم،
1: اللي خدمت ديلية وإلى ما، يعني كان تحدي فعلا. وهل أنت غيرت رأيك أنه ربنا ده هل ده مشيئة بتاعك فعلا؟ هل يعني ساورك بعد الشكوك؟
0: نحن صلينا وصمنا، قلنا ممكن نحن عملنا شيء ما بكويس، لكن صلينا، لكن ربنا كان صامت،
1: ما في أي استجابة من الرب،
0: ما في أي استجابة. كتبت لمنظمات كثيرة، ما في استجابة. لكن بعد فترة جانا واحد بمبلغ، قال لنا ده آخر وده
1: أول وآخر،
0: أول وآخر، ما في تاني. يلا ده أول مرة أنا أقعد مع الزوجة نخطط نحن نشتغل كيف. بقيت نفتش أنا النواحي القوة، الإمكانيات اللي أنا عندي شنو. أنا كنت مصور شوية كده، فاقترحت إنه نحن نأخذ الكاميرا.
1: من وين هذا الشخص اللي عنده؟
0: هو جاي من أمريكا، وكان عنده علاقة مع الأبروشية بتاعت كادولي، أو أبروشية بتاعت أبروشيات في شمال السودان.
1: نعم.
0: فهو جاء ودنا القروش، اشتريت الكانون الكاميرا، يلا بديت أصور، أخذت طريقة مختلفة. هناك في الوقت ذاك اليوغنديين لو عندك قروش بدوك الصورة، لو ما عندك ما بدوك. لكن أنا عندك قروش نديك الصورة،
1: يعني أنت
0: ما عندك قروش نديك الصورة.
1: بتصور الطلبة في
0: في المدرسة
1: وبعد ذاك، يعني أنت ما عندك مشكلة إذا زول عنده قروش ممكن يديك له. وده كان يعني زي بيزنس تساعد به نفسك عشان أنت ما ترجع تاني للأيامات الصعبة.
0: يلا من الوقت ذاك المدام قسمنا الزراعة، مدام بتزرع طماطم والخضرة والبامية، أنا بزرع البمبي والشريف وجنجارو. وبعد شوية من القروشة الكاميرا أجرت زراعة أول، جيت أجرت زراعة الثاني الثالث الرابع، بقيت عندي قروش. عملت ربيت الجداد، فموضوع الأكل تي انتهيت نهاية.
1: يعني
0: أنا بقيت أشتغل بيزنس
1: بدل ما كان أنت كنت بتعتمد على أنه يجيك دعم من برا. ربنا غير الخطة بشكل كامل، أنه أنت بدأت أنك أنت تعتمد على نفسك بشكل كامل في الدراسة
0: بشكل كامل.
1: هل السنين كله كان في دعم جاء في النهاية ورا، ولا أنت وصلت دعمت نفسك بنفسك لحد ما تخلص؟
0: دعمت نفسي، ويلا في CMS من بريطانيا جاء لحقني، لكن القروش المفروض يجي من السودان خالص ما جاء. تعبني شديد، لكن لما نجيت عرفتها بقيت عندي قروش، قدرت نشتغل البيزنس. يلا بقيت برضو قريت الكمبيوتر، بقيت
1: صعب. اتعلمت شنو؟ ده شنو ربنا كان داير يعلمك ليه؟
0: ربنا عايز يعلمني ان انا اعتمد عليه، وانا لازم نكون عندي قروش بطريقة بتاعي الخاص. لو الكنيسة اداني ولا ما اداني، انا نستمر في الخدمة.
1: نعم.
0: وفعلا يعني بقيت عندي قروش كتير، وبقيت اخدم من القروش ذات ادي العشور. يلا بقيت نفتش البنوك الكويسة اللي ممكن يعني يعملوا استثمار من القروش بتاعي. فأنا جيت بقروش كتير جدا جدا، وجيت خجلت من ربنا.
1: نعم.
0: وأنا شكرته لأنه هو يعني
1: دخلك في الصعوبات ده
0: عشان يعلم. عشان يعلمني أنا كيف نعتمد على نفسي، كيف أنا أشتغل زي ما بولس كان بيعمل الخيام وبيع وبيشتغل. وده الطريقة الممكن نجحني للشغل لحد الآن. أنا بشتغل شغل جانبي من شغل بتاعت الكنيسة عشان نتوفر القروش لنفسي وللكنيسة نفس الوقت.
1: وصلت الدراسة وخلصت، إحنا حنرجع لشيء مهم جدا، أنه أنت خلصت الدراسة.
0: نعم.
1: وقال لابد أنه أنت ترجع السودان.
0: نعم.
1: رجعت السودان، ولكن أنت رجعت ممكن في أصعب مرحلة هيمر فوقه الكنيسة.
0: نعم.
1: انت لما خلصت

0: وانت راجع. هل كان انه الكنيسه قال لي خلاص انت خلصت وتعال، ولا ده كان مبادره منك انه انا يا رب انا خلصت وخلاص انا راجع؟
1: نعم، بعد ما انا انتهيت السنوات الاولى انجليزي كان صعب، لكن بعد سنتين انجليزي تحسن. انا جيت اول الفصل لما اتخرجت انا كان نمره واحد، يلا الجامعه اداني سكولارشيب عشان نقرا ماجستير او دبلوم عالي. يلا الكنيسه قال محتاج لي. برضو كان في تجربه تانية، في واحد من استراليا ماكس ماير وكان عايز نمشي استراليا. انا قلت له لا، الكنيسه رسلني انا برجع. قال البلد فيه حرب، قلت له انا برجع. قال خلاص اشتغل معنا 5 سنة، نحن نعلم ولدك، نديك البيت، نديك المهية، بعدك تجي راجع. انا قلت له برضو لما درست الكمبيوتر بقيت كويس، كنت استاذ ممتاز. واحد من المعلمين فتح لي المخزن فيه اكثر من 30 كمبيوتر. قال انا عايزك انت تكون مدير بتاع المعهد. فانا قلت له انا برجع. انا رجعت.
0: التحدي انه كل ما انه انت تجي ابليس من جانب اخر
1: بيفتح
0: لك بيبان وبيفتح لك امور مغريه.
1: نعم،
0: كون انه انت تمشي استراليا التعليم او
1: تكون
0: كان اي شاب في عمرك بيحلم انه يكون في محل افضل. انت راجع للسودان في حرب، انت ما بتعرف شنو اللي بينتظرك.
1: نعم،
0: في الوقت ده انت كمان عرضوا لك موضوع بتاعت انه، ولكن امانتك شنو كان؟ ليه انت متمسك بالعودة؟
1: واحد من الاشياء لما كنا جعانين، انا قلت للمدام نحن نمشي نفتش الشغل تاني بعدين نجي راجعين المدرسة. قال الكنيسة رسلنا نحن نموت هنا. هي كانت تشجع لي إن نحن نرجع. فأنا أمنت طالما إن الكنيسة رسلني أنا لازم أكون أمين.
0: نعم،
1: نرجع للناس اللي أنا أدوني قروش، للناس اللي أنا وسخ فيني، نرجع لنخدم. دي الحاجة اللي أنا كان شايفه إنه لازم.
0: هل أنت شعرت بخجل لما كنت تزمرت لربنا وما في حاجة وإنت راس البيت وانت زمرت انه خلاص نوقف الدراسة، لكن ربنا لمن جاء بالتشجيع من زوجتك بعد ما ربنا فتح لي كل هذه الأبواب، هل خجلت من ربنا؟ وانت قلت له شنو؟
1: أنا اعتذرت لرب، لأنه في مرة خلاص أنا يعني بقيت مفلس. بقيت يعني أنا قلت لزوجتي لو كنت بعرف السلم اللي بمشي السماء أنا كان همشي السماء الليلة ده. أعمل اجتماع ربنا نسأل السؤال المباشر ماذا فعلت؟ لكن الصمت بتاع ربنا ليس صمت. نحن لما نصلي ربنا إنه هو صامت، ما صامت، لكن هو بيعمل في حاجة. هو كان بيعدني كيف نقدر نستثمر، كيف نقدر نلقى القروش، كيف نقدر نعتمد عليه حتى لو ناس ما أدوني قروش.
0: كيف استقبلك الكنيسة في عودتك؟
1: الكنيسة استقبلني كويس جدا، فعملنا احتفال، ونفس الوقت اختاروني لمناصب عليا طوالي. يعني اختاروني أستاذ في معهد شوكاي بدرس اللاهوت، وأنا كنت سعيد جدا. واختاروني برضو سكرتير الأبرشية بالإنابة. فأنا كنت بدرس كمبيوتر في معهد في مدرمان شارع التكاترة. فالمعهد ده لما مشيت فوقه ده كان بركة، الطلبة اتملى، لأن أنا بدرس عربي وإنجليزي. وكنت منفتح جدا. الخبر شاع في أم درمان في أستاذ جديد جاي من بدرس عربي وإنجليزي كمبيوتر وزول ممتاز، وكنت شاطر في الكلام.
0: شنو اللي حصل؟ الرسمة بتاعك اترسمت ديكون، اترسمت طوالي قسيس، اترسمت طوالي مطران. احكي لنا شوية، قدم لنا الخلفية بشكل مختصر لأنه الزمن ما حيسعفنا، حنواصل في الحلقة الجاي. قدم لنا الخلفية بشكل مختصر لأنه
1: بشكل مختصر لما جيت بعد 3 شهور عملني ديكون اللي هو الشماس. بعد سنة أنا رسمني القسيس. القسيس اترسمت يوم الأحد، يوم الاثنين

0: الاثنين مباشرة عايزين يختاروا مطران. فأنا كان بين الناس المختارين، بالرغم من أن قلت للناس أنا بتنازل، لكن قالوا أنت تمشي مع الجماعة. فالفترة قصيرة جدا من طالب عادي عشان لمنصب تاتا أسقف أخذ مني 18 شهر.
1: 18 شهر فقط من التخرج؟
0: أيوة من التخرج كطالب. حتى

0: حاجة ورسل لي هدية بالمناسبة. فكان فترة قصيرة جدا جدا وأنا ما كنت متوقع إن يوم من الأيام ممكن نبقى مطران ولا كده.
1: أدينا الخلفية في دقيقتين ليه حصل مع أنه كان في مطران موجود، حصل إيه؟
0: عارج لما جيت كان في مشكلة حاصل بين المطران السابق والكنيسة، ما فهمت الحاصل شنو،
1: لكن كنت برا يعني.
0: أنا كنت برا لكن عرفت إنه هو لما جاء من اجتماع كبير اجتماع السنودس كلمنا قال هو عنده إيقاف. لما بقى عنده إيقاف حصل مشاكل كثيرة لحد ما تم فصله. لما تم فصله الجسوس في لابورشيه تقسم الاثنين، نحن قلنا نمشي مع الإدارة، نحن أنا مشيت مع إدارة بتاعت المجمع لأن دي السلطة العليا وباقي الجسوس يلا بعد ذاك عايزين يختاروا زول جديد، وبيختاروا من المجموعة اللي كان ماشيين مع شنو مع المجمع، لكن في ناس مشوا مع المطران المعزول. فديل الكنيسة اعتبرتهم ديل خارج القانون وما حيشتغل بهم، هم نختاروا من الناس اللي كان ماشيين مع المجمع. فالاختيار لما حصل الأصوات بتاعي بقى أعلى، ده كان في انتخابات. الصوت بتاعي أنا فزت بأعلى الأصوات بالرغم أنه أنا كنت أقل يعني خبرة في العمل. فرئيس الأساقفة قال الزول الجديد هو مطران ندودو، مطران المنتخب. فدي حاجة كانت كبيرة بالنسبة لي فما كنت متوقع لدرجة دي. فكان في مشاكل
1: من المشاكل ده اللي أدى لأنه أنت تجي كمطران البديل للمطران السابق. نحن هنقف هنا في اختيارك كمطران، هنواصل في الحلقة الجاي وهنبدأ معاك الرحلة اللي جديد، وبالتأكيد هنعرف الكثير عن بداية الرحلة والاختيار بتاعك كمطران. أعزائي المشاهدين حلقتنا انتهت، ولكن نحن بنعدكم أنه نحن حنواصل الحلقة القادمة في نفس المكان اللي نحن وقفنا فوقه. وزي ما أنتوا تابعتوا أنه الله عنده هدف، ونحن بنكرر أنه ربنا ده أي زول عنده له هدف خاص. ربنا لما يناديك ما بيناديك ساكت، ربنا بيناديك وعنده شغل معين، والشغل ده ربنا بيعدك لفترات تتفاوت من شخص لآخر لحد ما الوقت بتاعه يجي ويسلمك المسؤولية اللي من أجله هو اختارك. أعزائي المشاهدين أنا هتقابل معكم في حلقة قادمة في ساعة قرار. أنا أستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقية؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل.

نفسك سؤال وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: برضو من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا لما نيجي نقول ان العلم مش بيتعارض مع الكتاب المقدس، ان عندنا مشكلة الطوفان. الطوفان المفروض ان هو، يعني صحح المعلومة برضو، ان هو المفروض من 4000 سنة، مظبوط؟
1: حوالي 4300 سنة.
0: المشكلة ان في نفس الوقت اللي كان المفروض فيه الطوفان كان فيه civilizations او حضارات لسه مكملة، زي الحضارة المصرية والحضارة الصينية وغيرهم، كانوا مكملين من غير توقف في الفترة ديت، وعندنا مخطوطات كتيرة جدا بتبين دوت. لكن الحضارة الوحيدة طبعا اللي بتقول ان كان فيه طوفان كانت اليهودية.
1: لو بصيت انت اعمل جوجل لتاريخ الحضارات هتلاقي ان الحضارة المصرية مش 7000 سنة ولا حاجة، هي اقل من كده بكتير. فتاريخ الحضارات بيتراوح بين 4000 سنة او ما حولها، فممكن تكون في حضارة مصرية شغالة وفي حضارة صينية في نفس الوقت، فهم مش فوق بعضهم، يعني ما تحتاجش تعمل سنوات طويلة جدا لهذه الامور. فلما تعمل جوجل للحضارات هتلاقيها انها الاف السنين، مش ملايين السنين طبعا.
0: مش ملايين طبعا،
1: طبعا لانه ده الانسان
0: متفق عليه
1: بالضبط. تاريخ الطوفان بقى بيقدر بحوالي 4300 سنة او ما حولها، يعني ممكن الرينج هنا مش بيبقى باليوم يعني، تمام؟ الاحداث الطوفان باليوم محسوبة باليوم، لكن تاريخ حدوثه هتكون من خلال هذه الفترة. ف تاريخ الحضارات يتماشى مع التاريخ المذكور للطوفان، لأن الطوفان قضى على كل حاجة وبدأت الحضارات بعد كده. فده مردود عليه، لو عملت جوجل لتاريخ الحضارات هتلاقيها آلاف السنين وتتماشى مع هذا الرقم.
0: ماشي، هنبقى هدور برضو
1: نبص عليها طبعا. دور حبيبي.
0: برضو عندنا بقى المشاكل، طبعا في مشاكل من ناحية البيولوجية اللي هي الحيوانات والديفيرسيتي والتنوع وكده، وفي مشاكل بتبقى جيولوجية، زي ان مثلا ممكن حضرتك طبعا تحكي عن الجيولوجيا الكارثية في الاول علشان نقدر نتكلم في الموضوع.
1: تمام، نتكلم عن الجيولوجيا الكارثية. الجيولوجيا الكارثية بتقول ان في خلق تم في 6 أيام الخليقة، والحياة كانت منتظمة لحد وقت طوفان نوح. وفي طوفان نوح حصل حاجتين: انفجرت ينابيع الغمر العظيم اللي هي السبترينيان ووتر، اللي هي المية اللي تحت القشرة الأرضية، وانفتحت طاقات السماء. طاقات السماء مش معناها شباك واتفتح، معناها ان نزلت أمطار كثيفة. وبيعتقد أنه البداية هي انفجار الينابيع الغمر العظيم بمية ساخنة من جوف الأرض، وعمل التبخر وعمل الأمطار الشديدة. مش مهم الميكانيزم قوي يعني، مهم أنه الأرض كلها كانت متجمعة في حاجة اسمها البانجية، وبانفجار ينابيع الغمر العظيم اتكسرت القشرة الأرضية بسرعة، وبعدين بنتحرك ببطء. دلوقتي معدل الحركة دلوقتي من 5-10 سنتي، زي ما احنا قاعدين هنا التكتونيك بليتس دي بتتحرك 5-10 سنتي في السنة. فلو بصيت مثلا على أمريكا الجنوبية وعلى أفريقيا تلاقي انك تقدر تركبهم على بعض. فالناس تقولك المسافة مثلا 5000 كيلومتر، واحنا بنتحرك 5-10 سنتي في السنة، فدي تحتاج ملايين السنين عشان تفك من بعضها. الجيولوجيا الكارثية بتقول ايه بقى؟ بتقول لا، الانفجار ده كسرها بسرعة وبعدين بنتحرك ببطء. ففي

0: يتين للجيولوجيا. الجيولوجيا الكارثية اللي كان معترف بيها لحد القرن الـ18، وبعدين ظهر واحد اسمه تشارلز لايال قال لك علينا ندرس الجيولوجيا بالمعدلات اللي احنا شايفينها دلوقتي، ودي سموها اليونيفيرماتيريان أو الوتيرة الواحدة.
1: بس هو برضو ممكن نرجع من ناحية ان هو كان معترف بيها لحد سنة 1800، هو ما كانش معترف بيها على قد ما هي كانت اوبريشن او يعني غصب من الكنيسة، سواء طبعا الكاثوليكية اظن، مش متأكد بالظبط،
0: مش مهم انه الكنيسة.
1: كان مثلا من ضمن الامثلة للحاجات اللي زي ديت، كان طبعا جاليليو لما كان هو وكوبرنيكس كانوا بيقترحوا ان الشمس هي اللي في وسط المجموعة الشمسية مش الأرض، كان طبعا في مشكلة مع الكنيسة، لأن احنا كان عندنا مثلا في وسط الحرب المفروض ان الشمس وقفت في السماء لمدة يوم كامل.
0: ماشي، بس احنا
1: طبعا دي نقطة تانية، ولكن هم كانوا معتمدين على الآيات من الإنجيل ان هم يقولوا لا كده انت بتهرطك وبتغلط، فعايزين نغير.
0: المشكلة فين بقى؟ انهم ما كانوش معتمدين على ايات من الانجيل، كانوا معتمدين على العلم تفسير. الفلك، لا، علم الفلك في الوقت ده. فعلم الفلك في الوقت ده هم مش عايزين يعارضوه،
1: بس اللي عارض مش العلماء، اللي عارض الكنيسه.
0: ما هو الكنيسه اللي كانت بتتبنى راي العلماء في ذلك الوقت، مش مبني على الكتاب المقدس. تعال اقول لك على كام ايه في الكتاب المقدس عشان ايه نحسم الموضوع. لما يقول لك ايه اربعه اطراف الارض، فيقول لك الارض مسطحه، لا، ده معناها الشمال والجنوب والشرق والغرب، دي لا تعني انها مسطحه بالمره. ايات تانية يقول لك اسس الارض على قواعدها، يقول لك الارض ما فيش قواعد شايلها. بس انا ما اقول لك قواعد اللغه العربيه مش خرسانه مسلحه، يعني النظم اللي بتشتغل بها هذه اللغه. فاسس الارض على قواعدها معناها انه حط قوانين تتحكم في حركه الارض حوالين محورها وحركه الارض حوالين الشمس، تمام. فدي ايات
1: حاجة زي برضو في سفر الرؤيا لما النجوم هتقع من السماء، طبعا النجوم
0: تعالى
1: الارض الافات المرات، فهي
0: أقول لك
1: نجوم.
0: بص بقى، لما تقرا في متى لما الرب بيقول ان النجوم تتساقط، ما قالش تتساقط على الارض، ده ان النظام الكوني كله هيتغير. لو نجم خبط في الارض احنا ضعنا طبعا، تمام، لكن النص ما بيقولش كده، بيقول ان النجوم تتساقط معناها النظام الكوني هيتغير في الفضاء الفسيح، مش هتتساقط على الارض، تمام. فلما نقرا النص صح ما عندناش مشكله، لكن مشكلة الكنيسة في عصور الضعف إنها كانت ملتزمة بالعلم الفضائي الكوني بتاعها اللي الناس كانت بتقوله لهم وقتها، فحبوا يثبتوه. فده الاختلاف اللي حصل مع جاليليو.
1: بس الكنيسة ما كانش دورها إن هي تعمل
0: طبعًا
1: كده. طبعا
0: طبعا طبعا أنا لا أوافق على اللي عملته.
1: أنا سؤالي برضو من ضمن الأسئلة، معلش لو هندخل في موضوع تاني، ليه ربنا لما يشوف مثلا سواء مسيحيين بيتخانقوا في مسلمين، أو مثلا مسلمين بيتخانقوا في يهود، أو أيا كان لسبب ديني مش لسبب يعني عقلاني، ليه هو ما يعملش حاجة بحيث لا يا جماعة دوت مش باسمي أنا، دوت انتوا بتعملوا كده لاغراضكم انتوا، ليه هو ما يطلعش يوضح؟ يعني مثلا واحد ارهابي مثلا عمل حاجه غلط، هو من ناحيه الدينيه المطلق يعني هو ما عملهاش غلط، هو عملها عشان يرضي ربه. فهو ازاي احنا نقدر نلومه وربنا ما قال له يعني ما وضحلوش وجهه نظره؟
0: في مشكله بقى، الفهم الخاطئ للدين، دي هي المشكلة، يعني لب المشكلة اللي حضرتك بتقولها لي دي، الفهم الخاطئ للدين. فالدين يدعو للتسامح والمحبة والتعايش والكلام ده كله الحلو، لكن في ناس بتفسره غلط، واحد بيتبنى فكرة غلط ويكمل فيها، فدي مش ذنب ربنا الحقيقة. ليه بقى؟ لأنه الله أعطانا أسس المحبة مش أسس القتل والكراهية والكلام ده كله. كون إن في ناس بتاخد الدين كمظلة للحرب فده كلام غلط من أساسه، فهي بتبقى حاجات سياسية واقتصادية واجتماعية وأسباب مختلفة.
1: بس هو ليه ربنا ما يوضح لهمش إن دوت مش اللي هو عايزه؟
0: لأن هم ما قروش الكتب المقدسة، ما قروش العهد القديم والعهد الجديد، ده المشكلة بتاعتهم.
1: فهم يعني هل هنقول ان هم لما هيحاسبوا هيبقى المشكله ان هم ما قروش؟
0: انك انت بص، الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبه. فهم جاهلين بقانون الله، فالعقوبة قائمة للعمل.

0: الإجرامي اللي هم عملوه.
1: عارف الجهل دوت نابع من إيه؟ من خطيئة إيه جواهم؟
0: من نابع إن هم ما بحسوش في النص.
1: ماشي، يبقى ربنا يعني كان ممكن يحط جواهم الشغف إن هم يبحثوا في النص.
0: لا، ما هو دي مش ذنب ربنا بقى، ما دي حرية الإرادة تدخل هنا. تمام؟ عارف جم التلاميذ في مرة قالوا إنه واحد زرع حقل وطلع فيه حنطة وزوان، الزوان ده بيأكل بتاع، فقالوا له نشيل الزوان. قال لهم لا، دعوهما ينميان معا إلى وقت الحصاد، لأن في وقت حساب وفي نهاية وفي محاسبة في النهاية. تمام؟ فالناس اللي باسم الدين ارتكبت أخطاء علمية أو أخطاء حروب هم مسؤولين عن خطأهم، وهم هيتحاسبوا على خطأهم، مش الغلط في الدين، ومش بالعافية ربنا بيغير الناس. ما دي
1: بس ده كده أنا ممكن أمشي طول حياتي في طريق دين وفي الآخر أكتشف أن أنا لا، ده أنا مشيت غلط أو طلعت غلط، وهتحاسب على هذا الأساس أن أنا ما دورتش كفاية مع أني عملت كل اللي أنا أقدر عليه.
0: لا، ما المشكلة كل اللي أقدر عليه، واخد بالك؟ ما ينفعش. مش مسألة أن أنا اللي أقدر عليه يعني ربنا قدرني على ده وعملته، لا مش كده. الحكاية لازم أكون في النور، أن أكون في الحق ومن الحق أتحرك. تخيل لو واحد مثلا جاء قال لي ايه، انا عايز اساعدك في الجراحة، ودخل اقول له هعمل كل اللي اقدر عليه، وانا فتحت بطن العيان وعايز اشيل الابندكس مثلا، وقال لي انا هساعدك واعمل كل اللي اقدر عليه، راجل مخلص 100%، هسيبه يعمل حاجة؟ طبعا لا، لانه بيتحرك من جهل. فخد بقى المثال ده وكبره. تمام؟ واحد عايز يبتدي حرب، فياخد مظلة الدين وتحت المظلة دي يعمل بلاوي.
1: حضرتك بتقول الكلام دوت لأن حضرتك فاهم إمتى أنا أقدر أخد حد إن هو مصدر ثقة أخد منه معلومات أو أقرب نفسي، لكن في ناس ممكن تبقى يعني أقل في الذكاء من حضرتك، مش بتفكر بنفس الطريقة، طريقة تفكيرها مختلفة بسبب الظروف اللي هي اتولدت فيها. فأنا مش شايف إن هو لو عمل حاجة زي كده هيبقى العيب على إن هو ما دورش كفاية، لأن هو ما تزرعش جواه إن هو يدور كفاية، هو تزرع جواه إن دوت الصح.
0: أنت بتتكلم على زرع من برة، أنا بتكلم عن إرادة داخلية من جوه تخليني أتغير، وده الفرق الشاسع، لاني انا مسؤول عن اعمالي. يعني لما اشوف الترافيك لايت بيقول لي احمر تقف وقرر نعدي، اخد غرامه، ما مش غلط، مش كده برضو؟ فالشخص اللي مش بيبحث عن الحق هيضيع. عشان كده الرب يسوع قال تعرفون الحق والحق يحرركم، لاني من غير الحق هبقى تحت نير عبوديه، هبقى بعمل حاجات عجيبه، ويا ما حصل في تاريخ البشريه حاجات غلط جدا جدا تحت مسميات الدين. دي ملهاش علاقة بالدين، دي كانت أهداف سياسية وأهداف ربح مادي وسيطرة على مناطق وحاجات من هذا النوع. ده ما ظلمش الدين فيه، ده هو ناس قررت أنها تعمل الحاجات دي وراحت واخدة مظلة الدين.
1: طيب نرجع تاني للطوفان.
0: تمام، نرجع تاني للطوفان.
1: طيب المعترف بيه ان لو في حالة الجيولوجيا الكارثية القارات بعدت عن بعض بالسرعة المهولة ديت،
0: ايوه،
1: على حسب الحسابات وعلى حسب برضو المساحة بتاعت القارة والسرعة والكلام دوت، هنلاقي ان البحر او مياه البحر بتتبخر. لو حصل كده المياه كلها اللي في المحيط ممكن تتبخر، ما تبقاش موجودة. الموضوع مش عملي. وفي نفس الوقت لو بصينا على الماجنتيك فيلد بتاع الارض، هنلاقي ان هو بيعكس بريت معين. طبعا حضرتك عارف
0: صح
1: دوت، احنا قادرين نشوفه من الجيولوجيا بتاعت الارض البحر
0: حاليا.
1: بس فهو لو كان هو اتغير فجاه وبعد كده رجع اتغير تاني زي ما حضرتك بتقول، كنا هنلاحظ مثلا هنا كسر وبعد كده فتره وبعد كده كسر وبعد كده هيكمل.
0: انت اتكلمت في نقطتين، ناخدهم واحده
1: ما هي
0: واحده.
1: دي انا عارف طبعا، بستعرض بس النقط
0: حلو
1: اللي
0: حلو
1: موجوده.
0: لا بس كويس، عشان كل نقطه مهمه، فانا عايز اجاوب على كل نقطه. حكايه تبخير البحر تمام، وبعدين الماجنتيك فيلد تمام، فهنقسمهم الاثنين. نتكلم عن التبخير. تبخير مية البحر بيخلي ان الاملاح بتزيد في البحر، طبعا مش هتتبخر كلها لان 70% من مسطح الارض مية، فانت ما فيش حرارة هتبخر كل الكمية المهولة دي. تمام؟ والمحيطات اعماقها كبيرة قوي، فالفوليوم الحجم للمية كبير جدا جدا، فمش كله هيتبخر، فدي مش مشكلة خالص. تعال بقى نتكلم عن الماجنتيك فيلد. ايه الماجنتيك فيلد ده، او يسموه ايه،

0: المجال المغناطيسي.
1: حاولت أقول ما جاتش.
0: تمام. المجال المغناطيسي. المجال المغناطيسي ده حوالين الأرض بيحمينا من إشعاعات مهولة حصلة في الكون، ومن غيره الحياة تستحيل. تمام؟ ده مستحيل تحصل. فالمجال المغناطيسي ده بيقل بيقل بيقل مش بيزيد. في تقديرات حوالي 1400 سنة ل 2000 سنة بيقل، بيوصل نصف العمر بتاعه. دي ده في دراستين
1: موجودين. يعني كده بيتعكس.
0: خلي بالك، عكس الاتجاه ده حاجة والقوة حاجة تانية. فخلينا نتكلم في القوة بتاع المجال المغناطيسي، وبعدين أكلمك على البولاريتي.
1: أوكي.
0: تمام؟ فالمجال المغناطيسي ده بيقل حوالي كل 2000 سنة تقريبا، هو 1400 وفي ناس بتقول 2000، مش ما علينا. لو إن عمر الأرض ملايين السنين كان المجال المغناطيسي ده انتهى خالص وكان تستحيل الحياة على الأرض، فيقول لك لا، ده كان تركيزه عالي قوي في الأول وبعدين ابتدى يقل. لو تركيزه عالي جدا جدا الحياة تستحيل برضو. فلازم يكون معمول المجال المغناطيسي بقدر مناسب للحياة على الأرض، وده يتماشى مع آلاف السنين مش مع ملايين السنين. البولاريتي بقى خلينا نتكلم عنها. بيتغير القطب الشمالي والقطب الجنوبي لأنه ده مغناطيس. تغير ده لا يمثل مشكلة في قوة المجال المغناطيسي. تمام؟ فاحنا اللي بنحسبه قوة المجال المغناطيسي، ودي اللي بتتماشى مع ان الأرض آلاف السنين مش ملايين السنين.
1: طب هل في بروف للي حضرتك بتقوله دوت قصاد البروف اللي موجود للموديل اللي موجود دلوقتي؟
0: بس الموديل التاني ما عندوش بروف على فكرة، عنده افتراضات، بس مش مهم، ادخلك في البروف
1: ممكن
0: بتاعي. يعني يقولك الحجة على من ادعى، يعني انا اللي عليا ان اقدم الدليل وده صح. تمام؟ في حاجات كتيرة قوي بتؤكد طوفان نوح والتفجير السريع ده. لما حصل السونامي في جنوب شرق آسيا، في سبتكتونيك بليتس حصلها سبدكشن، طلع فوق بعض في ظرف ساعات. دي ما خدتش ملايين السنين عشان يتزحلقوا فوق بعض. فكونك تلغي الجيولوجيا الكارثية، انت بتحط افتراض مهول بيخليك تبص العالم بصورة مختلفة. تمام؟ في حاجات جيولوجية ضخمة جدا حصلت بتحصل قدام عنا بالسرعة اللي ما تسمحش باليونيفيرماتيريان أو الوتيرة الواحدة. ده مثال. في مثال تاني، ماونت سانت هيلين في واشنطن، اللي حصل إن هو انفجر في 1981 وتكون كانيون كبير جدا، وتكونت طبقات كتيرة جدا في مدة صغيرة قوي، في الأول في ظرف ساعات وبعدين أيام، وبعدين حصل انفجار تاني، وبعدين أخدوا عينة منه وبعتوها للمعامل بتاعة نصف العمر. تمام؟ فواحد منهم قال 380 ألف سنة لواحد وثمانية من عشرة مليون سنة. شوف حتى الرينج اللي بيطلع.
1: أنا عموما قريت في الموضوع دوت لما سمعته، لقيت إن المشكلة إن المعمل استخدم طريقة مختلفة، أظن ممكن كريبتون أرجن ديتينج أو بوتاسيوم أرجن ديتينج حاجة كده، وهو كان المفروض للعمر دوت الصغير كان المفروض يستخدم حاجة تانية. طيب ليه هو ما عملش دوت، ومع إن الغلطة ديت معروفة في المجال، يعني هي مش حاجة اكتشفوها يوميها، لا كانت معروف إن هم كان المفروض يستخدموا حاجة تانية. من الواضح إن اللي ادوهم العينة
0: مرضوش يقولوا لهم.
1: طبعاً هما كان، أنا محترم إن هما كانوا عايزين الإكسبرمنت تبقى مظبوطة، فعلشان كده قالوا لهم دوت، لكن دوت في الحقيقة أثر على الطريقة اللي هما استخدموها.
0: تمام.
1: لأن كل عمر ليه طريقة مختلفة بنحسب بيها.
0: ده يبين إيه بقى؟ الافتراضات اللي بنحطها في العمر، الكمية الأولانية، معدل التغير، الدوترز اللي هو نصف العمر اللي بيحصل، أو في كونتامينيشن حاجة جاية من برة. ده بيوريك إنها مش زي ما روح أحلل الدم ويقول لي الهيموجلوبين بتاعها 15 جرام. تمام؟ ده مقاس مظبوط، لكن نصف العمر ده مبني على افتراضات. أنا مش بشك في المكنة اللي بتقيس الموليكيولز دي مكنة مظبوطة جدا جدا، ما عنديش أي مشكلة فيها. المشكلة بقى إزاي أفسر النتائج. فحتى لو أنهم قالوا لي أن عمر الصخرة دي 12 سنة، ما فيش نصف عمر هيطلع لها 12 سنة.
1: في برضو سؤال، أن إحنا عارفين سرعة الضوء أنها ثابتة، وعارفين المسافة اللي في آخر أو أبعد ما نقدر نشوف من الكون، فالضوء اللي جاي لنا من آخر الكون دوت خد 13 مليار سنة عشان يوصل لنا. فدوت من ضمن الحاجات اللي بتقول ان

0: كون كان موجود من 13 مليار سنة.
1: تمام، ده اسمها اللايت ديستانس، ودي قضية عليها دراسات كبيرة قوي. الفكرة كالآتي، انه سرعة الضوء ثابتة والمسافات وكل ما اللي حضرتك قلته ما بيوريش ان 13.8 من 10 مليار سنة، ما بيقولش كده، لانه حتى في نظرية الانفجار العظيم ما عندهمش زمن كافي وصل لنا النور لحد دلوقتي،
0: لحد ما بعد الهورايزن اللي احنا نقدر نشوفه. لكن هم بيعتبروا ان الضوء دوت مثلا نقول عربية،
1: ماشي،
0: واحنا عارفين المسافة اللي في حتة، فهنقدر نعرف الوقت اللي العربية هتاخدها طالما السرعة
1: عشان توصل. تمام،
0: بس فاحنا كده طالما العربية سرعتها ثابتة، الضوء سرعته ثابتة، والمسافة احنا عارفينها، فاحنا نقدر نعرف الوقت اللي هو خده عشان يجينا. فبالتالي احنا قادرين نعرف الحاجة ديت اللي كانت موجودة من 13 مليار سنة.
1: بس الوقت ده ما هوش 13.8 من 10 مليار سنة، ده اللي عايز أقوله لك، إنه ما تحسبتش حسبوا ضوء ضوء ضوء ضوء لحد ما وصلنا يبقى 13.8، ده ما تحسبتش كده، وعمرهم ما حد هيقول كده في النظرية اللي بيقولوها عليها.
0: ليه حسبت؟
1: أقول لك ليه. هي اتحسبت على افتراضات، والافتراضات عندنا مشاكل زي ما قلت لك، السنجولاريتي عشان تبتدي مش عارفين الميكانيزم بتاعها.
0: تمام، بس ده كان على افتراض إيه؟
1: افتراض ايه؟ ان هم لا، افتراض 13.8 من 10 ده على اساس المدد اللي هم حطوها لتكوين المجرات والكلام ده كله، مش على اساس الضوء، ده على معامل
0: الضوء من ضمن العوامل اللي هم قدروا يعرفوا.
1: انا بقى بقول لك ان الضوء في نظرية الانفجار العظيم محتاج زمن اطول من 13.8 من 10، واعمل جوجل عليها
0: عشان يوصل لإيه؟
1: عشان يوصل للكون، الضوء الكوني مش للأرض. الأرض احنا بناخد النور من الشمس، ودي 8.5 دقيقة ضوئية. تمام،
0: لكن الضوء اللي جاي لنا من نجم أبعد عننا برقم
1: بالزبط. دوت مش جاي من 13.8 من 10. ومن فضلك اعمل لها جوجل نتكلم فيها تاني طبعا.
0: أوكي.
1: فهو ما عندهمش زمن كافي في الافتراضي في عمر الكون يسمح للنور أن ينتقل ويوصل لكل الأجزاء. فالستار لايت بروبلم دي مشكلة ملناش تفسير كامل ليها. في نظريات كتيرة موجودة في الموديل بتاع البيج بانج وفي الموديل بتاع الكرييشن. النظريات دي لحد دلوقتي مش حاسمة. تمام؟
0: تمام،
1: لكن دي حاجة من اللي نحط عليها question mark ونقول ان احنا مش فاهمينها حاليا. تمام، خلي بتوع نظرية الانفجار العظيم يدونا ابحاث اكتر، لان هم ما عندهمش ما يفسر الضوء الكوني ده، واحنا بتوع الكرييشن اللي بيؤمنوا بالخليقة نكمل الأبحاث. وفي حاجة اسمها gravitational light variant، قصص طويلة جدا جدا. تمام، لأنه بيربطها بالزمن. يعني ممكن يقول لك إيه، هقول لك مثال بس ما هوش حل المشكلة. يعني ممكن أنت تطلع بالطيارة مثلا من القاهرة الساعة 4 بعد الظهر، توصل أوروبا الساعة 4 بعد الظهر برضو مثلا. تمام، لأنه فازاي الزمن ده راح فين؟ قضايا من هذا النوع كتير قوي، بس أنا مش هدخل لك فيها، لأني مش محلولة بالكامل في نظرية الانفجار العظيم، ومش محلولة بالكامل في الموديل بتاع الكرييشن.
0: ندور في الموضوع ونرجع نتكلم تاني.
1: تمام.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع. أليشع النبي رجل الله، والمعجزات دي كلها تعاليم حلوة جدا لينا. بس الغرض اللي احنا بنتكلم فيه في المعجزات دي مش بس علشان نتعلم الدروس الحلوة اللي في كلمة الله عن طريق معجزات النبي أليشع اللي ربنا استخدمه وعمل 14 مجموعة من المعجزات، مش كده بس، لكن كمان في أليشع في رمز لربنا يسوع المسيح، مش بس علشان اسمه أليشع، أليشع يعني إله يخلص، وده زي اسم الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي مكتوب تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، لكن في كمان في أليشع وفي أنبياء كثيرين وبعض الذبائح وبعض الشرائع رموز جميلة. كل العهد القديم بيتكلم عن الرب يسوع المسيح في صورة رمزية وإشارات، والعهد الجديد تتمم لهذه الرموز. المعجزة اللي بنتكلم فيها النهاردة من معجزة من المعجزات الجميلة جدا والرائعة والمليئة بالدروس النافعة لينا كلنا. تعالوا مع بعض نقرأ من كلمة الله من سفر الملوك الثاني وأصحاح 3. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وملك يهرام ابن أخاب على إسرائيل في السامرة في السنة 18 ليهوشافاط ملك يهوذا ملك 12 سنة، وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كأبيه وأمه، فإنه أزال تمثال البعل الذي عمله أبوه. فذهب ملك إسرائيل وملك يهوذا وملك أدوم وداروا مسيرة 7 أيام، ولم يكن ماء للجيش والبهائم التي تبعتهم. فقال ملك إسرائيل على إن الرب قد دعا هؤلاء الملوك 3 ليدفعهم إلى يد مؤاب. فقال يهوشافاط أليس هنا نبي للرب فنسأل الرب به؟ فأجاب واحد من عبيد ملك إسرائيل وقال هنا أليشع ابن شافاط الذي كان يصب ماء على يدي إلي. فقال يهوشافاط عنده كلام الرب. فنزل إليه ملك إسرائيل ويهوشافاط وملك أدوم. فقال أليشع لملك إسرائيل ما لي ولك؟ اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى أنبياء أمك. قال له ملك إسرائيل كلا، لأن الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة الملوك ليدفعهم إلى يد مؤاب. فقال أليشع حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، إنه لولا أني رافع وجه يهوشافاط ملك يهوذا لما كنت أنظر إليك ولا أراك، والآن فأتوني بعواد. ولما ضرب العواد على العود كانت عليه يد الرب على أليشع، فقال هكذا قال الرب اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا، لأنه هكذا قال الرب لا ترون ريحا ولا ترون مطرا وهذا الوادي يمتلئ ماء.

فتشربون أنتم ومواشيكم وبهائمكم، وذلك يسير في عيني الرب، فيدفع مؤاب إلى أيديكم، فتضربون كل مدينة محصنة. وفي الصباح عند إصعاد التقدمة إذا مياه آتية عن طريق أدوم، فامتلأت الأرض ماء. ولما سمع كل المؤابيين أن الملوك قد صعدوا لمحاربتهم، جمعوا كل متقلدي السلاح فما فوق، وقفوا على التخم وبكروا صباحا، والشمس أشرقت على المياه، ورأى المؤابيون مقابلهم المياه حمراء كالدم، فقالوا هذا دم، فقد تحارب الملوك وضرب بعضهم بعضا، والآن فإلى النهب يا مؤاب، وأتوا إلى محلة إسرائيل. فقام إسرائيل وضرب المؤابيين فهربوا من أمامهم، فدخلوها وهم يضربون المؤابيين. عدد 26. فلما رأى ملك مؤاب أن الحرب قد اشتدت عليه، أخذ معه 700 رجل مستلي السيوف لكي يشقوا إلى ملك أدوم، فلم يقدروا، فأخذ ابنه البكر الذي كان ملك عوضا عنه، وأصعده محرق على السور، فكان غيظ عظيم على إسرائيل، فانصرفوا هناك ورجعوا إلى أرضهم، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. هذه أحبائي معجزة واحدة، أو هذه مجموعة من 14 مجموعة معجزات اللي صنعها ربنا عن طريق إليشع. هحكي القصة وهيدينا الرب فيها بعض التأملات المحددة. كان في ملك اسمه يهوشافاط، ويهوشافاط ده كان ملك مؤمن حقيقي بيصدق ربنا، وكان تقي جدا ويخاف الله، بس كان عنده عيب متكرر، هو انه كان ليه صداقة مع غير المؤمنين، وما كانش بيسمع الكلام اللي بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. على اي حال، يهوشافاط ملك يهوذا اتحد مع يهرام ابن أخاب ملك إسرائيل، اتحدوا مع ملك أدوم، يعني ملك إسرائيل وملك يهوذا، ملك إسرائيل اللي هو يهوشافاط وملك يهوذا اللي هو يهرام ابن أخاب، وملك أدوم اتحدوا مع بعض ضد ملك مؤاب، لأن مشع ملك مؤاب ده اللي هما بيحاربوه كان رفض يدي ملك إسرائيل زي كان بيديله أغنام كتيرة علشان يقدم منها ذبايح. على أي حال اتحدوا مع بعض، ويهوشافاط الملك اللي هو كان مؤمن فيهم اتحد معهم للأسف الشديد، وراحوا قالوا طب نحارب ازاي ملك مؤاب، فاختاروا طريق وراحوا فيه، وللأسف الشديد تاهوا. ولما تاهوا عطشوا، لأنه تاهوا في الصحراء لا في أكل ولا في شرب. وبعدين ملك إسرائيل اللي هو يهرام ده كان دايما متشائم، صورة لكل إنسان بعيد عن الله، دايما حزين، وقال آه إن الرب قد دفع هؤلاء الملوك الثلاثة ليد ملك مؤاب علشان يموتوا بالجوع. أما يهوشافاط لأنه مؤمن رغم أنه كان في وضع خاطئ، قال أنا عايز نبي أسأله. فحد كان شاف أليشع، قال ده أليشع ابن شافاط هنا. وده الشيء العجيب، إيه اللي ودى أليشع معهم؟ أليشع النبي كان عارف انهم هيتوه، وعلشان كده راح معاهم. انه رمز جميل لربنا يسوع المسيح اللي بيرافقنا في كل ظروف حياتنا، حتى المرات اللي بنبقى فيها غلطانين وتعبانين بندور عليه وبنلاقيه، لما ما بنلاقيش حد تاني من الناس بنلاقيه. المهم انه قالوا له يعني نعمل ايه؟ فطبعا الاول أليشع النبي قال كلام توبيخ لملك اسرائيل، لانه كان هو بيعبد البوسن هو وباباه اخاب ومامته ايزابل، وقال له انت جاي ليه ربنا وانت بتعبد الوسن؟ لما اتزنقت دلوقتي على حال كفايه ان في واحد مؤمن اللي هو الملك يهوشافاط. بعد كده قال انا عايز حد يعزف بالعود علشان الجو، ائتوني بعواد. ولما ضرب العواد على العود كانت يد الرب على أليشع النبي، وتنبأ قال اجعلوا هذا الوادي هذه الصحراء جبابا جبابا، كل واحد يحفر حفرة، لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، وهذا الوادي يمتلئ ماء، وذلك يسير في عيني الرب. شيء العجيب انهم كل واحد من الجنود من الثلاث جيوش دولة حفر حفرة. والصبح بدري بينما كان الكاهن يقدم التقدمة الصباحية اللي هي المحرقة في الصباح، جاءت المياه وملأت

لقيت هذه الذباب ازاي؟ دي المعجزه، من غير ريح من غير مطر ربنا بعت الميه علشان يشربوا، بس مش بس عشان يشربوا. ملك مؤاب لما بص على الميه والشمس اشرقت عليها اتهيأ له ان الميه دم، وقال ياه دول الثلاث ملوك اتخانقوا مع بعض وضربوا بعض وبقوا دم، انزل انا اخد الغنائم. ونزل وعملوه بتعبير الجيش، عملوه كماشه وحصروه. هو طبعا ملك مؤاب حاول يعمل ثغره في ادوم، لان ادوم كان صغير شويه ما قدرش، فعمل حاجه صعبه جدا. عارف عمل ايه؟ جاب ابنه. تخيل جاب ابنه، ملك مؤاب جاب ابنه وطلع على السور وذبح ابنه قدام الناس وولع فيه النار، قدمه محرقه. وطبعا كان غيظ على اسرائيل علشان حسوا انه الملك قدم ابنه، ملك مؤاب ملك الاعداء قدم ابنه، فرجعوا وانتهت القصه بتاعتنا. القصه بتاعتنا مليئه بالمعاني والتعاليم الجميله، وعايز اشارك حضراتكم وحضراتكن في ثلاث افكار اساسيه ارجو منك عزيزي المشاهد اختي المشاهده ان نركز فيها. الحاجه الاولى التوبه الناقصه. يهرام ملك ارام ملك يهرام ملك اسرائيل تاب توبه ناقصه، وهقول يعني ايه التوبه الناقصه، والتوبه الناقصه لا تؤدي الا الى التوهان. توبه ناقصه ثم دماء مخلصه. الميه اللي شافوها ميه، هي ميه شافوها دم، وهنحاول نشوف هي ميه ولا دم. على اية حال هذه المياه التي راها الاعداء دم كان السبب نهايه الاعداء، وكان السبب خلاص يهوشافاط والمحيطين به. يبقى توبه ناقصه دماء مخلصه. والنقطه الثالثه والاخيره اللي هشاركك فيها هي عن الشيطان وخصائصه. صوره واضحه جدا لما ملك مؤاب ذبح ابنه وقدمه محرقه وولع فيه النار، صوره واضحه لما يريد الشيطان ان يعمله مع كل اتباعه. هتقول لي والشيطان عنده اولاد؟ قال المسيح لكل الذين يدعون الايمان دون ان يتغيروا، قال لهم انتم من اب، يوحنا 8، هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا. الناس اللي ابليس متبنيهم بيديهم هدايا ويديهم شويه شهوات وشويه مخدرات وشويه نجاسات، بس في يوم من الايام 100% زي ما عمل ملك مؤاب هيحصل، ابليس هياخد الناس لاتباعه ويحاول يهلكهم، كما قال المسيح السارق لا ياتي الا ليسرق ويذبح ويهلك، اما انا قال المسيح فقد اتيت لتكون لهم حياه ولتكن لهم افضل. توبه ناقصه. يقول كتاب عن يهرام يقول كده، ملك 12 سنه وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كأبيه وأمه، يعني قلل شوية من الشر، فإنه أزال تمثال البعل الذي عمله أبوه، إلا أنه لصق بخطايا أربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. يعني يهرام ما بقيش وحش قوي زي باباه، بس ما بقيش مؤمن حقيقي، يعني باختصار شديد توبته ناقصة، يعني زي الناس. أخاف حضرتك، أرجو أن يكون لا، أو حضرتك يكون كده بتقول ساعة لقلبك وسعر، ودي مش آية على فكرة، سعر قلبك وسعر ربك ده مبدأ شيطاني، لأن لو أنت اديت ساعة للشيطان يعني لقلبك زي ما أنت بتقول يبقى ربنا مش هيكون ليه أي نصيب معك. التوبة المعنى الحقيقي للتوبة مش أن أبطل بعض الخطايا، لكن المعنى الحقيقي للتوبة أني أعمل زاوية 180 درجة. أقول لحضرتك الآية الحلوة، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفعاله وليتوب إلى الرب، أشعياء 55. إذن التوبة حتى مش بكى على الخطايا بتاعتي، ده مظهر التوبة، لكن التوبة هي تغيير المسار، أني يعني أطلب من الرب أن يغيرني وأنا أنوي أني أتغير. لأنه كما قال الرسول بولس في أريوس باغوس في سفر الأعمال صح 17، الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. التوبة الناقصة إنك بتحاول تمسك العصاية من النص،
لكن التوبة الحقيقية ليست إقلال من

الشر، والتوبة الحقيقية مبنية على الذبيحة. وفي القصة بتاعتنا هم بطلوا ياخدوا، ملك إسرائيل بطل ياخد ذبايح. إذا بدون ذبيحة التوبة ناقصة. دايما التوبة في كلمة الله، يقول توبوا وآمنوا بالإنجيل. والإنجيل موضوع الأساسي أن يسوع المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. إذا التوبة الناقصة من غير ذبيحة، التوبة الناقصة يعني يهرام صادق يهوشافاط، واحد يقول أنا بتوب، بحاول أروح الكنيسة شوية وصادق بعض المؤمنين، دي مش توبة. والتوبة الناقصة دايما تؤدي إلى التوهان، زي ما حصل هنا. لما اتفقوا الثلاث ملوك اللي هو يهرام ملك إسرائيل، يهوشافاط ملك يهوذا، ثم ملك أدوم، اتفقوا الثلاثة، حصلوا إيه؟ تاهوا. أنا بقول عزيز المشاهد، عزيزات المشاهدة، قال الرب حتى متى تعرجون بين الفرقتين عن طريق إلي؟ إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل فاعبدوه. التوبة الناقصة ساعة قلبك وساعة ربك بتؤدي للتوهان، تاهوا وعطشوا ويئسوا. لا أتمنى لك أنك تتوه، الطريق قريبة جدا، الباب واضح، بلاش مواربة. قال المسيح أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. قال المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة. لا أتمنى لك أن تكون توبتك توبة منقوصة، لكن تكون توبة صادقة، التوبة الناقصة. ثم الدماء المخلصة. أول حاجة أنهم رنموا، وأنا بحب الترانيم. الترانيم مرات كتير ناس بتتقابل عن رب مع المسيح عن طريق ترنيمة حلوة بتترنم. علشان كده قال أليشع أتوني بعواد، يعني شخص يضرب بالعود ويقول المزامير. أتوله بعواد متنبأ، قال إيه؟ قال هكذا قال الرب، لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، وهذا الوادي يمتلئ ماء. بس في شرطين. الشرط الأول أنهم يجعلوا هذا الوادي جباب جباب، أرجو ملاحظة ذلك عزيز المشاهد. ثم الحاجة الثانية أن المية نزلت وقت إصعاد التقدمة، أي الذبيحة، ذبيحة المحرقة الصباحية. أرجو أن كلامي يكون بسيط جدا. يعني إيه يحفروا حفر؟ يعني ما المية هتيجي، بس المية علشان هم يشربوا منها لازم يبقى في حفرة. ببساطة شديدة لازم يكون عندك عطش. أي دارس لكلمة الله يعرف أن ربنا بيتعامل مع ناس مخلصين عطشانين. من التطويبات اللي قالها المسيح على طول أول ما اتكلم، قال المسيح طوبى للجياع والعطاش إلى البر. يا ريتك تعطش لربنا، تقول له يا رب أنا جوايا حفر. قال القديس أغسطينوس، يا الله قد خلقتنا لذاتك، لذلك نفوسنا لن تجد راحتها إلا فيك. خلي الحفر اللي جواك، ما تقولش لا ما عنديش فراغات، بالعكس عمقها أكتر، وقول له ربنا يا رب أنا بعترف أن جوايا فراغ شديد وما يملهوش إلا أنت. اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا. ثم الشرط الثاني كما ذكرت، مش بس أكون عطشان لكن أأتي عند التقدمة. ذبيحة المحرقة التقدمة الصباحية كان عبارة عن زي حمل يتذبح ويتقدم بالكامل على المذبح. إنه رمز واضح جدا لذبيحة ربنا يسوع المسيح الذي ذبح على الصليب. تعال شوف إيديه المسامير فيها، تعال شوف إزاي ظهره اتملى بالجروح، ازاي عند الصليب كانت نيران الجحيم اللي انا وانت هندخل فيها من غير المسيح ولعت فيه. قال الهي الهي لماذا تركتني، يبست مثل شقف قوتي ولصق لساني بحنك. ان التقدمه الصباحيه التي على اساسها جاءت المياه لارواء هؤلاء رمز لموت المسيح على الصليب. وشوف شوف الرابط، وقت تقدمة المحرقة الصباحية كانت هناك مياه، ومياه عجيبة. إنها المياه التي قال المسيح عنها في إنجيل يوحنا أصح 4 للسامرية، كل من يشرب من هذا الماء أي مية العالم يعطش أيضا، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا قال المسيح، فالماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. في يوحنا 7 في اليوم الأخير العظيم.

من العيد. وقف يسوع وما زال أن يناديك، ونادى بصوت عظيم قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا مشيرا إلى الروح القدس، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد، أي ذهب إلى الصليب ومات وقام. إذن هناك شرطان لكي ترتوي. الشرط الأول أنك تشعر بالعطش. أيها العطش هلموا جميعا إلى المياه، قل له أنا عطشان ليك يا رب، كما قال داود النبي: عطشت إليك نفسي يا رب، أنا جوايا جباب، جوايا فراغات ما يملهاش إلا أنت. فاكر ترنيم الزمان اللي بتقول: لو حطوا العالم في كفي مش ممكن أبدا هيكفي. الحاجة التانية تيجي عند التقدمة: لا توبة حقيقية إلا على أساس ذبيحة المسيح، إلا على أساس صليب المسيح. المهم أنه عند تقدمة الصباح جات المية دي، والمية دي كان ليها تأثير مزدوج. الشعب ارتوى منها وانتصر، والأعداء بصوا عليها واعتقدوها دم. علشان كده عايز أسألك: هي مية ولا دم؟ كلمة مية ودم بتذكرني بحادثة عظيمة جدا تمت عند الصليب. بعد ما الرب يسوع المسيح الصلب جلدوه، حطوا إكليل من شوك على راسه، حطوا المسامير في إيديه ورجليه، يعني الدم الصفة زي اتعصر المسيح كده. بعد ما مات المسيح كإنسان كان في دماء موجودة حوالين قلبه وفي قلبه ومية. عسكري طعن جنبه بالحربة، ولما طلعت الحربة يقول الكتاب: للوقت خرج دم وماء. المية اللي رويتهم والدم اللي أنقذهم في القصة دي رمز جميل واضح جدا بعد تقدمة الصباح المحرقة، رمز لدماء المسيح التي سالت من جنبه على الصليب، ومكتوب: دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. المية تغسلنا وتروينا، والدم يكفر عنينا. ما أحلى عمل وصليب ربنا يسوع المسيح. بس مش كده بس، الدم والماء ادوهم غلبة، وعمل المسيح على الصليب هو الحاجة الوحيدة اللي تنصرك على إبليس. في رؤيا 12 عدد 13 يقول: المؤمنين غلبوا الشيطان بدم الذبيحة، هم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادتهم. هل تثق في عمل المسيح على الصليب تحصل على النصرة؟ مرات كتير شاب أو شابة يقولوا لي: أنا باخد مخدرات، أنا الشيطان مستعبدني. أقول لي: المسيح الصلب. يقول لي: حضرتك ما فهمتش سؤالي، أنا بقول لك أنا عايش في النجاسة، تقول لي المسيح الصلب. أقول له: ما صليب المسيح ودماء المسيح المسفوك على الصليب هي الطريقة الوحيدة للتطهير من الخطية والنصرة على إبليس. ليفتح الرب عينيك الآن وأنت تسمعني وتقول له: يا رب أنا عطشان جدا ليك، وأنا يا رب محتاج أن المية بتاعتك ترويني، ومحتاج كمان يا رب أن دماءك تغسلني. ارتووا وانتصروا. لكن أختم كلامي في المعجزة الحلوة دي بما فعله ملك مؤاب. واللي ما تزعلش مني عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، أخاف أن يكون الشيطان هيعمله معاك في يوم من الأيام. عمل إيه؟ مسك ابنه. ابنه ما ملك مؤاب ده رمز الإبليس، وابنه رمز كل الناس اللي هم عايشين مع إبليس، كما قال المسيح في يوحنا 8: أنتم من أب هو إبليس. ما هو ما تزعلش، اللي عايشين مع الشيطان بيقول لهم: انتوا ولادي، تعال خد، ادي خيانه، ادي فيلم من افلام النجاسه، ادي فلوس خدها بطريقه غلط، ادي سرقه، ادي مخدرات، خد يا ابني. بس خلي بالك، ملك مؤاب بذاته قتل ابنه، وده صوره لما يفعله الشيطان في البشر هنا على الارض لكي يرميهم الى الجحيم الى ابد الابدين. صدقني صدقني وصدق الكلام اللي قاله الرب يسوع: السارق ابليس لص لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا قال المسيح فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. استحضرني قصة عن دوقة اسمها إيزابيلا، وإيزابيلا راح يعني كانت غنية جدا ومعها قصر، وبعدين قالت للساحر بتاع القصر: أنا عندي سر اكشفه لي وأدفع لك أي حاجة. قال لها: أخذ 1,000,000 دولار.

قالت له ماشي اكشف لي السر واديك مليون دولار. قال لها لا اديني مليون دولار الاول وبعدين اكشف لك السر. على اي حال قالت له طب ما انت ممكن ما تكشفش. قال لا لا ده انت الدوقه ممكن تذبحيني في اي وقت. وبعدين حط صوره يعني مرسومه بالالوان الالوان الزيت كده وقال لها انت بس تقبلي الصوره دي رمز لخضوعك للسحر والجان مره كل صباح ومره كل مساء في القصر وخلال 3 شهور هيكون السر أذيع. اديت له المليون دولار وبدأت تقبل الصورة صباحا ومساء ولم تمضي 5 أيام مش 3 شهور حتى كانت الدوقة إيزابيلا ماتت. عارف ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه كان حاطط لها سم، حاطط لها سم في الصورة وهي كل مرة تقبلها بتمص السم. فهمت المعنى؟ إبليس بيحط السم في العسل. إبليس المرموز عنه بملك مؤاب هنا قتل ابنه. إبليس مش بيرحم. أيوة مرات بيحاول أو يبدو إنه كملاك نور أو كحية، حية لامعة شكلها حلو، لكن في يوم من الأيام، شوف أعظم الناس انتحروا، ديل كارنيجي بتاع الكوميونيكيشن والعلاقات انتحر، وغيره وغيره من، يعني عايز أقول لك حكاية إنه ملك مؤاب خد ابنه في وقت كتير، يجي إبليس ياخد الناس بتوعه، ثم يعني يستفرد بيهم ويقتلهم يا إما بالانتحار يا إما بطريقة أو بأخرى. ما نفسكش تتحرر منه، تعال الآن وأنت تسمع هذه المعجزة الجميلة، صلي معي. يا رب يسوع أشكرك من كل القلب، أنت يا رب عن طريق صليبك جبت لي المية الحية، أنا بقبل الماء الحي يا رب، حررني من إيدين إبليس يا رب، ذاك كان قتالا للناس منذ البدء، يا رب تعال وغير حياتي، اديني النصرة على إبليس، حررني، أعتقني يا رب، أبدأ معك حياة جديدة، لأن لك كل المجد. آمين.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، من المعاملات الرديئه، من النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للأسوأ، فأعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه الا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمه الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متالم او عندك مشكله محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معانا، احنا هنا علشانك.

0: في الحياة أحياناً بنكون مستعجلين.
1: أنا في الطريق جاي حالاً.
0: بندور على الحرية والحقوق لينا والأولادنا. بنقابل ناس شبهنا.
2: أخيراً اتقابلنا.
0: وناس مختلفين عننا. لكن جمال الحياة إننا نعيشها بدون رتوش.
3: أنا ساندي.
4: أنا نورة.
5: أنا سونيا.
3: يلا نبتدي الرحلة دي مع بعض
4: في برنامجنا
5: بدون رتوش.

يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة. المريح.

الترنيمة اللي جاية مع بعض هنرنم ترنيمة روح الله نحن نسأل. دايما لما يكون روح الله جوانا ومالينا بنعرف نسلك كما لروح الله. ثمار روح الله بتظهر علينا وفي تصرفاتنا. مواهب روح الله بتظهر في كل خدمة وفي كل كلمة بنقوم بيها. فتعالوا مع بعض نرنم ترنيمة روح الله نحن نسأل، واحنا بنقول بنطلب روحك يا رب يملانا ويملى حياتنا ويملى بيوتنا ويقود يا رب كل تصرفاتنا. أمين.

إلى من نذهب يا رب؟ وكلام الحياة الأبدية عندك، مهما بعدنا كده في طريقنا نرجع تاني لربنا ونقول له إحنا إزاي غلطنا وكده بعدنا بعيد عنك يا رب، لأن بنعرف الفرق دايما إذا حياتنا ماشية في ضوء ومحبة ربنا وإذا إحنا خطوينا بتبعد شوية. فمع بعض دلوقتي تعالوا نقول لربنا يا أبانا لست أدري، بنقول له وبنعلن انه احنا دايما يا رب دايما ماشيين في حماك وماشيين يا رب تحت ظلك، فساعدنا دايما يا رب نكون دايما بنقول لك يا رب احنا مش هنبعد عنك وماشيين دايما بخطواتك يا رب.

باظ من كتر المشاكل او الضيقات او الظروف اللي احنا فيها، ولكن واثقين يا رب في مهارتك الكبيره جدا، في مهارتك الغاليه جدا يا رب، في تشكيلنا كآنيه خزفيه. تقبل يا رب التشكيل من جديد. تعالوا مع بعض كلنا كده بكل حماس نرنم مع بعض ايها الفخاري الاعظم.

الترنيمة اللي جاية مع بعض هنرنم ترنيمة هل يستطيع الرب بي. أحياناً في وسط كل ضيقتنا وفي كل ظروفنا، أحياناً في وقت ضعفنا الشديد بنقول هو أنا ممكن أرجع بقى كويس تاني، هو أنا ممكن ربنا يعمل مني إناء جديد، يعمل مني عجائب كتيرة، ممكن ربنا يعمل مننا إناء جديد وعمائل عظيمة. ولكن إذا قلوبنا كانت متجهة نحو ربنا، إذا طلبنا ربنا، ربنا دايما هيكون معانا ممسك بإيدينا. فتعالوا مع بعض دلوقتي نقول لربنا هل يستطيع الرب بي، بس مش تساؤل ولكن سؤال ما عندناش ليه إجابة، ولكن يكون عن ثقة إن إحنا بنقول نعم نعم يا رب، هل هتعمل بينا كل أعمال عظيمة وكل عجائب في حياتنا.

تعالوا مع الترنيمة اللي جاية نرمي كل اتكالنا على ربنا، نقول لربنا كل اتكالي عليك. انت يا رب اللي ساند مركبة حياتي، انت يا رب اللي ساند كل تصرفاتي في شغلي وفي بيتي وفي حياتي كلها، هتكل عليك يا رب، وانت اللي هتقود كل سفينتي.

تعالوا بعد ما نرنمنا هرمي كل اتكالي عليك، بنقول لربنا مفيش أحن منك علينا وعلى حياتنا. أنت يا رب حنين علينا في كل مواقفنا، في موقف الضيق وفي موقف الحزن وفي موقف التعب، بنحس يا رب بإيديك إن هي حنينة علينا. ما بتسيبناش يا رب نعدي بموقف الألم ولا بموقف الحزن غير وإنت يا رب بتكون سندنا، وإنت يا رب بتكون محوط بإيديك علينا. هنعلن دلوقتي إن ربنا فعلا مفيش أحن منه على حياتنا.

نرنم مع بعض ترنيمة سلمت قلبي خصصت حبي، بنقول لربنا أنا لك، نقول له النهاردة أنا لك يا رب بجملتي بحواسي بتفكيري بقراراتي، أنا لك يا رب النهارده.

يا رب نأتي إليك في هذا المساء المبارك ونحن نحاول أن نقتدي بمريم التي اختارت النصيب الصالح فجلست عند قدمي سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح، فشهد لها يسوع المسيح بأنها اختارت النصيب الصالح. دعنا يا رب في هذا المساء وفي كل مساء وفي كل لحظة من لحظات حياتنا نختار النصيب الصالح، أن نجلس عند قدميك، أن نستمع لك، أن نتعلم منك، أن تكون كلمات الوحي المقدس أمامنا في كل حين وفي كل زمان، في كل المواقف وفي كل الأحداث مع كل الأشخاص. باركنا يا رب في هذا المساء المبارك بالكلمة المحيية. اجعلنا يا رب النهاردة نكسر الكلمة كما نكسر جسدك ودمك الأقدسين، فنتغذى بها ونشبع منها وتفيض في سلوكنا وفي حياتنا في كل مكان وكل زمان. بركة لكل المستمعين في هذا المكان المقدس، بركة لكل أحبائنا المتابعين عبر الشاشات المنتظرون بفرح وحماس أن يستمعوا لكلماتك المحيية فيشبعوا منها ويعيشوا بها وتكون دائما لحياتهم سبب بركة ونعمة. آمين. أحبائي، في هذا المساء المبارك نشترك معا في التأمل في كلمة الله المحيية، وأشعر أنها قوية جدا وعميقة في هذا المساء المبارك. كلمات سفر التثنية اللي هنستمع ليها بعد قليل بتضع كل واحد فينا قدام ذاته. بيحدثنا سفر التثنية إن الشعب العبراني، شعب الله المختار، بعد أن خرج من مصر عن طريق البحر الأحمر أو بحر صوف كما يسميه الكتاب المقدس، بدأ الشعب يسير يمينا وشمالا وكأنه يسير ويعود في دائرة مفرغة. فبادر الله الشعب بهذه الكلمات، فيقول سفر التثنية الإصحاح الثالث الآيات 2 و3: ثم تحولنا وارتحلنا إلى البرية عن طريق بحر صوف كما كلمني الرب، ودرنا بجبل سعير أياما كثيرة. ثم كلمني الرب قائلا: كفاكم دوران، كفاكم دوران بهذا الجبل، تحولوا نحو الشمال. هذه هي الدعوة التي نحن مدعوون أن نتأمل فيها في هذا المساء المبارك. كفاكم دوران واتجهوا إلى أو نحو الشمال. الشعب مشي أيام كثيرة في دائرة كأنها مفرغة ولم يصل إلى الهدف اللي هو بيسعى إليه، فالله خاف ان هم مع كتر الدوران وكتر المشي في البرية هيتعبوا، هيشعروا بالزهق، هيشعروا بالملل، ممكن الهدف بتاعهم او مبتغاهم يغيب عن عينيهم لانهم مش عارفين يوصلوا له، فهيصابوا بحالة من الاحباط وفقدان الرجاء. في هذه اللحظة التي يشعر الله أن الإنسان على حافة فقدان الرجاء، التي يشعر الله أن اليأس قد يتملك من الإنسان، حضرتك أو حضرتي أو أنا أو أحبائنا المتابعين لنا

عبر الشاشات في هذه اللحظة عينها، في هذه اللحظة بالذات يتدخل الله فيقول الوحي المقدس: كلمني الرب قائلا. الرب يأخذ المبادرة، الله يتكلم مع الشعب ومع موسى. وهذه المبادرة حملت في داخلها أمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول هو كفاكم دوران، كفاكم دوران. والأمر الثاني تحولوا نحو الشمال، يعني غيروا المسار اللي انتوا ماشيين فيه. ممكن تكون ماشي ناحية الجنوب، ممكن تكون ماشي ناحية الشرق، ممكن تكون ماشي ناحية الغرب. لا، الله النهاردة بيقول للشعب تحولوا نحو الشمال. من المؤكد أن الله يعود اليوم بعد هذه الآلاف من السنين ليقول لكل واحد منا اليوم: كفاك دوران، كفاك دوران. من المؤكد أن كل واحد مننا في هذا المساء المبارك يشعر أن هذه الدعوة تنطبق عليه وموجهة إليه، وكان يحتاج أن يستمع إليها في هذا المساء المبارك. كفاك دوران، كفاك دوران. من المؤكد أن الله يريدنا أن نغير مساراتنا، مساراتنا التي قد نكون مقتنعون ومؤمنون ونسير فيها منذ زمن بعيد وشعرين أن هذه المسارات هي الصح وهي الأفضل وهي اللي هتوصلنا إلى الطريق اللي احنا ماشيين فيه. لكن النهاردة ربنا بيقول لك أن هذا المسار يجب أن يتغير، تحتاج أن تتجه نحو الشمال. من المؤكد أن الله يريد لنا الأفضل من الكف عن الدوران، لأن الدوران لا يأتي أبدا بنتيجة، بتلف وترجع في نفس المكان، تلف وترجع في نفس المكان، تروح وتعمل وتيجي وإلى آخره، وترجع لنفس نقطة الصفر اللي انت بدأت منها. عشان كده انت صعبان على الله النهاردة، الله صعبان عليه انك انت بتلف طول الوقت وترجع لنفس النقطة اللي انطلقت منها، لانك مش عارف الهدف فين. انت عندك قناعة شخصية وهي إلى حد ما قد تكون خاطئة، انت مشيت مسافة طويلة وإلى حد ما قد تكون مشيت أو سرت في الطريق الخطأ الذي لا يؤدي إلى الهدف الذي تسعى إليه. من ضمن الأهداف اللي ربنا عملها في البرية أن يخلي الشعب يسير 40 سنة حتى يصل أرض الموعد، في حين أن المسافة من مكان ما هو كلمهم الله عند البحر الأحمر لحد أرض كنعان 500 كيلومتر. لو هنتخيل أن الإنسان ممكن يمشي مثلا أضعف الإيمان 10 كيلومتر كل يوم متواصلة، يعني كان ممكن بعد 50 يوم الشعب يعمل إيه؟ يصل إلى أرض الموعد. لكن 50 يوم كملت 40 سنة متواصلة، و600 ألف إنسان اللي طلعوا من أرض مصر لم يصل منهم إلا أقل القليل إلى أرض كنعان. 600 ألف إنسان طلعوا من أرض مصر وعبر البحر الأحمر، ولكن لم يصل منهم إلى أرض الموعد إلى أقل إيه؟ أقل القليل، لأنهم كانوا يسيرون في دوائر مفرغة، لأنهم كانوا يحتاجون أن يسيروا إلى طريق الذي عينه الرب، ولكن هم في حالة تمرد وتذمر طول الوقت على مدار 40 سنة. ما كنا بناكل، ما كنا بنشرب عند المصريين، ما كان بيفضل عننا الأكل، ما كنا مرتاحين، ما كنا متأمنين، رغم أن الله عمل معاهم ما لا يعمل. عشان كده النهاردة ربنا جاي يقول لك: كف عن الدوران واتجه نحو الشمال. من المؤكد أن الله يريد اليوم أن يغير أزمنة كل واحد فينا. من الله من المؤكد يريد أن يغير الأزمنة.

منا لكل واحد فينا. نسمع كده في سفر دانيال: أجاب دانيال وقال ليكن اسم الله مباركا من إمتى؟ من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت. وهو يعمل إيه؟ يغير الأوقات والأزمنة. الله يغير الأوقات والأزمنة، الأزمنة الصعبة والأوقات المريرة والأوقات اللي فيها يأس والأوقات اللي فيها إحباط. الله يريد في هذا المساء المبارك أن يغير لكل واحد منا هذه الأوقات. الناس المتألمة والناس الحزينة والناس المهمومة والناس اللي بتشكو من العوز والناس المريضة والناس اللي فقدت حد عز عليها، الله يريد في هذا المساء المبارك أن يغير الأوقات ويغير الأزمنة، فيعطيك زمنا جديدا ويعطيك أوقاتا مختلفة عن الأوقات الصعبة التي مررت بها. وهو يغير الأوقات والأزمنة. يعمل إيه؟ يعزل ملوكا وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما. غريبة أن ربنا يعطي الحكماء حكمة. ما هم حكماء، بس حكماء في أعين إيه؟ أنفسهم. حكماء في أعين هذا العالم الشرير، حكماء في أعين هذا العالم اللي مسيطر عليه إبليس. لكن لما الله هيعطيهم حكمة، هيعطيهم حكمة إيه؟ سماوية. هيعطيهم حكمة نورانية، هيعطيهم حكمة إلهية مختلفة عن الحكمة بتاعة العالم اللي احنا بنسعى إليها. من المؤكد أن الله يريد اليوم لك أزمنة البركة وأزمنة النجاح وأزمنة النعمة وأزمنة الرخاء وأزمنة الشفاء وأزمنة التعزية. ربنا عايز لك النهاردة زمن جديد. بيعجبني ويبهرني سيدنا يسوع المسيح، ونشكر الله أن القديس يوحنا سجل هذه الآية أو هذه الرغبة. يوحنا 10:10 لما المسيح يقول أتيت لكي ما تكون لكم حياة وتكون إيه؟ أوفر أو أفضل. اوعى تفتكر أن الله فرحان وأنت متألم وانت محتاج وانت معوز وانت مهمش وانت منبوذ وانت مكروه وانت مش محبوب وانت فاشل. لا لا خالص. الله يريد الانسان ان يعيش في حياة فيها وفرة وفيها رخاء وفيها افضلية، يعيش في زمن في نجاح، في زمن في بركة، في زمن في نعمة. السفر التثنية 28 يقول لنا كده، الإصحاح 28 والآية 13: ويجعلك الرب ايه؟ رأسا لا زنبا. يجعلك الرب رأسا لا زنبا، وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط. تكون في الارتفاع ولا تكون في الانحطاط. اذا سمعت لوصايا الرب الهك، الشرط اهو، إذا سمعت لوصايا الرب إيه؟ إلهك. والشرط بتاع النهاردة هو ما قرأناه منذ لحظات: كفاكم دوران. كفاكم دوران. إذا سمعت لوصايا الرب إلهك التي أنا أوصيك بها اليوم لتحفظ وتعمل ولا تزيغ عن جميع الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم يمينا أو شمالا، لكي تذهب وراء آلهة أخرى لتعبدها. ما الناس اللي هم لسه بيلفوا ويدوروا ماشيين وراء آلهة أخرى غير الإله اللي احنا متعودين عليه، ماشيين وراء إله في العالم اسمه الغنى، وراء إله اسمه الجمال، وراء إله اسمه المتعة، وراء إله اسمه المناصب، وراء إله اسمه الشهرة. ماشيين الناس ماشيين وراء إلهة كتيرة في العالم. النهاردة ربنا بيقول لك ما تمشيش وراء هذه الإلهة، خليك معايا أنا. أول فكرة النهاردة أحب نتأمل فيها: كفاك دوران وانشغال بالماضي. كفاك دوران وانشغال بالماضي. لفترة مش قليلة ومش قصيرة كان صموئيل ينوح على شاول.
لدرجة إن ربنا جاله

قصيصا وقال له حتى متى؟ حتى متى دي تفيد ان المسافه عملت ايه؟ طولت خالص. حتى متى تنوح على شاول وانا قد رفضته ان يكون ملكا على اسرائيل؟ حزن سموئيل فترة كبيرة، وطبعا اكيد الشعب كان حزين معاه لان هم اللي طلبوا ان يكون ملك عليهم وربنا اداهم شاول، وشاول بدأ صحيحا ولكن لم ينتهي بنفس البداية. بدأ مع الله ولكن انتهى بعيدا عن الله. بدأ مطيعا لإرادة الله ولكن انتهى بمعصية لإرادة ايه؟ الله. فربنا النهاردة بجاي يقول لشاول كده، إلى متى، حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته أن يكون ملكا على إيه؟ إسرائيل. املأ قرنك دهنا وتعال أرسلك إلى يسى البيت لحمي، اللي من بيت لحم، لأني قد رأيت في بنيه ملكا. هنتوقف بعد شوية عندي قد رأيت هدية. وهنا نلاحظ أن سموئيل كان عامل إيه؟ مشغول بالماضي. يعني سموئيل كده من وقت ما ربنا رفض ان شاول يكون ملك على اسرائيل وهو قاعد مشغول، طب انا اعمل ايه؟ طب انا اتصرف ازاي؟ طب الشعب ازاي يعيش من غير ملك؟ طب ربنا اللي زعلان من شاول دوه، طب شاول هيتصرف ازاي؟ طب مين هيكون ملك بعد شاول؟ طب ربنا هيختار ملك تاني؟ اسئله كتيره جدا جدا راحت تتردد على ذهن سموئيل النبي، وعشان كده اخذ فتره طويله هو عامل ايه؟ ينوح وحزين على ايه؟ على شاول. وكلنا بنعمل كده، كلنا بنعمل كده، بنبص ورانا على مشروع بدأنا فيه وما كملش وقاعدين نبكي على لبن المسكوب. المشروع خسر، المشروع ما كملش، المشروع ده أنا كنت باني عليه أحلام وطموحات كتيرة، ده أنا كنت هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، بس في لحظة المشروع ده عمل إيه؟ انتهى. وأنا لسه قاعد عامل إيه؟ مشغول بخسارة المشروع بتاع الماضي دوة. وخلي بالك من أقوى أنواع الأسلحة اللي بيستخدمها إبليس عدو الخير مع كل واحد فينا، من أقوى الأسلحة، مش الوحيد، من أقوى الأسلحة اللي إبليس بيستخدمها معانا انشغالنا بالماضي. فاكر ده انت كنت بتعمل كذا وكذا، ده انت كنت بتعملي كذا وكذا، ده انت لما ما عملتش كذا حصل لك كذا، انت لو كنت سمعت كلام كذا كان حصل كذا. وطول الوقت إبليس يحاربنا بإيه؟ بالماضي. طول الوقت إبليس يعمل إيه؟ يحاربنا بالماضي. عشان كده إبليس كان بيحارب سموئيل ويقول له مش انتوا اللي اخترتوا شاول ملك على إسرائيل؟ مش انتوا اللي كنتوا عايزين ملك؟ مش انتوا اللي طلبتوا من ربنا ملك؟ بيقول لهم كده قديس بولس في سفر أعمال الرسل الإصحاح 13، ومن ثم طلبوا ملكا فأعطاهم الله شاول ابن قيس، رجلا من صفت بنيامين 40 سنة. الفترة اللي حكمها شاول للشعب الإسرائيلي كانت 40 سنة، وداود حكم 40 سنة، وسليمان حكم 40 سنة. الثلاث ملوك قبل المملكة ما تنقسم كل واحد فيهم حكم 40 سنة الشعب الإسرائيلي. عشان كده النهاردة سموئيل في حالة لا يرثى لها، ان قاعد أسئلة كتيرة بتعمل ايه؟ بتتردد في ذهنه، لكن ربنا النهاردة يقول له إلى متى، حتى متى تنوح على إيه؟ على شاول وأنا قد رفضته أن يكون ملكا على إسرائيل. املأ قرنك دهنا وتعالى فكي أرسلك إلى يسى البيت لحمي، لأني رأيت في بنيه إيه؟ ملكا. خلي بالك من هذا السلاح اللي بيستخدمه معاك إبليس، سلاح الماضي، انشغالك بالماضي طول الوقت. الأحباء اللي فرقناهم في الماضي خلاص نقلب الصفحة، المرض اللي كان في الماضي خلاص نقلب الصفحة، الخسارة اللي كانت في الماضي خلاص نقلب الصفحة، الناس اللي جم من ورا وطعنونا بسكينة متلمة خلاص نقلب الماضي، المشروع اللي كنت أفكر فيه ومعرفتش أعمله خلاص نقلب الماضي. أنا دايما بحب أكد على هذا الموضوع، أن الطبيعة عندما وهبتنا الأعين، وهبتنا الأعين منين؟ من الأمام. كان ممكن نقول إيه؟ ربنا ممكن يدينا 4 عيون، واحدة يمين، واحدة شمال، واحدة ورا، واحدة قدام، عشان طول ما أنا ماشي أبقى شايف كل حاجة بتعمل إيه؟ بتحصل حواليا. لكن ربنا لما ادانا العينين ادهم لنا من قدام عشان يعلمنا دايما النظر للأمام،
السعي للهدف اللي احنا

ماشيين فيه. الماضي خلاص، الماضي عدى، صعب نتحكم فيه وصعب نرجع تاني وصعب نعوض اللي حصل فيه، لكن ممكن اعمل ده في المستقبل، ممكن اعوض في المستقبل، ممكن افكر في المستقبل بطريقة جديدة، ممكن احاول اعمل اصدقاء جيدين، ممكن احاول اعمل دراسة جدول مشروعي بشكل كويس عشان ما يخسرش زي ما حصل فين في الماضي. فاحد الاسلحة اللي بيستخدمها ابليس مع كل واحد فينا الانشغال

سينمائي اللي جوه مخك بيتذكر دلوقتي، بيتذكر وانت صغير لما المدرس في الفصل ضربك، لما المس في مدارس احد شخطت فيك، لما كنت مش عارف بتعمل ايه والاب او الام عنفوك في البيت. قاعد المخ يعمل ايه؟ يسترجع كل اللي حصل في الماضي. قاعد تسترجع الشخص اللي فقدناه من 20 سنة وخلاص يعني الموضوع انتهى، لكن لسه بنفكر في احبانا اللي فقدناهم، لسه بنفكر في المشاريع اللي خسرناها، لسه بنفكر في الناس اللي كنا واثقين فيهم لكن ما طلعوش اهل للثقة. الشريط دايما شغال، دايما شغال، وده من إبليس. إبليس دايما عايزنا مكبلين في الماضي باستمرار باستمرار عشان لا نتطلع إلى المستقبل، لا نطمح إلى المستقبل. أخونا أديسون لما عمل المصباح الكهربي كان حاول 999 مرة ونجح في المرة 1000. بعد ما نجح في المرة 1000 يقول إيه؟ مش يندم عن الماضي، يقول لا انا كده اتعلمت 999 طريقة ما اعملش بيهم المصباح الكهربي. انا كده اتعلمت 999 طريقة ما اعملش بيهم المصباح ايه؟ الكهربي. يعني حتى محاولات الفشل حولها الى ايه؟ الى ايجابية، حولها الى ايجابية. وده الانسان المسيحي الحقيقي الصالح اللي دايما عينيه زي عينين يسوع المسيح. يقول لنا كده اشعياء النبي ان يسوع المسيح كان ماله الفتيلة المدخنة مالها لا يطفئها، والقصبة المردودة مالها لا يكسرها. يقوم كده المسيح يشجع ده ويشجع ده، ويمسك ايد ده ويطبطب على ده ويحن على ده وينقذ ده ويشبع ده ويقوم ده من الموت ويغفر خطايا. طول ما المسيح ماشي يعمل ايه؟ يجول، يعمل ايه؟ يصنع خيرا. الانسان المسيحي كده ما يتكبلش بالماضي زي ما حصل مع صموئيل ايه؟ مع صموئيل النبي. هل تعرف ان تعويضات الله النهارده بالنسبة لك وبالنسبة لك وبالنسبة لي وبالنسبة لأحبائنا اللي بيتابعونا عبر الشاشات غير طبيعية؟ تعويضات الله لكل واحد فينا غير طبيعية. بس يمكن الشعب الإسرائيلي لما شاف إن شاول أخطأ وما سمعش الكلام الله حسوا إن دي نهاية العالم خلاص، لكن لا، ربنا يعمل إيه؟ يعوضهم عن شاول بمين؟ بداود. يقول لهم كده بولس الرسول في أعمال 13: ثم عزله اللي هو شاول يعني، وقام لهم داود ملكا الذي شهد له أيضا، إذ قال: وجدت داود ابن يسى رجلا حسب إيه؟ حسب قلبي، الذي سيصنع كل مشيئتي. الذي سيصنع كل ايه؟ مشيئتي. اداهم داود اروع من شاول بمراحل كتيرة جدا جدا، وشهد له الوحيد الذي شهد له ان هو حسب قلب ايه؟ قلبه حسب قلب الله. ومين هو داود؟ ايه النبي. عايزك النهاردة تفتكر معايا الكلام اللي قلناه من شوية، اللي قاله ربنا لصموئيل: لاني رأيت في بنيه ايه؟ ملكا. الله يرى ما لا نراه نحن. الله يرى ما لا نراه ايه؟ نحن. يعني انت ممكن تقول الشاب ده وهيكون ابونا في المستقبل. ايوه، الشاب ده ربنا هيختاره يكون ابونا في المستقبل. طب البنت دي هتكون رهبة. ايوه، ربنا هيختار البنت دي عشان تكون رهبة. طب الشاب الغلبان ده ممكن يكون حاجة في المستقبل. ايوه، هيكون الشاب ده حاجة في المستقبل، هيكون مجد يعقوب، وهيكون احمد زويل، وهيكون نجيب محفوظ، وهيكون وهيكون وهيكون الى اخره. عشان كده النهاردة ربنا بيقول اللي انا شايفه غير اللي انتوا شايفينه. انتوا شايفين ان الدنيا ضلمة، وان الدنيا فيها احباط، وان الدنيا فيها يأس، وان ما فيش رجاء، وان ما فيش امل، وان ما فيش نجاح، وان ما فيش تعزية، وان ما فيش صحة، وان ما فيش شفاء. لا، ربنا النهاردة بيقول لك انا ارى ان في تعزية وفي رجاء وفي نجاح وفي ازمنة تعويضات رائعة جدا. اخونا مايكل انجلو هذا النحات العظيم الايطالي لما كان يشوف اي قطعة رخام كده يقول ما اجملك، وهي قطعة رخام عادية خالص كده، لان هو كنحات عارف ان ممكن من جوه هذه القطعة ممكن يعمل ايه؟ حاجة عظيمة جداً.

نحات بيعرف قيمة الصخور اللي قدامه، والله بيعرف قيمة النفوس اللي هو جبلها وخلاكها وصنعها، وعارف هي ممكن توصل لفين. عشان كده النهاردة عايزك تآمن كمان بإمكانياتك الشخصية. كل واحد فينا عنده إمكانيات رائعة جدا جدا، بس لو زي ما بيقولوا كده أطلقنا ليها إيه العنان، لو سمحنا نفسنا كده إن حد يقودنا وحد كده يساعدنا وحد يشجعنا كده ويطلع الإمكانيات اللي جوانا كده، هو أنت نفسك هتبقى منبهر. معقولة أنا في يوم من الأيام ما كنتش أحلم إن أجف فينا وأقول كلمة، ما كنتش أحلم إن أجف فينا وأرنم ترنيمة، ما كنتش أحلم إن أنا أكون خادم في اجتماع مبارك زي كده، ما كنتش أحلم إن أنا أكون بخدم في خدمة المرضى، إن أنا أكون مسؤول من اجتماع شباب، إن أنا أكون بخدم في إيمان ونور، إن أنا كلنا قلنا هذه الكلمات، لكن الله كان رأى فينا، كان رأى فينا إن أبونا أيوب هيكون في يوم من الأيام كاهن. ورأى فينا ان فلانة ده هي هتكون راهبة، ورأى في فلان ده هو ان هيكون مرنم، ورأى فيك انك هتكون انسان صالح. الله رأى، فلما الله يرى لازم تساعد ان هو يعمل ايه، يحقق هذه الرؤية. مرات كتيرة بيسيطر علينا ابليس بهذا اليأس وهذا الاحباط، لكن الله يريد ان هو يدينا هذه التعويضات. نسمع كده في سفر يوئيل الإصحاح الثاني هذا الكلام الجميل: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها إيه الجراد. والكتاب غريب أن يوصف لنا هذا الجراد، الجراد الغوغاء، الجراد القمص، الجراد الطيار. يعني يا أبونا القمص والغوغاء والطيار؟ يعني الجراد اللي طلع من البيض بتاعه، يعني الجراد اللي نبتت ليه أجنحة، يعني الجراد اللي بيعمل إيه، اللي بيطير، يعني جراد فعلا أكل كل اللي كان بين إيدينا. لكن حتى لو كان الجراد ده اللي بيطير اللي نبتت ليه أجنحة اللي طلع من البيض أكل ما لنا، الله يعطينا إيه تعويض عن هذه إيه السنين التي أكلها إيه الجراد. جيش العظيم الذي أرسلته عليكم فتأكلون أكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم عجابا، الذي صنع معكم عجابا. ولا يغزى شعبي لحد إمتى؟ إلى الأبد. ولا يغزى شعبي إلى الأبد. ويكمل كده: وتعلمون إني أنا في وسط إيه؟ إسرائيل، وإني أنا الرب إلهكم وليس غيري. ولا يغزى شعبي إلى الأبد. بيكرر نفس الكلمة تاني: ولا يغزى شعبي إلى إيه؟ إلى الأبد. طول ما أنت ماشي ورا الله، طول ما أنت ماسك فيه، طول ما أنت مؤمن بيه، لن تغزى أبدا إلى الأبد. إلى الأبد لا يغزى الإنسان إيه؟ الله، لأنه الله يقود الإنسان إلى إيه؟ إلى الأبد. وبعدين بيكمل كده عن التعويضات ده هي في سفر أشعياء 61، يقول كده: عوضا عن خزيكم ضعفان، وعوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم، لذلك يرثون في أرضهم ضعفين، بهجة أبدية تكون لهم. مش بهجة مؤقتة، مش بهجة ليها عدد معين من السنين، بهجة أبدية يعني بلا نهاية، بهجة بلا إيه؟ بلا نهاية. وفي سفر زكريا يؤكد على هذه التعويضات، فيقول كده زكريا 9:12: إني أرد عليكم ضعفين، إني أرد عليكم إيه؟ ضعفين. عشان كده كان صموئيل مشغول بشاول واللي حصل مع شاول، وانه عصى امر الله، وان الله رفض ان يكون شاول ملك على ايه؟ على اسرائيل. عشان كده النهارده انا كمان بشجعك وبشجع نفسي وبشجع احبائنا المتابعين عبر الشاشات: لا تستمر في الحزن والاشترار على عمل قمت به واستغرق وقتا طويلا وفي نهايته كان الفشل. لا تستمر في الحزن والاشترار
على عمل استغرق منك وقتا طويلا وجهدا طويلا واموالا كثيرة وتفكير وسهر.

وتعب واستشارات ووسائط و و و وبعد كل ده لقيت هذا العمل عمل ايه؟ انهار وفشل. خلاص اللي حصل حصل، مش ينفع انك انت تستمر في الحزن كده وتقعد كل شويه اصل انا كنت عملت، اصل انا غلطت، اصل انا ما عملتش كذا، اصل انا كان لازم اسمع كلام كذا. خلاص اللي حصل حصل، مش ينفع ان نرجع تاني. خلاص دي حرب ابليس على كل واحد فينا ان يخلينا اسرى الماضي، زي ما حصل النهارده مع مين؟ مع صموئيل. عشان كده ربنا النهارده وهو بيكلمه، انا حاسس انه بيكلمه بشكل كده ايه؟ شويه في شده او عنف كده. الى متى تحزن على شاول وانا قد رفضته ان يكون ملكا على اسرائيل؟ قم بقى املا قرنك بالزيت وتعالى هتعمل واحد من ثلاثه. كان ربنا بيكلم صموئيل بهذه ايه؟ بهذه اللهجه، لان صموئيل كان طول في الحزن، كان طول في الاشترار، كان طول في طرح الأسئلة، كان طول في التفكير، وقاعد عايل الهم إيه اللي هيحصل الفترة الجاية. لا تستمر في الحزن على أي تجربة مررت بها. يمكن تكون مريت بتجربة عاطفية، يمكن تكون مريت بتجربة إنسانية، يمكن تكون مريت بتجربة أسرية ولم تكتمل، أيا كان السبب، ايا كان السبب، انت غلطان، الطرف الثاني اللي غلطان، كان في اطراف اخرى اتدخلت وبوظت هذه العلاقه العاطفيه والانسانيه والاسريه، ايا كان اللي حصل. خلاص نرمي ورا ظهرنا ونبدا صفحه ايه؟ صفحه جديده، نبدا صفحه جديده. لا تستمر في الحزن بسبب امور بداتها ولم تكملها. يعني وعدت ربنا في شهر ديسمبر اللي فات انك انت خلال 2026 هتعمل 1 2 3 4 على المستوى الروحي وعلى المستوى الانساني وعلى المستوى الدراسي وعلى مستوى شغلك وعلى مستوى اسرتك. كنت قدمت وعود كتير جدا ربنا وبدأت في شهر يناير كويس وبحماس، لكن لما جه فبراير الحماس خف شوية، دخلنا على مارس الحماس خف خالص، وصلنا لشهر ابريل كان الحماس بينطفي، دخلنا في شهر مايو الحماس انتهى خلاص كده. اللي وعدنا ربنا بيه في شهر ديسمبر مش موجود، خلاص هنقطع في شهر 8 انتهى خلاص. مش مشكلة، نبدأ تاني من جديد ونبدأ نوعد ربنا من جديد. ان سقطت يا عدوتي اللي يحصل لا تشمت بيه، اقوم مرة تانية، اقوم واشجع نفسي كده واخد تشجيع من الناس اللي حواليا واقرا كلمه الله تشجعني عشان ابدا مره ايه؟ مره تانيه. لا تستمر في الحزن بسبب خطايا ارتكبتها او ضعفات نالت منك في وقت ايه؟ معين. احنا بنقول كده بكل شجاعه، الجميع عملوا ايه؟ زاغوا وعملوا ايه تاني؟ وفسدوا وعملوا ايه تاني؟ اعوزهم مجد ايه؟ الجميع ده اللي هو انا اول واحد وانتوا بعديه والمتابعين لنا عبر الشاشات بعدينا، كلنا زغنا وكلنا فسدنا وكلنا اخطانا وكلنا ضعفنا وكلنا عملنا خطايا وكلنا ارتكبنا ذنوب وكلنا قصرنا وكلنا اهملنا وكلنا كذبنا وكلنا عملنا كل اللي ممكن عايز تقوله قوله. لكن ده مش نهايه العالم، ده مش نهايه العالم. احنا يوجد لنا رجاء حسب ما بيقول كده ابونا ايوب في 5:18، وتطمئن لانه يعمل ايه؟ يوجد رجاء، يوجد رجاء ان ربنا النهارده بيقول لك هات ايدك، تعال نقول مع بعضينا، تعال نمارس سر الاعتراف، تعال نتناول من جسد الرب ودمه، تعال نفتح كلمه الله المحيه ونشبع منها ونتقدم للامام، تعال نبدا صفحه جديده، تعال نفتح مشروع جديد، تعال نتعلم لغه، تعال نتعلم صنعه، تعال نفتح الابواب من تاني ربنا يدخل حياتنا ويملك ايه؟ ويملك عليها. عايزك تتذكر ما قاله القديس بولس ايها الاخوه، بيقول لهم كده في اهل فيليبي، انا لست احسب نفسي اني قد ادركت، يعني انا ما وصلتش لسه، انا ما وصلتش، ولكني افعل شيئا واحدا. ايه هو الشيء ده؟ هو اذ انسى ما وراء واعمل ايه؟ وامتد الى ما هو ايه؟ قدام. انسى ما وراء، ده بيقول لهم ده انا كنت مجدف، ده انا كنت مضطهد للمسيح، ده انا كنت مضطهد، ده انا كنت بعمل حاجات صعبه جدا جدا، بس خلاص النهارده انا بنسى ما هو وراء وامتد الى ما هو ايه؟ الى ما هو قدام. عشان كده النهارده انا نفسي انك انت تصدقني ونفسي انك انت تصدقيني ان التعويض واقف على باب البيت عندك.
التعويضات الإلهية السماوية.

واقفة على باب بيتك زي ما مين واقف تاني؟ يسوع المسيح. يقول لنا كده في رؤيا 23، ها أنا زي أعمل إيه؟ واقف على الباب وأعمل إيه؟ وأقرأ، إن فتح أحد أدخل إليه وأتعشى معه، وهو يعمل إيه؟ ويتعشى معي. هو المسيح حط شرط إنك أنت اللي تفتح. فالتعويضات النهاردة واقفة على باب بيتك، التعويضات النهاردة واقفة عند أحزانك، التعويضات النهاردة واقفة عند أوجاعك، التعويضات النهاردة واقفة عند أمراضك، التعويضات النهاردة واقفة عند خيبات الأمل اللي مريت بيها، والسقطات والضعفات والإخفاقات والفشل، و التعويضات النهاردة واقفة على باب بيتك. افتح الباب النهاردة عشان التعويضات تعمل ايه؟ تدخل النهاردة. التعويضات النهاردة واقفة على عتبة تفكيرك. لو انت النهاردة مصدق هذا الكلام ان ربنا عنده تعويضات، مصدق هذا الكلام، هتخلي تفكيرك النهاردة ينشغل بهذه التعويضات، وتقول فعلا أبونا عنده حق في الكلام اللي قاله النهاردة. ده أبونا قال كلام من الكتاب المقدس، والكتاب المقدس عمره ما يعمل إيه؟ ما يقول حاجة ما حصلتش أو مش هتحصل. التعويضات النهاردة موجودة، موجودة على عتبة تفكيرك. علمونا كده حبانا بتوع علم النفس إن 90% من مخاوفنا اللي في دماغنا او في تفكيرنا ملهاش اساس في الواقع. يعني كل 10 حاجات انت خايف منهم او قلقان منهم، في 9 منهم هم مش موجودين اصلا. بس مين اللي خايف منهم؟ انا اللي خوفت نفسي منهم، انا اللي خوفت نفسي من 9 حاجات دهية. النهاردة انا بقول لك اشحن تفكيرك النهاردة بالرجاء، واشحن تفكيرك النهاردة بالتعويضات، واشحن تفكيرك النهاردة بان الله حاضر في حياتك، وان الله هيعمل اعمالا ترى بها عجبا. اشغل بالك النهاردة ان التعويضات على حافة قلبك. التعويضات واقفة على باب بيتك، التعويضات واقفة عند تفكيرك، التعويضات واقفة على حافة ايه؟ على حافة قلبك. ألم يقل الكتاب يا بني اعطني ايه؟ قلبك. وبعد كده يحصل ايه؟ ولتلاحظ عيناك طرقي. انت بس اديني قلبك ولتلاحظ عيناك ايه؟ عيناك طرقي. عشان كده النهاردة محتاجين نفكر في هذه الفكرة. الرجاء فين في تفكيري؟ الرجاء فين في بيتي؟ الرجاء فين في قلبي ومشاعري وحسيسي؟ هل أنا النهاردة فعلا مصدق هذا الكلام اللي قاله يسوع المسيح؟ أنا واقف على باب وأقرأ، إن فتح أحد أدخل إليه ويتعشى معي وأنا معه. لو أنا مصدق هذا الكلام، هصدق أن التعويضات على باب بيتي، على تفكيري، وعند إيه؟ مدخل قلبي. مشهد رائع جدا في سفر الملوك الأول بيقول عنه إيليا النبي. إيليا النبي لما اتضايق من الشعب شوية كده، ولجوهم كده يعني مش مش مش مش راسين على بر كده، قال لهم الآية الشهيرة اللي احنا كلنا ايه عارفينها. فتقدم إيليا إلى جميع الشعب وقال، فتقدم إيليا إلى جميع الشعب وعمل ايه؟ وقال حتى متى؟ حتى متى كده في في في مدة طويلة. أدم قال حتى متى زي ما ربنا قال لصموئيل، يبقى في مدة طويلة. حتى متى تعملوا ايه؟ تعرجون بين الفرقتين. حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاعملوا ايه؟ فاتبعوه. لو ربنا هو الإله فاتبعوه خلاص. وإن كان البعل فاعملوا ايه؟ اتبعوه برضو. يعني إيليا اداهم الحرية. عايزين تمشوا ورا ربنا امشي، عايزين تمشوا ورا البعل اعملوا ايه؟ امشوا. النهارده احنا بنقول لك هذه الايه، الى متى تعرج بين الفرقتين او بين الطريقين؟ هو انت مؤمن ان الله هو اله التعويضات؟ هو انت مؤمن ان الله ممكن يعوض عن خسائر الماضي؟ هو انت مؤمن ان الله ممكن يعمل منك ومني نسخه وطبعه جديده مزيده ومنقحه، والناس لما تقراها تفرح بيها كده وتبقى معجبه بهذه الطبعه او بهذه النسخه؟ انت مؤمن بهذا ولا مش مؤمن بهذا؟ ما على حسب ايمانك هيكون ليك. لو انت مؤمن هيكون ليك هذا، لو انت مش مؤمن الموضوع بيعمل ايه؟ بينتهي. عشان كده هو النهارده عندنا دعوه للتفكير، واحنا النهارده بنسمع النصيحه بتاعت ربنا للشعب العبراني.

كفاكم دوران واتجهوا نحو الشمال. هفكر معاك كده في كام حاجة، يمكن لما تسمع هذه الحاجات تقول أنا الحاجة دي تنطبق عليا. فالنهاردة وانت مروح وبعد ما تروح تفكر في هذا الشيء، عشان يمكن هذا الشيء يساعدك انك تعمل ايه، انك تكف عن الدوران. الدوران اللي هو ملوش نتيجة وملوش هدف ومش هيوصل لمكان معين، لا ده انت بتلف وترجع في نفس المكان، تلف وترجع في نفس المكان. لا، النهاردة ربنا بيقول لك اعمل ايه، كفاك دورانا واتجه نحو ايه الشمال. الله النهاردة يدلنا على طريق جديد، يدلنا على الطريق اللي يودينا للهدف ايه بتاعنا. ما الذي يجعلك تدور حول نفسك في نفس المكان كما كان يفعل الشعب العبراني؟ اسأل نفسك النهاردة كده، الشعب العبراني كان لما يلف ويدور حوالين نفسه كده، انت النهاردة ايه اللي بيخليك تلف وتدور حوالين نفسك؟ هل هي شهوة؟ هل هي متعة؟ هل هو منصب معين؟ هل هو نجاح وواجهة اجتماعية كده عشان الناس يشاوروا عليك ويقولوا فلان راح فلان جه فلان عملت فلان سوت؟ ايه النهاردة اللي بيخليك كده بتلف وتدور حوالين نفسك؟ بتسعى انك تكون من اهل العالم ولا من اهل السماء؟ بتسعى انك تكون ماشي مع الله ولا ماشي مع البشر؟ بتسعى انك انت ترضي ربنا ولا بس قاعد ترضي الناس اللي حواليك، تعمل اللي الناس عايزينه وتفكر زي ما الناس بتفكر وتمشي زي الناس ما ماشيه؟ هم اصل قالوا كده يا ابونا، وانا اسف في المثل يعني، ان نزلت بلد اما تعبد العجل اعمل ايه، حش ورميله. انا لازم اعمل كده يا ابونا غصب عني. لا، مين قال لك كده؟ انت مدعوين ان احنا نمشي عكس التيار. الإنسان المسيحي مدعو يمشي إن يسير عكس التيار. الناس مش بتسامح، مدعو للمسامحة. الناس مش بتغفر، هو مدعو للغفران. الناس مش بتعطي، هو مدعو للعطاء. الناس مش بتصبر، هو مدعو للصبر. الناس بتفقد الرجاء وعندها يأس وإحباط، هو مدعو إن هو يصدر الرجاء والأمل للآخرين. عشان كده النهاردة فتش كده جواك واسأل نفسك كده، ايه اللي ممكن يخليك بتلف وتدور حوالين نفسك؟ وممكن تكون مش واخد بالك على فكرة، عند كل ما تعمل كده بحسن نية. فسواء النهاردة اما تلف وتدور حوالين نفسك بحسن نية او عن فهم، وقف النهاردة، كف عن الدوران النهاردة، عشان ربنا عايزك تعمل ايه؟ تتجه نحو الشمال. عايزك تغير المسار بتاعك، عايز تعمل حاجة جديدة، عايز يدلك على مكان كده يكون فيه افاق مختلفة واشخاص مختلفين، عوالم مختلفة ومكتسبات جديدة كده، هو بدل ما انت قاعد في نفس المنطقة اللي فيها نفس المية الراقدة الراكدة بالكاف، اللي هي ريحتها البيئة اللي انت عايش فيها خلاص ريحتها مش ما تطاقش خلاص. ربنا عايزك تغير هذه البيئة، عايزك تروح بيئة جديدة، بيئة صحية، بيئة فيها سلام، فيها انتاج، فيها ناس كده عندها حماس وعندها شغف، مش ناس كل ما تشوفها كده تحبطك في كل حاجة. الدولة مش عاملة حاجة، والكنيسة ده عايشة في عالم تاني، والكهنة دول الله يساعدهم، ومش عارف مين، وكل ما تقعد معاه يصور لك الدنيا ان هي احباط في احباط في احباط. يا ولدي مين اللي قال كده؟ لا، النهاردة ربنا عايزك تطلع لبيئة جديدة، بيئة طموحة، بيئة شغوفة، بيئة فيها كده نجاح، فيها طرق جاية انك تفكر انك تعمل حياة جديدة، انك تبص على الحياة كده من منظور تاني. مش هينفع انك تفضل موجود في نفس المية الراكدة اللي ريحتها مش كويسة، اللي ريحتها خلتك تفقد الروائح الحلوة من كتر تعودك على الريحة بتاعت المية الراكدة، مش عارف تشم الروائح التانية، الروائح التانية الحلوة، ريحة الطموح، ريحة الأمل، ريحة الرجاء، ريحة النجاح، ريحة الكفاح، ريحة انك تبدأ من جديد. حتى لو وجعت تقع وتقف وتكمل وتبقى فرحان بنفسك انك انت بتعمل ايه، انك انت بتحاول. فتش النهاردة ماذا يجعلك تكف عن الدوران وانت في نفس المنطقة؟ ما الذي يجعلك تدور في نفس المكان ويشغلك طول الوقت؟ انت طول الوقت قاعد كده مشغول بحاجة معينة، ايوه الحاجة دي كويسة على فكرة، بس في حاجات تاني لازم تتعمل.
في مناطق تاني لازم نخبط عليها.

أماكن تاني لازم نروحها، في أشخاص تانيين لازم نتعرف عليهم، مش هينفع إن أنا أضع نفسي في دائرة مغلقة وأقول هي دي حياتي وهي دي دائرتي وأنا مش هطلع منها، واللي تعرف أحسن اللي ما تعرفوش. لا، النهاردة ربنا عايزك تروح أشخاص تانيين ودوائر تانية وأماكن تانية وخبرات تانية. روح اعمل خبرات تانية وافشل مش مشكلة، واعمل خبرات تانية وانجح نص نص، واعمل خبرات تالتة وانجح تلت تربع. هتوصل انك تعمل خبرة ناجحة في يوم من ايه من الايام. لكن انشغالك بحاجة واحدة بس وحس ان هي دي حياتك وهي دي كيانك، ولو فقدتها لو بعدت عنها يبقى دي نهاية العالم، هو ده الدوران الخاطئ. اوعى تكون بتلف وتدور في نفس المكان عشان حاجة واحدة. العالم واسع حوالينا، والاشخاص كتار حوالينا، والخبرات الرائعة مستنيانا، والنجاح ورا الباب اللي هناك دوا. اطلع النهاردة من الحاجة ده هي اللي مسيطر عليك، اللي مقيداك، اللي مكبلاك، عشان هتشوف حاجات تانية غيرها رائعة جدا. ما الذي يجعلك تدور في نفس المكان ويقيد امكانياتك الكبيرة المتنوعة؟ انا عايزك تفتكر دايما كده الفكرة ده هي، افتكر دايما كده تكوين 1:26 بيقول للآية ده هي ان خلقنا الانسان على صورتنا كمثالنا. يعني الله لو مبدع فانت مبدع، الله لو معطي انت معطي، الله لو بيغفر انت بتغفر، الله لو بيتحنن انت تتحنن. انت جواك الجينات الإلهية بحسب تكوين 1:26. انت في داخلك الجينات الإلهية، الجينات اللي تعمل ما لا يعمل، اللي تبدع، اللي تفكر، اللي تنتج، اللي تعمل حاجة جديدة، اللي تبهر الآخرين، اللي كل يوم تطلع حكاية بحاجة مختلفة كده هو، والناس يبقى قاعدين مسمينك يقول لك ايه فلان ده ينام ويقوم يطلع لنا بحاجة جديدة، ينام ويقوم يطلع لنا فكرة جديدة. الناس تبقى مستنية منك الفكرة الجديدة والطلعة الجديدة والإبداع الجديد والموهبة الجديدة وتغيير المكان وتبديل الكراسي. تعمل حياة من لا حياة، تعمل حياة من لا حياة. انت جواك امكانيات رائعة، امكانيات جبارة، انت جواك الجينات الإلهية. لو بتتذكر انك انت جواك الجينات الإلهية ده هي، مش هتقف ابدا، مفيش حاجة هتحبطك، مفيش حاجة هتمنعك، مفيش حاجة هتوقفك خالص، لان الله من الاف الاف السنين وبيعمل ايه؟ ما زال يعمل. المسيح وكده ابي يعمل وانا ايه اعمل، وهيفضل الله يعمل الى منتهى الاجيال. وانت مدعو انك تعمل وتتحرك وتنتج وتبدع وتفكر وتطلع كل يوم بفكرة جديدة وبحاجة جديدة كده هو تخليك فرحان بنفسك وتكون مصدر فرح للآخرين. ما الذي يجعلك تدور في نفس المكان ويخيفك فيفقدك الثقة في نفسك وفي من حولك؟ من ضمن الحروب الشديدة اللي بتحصل مع كل واحد فينا ان في ناس يفقدوك الثقة في نفسك. انت مش هتعرف، انت مش هتقدر، انت حاولت قبل كده وما نجحتش، الموضوع ده اكبر منك، الموضوع ده عايز حد تاني ايه غيرك. ما تفقدش الثقة في نفسك، اياك ان تفقد الثقة في نفسك. انت دل حواليك يمكن غيرانين منك، يمكن بيحقدوا عليك، يمكن عارفين انك انت هتنجح فبيحاولوا باي طريقة يعملوا ايه ان يفقدوك الثقة في نفسك وانك انت ممكن تقدر. لا، انت قول نفسك كده انا عندي الثقة، وحتى لو عملت وفشلت هحاول مرة تانية وهحاول مرة تالتة وهحاول 999 مرة، زي ما توماس عمل ايه، توماس اديسون عمل ايه، حاول 999 مرة وفي المرة الالف عمل ايه، اشعل المصباح ايه الكهربي. ما تخليش حد حواليك يفقدك الثقة في نفسك ولا في امكانياتك ولا في حضورك ولا في ايمانك ولا في معتقداتك ولا في شخصيتك ولا في اي حاجة انت تملكها. انت تقول نفسك كده انا انسان قوي، انا عندي ثقة في نفسي، انا انسان رائع جدا، انا ممكن احاول، انا مش هيأس، انا مش هفشل، انا انسان رائع جدا. عشان كده النهاردة خلي عندك النهاردة هذه الثقة فين؟ في نفسك. ما الذي يجعلك تدور في نفس المكان ويمنعك من التحليق نحو السماء المرتفعة وتعيش نسرا؟ خلي بالك، خلي بالك، أنت خلقت لكي تكون نسر، أنت خلقتي لكي تكوني نسر.

انت مكانك هو ان تحلق في السماء، ده المكان الطبيعي بتاعك، ولا تتنازل عن هذا المكان انك انت تحلق في السماء. مكانك الطبيعي انك انت نسر، والنسر ما ينساش ان هو نسر، حتى لو حصل له ضعف، حتى لو جنحته طارت عن اللزوم، حتى لو حوافره زادت شوية، حتى لو المنجار بتاعه كده هو بدأ يلف ناحية بوجه، بياخد فترة استراحة محارب ويرجع نسر زي ما هو تاني. ما تنساش انك انت نسر، ما تنساش انك انت نسر. والكتاب قال لنا كده هو ترفعون أجنحة كإيه؟ كالنسور، كالنسور. احنا وضعنا، احنا شغلتنا، احنا طبعنا ان احنا نكون نسور. والنسور ما كان انها تعمل ايه؟ تحلق في السماء طول الوقت. هو ممكن ينزل لحظة كده يخطف سمكة من البحر كده، بس بيعمل ايه؟ بيطلع تاني. النسر مكانه فوق مش مكانه على الارض. انت نسر، انت نسر. احبائنا اللي بيتابعونا عبر الشاشات، انتم نسور، لا تنسى هذا، انك نسر، والنسر مكانه فين؟ في السماء. ما الذي جعلك تدور في نفس المكان وتؤجل توبتك وتربح خلاص نفسك وحياتك الأبدية؟ الكتاب يقول كده اليوم إيه اللي يحصل؟ إذا سمعتم صوته، ما تعملوش إيه؟ لا تقسوا قلوبكم زي ما عمل الشعب العبراني في البرية. الشعب العبراني كان طول الوقت متذمر على ربنا ومتمرد على ربنا، رغم ان عمل معاهم ما لا يعمل، يعني من وسلوى طازة يوميا، عمود غمام ماشي معاهم طول النهار عشان يحميهم من ايه؟ من الشمس، وعمود النار عشان يعمل ايه؟ يقوتهم في الليل في الضلمة، ومية معدنية، معدنية دي على مسؤولية الشخصية يعني كده، اداهم ربنا مية معدنية من قلب الجبل عشان يشربوا منها بعد ما كانوا يجوا المرة المية مرة. موسى ضرب الجبل فطلع مية معدنية. يعني انت بتاكل اكل طازة ودليفري كمان لما يجيلك لحديك، مش انت ما تروح تعمل ايه؟ تجيبه من مكان بعيد، وعندك عمود غمام، وعندك عمود نار، وعندك مية معدنية، وعندك ربنا حارسك 40 سنة في البرية. ربنا بيحرسك، ربنا بيهتم بيك، ربنا بيعتني بيك، عايز ايه تاني؟ رغم كل هذا كانوا يتمردون على الله، وكانوا يتذمرون على ايه؟ على الله. عشان كده النهاردة ما تأجلش التوبة بتاعتك، وما تأجلش خلاص نفسك، وما تضيعش حياتك الأبدية. بحب اقول دايما كده، انا بشكر الله يعني من الاباء الكهنة اللي بيقعدوا وقت طويل في كرسي الاعتراف. مرات الله يشهد بهذا، يعني ان بقعد بالساعات في كرسي الاعتراف، بالذات مثلا في ايام شهر كيحك ده، هو يبقى الشعب يصلي كيحك ده، وانا قاعد طول ايه الوقت فين؟ جوا كرسي الاعتراف. وتبقى قاعد بره كده، وربنا ناقص بس حاجة واحدة كده، ان يشيلك من مكانك ويدخلك فين؟ لكرسي الاعتراف. وانت برضو بتعاند ربنا، كل ما ربنا يحاول يشيلك انت تعمل ايه؟ تثبت اكتر في الكرسي اللي انت قاعد عليه. قوم من مكانك، روح سر الاعتراف، اعترف بخطاياك، خد الحل عن خطاياك، عشان لما تقف قدام الله تقول يا رب انا حاولت ان انا اكون انسان تائب. انا القديس عندنا قديسة اسمها القديسة مكارينا في القرن الثاني بتقول لنا كده، القرن الثاني ده بدري خالص يعني، الله لن يسألنا لماذا اخطأنا، ولكن سوف يسألنا لماذا لم نتب. الله لن يسألنا لماذا أخطأنا، ولكن سوف يسألنا لماذا لم نتب. لما تبتش وكانت التوبة متاحة قدامك، وكانت التوبة موجودة قدامك، وكان سر الاعتراف مستنيك، وكان أبونا مستعد يسمع سر اعترافك، وكان ربنا عايز يغفر لك، لأنه ممكن يكون دي آخر مرة تحضر معنا الاجتماع ده، ويمكن آخر مرة تمارس سر الاعتراف، ويمكن آخر مرة تحضر قداس، ويمكن آخر مرة تسمع هذه الدعوة للتوبة والرجوع لله. عشان كده النهاردة اتحرك من مكانك، ما تقفش وتدور في نفس المكان، وتحرك ناحية خلاص نفسك وحياتك الأبدية. ما الذي يجعلك تدور في نفس المكان وبداخلك أشياء كثيرة وتخاف أن تخرجها لئلا يراها الناس وتتحرر منها؟ ايه المشكلة لما الناس يقولوا ابونا ايوب ده انسان خاطئ؟ ما يقولوا هو انا يهمني الناس.

الناس ولا يهمني مين؟ الله. هو انا يهمني رؤيه الناس ولا رؤيه الله؟ هو انا يهمني ان الله يخلصني ولا يهمني ان انا ارضي الناس فاعيش على حسب مزاج الناس واعمل تصرفات الناس وامشي مع التيار مع الناس؟ لا، انا اطلع كل جوايا واعترف بخطاياي عشان ربنا يرحمني، ولما اقف قدامه اقول له كده، على الاقل مش هقول له خمس وزنات، على الاقل اقول له ايه؟ وزنتين اعطيتني فهاك وزنتين ايه اخريين. ما تخافش انك انت تطلع لجواك قدام الله وتتحرر منه. ما الذي يجعلك تدور في نفس المكان وتتشكك وتتردد عند اقدامك على اي خطوة تريد فعلها؟ كل ما تيجي تعمل خطوة في حياتك تفكر 1347 مرة، مش محتاجة كل ده. ايوه احسب النفقة، ايوه خد فترة تفكير، بس مش نقعد عمره كله نفكر. عايزين نعمل مشروع، يلا نعمل مشروع. عايز اروح القداس، يلا اروح القداس. عايز اعترف النهاردة، يلا اعترف النهاردة. عايز اتناول النهاردة، يلا اتناول النهاردة. عايز اعمل اي حاجة اليوم. اليوم ان سمعتم صوته لا تقس قلوبكم. زمان كانوا يدينا الكراسة كده، الكراسة بتاعت الحكومة كانت جلدتها كده يعني على جديها كده، ويكتب عليها من ورا كده لا تؤجل عمل اليوم الى ايه؟ الى الغد. ما تأجلش، ما تأجلش، عشان التأجيل ده من الأسلحة الرئيسية عند إبليس على فكرة. غير السلاح الأساسي بتاعه اللي هو انشغالك بالماضي، التأجيل من ضمن الأسلحة القوية عند إبليس. نبقى نحضر القداس الحد الجاي، نبقى نعترف في الصوم الكبير، نبقى نتناول لما مش عارف يحصل ايه، نبقى نعمل ايه لما يحصل ايه، نبقى نعمل ايه لما يجي ايه، ولا بنعمل ولا بنسوي وهنموت وهتجب قدام الله، وساعتها مش هيكون فيه ايه فرصة تاني، خلاص مش هيكون فيه اي فرصة تاني. عشان كده لو واخد خطوة النهاردة اتحرك واعمل هذه الخطوة، عشان الدنيا مش مضمونة على فكرة، الدنيا مش مضمونة. اي حاجة ممكن تقدر تعملها اعملها النهاردة، وانجز النهاردة قبل ما حياتك الابدية تخلص منك. ما الذي يجعلك تدور في نفس المكان ويشعرك بان حياتك تعيسة ومكتئبة وستبقى تعيسا ومكتئبا؟ خلي بالك دي حرب ابليس. ابليس عايزك دايما مكتئب، وعايزك دايما حزين، وعايزك دايما مهموم، وعايزك دايما مشغول، وعايزك دايما مضطرب، وعايزك دايما خايف، خايف على بكره وبعد بكره والسنه الجايه والسنه اللي بعديها. لا، النهارده لا، احنا نكون فرحانين، احنا نكون مبسوطين، عندنا الهنا، عندنا كنيستنا، عندنا الاسرار، عندنا تعليم الكنيسه، عندنا الاجتماع، عندنا الخدام، عندنا عندنا عندنا كل ما يدعو الى السعاده والفرح والرجاء. ما تخليش نفسك تعيس ولا كئيب ابدا، خالص خالص خالص. ما الذي جعلك تدور في نفس المكان وتقف بعيدا عن كلمه الله المحييه وممارسه الاسرار الالهيه؟ ما الذي يجعلك تقف في نفس المكان بتدور حوالين نفسك وانت بعيد عن كلمة الله المحيية وعن الأسرار الإلهية؟ مين يقدر فينا يعيش من غير كلمة الله؟ مين فينا يقدر يعيش من غير المقدسات الأسرار، بالذات الاعتراف والتناول ومسحة المرضى؟ مين فينا؟ ده اللي عايش من غير دول هم ده مش عايش. هو جثة بتتحرك، أيوة، هو بيشتغل وبياكل وبيشرب وروحه بيجي، أيوة، لكن ده مش عايش. اللي عايش من غير كلمة الله المحيية مش عايش. اللي عايش من غير الاعتراف والتناول مش عايش. اللي عايش من غير حضور الله في حياته مش عايش. اللي المحبة غايبة من حياته مش عايش. اللي ما عندوش غفران في حياته مش عايش. اللي ما عندوش رجاء يصدره لنفسه والآخرين مش عايش. ما تدورش وتلف في نفس المكان وانت بعيد عن الأسرار المحيية، الكلمة الله المحيية وأسرار الله الإلهية. ما الذي جعلك تدور في نفس المكان ولا تريد لذهنك أن يتغير؟ لا، النهاردة غير ذهنك، النهاردة غير طريقة تفكيرك. النهاردة ربنا بيقول لك إيه؟ اتجهوا نحو إيه؟ الشمال. يبقى أنت أكيد مش ماشي ناحية الشمال، أنت أكيد ماشي يمين جنوب شرق غرب. ربنا النهارده بيدلك على اتجاه تاني. اسمع كلام ربنا النهارده، يقول لنا كده القديس بولس في رسالته الرومية: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بإيه؟
بتجديد أذهانكم

0: غيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا. تختبروا يا قديس بولس ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، الصالحة المرضية الكاملة. النهاردة الله بيقول للشعب كفاكم دوران، اتجهوا إلى الشمال. والنهاردة ربنا النهاردة بيقول لكل واحد فينا كفاك دورانا واتجه إلى مشيئتي، اتجه لإرادتي في حياتك. المسيح في قمة الألم في مستنج السيماني يقول كده بالطبيعة الإنسانية: إن شئت فلتعمل إيه؟ فلتعبر عني هذه الكأس. لكن يرجع يقول إيه؟ ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي. أمين. يا رب بنرفع لك كل الشكر وكل الحمد، كل التسبيح، كل الإجلال، كل التعظيم على حضورك في وسطنا في هذا المساء المبارك. بنعلن إنك أنت إلهنا الطيب الصالح الكريم، بنعلن إنك أنت صاحب المخازن التي لا تفرغ، بنعلن إنك أنت الذي تعطي دون أن تعاير، بنعلن إنك أنت تعطينا أكثر مما نطلب أو نفتكر. يا رب يمكن تكون طلبة غريبة مني ليك النهاردة، انزل يا رب النهاردة من علياء سمائك وافتقد كل الناس الموجعين، وافتقد كل الناس المتألمين. انزل يا رب النهاردة من علياء سمائك والمس بيمينك القديرة غير المنظورة كل الناس المرضى. انزع يا رب من أجسادهم المرض واملأ أجسادهم بالصحة والنعمة والبركة والعافية، أو أعطيهم على الأقل القدرة على تحمل المرض وأن هم يروا إرادتك في هذا المرض. انزل يا رب النهاردة من علياء سمائك وانصف الناس المظلومة، وانصف الناس المفترى عليها. انزل يا رب النهاردة من علياء سمائك وافتقد الناس المحتاجين، وافتقد الناس المعوزين، لا المحتاجين والمعوزين فقط لما هو مادي، ولكن المحتاجين والمعوزين للمحبة وللكلمة الطيبة وللتشجيع، المحتاجين ان حد يقول لهم ان في رجاء، المحتاجين ان حد يفكرهم ان هم مخلوقين على صورتك ومثالك، هذه الصورة الرائعة. انزل يا رب النهاردة من علياء سمائك وضع سلاما في قلوبنا، وضع رجاء في أفكارنا، وضع يا رب كل ما هو صالح في حياتنا. اشملنا بعنايتك وبرحمتك كل أيام حياتهم. يا معزي الحزانة، يا قاضي الأرامل والأيتام، يا مشبع الجياع، يا منصف كل المظلومين. انزل النهاردة من علياء سمائك يا رب. امشي يا رب النهاردة في الشوارع، ادخل يا رب كل المستشفيات، ادخل كل الأماكن اللي فيها ظلم، اللي فيها افتراء، الأماكن اللي فيها نميمة، اللي فيها إدانة. حضورك يا رب هيبدد كل حاجة. وانت ماشي في شوارعنا، وانت ماشي في مستشفياتنا، وانت ماشي في كنايسنا، وانت ماشي في بيوتنا، وانت ماشي جوا حياة كل واحد فينا، المؤكد ان حضورك سوف يصنع سلاما، سوف يصنع فارقا. امشي يا رب النهاردة على كل واحد فينا وسدد يا رب احتياجاتنا. كل واحد يا رب النهاردة اما يلف ويدور في دائرة مفرغة انت يقف جنبه ويشاور له على الاتجاه الصحيح. عز يا رب الناس المتألمة، عز يا رب الناس اللي لسه بتشتر في الماضي لانها فارقت انسان عزيز عليها، لانها خسرت مشروع معين، لان طموحها وشغفها ان اختفى خلاص، مفيش طموح، مفيش شغف، مفيش طاقة، مفيش حتى رغبة في الكلام، حتى مش عايزين يدافع عن نفسهم. انت يا رب النهاردة جدد طموحنا وجدد شغفنا، جدد احلامنا، جدد طموحاتنا، جدد رجائنا. اجعلنا يا رب النهاردة نمتلك الشجاعة ان نكف عن الدوران في نفس المكان زي ما كان بيعمل الشعب العبراني، ونتجه نحوك، نحوك انت، أنت وحدك، أنت فقط. أمين.
1: أمين. بنرفع كل خدمة.

متنا النهاردة وكل صلاتنا كل كلمة سمعناها في الوعظة النهاردة لربنا بواسطة العذراء مريم أمنا كلنا اللي احنا على أعتاب احتفالنا بعيد انتقالها للسماء بالنفس والجسد كلنا بنقول مع بعض ترنيمة مريم يا ابنتي وقيم.

0: يباركنا جميعا الثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك

وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

معي وأشكالي في الآخرة. الأمر ليس مجرد صور تقريبية أو رمزية، بل حفلة شواء رسمية تقوم بها شخصية سادية تستمتع برؤية الألم والعذاب. في هذه الحلقة سأفصل في موضوع جديد، سادية الله في القرآن بكل وضوح.

مشاهدينا الكرام، ارحب بكم في حلقه جديده من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، ارحب بكم على قناه الكرمه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذه الليله بعنوان ساديه الله في القران او الاله السادي في القران. طبعا سنطرح اسئله كثيره. ما هي الساديه؟ من هو الشخص السادي؟ كل النصوص القرآنية الخاصة بالعذاب تتحدث عن العدالة، لكن هل هي فعلا عدالة أم صور تجسد لنا السادية بكل ما تحمله الكلمة من معنى؟ هل صور جهنم والحريق وتقطيع الأمعاء والربط بالسلاسل والأغلال والماء المغلي والثياب المصنوعة من نار وشي اللحم والوجوه وتبديل الجلود ليستمر العذاب، هل هذه مجرد أفكار دينية عن عدالة الله أم هي صور عن شخص سادي مهووس يتلذذ بتصوير أشكال العذاب والألم؟ في هذه الحلقة سنخوض في هذا الموضوع كما عودتكم بالتفصيل وبكل وضوح. خلينا نشوف الإله السادي في القرآن. بداية نعرف السادية، لأنه مش كل الناس يعرفون ما هي السادية. السادية هي التلذذ بإلحاق الأذى والألم بالآخرين. يعني أنت تفرح لما تشوف واحد بيتألم، مثل مثلا واحد سجان في السجن بيعذب الناس، يضربهم ويشوف اللحم ويشوف الدم ويقعد يضحك ويقهقه، زي ما حصل في سجون الأسد مثلا وفي بعض الأماكن في ذاكرتنا القريبة. إذن السادية هي التلذذ بإلحاق الأذى والألم بالآخرين. أخذ الاسم من ماركيز دي ساد اللي هو الكاتب الفرنسي اللي كان بيكتب عن بعض الصور الجنسية المرافقة للألم، وكان بيكتبها وينشر لها بتلذذ، فسميت السادية بناء أو نسبة إلى اسمه. ده التعريف الأول. الشخص السادي بيفرح، بيستمتع برؤية الألم، سواء في الألم الجسدي أو حتى بعض الناس بيأخذوه في الجنس أيضا، في الصور الجنسية. سادية محمد أنا اكتشفتها أو رأيتها ورصدتها في نصوص كثيرة. هذكركم بنص أنا كنت تكلمت عنه زمان قوي بخصوص معركة بدر. لما محمد قتل كبار قريش، قبيلته نفسها اللي هم دم ولحم من عائلته تقريبا الممتدة، يعني لما قتلوا كبار قريش أخذ يرميهم في بئر جثث ميتين، خلاص السيف والدم ولسه دمائهم بتقطر وهم أموات، بيرميهم واحد واحد في بئر وبيكلمهم مستمتع بقتلهم. عن ابن شهاب، هاخد واحد من النصوص، هي موجودة نصوص كثيرة. عن ابن شهاب قال: هذه مغازي رسول الله، فذكر الحديث اللي هو بخصوص هذا الأمر، فقال رسول الله وهو يلقيهم، لما كان بيلقي الجثث بيقول لهم: ها، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ها ها، لقيتوا الوعود اللي وعدكم ربكم؟ قال موسى، قال نافع، قال عبد الله، قال ناس من أصحابه، يعني في ناس من أصحاب محمد كانوا بس يعني أمر مقزز، يا رسول الله تنادي أناسا أموات، حرام عليك يعني. قال رسول الله: ما أنتم بأسمع لما قلت منهم، أنتم مش بتسمعوا أحسن منهم، هم بيسمعوني.

عشان يبرر فعلته. قال لهم ولو أموات هم بيسمعوا أنا بقول إيه، فمالكمش دعوة، خلوني أنا أستمتع بكلامي مع جثث، خلوني أنتشي. ها؟ هل وجدتم ما وعدكم حقه؟ ويرمي في البير. ده شخص سادي، ده سايكوباتي. يعني انت تقتل واحد والدماء مدجر بالدماء، هو يعني خلاص جثه هامده، فين الفائده؟ هتستفيد ايه؟ بتقعد تكلم هذه الجثه؟ لا، وبتغيظه، يعني بتغيظ جثه. هل ما وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يعني ده شخص ما كانش يتمنى الهداية للناس، يقعد يبكي صعبانين عليه. المسيح لما كان أورشليم، سكان أورشليم من كبار الدين اليهودي وقته كانوا بيكرهوا المسيح كره العمى وصلبوه. لما تقرأ عن المسيح تقرأ بيبكي على أورشليم، بيبكي بدموع. ده الفرق. واحد قاعد يستمتع، مش انك تبكي تقول تمنيت انه ما نوصلش لهذا الشيء، ليه وصلت لهذا الأمر؟ يكون حزين على مقتل خيار القوم من قريش، يكون يعني الأسى والحزن والكآبة تصيبه، خاصة أن هم أقارب، يعني قرابة الدم. لا، مستمتع. دي هي السادية، مش فقط محمد على فكرة. لاحظت من تعاملي، وحتشوفوها مع الكثير من المسلمين، نسبة كبيرة من المسلمين سواء على السوشيال ميديا أو في الحديث أو لما يبعثوا، بتلاحظ سادية دينية رهيبة. أنا هشرحها. مثلا واحد يكتب لي ويقول لي هشوفك يوم القيامة وانت بتشوى في نار جهنم. دي سادية دينية، تعلمها مين؟ تعلمها من الإسلام. ليه؟ أنت هتستفيد إيه يوم القيامة لما تشوفني أنا؟ خليني أقول أنه فتحوا لك كده نافذة أو ويندو وقالوا لك طل على رشيد وهو بيشوى في نار جهنم، هتستفيد إيه من الموضوع؟ إلا إذا كنت مريض وبتستمتع برؤية الألم، ودي هي السادية. فالإسلام حول الكثير من المسلمين إلى ساديين. لا، ده بعضهم بيتلذذ بتصوير هيعمل بأمك إيه وبأبوك إيه وهيعمل لك إيه لو مسكك. دي سادية. أنت بتخبرني إنك هتستمتع، هيقول لك مثلا أنا هعمل لأمك، هعمل لأختك، هعمل لمراتك، اللي هي سادية جنسية. دي سادية جنسية، وبيحط كل المصطلحات اللي أنت بتفكر فيها أو ما بتفكرش فيها. دي مأخوذة مين؟ هنشوف مثيل لها في سورة المطففين. بيقول إيه؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بمعنى أن المسلمين المؤمنين بمحمد يوم القيامة هيكونوا قاعدين على الكراسي على الأرائك ينظرون، وبيبصوا على العذاب اللي مر به الكفار، وهم بيضحكوا، بيستمتعوا بمنظر الكفار وهم بيشووا، وقاعدين بيشوفوا ويقولوا هل ثوب الكفار بما كانوا يفعلون؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ده الفكرة بتاعتها. طب ايه هتستفيد ايه وانت قاعد؟

مثلا في الجنة وعندك جارية بتجيب لك خمر وكوكتيل كده وفي غلمان ماشيين وانت في مية ماشية وحاطين لك منظر بتاع ناس بتشوى جنبك وانت بتعتبر ده من جانب ديني انه منظر حلو انه شيء رائع من ملذات الجنة اني حكون قاعد على كرسي وبستمتع بالخمر والعسل المصفى واللبن وغلمان بيطوفوا عليا وبحور عين مقصورات في الخيام وحور لم يطمتهن انس قبلهم ولا جن، كل المتع دي يا سيدي انت قاعد اخر حلاوه. لا، لكن في المقابل فاتحين لك كده اللي هو شاشة كبيرة مش عارف كم انش وانت بتشوف مثلا فلان وعلان بيشووا في جهنم وبتعتبرها وقاعد تضحك مستمتع، بتعتبرها جزء من المتع والملذات. سادية ولا مش سادية؟ مفروض انك الامر ده انتهينا، ربنا يتعامل مع الناس، ماليش دعوة، أنا في حتة تانية خالص ماليش دعوة بالأمر ده. المفروض في الإنسان السوي السليم مش اللي بينتظر إنه يشوف حفلة شواء. واحد من التعريفات اللي لازم نتكلم عنها في هذه الحلقة ونحط لها تأصيل هي كلمة جهنم أو جهنم. جهنم وردت حوالي 77 مرة في القرآن. في العهد الجديد وردت تقريبا شي 13 مرة. جهنم وردت 77 مرة في القرآن. والمسلمون لا يعلمون معنى جهنم لأنها ليست كلمة عربية. ولا يعلمون مصدر هذه الكلمة ومن أين أخذت. هي أخذت من الكتاب المقدس من عند المسيحيين واليهود. وادي ابن هنوم هو أصل كلمة جهنم. ممكن واحد من المراجع ذكر في مراجع كثيرة في العهد القديم، واحد منها سفر يشوع 15 آية 8. وادي ابن هنوم أو وادي هنوم أو جهنوم اللي صارت جهنم، جي في العبري معناها وادي، جي هنوم معناها وادي هنوم. وادي هنوم كان في العهد القديم مكان لعبادة الإله مولك، كانوا بيقدموا فيه الأطفال ذبائح ويحرقوهم للإله مولك. بعد كده صار مكان للنجاسة لأن الملوك اليهود رفضوه وأدانوه واعتبروه نجاسة، وكان قريب لأورشليم، هو محادي لأورشليم. هو يفرق يعني يهوذا عن بنيامين، يعني أرض يهوذا عن أرض بنيامين، هو جاء في النص، جاء محادي لأورشليم. في العهد القديم صار مكانا لرمي الأزبال، والأزبال تحرق ليل نهار، وفيه جثث حيوانات وغيره تحرق هناك، بل قيل أن حتى بعض المجرمين كانت تلقى جثثهم هناك. فصار المصور التصوير القريب لمكان برا المدينة، برا مدينة الله، خارج أسوار مدينة الله، مكان مقرف، مكان نتن، مكان عفن، مكان فيه نيران مشتعلة 24 hours على الدوام، صار يرمز به للمكان الذي سيذهب له الأشرار. ده هي كلمة جهنم.
المسلم بيستخدمها وكأن الله مسمي مكان في الآخرة وسماه هو جهنم وكده، واسمه جهنم وعنده أبواب وعنده مالك وعنده حارس وعنده كده وعنده كده وفي أسماء.

ما هو مش عارف اصلا من وين جات. طب نبدا دلوقتي في مشاهد الساديه في جهنم. المشهد الاول، لو كان عندي فيلم كنت عملت الامر ده. المشهد الاول، المشهد الاول من سوره الحاقه، بيتكلم عن الكافر، بيقول القرآن يعني على لسان الله: خذوه فغلوه، أمسكوه واربطوه، ثم الجحيم صلوه، جحيم مقابل لجهنم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اربطوه في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، يعني طولها 70 ذراع. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ذنبه أنه لا يؤمن بالله العظيم. هو مش هتلر قتل ناس ولا شخص شرير عمل، لا، ذنبه أنه لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، ما بيديش طعام للمساكين. خذوه فغلوه، شد امسكوه واربطوه. ليه هو هيهرب؟ ممكن يمشي. ثم الجحيم صلوه، ماشي، أوقدوا عليه النار. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. أنت عارفين 70 ذراع قد إيه؟ ليه 70؟ ليه مش 69؟ محمد كان مهووس ببعض الأرقام، منها 70. 70 ذراعا، لا مش 68.5، لا 70. طب 70 ذراعا هي تقريبا 35 متر، يعني متوسط الشخص لو مثلا حطينا 1.72 متر أو حاجة زي كده، 20 مرة تدور حول هذا الشخص، يعني طول هذا الشخص 20 مرة. ده قال لك حطوه بمناسبة إيه ده؟ نربطه في سلسلة وندورها عليه 70 ذراع. تفسير الطبري، انا مش هصور لكم من عندي، يعني انت بتشوف القرآن بيديك صورة وتشوف المفسرين بيدوك التفاصيل. قال لك: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يقول: ثم اسلكوه في سلسلة ذرعها 70 ذراعا بذراع الله. ده حتى مش ذراع البشر، تخيل ذراع الله قد ايه، ده مش حتى 35 متر هتبقى قليله، بذراع الله. يبقى على يعني ذراع الله، انا ما اعرفش قد ايه هو ذراعه، فيبقى انت عندك سلسله لا حصر لها، او بذراع الله اعلم بقدر طولها، عفوا انا غلطت في النص، بذراع الله اعلم بقدر طولها. لكن في بعض التفاسير، عشان انا قرات الكثير من التفاسير قبل ما اخذها، قال هيقولوا هتشوفوا تفسير اخر بذراع، قال لك حتى مش بتاع البشر، هتشوفوا. الاغرب من كده انها تدخل في دبره. انتوا متخيلين؟ ثم تخرج من منخاريه. قال بعضهم شوف المفسرين بيقعدوا يتناقشوا مع بعض، قال بعضهم تدخل من فيه، العكس، واحد قال لك تدخل من دبره تخرج من فمه، واحد قال لك لا تدخل من فمه وتخرج من دبره. يعني فرقت. لا، وأنا مش عارف هوس المفسرين بالدبر ليه. يعني انت عارف لما تشوف خروف، بعض الحاجات خروف انه ممسوك من جوه في حديده بتمر من الفم الى الخارج وبيشوى على مهل، ده هو التصوير القرآني اللي فهمه المفسرون هيحصل للإنسان الكافر غير المؤمن بالله. سيبك من الإنسان اللي قتل ومش عارف وظلم، لا لا لا، ده الإنسان الكافر فقط لأنه لم يؤمن بالله. يعني أنا وياكم داخلين في الحتة دي، أنه حيمسكونا وحطونا في سلسلة الله أعلم بطولها، يعني قدر السماء والأرض، وتدخل من الفم وتخرج من الدبر، ويقعد يدورك في جهنم.

هتستفيد ايه انت كإله؟ دي مش عدالة، ده ما بتكلمش، دي مش صورة للعدالة. أنا ممكن أقول أتفهم أنه في الأديان كلها أنت ممكن حتى في المسيحية في كلام، أنا يمكن لو سمح الوقت أشرح حتى الجانب المسيحي فيها حتى لا يقول قائل عندك أنت. في كل الأديان في فكرة عن العدالة، فكرة معينة عن العدالة، عدالة الله، لأنه لو ما فيش تبعيات لأفعالنا يبقى ما فيش عدالة، والله مش عادل. مثلا لو حد قتل وسرق وعمل كل المصايب ومات لازم يعطي حساب على أفعاله، مش ممكن يمشي من غير ما يعطي حساب. دي فكرة الأديان. لا، ده مش تصوير للعدالة في القرآن. خلي بالك هو متكلمش عن العدالة، لأن الإنسان سيعاقب، خلي بالك ستعاقب، خلي بالك من أفعالك، خلي بالك ما تقتلش، خلي بالك ما تشهدش الزور، خلي بالك ما تظلمش الإنسان، ما تاخدش حقه، في عدالة، في إله عادل، يمكن يعاقبك، يمكن تروح لجهنم، ماشي، ده كلها صور على راسي وعيني. لا لا لا لا، ده بيصور لك سلسلة بتخش فيك، تدخل من فمك وتطلع من دبرك وطولها ايه، ويقعد يشويك ويقلبك يمين وشمال. لا، ده سادية بقى، انت مستمتع، انت مستمتع. انا قلت لكم في النص اللي فات انا غلطت، قلت درع الله، لسببه انه هذا النص قوله في سلسلة، وده في الطبري برضو، درعوها 70 ذراعا فاسلكوه، قال بذراع الملك فاسلكوه، شايف؟ بذراع الله. يعني مش عارف ذراع قد ايه، لكن تخيل الصورة. وقال لك برضو تسلك في دبره حتى تخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليه. يعني الطبري بيوضح لنا يعني عشان ما يقومش على رجليه، عشان يبقى كده متمدد فوق النار والسلسلة بتدوروا على الله خلق. يعني انتوا كرامة قوي. يعني ايه فايدتها؟ هيستفيد الإله من ايه انه واحد لا يقف على رجليه ويعذب في سلسلة؟ وإيه غرض السلسلة أصلا؟ يعني تفنن في طرق التعذيب موجود في الإسلام. ده سبب كل هذا أنه لا يؤمن بالله. الطبري قال إنه لكان لا يؤمن بالله العظيم، يقول افعلوا ذلك به جزاء له على كفره بالله في الدنيا، إنه كان لا يصدق بوحدانية الله العظيم. يعني اللي ما بيؤمنش بوحدانية الله كده هيحصل له. يعني دخل فيها اليهودي والمسيحي والبوذي وأغلب سكان العالم كده، في سلسلة هتخش من دبورهم وتخرج من بقهم وهيبقوا حفلة شو. والشواء ده well done، يعني مفيش medium rare ولا أي حاجة، well done، كله well done. المشهد الثاني، انتوا شفتوا دلوقتي انا بعطيكم مشاهد تدل على سادية الله في القرآن، انه لا علاقة لها بالعدالة، لها علاقة بواحد مريض نفسي عايز يستمتع بمناظر التعذيب، واحد مريض نفسي عمل إسقاط على الله، هو بيتلذذ بالألم وعمل الله على شكل نفسيته. والمشكلة أنه خللنا دلوقتي عمل ريبرودكشن، عمل إعادة تدوير أو إعادة إنتاج لمسلمين كتير صارت عندهم نفس النفسية السادية، عايزين يشوفوا الناس تتعذب، عايزين يشوفوا الناس تذبح، عايزين يشوفوا الناس تقتل، عايزين يستمتعوا بيها حتى في الآخرة. عايز هو ملكش دعوة بالملذات اللي هيشوفها، هو عايز أيضا يمشي ويطل عليك ويشوفك انك تتعذب في جهنم عشان يرتاح، عشان تشفى صدورهم المريضة بالسادية. المشهد الثاني، تغيير الجلد، ده فكرني يمكن بمشهد بتاع جر الأظافر، او في مشهد من مسرحية يمكن لعادل إمام،
بعدها جر الأظافر، فإحنا داخلين المشهد الثاني.

تغيير الجلد. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، أيوة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. الفكرة هنا، الله يسامح المخرج، محمي ايه في صرصور ودنه، فسيخ محمي، سيخ محمي في صرصور ودنه، سيخ محمي بيقول لي مخرج سيخ محمي في صرصور ودنه، انا عمري ما سمعت التعبير ده. ماشي يا سيدي، سيخ محمي في صرصور ودنه، انتوا فهموها بقى. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. مش أنا اللي حفسرها، خلي لكم الطبري يشرح الموضوع. عن ابن عمر قال لك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قال إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا بيضا أمثال القراطيس. يعني لما تصير خلاص فحم، جلدك يصير فحم، ما خلصتش الحكاية. يقول لك لا لا لا، كده أنت مش هتحس باللي جاي بعده، أنت كده صرت well done. لا، شيلوا له الجلد بتاعه، حطوا له واحد جديد. ليه؟ أنا عايزه يصرخ، أنا إله مريض عايز أستمتع بصراخه. لو الجلد صار قديم ومحترق واستمر الحرق، عملية الحرق، مش هيصرخ، مش هيتألم. كده أنا ما دي مش لذة، هتصير بورين. لا، أنا عايز أستمتع. فكل ما احترق وقفوا آلة الحرق، حطوا له جلد تاني ورجعوه كده ودوروه تاني. عن الربيع في قوله كلما نضجت جلودهم قال سمعنا أنه مكتوب في الكتاب الأول، مش عارف الكتاب الأول كلام على التوراة ولا بتكلم عن الكتاب إيه، معرفش، أن جلد أحدهم 40 ذراعا. أنا مش عارف عندهم مشكلة في الأحجام، يعني قال لك جلد كل واحد هيكون 40 ذراع. يعني جلد الكافر التخين زي واحد زي كده هيكون 40 ذراع، يعني اللي هو جلدي هيكون تخين قوي. وسنه 70 ذراعا، أيوة السنين دي هتكون 70 ذراع. مش عارف هو فاكر كل ما كبر الحجم كل ما صور العذاب بتصير أحلى. يعني أنا سن، أنت هتستفيد إيه لما سني يصير 70 ذراع وجلدي 40 ذراع؟ لا لا استنى. وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه، كرشي هتصير كبيرة أو يحطوا فيها جبل أحد. فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. هم بيفتكروا بتضخيم الشخص وبتضخيم طول السلسلة يبقى كده عملوا شغل رهيب جدا. ده سلسلة درعوها 70، يلا خد عندك 70 ذراعا بذراع الملك يا سيدي. طب انت إله، في الكتاب المقدس بيقول ان الله لا يسر، لا يسر بموت الشرير، إن الله يريد أن جميع الناس يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. الله لا يستمتع بأناس تعذب. صحيح الله عادل، صحيح الإنسان الشرير لازم يحاسب على أفعاله، ده موجود في المسيحية صحيح، لكن لا يوجد صور لاستمتاع الإله بمناظر التعذيب بتفصيل يوضح سادية هذا الإله، فقط في القرآن. ويضيف عليه المفسرون سادية أكبر، سادية أكبر. عن الحسن قوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قال تنضج النار كل يوم 70,000 جلد. هم عندهم مشكلة مع 70، 70,000 جلد، يعني اللي هي ايه 70,000 جلد؟
70,000 واحد ولا

70,000 جلد للواحد ولا مش عارف، وغلظ جلد الكافر 40 ذراعا، يعني خلاص الكافر حيصير المؤمن حيصير very thin، يعني الجلد بتاعه رطب كده ومش خشن ومش تخين. لا بس جلد الكافر 40 ذراعا، والله أعلم بأي ذراع، بذراع جبريل، بذراع الله، ما أعرفش بذراع مين. أما معنى قوله ليذوقوا العذاب فإنه يقول فعلنا ذلك، أيوة ليه؟ ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته بما كانوا في الدنيا يكذبون آيات الله ويجحدونها، عشان ما كنتوش بتصدقوا القرآن. لاحظ انه ما بيتكلمش عن ناس اشرار زي هتلر مثلا، قتلوا وعذبوا ناس متعطشه للدماء وتقتل الناس بغير حق وبيعذبوا الناس وبيعملوا، لا لا لا، وبيتكلم بس واحد ما امنش بالوحدانيه بتاعتهم وواحد ما امنش بقرانهم، كل ده عشان قلت له لا انت مش رسول، عشان قلت له لا انت مالكش علاقه بالله، فحيسيب كل الناس التانية وياخدك انت ويشويك ويدخل سلسله انت عارف فين انا شرحت لكم، وحيطلع من مناخيرك ويحطك انت بتحسوا انه واحد مليان غل، مليان حقد، مليان سادية، ليه تكذبني؟ هعمل فيك وهعمل فيك وهعمل فيك وهعمل فيك، ويروح يصور لك كل المناظر، ده إنسان سادي، ده إنسان سادي. المشهد الثالث سورة التوبة، والذين يكنزون الذهب والفضة، أيوة، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لو فضلت على كده ما فيش مشكلة، حتى المسيح قال ويل لكم أيها الأغنياء، حتى يعني مفروض أنه أنتوا، وما يتكلمش عن الأغنياء بصفة عامة، أنتوا عارفين هو بيقصد مين، الأغنياء اللي بيجمعوا فلوس على حساب فقر الناس وبيستغلوهم وبيظلموهم وياخدوا حقهم وبيجمعوا فلوس وما يهمهمش أي حد تاني، اللي هو الأغنياء اللي بيستخدموا كل آلات الغنياء والخداع والظلم لجمع ثروتهم، دول مقصودين بالأغنياء. أما المسيح كان عنده أصدقاء أغنياء زي يوسف الرامي اللي راح أخذ جسده ودفنه في حقل، كان عنده ناس أصدقاء أغنياء وما كانش بيقول لهم كده، فنفرق المقصود بين. لو كان القرآن جاء قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ماشي أنه هيدفعوا ثمن عن اللي عملوه، لا هنا هتدخل صور السادية، يوم يحمى عليها في نار جهنم، أيوة الفلوس بتاعتهم والأموال والكنوز، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لا لا لا لا، ده واحد مصاب بغل، قال لك إيه الطبري، ويعني بقوله يحمى عليها تدخل النار فيوقد عليها، يعني انت عندك ذهب هيدخله ربنا للنار ويحميه حميه حميه، اي على الذهب والفضه التي كنزوها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم، ويجيبها ويكوي بها جبهتك، ايوه، وجنوبهم، يقول لك دور على الجنب اليمين، ايوه، اديني ظهرك دلوقتي، ايوه الحته اللي بتهرج دي، ايوه، عن مسروق عن عبد الله قال والذي لا إله غيره. شوف دلوقتي بيبتدي المفسرين بيستمتعوا بالسادية بتاع الله، بتاع الإله، بتاع إله القرآن، والذي لا إله غيره بيحلف لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار دينارا. قال لك أنت مش فاهم، الكي الدينار معدن بيحمي عليه، وانت عندك 1000 دينار مثلا، يكويك بالدينار الاولاني، ما يحطش واحد فوق واحد يكويك بيهم، لا هو يمددهم افقيا على جسمك، يعني واحد فوق الحته اللي هي دائره في الرجل والحته الثانيه الدائره اللي جنبها، بحيث انه لا يمس دينار دينارا ولا درهم درهما. طب لو عندك

فلوس كثيرة حيعمل إيه؟ جسدك محدود. قال لك الله لا، دي محلولة. الله سيوسع جلده، حيوسع لك جلدك بقى إن شاء الله يكون من هنا للمكسيك، فيوضع كل دينار ودرهم على حدته. يعني هو عشان يستمتع بمناظر الكي وعشان ما يضيعش الدراهم التانية يحطها فوق بعض، لا، هو حيوسع لك جلدك ويكوي كل حتة بكل درهم، كل حتة بدينار. طيب يا سيدي الفهيم كده، دلوقتي الناس عندهم أغنياء بالديجيتال، عندهم البيتكوين، هي كلها ديجيتال، ما فيش حاجة ملموسة. هتكويهم إزاي؟ هتكويهم بالبايتس؟ أنا عايز تعملها إزاي؟ ولا اللي عنده أوراق دلوقتي ما فيش معدن؟ 100 أورو أو 100 دولار هتكويهم إزاي بيها؟ ما فيش. يبقى تعمل إيه؟ هو واحد سادي عمل تصوير، والمفسرون أكتر سادية منه عملوا لك تفصيل في التصوير. هتستفيد إيه دلوقتي لما أنت بتكوي واحد وهو وانت تروح للحتة التانية وتكويه تاني وال 24 ساعة شغال الأمر، وانت مستمتع كإله، مستمتع بالمنظر ده، بتستفيد ايه سوى انك مريض، عندك نفسية مريضة، تستمتع بالألم وتتلذذ بالألم. المشهد الرابع، المشهد الرابع بقى، ولو ترى في سورة الأنفال، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، أيوة الذين كفروا برضو، الكافرين دول ما عملوش حاجة، على الأقل في المنظر اللي فات الأغنياء اللي كنزوا الفلوس على حساب الآخرين. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذوقوا عذاب الحريق. لا، وفي لا حاجة بتتكرر، ذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني واحد، هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ ذوقوا، هو يعني ما مصاب بحاجة في نفسيته، بيقول لك ذوق، عايزك هو تحس بالألم، ذوقوا ما كنتم تكنزون. لا، هنا بيقول لك ذوقوا عذاب الحريق، أيوة الذين كفروا، المسيحيين والدروز والإزيديين والبوذيين والهندوس والملحدين واللادينيين والأدريين كلهم، أيوة يضربون الملائكة، يضربون وجوههم وأدبارهم. أنتوا عارفين أدبارهم هي مؤخراتهم، أنا ما بجيبش حاجة من عندي. قال لك الملائكة مسكينك يضربوك على وشك وعلى مؤخرتك. يمكن مش هتصدقوني، دي في تفسير الطبري، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد، أيوة ولو تعاين يا محمد، لو شفت لو حتشوف يا محمد، لأن عارفه كإله، يعني بيقول له لو شفت حين يتوفى الملائكة أرواح الكفار، زي حالاتي يعني، فتنزعها من أجسادهم، هي بتاخد الأرواح بتطلعها، تنزعها يعني نزع، لأنه المسلم عنده فكرة أنه ملك الموت بيجي ياخد الأرواح، المسلم بياخدوها بحنية، تيت باي جود نايت وبيروح. الكافر بيقولوا له لا لا لا، بينزعوها منه وهو مسكين بينازعهم، وهو بيألموه حتى في الموت. يا جماعة الأمر ده لا علاقة له بالواقع، ممكن مسلم يقعد في الفراش وهو بيعاني سنوات، وممكن واحد بتقوله عليه كافر جيله كده أزمة قلبية ويموت في الحال، وممكن واحد ينام وما يقومش، وبتحصل في الكفار وفي المسلمين، وممكن واحد حادثة سيارة بخ يعني وخلاص راح،
وتحصل ممكن للمسلم، لو قلت بشعة بتحصل للمسلمين برضو، ولو قلت كويسة لأنه بسرعة بتحصل لغير المسلمين برضو. فاختار لك يعني، مفيش حاجة اسمها ملاك الموت وماشي من بيت لبيت وبيمسك أرواح الناس وبيقول لا تخ ولا

قطاع ولا بعنف ولا برفق، ما فيش الأمر ده، سيبوه من دماغكم. محمد كان بيضحك عليكم بس ماشي. قال لك تنزعها من أجسادهم تضرب الوجوه منهم والأستاه. يمكن مش هتعرفوا، هندخل دلوقتي فاصل في اللغة العربية وسامحوني على الكلام. الأستاه جمع است، والإست هو حلقة الدبر، الدائرة الصغيرة داخل المؤخرة. فقال لك أنا مش عارف، هم عندهم مشكلة، عندهم حتة كده بتحس إنه ده لازم يتكلموا عنه، لابد أن يدخلوا بها الحتة دي. بيقول لك السلسلة، القرآن ما قالش هتدخل مين، لكن المفسر بيقول لك لا، سلسلة طالما طويلة لازم يدخلوها من حتة، بيدخلوها من دبر ويطلعوها من فيه. هنا بيقول لك الملائكة تضرب الوجوه والأستاه، أيوة وأستاه، ويقولون لهم ذوقوا عذاب النار. أيوة، لما يضرب الأست الدائرة دي، أنتوا عارفين دلوقتي الصورة وضحت، لما بيضرب الدائرة دي يقول لهم ذوقوا عذاب النار التي تحرقكم. ها، حاسين شوف شوف هم عايزين يألموهم فين، عشان تعرف انه مش بس سادية، سادية جنسية برضو، سادية جنسية برضو. عايز طب الكافر هو ما عملش حاجة، ها، كافر كافر، قال لك محمد مش رسول، قرآن مش من عند الله، ما عملش حاجة. استو عمل لك ايه؟ استو ماله؟ كفر بيه؟ انا مش فاهم العقلية دي. ماشي يا سيدي، سيبها على جنب، لأنه لو كملت فيها هتسمعوا مصائب. المشهد الخامس، ثياب نار، ده في سورة الحج. أيوة يا حج. فالذين كفروا، أيوة بص، دول بس كفروا، لا هم هتلر ولا موسوليني ولا داعش ولا أي واحد قتل وقطع وعمل، لا، فالذين كفروا بس قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. خلي عندك المنظر كده، يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ذوقوا عذاب الحريق. أشرح لكم بقى، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ما ينفعش يقعدوا عريانين، لازم نكسيهم. دور الكسوة هي أن تقينا من الظروف الطبيعية، من الحر، وكمان عشان في أعراف اجتماعية سرنا نستر بيها بعض الأماكن في أجسامنا اللي ما يصحش يشوفوها الناس التانيين. ده التفسير البسيط لوجود الثياب. إيه غرض وجود ثياب في جهنم؟ مش عارف، طالما أنه غرض الوقاية من الحر، من الظروف، ما أنت أصلا لازم يعرضوك لظروف هناك، وطالما أنه ما فيش حياء، ما هو في الإسلام أنه يوم القيامة هنكون عرايا كلنا، حتى عائشة قالت له وكل واحد هيبص على تاني، هلا احنا هنكون في هول ما حدش هينتبه أصلا، يعني أهوال القيام. مش يبقى غرض الثياب إيه؟ لا، السادي لازم يعمل لك تصوير كده، اللي هو ما ينفعش يتألم كده ببساطة، لا، لازم يستمتع، لازم يعمل لك مشهد كده. أنا هعمل لهم ثياب من نار، زي دلوقتي ده هيعمل لي يوم القيامة جرافاتة من نار كده،
وقميص من

نار وبدلة من نار كده اللي هي مشتعلة، هتكون كده كده، وأزرار من نار برضو، ومعرفش حتى الثياب الداخلية هيفصل لك واحد مثلا من نار برضو، والحذاء برضو من نار، والجراب برضو من نار، وحيعمل لك كل حاجة من نار. لا نسيت البلت، أيوة برضو من نار. ايه الغرض يعني انت تروح تفصل لي؟ يعني خلي بالكم انا موصي على حاجه تكون مقاسم، بحبش الحاجات اللي بتكونش مقاسم. لما يجيب لي خازن النار كده، يجيب لي بدله من نار وقول له انا الالوان ما بحبش، بحب الغامق شويه، حتى لو كانت من نار ما تجيبليش اللي هو اورنج قوي، لا جيب لي اللي هو غامق شويه لانه دي هتبقى احلى. بس خلي الجرافات الله يخليك تكون فاتحه عشان اعمل كونتراست كده، ماشي؟ دي عن الثياب من نار. ايه غرضها؟ الله اعلم. واحد مضروب في دماغه يصب. طب انت اهو عملت لي ثياب، ما تحطني في كده مكتب من نار، ماسك مثلا ايباد من نار، بتفرج على رشيد في شاشه من نار كده. لا، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. بعد ما لبسك كل حاجة اداك شاور كده، الشاور بإيه؟ الحميم، اللي هو برضو حاجة كده مغلية محمية في النار برضو. تخيل المنظر، انت كده لابس بدلة من نار كده، وبيصب عليك شاور حميم، اسمه الحميم كده، اللي هو اعمله، بص فكر فيه زي شامبو كده من نار، اسمه حميم.com. المهم يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولما بينزل عليك بتنصهر انت كلك يعني. لا بس خلي بالك البدلة هتبقى واقفة كده وانت منصهر جو، زي الكرتون كده، زي ميكي ولا توم جيري لما كده تضربه شحنة وكده وبيسيح، مثلا يكون الحرارة وبيسيح كده، انت هتسيح كده. يسهر به ما في بطونهم والجلود، كلك هتنصهر. البذلة لسه موجودة. ولهم مقامع من حديد، وبرضو عندهم مقامع من حديد هيضربوك يعني في كده هيضربوك. كلما أرادوا أن يخرجوا منها، وكل ما حاولت الخروج يرجعك تاني. يعني أنا مش عارف أنت منصهر ولا جوه البذلة ولا، المهم الأمور تلخبطت. وبعدين يقول لك ذوقوا عذاب الحريق. دي صورة عدالة إلهية ولا كوميديا إلهية ولا سادية إلهية؟ أنا عايز أعرف إيه يعني الغرض من المناظر دي. الطبري بيفصل لنا المشاهد دي، بيقول عن أبي هريرة عن النبي قال: إن الحميم لا يصب على رؤوسهم فينفد الجمجمة، بيخش لك من الجمجمة حتى يخلص إلى جوفك، ويخش للأمعاء والمعدة فيسلت ما في جوفي. يسلت اللي هي كده بيصهر كل حاجة فيه حتى يبلغ قدميه، وهي الصهر الإذابة يعني، ثم يعاد كما كان، ونعيد تاني من الأول تاني، والسايكل ما بينتهيش، والإله بيتفرج عيده تاني. أنا عايز أشوف المنظر، كان فظيع يعني، أنا مستمتع. أعملوها تاني في رشيد. لا لا لا، اللقطة كانت حلوة، أنا بموت من الضحك، اللقطة كانت حلوة، أعملوها تاني في رشيد، يلا عيدوه تاني. وأنا مش عارف هو هيكون في كاتيجوريز يعني، دول اللي هيكون عندهم ثياب هم غير اللي سلسله داخله من حته وطالعه من حته وبيعملوهم باربيكيو، ولا دول ناس تانيين، ولا هياخدونا من سكشن لسكشن تانيه وكل يوم صنف من انا مش عارف صراحه. طب لو جعنا في النار، برضو الأكل وظيفته في الدنيا عشان نبقى أحياء، لكن في القرآن في أكل في جهنم برضو، يعني هو وظيفته مش يتركك حي لأنك حي غصبا عنك، بس ما تسألش المخرج ليه حط أكل في جهنم. فإذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم. في شجرة في جهنم كده اسمها الزقوم، يأكلون منها. بيقولوا احنا جيعانين يعني، هو ماشي وفي المنظر ده بيقول

0: وعاد وجلده يحرق وكل حاجة، ورغم ذلك حاسس بالجوع. ما تسألش إزاي، هي كده المخرج عايز كده. فالمهم فاختلست جلود وجوههم، فلو أن مارا مر بهم يعرفهم، يعرف جلودهم وجوههم، ثم يصب عليهم العطش برضو، فيستغيث فيغاث بماء كالمهل، ماء حامي برضو، يعني لما يحبوا يشربوا، يعني بلغ أقصى حرارته، ما قد انتهى حره. فإذا أدنوه من أفواه من شوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود، ويسهر به ما في بطونهم يعني أمعاءهم، وتساقط جلودهم، ثم يضربون من مقامع من حديد، فيسقط كل عضو على حاله. يعني بقول لهم انا عطشان، بيجيبوا له ميه، الميه اول ما توصل وشي بيدوب، واعضائي بتتساقط، ورغم كده بيضربوني بمقامع من حديد. خلينا ناخذ سيم، اهلا بك، تفضل اخي سيم.
1: اهلا استاذ رشيد، كيفك اخي؟
0: نشكر الله، تفضل.
1: كله بخير. بس لانك انا بيشغلني قوي موضوع التواتر.
0: ايه؟
1: انه القران التواتر، نقل القرآن للتواتر.
0: بس ده مش هو الموضوع اليوم.
1: ما انا عارف، انا كنت بس بدي استأذنك لو حضرتك تعمل لنا حلقة عن موضوع نقل القرآن بالتواتر، ومدى الضعف البشري في النقل، من ضعف الذاكرة ومن الأمراض ومن أغراض الحذف والإضافة والحاجات دي كلها.
0: حاضر، ما عندكش مشاركة في موضوع الحلقة؟
1: لا، هو الموضوع ده أنا بصراحة أنا عارفه يعني، بس طبعا حضرتك أضفت إليه الكتير،
0: الله يخليك.
1: لكن أنا دماغي كلها مليانة بالحاجات دي يعني.
0: ماشي، يبقى ما فيش إضافة أضيفها لك.
1: لا، ما عنديش، أنت قلت ما فيه الكفاية يعني.
0: الله يخليك، أشكرك. المشهد السادس بقى، الأغلال والسلاسل الذين كذبوا بالكتاب اللي هو القرآن، وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، ليه يسحبون نجرهم؟ ده لو في مخابرات في الدنيا ما تعرفش إزاي تعمل أساليب العذاب، يقرأوا بس القرآن. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله، في سورة غافر. يعني بيقولوا لهم فين الآلهة اللي كنتوا بتشركوا، وجرنهم بالسلاسل في الأعناق. أنت عارف أنه حتى في العدالة الدنيوية، لو واحد عمل أصعب جريمة بيحكم عليه بالإعدام مثلا، في عائلات بتسامح، لأنه هم شايفين أنه إعدام الشخص ده مش هيرجع لهم ابنهم أو بنتهم أو العزيز عليهم. في ناس بتحب أنه لازم يلقى جزاؤه، حتى الناس اللي بتحب أنه يلقى جزاؤه، في البعض ما بيحبش. في أمريكا مثلا ممكن الناس يحضروا عملية الإعدام لو كانوا من أسرة الضحية اللي تعرضت مثلا لاغتصاب وقتل وتقطيع وشيء بشع، لازم يكون شيء بشع جدا مثلا. فأحيانا بيطلبوا منهم هل عايزين يحضروا يعني وقت الإعدام، وأنا بتفهم كده لأنه حصل شيء يخصهم، يعني في ألم رهيب. لكن رغم ذلك الغالبية العظمى ترفض، إلا القلة قليلة. ليه؟ لأنه بيقول لك أنا مستحملش أشوف واحد يقتل، حتى لو عمل في ابني أو بنتي كده. فما بالك بالله نفسه، مستمتع. لا، مش ده بيفصل، ده بيتفنن في طرق التعذيب. ده بيقول لهم لا لا لا لا، يتعذبوه كده من غير تياب من النار، لا أنا عايز كده شوية انترتينمنت يعني. المشهد السابع، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أيوة، إن اعتدنا، كل واحد اللي عايز يؤمن يؤمن واللي عايز يكفر. إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفق. طب ايه غايه الماء لو انه تعطيه ماء يشوي؟ بيقول لك انا عطشان اهو، انت بتضحك ويجيب له اتفضل اشرب.

وبعدين بيلاقيه انه ميه بتشوي وشه وبتصير عملت ايه دي؟ دي سادية. بصوا في الاخير انا وصلت لنهايه الحلقه. صحيح في المسيحيه في حديث عن عذاب وعن عداله وعن بحيره كبريت وعن نار وعن مكان لصرير الاسنان والبكاء، لكن كلها بتشير فقط الى عداله الله وليس مناظر اطلاقا على سادية الله. هي لتقريب الصورة، هي استعارات، حتى لما تستخدم جهنم هي وادي هنوم، استعارة لتقريب صورة لذهن القارئ أو المستمع أنه في شيء سيء هيحصل للإنسان، في شيء حتى فوق التصور هيحصل للإنسان هيندم عليه. صرير الأسنان دلالة على الندم. الظلمة الخارجية أحيانا بتستخدم، الظلمة الخارجية اللي هي خارج محضر الله. كل دي صور استخدمت فقط لتقريب الصورة لذهن الإنسان، لأنه عالم لا مادي، عالم لا واحد مطلع عليه يقدر يوصفه لغويا، فبيقربوه بصور لكن مش بالطريقة دي. ما فيش حد عمل كده سوى الإسلام، أنه إله سادي بيتفرج عليك وبيخترع كل الأساليب ويتفنن فيها ويدخل لك سلسلة من حتة ويطلعها من حتة ويعمل لك تياب من نار. دي فقط في الإسلام إله سادي. القرآن في آياته، أنا ممكن أجيب آيات وآيات وآيات تدل على أن هذا الإله سادي يستمتع بعذاب الإنسان، يستمتع بالألم، يتلذذ بالألم. وللأسف نشر حتى هذه العقلية لدى المسلمين وصارت مقدسة، عقلية مقدسة، وما بيحسوش أنه بيعملوا شيء غلط. أتمنى تكون حلقة مفيدة لأي باحث حتى يستفيق من مقدار الكراهية، من مقدار السادية، من مقدار التلذذ بألم الآخرين. ألقاكم في حلقة أخرى وإلى اللقاء.

بنحييكم مع حلقة جديدة من برنامج جه وقتك. والنهاردة حقيقي يعني وسط الزحمة اللي احنا عايشين فيها جه وقتنا ان احنا نفهم شيء جميل من كلمة ربنا، نتعلم حاجة جديدة من كلمة الله، نسبح ونشبع بالرب، يكون وقت رائع حقيقي. النهاردة يعني أقدم لكم ضيوفنا، بعد كده أرجع لكم هنتكلم في إيه.

0: بتاع النص اللي جايين دول وهتمشي ازاي. فمعانا النهارده ضيفنا الغالي جناب القسيس ماجد عدلي. اهلا بيك يا جناب القسيس.
1: اهلا بيك يا دكتور.
0: منور. اهلا بيك.
1: شكرا شكرا لدعوتك.
0: اهلا بيك. ومعانا ضيفنا الغالي كمان الاخ باسم ابراهيم المرنم الجميل. ازيك يا باسم؟
2: اهلا بيك يا قسيس. مبسوط اني معاك ومع القسيس ماجد. الرب يدينا حلقه مباركه في اسمه.
0: امين يا رب في اسم يسوع. شكرا ليك. ومعانا عازفين كمان مباركين. معانا كيرو على الدرامز ومعانا كمان مجدي على الكيبورد. ربنا يبارككم. احنا متشجعين ونسمع ترانيم وهنفرح. محتاجين قوي النهارده ان احنا يعني نسترخي ونتعلم من كلمه ربنا حقيقي بجد. مش عارف ليه انا عندي المشاعر دي النهارده اني نفسي استرخي خالص واقول يا رب علمني انت عايز مني ايه. جه وقتك تتعلم تفهم من كلمه ربنا حاجات جديده. كمان النظام يمشي ازاي؟ تدون تلت ساعه الاول ما بين ترنيمه وبعد كده نتكلم شويه وبعد كده أنا وسهلا بتليفوناتكم بنرحب بيها. يعني لو تبقى في الموضوع يبقى روعه حقيقي. ربنا يبارككم ربنا يستخدمكم اينما كنتوا. انا حقيقي فرحان قوي نحن كلنا مع بعض النهاردة. رب ربكم. خلينا نسمع تنيمة ونرجع لعنواننا الشر في داخلنا وحوالينا. هي كده الشر في داخلنا وحوالينا.

0: لما بنفتح التلفزيون أو التليفون وتخش على الفيسبوك وتقرأ ويعني تبص تلاقي كل يوم في أخبار مزعجة، أخبار يعني أخبار فيها كده، عايز أقول لك مرات كتير تلاقي كأني مليان بالشر، جرائم قتل وجرائم قتل بطريقة غريبة مش طريقة طبيعية، وجرائم سرقة وبرضه بطريقة مش طبيعية، وتلاقي كده كما لو إن الشر ده منتشر في كل حتة. وعلى فكرة ده بيبث جوانا مشاعر غضب كتير جدا، لما تتفرج على حاجات زي كده جواك بتبقى فيه مشاعر غضب، تبقى زعلان وغضبان، هو ده ليه بيحصل وحصل ده ازاي، وبعدين بتاخد بقى تقول الشر بقى منتشر، لا انا هعمل كذا، لا انا ابعد عن، يعني عارف جو، انا بشعر كده بجو مش طبيعي حقيقي. ولا ايه رايك يا سيس اللي كان بقوله ده يعني. كلام ده طبيعي ولا انا بقول كلام؟ يعني النهارده الشر تحس حوالينا في كل حته، كل حته حقيقي. يعني مفيش مره تفتح السوشيال ميديا الا ويديك قنبله كده بمفاجاه غريبه تقلمك. انا مش عايز اذكر اي مواقع معينه يعني، لكن ده حاجه يعني بتكسر القلب وتخلي يعني يقشعر لها البدن يعني زي ما بيقولوا يعني.
1: اكيد.
0: فخليني اسال سؤال، هو الشر هو حوالينا ولا جوانا ولا حد جايبه لنا ولا ايه؟
1: يا هو الشر جوانا وحوالينا الاثنين. بس خلينا نفكر مع بعض ايه اصل الشر.
0: طيب
1: اصل الله خلق كل شيء وقال كده، فراى الله ان كل ما صنعه حسن. لكن ايه التحول اللي حصل؟ اللي حصل في مقابله اتقابلت فيها الحيه مع حواء وهكذا ادم، وهي بتسال سؤال خبيث بتقول احقا قال الله في تكوين 5:3 لا تاكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية، ده كذب لأنه الرب ما قالش من كل شجر، لكن في شجرة بس اللي منعهم، ومنعهم ليه وحطها ليه؟ حطها عشان يميز الطاعة، يميز بين الحرية والطاعة، هل الإنسان هيقبل الطاعة ده ولا مش هيقبل، هيعصاه ولا هيطيعه، فكانت للتمييز ده. عشان كده الحية بتقول لن تموتا، وده كذب. لكن قالت عبارة في عدد 5 قالت إن الله عالم أن يوم تأكلان منها تنفتح عيونكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. ونلاحظ إن في عدد 22 الرب ثنى على الكلام وقال في عدد 22 وقال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة. فهنا الرب قال نفس الكلام اللي قالته الحية، لكن ايه الكذب بتاع الحية؟ الحية ما ميزتش بين، او ما خليتهمش يميزوا بين الموت الروحي والموت الجسدي، لن تموتا، هما لما قالوا ما ماتوش، لكن ماتوا روحيا وانفصلوا عن الله. تعال نشوف موضوع الخير والشر ده. الحية بتقول هتكونوا زي الله عارفين الخير والشر، والرب بيقول هيكون عارف الخير والشر، بس الخير والشر في الطبيعة الإلهية يختلف عن الطبيعة الساقطة. فما ينفعش اجي اقول ان الطبيعه الساقطه عندها خير وشر بنفس الخير والشر بتاع الله، لكن الطبيعه الساقطه بقى اللي الله شايفه خير هم شايفينه شر، واللي الله شايفه شر هم شايفينه خير، يصير زي الله، يعني هيدعوا الالوهيه. فالالوهيه الزائفه قال ان سيكون لهم الالوهيه الزائفه، فهنا الشر بدا باستبدال الله، استبدال الخير بالشر والشر بالخير، وابتدى يكون دخلت الخطيه للعالم وبالخطيه دخل الموت، وابتدى يحصل استقلال عن الله، تكون مثل الله، ودي كانت مش

0: مشكلة الشيطان نفسه إن يكون زي الله يرفع كرسي فوق كرسي العلي. فهنا مشكلة الشر ابتدت برغبة الاستقلال على الله ورغبة في الاستبدال لله، فأصبح الشر موجود جوه الإنسان وحوالين الإنسان. فدي المشكلة. ففي رومية 5:12 بيقول بإنسان واحد دخلت الخطية وبالخطية الموت.
1: فعايز تقول حضرتك إن الشر ده جيب العصيان.
0: نعم.
1: اللي بدأ مع آدم وحواء.
0: يس.
1: القصة اللي حضرتك حكيتها لنا من سفر التكوين،
0: وده مذكور في تكوين 5 تكوين 3 عدد 5 وعدد 22.
1: فالشر هنا جه بالعصيان.
0: بالعصيان.
1: طيب لما جه بالعصيان ملا آدم وملا حواء.
0: بالظبط. واحنا خدنا الطبيعة الفاسدة، احنا ورثنا
1: يعني
0: هذه الطبيعة.
1: يعني خدنا الطبيعة الفاسدة
0: دي من الميراث.
1: يعني القسيس ماجد عدلي ماله ومال آدم وحواء.
0: اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان النسل البشري دخل داخل هذا النسل البشري طبيعة فاسدة.
1: يعني تقصد حضرتك بالنسل يعني.
0: بالنسل.
1: يعني لما يعني تقول قايين وهابيل وعيال آدم وحواء دول كان فيهم شر.
0: بالظبط.
1: وكان فيهم خير.
0: بالظبط.
1: بس الطبيعة الشريرة ورثناها.
0: ورثنا الطبيعة الشريرة.
1: يعني الطبيعة الشريرة احنا ورثناها من آدم وحواء. طب كلنا؟
0: كل الخليقة.
1: كل الخليقة.
0: حطت للبطل.
1: ما فيش اي فئه كده تبقى حلوه كده.
0: اللي عمله بقى المسيح في رومية 4:25 بيقول الكتاب ان يا زي ما بانسان واحد دخلت خطيه للعالم بانسان واحد حصل دخل البر. فبيقول انه اسلم لاجل خطايانا اقيم لاجل تبريرنا. فاللي عمله المسيح هو عمل الريستوريشن، عمل الاسترداد ده.
1: الاسترداد.
0: ان كل الفساد اللي حصل ان احنا محكوم علينا بالموت الابدي، الرب ادانا الحياه الابديه في موته وفي قيامته. كان محكوم علينا بالموت، الرب دفع ثمن خطيئتنا.
1: صح يا اسيس، بس خلينا ناخدها بالراحه. أمين. لا لحد المشاهد يكون مش واخد باله، مش فاهمها يعني. يعني دلوقتي حضرتك بتقول احنا ورثنا الطبيعة الفاسدة.
0: نعم.
1: من آدم ومن حواء.
0: نعم.
1: فده بإنسان واحد
0: دخلت الخطية.
1: انت قلت دخل اللي هو مين الإنسان واحد؟
0: آدم.
1: اللي هو آدم.
0: اللي هو آدم.
1: بإنسان واحد
0: دخلت
1: الخطية. وقلت لنا ان بواحد
0: بإطاعة الواحد اللي هو بقى المسيح.
1: المسيح.
0: وعمل
1: حصل ايه بقى؟
0: يعني خدنا بر المسيح، نلنا بر المسيح وننال الحياة
1: الأبدية. يعني هو دفع الثمن بدمنا كلنا.
0: دفع الثمن بدمه.
1: بدم المسيح اللي على الصليب.
0: الطبيعة اللي فقدناها هو استردها. الموت، الحياة اللي فقدناها وخدنا بدلها موت انفصال عن الله، هو استردها وادانا حياة أبدية.
1: طب أنا قبل بس من أنا قدامي أسئلة كثيرة قوي وهندردش فيها جميلة يعني، لكن قبل ما نخش في حتة دي يعني السادة المشاهدين دلوقتي حضرتك هتقول ان احنا ممكن نصير اولاد البر.
0: نعم.
1: صح كده؟
0: نعم.
1: اولاد الله.
0: نعم.
1: بالتبني.
0: نعم.
1: صح كده؟
0: نعم.
1: طيب.
0: لو امنت بالعمل اللي عمله المسيح على الصليب.
1: أيوة.
0: ان العمل ده
1: كنت يعني ده شرط
0: مخصوص.
1: ده شرط يا اسيس يا اسيس ماجد.
0: مش مشاع، مش اوتوماتيك بيحصل لك.
1: امال بيحصل ايه لو عملت ايه؟ لو عملت ايه؟
0: هو الرب قال اني هكذا احب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد
1: لكي لا
0: يهلك كل من يؤمن به بل تكون الحياة الابدية. وبيقول في يوحنا 3:14 كما رفع موسى الحيه
1: في البريه
0: هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون الحياه الابديه.
1: يعني اذا احنا حضرتك لو انا قبلت، انا بكرر كلامك.
0: نعم.
1: بس عشان الساده المشاهدين يعني.
0: نعم.
1: لا بتقول حضرتك لو انا قبلت المسيح مخلص شخصي في حياتي.
0: نعم.
1: واعترفت بالمسيح ان هو رفع اسمي.
0: نعم.
1: وذنوبي. نعم. في الصليب.
0: نعم.
1: صح كده؟
0: صح.
1: انا صرت ابن لله.
0: صرت ابن لله وليه حياه ابديه. بيبقى عندي بقى طبيعه جديده بترجعني للطبيعة اللي اتخلقت بيها الحسن، بتخليني أشوف الخير اللي شايفه الله خير والشر اللي ربنا شايفه شر.
1: طب يعني أنا لو قبلت عمل المسيح الكفاري على الصليب
0: باخد طبيعة جديدة.
1: يعني أول أحد بيشوفك دلوقتي بيقول أنا بقبل عمل المسيح الكفاري على الصليب وأؤمن به.
0: نعم.
1: ويصلي يقول يا رب اغفر ذنوبي.
0: نعم. نعم، إيمان اللص على الصليب اداله الحياة الأبدية، إيمان السامرية ادته الحياة الأبدية، إيمان الأنبا موسى الأسود، أيوة. إيمان القديسة بربارة، إيمان القديسين، الإيمان اللي شفناه في سير القديسين، الإيمان شفناه في الأنبياء في الكتاب المقدس، الإيمان شفناه في التلاميذ، كل ده حصل بإن تقابله مع الرب اتغير في

0: دقيقة في لحظة الرب غير حياته وصار فاهم الخير خير وفاهم الشر شر من وجهة نظر الله.
1: طب حضرتك يا سيس ماجد انت فاكر امتى حصل معك كده؟
0: عرفت المسيح يوم 28 يناير سنة 82، صلت معايا اختي وقبلت المسيح، ومن ساعتها انا بقى لي 44 سنة ماشي مع الرب.
1: يعني اذا عندك التاريخ، انت عارف انت صليت وصليت قلت ايه ساعتها؟ طيب
0: وتغيير
1: صليت قلت ايه؟
0: وتغيير حقيقي ساعتها. انا كنت مدمن للخمر وقلت يا رب حررني وتعالى ادخل قلبي، وهي صلت معايا بيوحنا 3:16 وركعت جنبها وقالت لي انت ادي قلبك وحياتك للرب وصلي صلاتك. انا مش هقول لك تصلي تقول ايه، لكن ادي للرب قلبك وادي له حياتك وقول يا رب حررني. من يومها وانا شفت التحرير وقفت قدام محل الخمر عشان احاول اشرب خمر، لقيتها طلعت مني تماما لغايه النهارده ما حطهاش في بقي تاني من 44 سنه لغايه النهارده. تحرير حقيقي،
1: فصرت ابن لله
0: وخلاص، شايف الشر شر وشايف الخير خير، وفي طبيعه جوايا تشدني للخير وطبيعه جوايا تحذرني من الشر.
1: ده تعبير جميل. هنرجع الحاجات دي جميله قوي، هنرجع ليها جميله جدا. لكن عندي سؤال معلش، هو العالم يا سيس، العالم اللي احنا عايشين فيه، العالم يعني انا بقول عالم everywhere، مش بس بلد معينه، يعني العالم اللي احنا عايشين فيه، هل هذا العالم اصبح اكثر شرا فأيامنا دي، ولا الميديا والتلفزيون والسوشيال ميديا بدأت تبين حاجات ما كانتش موجودة أيام أبويا؟ أبويا ما كانش معاه موبايل أصلا، ولا كان ولا في سوشيال ميديا ولا فيسبوك ولا هل الفيسبوك والسوشيال ميديا هم اللي ساعدوا على إن احنا نعرف إن الشر كتير، ولا هو كتير من زمان؟
0: هو
1: مش عارف، أنا عارف أسأل السؤال ولا
0: جوهر الشر انفصال عن الله. فمجرد ما انفصل الإنسان عن الله شفنا حصل في قايين. يعني قايين مين علمه الشر؟ هو الطبيعة نفسها. وناخد بالنا من حاجة، يعني الشر اللي حصل مع قايين دي مشكلة كبيرة، ان هو موته لأسباب دينية زي ما بيحصل اليومين دول، هو موته لأسباب دينية. يعني ان الرب ما قبلش ذبيحته، فده بيحصل جوه الكنائس. ان احنا يعني بكتاب بيقول ان اللي بيكره اخوه هو قاتل نفس، هو كره اخوه قتله، وده اللي بيحصل جوه الكنائس، وده اللي بيحصل بره الكنائس. قتل يعني كره قتل، وده ما حدش علمه الكراهيه، هي طبيعه شريره موجوده في قايين خلته يقتل اخوه. فالشر موجود، موجود من زمان. ايه بقى اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل مع اتساع الميديا زود الاحساس بالشر انه محاط، لكن هو موجود من زمان.
1: زائد يعني هو اللي من زمان،
0: هو بس
1: ما فيش حاجه اسمها زائد، ما نقولش الشر يعني زائد. يعني
0: ممكن اقول حاجه وانا بدرس، بقول ان في الايام الاخيره بولس كان بيقول لتيموثاوس ان في الايام الاخيره هيزداد الشر، هيكون الناس مليانه، وده اللي بنشوفه ان في الايام الاخيره الناس مليانه.
1: يبقى اذا احنا الشر زاد.
0: نعم. ومن تكوين 6:11 بيقول الكتاب وكانت الارض فسدت امام الله وامتلأت الارض ظلما، فالرب عمل طوفان. بس الرب قال انا مش هعمل كده تاني، انا مش هعمل طوفان تاني. علامه القوس قزح اللي هو العهد ده عباره عن الوان الطيف. الوان الطيف دي خدوها بقت علامه علامات الشر، كان الناس تقول لك احنا هنعمل الشر في كل حته في امريكا، والسيم سكس ماريج بيحط علامه ال
1: حاطين علامه
0: دي علامه القوس قزح،
1: حاطينها في الشوارع
0: عندنا من سفر التكوين. فالعلامه الالوان الطيف دي خدوها وقالوا احنا هنعمل اللي نعمله تحت بند الحريه وربنا مش هيزينا.
1: طيب
0: فعايز اقول دي برضو حاجات دينيه، يعني دي حاجات دينيه يعملوا بيها حاجات.
1: بمناسبه انك بتحكي عن امريكا، ناخد مصطفى من امريكا.
0: امين.
1: ايوه مصطفى، اهلا وسهلا بيك.
2: ايوه مساء الخير،
1: ازيك يا مصطفى؟ اتفضل.
2: الحمد لله نشكر الرب. انا عندي سؤال بسيط. في انجيل مرقس 3:21
1: انجيل مرقس، بالراحه يا مصطفى، 3:21.
2: ايوه
1: 3:21. ايوه اتفضل.
2: ايوه النص بيقول ولما سمع اقارب يسوع خرجوا ليمسكوا وقالوا انه مختل. فسؤالي ازاي اقول على سيدنا المسيح ان هو مختل؟ هل ينفع اقول على سيدنا المسيح ان هو مختل؟ واتمنى اجابه.

0: هذا السؤال.
1: شكرا يا مصطفى. هو اسئلتك جميله بس ساعات انا بخاف تاخدنا بره الحلقه. بس انا بحبك جدا انت عارف يعني، وبحترم اسئلتك جدا. خلينا في السؤال ده كده، اذا جه وقت في الحلقه مش مانع ابدا ابدا احنا نجاوب على السؤال. ازاي المسيح يقول؟ خلينا نشوف هنشوف. لو جه وقت، لو جه ناخد سيلة. طيب من اسكندريه الاخت سيلة، اهلا وسهلا بيكي. طب مش معانا، المخرج بيقول لي مش معانا. معانا؟ ايوه باسم معانا. الو، ايوه اخت سيلة. طب كلمينا تاني. طيب معلش، وي ار سوري يعني. طيب هنسمع ترنيمه. نسمع ترنيمه، ويعني عبال ما تجهز العود بتاعك يا باسم، عايز يعني عايز اسال يعني كتر الشر ده اللي احنا بنشوفه حوالينا، خلينا يعني عارف زي مرات كثيره الواحد يقول لك ايه، ما هو كله بيعمل كده. احنا هنجاوب بعد الترنيمه yeah. بس يعني بقى الموضوع مش عارف انا هجيبها لك اهي يعني ايه، يعني الشر بقى طبيعي. اتس نورمال اني انا اعمل كده ده طبيعي ان انا اعمل كده.
2: جاي بقى من طبيعي ده التطبيع للشر.
1: دي رجعت لنا سيلة. معلش ايوه اخت سيلة اتفضلي اتفضلي. طيب بعد الترنيمه اخت سيلة رجع لنا تاني.

0: حي رغم الشر اللي موجود، لكن غني وكمل ترحالك. رغم ملبد بالغيوم لكن هو يعين ويكمل بينا، يكمل بينا. طب نرجع أسيس لسؤالنا اللي سألناه قبل الترنيمة. بنقول مع كتر الشر اللي حوالينا فالواحد بدأ يشعر ان ده طبيعي انك تشوف كده، وانك طبيعي انك تعمل كده، وبقى حتى في الاجواء اللي مش عايز انطق كلمة معينة، لكن عايز اقول ان في حتى في اجواء الناس بتعرف ربنا يعني، فممكن تلاقي الامور دي بتحصل يعني. طيب طب اغسيلة تفضلي اغسيلة.
1: كلام المسيح
0: معك حضرتك الأسيس. أهلا بحضرتك.
1: وعلى الجواهر الجميلة اللي أنت مستضيفها الاستوديو حضرتك الأسيس ماجد، المرنم الجميل باسم، وأخواتي العزيزين.
0: أهلا بيك. أهلا بيك.
1: العنوان رائع كالعادة. داود النبي بيقول قلبا نقيا إخلاقيا الله، روحا مستقيما جسده في أحسن. يوحنا الحبيب بيقول إن فعلنا كل البر نقول إننا عبيد بطلين. إحنا بنحاول دايما إن إحنا نغسل أنفسنا بالتوبة وبالاعتراف والتناول بالأسرار المقدسة. هل هذا يساوي مع إنسان طبيعته شريرة يتعامل مع الناس بطريقة وحشة، من سرقة، افتراء على الناس، شفا جزور، قتل؟ هل الاثنين دول يتساووا مع بعض؟ أرجو التوضيح، وسهرة روحية جميلة، وربنا يبارك.
0: يباركك الرب. خد بالك من سؤالي أسيس. طيب خدت بالك من السؤال يعني بتقول في طبيعتين جوانا، طبيعة شر وطبيعة خير، يعني إزاي يحدث التوازن يعني، ولا إزاي الواحد يغلب الطبيعة الشريرة؟
2: كان في واحد عامل زي ماجيك يعني، عامل زي سحر كده. فكان دايما يجيب حيوان ابيض وحيوان اسود، يعني يجيب واحد لونه ابيض وواحد لونه اسود، ويقول لك انا هتكهن النهارده وهقول عشان اللي عايز يراهن عليه. فبيقول النهارده الاسود هيغلب، وتاني يوم يقول الابيض هيغلب. فواحد ذكي شويه قال له انت مش بتتكهن ولا حاجه، انا عارف انت بتعمل ايه من قبل ما تيجي. اللي انت بتوكله عارف انه هيغلب، واللي بتجوعه عارف انه هيتغلب. فانا عندي طبيعه ولدت بالروح القدس، طبيعة جديدة. الطبيعة الجديدة دي على قد ما بتاكل على قد ما بتغلب. بتاكل ايه؟ بتاكل خمس حاجات: صلاة، قراية كتاب مقدس، انزل الكنيسة واشارك المؤمنين، اصوم، واخدم الرب. خمس حاجات دول قنوات الالتصاق بالرب. بقدر ما بتغذى روحيا بقدر ما بنتصر.
0: أيوة.
2: نيجي بقى للقنوات التانية اللي هي بقى ايه؟ اعمال الجسد، ان انا اقعد اغير، ان انا انفصل عن الله، وده أساس الشر. حتى للناس اللي موجودة جوه الكنائس يعملش خلوته. حتى لو أنا خادم بخدم بس ومبقعدش قدام ربنا، أنا معرض للشر. فهنا الخدمة مش هي اللي بتعفيني، لكن اللي بيحميني وعادي قدام ربنا خلوتي الروحية. فخلوتي الروحية بتديني الغذاء الروحي اللي تديني إن أنا أخد ثمر الروح.
0: يعني اللي يشبع هينتصر
2: بالطبيعتين.
0: يعني اديت الجسد فهينتصر،
2: ولغاية ما يجي الرب احنا هنتحرر من الجسد ده لما يجي الرب.
0: طيب ناخد نيفين من لندن. عشان بيك اخت نيفين اتفضلي. اهلا بيك يا نيفين.
3: الو، سلام المسيح يا أسيس سمير.
0: ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي.
3: ازاي حضرتك؟ الرب يباركك، والبرامج اللي بتقدمها لنا برامج جميلة جدا جدا.

0: تعزينا وبنستفاد منها جدا الحقيقة يعني.
1: شكرا ليكي، شكرا، الله يخليكي.
0: وسلام المسيح للقسيس ماجد، الرب يباركك. وانا بشاهد البرنامج من حوالي ربع ساعة كده تقريبا، وعايز اسأل حضرتك سؤال.
1: اتفضلي وسامعك.
0: يعني الحقيقة انا ظهر لي المسيح في رؤية سنة 92 وكلمني، وسنة 2014 كلمني تاني وقال لي ان انا اتي عن قريب واجرتي معي. فانا بخدم الرب يسوع ليا 30 سنة. فبالحقيقة بوزع ليفلت، وسايمون ابني بيوزع ليفلت، عملت ليفلت اسمها جيسوس از كامينج سون، وبوزعها في كل لندن، في كل ايست لندن. انا ساكنة في ايست لندن. لكن انا عايز اسال حضرتك سؤال، هل احنا فعلا في نهاية الايام؟ لان الشر زاد جدا جدا جدا، وانا مش ملاحظة ان في خدام مع الاسف الشديد اعصروني. انا بخدم ليا 30 سنة، الخدام دول اشرار، يعني كل مهمتهم الفلوس. ففي الحقيقه ناس كمان قاعدين على الدش بتاع ربنا، مسميين نفسهم هنا في البلد دي جاد ديجيتال، وهو الشيطان نفسه، الشيطان اللي عايش على ارض على عرش الله. عملوا لي مشاكل وسلبوني وسرقوا الشقه وعملوا لي مشاكل مع جوزي. يعني ده الكلام ده يؤدي ان في ان احنا في نهايه الايام فعلا. وايه الحل مع الشيطان ده اللي مسلم المؤمنين للسجون زي ما قال السيد المسيح وعامل مشاكل؟ ايه الحل مع الشيطان ده اللي عامل المشاكل دي يا سيد ماجد؟ وارجو الاجابه واشكرك جدا جدا.
1: شكرا ليكي. طيب اخ وديع اتفضل. اخ وديع اتفضل.
2: ايوه مساء الخير يا منى.
1: اهلا بيك
2: حبيبي. ازيك؟
1: اهلا بيك.
2: وازي جناب القس ماجد علي وجناب الاخوه الافاضل والمغنم باس. حبيبي الغالي، الموضوع شيق جدا. ليه؟ احنا في عالم منقسم الى صفين. اما مؤمن بالمسيح هذه الحياة الجديدة، أو غير مؤمن وما زال في خطيئة. في يونيا 5 بيتكلم الرسول بولس عن، في رومية 7 بيتكلم عن الخطيئة المحيطة بنا بسهولة، وبيتكلم عن الخطيئة الساكنة فيا. يا بولا المؤمن اللي خد المسيح، الطبيعة القديمة ما مشيتش، الطبيعة القديمة باقية كما هي، واحنا بنحارب حربتنا ليست مع دم ولا بل مع أجناد الشر الروحية. والمؤمن قادر على حب حصون، والمؤمن قادر على عدم الخطية، لأن إن كان الناموس هو أداة الإدانة ولولا قال لا تشتهيك فلا نشتهيك.
1: يباركك الرب يا خديع، دايما تعليقاتك جميلة، يباركك الرب. بص، هو الأخت نيفين يعني هي بتتكلم عن ان الشر حوالينا كلنا. طبعا عندها قضايا خاصة، رب يبارك، هنصلي لأجلها ان الرب يديها نعمة.
3: بس هي لازم تبقى فاهمة حاجة، ان في حنطة وزوان من ايام المسيح. لما جم يشيلوا الزوان من وسط الحنطة، ما في خدام كده وفي خدام كده، في الرب يعرفهم، جم يشيلوا الزوان، فقال دعوهما يميان معا. وفي يوم من الأيام الرب هيميز، قال لألا وانت بتشيل الزوان تشيل معها حنطة، فلألا احنا مش مميزين قوي، فالرب هو اللي هيميز. وفي يوم للقضاء احنا نصلي الرب يحميها من العصرة، ونصدق ان في يوم للقضاء. اما ان الرب جاي امتى ما حدش يعرف الرب جاي امتى، لكن احنا لازم نستعد.
1: يعني مش معنى ان الشر زاد معناه ان الرب قرب يجي.
3: بالظبط، يعني
1: ما نعرفش. احنا وممكن نستعد، وممكن يكون قرب يجي.
3: احنا من زمان الرب بيقول انا اتي سريعا.
1: ويمكن ان شاء الله يا ابونا هيزيد اكتر من كده،
3: حد عارف. يعني بولس في حياته كان بيقول ان احنا مش هنموت، ده احنا هنلبس فوقها. يعني بولس في حياته كان بيتوقع مجيء الرب. فبولس ما جاش الرب في حياته، ولغايه دلوقتي ما جاش. احنا نكون مستعدين وبس، والرب يحمينا من العصره. لكن دي من ايام المسيح وهي موجوده. بولس كان بيشتكي من كده برضه، ان كان في خدام جسديين وفي ناس جسديين حواليه، فموجودين في كل حته وفي كل مكان، ومن ايام الكنيسه الاولى
1: بس
3: موجودين.
1: المفروض انا لا اتعصر يعني.
3: يعني انا كبرت على العصر. المفروض المؤمن المؤمن ما يتعصرش، ما تمشي مع المسيح ما تبصش لحد، ما لناش دعوه بحد. ودعوهم ينان معا، وفي يوم من الايام الرب هيميز بين الحنطه والزوان.
1: طيب في هنا حاجه، يعني بنت الرب من القاهره، اتفضلي. اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك، اتفضلي.
4: ازيك يا ابونا؟ انا من العاشر من رمضان يا ابونا، قلت ما حدش بيتصل بيا.
1: من العاشر من رمضان. اهلا بحضرتك.

0: اتفضلي، اهلا بيكي.
1: ام مجدي، ما كنت عايز انا من قريب اهو.
0: اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضلي.
1: يا ابونا اهلا بيك وبضيوفك.
0: اهلا بيك. انت
1: تسلم ازاي يا اخونا في الرب.
0: ايوه، عندك اي مداخله عايزه تقوليها، اي حاجه؟
1: اقول اللي عندي المعادة على الحسن ادي بالشر حاضر عندي. لان فعلا هو الشر موجود، بس نشكر الرب لان المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمس. يا ابونا ربنا يبارككم،
0: هو برضه
1: نعمه
0: يباركك الرب
1: في كل الارض.
0: انت قلتي كلمه جميله قوي، يعني الشر حاضر الذي لا اريد اياه
2: افعل.
0: عايزينك تبقى تدينا فيها حاجه دي. ناخد محمد من دمياط.
2: امين.
0: ايوه اخ محمد اتفضل. اهلا بيك يا اخ محمد. اتفضل حضرتك.
3: ممكن اتواصل مع البرنامج؟
0: اتفضل حضرتك.
3: ماشي يا شباب.
0: حضرتك على الهواء اتفضل.
3: حضرتك السيد المسيح قال فتشوا الكتب، وانا بفتش كده حضرتك اكتشفت ان النبي اسحاق اتجوز رضه وهي عندها 3 سنوات. لو فتحنا سفر التكوين 17 17 نجد في سفر التكوين 17 17 طار ولدت النبي اسحاق وهي عندها 90 سنة. وفي التكوين 22 23 روحه بنت بتوئيل الارامي اتولدت. وفي التكوين 23 1 في سنه وفاه ساره 127 سنه. لو حضرتك طرحت 127 سنه من ال 90 سنه يدينا 37 سنه اللي هو عمر النبي اسحاق. التكوين 25 20 النبي اسحاق اتجوز رفقه وهو عنده 40 سنه. لو طرحنا ال 40 من 37 يدينا 3 سنين اللي هو عمره رفقه.
0: انا مش يعني هتاخدنا بره برضو زي الاخ مصطفى، هتاخدنا بره الموضوع، والموضوع لسه احنا عندنا
3: لكن
0: طبعا اقول لك يا اخ محمد اهلا وسهلا بيك، انا بتشرف بيك وبكل اسئلتك، واكيد ضيوفي بيتشرفوا بحضرتك. مفيش اي مشكله، لو عندك رقم تليفون او حاجه اتواصل معاك ونجاوب على كل الاسئله.
2: سيب الرقم في الكنترول وهنرد عليك.
0: سيب الرقم في الكنترول. اهلا وسهلا بيك. حي نفسنا نجاوب كنازي، بس يعني هيغلونا بره الموضوع.
2: بالظبط.
0: وهيبقى في نوع
2: بالظبط احنا بنتكلم على التطبيع بتاع الشر، تطبيع الشر. لو حاولت الميديا تطبع فينا الشر، الكتاب واضح
0: ان بقى يبقى طبيعي،
2: يبقى طبيعي،
0: يبقى
2: الكتاب
0: عادي.
2: الكتاب واضح بيقول لا تضلوا فان المعاشرات الرديئه تفسد الاخلاق الجيده. هنا الكتاب كان بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم عن مشكله ناس تؤمن بالقيامه وناس ما تؤمنش بالقيامه. فبولس بيقول لهم ما تضلوش، لا تضلوا، فان المعاشرات الرديئه تفسد الجود ايسكس، الايسكس الاخلاقيات. فهنا الفكره مش فكره مثلا ابني لعب مع ناس اشرار فتعلم الشتيمه، ما بيتكلمش على كده. بيتكلم على ايه؟ بيتكلم ان انا المعاشرات الرديئه ان انا كتر ما بعاشر قتله تفسد اخلاقي الجيده. كتر ما بعاشر كذابين تفسد اللي اتعلمته في الصدق. كل كتر ما انا بعاشر
0: الشر عندي طبيعي،
2: طبيعي ده طبيعي الشر. فالمعاشرات بتعمل تطبيع للشر. وده اللي حاول بيعمله الميديا. يعني الكارثه في ايه؟ الكارثه في ان الميديا بتحاول تطبع الشر، ان تخليك شر عادي، عادي ان حد مثلا يعمل الشر، عادي ان حد اتظلم فيروح يقتل، ويجيب لك مسلسل كامل عن إن إزاي 30 حلقة انتقم من اللي أذوه. فطبعا ده بيعمل إيه؟ إن أي حد أذاني
0: يخليني طبيعي،
2: أنا هعمل زيه،
0: إن أنا انتقم،
2: إن أنا انتقم. ما هو الميديا بتوصل كده. بص يعني حتى أخونا باسم معانا في القصة دي، اللي بيعملوا أغاني كويس عايز يوصل فكرة للناس بالأغاني، اللي بيعمل مسلسل عايز يوصل الفكره للناس بالمسلسل بالفيلم، فكره شريره عايز يوصلها للناس تبقى طبيعيه. فلازم نخلي بالنا ان انا ببقى فاهم كويس قوي ان احنا مش في قانون الغابه. اتظلمت اروح للقضاء. انا عليا لي في المدرسه كنت اقول له لو اتسرقت، لو حد ضايقك او حاجه انزل المديره اشتكي، لكن ما بقولوش مثلا ايه خلاص يعني انسى، لا يشتكي، لكن ما تظلمش حد ظلمك. لكن عشان كده تطبيع الشر جعله مألوفا وسهلا، حقي في القتل دفاعي عن شرفي عن كرامتي. فالمعاشرات الرديئه تفسد الاخلاق الجيده. عشان كده احنا بيقول عننا الكتاب امثال 4:23 فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياه. تأثير الميديا لو دخل

0: قلبي ودخل حياتي هيعمل التحول ده في الإيثكس في الأخلاقيات في القلب. فبالتالي هيعمل عندي قلب غضوب، هيعمل عندي قلب شرير. عشان كده أنا محتاج أحافظ على القلب اللي خدته من ربنا، أحاول أحافظ على التعليم اللي تعلمته صح علشان ما تأثرش بالميديا وما تأثرش باللي حواليه. ده ما يدينيش مبرر أبدا إن أنا أعمل زي الناس بتعمل، يعني كتره ما يدينيش مبرر أبقى زيه.
1: إذن ما يبقاش الشر جوانا إنه نعتبره شيء طبيعي.
0: بالضبط،
1: هو مش طبيعي،
0: هو مش طبيعي
1: بالنسبة لنا. ما مش طبيعي، مش كده؟
0: مش طبيعي. وأنا لازم أفهم كويس قوي قبل ما أفكر في الشر، أفكر في عواقب الشر. فلازم أخد بالي من كده، عواقب الشر ده طرح البحيرة الملتقطة بالنار والكبريت مع إبليس وجنوده. فأنا مشيت سكة، فبيقول إن فيها الكذابين وفيها فاعلي الاسم، فلازم أبقى فاهم كويس قوي.
1: طب عندي حاجة كده ما أعرفش، أتمنى أعرف أوصلها. أتمنى إذا مش متظبط حضرتك هتظبطونا. دلوقتي أنا ما بتفرج على التلفزيون أو بشوف الفيسبوك وأشوف جرائم وأشوف شر في كل حتة. طيب هل أنا إن أنا أشوفه، هل أنا يعني ممكن أتأثر بيه ومش هقدر ما أشوفوش ولا إيه؟ بالمنطق مش هقدر ما أشوفوش.
0: بالضبط.
1: إحنا فاتحين فيسبوك بيم بيم بيم بيم
0: طولنا حوالينا
1: يعني. طب أتأثر بيه ولا يحصل إيه معايا؟
0: هو
1: إيه موقفي منه؟
0: هو اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل لازم أبقى فاهم كويس قوي إن no way، ما فيش مفر من التأثير. التأثير ممكن يجي بالحزن، يجي بالاكتئاب، يجي بحاجات زي كده، لكن أنا محتاج دايما أعمل أفلتر دماغي وأفلتر قلبي بأن أنا أقول كده باسم ربي يسوع تبارك ربي إبليس من تحويل دماغي للفكرة الشريرة دي، للكآبة اللي ممكن تجيني بسبب الكلام ده. لأن الموضوع صار بسبب الميديا، صار كئيب وصار أكثر حزنا، بقى أكثر الناس كمان قلقا، يعني قلق على أطفالها بسبب اللي بتسمعه. فبسبب اللي بنسمعه بص لي مش عايز أنزل أطفالي حتى المدارس، مش عايز أتحرك مع المجتمع.
1: لا، قلق على الكبار كمان
0: وقلق على الكل،
1: مش بس على
0: بالضبط. قلق وحرص على كل حاجة. فعشان كده لازم أفهم كويس قوي إن العالم وضع في الشرير، وإن أنا بفهم كده، لكن لازم أحط نفسي قدام ربنا للحماية والحفاظ، وأعرف إن رب حميني وأعرف إن رب حافظني، وأحاول بقدر الإمكان أقلل من إن أنا أدخل وأدخل دماغي بالكلام ده. يعني إيه؟
1: يعني أحاول ما أتفرجش على الحاجات دي.
0: في ناس تتفرج
1: بس ما بتيجي قدامي،
0: ما في ناس بتتفرج وتأثر فيها، لكن أنا بفهم كويس قوي إن أنا بفلتر دماغي، إن مش أي حاجة تخش عيني، مش أي حاجة تخش دماغي، وان انا ما بفكرش في الامر كتير.
1: طب يعني لو مليتني بمشاعر غضب،
0: مشاعر غضب انا
1: اقول ليه عمل كده؟
0: انا افكر بقى في ايه؟ افكر في ان انا من خلال قعداتي قدام ربنا انا بفرغ وبجدد ذهني. الذهن المجدد محمي ومحفوظ، لكن ده بيعمل تلوث ذهني، وتلوث الذهني بيعمل شيفت، بيغير الذهن، بيغير الذهن للأسوأ، فبيخلي الشخص مكتئب وشخص ضعيف قدام الكلام ده كله. عشان كده من أيام الأرض فسدت لازم المؤمنين ولازم الناس اللي عايزة تعيش لربنا تبقى فاهمة ده موجود، بس أنا مليش دعوة بأن أنا أتمثل بيهم، أن أنا أتشبه بيهم، أن أنا أتأثر بيهم، أن أنا أغير مبادئي عشانهم، أن أنا أكون بكتئب بسببهم، أن أنا أنتهر وأفضي دماغي وأحاول بقدر الإمكان أفلتر دماغي وأفلتر دنيتي وأبعد عن السكة دي. بمعنى إن أوقات كتير مثلا سمعت حادثة، لا يقعد يتتبع بقى الحادثة، لا أنا سمعتها مرت مرور الكرام، لكن أقعدش أتتبعها عملوا إيه والقاضي قال إيه والاستئناف إمتى، ده صداع.
1: يعني ما تبعهاش
0: ليه؟ لأن أنا كده بضيع نفسي. كده أنا بخش في حتة تجيب لي كآبة وحزن وضيق وقلق زيادة. فأنا خلاص يعني أنا سمعت خلاص، مش لازم أكون بحط نفسي انفولد جوه الموضوع ده، إن أنا جواه.
1: طب ما ده بيديني برضو سؤال تاني يا أسيس. يعني طب أنا كابن لله أو واحدة بتسمعنا كبنت لله، إحنا كأولاد الله، إزاي نعيش في جو زي ملغم، ما عارفش الكلمة دي صح ولا غلط، جو مليان كده، جو معبأ كده في الشارع، في عربية، لو انت بتسوق بتلاقي الشر لما تفتح الشباك.
0: نعم بالظبط.
1: تبقى ساعة عربيتك.
0: اي بالظبط.

0: في الحد الثاني
1: صحيح،
0: تفتح بس الشباك
1: صحيح.
0: وبعدين فتح التلفزيون، وبعدين رحت على السوشيال ميديا. طب انا احنا كاولاد الله كيف نعيش في جو زي كده؟ نعمل ايه؟
1: لا، رقم واحد، يعني يوحنا الحبيب لما كتب الرسائل قال في يوحنا الاولى 4:4 بيقول الذي فيكم اعظم من الذي في العالم، وبيقول المولود، الآية اللي قالتها الأخت، المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه. بيقول في يوحنا الأولى 3:8 إن لهذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. ببقى عايش وأنا فاهم دوري وفاهم أنا مين وفاهم هم مين. هو يعني لو أنا فاهم أنا مين وإلهي مين والعالم ده مين، أنا هرتاح وفاهم دوري في العالم إن أنا سفير ونور وملح. فاهم يعني المسيح عمل ايه في ابليس؟ بيقول الكتاب في كولوسي 2:15 انه جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا يعني فضحهم، ظافرا يعني منتصرا بهم في الصليب. في يوحنا 11:16 و17 بيقول ان انتم في العالم لكن لستم من هذا العالم. فبيقول لست اسال ان تاخذوا من العالم ان تحفظوا من الشرير. انا عايش في العالم، عارف ان انا محمي، عارف ان انا محفوظ، عارف ان الشرير مش هيمسني، عارف ان الله له خطه وله دعوه لحياتي، انا بعيش هذه الدعوه، وعارف انا مش متسلفم، انا بسمع وانا ماشي، انا بشوف وانا فاتح الشباك، انا وانا في بيتنا بسمع اللي حواليا، بسمع خناقات، بسمع شتايم، بسمع ناس بتضرب بعض بالنار، بسمع حاجات كتير، بسمع كتير، وبالذات الناس اللي عايشه في مجتمعات شعبيه تسمع كتير، لكن ببقى فاهم كويس قوي ان انا في العالم لكن انا مش من العالم. فلان انا مش من العالم، انا مش منهم، انا مش زيهم، انا مختلف عنهم، انا دوري في العالم ان انا اكون سفير، ان اكون نور، اكون ملح.
0: فاذا يعني افهم ان انا مش منهم،
1: مش منهم بالظبط.
0: انا كابن لله او كبنت لله.
1: نعم.
0: افهم ان انا مش من الناس دي.
1: نعم.
0: انا مختلف عن الناس دي
1: اكيد
0: بقبول المسيح مخلص.
1: نعم. كده بالظبط.
0: طيب بعد ما نسمع ترنيمه، يعني هل ممكن اكون انا جزء من النور، من النور الموجود في العالم، ولا احيانا بأضيف ظلمة؟ يعني أحيانا أنا بعمل حاجة غلط فكأني بحط في الظلمة نقطة يعني.
1: نعم.
0: يعني بعد ترنيمة تبقى

0: ماجد للرب
1: هاليلويا.
0: رحمته ساعد كل عيوبي. هاليلويا. ماجد للرب. أسيس ماجد، يعني احنا بنقول ان او حضرتك بتعلمنا وبتقول لنا ان يعني لما نكون وارثين الطبيعة الإلهية وخدنا الرب كمخلص وصرت ابن لله أقدر يعني أبعد عن الشر.
1: نعم.
0: طب ما هو سؤال بقى، ممكن
1: طبعا.
0: سؤال، أنا هرجع للسؤال، هو جاي من جوه ولا جاي من بره؟ ما هو الشر ده هو جاي جوايا أنا بقى ولا حد بيعلمهوني؟ انت قلت لنا في البدايه انت جاي من جوه
1: بالظبط،
0: لان احنا ورثناه
1: بالظبط.
0: صح، انت قلت لنا كده
1: مظبوط.
0: طيب المجتمع بيلعب دور، التربيه بتلعب دور، التلفزيون بيلعب دور، السوشيال ميديا، ولا الشر انا بيطلع جوايا من غير اي حاجه، حتى لو اتولدت في حته لا فيها سوشيال ميديا ولا فيها اي مثلا. انا بسال سؤال،
1: يعني هو حضرتك انت ممكن تجيب اتنين توأم وتحط ده في بيئه وده في بيئه، ويطلع واحد شرير وواحد خير حسب البيئة اللي هو طالع فيها.
0: البيئة.
1: البيئة. ليه؟
0: لكن
1: يعني خليني أقول لك بكل صراحة، هو جوانا وبرنا في إيه؟ هو إيه اللي بيخليني أتأثر باللي برا إلا إن في حاجة جوه؟ يعني أقول لك حاجة، المسيح في يوحنا 13 قال لهم إيه؟ قال لهم رئيس هذا العالم يأتي لكن ليس له فيه شيء. ده معناته ايه؟ معناته ايه اللي بيخلي السمكة دي بالذات تطلع من المية؟ ان الصياد له في السمكة شيء اللي هو الطعم، فجواها حاجة زي ريموت التلفزيون، في ريموت التلفزيون في حاجة جوه التلفزيون بتخلي الريموت يشغله، بتخلي الريموت يحركه، ففي في كونتاكت، في كونكشن، في تواصل بين اللي جوه واللي بره. فلولا ان في جوه شر، لولا ما بره بيخليني اتاثر باللي بره في الشر، لما بيتغير اللي جوه اللي بره ما بيتاثرش. بمعنى لو استخدمت ريموت مش ده بتاع التلفزيون، مش الفيليبس مثلا، مش هيغيره كويس. فانا بنفس الطريقه، انا طبيعتي اتغيرت، خلي الشر جواي ما بيحركنيش، لان طبيعتي جديده، خدت طبيعه.
0: فالخير بيغلب،
1: فالخير بيغلب،
0: الطبيعه الجديده بتغلب.
1: الكتاب بيقول لا يغلبنك الشر، لكن اغلب الشر بالخير. انت جواك الخير فهتعرف تغلب الشر. فالفكره في كده، اللي قاله المسيح ان ليه الشر مش هيحركه وابليس مش هيحركه؟ لا، ليس له فيه شيء. فلو لو لو ابليس له في المسيح شيء كان يحركه.
0: لكن لو احنا كاولاد نور
1: بالظبط،
0: وطلعت فجاه ضلمه جوانا او نقلنا ضلمه في اي موقف، طب اعمل ايه؟
1: هو في افسس 5 كان واضح

0: قوي في الكلام اللي حضرتك بتقوله. بيقول ايه في افسس 5 عدد 6؟ لا يغركم احد بكلام باطل، لانه بسبب هذه الامور ياتي غضب الله على ابناء المعصيه. يعني ايه؟ ما تتشبهوش بالناس فلا تكونوا شركائهم. يعني تشوف الشرير وتشوف ده كله تبقى فاهم ان في غضب جاي على ابناء المعصيه، ما تتمثلش بيه، فلا تكونوا شركائهم. عدد 8 بيقول لانكم كنتم قبلا ظلمه واما الان فنور في الرب، اسلكوا كاولاد نور، ما تتاثروش بقى انتوا اتغيرتوا. فطالما اتغيرتم تعرف السكه اللي انت ماشيها. الشركة الروحية اللي بيني وبين ربنا تخليني أعمل إيه؟ الحاجة الوحيدة اللي المسيح قالها وقالها للكنيسة، قال أنا نور العالم أنتم نور العالم، حاجة الوحيدة. ما قالش مثلا أنا القيامة وأنتم القيامة، ما قالش أنا الحياة وأنتم الحياة، قال أنا النور أنتم النور. ليه؟ لأن أنا كمؤمن أنا بستمد النور من النور الأساسي، النور الحقيقي اللي هو المسيح. فطول ما أنا بستمد النور أنا بسلك كابن النور رغم الظلمة اللي حواليا، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح بر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. عدد 11 ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحال وبخوها. أنا بشوفها حواليا أنا مش هشترك فيها، مش هنشرها. يعني أنا عمري ما شيرت حاجة شريرة، عمري ما شيرت أخبار قتل وأخبار أنا ما بشيرهاش، فأنا بشتركش في أعمال الظلمة لكن بوبخها. بيقول أن الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا قبيح، ولكن الكل إذا توبخ يظهر في النور، لأن كل ما أظهر فهو نور. لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. عايز يقول له إيه؟ عايز يقول له أنت مختلف، ما تتأثرش بيهم. فأنت كشخص مختلف، أنت نور جاي تنور، ما تتأثرش بالأشرار. بالعكس أنت لو شفت حاجة شريرة وبخها، لكن ما تشاركهاش وما تشيرهاش وما تشتركش في عمل الظلم غير المثمرة. وتبقى عارف حاجة بقى مهمة هي، شوف عاقبتهم شكلها إيه. فده يحذرك، شوف عاقبتها شكلها إيه. العملية مش سايبة، لكن في النهاية في عقاب.
1: لكن هل هذا يعني أن إحنا هنوصل لدرجة ان دائما انا اغلب الشر، دائما انا غالب غالب غالب، مفيش مره كده؟
0: يعني داود في مره حصل معاه كده كويس، لكن راح في مزمور 51
1: داود مره لكن يمكن قصه داود دي حاجه معينه يعني. لا خلينا نقول في كذبه، في شتيمه، في حلفان، في رشوه، اي حاجه عشان ما ناخدهاش حتة معينة يعني.
0: هو الإعلان الإلهي إن الخالق ما زال يخلق، وده اللي كان فهمه رجل الله داود، وده أنا فهمه لحياتي. لما حاجة تخرب عندي أقول له قلبا نقيا أخلق فيا الله، ما قالوش صلح، ما قالوش يعني يضيف، لكن قال له أخلق فيا الله. فأنا نزلت أؤمن أن الخالق مستمر خالق، والله اللي بيخلق قلوب جديدة يخلق في قلب جديد. ولو حسيت في فساد في اللي حاصل فيا، في ان في حاجه فسدت، برجع للرب، الرب يغيرها، ورب يديني قلب جديد، ورب يديني ويستمر الخليقه الجديده في البروسيس ده، في الاستمرار، ان انا بنمو في النعمه. ونمو في النعمه يخليني الامور بتختلف معايا، كل ما اكبر مع الرب كل ما الامور والضعفات دي كلها بتروح.
1: اخ عادل من القاهره اتفضل. لك عادل حبيب قلبي، اهلا وسهلا بيك.
2: الاستاذ سمير معايا؟
1: مع حضرتك اتفضل.
2: حبيبي انت بتنورنا عند الاستاذ عفادي، وبتشرف بحضرتك طبعا.
1: اهلا بيك اتفضل.
2: والبرنامج ده ليه بصمه حقيقي، مش مجرد كلام. وممكن اكلم الاستاذ ماجد عادلي لو سمحت؟
1: هو سامعك اهو.
2: مساء الخير يا حضرة الأسير.
0: مساء الخير أخ عادل، أهلا بيك.
2: أنت فاكرني طبعا، مش فاكرني لأن دي سنين طويلة عدت. أنا الأخ عادل بدر من كنيسة الأسير يونان، لو تفتكر المجموعة اللي كانت عند الأسير يونان.
0: اللي هو ابنه بقى أسيس دلوقتي وبنته سناء.
2: أيوه يا فندم. مساء الخير يا حضرة الأسير.
0: مساء الخير يا حبيبي، أهلا يا أخ عادل.
1: اي المداخله
2: يعني وحشني.
1: عندك اي مداخله؟
2: طبعا.
1: طيب مداخله عايز
2: سؤال.
1: اهلا بك.
2: نعم يا فندم.
1: ايه المداخلة؟

0: سؤال او مداخله؟
1: يا حبيبي، انا عايز اقول لما بيقول قلبا نقيا نخلق فيه الله، هو المؤمن ما زال بيتجدد كل يوم، ما زال بياخد من الرب كل يوم، من على قلب الرب للمؤمن.
0: نعم.
1: وطول ما احنا في ملء النعمه بنستمد منه كل يوم الغذاء الروحي لنا.
0: نعم. يباركك الرب. امين.

0: بعد كده نسمع ترنيمة. عايز أسأل سؤال
1: أو
0: هل أنا مطالب، أنا مطالب لما بقول أنا ما أقصدش سمير فهمي، أنا بقول إحنا كأولاد وبنات لله، هل إحنا مطالبين نغير العالم ولا يعني ولا ما لناش دعوة أغير نفسي أنا وماليش دعوة بالعالم يعني؟
1: يا
0: وصل وصل السؤال، هتجاوبنا السؤال ده وبعدين
1: نسمع. الكنيسة في العالم بتوزن العالم، فما اقول مثلا الكنيسة في العالم بمعنى المؤمنين، هي جماعة المؤمنين. المؤمن بيشتغل سفير في العالم. السفير يعمل ايه؟ السفير، السفير ده بيعرف ازاي يتكلم بلغة الدولة اللي جاي منها، بيتكلم بثقافتها بدينيتها، صح؟ بيحصل contextualization، انه بيعرف ازاي يتكلم بلغة الناس دي، لكن قادر يوصل للناس وينقل الرسالة. فسفير يحمل رسالة، سفير واخد طباع الدولة اللي جاي منها، فأنا مواطن سماوي وعندي التعادل بين المواطنتين، ان انا موجود في الارض لكن انا سماوي، مخلوق سماوي، وان انا مدعو سماوي ولي حياه ابديه. ففهم كويس قوي ان الرب قال كده، لست اسال ان تاخذه من العالم، ان تحفظه من الشرير.
0: أيوة.
1: فانا موجود سفير محفوظ واخد طبيعه سماويه وبتكلم الله بيعظ بنا، نسعى كسفراء عن المسيح كان الله يعظ بنا، بمثل السماء، بتكلم بلغة الله، بتكلم برسالة الله، وفاهم ان ده مش وطني. كمان انا نور، فمتى 5:14-16 انتم نور العالم فليضئ نوركم هكذا قدام الناس. فأمانة، وانا في شغلي بتعامل بالأمانة، بتعامل في المجتمع بالطهارة. يعني الأخت المتعثرة من أي كان من الناس، مش هنسميهم حاجة غير إن هم ناس معثرين بحسب الرواية بتاعتها، مش بيحيوا بحسب السلوك المسيحي، فدول معثرين. لكن النور يعني أمشي بطهارة، بمحبة، بغفران، وأقدر أنقل الكلام ده. كمان المؤمن ملح، فالمؤمن الثلاث حاجات اللي بيعيشهم المؤمن: سفير، نور، ملح. الملح شغلته إيه؟ ويعطي طعم. إحنا يا دكتور الله بيستطعم العالم بسببنا، احنا ادينا طعم للعالم. فلازم ابقى فاهم كويس قوي انا كشخص اديت طعم للعالم، مش هكون زي العالم.
0: أيوة.
1: فانا بدي طعم للعالم، واحفظ العالم من الفساد. انا سبب في ان العالم محفوظ من الفساد، ما اجيش بقى انعزل عن العالم، لكن بعطي للعالم ده لونه طعمه. الكارثة بقى في ايه؟ ان الملح ده يفسد. فبيقول إن فسد الملح فبماذا يملح؟ إيه اللي بيخلي الملح فاسد؟ إن الملح ده حصل له إنه ابتدى يتعرى، ابتدى يدوب مع الرطوبة.
0: أيوه.
1: يدوب مع الجو. فتلاقي مؤمن بدل ما بقى عنده حكمة بقى فهلوي، بدل ما بقى عنده محبة بقى مرائي، بدل ما بقى عنده قداسة بقى عنده بر ذاتي، ابتدى يتلون بالعالم. لما تلون بالعالم دي الكارثة. عشان كده في افسس حذرنا إن احنا ما نكونش زي العالم ونكون مختلفين عن العالم. اللي عايز أقوله، الروح القدس يا دكتور بينقل طبيعة الله للمؤمن. فدور الروح القدس في النمو الروحي، إن الروح القدس اللي موجود جوه الآب والابن، الروح القدس موجود جوانا، فينقل لي the same quality of God، نفس الكواليتي بتاع ربنا. فلاقي المحبة اللي عندي واخدة الكواليتي الإلهي، واخدة الكواليتي اللي هي الكواليتي اللي هي ايه؟ الكواليتي الجودة.
0: الجودة
1: جودة المحبة تستطع، يعني الجودة بتاعة الغفران اللي كانت موجودة عند استفانوس واخدها من المسيح، هو ما كانش موجود في اللوكيشن بتاع الصليب، لكن واخد نفس الجودة، جودة الغفران.
0: أيوة أيوة.
1: لا تقم لهم هذه الخطية. الروح القدس هو الناقل الطبيعي الرسمي اللي بين طبيعة الله وشخصيته، ان احنا خدنا قدرة الالهية، كما ان قدراته الالهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى، عشان نقدر نعيش بيهم ونقدر ننتصر عن العالم ده في الفساد. فالفساد اللي موجود في العالم مش هننتصر غير بان احنا واخدين طبيعة الهية ننتصر بيها على الفساد اللي في العالم، ان احنا اتنقل لينا the same quality of God، نفس
0: الكواليتي
1: الطبيعة الالهية بالكواليتي. تلاقي المحبة واخدة خامة جميلة، الحكمة مش جاية من تحت. يعني بعض الناس دلوقتي الخبثاء مسمينهم

0: حكماء ماليين الكنائس والخبساء دول اللي هم بتوع لعبوا دول يعني والرياء مالي الدنيا. عشان كده في خلال عادتنا الهادية قدام ربنا الروح القدس هو الناقل الرسمي للكواليتي ده للخامة الحلوة اللي فيها المحبة اللي فيها القداسة اللي فيها الحكمة اللي فيها كل الأمور الإلهية. فنقدر نكون نور وملح ونكون سفراء عن المسيح.
1: مجد للرب. طب نسمع تاني ونرجع تاني نحكي شوية في حتت كده يعني نفسي قوي نعرف ايه المكافآت اللي ممكن احصل عليها نتيجة ان انا راجل بحاول ان انا اغلب الشر. ان قلبي يبقى نقي امام الله. اني احب الرب من كل في مكافآت او اكيد مش كده ولا ايه؟ طيب نسمع ترنيمة ونرجع. كمان في كم طلبة صلاة الاخ باسم المخرج بيقول لي عليهم
0: تمام.
1: فعايزين برضو
0: ناخد وقت
1: نقضي ولو دقيقه كده في الصلاة.

0: قال تعبير حلو قوي التنيمة جديدة دي يا باشا، أنا أول مرة، لكن لكن ترنيمة قال ليه أسيس، قال تعبير أنا بس عايزك تساعدنا فيه لأننا محتاجين نفهمه شوية. بتقول في الترنيمة أرجع أتوب
1: ألقى الذنوب
0: تجري وراي. طب ده واحد مؤمن اللي بيقول لك ده

0: رنم مش باسم الناس اللي كتبها يعني فعلا ده حال ناس كتير. يعني لو قلت لك الكاميرا بتاعتك هنا، لو قلت لك بص للكاميرا بتاعتك كلم ده كلم ده اللي قال ارجع اتوب الاقي الذنوب تجري وراي، كلمه بقى اللي مش عارف يتحرر من ذنوب معينه.
1: هو لازم بفهم حاجه، وده على الكل يعني. جايز احنا كخدام ما بنقولش ضعفاتنا وما بنقولش ان احنا ضعاف، لكن على الكل الحرب. عايز اقول كمان عزيزي المشاهد، الحرب وصلت لغايه المسيح نفسه. ففي يوحنا ففي متى 4 الشيطان تطاول بان يحارب يسوع نفسه ويعرض عليه الخطيه، عرض واثنين وثلاثه. فعايز اقول انا وانت كل ما نحاول نعيش مع ربنا ده بيشدد ابليس ضدك. فخلي بالك ده حاجه كويسه مش وحشه. ده معناته ايه؟ ده معناته ان ده بتزعج ابليس، انك كل ما تحاول تعيش احسن وتعيش افضل في نمو روحي وفي اثمار، هو ابليس بيرصد فكره ان انا لو عشت افضل، لو عشت بنمو اكتر وتعلمت اكتر وقربت للرب اكتر، هكون مؤثر اكتر على العالم الشرير. هو عايز يحافظ على العالم في شره. فلو انت ابتديت تقوم بدورك اكتر، وانا ابتديت اقوم بدوري اكتر كسفير، كنور، كملح، كشخص يؤثر ايجابا في العالم، ده بيغيظ ابليس، وده بيعطل دعوته، بيعطل خطته، بيعطل اهتمامه. لان ده ابليس اللي كان عمال ليل نهار يشتكي على اولاد الله. فحتى يقول الكتاب هو قد طرح المشتكي الذي كان يشتكي على اخواتنا نهارا وليلا. فهو يقعد يشتكي على اي شخص بار. يعني كان ايوب بار اشتكى عليه، فاي حد بار كل ما يحاول يقرب لربنا اكتر كل ما يبقى بيهز مملكه ابليس اكتر. هي حاجه اخيره عايز اسيبها معاك. في متى 4 بنشوف المسيح الله اللي ظهر في الجسد، اللي كان موجود في بريه، موجود جعان لكن ما عرفش الشيطان ينتصر عليه. تعال ارجع بقى لادم، كان موجود في جنه مش ناقصه ولا حاجة، وعرف إبليس ينتصر عليه. فأنا قدامي اختيارين، أنا في آدم حتى لو في جنة أنا بقع، أنا في المسيح حتى لو أنا في برية أنا مش بقع. فأنا بختار أكون في المسيح مش في آدم. فأنا اخترت أكون في المسيح. طول ما أنا في المسيح أنا زيه. إزاي؟ أنا موجود في برية، جعان بس مش بطلب أكل، أنا ما عنديش بس مش عايز. آدم بقى موجود في جنة، موجود معاه كل حاجة، عايز اللي مش عنده. فعشان كده انت بتختار انك تكون في آدم واقع، تكون في المسيح منتصر حتى لو ما عندكش ولا حاجة. لكن بهنيك لو انت بتؤثر وتزعج إبليس بتقواك وبنموك وبكبرك مع ربنا ونموك مع ربنا، ده بيزعج إبليس لأنك بتكون أكثر تأثيرا وأكثر خطورة على مملكة إبليس، عشان كده بيحاربك أكثر.
0: بتقول كلمة جميلة عن نحن نؤثر ولا نتأثر.
1: ولا نتأثر، نعم. ما ده طيب. ده لازم فاهم حتى في وسط الشر اللي حواليا أنا متأثرش، مش أنا موجود عشان أكون مؤثر، مش عشان أكون متأثر.
0: طب هتقل عليك معلش. طب. معلش.
1: لا ولا يهمك.
0: أنا معنا بتاع 7 دقايق 8 دقايق.
1: لا خد راحتك. لا خد راحتك خالص.
0: عندي بس سؤال، لو عيان راح لدكتور.
1: نعم.
0: خلاص؟ دخلنا عند الدكتور وبدأ يتكلم معايا. فأنا قلت له أنا تعبان من أفكار بتجيني غصب عني، أنا تعبان من نظرة ببقى مش قصدها، أنا تعبان من كلمة بتطلع مني مش كويسة، في غضب جوايا ضد حد معين، عدم غفران، مش عارف أسامح، أقدر أعمل لك باكج كبير قوي حقيقي. فراح للدكتور، بيقول للدكتور إيه يا سيدي؟ بيقول له يعني اكتب لي روشتة تساعدني اطلع بره الحاجات دي كلها.
1: نعم.
0: او اعرف اتغلب عليه. اديني روشتة. فانا ده اللي هنختم بيه الحلقة مع حضرتك. قول لنا ايه الروشتة قبل ما نرنم التنيمة الختامية.
1: انا اشكر ربنا انا طالع من كنيسة قوية قوي، وكان الراعي بتاعي شخص قوي جدا، حضرتك عارفه، القسيس الدكتور إيميل بطرس. اكتر حاجة اتعلمتها في الكنيسة رغم انه واعظ قدير، مش الوعظ، اكتر حاجة اتعلمتها ان القسيس والكنيسة كان في تركيز للخلوة الروحية كل يوم. ان حتى لو بتخدم مش بتعمل خلوتك، لا اقف على الخدمه عشان ترجع لخلوتك وعادتك قدام ربنا. فكان خلوتك قبل خدمتك، ده كبرني، ده علمني ان

0: النمو الروحي هيجي من خلال الخلوة الشخصية والقعدة الهادية قدام ربنا. ليه؟ القعدة الهادية قدام ربنا باخد سلامي، باخد أوامري، باخد تحذيري، باخد تشجيعي، باخد تكليفي في القعدة الهادية اللي قدام ربنا. عشان كده الروشتة اللي عايز أحطها، أول حاجة حافظ على قعدة هادية قدام ربنا
1: يوميا
0: يوميا، لان انت لو قاعد قدام
1: مش شرط الميعاد،
0: مش
1: شرط صبح يا ظهر يا ليل، بس لازم تبقى في قعده،
0: مش مهم، المهم يبقى في ساعه بتقعدها قدام ربنا قدام الكلمه. وانت بتتكلم مع ربنا الروح القدس بيشفع بأنات، وربنا بيكلمك بيخبر بأعلانات، ياخذ مما لي ويخبركم. فبحسب روميه 8:26 الروح القدس يشفع بأنات. بحسب يوحنا 14:12 الروح القدس يخبر بإعلانات، يأخذ مما لي ويخبر. الحوار ده لو دار كل يوم، ان انا روح القدس اللي جوايا بيتكلم لله واللي جوه الله بيتكلم ليا، الحوار ده بيعديني من كل الازمات. بقدر ما بقعد قدام بقى الفيس بوك اكتر والمخاطر اللي حواليا دي اكتر، بقدر ما بتاثر اكتر. فخلي قعداتي قدام ربنا هي اللي اكتر، ده رقم واحد. رقم اتنين، الكتاب بيقول انتظار الخليقة بيتوقع استعلان أبناء الله. عايز أقول لكل مؤمن وعايز أقول لنفسي إن الخليقة مستنيانة، فمستنيانة إحنا اللي هنظبط ميزان الخليقة دي كلها. الخليقة اللي أخضعت للبطل مستنية إن في يوم من الأيام تعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله اللي إحنا عايشينه. فإحنا عايشين في مجد، الخليقة لسه مستنياه. فاحنا احنا رواد الخليقه، احنا اللي هناخد الخليقه للحته الصح. عشان كده اللي عايز اقوله اعمل خلوتي كل يوم، لان الحته اللي انا فيها هتكون الخليقه فيها. فعشان كده الخليقه مستنيانا. بيقول الكتاب رقم 3 مزمور 1:1 طوبى للرجل الذي، يعني في مشورة الاشرار لم يقف، في مجلس المستهزئين لم يجلس. فراجل متخيل نفسه مميز وعامل ده لأنه ملك للرب، فلأنه ملك للرب قادر، لم يسلك، لم يقف، لم يجلس. عنده إيه النتيجة بقى؟ عنده ثبات، عنده إثمار، عنده نجاح. مكافآت الأبدية اللي عايز أقولها في روشتة، اطمن إن عندك في رؤية 14:13 إنه أنت ليك حياة أبدية في المسيح. بيقول الكتاب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب، نعم يقول الروح منذ الآن إنهم يستريحون من أعمالهم، من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. رومية 12:21 لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. اللي عايز أقوله لكل مؤمن، ليك مكافآت أبدية، ليك أمر مختلف من عند الرب. طول ما انت ماشي صح ومرتبط صح بالرب ليك مكافآت من عند الرب. كفاية بس انك تبقى فاهم وعايش في وسط العالم ان عندك هذا الثبات، هذا الإثمار، هذا النجاح.
1: امين يا ابونا، الرب يباركك. احنا وقتنا خلاص على وشك النهاية، وقت جميل قوي. شكرا لكم بجد، شكرا يا باسم قوي، شكرا يا شباب بجد، شكرا يا مجدي، شكرا جدا يا كيرو، شكرا يا أسيس على الوقت الجميل قوي ده، وأكيد تعلمنا وشبعنا كتير. في طلبات صلاة، في منتصر، منتصر بالرب هو اسمه كده من العراق، وفي أم مايكل، وفي الوقت معانا تليفون محمد بن إنا، مش عارف احنا عندنا وقت يا باسم، عندنا وقت، عندنا 4 دقايق. طب ناخد محمد نص دقيقة. اتفضل يا محمد، اتفضل، انا مش عايز اكسف حضرتك، انا مش عايز بسرعه كده، اتفضل اتفضل.
2: طب حضرتك انا عاوز اتكلم، ما هو الروح القدس؟ ما هو الروح القدس؟ وعاوز اتكلم على اساس الكتاب المقدس، الكتاب المقدس هاتوه، هات الكتاب المقدس وضعوه على الذكاء الاصطناعي، وهات القران وحطوه على الذكاء الاصطناعي، شوف يقول ايه ده ويقول ايه ده. الذكاء الاصطناعي غير معترف بالكتاب المقدس،
1: هو
2: كلام
1: واحد. شكرا ليك. نفسي يا باسم تاخد لنا بس الكلام اللي هو قاله، عشان عايز اعرف ايه هو الروح القدس. تاكد تماما، عندنا حلقات على اليوتيوب، خش اكتب كده دال نقطة القس سمير فهمي، هتلاقي حلقات على الروح القدس، او الكارما يوتيوب الكارما، هتلاقي فيه كل حاجة انت عايزها يعني. وبرامج الكارما فيها حاجات كتيرة او جميلة جدا في المواضيع دي حقيقي. ربي باركك. وفي طلبات صلاة، ينفع في نص دقيقة؟ طيب نص دقيقة
0: نصلي،
1: اتفضل، عشان عايز اختم انا برضو نص دقيقة، اتفضل.

0: أنا سماء بشكرك من كل القلب يا رب، من أجل كل شخص طلبك يا رب. الناس دي مخلصة جدا في أنها تلجأ لك لأنها مخلصة في احتياجها، ويا رب فاهمين كويس قوي أن هم بيقدموا حياتهم جوه أعظم ضامن، وإن كان حياتهم أعظم وديعة وأغلى وديعة حاطينها عند أعظم ضامن. عشان كده يا رب بيلجأوا ليك، وإحنا بنلجأ ليك نقولك يا رب تعالى تداخل في كل شخص مريض اشفيه، كل شخص يا رب في أمر في أزمة، في كل شخص محتاج تعزية عزية، في اسم المسيح أمين.
1: أمين. أشكركم جدا أعزائي المشاهدين الكرام لأجل حسن المتابعة، أقدر جدا متابعتكم. الحلقة هتتعاد بكرة الساعة 2 ظهرا على قناة الكرمة الشرق الأوسط، يوم السبت الساعة 1:30 على قناة الكرمة عيلة، السبت الساعة 9 بالليل على قناة التلمذة، وموجودة على يوتيوب الكرمة، وموجودة على يوتيوب جواتك. رب يبارككم. الأسبوع الجاي معنا حلقة من برنامج جواتك، نستمتع ونشبع بمواضيع رائعة وخدام مباركين. أسيبكم مع ترنيمة ختامية، وإلى أن أراكم الأسبوع القادم أترككم في رعاية الله.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح. ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

أعزائي مشاهدي قناة الكارما، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الصلاة اطلبوا تجدوا. اطلب تجد. يمكن تكون النهاردة شايل هم كبير أو عندك طلب بقالك فترة طويلة بترفعه قدام الرب وتعبت من الانتظار. ابتديت تقول هو ربنا لسه سامعني؟ يا ترى صلاتي هل وصلت له؟ المسيح النهاردة بيشجعنا كلنا وبيقول لنا إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. تعال اطلب منه واحكي له عن احتياجك، عن تعبك، عن مخاوفك، عن الحاجة اللي يمكن ما حدش يعرفها غيره. رب عايزك تجيله بقلب مفتوح، تطلب منه وتثق فيه. مستني ايه؟ اطلب بثقة وإيمان في وعده، وبالتأكيد هيكون فرحك كامل. نرحب باتصالاتكم بينا وكتابة طلبات صلواتكم على البث المباشر على الفيسبوك، الصفحة الرسمية لقناة الكارما. أما الآن تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقة اللي الرب يستخدمه فيما بيننا، رجل الله.

0: الله ورجل الصلاة القس عصام حداد راعي الكنيسة الأولى بنورس ريدج بكاليفورنيا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا فيك يا أخت ليديا، مبارك اسم الرب
0: دائما وإلى الأبد.
1: أمين.
0: داود النبي قال في المزمور 34: طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مواقفي أنقذني. فتعالوا بينا النهاردة نطلب الرب مع الأسيس عصام في بداية الحلقة.
1: أمين.
0: تفضل الأسيس.
1: قلت أطلب وجهك يا رب، نطلب وجهك، نطلب حضورك يا رب، نطلب يا رب رضاك على حياتنا يا سيد الرب، نطلب يا رب لمساتك على قلوبنا يا رب، نطلب صوتك نسمعه في أذاننا يا رب، ترشدنا في الطريق اللي نسلك فيها. احنا بنطلبك من كل قلوبنا، وكما قال داود: بكل قلبي طلبتك. يا رب من كل قلوبنا نطلبك في هذا اليوم، في هذا الوقت بالذات يا رب، لأنه محتاجينك يا سيد الرب، محتاجين يا رب حضورك، محتاجين لمساتك، محتاجين إرشادك، محتاجين بركاتك يا رب، محتاجينك يا سيد الرب. هذا الوقت يا رب صعب في كل الكرة الأرضية، والكثيرين يا سيد الرب بمروا بظروف صعبة. بنصلي يا رب في اسم الرب يسوع المسيح إنك تطيب قلب الشعب يا رب، يتنسم الرضا يا سيدي في اسم الرب يسوع المسيح. محتاجين اليوم يا رب تسمع الصلوات وتستجيب لهذه الصلوات، وتبرئ شعبك يا رب، وتقوي شعبك، وتنهض شعبك في كل مكان يصل إليه بث قناة الكرمة، في اسم ملك الملوك ورب الأرباب، في اسم ربنا وفادي نفوسنا يسوع المسيح ابن الله الوحيد نصلي. أمين.
0: أمين أمين. خليني أسألك بصراحة، يمكن من برا شكلك قريب جدا من ربنا، بتصلي وبتقرأ الكتاب المقدس وبتروح الكنيسة، لكن يمكن جواك سؤال مش قادر تسكته: ليه رغم كل ده مش حاسس بملء وحضور الروح القدس في حياتي؟ وليه حياتي الروحية أحيانا مليانة جفاف وتعب وضعف وفتور؟ كتاب مقدس بيقول لنا امتلؤوا بالروح، لكن يا ترى ايه هو الامتلاء بالروح؟ هل هو مجرد شعور معين او احساس روحي قوي بنحسه في لحظة وبينتهي؟ يا ترى الفرق بين ملء الروح وفيض الروح؟ هل ممكن اكون في الكنيسة وبصلي وبقرأ كتاب المقدس ومع كده ما بكونش بعيش في ملء الروح؟ وترى ايه العلامات اللي تقول ان الروح القدس فعلا بيقود حياتي؟ رسول بولس بيقول لا تطفئ الروح، والكتاب بيحذرنا لا تحزنوا روح الله القدوس. فالسؤال النهاردة مش بس هل أنا مؤمن بالروح القدس، لكن السؤال الأعمق: هل الروح القدس ليه السلطان والملك على حياتي؟ هل أنا فعلا عايز الروح القدس يغير حياتي، ولا عايزه بس يحل مشاكلي؟ في حلقتنا النهاردة هنعرف أكتر إزاي أقدر أعيش حياة بيقودها الروح القدس كل يوم، ولماذا لا أتمتع بملء الروح، وهو ده عنوان موضوع حلقة النهاردة. موضوع مهم قوي قوي حد الأسيس،
1: هللويا،
0: ويجب أن يتمتع به كل شخص
1: طبعا
0: مؤمن حقيقي بالرب يسوع. خلينا في البداية، الكتاب بيقول لنا في أفسس 5:18 بيقول كده: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلؤوا
1: بالروح.
0: في البداية عايزين نعرف يعني ايه امتلئ بالروح. يعني امتلئ بالروح ده امر، يعني فعل امر، امتلئ بالروح يعني ايه امتلئ بالروح؟ وهل هو كل انسان المفروض يكون ممتلئ بالروح، ولا دي حاجة جديدة فعلا كتاب يقولها لنا وامر جديد يمكن لناس كتيرة ما عندهاش امتلاء بالروح؟
1: انت عارفة لما بدأ في البداية، لما بدأ آدم مع الله، لما خلقه الله كان على on good terms، يعني كان يعني بيعمل بحسب كلام الله، لكن أخطأ آدم، وفي اللحظة اللي فيها أخطأ انفصل عن الله وطرد من الفردوس.
0: صحيح.
1: وابتدأ الله يبعث يعني أنبياء كثيرين حتى يخلص الجنس البشري ويرشد الجنس البشري لطريق الحق. حتى وصلنا إلى مجيء المسيح، وكان يبعث أنبياء

0: طبعا في عندنا فترة صمت في بين العهد القديم والجديد من ملاخي وبين مانتا في حوالي 430 سنة.
1: صحيح.
0: لكن لما جاء المسيح ابتدى عهد جديد وابتدى بداية جديدة مع الإنسان، وابتدى يغفر الخطايا علنية بدون ما تقديم الذبائح، لأنه المسيح نفسه أصبح هو الذبيحة العظمى كفارة لجميع خطايا العالم. وشفنا في يوحنا 3:16 اللي هو الآية الذهبية. التلاميذ في تبشيرهم كانوا دائما يتكلموا عن الروح القدس، ودائما كانوا يصلوا مع الناس وكانوا يقبلوا الروح القدس. حياة الملء هي لما بنقول كلمة ملء تماما، أنا بأخذ إناء فاضي وبملاه في المي. لما بيمتلئ في المي هذا هو الملء. هلا احنا لما امنا ختمنا بروح الموعد. الختم بروح الموعد معناته اصبحت انت
1: سيلد، يعني
0: مختوم. مش يعني زمان بولس بيقول حملت في جسدي سمات الرب يسوع، باللغه اليونانيه معناتها استجماتا. استجماتا معناتها الوشم اللي بيحموه على النار وبيكووا فيه الحلال، الغنم، البقر، الدواب، حتى تظهر ملكية هذه الدابة لسيدها. فبولس بيقول أنا حامل في جسدي سمات الرب يسوع، يعني بيقول العذاب اللي تعذبته، الاضطهاد اللي أنا اضطهدته، حامل على جسدي علامات هذا الاضطهاد. يعني كم مرة ضرب في العصي، لو قرأنا في كورنثس الأولى، كورنثس الثانية صح 11، بنشوف الاضطهاد اللي مر فيه بولس الرسول، وأكيد 100% كان يعني كل جسده مبين عليه قد ايه اضطهد هذا الرسول. ختمتم بالروح القدس معناته نحن أصبحنا قدس أقداس للرم. إمتى؟ لما احنا آمنا.
1: صحيح.
0: فالملء بعد الخلاص مش قبل الخلاص. أول شيء هو الخلاص. أول شيء بنتكرس إحنا بالكامل، بنكرس نفوسنا للرب وبنطلب إنه الرب يسوع يسكن في القلب. بس يتم هذا الختم على كل شخص بيأمن، تبدأ حياة الملء.
1: صحيح.
0: ما بنولد من البداية الولادة الجديدة مملوئين من الروح القدس، لكن احنا محتاج ان نمتلئ كل يوم.
1: صحيح.
0: بالروح القدس.
1: صحيح. لكن يا ترى الامتلاء بالروح هل هو اختبار في لحظة ولا مجرد احساس روحي جميل؟ هنعرفه بس بعد ما ناخد اتصال. معنا اتصال من الاخ عادل من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: الو.
1: اهلا بحضرتك.
2: مساء الخير.
1: مساء يسوع، اهلا بيك، تفضل.
2: حضرتك انا كنت بس عندي تلبس صوت عشان انا عندي قرحه في المعده، وعندي تنميل في القدم، من اسفل القدم، يعني تنميل من مرض السكر.
1: الف سلامه لحضرتك. طيب هل عند حضرتك طلبات صلاه اخرى؟
2: هو بس قرحه المعده وتنميل في رجلي.
1: الف سلامه. قسيس عصام تحب تصلي له؟
3: اوف كورس.
1: اتفضل
0: اخو عادل.
2: داس انا بشكر حضرتك يا عصام.
0: لسه ما عملنا شيء.
2: بشكر حضرتك يا عصام.
0: لسه ما عملنا شيء اخوي عادل، لسه ما صلينا. امين. بس انا اللي بدي اسالك اياه، انت متاكد من خلاص نفسك؟ يعني متاكد
2: ان امين
0: اسمك مكتوب في سفر الحياه؟
2: امين طبعا. أمين طبعا.
0: يعني جسدك هيكل للروح القدس.
2: أمين.
0: مادام جسدك هيكل للروح القدس، معناته نصلي بإيمان أنه الرب يلمس هذا الهيكل، يقدس هذا الهيكل، ويشفي هذا الهيكل من كل ضعف. أمين.
2: أمين.
0: خلينا نصلي. يا أبوي السماء وبشكرك. تفضل.
2: حضرتك صليت لي قبل كده، كان عندي عرق النسا ورجلي خفت تماما يعني الحمد لله.
0: بس طيب حلو، يعني شهاده رائعه.

0: يا ريتك كنت حاب لو انك بعد ما اختفى هذا الالم راسا اتصلت في الكرمه وقلت ضروري. anyway خلينا نصلي. يا ابوي السماء وانا بشكرك على اخوي عادل، بشكرك لانه اناء يا رب يا رب للكرامه وليس للهوان، بشكرك على شفائه يا رب من عرق النساء، انا بشكرك لانك اله خلاق في كل معجزاتك. بنرفع امامك المعده، غشاء المعده، أعصاب اللي في المعدة يا سيد الرب، ونطلب منك أنك تشفي القرحة يا رب في جدار المعدة في اسم الرب يسوع المسيح. أنت يا رب طبيب الأطباء، أنت القادر على كل شيء يا سيدي. المس المعدة وابرئ من كل قرحة.
1: أمين.
0: حتى يرجع يشهد أنه اختفت القرحة كليا.
1: أمين.
0: من المعدة.
1: أمين.
0: في اسم الرب يسوع المسيح. التنميل في رجله يا سيدي الرب دليل على ارتفاع السكر يا رب، هذا المرض الصامت يا رب بنصلي انك انت تخرسه بالكامل وبكل اعماله وبكل تأثيره على جسد ابنك عادل في اسم الرب يسوع المسيح. بنصلي انه هذا التنميل يختفي بالكامل، نسبة السكر عنده في الدم تنزل للمستوى الطبيعي وما ترتفعش أبدا يا رب. أعطي ابنك الحكمة في يا رب الاهتمام بجسده بحسب يا رب توصيات الأطباء في اسم القدوس باسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين
1: أمين أمين. ألف سلامة لحضرتك، ربنا يتمجد ويكرم إيمانك. وأنا فعلا يعني قد إيه مبسوطة جدا أن أنت فعلا رجعت ورجعت المجد.
0: هللويا.
1: صدقوني صدقوني ربنا موجود وربنا بيسمع وربنا
0: طبعاً.
1: بيشفي وبيستجيب، بس انت اطلب. قال كده الى الان لم تطلبوا شيئا، اطلبوا تاخذوا.
0: امين.
1: لكي يكون فرحكم كاملا. نشكرك لاجل اتصالك اخوي عادل. ومعنا اتصال من الاخت سيلا من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: سلام المسيح معك اختي الغاليه.
1: مع روحك حبيبتي، اهلا بيكي، اتفضلي.
2: ومع داعينا المحبوب حضرت القسيس عصام.
0: أهلا بك يا أخت سيلا. أهلا وسهلا فيك يا أخت سيلا.
2: ربنا يبارك حياتك.
0: أمين.
2: الحلقة جميلة، العنوان بتاعها لما كان السيد المسيح له كل المجد على الأرض. في ناس لجأوا لي لطلب الشفاء زي الأعمى، وفي ناس أخرى لم يطلبوا شيء بل هو ذهب إليهم يتحنن عليهم زي المرأة امرأة نايم لما ابنها انتقل. وفي ناس ثانية قال لهم هو بسم الطاهر أتريد أن تشفي زي الطريح الفراش 38 سنة. مين الرب يسوع له كل المد؟ كان تساؤلاته متفاوتة، وأنا أظن إن مش الناس كان إيمانها 100% بيه، بس انبهروا بمعجزاته. لكن ليه التفاوت في طلب السؤال؟ يعني هو مرة يتحنن ومرة هم يلجأ له. قدر التوضيح. وسهرة روحية جميلة، وربنا يبارك حياتك.
0: أمين أمين أخت سيلا. حلو الواحد ينتبه لهذه النقاط الأساسية في عمل الرب يسوع وخدمته على هذه الأرض لما كان على هذه الأرض. إذا بتلاحظي أنه كل شخص من الأشخاص اللي أنت ذكرتيهم في عنده احتياج مختلف عن الآخر. أرملة نايين احتياجها بيختلف كليا عن احتياج المفلوج. فمنشوف أنه كل واحد له ظروفه المختلفة، كل واحد له احتياجاته المختلفة، لكن الرب عارف دواخل البشر. مجرد حتى في بعض الأحيان حادثة من الأحداث اللي مر من عند كرة الجدريين، وشخص اللي مليان أرواح شريرة لاجئون موجود فيه، يعني 6000 شيطان. ما لنا ولك يا يسوع ابن الله الحي، لماذا جئت قبل الوقت لتعذبنا؟ فهو ما عمل شيء ولا راح عليهم، لكن مجرد وجوده في المكان خلى الشياطين تصرخ. القداسة ما بتحملهاش إلا شخص المؤمن، لكن الشخص الشرير ما بتحملش القداسة، الشياطين ما تتحملش القداسة. إحنا لما نتقدس أمام الرب.

0: بنخلي أنفسنا من الخطية ومنتوب عن خطايانا وبنقعد في محضر الرب وبنبدأ بنصلي في محضر الرب، في كتير من المرات بننسى أنفسنا في الصلاة وبنصلي أكتر وأكتر، بتمر الساعات وإحنا ما زلنا بنصلي، لأن القداسة هي رغبة الإنسان واشتياقه أن يتقرب إلى الله. فالوقت اللي الرب يسوع بيشوف فيه هناك احتياج، يعني رأسا بسدد هذا الاحتياج بأي طريقة أو بأخرى. المفلوج اللي دلوه من السقف، وأقول لك بكل صراحة كان موقف صعب جدا جدا جدا. لازم تعرف الطريقة اللي كانت تبنى فيها البيوت في هذاك الوقت حتى يشق السقف وينزلوا شخص من فوق، يعني في هناك تراب كتير رح ينزل، قش كتير رح ينزل، غبرة كتير رح تنزل، بس الرب موجود وعارف انه نزلوه بإيمان ونزلوه والرب شفى.
1: صحيح.
0: ففي بعض الأحيان انه بده الإنسان يعترف انه نعم يا رب أريد أن أبرأ، ياخد اعتراف وإقرار منه. بعض الأحيان زي أرملة نايين عارف إنها مكسورة، فهو عم بيجبر بالكسر إنه أرجع هذا الشخص ابنها للحياة. هذا ظرف مختلف، فمنشوفه في كل مكان موجود فيه. وهون انتبه لها النقطة هاي، المكان اللي تواجد فيه الرب يسوع منشوف جو المعجزات، الجو الموجود فيه معجزات بتتم.
1: صحيح صحيح. أنا عندي تعليق صغير بس في الحقيقة، يعني ربي يسوع ذكر أمثلة، ذكر الدرهم المفقود والخروف الضال وذكر الابن الضال، كلهم كانوا ضالين بس هو بحث عن الدرهم المفقود وبحث عن الخروف الضال لأنه هم ما يقدروش يرجعوا، لكن في الابن الضال، الابن الضال عارف يرجع ازاي. فالله بيتعامل، والمسيح وهو مدة حياته على الأرض كان بيتعامل مع كل واحد وكل حالة مختلفة عن الأخرى.
0: أمين.
1: بحسب الاحتياج وبحسب ما يراه هو مناسبا.
0: أمين. أمين. فكرة
1: بس سؤال
0: حلوة.
1: رائع جدا.
0: طبعا دائما الأخت سيلة بتجيب أسئلة رائعة حقيقة.
1: Thank you, sis. طيب عندنا مينا من السودان، اتصال مينا من السودان، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: ايوه
1: اهلا بيك يا اختي نينا، اهلا بيك يا حبيبتي.
2: ايوه انا ممكن مش وجدت كده سامعني؟
1: عفوا اهلا بيك يا حبيبتي، انت حضرتك على الهوا دلوقتي. القسيس عصام سامعك.
2: ماشي
1: اتفضلي.
2: انا عندي طلب، بطلب صلوات لاخويا، انا من السودان واخويا اصغر منهم ب 16 سنه واتقبض عليه، بعد كده اتهموا بتهمة السرقة وهو صغير حتى ما بيعملش كده. وهو حتى هو النجير، واحد نجير اتهمه وقال ان هو قال مش هو. وحتى يعني هو نجير مسلم قال لي لا مش هو، بس انا مش هتدخل في كلام المسيحيين، مش هينفع يمشي خير اخواله يعني في المحكمة. يعني بس انا بطلب الصلوات من اجل اخويا لانه حتى هو بريء وما بيعملش كده بصراحة، بس أنا بطلب الصلوات.
1: أمين.
0: اسمه ماجد؟
1: اسمه إيه أخوكي حبيبتي؟ اسمه إيه أخوكي؟
2: اسمه اندرسون
1: نبيل. صوت مش واضح سوري، اسمه إيه تاني من فضلك؟
2: اندرسون نبيل.
1: طب والرب عارف الحقيقة، لا أنا مش عارفة،
0: احنا مش فاهمين الاسم لأنه اسم غريب شوي.
1: والرب عارف، ممكن نصلي.
2: اندرسون نبيل.
0: اندرسون
1: أندرسون. أوكي أوكي حبيبتي، هنصلي من أجله حبيبتي، ومصدقين أنه رب يكون بيديله.
2: هو يا. برضو عنده المحكمة بتاعته المفروض يوم 25،
1: يوم 25 الشهر ده. أمين يا حبيبتي، هنصلي.
2: أمين.
0: أمين أمين. يا ريت شعب الرب اليوم في كل مكان يتفقوا معنا في هذه الصلاة لأجل أندرسون باسم الرب يسوع، أنه الرب يطلقه حر، عيناه أطهر من أن تنظر الشر ولا يستطيع النظر إلى الجور.
1: صحيح.
0: هو الله، هو العادل، هو هللويا قاضي عادل. يا أبونا السماوي نفعل قوة الاتفاق مع شعبك في كل مكان، نرفع هذا الشاب 16 سنة، التهم يا رب تهمة زور يا سيد الرب، وألقوا القبض عليه، وفي عنده محاكمة ب 25 الشهر. يا إلهنا الصالح، أنت شايف أنه الكلام مش مزبوط يا رب.

0: والتهمة يا رب مش مش مش حقيقية يا سيد الرب، لكن تهمة زور يا رب. بنصلي أنك تظهر حق أندرسون مثل الظهيرة يا سيد الرب في المحكمة، وترسل قاضي عادل يا رب اللي يسمع لصوتك يا سيد الرب ويحكم بالبراءة لأندرسون. منتظرين تداخلك في هذا الموضوع، من سلمك أندرسون بين إيديك ابنك يا سيد الرب، اعلن مجدك وسلطانك في حياته، في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين
1: أمين أمين. والكتاب بيقول الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: هللويا.
1: الرب هو اللي بيحامي.
0: هللويا.
1: قال كده الرب يحامي عني. مصدقين الرب هيحامي عن أندرسون في اسم المسيح. بنشكرك لأجل اتصالك أختي نينا. طيب كنا يعني قبل الاتصالات دي كان معنا سؤال، هل الامتلاء ده مجرد إحساس لحظي حلو ولا هو طول الوقت بيبقى فيه امتلاء؟
0: خليني أفسر موضوع الامتلاء حتى ما نكرر الكلمة من دون ما نفهمها. أدي أنا بعطي الرب مساحة في حياتي؟ ما معنى هالكلام؟ يعني هل يا ترى أنا بقرأ الكلمة؟ قراءة الكلمة بتولد ملء. هل أنا بصرف وقت في الصلاة مع الله؟ بقعد في محضر الرب وبصلي؟
1: صحيح.
0: أدي بعطي وقت، أدي بعطي مساحة. لما في عندي قرار حتى أخده، محتاج أخذ القرار، هل يا ترى بصلي حتى يرشدني في أخذ هذا القرار؟
1: صح.
0: فأنا بعطي مساحة. شفت؟ هل أبدأ الخدمة أزور فلان؟ أتكلم مع فلان، أعمل الشيء الفلاني، فبشارك الروح القدس في أموري أنا اليومية، في حياة الإيمان اللي أنا بعيشها. كل ما كان في هناك علاقة قوية بيني وبين روح الله، كل ما كان في هناك ملء، وبفيض فيي روح الله. الذي يؤمن بي تجري من بطنه
1: أنهار
0: ماء حي، معناته فيضان الروح القدس في حياتي.
1: وهنا مهم قوي نسأل إيه الفرق بين الملء وفيض، بس هنجاوب على السؤال ده بعد إذن حضرتك، بعد ما ناخد السؤال ده عشان ما يقعش معنا. الأخت مريم من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا حبيبتي.
2: يا دكتور
1: الحمد لله بخير يا حبيبتي، أهلا بيك معنا الأسيس عصام.
2: سمحي أنا كنت عايزة بس أقول أبونا أنا بيلي 10 سنين يعني بطلب طب الصلاة عشان موضوع ارتباط وما فيش أي استجابة حصلت.
1: تنصحها بإيه يا حر الأسيس؟
0: أنا بس أحب أقول لك أنت الرب يحبك، لأنه لو ارتبطت من قبل 10 سنين يعني مع الشخص المش مناسب كان عندك مشكلة صعبة جدا جدا، وخاصة في مجتمعنا الشرقي. فرب بحبك، مشيئة الرب أنه الارتباط نعم، لكن الارتباط أول شيء في الوقت الصح، والارتباط مع الإنسان الصح.
1: صحيح.
0: مش عايزة حيا الله أحد، أنت عايزة شخص اللي عنده.
2: طيب يا أبونا
0: تفضلي.
2: معلش أصلاً كنت مخطوبة من 10 سنين تقريباً.
0: أيوه.
2: كنت كان لما يجي خطيب كنت بقوة، كان بشكل تاني، فأنا كنت عندي خوف لأن لا يحصل الموضوع تاني.
0: انتبهي، الخوف مش من الرب، الخوف من عدو الخير. لما أنت بتتقابلي مع الشخص اللي من الله بيصير في عندك سلام اتجاه هذا الإنسان. يعني
2: طب يقول أنا كده وعارفة برضو أعمل
0: مش سامع.
1: يعني أنت بيجي لك عرسان وكده هوت، بس أنت خايفة تقابليهم لحسن يتكرر اللي حصل من 10 سنين؟
2: صح أيوة يا دكتورة.
0: أيوة. معناته الخوف هون موضوع شوي مختلف، بس برضو أنا شايف مشيئة الرب في الموضوع. شوفي عدو الخير دائما بيستخدم عنصرين أو طريقتين أو أسلوبين، ما فيش غيرهم. الأسلوب الأول هو الكذب، بيكذب عليك وبقول لك أمور مش صحيحة، وبخليك وبيقنعك أنك تصدق الكلام، وأنه لو تقدم لك شخص ورضيت فيه رح يحصل زي ما حصل أول مرة، فهاي كذب. عرفتي؟ الشيء الثاني اللي بيستخدمه موضوع الخوف، فبيبدأ يخوف فيك ما تاخديش الخطوة لأن بتغامر في حياتك، واللي حصل أول مرة هيحصل معك مرة تاني. أوكي؟
2: أيوة.
0: فانتبهي. وانتبهي من كلام الناس اللي بيقولوا عليكي كلام سلبي.

0: انه لو خطبتي هيحصل معك زي ما حصل اول مرة. اي
1: طب انا هنا الوقت اعمل ايه؟ مستقبلك هيضيق.
0: شوفي
1: ما بحبش ارقص الارياف بجوز من 18 وانا عندي 29 سنة.
0: ما يفرقش العمر، بنتي راح تتزوج عمرها 31 سنة بعد أسبوع، ما يفرقش العمر.
2: طيب
0: انتبهي من
2: إيه؟
0: تبكيت يعني المجتمع انتبهي من تبكيت المجتمع. عايز البنت تتزوج لو صح لهم 17-18 سنة ولسه ما عندهاش الوعي الكامل. لا ما تربطيش نفسك بعدد سنوات، اربطي نفسك في مشيئة الرب. اربطي نفسك مش سامع.
2: سوري الصوت راح وجي حبيبتي، الصوت ما كانش قوي نقدر نسمع. ممكن تعيدي من فضلك اخر جمله؟
1: بقول لحضرتك يعني جواز تمام عيله قبل الموضوع ده.
2: لا للاسف مش واضح الصوت. طب يا حلو
0: احنا هنعمل يعني التالي.
2: اتفضل يعني
0: هنعمل التالي
2: من فضلك.
0: شوفي اي كلام سلبي بتسمعي من اي انسان على ارتباطك اكسري هذا الكلام. قولي في لسانك، اعترف، قولي في اسم الرب يسوع انا بكسر قوة هذا الكلام السلبي وما تنطبقش على حياتي ولا على ارتباطي. اي كلمة سلبية بتسمعيها من اي انسان، هاي اول واحد. الشيء الثاني رح نصلي هلأ باتفاق انه مشيئة الرب تتم وانه الرب يرسل الشخص المعين من عنده، مش حيالله انسان. كتير البنت بدق بابها مليون واحد لكن بتفتح بس لواحد.
2: صحيح.
0: فلهذا السبب خلينا نصلي انه طريقه يتقابل مع طريقك وتتعرفوا على بعض ويحصل الارتباط.
2: امين.
0: ما تعطيش مجال لروح الخوف وما تعطيش مجال لروح الكذب يقول لك كلام مش صحيح. انتبهي من هالامور. خلينا نصلي. يا ابونا السماوي بنرفع مريم امامك، بنتك يا رب تطلب ارتباط ومشيئتك، مشيئتك يا رب ارتباط يا رب مريم بزوج المستقبل. انا بشكرك لانك انت بتجهز لهذا الشخص المناسب من عندك انت يا رب. احنا بنعلن توقيتك الكامل وتوقيتك الصح في اسم الرب يسوع، مش ضغوطات المجتمع المحلي لكن توقيتك أنت أيها السيد الرب في هذا الارتباط. تبعت الشخص المناسب من عندك أنت اللي أنت بتختاره حتى يكون شريك حياتها يا سيد الرب في اسم الرب يسوع المسيح. نلغي كل كلام سلبي تقال عليها يا رب عن طريق أي شخص بالنسبة لارتباطها أو عن طريق يا رب الشخص اللي خطبته وتركت يا سيد الرب. بنلغي كل الكلام وكل اللعنات وكل يا رب أرواح الحسد والغير يا رب عليها وعلى حياتها وعلى ارتباطها باسم الرب يسوع المسيح. وبنعلن مشيئتك الصالحة الكاملة المرضية لبنتك مريم باسم قدوس القديسين نصلي.
2: أمين. أمين. كتاب يقول لنا في أشعياء 41:10 بيقول لك لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك. واسمه عمانوئيل، الله معنا. وإن كان الرب معنا فمن علينا. أمين. روح الخوف ديت ما تخافيش. وأنا عايزة أقول إحنا مش بنندفع جدا إن إحنا نتجوز لأنه إحنا ما عندناش الجواز نص الدين، مش كده يا سيس؟
0: لا طبعا.
2: يعني يعني يعني فكرة إنه أنا لازم في وقت معين أتجوز، لكن مهم قوي إن أنا أكون بتمم مشيئة ربنا في حياتي في الجواز، الشخص المناسب وأيضا الوقت المناسب. ربنا يباركك أختي. كمان أختي مريم. كمان معنا اتصال من الأخ أشور من بلجيكا. أهلا وسهلا بحضرتك أخويا أشور.
3: مرحبا.
2: أهلا بحضرتك، اتفضل.
3: مرحبا دكتورة.
2: أهلا بحضرتك.
3: طالبين طلبة صلاة من أبونا عصام.
0: خير حبيبي،
2: اتفضل.
3: مرحبا أبونا عصام.
0: أهلا بيك.
3: عفوا أبونا، طالبين طلبة صلاة قوية من عندك. أمي تعبانة بالقلب.
2: ماله قلبها ألف سلامة.
3: هي من زمان كانت عاملة عملية كهربائيات قلب والآن يعني حاليا في عندها تعب شديد بالقلب وتأثير القدمين.

0: مو قدمين، القلب والقدمين حضرتك.
1: لا استنى شوي.
0: تفضل.
1: عند تعب في القلب في كهربة القلب ولا بالص؟
2: كانت عاملة عملية قبل.
1: ما اختلفناش، بس التعب هل هو من الصمامات ولا من الأوردة والشرايين؟
2: ولا ما أعرف. بس
1: هل هو ضعف في عضلة القلب؟
2: هي تشكي من يعني ال يعني

0: طيب طبيب عندها عندها ورم في الرجلين؟
1: لا ما أظن.
0: ما عندها. طب إيه نصلي إيه لرجليها؟
1: رجلها في يعني تخدر.
0: تنميل في الرجلين.
1: نعم تنميل في الرجلين
0: و. أوكي في وجع بالظهر؟ عندها وجع في الظهر؟
1: نعم عندها وجع في الظهر أمانة.
0: خلينا نصلي. اسمها إيه
1: والد؟ شكرا.
0: والدتك اسمها إيه؟
1: اسمها ميري.
0: ميري. خلينا نصلي لميري. عندك شيء حبيت تقولي؟
2: تفضل حل الأسيس. لا ما فيش حاجة أنا سمع حضرتك.
0: أوكي.
2: نصلي مع بعض.
0: أوكي. يا أبونا السماوي بنرفع ميري أمام عرش النعمة. يا رب يا رب هالعصب اللي في الرجل يا سيد الرب بسبب التنميل معناته في هناك ضغوطات بين الغضاريف يا سيد الرب بين العظم اللي بتولد يا رب ألم في الظهر. يا أبونا السماوي منصلي أنك أنت تمد يمينك تمد يمينك على ميري وتطلق هذا العصب من الضغط باسم الرب يسوع المسيح حتى ما تعود تشعر بالألم يا رب في ظهرها باسم الرب يسوع. وبنصلي أنك أنت تلمس القلب يا سيد الرب الكهرباء اللي في القلب يا سيدي وتلمس الأوردة والشرايين اللي بتحمل الدم من وإلى القلب وتلمس الصمامات أيها السيد الرب وتبرئ بنتك من أي ضعف وأي ألم باسم المبارك الحي. كل الشرايين اللي بتحمل الدم من وإلى القلب بنصلي أنها تكون مفتوحة ولا أي تسكير فيها ولا أي انسداد فيها باسم الرب يسوع المسيح. أنت إله المعجزات. المس المس بنتك باسم الرب يسوع نصلي. أمين
2: أمين أمين في اسم المسيح. ألف سلامة لمومو ميري ومصدقين أن الرب بيلمسها وبيشفيها.
0: هللويا
2: في اسم المسيح. مشكورك جدا أخويا أشور لأجل اتصالك معنا. أيضا اتصال من الأخ مسعد من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: يا ربنا يباركك ويبارك الأسيس عصام ربنا يبارككم
0: وانت كمان اخوي.
3: انا عندي بس نقطتين عايز اتكلم فيهم بالنسبه لهم الادابيش انتهى والحاجات السلبيه. هم لو قالوا على القياس 17 اتاكدوا ان الحاجه الميته لو هم قالوا تحيا هذه العظام هتحيا. ان في ناس بيجي لها حالات ان اخواتها مثلا ماتوا سن معين وانا هموت في سن معين واخواتي ماتوا بحياه معين انا هموت في الحياه. لا ورب علمنا ننتهز كل شيء حتى لو شايف الدم يموت لكن لو الرب قال لي احييها احييها زي ما قال لي
0: حتى امين
3: صح كده؟
0: صح.
3: النقطه الثانيه حضرتك في ناس بتقرا الكتاب المقدس كتير بس ما بتفهمش او الكلام اللي بخش فيها. يعني انا بقرا القدام المقدس كتير ساعات بيجي لي اوقات ان انا ما بيخشش في قلبي وفي مخي وذهني الكلمات اللي انا قريتها. هل اغير الكتاب او اجيب تفكير او اعمل ايه بحيث ان اخلي كلمه ربنا تخش في قلبي وتعمل فيا؟
2: كل شكرا لك أخوي مسعد. يعني هو كان بيتكلم على فكرة اللعنات المتوارثة أنه أحيانا بيبقى في عائلات فيها مثلا مرض سكر فيها مرض معين مش عايز أقول أسامي الأمراض يعني لكن مرض معين أو مثلا ناس بتموت في سن معين ففي ناس تقول لك يبقى أنا هموت في السن اللي مثلا بابايا مات فيه أو جدي مات فيه أو كده. الفكرة دي إيه رأي حضرتك فيها؟
0: شوف هي كتابية؟ لما أنا أقول رح أموت في سن معين احتمال كبير أن أموت في هذا السن لأن أنا أعطيت قرار. عرفتي؟ أعطيت اعتراف مش مبني على كلام الله مبني على حوادث حصلت في العائلة. بما أنه أبوي توفى في سن الأربعين وأخوي الكبير لما وصل الأربعين توفى معناته أنا لما أوصل لسن الأربعين راح أتوفى. شوف إحنا عنا سلطان المؤمن يتميز إنه الرب أعطاه السلطان. أنا أعطيكم سلطان لكي تدوس الحياة والعقارب وكل قوى العدو ولا يضر

0: أمركم شيء، أعمل إيه في هذا السلطان؟ أوكي؟ السلطان أنا محتاجه حتى أكسر كل اللعنات اللي بسمعها وكل الأشياء المتوارثة على خط دم الأب أو الأم. الرب أعطاني السلطان أن أكسرها في اسم الرب يسوع حتى ما تستمر لعائلتي ولأولادي من بعدي. بس كل ما أنا اعترفت أنه في هناك شيء وما عملت شيء معه، كل ما ثبت هذا الشيء. فضروري دائما دائما دائما نستخدم سلطاننا في كسر أي لعنة من اللعنات اللي احنا بنحس انها موجودة. وبنشوف في أشياء متوارثة في عائلات كثير مشهورة فيها، إلى أن يعني سمعت في واحدة من الأخوات حامل ست كبيرة في العمر، قالتها الله لا يورجيك البنات، يعني بمعنى آخر يعني بتمنى أنه ما تولدي بنت، عرفت؟ وبالفعل تحبل ببنت لكن ما يكملش الحبل ومش تجهد لكن بيسقط الجنين. أو أول بنت ولدتها كانت ستيل بيرث يعني ميتة، وتاني بنت 5 أشهر برضو كمان حامل ب5 أشهر وسقطت، والثالثة كمان نفس الشيء. فأنت عارف لما بتشوف أشياء من هذا النوع، وصلينا لأجل أنه نكسر هذه اللعنة وكسرنا هذه اللعنة وحبلت وجابت بنت والرب تمجد في ولادة هذه البنت. فلهذا السبب الرب أعطانا السلطان، وإحنا بنستخدم هذا السلطان على أي شيء مهما كان حوالينا باسم الرب يسوع المسيح.
1: صحيح، وكتاب بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، ومهما قال يكن له. إذا الكلام ليه مفعول قوي جدا، وزي ما القسيس عصام قال السلطان، الكلام ليه سلطان سواء بالإيجاب أو بالسلب. عشان كده نلاحظ كلماتنا مهمة قوي قوي، وهو كان بيأكد على النقطة دي. بشكرك جدا أخويا مسعد لأجل اتصالك معنا. أيضا الأخ مختار من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. الأخ مختار أهلا وسهلا بحضرتك، اسمعنا من التليفون من فضلك. أهلا بيك، اتفضل. مساء النور، أهلا بحضرتك، اتفضل. سوري للأسف الصوت مش واضح، معلش. اتفضل اتفضل اتفضل حضرتك كده سامعين، اتفضل. طيب هو بيقول، كان بيقول انه ابنه في ليبيا بقى له مده ومش عارف
0: ايه لسه ما ظهر.
1: يا فاحنا يعني بص يا اخويا مختار، احنا بنصلي لك وبنصلي من اجله ان هو يظهر في اسم المسيح وتطمن عليه، وحنكمل صلاة ومصدقين في الرب ان هو فعلا يظهر ويكون بصحة في اسم المسيح. لكن لو تحب تتصل برضو مرة اخرى بس يكون الاتصال واضح. اهلا وسهلا بحضرتك، معنا بنت الرب من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك.
2: بنت الرب معاكم يا حبيبي.
1: مع روحك يا حبيبتي، اهلا بيك، اتفضلي.
2: بحب البرنامج ومتابع حضراتكم كل خميس بحضره.
1: حبيبتي
2: كان عندي طرد بسرعة معانك عشان ناجل أختي تعبانة.
1: اتفضل، مين اللي تعبان؟
2: أختي.
1: أختك يا حبيبتي، ألف سلامة، مالها حبيبتي؟
2: مالها هي مالها واحدة إيداء ورجلها ورثة من اثنين، وراحت لكذا دكتور مخ وأعصاب فقالوا لها ده مرض نفسي وكده، ومعاها دلوقتي داخلة في شهر ولسه مفيش أي
1: جديد. سوري يا حبيبتي مش سامعة أوي، إيديها ورجليها مالهم؟
2: ما بيتحركوش حضرتك عشان يوقفوا مرة واحدة.
1: طب الدكتور قال ما فيش حاجة، ما فيش سبب طبي، ما فيش
0: مرض نفسي.
2: مرض نفسي.
1: طيب
2: أنا نفسية.
1: ايه نوع المرض النفسي يعني؟ ما اكيد ليه اسم.
2: والله
0: زعل،
2: مش عارفة
0: يعني هي لا بتحرك ايديها ولا بتحرك رجليها. طب كيف عايشة؟
1: طب هي جالها صدمة نفسية أو حاجة في أمر معين صعب جالها؟
2: حاجة زي كده.
1: بعد صدمة نفسية أحيانا بيحصل، ممكن حد ما يتكلمش، ممكن حد ما يشوفش، فبيأثر على الجسم.
2: إيديها ورجليها.
1: إيديها ورجليها مش بتحرك.
0: طب هي عندك؟
2: لا هي عند ماما، فأنا في بيتي، فأنا قلت
0: لكم تصلي. طب تقدر تروحي عندها وتكلمينا من عندها حتى نصلي معها على التليفون؟
2: ما صعب تبدأنا عشان هي يعني بعيدة عني وكده.
1: هي بنت للرب طيب؟

0: بتصلي ومسلمة حياتها لربنا. لما وقعت المشكلة دي مقربة من ربنا أكثر وبتصلي، بس أنا حاسة النفسية تعبانة.
1: هو واضح تعرضت لصدمة نفسية معينة فإيديها ورجليها مش بيتحركوا، وراحت للدكتور قال إن دي حاجة نفسية. ف
2: قد إيه صلها بهالوضع؟
1: لا ما أعرفش للأسف، فقدنا الاتصال. يعني نحب نصلي لها حل القسيس، بس خلينا ناخد اتصال
2: تفضلي.
1: آخر هنصلي لها وده بيحصل لحل القسيس للأسف. يعني
2: لا الصدمات النفسية بتحصل، أنا معاكي
1: صحيح. فأحيانا بقى بتفقد الحركة، بتفقد الكلام، بتفقد النظر، السمع، حاجة من الحاجات دي، يعني زي اعتراض من الجسم على اللي حصل، مش قادرة تعبر فبيحصل دوت يعني. طيب هنصلي لها ومصدقين في الرب.
2: أمين.
1: كمان معنا اتصال الأخ مختار، بيعود الاتصال. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بيك، اتفضل.
3: مختار عاوز صلب الصلاة من أجل ملاك.
1: ماله ملاك؟
2: مخطوف
1: اللي هو
3: في ليبيا.
1: في ليبيا،
3: في ليبيا دي له 10 شهور ما عرفش عنه حاجة، وكل ما اتصل يفقد الاتصال. حضرتك
1: حاضر، هنصلي له دلوقتي، هنصلي له دلوقتي. حاضر القسيس، ممكن من فضلك
3: اديني سيادة القسيس، اديني سيادة القسيس.
2: اتفضل اتفضل أخوي مختار، اتفضل.
3: عاوزين معجزة، عاوزين صلواتك معجزة تتم، نسمع صوت ملاك قريب حتى.
1: يا رب.
2: طيب اليوم راح نعمل شيء مختلف أخوي مختار، راح نعمل شيء مختلف.
3: بتصل بيه كل اسبوع يا ساتر القسيس بامانه، ربنا يبين معجزه، بس عاوزين كل يوم معجزه تتم من اجل ملاك. 10 شهور ما نعرفش عنه حاجه في ليبيا.
2: اوكي طيب هنعمل شيء مختلف اليوم، وعايزك تتفق معي بهذه الصلاه. راح نصلي ونشكر الرب على رجوع ملاك البيت. بتوافق
1: بالإيمان.
2: معي
1: بالايمان صحيح،
3: بس نصلي انا وانت، حتى حضرتك نصلي صلوات حلوه انا وانت يا ربنا يستجاب.
2: اوكي خلينا نصلي، يا ريت شعب الرب يتفق معنا بهاي الصلاه. يا ريت شعب الرب في كل مكان يتفق معنا. هذا الشاب لسه صغير في العمر لكن مخطوف في ليبيا. خلينا نصلي مع بعض. يا أبونا السماء، وبالاتفاق مع شعبك وكل شخص بسمعنا، نرفع ملاك أمام عرش النعمة وبنشكرك على إطلاقه من إيد يا رب اللي خطفوه، وبنشكره على رجوعه للبيت، وبنصلي إنك توفر له المواصلات حتى يرجع البيت، وتوفر له الفلوس يا سيد الرب اللي بيحتاجها في الطريق حتى يرجع لبيته. احنا بنشكرك على رجوعه لبيته عند أبوه وأمه في اسم الرب يسوع المسيح. أنا بشكرك يا رب لأنك بتسمع وبتستجيب الصلاة في اسم الرب يسوع المسيح. نصلي أمين.
1: أمين في اسم المسيح. الصلاة بالإيمان، الكتاب بيقول كده عن الله أنه بدون إيمان لا
2: أمين.
1: يمكن إرضاؤه. وإحنا صلينا بإيمان،
2: مكتوب فيرجع الأولاد إلى تخمهم.
1: أمين.
2: أمين. أمين.
1: بنصدق في كده في اسم المسيح. ربنا يطمننا على ملاك، ومن فضلك كلمنا وقول لنا الأخبار الحلوة. أمين. بنشكرك أخويا مختار. ومعنا اتصال الأخ عماد من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
4: بحضرتك أختنا الدكتورة ليليا وجناب القس عصام، الرب يعيدكم بالقوة.
1: أمين.
4: حلقة رائعة، الرب يعيدكم. لماذا لا أتمتع بملء الروح؟ النفوس عايزين الأيام دي فعلا تختبر يعني إيه روح الله لكل إنسان يجي بإيمان وثقة بحسب أفسس 1:13 الذي فيه إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه إذ أمنتم ختمتم بروح الموت.
2: هللويا.
4: الختم هنا ختم الروح وعربون الروح وضمان الملكية. أنا وارث مع أبويا السماوي لكل شخص جه وسدد بإيمان.
2: أمين.
4: كيف خطاياه عند قوة الصليب.
2: أمين.
4: فاتح يقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. عايزين نمتلئ بالروح، مكتوب في أفسس 1:5 لا تسلكوا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. عشان نمتلئ بالروح لازم أفرغ نفسي من كل أمور العالم، من شهوات، من معطلات، من تحديات، وأتصق بالرب وأعيش معامل خلال كلمته وأنهج في كلمته وأتقرب لي كل تعب كل ضعف أجيل وأقاوم إبليس بكل قوة. موسى لما طلع الجبل وقعد مع الرب اتغير لما عاش في القداسة، مجد المسيح بان عليه. عايزين الأيام دي نسلك بالروح، نكملش شهوة الجسد، ولما نضعف نجيله يقوينا ويسندنا. الأحداث حوالينا صعبة، لما أب بسيط يفقد أولاده الستة ربنا بيتكلم للعالم كله وبيقول التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. لما إنسان يقتل أسرة كاملة في التجمع، لا مكتوب عن إبليس

0: كقلب قتال للناس من البدء. عايزين نعيش في قداسه ايام اخيره بنعيشها. الرب جاي يا بخت اللي احتمت في المسيح وتشهد عن عمل الرب في حياتك. الرب يبارككم.
1: امين امين. لانه ليس باحد غيره الخلاص. يا بنشكر الكلمات النعمة والنداء اللي انت ديته للناس انه ترجع توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم وتأتي اوقات الفرج من وجهك. بنشكرك اخوي عماد. معنا ايضا اتصال من الاخت مريم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي اخت مريم.
2: انا مريم من اسيوط.
1: اهلا بيكي. اهلا باهل اسيوط. تفضلي حبيبتي.
2: عايزين نسمع. أنا عندي 3 سنة. أول ما طلبة إن أنا قديلة 3 سنين ما فيش كم بلا وسيلة ويعني رحت الدكاترة كتير بيقولوا لي ما فيش أي حاجة.
1: ما فيش مانع يعني.
2: هذا ما فيش أي مانع. يعني بس أنا مع ربنا هو يكرمني الطفل وهيديني ولد وهيسميه كمان عفاء. بس يعني عايزة حد يصلي معايا. وكمان طلبة تانية من أجل أخويا هاني. أخويا هاني يديله أكثر من 9 سنين بيدور على عروسة وكل البيبان مقفلة وكل مرة
1: بقاله 9 سنين بيدور على عروسة. هنصلي من أجلك حبيبتي. والكتاب بيقول تكون مسقطة والعقر في اسم المسيح. وأيضا هنصلي لأجل أخوك هاني. أخوها هاني طلبت صلاة لأجل أنه هو عايز عروسة
3: ارتباط
1: يعني. أمين في اسم المسيح. طيب خلينا نرجع لموضوعنا المهم والضروري جدا.
3: أمين.
1: ونتكلم إيه الفرق بين الملء والفيض. كلمة الفيض دي ما وردتش في الكتاب المقدس. فليه بنقول يعني هي في الدنيا الدرجة دايما يقولك فيض وامتلاء وكده. إيه الفرق بين الفيض والامتلاء؟
3: الامتلاء يسبق الفيض دائما. يعني الدرجة الأولى أو البداية أن نمتلئ كل يوم.
1: صحيح.
3: ولما نسلم للرب تسليم كامل في حياتنا وعلاقتنا تكون معاه مع روح الله. لأنه الروح القدس احنا بعض الأحيان أو بلاش أقول بعض الأحيان معظم الوقت المؤمنين ما بيعطوش الروح القدس الأهمية. بيركزوا على الله الأب والله الإبن لكن ما بيركزوش على الروح القدس. لما الله الأب على العرش هو الأب ولأنه omnipresent موجود في كل مكان وهو على الصليب هو الإبن لكن أيضا وهو في قلبي هو الروح القدس. فالروح القدس هو الأقنوم الثالث هو الله
1: وهو ماكث معنا. قال كده
3: ساكن فينا بيعلمنا بينذرنا بيرشدنا.
1: صحيح.
3: عرفتي. فأنا كل ما اختلطت أكثر بالروح القدس كل ما سلمت أكثر للروح القدس كل ما علاقتي معاه صارت أقوى وأقوى وصرت أميز صوته لما بتكلم معي أنا بكون عمالي بمتلئ بالروح القدس. كل ما قرأت في الكلمة أكثر بمتلئ أكثر. كل ما مارست الخمسة اللي هم
1: وصاية
3: النعمة الخمسة كل ما امتلأت أكثر بالروح القدس. قراءتي للكتاب دراستي للكتاب بتولد ملء من الروح القدس. بصير أفهمه أكثر بصير أعرفه أكثر بصير حساس للروح القدس بقدر أسمعه بوضوح أكثر. فساعتها بكون ممتلئ من الروح القدس. بتيجي أوقات علي بكون بصلي مع إنسان وفورا روح الله بيكلمني بكلام علم لهذا الإنسان ممكن يعطيني نبوة لهذا الإنسان. فهون هذا شيء يعني مهم في حياتنا. ممكن نصلي مع شخص مريض بمجرد ما دهنته في الزيت وصليت معه بتلاقي الرب تعامل معه. ممكن يعني معجزات آيات وعجائب تحصل. صح. إمتى؟ صح. مش في بداية الملء لكن لما يفيض فينا روح الله.
1: صحيح. بمعنى ممكن نشبهه بكوباية. كوباية ابتدت تتملي هو ده الملء لكن من كتر الامتلاء
3: بيبدأ فيض.
1: بالضبط. فالامتلاء ده حاجة داخلية بيني وبين روح القدس على قد ما بطيعه وعلى قد ما فعلا بسلك زي ما هو عايز وبيقودني الامتلاء. لكن نقدر نقول ان الفيض ده عشان الاخرين عشان الناس اللي حواليا زي ما حضرتك كنت بتتكلم على المواهب وعشان الكنيسه لبنيان الكنيسه.
3: شوفي هو يعطي الروح القدس للذين يطيعونه.
1: صحيح.
3: اي واحد لازم يكون في طاعه للروح القدس. لازم اكون انا مطيع لروح الله القدوس لانه بتكلم معي

0: الروح القدس عن طريق الكلمة المكتوبة، عن طريق الكتاب المقدس. فلما بتكلم معي وأنا بطيع بكون في خضوع كامل لروح الله، ولما بخضع للروح القدس بيبدأ يقودني، بيبدأ يرسلني لأماكن، بيبدأ يستخدمني مع أشخاص. فالملء هو البداية، وما فيش مرة واحدة بس الملء، لكن كل يوم أنا محتاج أنه أمتلئ من الروح القدس. كل يوم أعطي روح الله مكان أكثر في حياتي، أشاركه بكل زاوية في حياتي. بعد ما أمتلئ بفيض فيا روح الله. ليه بفيض فيا روح الله؟ بفيض فيا روح الله حتى يستخدمني في المكان اللي أنا موجود فيه، اللي هو حاططني فيه.
1: صحيح.
0: فببدأ بتشوفي ببدأ ربي يعمل من خلالنا للآخرين.
1: صحيح. من خلال الخدمة ومن خلال الشهادة ومن خلال المواهب اللي بيحطها لنا
0: والمواهب.
1: طبعا عشان بنيان الكنيسة. طيب خلينا نرجع لآية حضرتك ذكرتها في البداية. أيوة. في أفسس 1:13 استمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضا أمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس.
0: نعم.
1: لو أنا وقت إيماني وقبول المسيح فعلا الروح القدس سكن فيا وبقيت مسكن الروح القدس، ليه بيقول لي امتلئ بالروح القدس مرة أخرى؟ لأنه
0: في فرق بين الختم.
1: هل هو ما كانش المؤمن ما كانش فيه الروح القدس عشان كده عايزه يتملي تاني؟
0: لا لا لا لا لا، شوفي في فرق بين الختم وبين الامتلاء. الختم رمز للملكية. لما أنا بسلم الرب على حياتي، لما أنا بقول له أنا بعترف بموتك وبعترف بقيامتك وبطلب منك أنك أنت تسكن في قلبي وأنت تكون المتربع على عرش حياتي، تكون الملك الساكن والمتسلط على حياتي، فهذا الختم معناته أنا أصبحت ابن للرب. هذا ختم الملكية. هلا الامتلاء، أنا كل ما بديت أعرفه أكتر بمتلئ أكتر، كل ما بديت أقرأ في الكتاب أكتر أمتلئ أكتر، كل ما صليت أكتر كل ما امتلأت أكتر. عرفتي؟ في كل ما أعطيته مساحة. صحيح. في حياتي كل ما امتلأت أكتر.
1: صحيح صحيح. وكتاب بيقول لنا كمان في آية جميلة جدا بيقول كده، هو إنه ليس بكيل يعطي الله الروح. خليني أطلعها الآية فين. أيوه. بالضبط. لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح، يعني كل عطايا الله بالمكيال والميزان.
0: لا لا يعني،
1: لكن هو اتفضل،
0: يعني لما بتحط موضوع المكيال انت بتحط أشياء مقاييس بشرية.
1: yeah.
0: عرفتي؟ لما ببدأ في المقاييس البشرية أنا بكون بركز على أمور جسدية. أنا مش هدفي تركيز، أنا مش هدفي إنه أعمل أعمال، أنا هدفي إنه تكون علاقتي مع الروح القدس علاقة قوية. أكون حساس لروح الله لما بيكلمني. صحيح. لما بينبهني على خطية أسمع وأعمل. الطاعة.
1: صحيح.
0: لما أنا بطيع الروح القدس أنا يعني بفتح باب الطاعة لروح الله، فبتلاقي بياخد مكانته في حياتي. بس بيستلم حياتي. yeah. بيبدأ يستخدمني.
1: صحيح.
0: في أمور أنا ما كانت تخطر على بالي. يعني
1: صحيح.
0: أنا أقول لك بكل صراحة، أنا ما كنت في حياتي أبدا يعني أتصور أني أكون راعي متفرغ. عرفتي؟ بس yeah. أنا عم بقول يا رب يعني حقيقة أنت إله رائع، فبياخدنا بالتدريج مرحلة فمرحلة.
1: صحيح جدا. والآية اللي ذكرتها طبعا في يوحنا، في إنجيل يوحنا 3:34، أنه ليس بكيل يعطي الروح، يعطي الروح الذين يطيعون والذين يسألون أيضا.
0: أيوة. يعني
1: في شهد آخر.
0: يا رب املأني بروح.
1: بالضبط، لازم أطلبها. احنا عندنا اتصالات حل الأسيس. معنا الأخت مريم من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا أخت مريم، حضرتك معنا على الهواء.
2: ماشي. أنا مريم من أسيوط.
1: اهلا بيكي.
2: مستجب امانة صلاة من اجل الطفل، من اجل اخويا، بجد يعني افتر خالص والدنيا اتقفلت وبجد احنا تعبنا خالص واحترنا ومستنين ايد ربنا يدي حد من ايده. وبجد انا محتاجة طفل من ايد يسوع ومحتاجة ولد.
1: امين.
2: فجد صلوا معي خالص، انا يعني محتاجة حد يصلي معي في التليفون.
1: طيب ممكن حضرتك تفضل حضرتك.
0: انت اول ما اتصلتي

0: أول مرة أنا كتبت طلبتك طلبتين إليك أنت شخصيا. أوكي طلبتين، طلبة اللي أنت طلبتيها لنفسك زرع بشر، وطلبة لأخوك شريكة حياة. هاي هدول التين كتبناهم باسم الرب يسوع المسيح. اللي راح نعمله اليوم راح نشكر الرب على الطلبتين. يا أبونا السماوي، بنتك طلبت زرع بشر. أنت يا رب قلت في سفر التكوين، هللويا، اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. زرع البشر منك أنت يا رب، أنت اللي بتأمر في البركة.
1: يا رب
0: مد يمينك على بنتك واكرمها بزرع بشر. وقدمت لك وعد أنه لو كان ولد حضرت وجهزت اسم الولد. بنصلي أنك يا رب تبارك هذا الالتزام وهذا الوعد. وبنرفع أخوها يا رب، ومنصلي ترسل له شريكة حياة مباركة من عندك يا رب، اللي يكمل حياته معاها يا رب، ويكونوا سبب بركة يا رب في المجتمع اللي عايشين فيه. في اسم الرب يسوع المسيح نصلي، أمين
1: أمين أمين.
0: أختي مريم، بدي أطلب منك طلب. من اليوم بدي أشكر الرب على الطفل اللي الرب بعته ليكي. أوكي اليوم أمين. قولي يا رب أنا بشكرك على الطفل اللي أنت مديني إياه، اللي أنت معطيني إياه. أنا بشكرك وبشكرك على العروس اللي أنت بعتها لأخي. مش راح تبعت، لا، أنت بعتها، كلام إيمان.
1: أمين. والكتاب بيقول هذه هي الغلبة التي تغلب العالم،
0: إيماننا.
1: إيماننا أمين. نغلب الواقع بالإيمان. طيب إحنا معنا اتصال آخر. معنا الأخ نبيل من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: ألو.
1: أهلا بحضرتك، تفضل.
2: أهلا بحضرتك، من فضلك كيف صلى الماما اسمها نادية؟ هي ما تتحركش وعندها سلس بولي، البول ما بيقفش خالص، واخدت أدوية كتيرة جدا مش في أي فايدة.
1: سلس بولي اللي هو تبول الإرادية.
0: إحنا مصلين مرة
2: رجليها من بعد العملية ما تتحركش بقالها 3 سنين.
0: ما فيش يعني.
2: ألو.
0: هي في البيت ولا في المستشفى؟
1: في البيت.
2: لا في البيت.
0: طب
2: معايا الأستاذ عصام؟
0: معاك حبيبي. طب ليه مش بتتحرك؟
2: ما فيش استجابة، وحالتها النفسية صعبة جدا، والسلس البولي ما فيش أي دواء نافع خالص، جبنا كل جميع الأدوية.
0: طيب هي بتتجاوب معك؟ بتقدر تحكي؟
2: ما فيش ولا دواء عامل أي حاجة، البول ما بيقفش خالص.
0: مش البول، هي بتقدر تنطق؟
2: ماما بتتكلم.
0: بتحرك ايديها؟
2: هي شايفه حضرتك جوه على التلفزيون.
0: طيب بتحرك ايديها؟
2: بتحرك ايديها، لكن رجليها مكان العمليه ما بتقفش خالص.
0: العمليه كانت لايه؟ عمليه الظهر؟
2: في المفصل، في الرجل.
0: مفصل الرجل بالركبه ولا بالهب بالحوض؟ هي العمليه كانت بالحوض.
1: للاسف فقدنا الاتصال حال الاسيس.
0: ارجع كلمنا لو سمحت، لان عايز اصلي معها، زي شايفني على الشاشه، عايز اصلي معها باسم الرب يسوع.
1: رائع جدا.
0: واو.
1: امين حال الاسيس، امين. بنصدق في الهنا. اما فعلا بنطلب، هو فعلا وبنقرأ هو فعلا بيستجيب لنا. وكتاب بيقول كده في لوقا 11:13، بيقول فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح للذين
0: يسألون.
1: اطلب من الرب وقول له يا رب أنا محتاج لمسة روحك. تعالوا بينا نطلع فاصل نرنم ونرجع لكم مرة أخرى مع طلبات صلواتكم، فابقوا.

0: يقول الكتاب اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى، بنرحب بيكم، بنرحب أيضا بضيف الحلقة رجل الله رجل الصلاة القس عصام حداد. أهلا وسهلا بحضرتك. ولماذا لا أتمتع بملء الروح؟ ده عنوان حلقتنا النهاردة. حابين نصلي لأجل الأخ نبيل ووالدته.
1: أمين.
0: اتفضل.
1: أمين. أنت عارفة عدو الخير بيستغل المرض حتى يضعف إيمان الإنسان. الرب بيعمل العكس تماما، بيعطيني الإيمان وفي نفس الوقت بعطيني السلطان وفي نفس الوقت ماليني بالروح القدس حتى أمارس هذا الإيمان، أفعل هذا الإيمان وأصلي وأشوف استجابة الصلاة.
0: أمين.
1: في اسم الرب يسوع المسيح. الأخت نادية، يا ريت لو أخوي المخرج قرب الشاشة شوي لأنه لازم نصلي معها في اسم الرب يسوع المسيح. بطلب من كل شعب الرب في كل مكان يصلي لأجل هذه الأخت. الظاهر في هناك عملية وهذه العملية حصل فيها تعطيل للنصف السفلي من جسمها، مش قادرة تتحرك، وأثر أيضا على موضوع البول. باسم الرب يسوع المسيح، هللويا. يا أبونا السماوي، نرفع أمامك بنتك.

0: نادية، أنت اللي فديتها بدمك على الصليب يا رب، بموتك على الصليب، وأنت اللي أعطيتها الحياة الأبدية، وأنت اللي ساكن فيها بالروح القدس يا رب. نطلب منك لمسة شفاء من عرشك يا رب، تؤمر بالشفاء يا رب. لما كان العملية والأشياء اللي حصلت في العملية يا رب، وانت عارفها، عارف التفاصيل الدقيقة في العملية اللي سببت يا رب الوضع اللي هي فيه اليوم، ولها فترة طويلة يا رب الموضوع مش بتحسن، لكن انت قادر على كل شيء يا رب. المفلوج 38 سنة بعد مرور 38 سنة، مش 10 سنين، 38 انت شفيته يا رب. نؤمن انك انت قادر على الشفاء. المس بنتك، أؤمر بالشفاء الكامل لكل خلية في جسدها، مكان العملية يا رب، ومكان عصب عرق النسا، ومكان الألم اللي في الظهر باسم الرب يسوع المسيح، ومكان يا رب الحوض باسم قدوس القديسين. انت قادر على كل شيء، نثق فيك، نؤمن فيك، ونسلمك بنتك نادية، ونؤمن انك انت تمد يمينك عليها وتبرئها ابراء كامل باسم الرب يسوع المسيح. نصلي.
1: امين
0: امين يا رب.
1: امين. الكتاب بيقول جميع الذين لمسوه
0: نالوا الشفاء.
1: احنا لمسنا المسيح بالايمان.
0: امين يا رب.
1: مصدقيني اخويا نبيل انه فعلا لمسه شفاء الرب بيلمسها الان لاختنا نادية.
0: هلا المفروض المفروض لما بنصلي مرات كتير بنقول امين وبنرجع بنعيد نفس الطلبه مره تانية. لا، الطريقه الصح لما انا بفعل ايماني وبقول له يا رب الموضوع الفلاني انا بثق فيك انك انت قادر على كل شيء وانك انت تستجيب هذه الصلاه، بعد ما اصلي ببدا اشكر الرب على استجابه الصلاه. ما راح ارجع مره تانية واطلب مره تانية وثالثه ورابعه وخامسه وسادسه. لا، الله مش قاضي الظلم. المرأة اللي يعني تطلب من قاضي الظلم
1: بتلح
0: عليه الحاحة لأنه قاضي ظلم. هذا لا يرمز إلى الله. الله مش ظالم. الله ما عندوش ظلم، بالعكس الله يعني عادل. عادل عادل، إله عادل، ما بينصف دائما المظلومين وما يقدرش ينظر للجور الظلم. فلهذا السبب لما بنصلي بنقول يا رب أنا بشكرك لأنك أنت شفيتني. أنا شفت اختبار مع أخت متقدمة في السن، كان عندها الكانسر بالغدد، بالغدة اللي في الرقبة ولا صمور في الرقبة، كان عندها ورم
1: رقية،
0: وبعدين بجوز الدرقية ما عرفش، بعدين بعد 6 شهور كل يوم بعد ما صلينا تقول له أشكرك على الشفاء، أشكرك. بعد مرور 6 شهور وبتحط إيدها لقت أنه اختفى الورم كليا.
1: صحيح.
0: فالموضوع ممكن في لحظة، ممكن في يوم، ممكن في يومين، لكن نستمر نقول يا رب أنا بشكرك وأنا بثق فيك لأنك أنت الإله الشافي وأنت شفيتني باسم الرب يسوع.
1: رأيك يا أسيس أن هي تحاول دلوقتي تمشي؟
0: آمين. رأيك؟ حاول اليوم،
1: حاول دلوقتي،
0: خد خطوة إيمان،
1: حاول دلوقتي. يا ريت
0: باسم الرب يسوع
1: يبتدي، حاول يرفعها سنة سنة في أول خطوات، تحاول تمشي بالإيمان
0: باسم الرب يسوع.
1: الأسيس صلى وكلنا صلينا معاه، مصدقين أن الرب حالا دلوقتي تقوم تمشي في اسم المسيح وتكلمنا،
0: حرك الرجلين باسم الرب يسوع.
1: كلنا إيمان وثقة في روح الله أنه هو يلمسها. أمين. الآن ويخليها دي قدرة أنها تبتدي تمشي من أول.
0: شكرا على الشفاء يا رب.
1: أمين. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك يا رب. طيب، ناس كتير بتقول أنا بصلي لأجل أن أنا أمتلئ بروح القدس لكن ربنا مش بيستجيب، أو أنا مش بتملي. يا ترى إيه اللي ممكن يعطل أي شخص إن هو يتملي شخص مؤمن إن هو يتملي بروحه؟
0: أهم معطل، أهم معطل، وهذا لازم دائما ننتبه له، عدم الطاعة. أنا مش بطيع الرب، فيش أشياء في حياتي أنا مش بطيع الرب.
1: تقصد خطية؟ ما هو عدم الطاعة عصيان.
0: مظبوط. أنا بحاول ألطف الموضوع بس يعني
1: انت عارف يا أسيس، في مثل بيقول الطاعة المؤجلة
0: عصيان.
1: عصيان.

0: تنسيق مؤقت.
1: يعني لما الرب بيطلب مني اعمل شيء وانا برفض اني اعمله وبعدين بقول له بس اعطيني طفل يا رب وبصلي بصلي لكن الرب مش معطي، ما هو انا مش عايش الطاعه. لما بقول لي انا عايزك تتوب عن الموضوع الفلاني وانت مش بتتوب، بتيجي تقول يا رب باركني بارك اولادي، بتلاقي ما فيش بركه. ليه؟ لانه ما فيش طاعه. اذا في هناك طاعه في هناك بركه. البركه تيجي للانسان اللي بيطيع الله في الوصيه الكتابيه. لا تتوقع انه الرب يستجيب صلواتك ويباركك ويسدد احتياجاتك وانت نفسك من ذاتك انت مش بتطيع كلام الله. ضروري ضروري، وخاصة في موضوع الملء بالروح القدس، حتى امتلئ لازم اكون عايش الطاعة بشكل يومي دائما، لانه الطاعة افضل من الذبيحة الكتابية.
0: صحيح،
1: مش عايزنا الرب نقدم ذبائح حيوانية ونقول يا رب عن الموضوع الفلاني وكفارة عن الشيء الفلاني. لا، عافت نفسي رائحة ذبائحكم. الذبيحة الكفارية العظمى هو الرب يسوع بذاته على عود الصليب، بعده ما فيش أي ذبائح أخرى، وانتهى عصر تقديم الذبائح الحيوانية.
0: صحيح.
1: فلهذا السبب محتاجين نيجي للرب ونقدم له نفوسنا وأجسادنا ونطيع الرب في كل شيء بيسألنا إياه. يمكن الرب يقول لك أنت مش عم تغفر، في عدم غفران، تقول يا رب باركني ويا رب محتاج شغل، والرب تلاقيه يعني كأنه حشرك زانقك في زاوية ومش قادر تتحرك، غير لما أنت تتعلم درس الغفران. فضروري كتير لما روح الله يتكلم معنا أنه نحن نعمل بحسب ما يمليه علينا الروح القدس.
0: صحيح صحيح، والكتاب بيقول لنا في أشعياء 59:2 بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع.
1: أنت عارفة
0: إن رأيت إثما في قلبي
1: لا يستمع لي يا رب. شيء تاني، لكنهم أحزنوا، شوف الآية قد إيه قوية، لكنهم أحزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا. بقولنا الكتاب لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. ما تحزن الروح القدس، فعدم الطاعة بيحزن روح الله، ولما يحزن الروح القدس يعني كيف بدك تمتلي؟ صعب أصلا، أنت كيف بدك تعطيه مساحة في حياتك وانت نفسك مش بتطيع. لكن لما أنت بتطيع الرب في كل وصية كتابية بكلمك فيها، بتلاقي أنت عايش حياة مستريحة، عندك سلام، بينك وبينه الطريق مفتوح، الأبواب مشرعة.
0: صحيح صحيح، للذين يطيعونه
1: يطيعونه
0: ويتوبوا ويرجعوا ويرفع عليهم لهم
1: بروح. هذا المعطل.
0: صحيح صحيح. احنا عندنا اتصالات كثيرة. حلو الأسيس بنت الرب من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بك يا بنت الرب، حضرتك معنا على الهواء، مساء النور يا حبيبتي،
1: أهلا بيكي.
0: اهلا بيك
2: يا حبيبتي. يا بنا بنت في مشاكل جامدة شوية بينا وبين جوزها، فأنا من ست شهور يعني ما فيش كده توافق بينهم. فعزبت صلي ربنا أي مكز وأي بعد في البيت يعني.
0: بنتها عندها مشاكل بينها وبين زوجها. أمين، هنصلي من أجلهم حبيبتي. هل في طلبة صلاة أخرى؟
2: لا، هي دي لأن المشكلة كبيرة وعاوزة زي قلت تمشي يعني، وهي قاعدة ومش عاوزة تحب.
0: يا أمين، هنصلي.
1: بدي أسألك في البيت في قراءة في كتاب مقدس عندهم في البيت؟
2: في يا بون، هقول لك ما فيش، في بيروح
1: طيب فيه بيقروا فيه؟ ما بيقروش.
2: أنا مش عارفة أقول لك إيه، أنا هي مش معايا فيها برا، والدنيا مش حلوة مربطة معاها برا بين البنت.
1: يا ريت هي اللي تكلم، يا ريت بنتك تكلمنا. يا ريت.
2: الله الله الله الله من أجل
1: يا أبونا السماوي، نرفع بنتها يا سيد الرب.

0: زوجها يا رب، وبنصلي انك توقف يا رب، توقف عمل عدو الخير في العائلة يا رب،
1: يا رب
0: توقف كل المشاكل يا رب، وكل يا رب الأعمال بتحصل في داخل البيت في اسم الرب يسوع المسيح. هد العواصف، ابكم الرياح يا رب في اسم الرب يسوع المسيح، واعلن مجدك وسلطانك في البيت في اسم الرب يسوع. أمين.
1: أمين أمين. وإله السلام سوف يسحق الشيطان تحت أرجلهم سريعا في اسم المسيح. أيضا معنا اتصال الأخ إسحاق من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: يا أخت تفصيل البرنامج،
1: حضرتك معنا على الهواء. حضرتك أخويا إسحاق أسيس عصام سمعك. أهلا بيك، تفضل. أهلا بيك.
0: أيوة أخ إسحاق تفضل.
2: شكرا. انا ارسل بالسلام لابن ربنا اللي قضيت الحياه عليه ومراد لخمس سنين.
1: عفوا ربنا، حضرتك طالب صلاه لاجل ارتباط؟ امين.
2: ابن الشهور طيب.
1: امين امين.
2: خمس سنين وتعملي في المرحله الجديده.
1: امين، هنصلي من اجله. حاضر.
2: ربنا يفك كل الاوجاع.
1: امين في اسم المسيح. حاضر. امين
0: في اسم الرب يسوع. اسمه ايه ابنك؟
1: جورج. امين في اسم المسيح. ارتباط من قبل الرب، هنصلي من اجله، الاسيس هيصلي من اجله. بنشكرك لاجل اتصالك اخويا اسحاق. ايضا معانا الاخت سعده من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك.
3: الو،
1: اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي.
3: ايوه اهلا بيكي. انا عاوزه طلب الصلاه من اجل ولدي في ليبيا، ده 11 شهر ها ما عرفش عنه حال.
1: يا رب يسوع.
0: اسمه ملاك.
3: صلينا
0: له،
1: صلينا له، ومصدقين في الرب هيكلمكم قريب وتطمنوا عليه في اسم المسيح. حبيبتي
3: يا رب،
1: قلب
3: يا رب
1: الأم.
3: يا
1: قلب الأم. انا عارفه حبيبتي،
3: صدقيني بموت كل يوم شويه.
1: صدقيني بنشر عليك.
0: لا مش عايزين نموت، احنا عايزين بالإيمان. نشكر الرب انه راجع البيت.
1: يا رب
0: اسمعيني كويس.
3: يا ابونا يا رب يا رب.
0: لا مش يا رب، احنا صلى
3: يا رب يا ابونا يا رب يا رب.
0: يا اختي اسمعيني، احنا صلينا احنا صلينا احنا صلينا. نشكر الرب انه ملاك راجع البيت. قولي له يا رب انا بشكرك لانه ملاك راجع البيت. بس
3: طيب يا ابونا. طيب
0: اوكي.
3: طيب يا ابونا
0: صلي، قولي له يا رب انا بشكرك لانك انت مرجع ملاك للبيت، راجع لنا للبيت باسم الرب يسوع.
1: امين امين في اسم المسيح. فقدنا الاتصال. انا ما انساش حقيقي بجد، كان في اخت من سوريا كلمتنا، قالت في ثلاث شباب عصابه خطفتهم، الكلام ده من مده، ومش عارفين اي طريقهم فين، والعصابه طالبه فلوس. اللي حصل احنا صلينا هنا في البرنامج دوت ورب تمجد، ورجعوا البيت ويعني بدون اي اصابات ولا اي حاجه. إلهنا صالح وإلهنا قدير.
0: طبعا
1: خلينا نرفع إيماننا
0: طبعاً.
1: على مستوى إلهنا القدير
0: طبعا،
1: ونرفع إيماننا بهذا الشكل والرب يتمجد. طيب احنا أمين.
0: الموضوع أوكي. مش بتكرار اتفضل. الصلوات
1: لا طبعا. معنا اتصال حضر الأسيس بنت الرب من كندا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا بنت الرب. بنت الرب من ألو. كندا. عفوا ابن الرب.
4: أيوة.
1: مين معايا؟
4: ايوه
1: اهلا بحضرتك. أيوة. بنت الرب. اهلا بيك يا بنت الرب.
4: الو، ازيك يا دكتوره؟
1: انا بخير يا حبيبتي، اهلا بيك.
4: ازي الاسيس حسام؟
0: اهلا فيك يا اختي.
4: ممكن حضرتك؟ انا حرب عليا جامده، مش عارفه اعمل فيها ايه. في الليل ابص زي حشرات تعابين على السرير، يعني الليل كله ما عرفش انام من كده. فممكن تصلي لي يا أسيس؟
0: اصلي لك طبعا، نصلي. بس خلينا نصلي اول، نقول له يا رب يسوع تعال اسكن في قلبي.
4: انا يسوع ساكن في قلبي.
0: هللويا. اسمك مكتوب في سفر الحياه.
4: ساكن في قلبي وانا كل يوم.
0: حلو.
1: طب انا عايز اسال سؤال، هو للاسف فقدنا الاتصال. هل ممكن اروح الشرير تكون على شكل حشرات؟
0: ممكن.
1: ممكن. انا كمان موافقه حضرتك.
0: لا ممكن
1: بيحصل. بيحصل
0: ممكن.

0: بس مبارك اسمك يا رب. عندك سلطان يا أختي. أيوة. إذا الرب يسوع ساكن في قلبك عندك الروح القدس. وعندك سلطان، الرب أعطاك السلطان، استخدم السلطان.
1: أنت الحياة والأخير.
0: أنا بشوف يا أختي ليديا أنه عدد كبير من المؤمنين مش مدركين السلطان اللي الرب أعطانا إياه كأولاده. فأنا عندي سلطان أقدر أقول للشيطان امشي يمشي. عندي السلطان، الرب أعطانا هذا السلطان.
1: ده صحيح.
0: لسه اسأل وتعطى، واطلب وتجد، واقرأ يفتح لكم. إله الشيطان، إله
1: إله السلام
0: يسحق الشيطان تحت أرجلكم سريع.
1: صحيح صحيح. قال كده التلاميذ الرب يسوع، قال ها أنا أعطيكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو
0: ولا يضركم شيء.
1: هللويا هللويا. أمين أمين. إذا ننتهر، ننتهر في اسم المسيح.
0: لازم تنتهري. الرب أعطاك السلطان حتى تنتهر الأرواح الشريرة.
1: صحيح.
0: لا تقبلش الأشياء اللي بيعملها الروح الشرير في حياتك. يعني لما بتشوف الإزعاج اللي بيعمله عندك كل السلطان أنك تخرسه. قول أنا بخرسك في اسم الرب يسوع المسيح، بيتي قدس أقداس للرب، ما تدخلش بيتي. ولا أي روح نجس يقدر يدخل بيتي، لأنه بيتي قدس أقداس للرب، هذا بيت الرب، مكان سكناي هو مكان حضور روح الله القدوس اللي ساكن فيه ساكن في البيت، فما صحيح. تقدرش تدخل بيتي في اسم
1: صحيح.
0: الرب.
1: صحيح. وإحنا ما منخش حرب، قالت أنه هي في حرب، إحنا أيوة في حرب كل يوم، لكن إحنا في حربنا منتصرين، لأن المسيح جرد رياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. أمين. معنا اتصال أخت إنجي من مصر، معنا اتصالات. الأخت إنجي أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا بك حبيبتي.
1: اتفضل يا حبيبتي، يا ترى إيه اللي طلبت الصلاة على قلبك النهاردة؟
2: أنا أخت بنت الرب اللي لسه مكلمة حضرتك دلوقتي.
1: أوكي حبيبتي.
2: عايزة أكلم الشيخ.
0: تفضل يا أختي، تفضل سامعك.
2: أنا أختي بنت الرب اللي لسه مكلمة حضرتك دلوقتي.
0: أيوة.
2: أنا تعبانة بقالي شهر ونص، رجلي وإيدي مش بيتحركوا، الدكتور قال إن حالة نفسية يعني مش بتتحرك يعني خالص، عندي فشل شلل نفسي وكده، وطالبة طلبة صلاة من حضرتك.
0: احنا صلينا، يمكن انت ما سمعتي.
1: حضرتك قلت لها لو ينفع تكلمنا. هل حضرتك تعرضتي لصدمة نفسية أو حاجة قبل ما يحصل لك موضوع إيدك ورجلك؟
2: شوية، أنا كنت مضغوطة شوية، واليوم اللي بعده كده في إيدي رجلي وبعد كده إيدي.
1: طيب هل الرب ملك على قلبك؟ ولا تحبي تصلي مع القسيس عصام؟
2: أيوه.
1: عايزة تصلي؟
0: أوكي. مرة تانية احنا بنصلي لإيه؟ صار معها صدمة
1: ومش قادرة، هي إيديها ورجليها مش قادرين يتحركوا بعد ما حصلها صدمة نفسية أثر على إيديها ورجليها مش بيتحرك.
0: طب قد إيه صالها الصدمة معاكي؟
2: شهر ونص.
0: شهر ونص؟
1: أيوة بنت الرب بقالها قد إيه بتقولي؟
2: شهر ونص.
1: شهر ونص، شهر ونص إيديها ورجليها مش بيتحركوا. طيب هي كمان طالبة انه تصلي تقبل المسيح في حياتها ملك وسيد.
0: عايز الرب يسوع يسكن في قلبك اليوم.
2: ايوه
0: امين. صلي معي قولي لي يا رب.
2: يا رب
0: انا بتوب،
2: انا بتوب
0: من كل قلبي، من كل قلبي،
2: من كل قلبي،
0: على كل خطية،
2: على كل خطية
0: عملتها في حياتي،
2: عملتها في حياتي،
0: واطلب منك تسامحني،
2: واطلب منك تسامحني،
0: وتسكن في قلبي،
2: تسكن في قلبي،
0: وتولدني ولادة جديدة،
2: تولدني ولادة جديدة،
0: وتمد يمينك على نفسي،
2: وتمد يمينك على نفسي،
0: على روحي،
2: على روحي،
0: على جسدي،
1: يمين في اسم يسوع،
2: على جسدي،
0: وتكتب اسمي،
2: تكتب اسمي.

0: في سفر الحياة.
1: سفر الحياة.
0: من اليوم.
1: من اليوم.
0: أنت ملكي.
1: أنت ملكي.
0: وإلهي.
1: وإلهي.
0: وجسدي.
1: وجسدي.
0: هيكل لروحك القدوس.
1: هيكل لروحك القدوس.
0: إيش في جسدي يا رب؟
2: أمين يا رب.
0: باسم الرب يسوع المسيح أنا برفض الصدمة.
1: أنا برفض الصدمة.
0: وبرفض أثار الصدمة في جسدي.
1: وبرفض أثار الصدمة في جسدي.
0: وأطلب منك تحررني من هاي الصدمة. باسم الرب يسوع المسيح.
1: آمين.
0: خلينا نصلي لك. يا أبوي السماوي طلبتك وطلبت تسكن في قلبها وطلبت تغفر خطاياها. يا رب اشفي أفكارها من هذه الصدمة باسم الرب يسوع المسيح. اشفي نفسها يا سيد الرم. أرجوك يا روح الله تخترق إلى مخارق النفس وتعمل عمل شفاء يا سيد الرب في أعماق النفس يا سيد الرب باسم الرب يسوع المسيح، وتشفي كل جزء من العقل الباطن يا سيدي باسم الرب يسوع المسيح، وتحررها من أفكار الصدمة والأمور الصعبة اللي سمعتها أنا وسببت هذه الصدمة في نفسها باسم المبارك باسم الحي باسم عمانوئيل. الله معها ومعنا. نصلي واثقين إنك سمعت واستجبت، ولإسمك نعطي المجد والكرامة إلى أبد الآبدين.
2: أمين.
0: حركي إيديكي باسم الرب يسوع المسيح. الصدمة انتهت. حركي إيديكي.
2: هل ما زلتي معنا يا بنت الرب؟ أو للأسف احنا فقدنا الاتصال. من فضلك اسمعي كلام القسيس بالإيمان.
0: حركي إيديكي وحركي رجليكي. الصدمة انتهت.
2: أمين في اسم المسيح.
0: باسم الرب يسوع المسيح.
2: الرب جواكي يقدر يغير الظروف بتاعت جسدك ونفسيتك. صلي القسيس عشان كل دوت ومصدقين كل ده.
0: عايزين نقول يا رب
2: حرية في اسم
0: عايزين نقول له يا رب احنا بنشكرك لأنك شفتني وحررتني من الصدمة.
2: أمين.
0: وأثار الصدمة في اسم الرب يسوع المسيح.
2: أمين. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا.
0: أمين.
2: أمين. أمين. طيب إحنا معنا كان معنا الأخت رشا، وللأسف فقدنا الاتصال، من فضلك عاوز اتصال مرة أخرى. معنا أيضا الأخ ممدوح من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك الأخ ممدوح. أهلا بحضرتك، اتفضل.
3: أنا حضرتك عامل عملية وطالب بالصلاة لأن الدكتور أقول له تبقى 6 شهور يعني ما تتعملش أي حاجة. فحضرتك طبعا لسه أنا راجل عامل اليوم وبيوم فعايز طلب الصلاة بحيث يعني ربنا يشفيني بسرعة عشان أنت عارف رزق الرجل الغلبان رزق على دراعه.
2: طب والعملية إيه العملية اللي كانت عملتها حضرتك؟
3: أنا عملت أستاذ عملت إفتاق الجانب تحت السوة
2: فتاء
3: من
2: فتاء. امين في اسم المسيح. القسيس هيصلي لحضرتك.
3: اقول عمل جهد يعمل ينزل لك ثاني ويتعب.
2: طبعا ما ينفعش
3: انا عارف انك كنت عامل معايا تعب شديد.
2: يا
3: الف سلامه. اقل حاجه ما ترفعش اي حاجه.
2: الف سلامه لحضرتك. هنصلي
3: حتى يساعدنا باي حاجه بحيث نضيف انا بحيث عشان ندخل العيال والكلام ده كله. انا راجل عامل وانت عارف الراجل فقير عايش ازاي على رزقه.
2: أيوة عندك حق. عندك حق.
3: يعني لا. من الوظيفة ولا أي حاجة.
2: أمين. القسيس سمع وحيصلي من أجل حضرتك. الرب يباركك ويلمسك ويشفيك في اسم المسيح وتشوف شفاء فعلا معجزي في اسم المسيح. هنصلي من أجله حضرتك. هناخد بس اتصالات ورا بعض. معنا الأخت رشا من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا أخت رشا، حضرتك معنا على الهواء. أهلا بك يا حبيبتي، تفضلي.
4: عايزة طلب صلاة من أجل جوزي. عنده عامل عملية نسور وتعبان من شهر 5 لحد دلوقتي.

0: الدكتور بيطلب عمليات متتالية ورا بعضيها، وهو تعب خالص يعني. فبصدق في الرب يكون في نهاية للمرض.
1: أمين أمين في اسم المسيح.
2: عمل عملية حبيتي. البصور
1: الناسور.
2: شو الناسور؟
1: الناسور ده بيبقى في العصعص، بمدة في العصعص بيشيلوا المدة بتاعته وبيحطوا فتيلة، وبيبقى موضوع صعب قوي قوي في الحركة وفي القعدة في كل حاجة. هنصلي من أجله أختي راشا حبيبتي في اسم المسيح. ربنا

0: اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي معنا الاستاذ عصام.
1: انا مبسوطه جدا ان انا اكلمكم.
0: اهلا بيكي حبيبتي، احنا كمان.
1: والاستاذ عصام ده يعني انا بعزه جامد،
0: يعني ربنا يباركه. بنحبه كلنا طبعا.
2: الله يباركك يا اختي.
0: هل في طلبه صلاه حبيبتي تحبي تقولي؟
1: يعني انا من كتر ما عايزه اكلمك انا حلمت بحضرتك ان انا كلمتك في التليفون.
2: هللويا.
0: طب ايوه، وقال لك ايه؟
1: مش عارفه ان انا حلمت ان انا كلمته وكده، لو انا من كتر ما انا متشوقه ان انا اكلمه
0: حبيبتي.
2: يا ابوي السماء، وبرفع بنتك يا رب رشا امام عرش النعمه، وبصلي يمينك يا رب تكون عليها للبركة وللاستخدام الإلهي يا سيدي، قدسها وافرزها للعمل وللخدمة في اسم الرب يسوع المسيح نصلي.
0: أمين. أمين يا بنت الرب. الأسيس صلى لك وقال رشا أمين. الأخت رشا كمان برضو الرب يستخدمها المجد اسمه. الأخت رشا جوزها اللي عنده النسور حد الأسيس.
2: أيوة.
0: طيب معنا أيضا، معنا الأخ مايكل من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك أخ مايكل.
3: سلام ونعمة.
0: سلام نعمة. سلام ونعمة. أهلا بيك، أهلا بحضرتك.
3: أهلا بيك. أنا كان عندي، كنت عايز أحكي قصتي، بس أنا عندي 27 سنة. بقالي 26 سنة مريض بكهرباء زيادة في المخ وشرع.
0: يا رب يسوع. طيب
3: ايوه،
0: هتضيف حاجه؟ يعني سامعين حضرتك، اتفضل.
3: ربنا اتمجد معايا من 20 يوم وكلمني وقال لي انا طبيبك الشافي.
0: رائع.
3: مش العلاج.
2: امين.
3: وقال لي انت من الان خليقه جديده.
2: هللويا.
0: مجد للرب.
3: طيب. عايز ربنا يسكن في قلبي.
2: امين.
3: اسلم حياتي لربنا.
2: امين. تحب نصلي هلا؟
3: ايوه يا سي.
2: اوكي، صلي معي، قول له يا رب.
3: يا رب
2: انا بحبك من كل قلبي.
3: انا بحبك من كل قلبي.
2: وبطلب منك تسامحني.
3: بطلب منك تسامحني
2: على كل خطاياي.
3: على كل خطاياي.
2: أنا خاطي.
3: أنا خاطي.
2: سامحني يا رب.
3: سامحني يا رب.
2: طهرني بدمك.
3: طهرني بدمك.
2: واسكن في قلبي.
3: واسكن في قلبي.
2: بالروح القدس.
3: بالروح القدس.
2: أنا بعترف بيك.
3: أنا بعترف فيك
2: ربي وإلهي.
3: ربي وإلهي.
2: واعترف إنك مت على الصليب.
3: واعترف إنك مت على الصليب.
2: علشاني.
3: علشاني.
2: وإنك حي.
3: وإنك حي.
2: اكتب اسمي في سفر الحياة.
3: اكتب اسمي في سفر الحياة.
2: اليوم يا رب.
3: اليوم يا رب.
2: وقبلني ابنك. وقبلني ابنك.
0: فقدنا الاتصال حل الأسيس.
2: باسم الرب يسوع المسيح. أمين يا رب. كمل عملك مع ابنك باسم الرب يسوع. مايكل يا رب أرجوك كمل عملك مع مايكل يا رب. بارك حياته يا رب.
0: يا رب.
2: واليوم طلبك وطلب تسكن في قلبه بالروح القدس في اسم الرب يسوع المسيح. لك المجد يا رب. أمين.
0: أمين أمين. الكتاب بيقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وذا كل قد صار جديدا. يعني السماء فرحانة بيك جدا جدا، أنت من ولاد المسيح، أنت ليك الحياة الأبدية. لكن كمان مهم أنك تروح كنيسة نهضة فعلا فيها مواهب الروح، وأيضا كمان مهم قوي أن تتكلم مع أبوك السماوي وتقرأ كلمة ربنا وتتابعنا في قناة الكارما عشان تكبر في المسيح يسوع. أمين. طيب معنا اتصال من الأخ ماهر من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. اخويا ماهر. مساء النور، اهلا بحضرتك،
4: اتفضل. ايوه معنا.

0: اتفضل.
1: عاصر الصلاة لأجل أختي منى شوقي سعيد.
0: مالها أخت منى؟
1: عندها السكر وبيجيها ساعات غيبوبة السكر.
0: ألف سلامة ليها. هل في طلبة صلاة تانية؟
1: وبنتها اسمها داليا صابر نصحي، عندها عيب في النقاع بكسر الدم، كل 20 يوم أو 15 يوم تاخد ربع كيلو دم كرات، وغير بتاخد علاج في الشهر بتاع 27,000 جنيه علاج.
0: يا رب
1: أرجو الصلاة من أجلها من الرب يمد فيها يد الشفاء.
0: أمين. ربي يتمجد في اسم المسيح.
2: فادي اسمها
0: داليا.
2: داليا
0: داليا الأخت منى اللي عندها سكر والأخت داليا. أمين أمين. اتفضل.
1: وصلاه من أجل أنا طالب من روح الرب القدس في حياتي.
0: أمين.
1: أعمل وأمجد اسم القدس.
0: أمين في أمين اسم يا رب. المسيح. أمين. ربي يستجيب. أمين. دي شهوة قلبه. أمين في اسم الم... يعطي روح الذين يسألون.
1: تكون زي أيام تجديدي كده، تكون فيها شغلة نشاط.
0: أمين أمين. ربي يتمجد. أمين في اسم المسيح. في نهاية الحلقة حضر القسيس هنصلي لأجل اللي يحب يتملي بروح القدس، هنصلي صلاة وحضرتك تتابعنا. شكرا لك أخويا ماهر. معانا الأخت وفاء. معانا بنت الرب من مصر. أهلا بيك يا بنت الرب. أهلا بيك حبيبتي بنت الرب. أهلا بحضرتك. حضرتك معانا على الهوا بنت الرب.
3: الو.
0: اهلا بحضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. معانا القسيس عصام. احنا بخير يا حبيبتي. هل في طلبه صلاه على قلبك؟
3: انا بكلمكم
0: يا حبيبتي.
2: اهلا بيك.
0: احنا كمان مبسوطين بيكي. اتفضلي يا حبيبتي. هل في طلبه صلاه؟
3: انا عندي طلبه صلاه.
0: اتفضلي.
3: هو انا الاول عايزه اقول لك ان انا من كتر ما عايزه الناس تتكلم الاخر صام بجد انا حلمت بحضرتك ان انا كلمتك.
0: حضرتك قلت لنا دوت، لكن هل في طلبة صلاة معينة؟
3: انا ان ربنا يعني يديني طفل.
0: يديكي طفل؟ انت متجوزة بقالك قد ايه؟
3: انا معايا بنوت، بس نفسي ان ربنا يعني كده انا شكل ان انا حامل كده، نفسي ربنا يطولها لي قوي.
0: يعني انت حامل دلوقتي صح؟
3: لسه يعني متأكدش، بس نفسي ان ربنا يطولها لي.
0: سوري مش فاهمة، حضرتك حامل دلوقتي ولا لسه؟
3: لسه ما اتأكدتش،
0: لسه ما اتأكدتش. امين امين. نصلي من اجلك، نصلي من اجلك. ربنا يبارك لك في بنتك وامين يا حبيبتي، ونصلي لاجل ان الرب يديها اخ ويديكي ابن باسم المسيح. شكرا ليك يا بنت الرب لاجل اتصالك. ومعانا بنت الرب من كندا. اهلا وسهلا. اهلا بيكي حبيبتي. اهلا بيك يا بنت الرب.
4: اتكلم الاساس عصام.
0: بكل سرور. اتفضلي.
2: ايوه اختي اتفضلي.
0: اتفضلي.
4: حضرتك انا قلت لحضرتك الحرب اللي معايا، يعني انا دايما الكتاب المقدس مفتوح معايا وبصلي، بس في حرب جامده عليا في كل ليل، احس زي تعابين وزي حشرات.
2: قبل ما تنامي
4: ايوه
2: ارفع الصلاه للرب واعلن حمايتك باسم الرب يسوع. بيتك قدس اقداس.
4: بصلي بامانه يا اسف.
2: اوكي.
4: بيتك
2: هو بيت الرب.
4: ايوه هو صح كده.
2: بيتك هو بيت الرب، فانت مش عايز اي شيء يدخل لبيت الرب، فعندك السلطان تنتهريه. عارفة ايه يعني تنتهري؟ يعني تمنعي يدخل بيتك.
4: بنتهر على طول باسم يسوع والروح القدس وانتهر يعني ما فيش نتيجة.
2: لا مفروض يكون في نتيجة. وغطي نفسك بدم الرب يسوع.
4: ها ومن مغطاي على طول. نشكر.
2: امين. في معك ناس بيقدر يصلي؟ في معك ناس يصلي معك؟ في عندك ناس يصلي معك؟
4: أصلي معي. لا أنا عاوز أصلي مع حضرتك.
2: أمين. يا أبوي السماء وبرفع بنتك أمام عرش النعمة.
0: أمين.
2: بعلن حمايتك مكتوب، لأنه يوصي ملائكته

0: وأخذته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لئلا تصطدم بحجر رجلك. في اسم الرب يسوع بنعلن حمايتك على بنتك، وبنعلن بيتها قدس أقداس ليك، وبنمنع أي روح غريب يدخل البيت.
1: أمين.
0: ممنوع.
1: اسمك
0: مكتوب يا سيد الرب، أنت وعدت قلت أنا الرب أكون سور من نار من حولها ومجد في وسطها. باسم الرب يسوع المسيح، أمين.
1: باسم المسيح. يعني أنا عندي اقتراح، مش عارفة توافق عليه وحد الأسيس ولا لا، أنه ممكن ترش تصلي على مية وترشها في البيت على مخارج البيت والمداخل، وأيضا على المكان اللي بيحصل ده فيه. أنا مصدقة جدا في نصرة غير عادية في اسم المسيح. طيب احنا معنا أيضا اتصال، معنا الأخت وفاء من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك الأخت وفاء. أهلا بحضرتك.
2: أيوه.
1: أهلا بيك حبيبتي. نعم. تفضلي حضرتك معنا على الهوا.
2: أنا عايزة أتصل على الناس لبيتي وكابي، لأن في حروب علينا وقيود علينا وبتعب جدا، وحد صلى معانا بغيت طنطب وتعبت جدا.
1: أمين حبيبتي، هنصلي من أجلك حبيبتي. أمين. أنت بنت المسيح؟ أنت بنت المسيح؟
2: ألو.
1: أيوة أخت وفاء، أنت بنت المسيح؟ قبلتي المسيح ملك وسيد على حياتك؟ ولا عايزة تصلي؟ الأخت وفاء هل ما زلتي معنا؟ الصوت بعيد قوي قوي. أخت وفاء
2: لأولادي برضه.
1: ايوه حبيبتي، هل المسيح ملك على قلبك؟ أيوة. ولا عايزه تصلي؟
2: ايوه بنت المسيح.
1: بنت المسيح. طب امين امين، هنصلي من اجل الرب يكون بيكسر الحروب دي عنك في اسم المسيح حبيبتي. معانا اتصال ايضا من الاخت نيفين من انجلترا. اهلا وسهلا بحضرتك اختي نيفين، حضرتك معانا على الهوا. اهلا بيكي.
3: الو، سلام المسيح.
1: أهلا
3: يا
1: بيكي حبيبتي. اهلا بيكي.
3: ألو.
1: احنا سامعينك. اهلا بيكي معانا الاسيس عصام. سامعينك
3: اختي ليديا، الرب يبارك كل البركات.
1: يباركك انت كمان يا حبيبتي. اهلا بيك
3: للاسيس عصام.
0: اهلا بيك.
3: وحضرتك يا اسيس عصام، صليت لي من حوالي سنه وطلعت سفر زكريا وقلت لي واكون سور نار من حولها
0: هللويا
3: في وسطها. أيوة. والحقيقه كان عندي مشكله كبيره جدا جدا جدا، واللي حصل ان في ناس كانوا تعبني جدا في البلد دي، مسميين نفسهم الجاد تي في، قاعدين على عرش الرب يسوع وبيقتلوا ويسرقوا ويزنوا، وحطوا لي كاميرات في بيتي وسرقوا الشقه وسرقوا البنك وعملوا لي مشاكل كتير جدا جدا جدا. فحضرتك صليت لي وقلت لي اكون سور نار من حولها ومجد في وسطها. عايزه حضرتك تصلي لي لان البوليس جاي يوم الاحد عشان انفستجيت المشاكل دي والسرقه اللي عملوها في بيتي. عايزه حضرتك تصلي لي كمان عشان الشقه اللي انا قاعده فيها دي دوشه، وسايمون ابني من حوالي كام سنه كنا قاعدين في شقه وان بيدروم فلات وكانت دوشه جدا، فالقلب تعب وخدته للمستشفى وكنت حزينه جدا لان هو الطفل الوحيد اللي عندي، القلب كان تعبان جدا، فاحنا عزلنا فمش عايزين المشاكل دي تتكرر في الشقه الجديده. مين يا رب؟
1: امين يا
3: حبيبي. اسيس عصام.
1: امين امين.
0: يا ابوي السماء، وبرفع بنتك امام عرش النعم وبعلن حضورك في بيتها، وبعلن يا سيدي الرب كل شيء مستور يا رب في الشر انه معلن امام يا رب البوليس وامام يا رب كل الناس، بعلن مكايد عدو الخير كلها مكشوفه في اسم الرب المسيح. يسوع المسيح لا يختفي ولا اي شيء يا سيدي الرب، وكل الادله تكون واضحه للشرطة في اسم الرب يسوع المسيح. بارك مكان سكناهم يا سيد الرب، أعطيهم سلام وراحة، بعلن حضورك في حياتهم، وبعلن يا رب حضورك في البيت، بيتها قدس أقداس ليك في اسم الرب يسوع المسيح. أنت اللي مسيج حواليها حول بيتها وأولادها باسم قدوس القديسين. أمين يا رب.
1: أمين في اسم المسيح. معنا اتصال أخير من الأخ نديم. أهلا وسهلا بحضرتك الأخ نديم. أهلا بحضرتك.
4: أهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك.
4: ألو.
1: تفضل تفضل، سامعين حضرتك.
4: أنا كنت بكلم أسيس عصام بخصوص ماما المفصل صارة الفخذ، وبالنسبة لصارة البودي والخط قطع، قال لي كلمني تاني.
1: حضرتك الأخ نبيل مش كده؟ الأخ نبيل صح؟
4: نعم
1: الأخ نبيل.
4: آه.
1: نبيل اتفضل.
4: انا كنت بكلم الاسيس عصام على اساس ان ماما ان هي بقى لها 3 سنين.

0: الفخش والمحصل في عضله الفخذ والسلف البولي البول ما بيقعش خالص. والقطفال بتلبس صلاه بنت خالتي عندها جلطه قفات الحلمي في رجليها وايديها وفي دماغها اولها سنتين ما بتتحركش برضه.
1: عندها جلطه بنت خاله حضرتك؟ بنت خالة حضرتك؟
0: نعم.
1: مين اللي عندها جلطة؟ جلطة؟ بنت خالة حضرتك حنصلي. اسمها؟
0: فاتن.
1: اوكي حاضر حنصلي من اجلها امين.
0: بس هي ماما العضلة في الفخذ ما بتتحركش خالص بقى لها 3 سنين من العصير خالص.
1: هنصلي.
0: جدا.
1: احنا صلينا لها وهنصلي لها تاني. حاضر حاضر. بنشكرك جدا اخويا نبيل لاجل اتصالك. وحضر قسيس يعني احنا مش هناخد صلاة تاني. بس بناء على طلب فعلا كذا حد اتصل وعايز ازاي نصلي ان انا اتملي بالروح.
2: شوفي الموضوع مش بس صلاة.
1: اتفضل.
2: الموضوع مش بس صلاة. الموضوع اكتر بكتير من الصلاة. الموضوع هو نبني علاقة مع روح الله. نعمل علاقة معه. نتحدث معه.
1: صحيح.
2: عرفتين؟ نشاركه الاشياء اللي احنا بنمر فيها. ناخد ارشاد من هو يعلمكم
1: كل شيء
2: ويرشدكم.
1: صحيح.
2: عرفتي؟ فبعلمنا وبرشدنا بعطينا إرشاد. فأنا محتاج أنه أقوي هالنقطتين في حياتي. أتعلم منه.
1: صحيح.
2: وأطلب منه الإرشاد في الطريق اللي أنا أسلك فيها. روح الله رائع. العلاقة مع روح الله شيء رائع جدا.
1: صحيح.
2: لأنه لما يبدأ يستخدمني في المواهب هاي المواهب مش مني. المواهب منه هو. فلما بيبدأ يستخدمني بعلمني أسمع صوته، بعلمني أميز صوته، بعلمني
1: صحيح
2: كيف أطيع. ولما أطيع أختبر البركات اللي أنا بفتش عليها.
1: صحيح.
2: فالمل لازم أقعد في محضر الرب. لازم أقرأ الكتاب. لازم أصلي. لازم أرفع يدي للرب، أعبد الرب وأقول له رب املاني. سود على حياتي، سود على كياني، سود على أفكاري في اسم الرب يسوع المسيح. كن أنت الكل في الكل في حياتي.
1: أمين. والكتاب بيقول الذين ينقضون بروح الله أولئك هم أبناء الله. صحيح. طيب خليني يعني أعمل إعلان. أيوة احنا عندنا طلبات صلاة كثيرة جدا، لكن أنا حابة جدا أكون يعني مهم قوي قوي أن احنا نكون بنحاول نحضر البانكويت بتاع قناة الكارما. قناة الكارما عاملة أمسية روحية جميلة جدا، فيها خدام رائعين، فيها كمان المرنم المبارك الأخ زياد شحادة. ده كله دوت يوم السبت الموافق 29 أغسطس الساعة 5 مساء. طبعا مهم جدا إن احنا نكون بندعم عمل الرب في قناة الكارما. أديكوا شايفين الاحتياج قد إيه، أديكوا شايفين الناس بتتألم قد إيه. الناس بتقول عبروا إلينا وعينوننا من كل بلاد العالم. الناس محتاجة إنها تكون بتعرف المسيح وتشفى من ألمها وأتعبها وأوجعها. وأكبر ألم هو ألم، هو أكبر ثقل هو ألم الخطية. عشان كده مهم أو نكون بنشجع فعلا عمل الرب في قناة الكارما، ونكون بنيجي طبعا الحجز عن طريق الاتصال بقناة الكارما أو عن أي طريقة. ممكن حضرتك تكتب على السوشيال ميديا، الكيو آر كود أيضا موجود على الشاشة كمان دلوقتي. حلو إن حضرتك تكون بتعمل الكاميرا بتاعتك وتكون بتحجز وتعمل سكانينج أو تعمل سكان للكود دوت. مهم أو إن نكون بنحضر عشان خاطر نكون بنشجع عمل الرب في قناة الكارما. قناة الكارما عايزة تستمر عشان هدف واحد بس، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. طيب حابين نكون بنصلي لأجل كل طلبات الصلاة اللي جت لنا.
2: وحنصلي لكل طلبات الصلاة.
1: والقناة الكارما أيضا.
2: بس اللي راح أعمله هالمرة هاي
1: فضل.
2: أنا ما أخذت طلبات الصلاة معي.
1: تمام.
2: مش حسيبها في الكارما.
1: طبعا.
2: لأن هاي نسخة. فأنا أخذ هذه النسخة.
1: صحيح.
2: وأصلي على هالطلبات هاي.
1: أمين. أمين. في اسم المسيح نصلي كمان لأجل
2: أمين.
1: كل الأمور اللي بتحصل في بلادنا العربية رب يكون بيتمجد. الحروب اللي بتحصل في العالم نصلي من أجل كل هذه الأمور.
2: أمين. هاي الطلبات اللي وصلت للكنترول روم اليوم.
1: اتفضل.
2: فأنا ما أخذها معي.
1: صحيح.
2: يا أبوي السماوي أنا بشكرك لأنك إله حي. يا روح الله القدوس بشكرك بتنبهنا وبتعلمنا وبترشدنا في الطريق اللي بنسلك فيها. يا روح الله القدوس خد مكانك في حياتنا رب.
1: يس.
2: خد كل المساحة مش بعض من المساحة.

0: عايزين أي مساحة لأنفسنا يا رب، ينبغي أنك أنت تزيد وإحنا ننقص. باسم الرب يسوع المسيح برفع أمامك كل الطلبات اللي انذكرت اليوم في هذه الحلقة، وبصلي استجابة لهذه الصلوات، لأنه كل هذه يا رب الطلبات بحسب مشيئتك. في اسم الألف والياء، في اسم البداية والنهاية، في اسم عمانوئيل، الله معنا، نصلي. أمين
1: أمين أمين. في اسم المسيح بشكرك جدا في نهاية الحلقة حضر الأسيس لأجل قيادة بالروح فعلا، حضرتك شخص مقاود بالروح فعلا وبتصلي صلوات بالروح. أنا بشكر ربنا جدا لأجل عمله في حياتك، وأيضا عمله فعلا من خلالك لكل شعب قناة الكرمة في كل مكان. الرب دايما يديك فعلا مسحة وامتلاء وفيد عشان قادر تفيد على كنيستك وعلى شعب كنيستك وأيضا أسرتك.
0: شوف الرسائل وسطت هاي كلها
1: كثيرة جدا فعلا،
0: كل هاي الرسائل نذكرها أمام عرش النعمة
1: في اسم المسيح. في النهاية عايزين نفتكر الامتلاء بالروح القدس مش مجرد احساس بنحسه في اجتماع، لكن الامتلاء بيبان في حياتنا ومحبتنا وطاعتنا وغفراننا، وفي اننا نعيش المسيح حتى وسط الظروف الصعبة. عشان كده لو حاسس ان صلاتك ضعفت او محبتك فترت، ما تيأسش وما تهربش من ربنا، لكن ارجع لربنا وقول له يا رب املاني بروحك، غيرني وخليني اعيش لمجدك. نشكركم جدا لحسن متابعتكم وشاركتكم. الى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج اطلبوا تجدوا، والرب معكم. هنصلي حضر الأسيس، في طلبات صلاة كثيرة جت في الحقيقة، خلينا نصلي لأجل طلبات أقراها لحضرتك. صلاة من أجل طفلة سنتين رافضة تاكل كل أنواع الأكل وعندها فرط حركة، نصلي ربنا يشفيها. وصلوا فعلا صلاة من أجل ابن الرب لكي يجد عمل وربنا يفتح أمامه باب الرزق ويصنع معاه معجزة. أمين في اسم المسيح. أيضا في طلبات صلاة أخرى.

مزمور 27 لداود. يهوي نوري وخلاصي ممن أخاف، يهوي حصن حياتي ممن أرتعب، عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك يا قلبك. واحدة سألت من يهوي وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت يهوي كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال يهوي وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمتي على صخرة يرفعني. والآن يرتفع رأسي على أعداء حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم ليهوي. ما فيش حد زي داود عبر بمزاميره عن النفس الإنسانية، عن كل اللي بيدور جواه، عن اللي هو اللي حسه، عن قلقه، عن خوفه، عن اضطرابه، عن أعدائه، عن محبيه، عن عظمة الرب، عن جماله، عن رعايته. الرجل ده كان قريب مننا كبشر، وكان في نفس الوقت بعيد عننا لأنه كان في حتة تانية، كان شايف هيكل غير الهيكل، كان شايف مكان غير المكان اللي موجود فيه خيمة الرب، كان شايف حاجة تانية، إن السماء كانت مفتوحة قدام عينيه. كلنا بنحب مزامير داود جدا، وكلنا بناخدها أو أغلبها كأنها وعود لنا. لكن قلت لكم قبل كده الأيام دي كل اللي أنا حاسس بيه أنه عايز أتعامل مع الحياة بصورة عملية، وعايز وأنا بنقل لك حق الرب وأنا بنقل لك كلمته ما كنش رفعك على السحاب ولا منزلك في أسفل سافلين، لكن قادر أحس معك كبني آدم، كبني آدم أنا بني آدم زي وزيك، ما كنش بيع كلام، ما كنش حافظ آيات ووعود وأفضل أقول لك لازم ربنا بيقول كده، ربنا بيقول كده. كويس إن إحنا نقول ده ونشجع فيه، لكن على الأقل بإحنا فاهمين الحق وعايشين في حياتنا، قادرين نتعامل مع ربنا بيتعامل معنا إزاي في حياتنا اليومية. مرة كمان عايز أقول لك أنه ما فيش حد فينا عنده حاجة غالية في حياته

أغلى من نفسه. ممكن نختلف أنا وأنت على الحكاية دي ونتخانق، لا أنا عيالي أغلى من نفسي، وممكن تعد حاجات كتيرة أغلى من نفسك. لكن كلمة الله بتعلمني وبتعلمنك فطريا إحنا مولودين بالحكاية دي جوانا. أنت بتحب نفسك، بتخاف على نفسك، بتخاف على صورتك، بتخاف على اللي عندك. والحب في أعلى مقاييسه بيقول الرب يسوع: ليس لأحد حب مثل هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. ولما تيجي تحب، تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل فكرك، ومن كل قدرتك، والتانية زيها بالضبط. لما تحب قريبك، ما قالش تحبه زي محبتك للرب، حط أعلى مقياس ممكن تحب فيه قريبك، تحب قريبك كنفسك. تحب قريبك زي ما بتحب نفسك، زي ما بتخاف عليها. أي حد عنده حاجة غالية بيخاف عليها، بيحرص عليها جدا جدا جدا. واحنا عايشين في كندا في الكنيسة اللي احنا كنا فيها، يعني ستات الكنيسة كتير منهم ما بيشلوش الذهب في البيت، بيشلوه في البنك. فتروح قبلها بيوم كده لو عايزة تيجي الكنيسة لابسة حاجة، يعني تختار كم حاجة منهم وبعد كده تشيل الباقي في البنك. ليه؟ لأنه هناك معرضين للسرقة بشكل كبير. فالحاجة الغالية أنا محتاج أني أحميها، محتاج أني أخليها في أمان. نفسي ونفسك، ده اللي عايز أجيبه بس من الأول. نفسي ونفسك حاجة غالية علينا جدا. وعلى حسب ما نفسك تكون، أو في تعبيرنا الحديث بتاع اليومين دول، على قد نفسيتك شكلها إيه، على قد ما مزاجك وحالك وأفعالك وردود أفعالك بتكون. مفروض إن إحنا لو عندنا حاجة غالية زي انفسنا، الحاجة الغالية أأمن مكان ليها، أأمن مكان ليها علشان أحس فيها بالأمان وبالطمأنينة، هو في محضر الرب، هو في وجود الله، هو في العلاقة دي اللي بيننا وبينه بتحسسنا بالأمان وبالطمأنينة. منين ما ربنا موجود في مكان، اسمعني من فضلك، منين ما ربنا موجود في مكان، موجود في قلب، موجود في بيت، موجود في الحتة اللي هو جالس فيها على العرش، مفيش مكان للخوف ولا للتهديد ولا للقلق ولا للاضطراب. بتقول كلمة الله في آية موجودة في مكانين مع بعض، موجودة في إشعياء 35 عدد 10 وموجودة في إشعياء 51 عدد 11. بتقول كلمة الرب: ومفديه يهوه يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم على رؤوسهم، وفرح أبدي، ابتهاج وفرح يدركانهم. اللي يحصل يهرب الحزن والتنهد. الحزن والتنهد مش موجود حيثما يوجد الرب. تمام تمام، حاجة جميلة. طيب بس أنا حياتي وحياتك مليانين بالحزن ومليانين بالتنهد ومليانين بالخوف، مليانين بالقلق. عادة بنقول للناس، احنا الوعاظ والجماعة اللي بيكونوا على السوشيال ميديا، انه الكتاب المقدس فيه 365 مرة ايوه لا تخف. لو الموضوع فيه 365 مرة بيقول لا تخف لا تخف لا تخف، احنا عندنا ازمة ومشكلة حقيقية بيضطر فيها الرب انه يقول لينا ما تخافش ما تخافش، ويفضل يكرر ما تخافش ما تخافش ما تخافش. ايه اللي بيعيشني في الخوف والقلق؟ انا هقول لك بعد شويه انا ايه اللي ربنا عايز يكلمنا فيه. ايه اللي بيعيشني في الخوف وفي القلق؟ اللي بيعيشني في الخوف والقلق، اللي في الخوف والقلق، بص تاني، التصميم اللي ربنا مصممنا عليه، التصميم اللي ربنا مصممنا عليه، احنا ناس ما بتشتغلش ولا بتعيش ولا بتفكر ولا عقولنا واذهاننا بتشتغل بالخوف والقلق.

أقولها من تاني، أقولها من تاني. الله لم يخلق كائن خايف، مرتاع، مهزوز الآن. الله خلق إنسان على شبهه وعلى صورته، ونفس السلطان اللي عند الله أعطاه لهذا الإنسان. ليه؟ لأنه بيقود. كنا بنحكي في الموضوع ده من أسبوع اللي فات ولا قبله، ولأنه هو بيقود كل اللي تحتيه وأعطاه الله، عارف هو رايح فين، عارف بيعمل ايه، واخد أمره باستمرار من هذا الإله، من حضوره، من وجوده. فوجود الرب يطمنك. كم واحد فينا، أقول لك على المثل البسيط، المثل البسيط، المثل البسيط، أنت الآن مشغول في شوية حاجات، رحت لك اجتماع صلاة، حضرت مؤتمر، أي حاجة، وانت في الصلاة كده، وكم آية وكم وعد وكم حاجة اتصلت، حسيت فيها بيه بارتياح، حسيت بسلام. كان ربنا لما كان حاضر، الخوف والقلق ده انكمش، وقف، حصل له اتجمد للحظات، لكن انت حاسس بطمأنينة وحاسس بأمان. اللي بيعيشنا في الخوف والقلق والاضطراب هو الغياب عن حضور الله في حياتنا. في تكوين أصحاح 3 وعدد 10، بعد ما آدم أخطأ، الرب يقول له آدم أنت فين؟ أين أنت؟ رد عليه وقال سمعت صوتك في الجنة. ده عكس المفروض. لما أسمع صوتك إيه اللي يحصل لي؟ أطمن. ده اللي مفروض. لما أسمع صوتك أوه الرب موجود. زي ما الأم تقول لابنها اللي تايه في مول ولا حاجة، أول ما يسمع ما تخافش حبيبي ما تخافش أنا هنا أنا هنا، فأول ما يسمع الصوت مطمن. العكس صحيح هنا، يقول سمعت صوتك في الجنة خشيت، يعني خفت، خفت لأني عريان فاختبأ. اللي بيخليني مش قادر أحس بالأمان والطمأنينة إني طالع من تحت سلطانه. ده مفتاح كلمتي اللي أنا بقولها لك الليلة. أنا طالع من تحت سلطانه، وأنا تحت سلطانه كل الوقت، زي ما داود بيقول مهما عليت مهما وطيت مهما اللي حصل فيا، أنا شايفك، أنا حاسس بيك، أنا عارف أنت مين، أنا عارف المقصد اللي أنت حطه في حياتي، أنا متأكد من دعوتك عليا، وأنا متأكد أنك أنت راعية وأنت سلامي وأنت أماني، وصوتك لي مصدر أمان، مصدر طمأنينة، مصدر راحة على الدوام. طيب نعرف الخوف. نسيت أقول لك أنا الوعظة إيه عنوانها إيه النهاردة. داود بيقول في عدد كام؟ عدد 3، بيقول ففي ذلك أنا، قول معايا أنا مطمئن، قول اللي جنبك أنا مطمئن، رد عليه وقول له إمتى وإزاي، رد عليه بس قول له إمتى وإزاي. أنا مطمئن. طيب تمام، مطمئن إمتى بالظبط؟ مطمئن كل الوقت. مطمئن إزاي؟ إيه شكل اطمئنانك ده؟ يعني ناضح عليك بأي صورة من الصور؟ ده اللي أنا بحاول إن أنا أجاوب على السؤال ده. أنا مطمئن. طيب تمام، إمتى ده وإزاي ده يكون؟ طيب عشان نعرف ده لازم أروح في الأول أعرف هو إيه الخوف. إيه هو الخوف؟ الخوف ليه مظاهر وأشكال وأحجام ونسب. أقول جملتي مرة تاني، الخوف ليه مظاهر أشكال أحجام ونسب. الخوف قوة مؤثرة جدا سلبية. الخوف قوة مؤثرة جدا، لكن يجيب أجلي وأجلك. شغلته انه يحطمنا، شغلته انه يوقف ويشل قدرات الله اللي موضوعة فينا. الخوف قوة مؤثرة جدا سلبية. والحاجة التانية قاتلة، قاتلة ومنتجة للأمراض. عندي صداع نصفي، ربعي، تلتي، عندي قولون عصبي، عندي عد، ممكن تعد زي ما انت عايز، والسبب قلق، والسبب اضطراب، السبب مخاوف، السبب ان انت كاتم جوه.

جواك حاجة أو فاير جدا في تعبيرك عن خوفك وقلقك، ومن وراها هتلاقي الخوف موجود. في إعلان واضح من كلمة الله يعرفني الخوف إيه سببه. الخوف ظاهر بسبب غياب حاجة رئيسية. الإعلان بيقول في يوحنا الأولى أصحاح أربعة أنا آسف: ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. حد عارف رومية 5:8 بيقول إيه؟ أخواننا بتوع مدارس الأحد، طيب: لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا به بالروح القدس المعطى لنا. الروح القدس مفروض انه نقلني انه الله بيحبني جدا للدرجة اللي فيها لم يشفق على ابنه بل بذله علشاني. الحب بتاع الله ده، الحب ده مش انه قال لي انا بحبك، الحب بتاعه كان عملي جدا، انه يشتريني، انه يستردني، ان انا حد محبوب. مشكلتي ومشكلتك ان احنا مش مصدقين ان احنا نتحب، ولسه بنشحت حب، ولسه بندور على حب يمين وشمال. لكن كلمة الله بتقول: قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. بهذا تكملت محبة الله فينا، أن يكون لنا ثقة في ثقة في يوم الدين، إنه زي ما بيقول الرب يسوع: إلا آمن بي لا يأتي إلى دينونة، قد انتقل من الموت إلى الحياة. لأنه كما هو مكتوب في هذا العالم هكذا نحن أيضا. لا خوف، كلنا عارفينها مش كده؟ النهاردة عايز بس ده يشتغل معايا. لا خوف في المحبة، الله محبة، تمام؟ في وجود الله مفيش خوف. الخوف الكامل، حب الله الكامل، يطرح الخوف إلى خارج. ليه؟ لأن الخوف ليها، وما أدراك ما عذاب الخوف. كلنا اختبرناه، كلنا عارفينه، كلنا بنعدي فيه، كلنا بيسبب لنا مشاكل كتيرة جدا، ومش موجود في حياتي. مش لأنه هو اللي غايب، لأن أنا مش شايفه، أنا مش موجود تحت غطاء، فمش قادر أختبر أطمن إنه هو غطايا وستري وحمايتي وأماني، عشان كده الخوف ما يكونش ليها مكان. باختصار، الخوف هو مرض نقصان الحب. مايل على اللي جنبك قولها له كده، اقراها كده من على الشاشة وقولها للي جنبك كده: على فكرة الخوف هو اتفق معايا؟ الخوف هو مرض نقصان الحب. عدم التأكد من حب الله الكامل ورعايته ليا، انا مش متاكد، انا مش متأكد. وعندي ابن الكذاب، ابو الكذاب، مش عارف نسميه ايه، على طول بيزن في وداني في ودانك انه علشان تكون مرضي عند الله لازم انك تكون 1 2 3 وتعملي وتعمل وتسوي. وانا مش فاهم وانا مش دريان انه رضا العلي الساكن في العليقة علي على الدوام هيكون من خلال غطى ودم يسوع طول ما أنا مستخبي وموجود هناك. ده اللي محتاج مرة تاني إن أنا أرجع وافتكره، أرجع وافكر فيه من جديد، لأن الشرير بيحاول يكسرني ويكسرك. رحلة العلاج من الخوف بتبتدي منين؟ رحلة العلاج من الخوف، من الخوف ده سلاح الشرير يا جماعة، خليني بس أبقى فاهم يعني. الرب سلاحه وطبيعته الحب، انه يملاني ويملانك بيه. الشرير لان هو اوريدي خايف ومتهدد وعارف نهايته كويس جدا في البحيره المتقده بنار وكبريت، واللي عارف سلطان الله اللي في المسيح يسوع واللي فيا وفيك شكله ايه. كل سلاحه على الدوام هو جعجاع جعجاع يعني. في حد هنا اسكندراني؟ بيزعلوا مني اسكندرانية لما أقول كده. أنا اسكندراني صعيدي، بس اسكندراني. عندنا خناقاتنا احنا الاسكندرانية
ده اتفقنا يعني لو كنا نتخانق مع الجماعة المصطفين على البحر في الصيف تحصل

خناقه او حاجه. جماعه الصعيده قرايبنا ما يتكلمش، قرايبنا حبيبي ما يتكلمش، يروح ساحب اي رجل شمسيه من دول، خد فالق دماغ اي حد ما عندوش اي مشاكل. جماعتنا الاسكندرانيه بقى نكون متفقين مع بعض، واحد يروح جاي خلاص، والاثنين ثلاثه اربعه التانيين يمسكوه، يمسكوه هنقطعوه هنعملوه هنشرحوه هنعمله فيه، ويا عم خلاص بقى، وكل واحد بقى يزق في الثاني يعني يحوشوا علشان ما يقطعش الجماعه اللي باقيين دول. الشرير انا احبن كده، شرير صوته قد كده، اوكي، لو خفت من صوته يعرف يصيبك، يعرف يعورك، يعرف يضربك، يعمل فيك حاجه تعلم في حياتك. اللي يطمني ويطمنك النهارده، رحله العلاج من الخوف تبتدي انه الله ما اداناش. روميه 8 15 بتقول كلمه الله: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للإيه؟ للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ أبا أبا. روح المسيح يسوع اللي انسكب فيا بالروح القدس، أنا أقدر أقول لخالق السماء والأرض اللي حامل كل الأشياء بكلمة قدرته: الإله الذي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليها أمر، الذي كان والكائن والذي يأتي، القادر على كل شيء، أقدر أقول له يا أبويا. وصلة. أنا هنا في العالم خايف لأنه هو غايب، لو هو موجود وأنا لمسه حسه مدركه وفهمه، مهما كانت ظروفي من حواليا حواجهها، هتصارع معاها، هطلب إرشاده وحكمته علشان أعدي بيها، لكن قلبي من جوه مطمن، بعرف انام بالليل. حد يقول وعدنا يا عم؟ يقول وعدنا الله يخليك. بعرف اعمل ايه؟ بعرف انام بالليل، بنام انا بنام كويس، بنام ليه؟ لان قلبي من جوه مطمن. الادراك ان اكبر قوه في الوجود هو ده ابويا، وان انا ابنهم، هو ليه سلطان على كل شيء، هو اللي اداني الحياة وهو اللي يعرف يحفظها. هقولها مرة كمان: هو اللي اداني الحياة وهو اللي يعرف يحفظها. الخوف والتهديد محاولة مستمرة من الشرير علشان تحطيمي وتحطيمك، وراها أفكار بطالة من العدو، بيرمي عليك أفكار ويخيفك بهذه الأفكار. جهلي وجهلك باللي لينا في المسيح يسوع بيخسرني ويخسرك كتير، وأعيش حياتي وأنا مش مطمن، مش مطمن من امبارح تطلع لي مصيبة سودة من اللي كانت مدفونة وقبت عليا، مش مطمن من النهاردة والظروف اللي أنا عايش فيها، وأكيد أكيد مش مطمن لبكرة، لأنه يا عالم إيه اللي يجي، يا ترى إيه اللي يكون ليا لعيالي للمستقبل للحياة. وعنده معروضات كتيرة وعنده حاجات كتيرة اللي فيها عايز أجمع ما أمكن، مش بتكلم على الفلوس بس، لكن ما أمكن من عندي اللي أحط بيه نوع من الأمان والاطمئنان في الأمور المفزعة في حياتي، علشان لو كانت أقدر أكون مطمن. طيب أنا مطمن إمتى؟ طول ما هو موجود. برد لك السؤال: طول ما هو موجود، طول ما أنا مقتنع وشايف وأنا عارف أنا مين فيها، ساعتها بس هقدر أكون مطمن. طيب إزاي أقدر أعيش وأنا مطمن؟ إزاي أعيش مطمن أنه ما فيش حاجة مخوفاني؟ ممكن؟ مزمور 27، مزمور 23: الرب راعي فلا، الله الله الله، مزمور 91: ساكن في ستر العلي في ظل القدير يا بيت. داود كتب كل المزامير دي، وكتب مزامير تانية مليانة بالخوف. جماعة أنا مش بتعامل مع شخصية بس اللي هو بتاعت مش

خايف من ولا حاجة ومطمن من كل شيء. هو نفس الراجل ده كتب في حتة تانية انه انا خايف، انا الان انا مضطرب، انت فين؟ اسرع عجبني، خليك قريب مني، شوف اعدائي القائمين علي. ليه دي وليه دي؟ ده اللي بنحاول ان احنا نوصل له. مزمور 34 مثلا، مزمور 34 وعدد 4، مزمور 34 كتبه لما حصل له ايه؟ خلينا نشوفها كده، انا هقولها دلوقتي وارجع اقولها مره تاني. مزمور 34 تقول كلمه الله لداود عندما غير عقله قدام ابي مالك، فعمل فيه ايه؟ فطرده فانطلق. مين ابي مالك؟ مين ابي مالك؟ حد يعرف مين ابي مالك؟ لخيش، ماشي اوكي. ابي مالك واحد من ملوك الفلسطينيين، اوكي، من اعداء اسرائيل، وهو عدو. داود راح استخبى عنده. داود بعد شوية بقى واحد من جيشه، بقى واحد من القادة اللي بيطلعوا وبيخرجوا معه. داود بقى تحت السلطان الإله الذي يحمي هؤلاء الأمم، مش تحت السلطان يهوى اللي هو يعرفه واللي عايش بيه. هناك بقى، هناك اتهدد وهناك خاف. بتقول كلمة الله انه ريل وقعد يخدش على البيبان وعمل انه هو مجنون لغاية لما مشوه. بيقول داود في عدد 4، طلبت الى يهوي فاستجاب لي ومن كل. ليه كنت خايف هنا وليه في 27 ما كنتش خايف؟ ده بني آدم واحد وشعب قد كده، هناك مملكة كاملة وملك وجيش جايين عليك وانت مش خايف. في فرق ما بين الاتنين، في فرق ما بين الاتنين، خليه معاك وحرجع أقوله لك في الآخر. داود في مزمور 27 كان مطمن لأجل حاجتين أساسيين. نمرة واحد، واثق في حب الآب وصلاحه، واثق في حبه جدا جدا جدا. وسط الخوف، وسط الرعب، وسط التهديد، لمس ان في اب مسحه من وسط اخواته، جابه وحط عليه مسحته واختاره من وسط كل دول، وقادر انه يحفظ حياته للاخر مهما حصل. انا واثق فيك، انا مصدق فيك لغايه الاخر. ده اللي بيخلي القلق والخوف يهرب من جوه قلبه رغم استمرار وجود الخطر حواليه. باختصار كده، اللي مطمن داود انه في ملء المشيئه. قول معايا ملء المشيئه، عشان خاطر المسيح. راجل علي صوتك وقولها مرة كمان، ملء المشيئة. أنا عايش في ملء المشيئة، ولأني عايش في ملء المشيئة لو حطني جوه أتون النار لأن ده مقصده لن أخاف شر. ده مش انفعال، ما تخافش أرجوك. مش قصة، مش زق، يا ما تزقش عشان ما خافش. القصة ما حدش زقني عشان ما خافش. القصة ان عندي قناعة، القناعة ملياني من جوه، انا شايف حضوره ولمسه وواثق فيه كأب للنهاية. مرتين داود كان عنده فرصة انه يقتل شاول، عارفين الحدوتة دي؟ اوكي، في المرتين تقول كلمة الله يفضل إيمانه ثابت في حاجة واحدة بس. صميل الأول 26:9، قال داود لأبشاي لا تهلكه، فمن ذا الذي يمد يده إلى مسيح يهوي ويتبرأ. يا عم أنا عارف أن ده لي مقاصد، أنا عارف أنه حيفضل يطاردني، حيفضل يعكنن حياتي، حيفضل مخليني بعيد عن أبويا وأمي وإخواتي، حيفضل أن أنا مطارد كل الوقت. رغم أن أنا مطارد كل الوقت، أنا حفضل في ملء المشيئة مهما جاني من فرص، لأنه أنا مش عايز عصا إلهي اللي مسحني وجابني. أنا متأكد أن أنا عايز أكون تحت مشيئتك، أنا عايز أكون تحت سلطانك، ولأني تحت مشيئتك وتحت سلطانك واثق في محبتك وصلاحك، أنا شايفك بثلاث حاجات رئيسية هقولهم لك بسرعة. يهوي نوري وخلاصي ممن أخاف، يهوي حصن حياتي
ممن أرتعب. نمرة واحد، أنت بالنسبة لي أنت نوري، طول ما أنا تحت سلطانك وخاضع ليك هتفضل نور.

0: على الدوام. هتفضل نوري من خلالك، أنا شايف من خلال. يا جماعة كلمة الله بتقول في أمثال 28:5 الأشرار لا يعرفون الحق، أما طالب الرب فيفهمون كل شيء. اللي يديني تمييز في وسط المعترك، اللي يديني فهم وسط نارة، في وسط الحرب، في وسط الشر، في وسط مهما عمل الناس حواليا، ان انا عندي بصيرة، اني شايف، اني وانا نايم في المغارة والجيش كله حواليا حياكلني، انا مطمن لانك انت منور لي وموري لي السكة لقدام، ومش هيهدالك بال غير انك تتمم مشيئتك في حياتي. حياتي انت نوري، اعدائي مالهم؟ عثروا. وايه ليه اعدائي عثروا وسقطوا؟ لانه ماشيين في الضلمه، انا ماشي في النور، انا مش اسقط، انا مش هقع. ليه؟ انا ماشي. يا جماعه بقولها لك تاني، بقول لكل واحد فينا في هذا المكان، اوعى تكون حته عندك في الضلمه. لما تكون حته عندك في الضلمه ده سلاح ومكان محترم للشرير انه يخوفك ويخوفني، يهددك ويهددني. ايه اللي يطلعني من هذا التهديد؟ ان اجيب اللي في قلبي واللي في حياتي اخليه في النور، يتواجد في النور، مع النور. سلطان الظلمة ملوش قوة على حياتك. ليه؟ لأنك بقيت في النور بوضوح. أنت في النور معناها الحياة في الطاعة، والحق يجيبك للنور. الخوف هو سلاح الشرير اللي بيستخدم واللي اسمه ليه سلطان الظلمة. مزمور 36:9 لأن عندك ينبوع الحياة بنورك نرى نور. لو في حاجة في حياتي وحياتك موجودة في الظلمة، هتدي مساحة لسلطان الظلمة أنه يتحكم فيا وفيك. لكن وعد المسيح بيقول إيه؟ وعد المسيح بيقول إيه؟ يوحنا 3 بتقول كلمة الله عدد 19، هذه الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم. أيوة غبا بعيد عنك، غبا كلنا بنقع فيه. أحب الناس الظلمة أكتر من النور. ليه؟ سمعت صوتك فخشيت. بدل ما سمعت صوتك اطمنت، لا، أنا فاكر أنه لما استخبى في الظلمة هغرب عن وشك. مزمور 139 حد فاكر بيقول إيه؟ أين أذهب من روحك، من وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات وإن أخذت جناحي الصبح وسكنت في، يعني من مشرق الشمس لمغربها، فقلت، أيوة ده العقلية، ده الدماغ بقى البشري بتاعنا، فقلت إنما الظلمة تغطيني، الظلمة أيضا لا تظلم لديك. كالظلمة هكذا. المشكلة إن أنا عند ربنا كل حاجة عريانة ومكشوفة، جوايا أنا لسه مستخبي في الظلمة ومدي فرصة للشرير يهددني لأن هو بتاع الظلمة. وبسبب ده عندي اضطراب وعندي قلق وعندي مخاوف وعندي حاجات كتيرة، وعندي عندي عندي هستيريا من حاجات كتيرة ممكن تحصل لو طلعت حاجة من الظلمة اللي عندي وجات للنور خرجت لبرا. لكن الرب بيقول من يعمل السيئات، كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله. ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم، من يتبعني، علي صوتك معايا، من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. فيه كانت الحياة والحياة كانت النور. اللي ينور حياتي موجود في شخص يسوع، انه يملك علي وعلى افكاري، يملك على افكاري، على قناعاتي. لما يملك على افكاري وعلى قناعاتي، اللي خارج مني في سلوكي مفهوش ضلمه، مفضوح من نور، وانا ماشي وراه، مش هقع ولا اسقط في حفره للشرير. ليه؟ لان انا ماشي في نورك. يهوى نوري، يهوى نوري، نوري. انت هتديني افهم، انت هتديني استنير، انت هتديني ان انا استوعب. ولاني فاهم ومستوعب، واوقات كتيره مش فاهم ولا مستوعب لكن متاكد منك،
1: ألو

ما احنا اوقات كتيرة مش فاهمين. حد فاهم كل حاجة كل الوقت؟ يبقى اقول لنا عشان نسجد لك الله يخليك. ما حدش فينا فاهم كل حاجة كل الوقت، لكن رغم ان انا مش فاهم كل حاجة كل الوقت، انا عندي ثقة فيك انت، عندي ثقة في شخصك، عندي ثقة في محبتك الكاملة. بص، حبك ليا مش محل تساؤل. حبك ليا، قول معايا، حبك ليا مش محل

فضلت خيرك ده في الجمعية، ده في الجمعية يدي لك حتة من هنا وحتة من هنا ويشيل لك. ده إله استهلاكي. الإله اللي أنا بعبده ما من شيء آخر يمكن يدهوني بعد ما اداني الحياة الأبدية في المسيح يسوع. مش حاجة تاني، ما فيش حاجة تاني، ما فيش. سابوني مش عارف مين، خانوني مين، طعنوني مين، ضربوني مين، خسرت ايه، انا عايشها من هنا لغاية لما اشوفه على البيعة. مش مصدقني طبعا، او مش قابلها، مش مصدقني، مش قابلها ان انا عايشها من دلوقتي لغاية لما اشوفه على البيعة. انا عايشها لانها بتاعته هو، لان هو دفعها ودفع تمنها بالكامل. تفاصيلها وانا ماشي، انا محتاج في كل يوم جديد، انا محتاج لنورك يقول لي المتر اللي جاي. ما احنا مشكلتنا عايز اعرف الخمسة كيلو اللي جايين منورين موديني فين. مش هيوديك لكل ده، لكن هو بيقول من يتبعني، من يعمل ايه؟ صدق لو انا هتبعه على بعد سنتي واحد بس، وراه سنتي واحد، طول ما هو بيتحرك انا شايف كل الوقت، لانه هو نوري اللي ماشي قدامي. سنتي واحد بس، سنتي واحد بس. يسوع لم يدعونا نمشي جنبه، يسوع دعانا علشان نتبعه. وتتبعه على الأقل بينك وبينه خطوة هو سبقك فيها. يا جماعة احنا عايشين، انا بصلي صلوات وبشوف مع ناس وبتكلم مع ناس كتيرة، كتير مننا عايزين ربنا يكون معانا في الحتة اللي احنا بنفكر فيها، في الحتة اللي احنا رايحينها، في القرار اللي احنا عايزينه، في اللي احنا وقال لك العبد في التفكير بيت أمثلة ستي اللي ودتني في داهية. يا جدع انا اللي افكر وربنا هيبقى يدبرها. مين قال؟ مين قال؟ مين قال؟ مين قال؟ صدق احنا بنسمعها وبنعيشها لدرجة ان احنا عايشينها ومكملين بيها. هو اللي هيديني لانه هو نوري. من غيرك توكل على الرب بكل قلبك وعلى دماغ اللي جابوك لا تعتمد. يا عم الله يخليك على دماغك لا تعتمد، في كل طرقك اعرف هو هيعمل ايه، هو هيعدلها لك، هو هيمشيها لك صح. منين ما حطيت ثقتك فيها؟ انا الخوف ملوش مكان، لان شايفك ومقتنع بيك انك انت نوري. هاليلويا. شيء تاني اللي داود شايفه، يهوي نوري. وايه كمان؟ قول معايا يا شعاتي. يا شعاتي، يا شعاتي يعني خلاص، ده بالعبري يا شعاتي. اوكي، ده يا شعاتي، يا شعاتي يعني مش شعاتي يعني مخلصي، مش مخلصي. اوكي، ده بتاعي بتاعي بتاعي بتاعي. ايه بقى كلمة يشوع دي؟ اللي هو اسم الرب يسوع. ويدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه. الخلاص يا شعاتي معناها خلاص. أقرأ من عندي ولا من عندك؟ أقرأ من هنا. طيب معناها خلاص، نجاة، إنقاذ، معونة، سند، شفاء، إبراء، تحرير، فدا، افتدي شيء، دفع الدين، خلص يعني بيت، خالص خالص، خلصان، انتهى، حماية، انتشال، استرداد، تعويض. كل ده موجود في شعاتي. مش انت خلاص في ذاتك، انت الخلاص بتاعك ده كله ماله؟ ملأنا بلغة جماعتنا. ملأنا، بتاعي انا، ده ليا انا، ملك. اللي انا شايفه مطمني ان كل اللي عندك في خلاصك ده ملكي ومتاح ليا، وانت مهيئه علشان اكمل المشوار والطريق. بص الارتباط الجميل، هقول آية واحدة توضح لي الارتباط قد ايه. في إشعياء اصحاح 12 في انشودة جميلة جميلة جميلة في إشعياء 12، بتقول كلمة الله وتقول: في ذلك اليوم أحمدك يا يهوي، لأنه إذ غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني. هو ذا إلهيم ماله خلاصي. فإيه؟ علي صوتك تاني. هو ذا إلهيم خلاصي. إيه اللي يحصل لي؟
أطمئن ولا

ارتعب لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي وبقالي خلاص. أي حاجة بقى اللي انت عايزها اللي احنا كنا بنقول عليها ده كلهم في اللستة الطويلة دي، انت هتبقى لي ده، انت هتسدد احتياجي، انت هتملى اللي انا عايزه ومستنيه، انت مش بعتني هنا وجبتني في الحياة هبقى اشوفك يوم الدين ان شاء الله نقعد ونتحاسب انا وانت انت عملت ايه، انت جايبني ومعيشني هنا لحظة بلحظة، دقيقة بدقيقة، ساعة بساعة، يوم بيوم، اسبوع باسبوع، شهر بشهر، لان عندك مقصد في حياتي وعايز تتممه فيا. هلو هلو، انت عندك، انا عايش مشكلتي في الخوف ان عايش بلا مقصد، عايش مش فاهم هو عايز مني ايه، مش دريان هو بيعمل ايه، مش دريان بيشتغل في حياتي ازاي، عشان كده خايف وقلقان وطلعت بره السكه ودخلت القصه كلها. انا شايفك، انا تحت سلطانك، انا تحت غطاك، انا تحت حمايتك، مطمن، انا عايز اعيش في ملء المشيئه اللي انت عايزها ليا وانا ماشي فيها، انت هتكون نوري واي شيء تاني يواجهني، اي شيء تاني يهددني، اي شيء تاني انا هقع فيه، انت يا شعاعتي، انت يا شعاعتي، انت هتكون بالنسبه لي الخلاص لغايه الاخر. هللويا. بيقول طيب الذكر الجميل بطرس الرسول في اعمال 4:12 بيقول لان ليس اسم اخر، ليس باحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن. احنا فاهمين ينبغي ان نخلص يعني احصل على الحياة الجديدة وانتقل من الموت الى الحياة واخد حياة ابدية، لا مش دي خالص. به ينبغي ان نخلص، ان نعيش كل لحظة في حياتي انا عايش هذا الخلاص. انت اللي بتنجيني، انت اللي بتشفيني، انت اللي بتنقذني، انت سندي، انت معونتي، انت عضدي، انت اللي بتدفع ديني، انت اللي بترفعني، انت اللي بتشفيني، انت اللي بتحررني، كل دول موجودين فيك، ما احتاجه موجود في اسمك الغالي لانك انت خلاصي. الحاجة الثالثة اللي شايفها داود، انت حصن حياتي. الحصن دايما يستخدموه في الحروب، حصن معناها ملجأ أو حتة في مكان عالي خلاص، ومتحاط متصور، اسم يهوه ماله، برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى يحتمي هناك. داود شايف ده، شايف إنك أنت الحصن، أنت الملجأ، أنت الحماية، أنت حصن. في حاجة أنا فاهمها النهاردة، إيه هي؟ أنت حصن مش نفسي، مش جسدي، مش بيتي، مش شغلي، مش عيالي، تاريخ حياتي وسلسلتي بكل ما يتضمنه من البداية للنهاية، أنت حصن حياتي، أنت حصن حياتي، أنت المكان الآمن اللي ليا. كان لينا فين العز ده كله؟ حد يقول معايا كان لينا فين العز ده كله؟ كان ليا فين العز ده؟ كان ليا فين العز ده انك انت حمايتي، انت حصن اماني، انت يا جماعه يا جماعه، انا مش لامس ده، مش عايشه لاني مش داخل هناك، لاني مش بتكلم واقول في كل مره انا خايف فيها، مضطرب فيها، الان فيها، بدل ما اديله ظهري وابعد والشرير ياخدني يسحبني في عواطفي وفي مشاعري وفي نفسيه الطين وفي كل اللي انا بقول عليه ده، انا حجري لك انت، انا حجي لك انت، هغسل دماغي وجددها من تاني انك انت نوري وخلاصي، انت حصن حياتي. ممن ارتعب؟ لو انا مستخبي فيك، لو انا محتمي فيك، انام في سلام كل الايام، ده ربي حبيبي هو معيني، ليه ساكن في ستر الله في ظل القدير، لأنه تعلق بي أرفعه، يدعوني معه، أنا أنقذه وأمجده، أيوة، وأوريه شعاعتي.
انا اوريه انا مين، اعرف انقذه ازاي. انا حس

استخبى فيك لأنك أنت حصن حياتي، وأقدر أقول ساعتها أني مطمن. مشكلتنا أن احنا مرات جوه ومرات كتيرة برا. أنا محتاج النهاردة أفكر نفسي أن أنا محتاج أني أكون جوه كل الوقت. فهمك لمكانتك في المسيح هو اللي حيولد فيك الأمان والطمأنينة. كلوسي 3:3 بتقول كلمة الله: لأنكم قد متتم وحياتكم مالها؟ مستترة مع المسيح في الله. عارف يعني حياتك مستترة؟ مش باينة، مستخبية، مخفية عن العيون، لأنها موجودة في المسيح قدام الله. آية اليوم لأجل تعزياتنا أيها الأحباء، ده اللي بيوصلني وصلك لما أقرأ آية زي كده. بس القصة في الحقيقة لما أنا أشوفها وحطمن النهاردة، أنا حياتي مستخبية فيك. هو بقى تفتكر الرجل الاسكندراني هنقطعوك هنبهدلوك هنعمله فيك وهنسوي وهنسوي وهنسوي. تسمع لمين؟ تسمع لمين؟ تسمع للصوت ده ولا تدرك الحقيقة اللي بتقال وتدفع فيها تمن غالي؟ أنا هصدق ده، أنا هطمن لده إن حياتي مستترة ومتغطية لأنه هو ستري ولأنه هو حماية. لو أنا شايف كده ممن أخاف، لو أنا شايف كده ممن أرتعب، ساعتها هقدر أقول زي ما هو بيقول: إن نزل علي جيش، إن قامت علي حرب، ففي ذلك أنا مطمئن. أنا مطمئن. بص في الاطمئنان بيقول إيه مرة تانية. بص طول ما هو في المشيئة، طول ما هو في المشيئة بينام، طول ما هو في المشيئة مطمن، طول ما هو في المشيئة وشايفه كويس قوي ولا حاجة. الحروب ما هدتش، الحروب موجودة، واللي قايمين عليه كتير قوي، مرة شاول ومرة تاني أبشالوم ابنه. لكن رغم كده تعال معايا كده مزمور 3، هقول شاهد والتاني. مزمور 3 بيقول داود، مزمور لداود حينما هرب من وجه أبشالوم ابنه، عدد 5 يقول: أنا اضطجعت استيقظت لأن يهوي يعضدني، وبعدين لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. ليه؟ أنا نايم. قم يا رب، مش أنا، قم يا رب. أيوة، خلصني يا إلهي، ما يا شعاتي خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك. عندي تاريخ طويل من كده، هشمت أسنان الأشرار. ليهوى الخلاص، للرب الخلاص، على شعبك بركته. نفس المزمور الكتب في نفس الحادثة المزمور اللي بعديه، مزمور 4، يقول داود في عدد 8: بسلامة أضطجع. عارف بسلام يعني إيه؟ شالوم، بكل ما في الشالوم من نعمة ومن بركة ومن خير. بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا يهوي منفردا. ممكن أقول لك طمأنينة تسكنني يعني إيه؟ ألو، في طمأنينة تسكنني كفطيم نحو أمه. برتاح على صدرك والدفاع

ثق في محبته وصلاحه. الحاجة الثانية والأخيرة، احرص أنك تكون في ملء مشيئته. مزمور 27، خلينا نشوف كده معاك داود كان بيقول إيه. مزمور 27 عدد 5 و6 بيقول، يس عدد 4، واحدة سألت من يهوي وإياها ألتمس، أعمل إيه؟ أن أسكن في بيت يهوى كل أيام حياتي. ليه؟ لكي أنظر إلى جمال يهوى وأتفرس في هيكل، لأنه يخبئني فين؟ في مظلته. إمتى؟ أنا مطمن إمتى وإزاي؟ في يوم الشر يسترني بستر خيمتي، على صخرة يرفع. الآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم ليهوي. القصة كلها أنا عايز أكون في محضرك، أنا عايز أكون في الحتة اللي أنت فيها. بيقول داود أتفرس في هيكله. جماعة، وقت ما داود كتب المزمور ما كانش فيه هيكل في إسرائيل. ألو؟ كان فيه إيه؟ خيمة بس. القصة مش في الهيكل، القصة مش في الخيمة ولا في الهيكل الأرضي. القصة فيه اللي أنا شايفه بعناية، أنا شايفك أنت جالس على العرش إلى الأبد. هو ده اللي أنا عايز ده اللي عايز أتفرس فيه كل الوقت. ده اللي بيطمني، ده اللي بيشجعني، ده اللي بيخليني مكمل الحياة وأنا مسنود عليك. ده اللي بيخلي أن الخوف والرعب يطرد وينسحب من حياتي، أن أنا شايفك هناك. ولأن أنا شايفك هناك أنا موجود في ملء مشيئتك، أنا ماشي في اللي أنت عايزه فيا، أنا خاضع للسلطان اللي أنت حطه عليا، أنا حاطط الغطا ده أنت حاططه لي، وأنا هفضل مستمر ماسك فيه لغاية الآخر. طول ما أنا ماسك فيك، طول ما أنا مستخبي فيك، أنا مش هخاف من شيء. طول ما أنا تحت سلطانك، أرجع مرة تانية أقول لك إيه الفرق ما بين مزمور 27 ومزمور 34؟ إيه الفرق ما بين جيش وحرب وأنا مطمن، والفرق ما بين أن أنا عامل وضارب فيها مجنون وبريل وعامل بتعفرت وبقول من كل مخاوفي أنقذني؟ الفرق أنت موجود تحت أي سيادة؟ الفرق أنت موجود فين؟ الفرق فين اللي أنت داخل تحتيه وحاطط حياتك ونفسك؟ لو سلمت نفسك للشرير حيهري دماغك، هيخوفك، هيرعبك، هيسحبك بعيد. لكن لو انت تحت سلطانه هو هتتفرس فيه. وعامل حاجة تاني، وانا مستنيك هناك وانا في ملء مشيئتك، مهما اللي انا طلبته، مهما اللي افتكرت فيه، مهما اللي كنت مستنيه ما حصلش، انا عارف حاجة واحدة بس، عارف حاجة واحدة بس. نفس المزمور ده كم عدد بعديه يقول، قلت اطلبوا وجهي، وجهك يا يهوي أطلب، لا تحجب وجهك، أنا عايز أشوفك قدامي، جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. عدد 10 معلش يقول، إن أبي وأمي قد تركاني ويهوى يضمني، علمني يا يهوى طريقك، اهدني في سبيل مستقيم، ساعدني أني أمشي عدل بسبب أن عندي أعداء في حياتي. لا تسلمني إلى مرام مضايقية، لأنه قد قام علي شهود زور وناف الظلم. لولا أنني آمنت أن أرى جود يهوى في أرض الأحياء. عارف أنا أمنت بإيه؟ أدي شاول هو الجماعة والأيمين علي وأنا هربان ومش عارف أخرتها إيه، بس عندي إيمان بحاجة واحدة بس، أنا مصدق أني حشوف جود يهوى ووعده ليا في أرض الأحياء. الزمان جاي والوقت جاي. عشان كده يختم مزموره ويقول إيه؟ انتظر يهوى ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر. ميل على اللي جنبك كلها لو انتظر الرب ليتشدد. هللويا. ساعتها هترفعني، ساعتها حسبح في خيمتك ذبائح الهتاف، هغني ورنم. وبدل ما عدت، وبدل ما ابكي، وبدل ما ضيع الوقت اشتكي، وبدل ما اقول انيني والمي واقتنع بيه ويزداد خوفي اكتر واكتر واضطرابي اكتر واكتر، هغير طريقه تفكيري وهغير لساني وهحط ثقتي فيك وهطمن وهقولها وانا واثق لان انا شايفك قدام عينيا.

ايه اللي عايز اقوله لك؟ ايه اللي عايز اقوله لك؟ ربنا عايز يعالج فيا وفيك مشكلة الخوف. وعلاج الخوف بيبتدي من البنوة، انك بقيت ابن. وانا بصلي النهاردة من كل قلبي، ان كنت هنا وان كنت بتراني وتسمعني في اي مكان، اللي هيحولك من حد خايف الان مضطرب مش ضامن اللي جاي بكرة، انه حياتك اتنقلت وبقيت ابن، لان يسوع بقى هو ملكك وربك وسيدك وخلاصك وكل اللي ليك. ساعتها في حد دفع فيك الثمن، ولانه دفع فيك ثمن نفسه انت غالي جدا للدرجة دي، انه يعرف يحافظ عليك لغاية النهاية. ولانه يعرف يحافظ عليك، ده اللي محتاج انك تطمن ان حب الرب الكامل هو بس اللي هيشفي الخوف والتوتر من حياتك، ان وجودك في النور، انك مش هتفضل مستخبي في الظلمة والشرير زلك هناك. مهما كان الثمن، ارفع راسك النهاردة وقول: لا تشمتي بي عدوتي، ان سقطت اقوم، ان جلست في الظلمة فالرب نور لي. حتما سيخرجني إلى النور، حتما سأنظر بره، أنا حشوف خلاصه، أنا حشوف معونته، أنا حختبر جوده في أرض الأحياء، لأني وثقت فيها إلى النهاية. بقول لك الليلة

نور لي، حتما سيخرجني إلى النور، حتما سأنظر بره، أنا حشوف خلاصه، أنا حشوف معونته، أنا حختبر جوده في أرض الأحياء لأني وثقت فيها إلى النهاية. بقول لك الليلة اوعى تخلي في حتة في حياتك في الظلمة يمسكها عليك الشرير ويزلك ويكسرك. تعال للرب النهاردة اللي بيسمعني ويسمعك.

أنا خوف وقلق واضطراب وشد. اعمل معروف ولمسنا يا رب، اعمل معروف يا رب. أمون عارفها وشايفها، اللي محتاج أصدقه الليلة أنه أرى جودك في أرض الأحياء يا رب.

في واحد مرة قال: لما شمس محبة الله تلتقي مع مطرة دموعك وأحزانك، هناك بس رح تظهر قوس قزح وعود الله. في آية بتقول: إنه من أحسنات الرب أننا لم نفنى لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. تأكد في وقت أحزانك، هناك بس الوقت اللي رح يتحقق فيه كل وعد وعده إياك الله في كتابه المقدس. لا تخف، لا تحزن، أنا معك. آمن إن وعود الله ثابتة إليك في وقت الضيق.

الجنس هو من أكثر المواضيع الشائكة اللي منتجنب إنه نحكي عنها، لكن أنا كيف بدي أعرف عنه؟ كيف بدي أعرف صورة صحيحة عن الجنس؟ هل بتصدق إنه الله أوجد الجنس عشان يكون طاهر، عشان يكون مقدس؟ لكن أنا من وين لازم أعرف عنه؟ كتير أهالينا والناس اللي حوالينا بتجنبوا يحكوا عنه، لكن في كتاب اسمه الجنس ليس هو المشكلة إنما هو الشهوة، بفرق بين الجنس الطاهر وبين الشهوة اللي هي خطية. هل لازم أنا دائما أحس بالذنب؟ هل لازم أنا دائما أتجنب الموضوع وأهرب منه؟ كيف لازم أفكر؟ كيف لازم أعرف عنه؟ بالنسبة لي إذا بقرأ أنا بلاقي استنارة عن أي موضوع، بما أنه هذا الموضوع ما بنحكى عنه عادة، فبشجعكم كل واحد فيكم يقرأ عن الموضوع. بهذا الكتاب بيحكي الفرق عن الجنس والشهوة، كاتبه اسمه جوشوا هاريس، بيفرق بين الخطية والإشي اللي أراده الله في حياتنا في الزواج. إذا أنت محتار عن الموضوع، إذا أنت مش فاهم عن الموضوع، اقرأ هذا الكتاب. ومش هذا الكتاب بس للرجال، لكن كمان للنساء، لأنه الشهوة والجنس هو موضوع بخص التنين، مش جزء واحد من المجتمع. فإذا أنت حاب تتعلم فكرة الله عن الجنس، اقرأ هذا الكتاب، لأنه كتير رح يساعدك ورح يسهل عليك تمشي طريقك مع ربنا.

التاريخ كله بيتحرك ناحية هدف واحد عظيم، وهو عبادة الله وابنه يسوع المسيح.

عبادة قوية بين كل شعوب الأرض. الإرساليات موجودة لأن العبادة غير موجودة، العبادة هي المطلقة مش الإرساليات، لأن الله هو المطلق مش البشر. لما ينتهي هذا العصر ويبتدي الملايين من المفديين يحنوا جباههم أمام عرش الله، مش هتكون هناك إرساليات، مش هيبقى فيه إرساليات. الإرساليات دي ضرورة مؤقتة، لكن العبادة تظل إلى الأبد.

0: ومعنا هلأ أساف بوربا من البرازيل. بدنا نسأل أساف هالسؤال، شو خدمته في البرازيل؟ أساف ويلكم، and we would like to ask you, what is your ministry in Brazil?
1: My ministry is awesome. has
0: been بيقول بين 32 سنة هو في البرازيل خدمته في العبادة والتسبيح، وآخر 12 سنة عم يطلع برا البرازيل لبلدان أخرى. Can you say more about that?
1: Yes, sure. I have been here in the Middle East for 11 years, going to many countries, and
0: وأنا صرني بيقول هو صار له 11 سنة عم يرجع كل سنة بيرجع على الشرق الأوسط لهون وبيعملوا مؤتمرات للتسبيح وبيعملوا خدمات وبيعملوا أشياء كثيرة حلوة في الخدمة. أساف، بدنا نسألك يا أساف، شو الفرق بين الترنيمة التقليدية القديمة اللي ترنم في كنائسنا والترانيم الجديدة اللي طالعة؟ What's the difference between traditional Christian music or songs or hymns and the new music that's coming out these days?
1: The main difference is only the form, not the essence. I believe that the essence of the contemporary praise and worship music and the very ancient hymns are the same. People relating and opening their hearts to the Lord.
0: بيقول الفرق بين الترنيم القديمة والترانيم اللي عم تطلع هلا بس الطريقة اللي عم تقدم، لكن الروح

0: أساف، على مر العصور التسبيح والعبادة ظلت مثل ما هي بالبرازيل، ولا مرت فترة تغيرت فيها الترنيمة؟ أساف، when did the changes happen in the song, in the worship music song in Brazil?
1: I believe that right in the beginning of my ministry, we had some conferences like this where people came from
0: US, mainly from US and Mike Heron, شخص معروف في أمريكا، كان يجي ويقودوا مؤتمرات عبادة وتسبيح، وصاروا يشوفوا الترنيمة مش بس فقط هي عبارة عن أغنية، لكن صاروا يقدموها في طريقة جديدة، طريقة من القلب. What is your role in your country, in Brazil? شو دورك أنت يا أساف في العبادة والتسبيح في بلدك؟ أنا واحد من أقدم قواد العبادة والتسبيح في بلدنا في البرازيل، صار لي حوالي 30 سنة عم قود العبادة والتسبيح.

0: our language.
1: وكمان أنا بكتب وبلحن ترانيم أكثر من حوالي 700 ترنيمة أنا كتبتها ولحنتها.
0: I'm a music producer and teacher in our nation.
1: وأنا كمان بنتج موسيقى وبعلم الموسيقى في بلادنا. أساف شو حلمك للمستقبل؟ What is your dreams?
0: My dream is to see these worshippers to plant the seed of Jesus through all the nations. The worshippers will be the people whose heart belong all to the Lord that will go through to everywhere planting the good seed of Jesus Christ, the sowers.
1: وهدفي اني اشوف هالناس اللي عم بتسبح وتعبد الله ترمي بذار يبذروا بذار حتى ينتشر تسبيح الله في كل الامم. Thank you, Asaf. شكرا Asaf.
0: My joy.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.